0: أن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر، وأضاف ترامب أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه قال لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إيرانيا نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. معنا في المتابعة من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، أهلا بكما. نبدأ بالخبر العاجل مع محمد الأحمد. القيادة المركزية الأمريكية تقول ادعاء الحرس الثوري الإيراني استهداف مقر الوصول الخامس وقاعدة لنا بالمنطقة كاذب. ضعنا في سياق هذا الخبر الآن محمد.
1: تماما عبد السلام، لعلي أبدأ بهذه المعطيات العاجلة. إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قبل قليل في بيان إحباط سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في أنحاء متفرقة من المنطقة، مؤكدة اعتراض ثلاث صواريخ أطلقت باتجاه البحرين وسقوط صاروخين آخرين كانا يستهدفان الكويت قبل بلوغ هدفيهما. القيادة المركزية الأمريكية قالت أيضا إن قواتها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه بحارة مدنيين، ونفذت بالمقابل ضربات وصفتها بالدفاعية استهدفت محطة تحكم عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية واستمرار حالة التأهب رغم سريان وقف إطلاق النار الحالية. في الواقع أو هذه التطورات تأتي في الواقع بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي كذلك تعطيل ناقلة نفط كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية بعد استهداف غرفة محركاتها. الجيش الأمريكي برر ذلك بعدم امتثالها لتحذيرات متكررة في وقت يؤكد فيه أيضا مواصلة تعطيل أو تحويل مسار السفن المتجهة إلى إيران أو القادمة منها ضمن الحصار الأمريكي البحري المستمر على الموانئ الإيرانية. لكن لافت عبد السلام أن هذا التصعيد العسكري يتزامن أيضا مع تأكيدات أمريكية متكررة بأن المسار الدبلوماسي مع طهران لا يزال قائما. في هذا السياق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أشار في الواقع ونفى التقارير بأن هذه المحادثات متوقفة، قال بالمقابل وأكد الرئيس الأمريكي بالمقابل بأن الاتصالات مستمرة، لكن أشار في الوقت نفسه إلى أنه ينتظر ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي المعدل، وأشار في هذا السياق إلى أن إيران يجب أن توضح موقفها بشأن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي. والاقتراح المعدل في الحقيقة عبد السلام يتناول ثلاث ملفات رئيسية من زاوية أمريكية. أولا إعادة فتح مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة، وكذلك البرنامج النووي. رغم حديث البيت الأبيض المتكرر عن مذكرة تفاهم أولية تنتظر القرار النهائي من ترامب، فإن الرئيس الأمريكي أقر بأن لا أحد يعرف إلى أين ستقود هذه المحادثات. فيما نقلت أيضا شبكة ABC عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة تطالب بتعهدات نووية مكتوبة ومحددة من الجانب الإيراني قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قدم صورة أكثر وضوحا لأولويات واشنطن خلال جلسة في الكونغرس، أكد بأن الهدف العاجل يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز وخفض التوتر البحري على أن تأتي الملفات النووية الأكثر تعقيدا في مرحلة لاحقة، وذلك بسبب التفاصيل التقنية التي تشوب هذا الملف. كما شدد على أن الولايات المتحدة لم تعرض تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وبأن أي نقاش في هذه الملفات لن يبدأ قبل حصول واشنطن على ضمانات نووية واضحة وقابلة للتحقق. وبالتالي عبد السلام يبدو أن ما يجري في الواقع ليس مسارين منفصلين عن بعضهما، التوتر العسكري وأيضا المسار الدبلوماسي يتم استخدام أو تستخدم واشنطن كل أدوات الضغط العسكري والاقتصادي بالتوازي مع التفاوض، خاصة أن الجانب الأمريكي ينتظر ردا سريعا من إيران على مقترحه المعدل في إطار توقعات واشنطن باقتراب التوصل إلى اتفاق قريب ووشيك بين الجانبين.
0: تبقى معنا محمد، سأعود إليك في ملف لبنان، لكن نذهب إلى عمر حواش. وما الذي يقوله الجانب الإيراني بخصوص ما حدث في قشم وما تعلنه القيادة المركزية الأمريكية الآن في هذه الأخبار العاجلة عن ردها على ما تصفه بادعاءات إيرانية لاستهداف قواعد عسكرية في المنطقة؟ عمر.
2: نعم عبد السلام، هناك رواية إيرانية كاملة لما جرى هذه الليلة عبر بيان أصدره الحرس الثوري الإيراني، الذي قال إن الجيش الأمريكي كان قد استهدف ليلة أمس ناقلة نفط إيرانية وأصابها في غرفة المحركات مما أدى إلى تعطلها. يقول إنه رد على ذلك الاستهداف بضرب سفينة أمريكية قرب مضيق هرمز، وأضاف أنه أصابها، وأن هذا الاستهداف جاء نتيجة لانتهاكها حركة المرور في المضيق، وبالتالي هي لم تكن قد اتخذت التعليمات من قيادة الحرس الثوري الإيراني وفق القواعد الإيرانية المرسومة للعبور في مضيق هرمز. بعد استهداف هذه السفينة الأمريكية من قبل القوات في الحرس الثوري، رد الجيش الأمريكي باستهداف برجا للاتصالات تابع للحرس الثوري في جزيرة قشم، وكانت الأنباء قبل ساعات قد تحدثت عن دوي عدد من الانفجارات في تلك الجزيرة. بعد هذا الاستهداف الأمريكي لبرج الاتصالات للحرس، رد الحرس الثوري باستهدافات بالصواريخ والمسيرات، قال إنه ضرب قاعدة في المنطقة ومركز لتجمع المروحيات، إضافة إلى أن موجة أخرى من الصواريخ والمسيرات أصاب بها الأسطول أو مقر الأسطول الخامس الأمريكي، وهو الموجود في دولة البحرين. ضمن هذا البيان أكد الحرس الثوري الإيراني أنه في حال تكرر أي اعتداء حسب تعبيره ضد السيادة الإيرانية، ضد الأراضي الإيرانية، فإن رد إيران أيضا سوف يكون قاطعا وحاسما وموجعا حسب تعبيره، مشددا على أنه بالإضافة إلى أن انتهاك السيادة الإيرانية، فإن أي انتهاك لقواعد المرور في مضيق هرمز أيضا سوف يكلف الولايات المتحدة الأمريكية الثمن الباهظ وفق تعبير الحرس الثوري الإيراني. يمكن القول عبد السلام إن هذا التصعيد، هذه الضربات المتبادلة، هي الأشد منذ 8 أبريل الماضي عند إبرام وقف إطلاق النار بين الطرفين. شهدنا خلال هذه الفترة العديد من المناوشات والاحتكاكات، كان أبرزها أيضا الأسبوع الماضي منذ يوم الاثنين حتى الجمعة، لكن بقيت محدودة بضربات خفيفة بين الطرفين. لكن اليوم أن نتحدث عن ضربات بهذا الحجم، أن إيران تضرب قواعد أمريكية في المنطقة في أكثر من دولة، وترد الولايات المتحدة الأمريكية عبر ضرب برج الاتصالات في جزيرة قشم في إيران، ويتم تبادل استهدافات للسفن، هذا تصعيد لم نشهده طيلة الفترة الماضية. لكن هل هذا يعني أن وقف إطلاق النار قد انتهى بين الطرفين؟ لا يوجد هكذا إعلان من قبل الإيرانيين، ويبقى هذا ضمن هذه الاحتكاكات التي تتزامن بطبيعة الحال مع تبادل الرسائل الذي يستمر لكنه ببطء شديد بين الطرفين الإيراني والأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، حيث أن آخر رسالة كانت قد أرسلتها طهران إلى واشنطن كانت تتعلق بالملف اللبناني، ولم تكن تخص التعديلات التي طلبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على آخر نص أرسله إلى الإيرانيين. الإيرانيون بطبيعة الحال لا يزالون يدرسون آخر الردود الأمريكية على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، ولم يردوا على ذلك حتى هذه اللحظة، وبالتالي لم يتم التوصل إلى مذكرة التفاهم التي ينشدها الطرفان. نعم. ويبدو أن الملف اللبناني كان هو أحد أكبر العقد على هذه الطاولة بعد أن كانت هناك حلول أو شبه حلول نهائية بشأن بعض القضايا كالعقوبات والملفات النووية ومضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة.
0: وهنا نعود لمحمد الأحمد، شكرا لك عمر هواش من طهران. بخصوص الاجتماعات المباشرة بين الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني، طالت ربما الاجتماعات لسبع ساعات، تستأنف اليوم الأربعاء. ضعنا في ما رشح عنها حتى الآن.
1: تماما، اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية.

0: اللبنانية الإسرائيلية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية انتهت الثلاثاء على أن تستأنف هذه الجولة الأربعاء كما ذكرت عبد السلام. الخارجية الأمريكية أكدت عقب هذا الاجتماع أن المحادثات تشهد تقدما في المسارين السياسي والأمني وتتقدم نحو ما وصفته اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وكذلك ضمان أمن إسرائيل. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجيت أشار في منشور على منصة إكس أيضا إلى التزام الولايات المتحدة الكامل بتسهيل هذا المسار التفاوضي بين الجانبين، وهذه الجولة تندرج في الواقع ضمن مسار تفاوضي ترعاه واشنطن منذ أشهر توازيا مع مسار أمني أيضا أطلق الأسبوع الماضي في البنتاغون بين ممثلين عسكريين من لبنان وإسرائيل في إطار المساعي الأمريكية لتحويل التهدئة الحالية إلى ترتيبات أكثر استدامة على المستويين الأمني والدبلوماسي. الوفد اللبناني في الواقع عبد السلام سعى إلى البناء على إعلان الرئيس دونالد ترامب بالأمس بشأن وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله والدفع نحو توسيع وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. الجانب الإسرائيلي يركز بالمقابل على مسألة سلاح حزب الله والضمانات الأمنية التي يطالب بها المرتبطة بذلك. ترامب كان قد أعلن أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تنفيذ عملية عسكرية واسعة في بيروت، وبأنه تلقى أيضا عبر وسطاء تعهدا من حزب الله بوقف الهجمات مقابل وقف الضربات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية. تسريبات أمريكية كانت قد كشفت عن ضغوط مارسها ترامب في الواقع على نتنياهو لمنع توسيع التصعيد، خاصة أن المسار اللبناني يكتسب أهمية بالغة في ضوء أنه مرتبط بشكل جلي بمسار التفاوض الأوسع بين واشنطن وطهران. أيضا هذه التحركات تكتسب أهمية إضافية في ظل تقارير أمريكية كما قلت تحدثت عن ربط إيران أي تفاهم شامل مع إدارة ترامب بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما يجعل كما قلت هذا المسار المسار اللبناني جزء من ترتيبات أوسع ربما في إطار التوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في الخلفية أيضا برزت أو تبرز المقاربة الأمريكية التي عبر عنها ماركو روبيو اليوم عندما قال بأن واشنطن تلقت من الحكومة اللبنانية رسائل تفيد بأن حزب الله مستعد لوقف مهاجمة إسرائيل شريطة أن توقف إسرائيل بالمقابل عن ضرباتها في العاصمة بيروت. اعتبر روبيو كذلك أن حزب الله يمثل العقبة الرئيسية أمام استقرار لبنان، وأكد بأن أي اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل يبقى ممكنا إذا جرت معالجة ملف حزب الله سياسيا وأمنيا. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. وينضم إلينا الآن من مونتانا مايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكم، أبدأ مع سيد مايكل مونروي وعن ما تعلنه القيادة المركزية الأمريكية عما حدث استهداف واستهداف مقابل يقول الحرس الثوري الإيراني، ثم يعود الجانب الأمريكي ليتحدث بأن ما يقوله الحرس الثوري الإيراني غير دقيق. هذه الحوادث التي تتكرر في الآونة الأخيرة واليوم ليس مختلفا عن إطارها ونسقها، إلى ماذا يؤشر سيد مايكل؟
2: وعي سروري أن أكون معكم ومع الضيف الكريم والسادة الحضور. بإمكاننا أن نرى بأن عملية التفاوض لا يبدو أنها تمضي بأي اتجاه، فهي مراوحة لمكانها. نرى أن هناك تصريحات من الجانب الإيراني التي تقول بأنه ليس هناك تواصل كبير، وهناك إشارة كذلك المكالمة التي جرت ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء نتنياهو والجانب الإسرائيلي الذي يقول إنه سيواصل عملياته ولن يتوقف. يبدو أن عمليات التفاوض هي مراوحة لمكانها ولا يزال المضيق مغلقا، وهذه من الأمور التي تراها الولايات المتحدة وبقية العالم على أنها أمور غير مقبولة. ربما قد نشهد مناوشات على الأرض، ربما قد تتخطى ذلك. بالتأكيد لم نعد إلى عملية كاملة الأركان من الناحية العسكرية، لكن نأمل أن نجد سبيلا من أجل الوصول إلى عملية التفاوض مجددا. لا يبدو الأمر كذلك. الخيار الآخر بالنسبة للولايات المتحدة هي زيادة واستئناف الحرب. لا أعتقد أن هذا ما يريده الحرب، ولا أعتقد أنه من المحتمل يؤدي إلى ذلك للنتائج المبتغاة.
1: سيد، أبقى معك سيد مروي، نحاول أن نفهم أيضا ما تصفه أنت بالمناوشات والتي تتكرر، وكما ذكرنا هذه الليلة أيضا هناك حديث وحديث مقابل بشأنها. هل هي ضمن إطار الضغط أم أنها حوادث منفصلة لا بد من حدوثها في ظل هذا التواجد العسكري الأمريكي في محيط المضيق، وكذلك الجانب الإيراني يستهدف بعض المقدرات العسكرية مثل الطائرات المسيرة ونحوها، هل هذا بالضرورة أمر حتمي أن يحصل؟
2: النقطة نقطة وجيهة، هناك الكثير من القوات التي هي قريبة من المنطقة. بالنسبة للقيادة الوسطى فقاموا بعمليات الهجوم والتي استهدفت بعض المناطق، وكذلك قاموا باستهداف سفن كانت ترمي إلى زرع ألغام إضافية بالمضيق، وهم ينظرون إلى هذه العملية على أنها عملية دفاعية. والرد إيران من خلال استهداف البحرين والكويت، هكذا جرت الأمور، وسنرى هذه الأمور تتجدد، لأن هناك كذلك عمليات هجوم ربما قد لو زادت عن حدها ربما قد تصل إلى نطاق أكبر وأوسع من خلال سلاح الجو.
1: سيد مختار حداد، من جهتك أنت في أي سياق تضع ما يصفه سيد مايكل مروي بالمناوشات في الآونة الأخيرة؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. في الحقيقة يعني الولايات المتحدة تقوم بإجراءات هي تظن بأنها تستطيع من خلالها أن تضغط على الجانب الإيراني. يعني نصف هذه الليلة يتم استهداف سفينة فارغة كانت تتجه إلى إحدى المواني الإيرانية في منطقة الخليج الفارس ولم تعبر أصلا مضيق هرمز، يعني في تلك المنطقة، ويتم استهدافها ويتم تعطيل حركة تلك السفينة. يعني هذا إجراء خطير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تريد أن توسع عملياتها في منطقة الخليج الفارس. فلذلك يعني إيران تقوم بردة فعل تجاه هذه البوارج وهذه السفن الحربية الأمريكية، ونرى في المقابل تأتي مرة أخرى الولايات المتحدة تستهدف منطقة في جزيرة قشم، هذه الجزيرة السياحية مدنية معروفة. يعني فلذلك يعني إيران تقوم بردة فعل على نقاط انطلاق تلك العمليات. يعني هذه الآن ممكن تبقى مناوشات، ولكن ممكن في أي لحظة تتوسع إلى عمليات عسكرية واسعة. الولايات المتحدة سلوك يعني يشكل اليوم خطرا على الملاحة على المنطقة، وهذه الاستهدافات أصبحت يعني من جانب الولايات المتحدة تقريبا استهدافات يومية. الآن الأمور يعني بعد لا يمكن وصفها مناوشات عندما تصبح إجراءات يومية، والرئيس الأمريكي يظن بأنه من خلال مثل هذه الإجراءات ويقوم بالضغط على إيران، ولكن إيران كذلك تثبت له إرادة بأنه ترد عليه وترد على نقطة الانطلاق وترد على القطع البحرية كذلك الأمريكية المتواجدة في تلك المنطقة. يعني الرئيس الأمريكي حقيقة عاد الأمور إلى المربع الأول، هناك كان الجميع يتحدث عن التوصل إلى اتفاق، إيران قبلت الصيغة الباكستانية والقطرية، ولكن الرئيس الأمريكي يأتي يقوم بتغييرات يغير بنود في الاتفاق. اليوم روبيو هو يعترف يقول نحن كل شيء، يعني كلامه هذا كان معناه بأن إيران تعطي لنا شيء ونحن لا نعطي أي شيء في المقابل لإيران، لا رفع التجميد عن الأرصدة المجمدة ولا رفع عقوبات ولا رفع الحصار على إيران. فهذا لا يمكن تسميته مفاوضات، ويعيد الأمور إلى المربع الأول ويدمر كل تلك الجهود بسبب هذه السلوك. والآن يعني يستمر بهذه الإجراءات العسكرية ظنا منه بأنه يستطيع أن يفرض ضغوط على إيران أو ينتزع شيئا من إيران.
1: ما الذي يمكن سيد
3: مختار من خلال هذه الإجراءات؟
1: نعم، أن يضبط رتم التعامل العسكري في هذه الآونة بحيث لا يخرج عن السيطرة وعودة الحرب.
3: السلوك الأمريكي، الإجراءات الأمريكية، شوفوا هذه الليلة مثلا سابقا كانت تحدث هذه المواجهات، مثلا عندما أرادت تخرج سفينة من المنطقة أو في منطقة مضيق هرمز، أو كانت تأتي تتحرك قطعة بحرية أمريكية مثلا أرادت أن تعبر من مضيق هرمز. ولكن الآن هناك يتم استهداف سفينة داخل الخليج الفارسي، يعني قبل أن أصلا تمر من مضيق هرمز وتصل إلى بحر عمان. يعني هذا الأمر يعود إلى الولايات المتحدة، يبدو تريد أن توسع من نطاق عملياتها في المنطقة، وهذه ستشكل مشكلة. يعني من تلك المنطقة بدأت تنقل العمليات إلى منطقة الخليج الفارسي، هذا يعني توسيع نطاق العمليات، وهذا سيكون أوسع من مناوشات. وفي هذه الحالة يعني إيران مجبرة هي أن ترد على هذه الإجراءات الأمريكية.
1: وهنا نعود للسيد مايكل مونروي وعن المواقف الأمريكية المتعلقة بالرسائل المتبادلة حتى الآن. الرئيس الأمريكي يقول إن الأمور تسير، كما كرر هذه العبارة أكثر من مرة، تسير بشكل متسارع مع الجانب الإيراني. ما نلاحظه الآن كيف يمكن وصفه فيما يتعلق بتبادل الرسائل؟ هل عالقون، هل نحن عالقون في نقطة ما في تبادل الرسائل؟
2: آمل أن يكون الأمر دقيقا، ولا يبدو أن الأمر كذلك، ولا يبدو أن الإيرانيين مهتمون بمناقشة البرنامج النووي. والرئيس الأمريكي ربما قد يحاول أن يضع أفضل الترتيبات للمضي قدما، وإذا لم يحدث الأمر وتواصلت المسارات بالطريقة ذاتها، لا أعتقد أن كثيرين سيستمعون إلى ما يجري. نحن نتحدث عن مشاري في اتفاق، وفي نهاية المطاف يتبين أن الأمر ليس كذلك. الناس سينتظرون التحركات والأعمال والأفعال وليس الاتفاق، وأن يكون هناك ليس فقط اتفاق على مذكرة تفاهم. حتى الآن ما تم طرحه سيتم تجاهله إلى أن يتم رؤية تقدم حقيقي على الأرض.
1: سيد مختار حداد، دائما الكرة تلقى في الملعب الإيراني. الرئيس الأمريكي يقول حان الوقت لإيران أن توقع على ما هو مطروح أمامها. لماذا التأخر الإيراني الأخير في إرسال رد؟
3: يعني هناك باكستان جاءت بالصيغة وإيران وافقت على ذلك، وحتى عندما ذهبت الصيغة إلى الولايات المتحدة أصلا قائد الجيش الباكستاني أراد من طهران يعني التوصل إلى اتفاق، ولكن لا نعرف يعني صورته الشكوك أو أي شيء، وهو ذهب وعاد مرة أخرى يعني إلى الولايات المتحدة. يعني لا أعتقد، لا أقول يعني هو عاد، لا يعني عاد من أجل يعني بحث الموضوع أكثر. والجميع كان يتحدث عن توقيع اتفاق، وأنا أذهب أبعد من ذلك. حسب المعلومات يعني كان من المفترض خلال هذه الأيام، يعني خلال هذا الأسبوع، يتم التوقيع على الاتفاق، وحتى الاستعداد للمكان الذي يستضيف يعني التوقيع على مذكرة التفاهم. يعني كنا توصلنا إلى مثل هذه المرحلة، ولكن فجأة الرئيس الأمريكي يأتي ويغير موقفه ويقول أنا قررت أن أكون متشددا في بعض البنود. البعض كان يقول هذا يعود إلى مثلا الضغوط داخل الولايات المتحدة، وهناك يوجد ضغوط من الجمهوريين والبعض في أمريكا يضغطون على الرئيس الأمريكي. ولكن فيما بعد يتبين كذلك، هو يقول أرسلنا كذلك النص إلى إسرائيل ونأخذ المشورة من الكيان الصهيوني. يعني واضح من يعني دفع الأمور إلى هذه الحالة. يعني اليوم الذي كان من المفترض أن يكون يوما لتوقيع الاتفاق أصبح يوما للعودة إلى المربع الأول. وأن واضح يعني في نهاية المطاف إيران قبلت تلك الصيغة. يأتي الرئيس الأمريكي يغير، يقول لا أرفع، وهذا ذكرته، لا أرفع التجميد عن الأرصدة، هناك تدريجيا سأفتح الحصار على الموانئ في مقابل أن إيران في دفعة واحدة تفتح المضيق على أو تفتح مضيق هرمز. وكذلك يعني هناك يقول لا رفع للعقوبات، ويأتي ويطرح قضايا نووية. يعني الاتفاق كان يوضح، يقول القضايا النووية يتم بحثها خلال 60 يوما ويتم التوصل إلى الاتفاق. يأتي ويقوم بتغييرات في هذه المجالات. لذلك يعني الكرة ليست في ملعب إيران، هو الذي أعاد الأمور باعتقادي إلى المربع الأول.
1: شكرا جزيلا لكما من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ونشكر ضيفنا من مونتانا مايكل مروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. منذ اليوم الأول للحرب انعكست تداعياتها على حركة المرور في المضيق، فخلال 90 يوما من عمر الحرب تراجع عبور النفط بنحو 90%. أما الغاز الطبيعي المسال فقد تراجع بنسبة 93%، الأمر الذي انعكس على أسواق الطاقة عالميا. وحدة البيانات في الجزيرة

0: تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر خلال 90 يوما من الحرب، وخلصت إلى التقرير التالي.
1: 90 يوما مضت منذ اندلاع الحرب وما تبعها من تداعيات على مضيق هرمز، أحد أهم المعابر البحرية في العالم، حيث تعطلت حركة الشحن البحري عبر المضيق بنحو 92% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط حجم النفط ومنتجاته التي كانت تعبر المضيق يوميا قبل الحرب بلغ حوالي 20 مليون برميل. انخفض هذا المتوسط اليومي بنحو 90% ليصل إلى قرابة 2,200,000 برميل يومياً، إذ بلغ إجمالي حجم النفط الذي عبر المضيق نحو 200 مليون برميل خلال هذه الفترة، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط عالمياً التي ازدادت بنحو 27%. أما الغاز الطبيعي المسال فلم يكن في منأى عن الأزمة، فقد كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. كان المعدل الشهري للعبور يزيد عن 8 ملايين طن، لكن منذ بدء الحرب عبر المضيق أقل من 600,000 طن من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تراجع بلغت 93%. هذا التراجع لم ينعكس على أسواق الطاقة فحسب، بل انتقل سريعاً إلى أسعار الكهرباء والصناعة وسلاسل الإمداد، فقد قفزت الأسعار في آسيا بنسبة 143%، في دلالة واضحة على حجم الصدمة التي سببها اضطراب الإمدادات من الخليج. ولقراءة المشهد بصورة أكثر شمولية، أجرت وحدة البيانات في الجزيرة تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في بيانات الشحن البحري، وخلص التحليل إلى أنه خلال 90 يوماً من الحرب عبرت مضيق هرمز 825 سفينة، 299 سفينة دخلت المضيق بينما غادرته 526، كان من بينها 115 سفينة غادرت فارغة، أما الحمولات فتوزعت على الشكل الآتي: 203 ناقلات نفط، 81 ناقلة غاز مسال، 53 ناقلة مشتقات نفطية، و74 ناقلة لمنتجات مختلفة. لكن أزمة مضيق هرمز لم تضرب أسواق الطاقة وحدها، بل امتدت أيضاً إلى الأمن الغذائي العالمي، فقبل الحرب كان يعبر المضيق شهرياً 1.5 مليون طن من الأسمدة الضرورية للإنتاج الزراعي، في حين بلغ المعدل الشهري لعبور الأسمدة نحو 380,000 طن شهرياً بعد بدء الحرب، بتراجع يصل إلى 75% عن معدلاته الشهرية قبل الحرب. لكن كيف مرت هذه السفن؟ من بين 526 سفينة غادرت المضيق عبرت 62 سفينة فقط من الممر الدولي الرسمي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
0: الآن إلى الملف اللبناني والتصعيد الإسرائيلي جنوبي لبنان والمفاوضات بين الجانبين التي تحتضنها العاصمة الأمريكية واشنطن. ينضم إلينا الآن من بيروت طارق الترشيش الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما سيد طارق ترشيشي، ما تقييمك لليوم الأول في هذه المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية؟
2: أولا تحية لك ولضيفك وللمشاهدين أستاذ عبد السلام. يعني التقييم هنا في بيروت على المستوى الرسمي هو تقييم إيجابي، خصوصا أن المفاوضات كما قيل جرت في أجواء هادئة على عكس المفاوضات التي كانت حصلت في 29 الشهر الفائت في على المسار الأمني، حيث كان يعني مارس الإسرائيلي بعض المكابرة وبعض هيك تجاه الوفد اللبناني كان لم تكن تعاطيه لائق بالشكل. فاليوم يقال أن المفاوضات جرت في أجواء هادئة. لبنان طرح موضوع تسوية وقف إطلاق نار وإعلان وقف إطلاق نار شامل، بناء على الاتفاق الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب الذي أقام معادلة الضاحية الجنوبية بيروت والضاحية الجنوبية مقابل
0: هل السيد
2: شمال
0: ترشيشي
2: إسرائيل.
0: هل ترى أن

0: هناك انعكاسا
1: نعم.
0: واضحا، هذا ما تقول الأجواء المختلفة عن أجواء 29، هل ما حدث من التهديد الإسرائيلي باستهداف بيروت والتدخل الأمريكي تأثير مباشر على هذه الأجواء؟
1: يعني نعم، له تأثير، يعني خصوصا أنه يعني أنه يبدو الرئيس ترامب يشعر الجانب اللبناني أن الرئيس ترامب مهتم أكثر هذه الأيام بالموضوع، خصوصا بعد ما استشعر خطر قصف الضاحية الجنوبية لو حصل في أول من أمس، فاستشعر أول شيء خطر هذا الأمر وانعكاسه على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، خصوصا وأن الجانب الإيراني ذهب إلى يعني التهديد بقصف شمال إسرائيل في حال قصفت الضاحية. فيبدو أنه الرئيس الأمريكي لا يريد أن يتعطل التفاوض مع الجانب الإيراني، ويريد أن يصل إلى اتفاق، وهو يتحدث عن ذلك أصلا يعني في هذا الموضوع. لكن الأساس في الموضوع أستاذ عبد السلام، بكرة يقال أن هناك ساعات حاسمة، يفترض أن ينتهي الجلسة غدا أو اليوم، صارت تقريبا اليوم صرنا باتفاق شامل على وقف إطلاق النار، لكن هناك مخاوف.
0: هذه هي الأولوية التي يضعها الوفد اللبناني عموما، سأعود إليك في هذه النقطة سيد سليمان بشارات، عن الظروف نعم. التي أدت إلى ما حدث اليوم. لا حديث كثير عما تم نقاشه سيد سليمان بشارات، لكن من حيث التقييم العام الظروف المحيطة كانت لافتة، وتحديدا التهديد باستهداف بيروت والرد الأمريكي على هذه الخطوة. الحديث الإسرائيلي الآن يقول لدينا المساحة لاستهداف بيروت إذا لم يتوقف استهداف شمال إسرائيل. هل هذا الحديث له ما يعضده في أرض الواقع؟
2: تحياتي عبد السلام ولضيفكم المشاهدين. باعتقادي إذا ما قرأنا ما جرى خلال 24 ساعة الماضية، هي محاولة إسرائيلية لرفع السقف والمحددات التي أرادت إسرائيل أن تضعها كمحددات للمسارين السياسي والأمني والعسكري الميداني على الأرض. هذا يعني بالمنظور الإسرائيلي أنها ستحاول أن تقطع الطريق على حول إمكانية أن يكون هناك ضغطا عليها، وهنا أقصد إسرائيل، أن تتراجع عن المناطق التي استولت عليها في الجنوب اللبناني، وكذلك الأمر أن تذهب إلى وقف شامل لإطلاق النار دون أن يكون هناك أي محددات بهذا الاتجاه. بمعنى آخر، إسرائيل هي ما زالت تصر وترفض أن يكون هناك وقفا شاملا لإطلاق النار، حتى وإن وصل الأمر إلى إمكانية أن يكون هناك وقفا مقابلا من قبل حزب الله في هذا الإطار، لأن إسرائيل تعتقد أن المساومة والمفاضلة الآن فقط هي على معادلة العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، وليس على كل الأراضي اللبنانية. هذا بالإطار الأول. الإطار الثاني، واضح جدا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة ما زالت لا تراهن على المسار التفاوضي أنه يمكن أن يحقق لها أهدافا ترغب بها، بل بالعكس، إسرائيل هي يبدو أنها تستخدم المسار التفاوضي كنوع من إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، ومن جانب آخر محاولة إدارة الملف اللبناني من طرف لبنان الرسمي وليس من طرف حزب الله. بمعنى وكأن إسرائيل تريد أن تفاضل أيضا ما بين مكونات المجتمع اللبناني أو المعادلة السياسية اللبنانية. ما الذي يعطيه لإسرائيل ذلك؟ يعطي لإسرائيل أفضلية بأمرين، أنها دائما توجد الذريعة لإمكانية استخدام القوة، وأن المساحة الأمنية لإسرائيل تبقى أكثر فضفاضة، ويمكن أن تبرر من خلالها إسرائيل كل ما تقوم به من انتهاكات مستمرة، حتى وإن تم الإعلان في نهاية الجولة التفاوضية إلى إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار أو تمديد هذا الإعلان أو هذا الاتفاق. لكن إسرائيل عودتنا منذ توقيع اتفاقية الاتفاق في نوفمبر 2024، هي لم تلتزم،
0: نعم.
2: بل بالعكس هي ذهبت إلى رسم مساحة أمنية خاصة بها، وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل ما زالت تتعامل ضمن المنطلقات الأمنية والعسكرية وتغلبها على المسار السياسي بشكل كبير.
0: سيد طارق، الوفد اللبناني هل سيصر على وقف إطلاق النار في كل الجبهات، لا يكتفي فقط بتحييد بيروت في هذه الآونة؟ هل يفترض أن يكون هذا الموقف اللبناني لمناقشة الانسحاب لاحقا؟

0: نعم، لقد ذهب الوفد اللبناني بهذه التوجيهات، أن يصر على وقف شامل لإطلاق النار. ولدى الجانب الرسمي على ما يبدو بعض التأكيدات الأمريكية في هذا الاتجاه. لكن أنا ألتقي مع الأستاذ بشارات في موضوع النوايا الإسرائيلية. يعني الإسرائيلي فيما يقوم به في الميدان، خصوصا اليوم غداة إعلان هدنة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، ما زال يسعى في اتجاه يبدو أنه يريد احتلال مدينة النبطية لكي يعني يوسع أكثر دائرة احتلاله في منطقة الجنوب، ويستخدم لاحقا أوراق ضغط. فعمليا حزب الله عندما يعلن اليوم أنه لن يقبل بأن تبقى المسألة ضمن معادلة الضاحية وشمال إسرائيل،
1: أنت تحدثت عن
0: بوقف
1: الضغط،
0: شامل
1: الضغط
0: لإطلاق
1: في أي
0: النار.
1: اتجاه؟ هل هي معادلة الانسحاب مقابل سلاح حزب الله؟
0: لا، هو اللي طرح الحقيقة اليوم حسب المعلومات وحسب التحليل وبالتحليل أيضا، أنه طرح موضوع وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، فطرح الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي موضوع السلاح. هلا الجانب اللبناني لديه خطة لهذا الموضوع لها علاقة بموضوع استراتيجية الأمن الوطني. المطلوب على الجانب الأمريكي إذا كان يريد أن يساعد لبنان عليه أن يفصل بين موقفه والموقف الإسرائيلي المتلاقي على موضوع سلاح حزب الله. إذا كان الجانب الأمريكي حريص على هذا الأمر، عليه أن يتفهم واقع اللبناني وواقع السلطة في لبنان بأن هذا الموضوع يعالج داخليا ولا يعالج بالقوة. يعني لا يمكن لبنان أو الدولة اللبنانية أن تزج بالجيش اللبناني في مواجهة حزب الله في موضوع السلاح، مع العلم أن الحزب وحلفائه ليسوا يعني معارضين أن يتم بحث مصير هذا السلاح ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي تعهدت الحكومة بوضعها في بيان الوزاري. الموضوع
1: وليس في ظروف
0: الخوف
1: الحرب
0: أستاذ عبد السلام،
1: أو في استمرار الجيش
0: يعني
1: الإسرائيلي في الجنوب، واضح
0: أنه
1: الصورة.
0: أنه أنه المطلوب أعطي أن تعطي حزب الله وحلفائه وحتى الدولة اللبنانية أصلا، أعطيها انسحاب إسرائيلي كامل وأعطيها وقف إطلاق نار شامل وأعطيها عودة نازحين، أعطيها إطلاق أسرى، موضوع إعادة الأعمار، إطلاق عملية إعادة الأعمار.
1: واضح.
0: في موضوع السلاح يعالج داخليا أستاذ، فهون بدي أقول لك شغلة كمان، أنه هذه السلطة اللبنانية لم تذهب إلى المفاوضات من تلقائها، إنما ذهبت إليها بتشجيع أمريكي وغربي وربما بعض عربي كمان راح ذهب.
1: الأمور واضحة في هذه النقطة، إذا سمحت لي
0: هذا
1: فقط
0: التشجيع
1: مش أجل الوقت. سيد سليمان
0: نعم.
1: بشارات، المقاربة الإسرائيلية الآن، الأراضي مقابل السلاح، هل هذا ما يفهم من التقدم باتجاه النبطية؟
2: باعتقادي على العكس تماما، إسرائيل هي لن تقبل وترفض بشكل كبير جدا أن يكون أو تكون معادلة سحب سلاح حزب الله مقابل الانسحاب الكامل من إسرائيل من الأراضي اللبنانية أو من الأراضي التي احتلتها. بل بالعكس، إسرائيل هي ما زالت تعتقد أنها لديها متسع من الوقت ولديها متسع من المبررات لإمكانية الذهاب إلى التوسع في الجغرافيا اللبنانية، ليس من أجل المساومة على هذا التوسع، وإنما هذا التوسع في المنظور الإسرائيلي هو توسع للبقاء الاستراتيجي طويل المدى في الأراضي اللبنانية، وأن مسألة سلاح حزب الله هي جزئية واحدة من ضمن الجزئيات الأخرى التي تريدها إسرائيل. إسرائيل لا تريد فقط مسألة سلاح حزب الله، صحيح أنه قد يكون الملف الذي يجري تضخيمه وتقديمه على أنه ذو الأولوية على الساحة اللبنانية في هذا التوقيت، ولكن واضح جدا أن في المنظور الإسرائيلي البقاء في العمق اللبناني هو ضمن العقيدة الأمنية الجديدة التي باتت إسرائيل تعتمدها ما بعد 7 أكتوبر، وهو البقاء في أرض الخصم إلى أطول فترة زمنية ممكنة، وإعادة التأسيس لمفهوم التوسع الجيوسياسي والتأثير الجيوسياسي وطبيعة الصراعات الإسرائيلية المستقبلية. إضافة إلى ذلك، إسرائيل تعتقد أنه
1: شكرا.
2: في هذه اللحظة أن الطرف اللبناني الرسمي لا يمتلك أي أوراق قوة يمكن أن يجبر إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لكم سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية من نابلس، ومن بيروت طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت استنادا لمصادر عسكرية أن الجيش يحقق في كيفية نجاح مسيرات حزب الله بالوصول إلى قواته ورصدها واستهدافها خلال ساعات الليل، وأضافت أن مقتل جنديين وإصابة آخرين في حدث

0: حدثين منفصلين جراء مسيرات حزب الله أثار قلق الجيش.
1: في لبنان تطورات تتلاحق ومواقف تتسارع، واتفاقان لوقف إطلاق النار لم يفلحا حتى الآن في كبح القتال. فمع بلوغ التصعيد العسكري ذروته وإعلان إسرائيل السيطرة على قلعة شقيف وإصدار أوامر من نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية، ترافقت مع أوامر إخلاء واسعة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مؤكداً ألا قوات ستتجه إلى بيروت، إلا أن إسرائيل واصلت هجماتها على بلدات عدة في قضائي النبطية وبنت جبيل بالجنوب اللبناني. قابلها حزب الله بتصعيد هجماته على شمال إسرائيل. ورغم التقدم الإسرائيلي والغطاء الجوي والقصف المدفعي، فإن المعركة على الأرض مع حزب الله تبوح بتفاصيل أعقد مما تبدو عليه، حيث أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت استناداً لمصادر أن الجيش يحقق في كيفية نجاح مسيرات حزب الله بالوصول إلى قواته خلال ساعات الليل تحديداً. تقول الصحيفة إن مقتل جنديين وإصابة آخرين في حدثين منفصلين جراء مسيرات الحزب أثار قلق الجيش، وتكمن الخشية من قدرة الحزب على تزويد المسيرات بمنظومات تمكنها من الوصول إلى أهدافها في ساعات الليل الحالكة. مصادر عسكرية تصف حزب الله بأنه يتعلم بشكل سريع ويزداد دقة في إطلاق النار وتفعيل المسيرات ومعرفة تكتيك عمل الجيش، معطيات يبدو أنها دفعت القوات الإسرائيلية إلى تغيير تكتيكاتها واللجوء إلى السرعة وتقليص الانتشار. حيث تقول يديعوت أحرنوت إن الجيش بات يعمد إلى التحرك السريع في منطقة الخط الأصفر خشية التعرض للاستهداف، كما قلص عدد آلياته الثقيلة بعد أن أصبحت أهدافاً لمسيرات حزب الله. وتوضح الصحيفة أن توسيع العملية حتى قلعة شقيف كان يهدف بالأساس إلى محاولة منع حزب الله من إطلاق المسيرات على البلدات الحدودية. شهادات جنود إسرائيليين وذويهم عززت هذا الطرح، حيث كشفت أن مسيرات حزب الله صارت مزودة بكاميرات تمكنها من رؤية ورصد تحركات الجيش ليلاً. ونقلت يديعوت أحرنوت عن والد جندي أصيب في لبنان أن الجنود باتوا يقتلون خلال الظلام، معطيات تتقاطع بشكل كبير مع تصريحات المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، والذي أقر أن تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحدياً حقيقياً لا بد من الاعتراف به والعمل على تجاوزه. جاء ذلك في كلمته خلال جلسة أممية طارئة بشأن لبنان، قالت فيها الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام في الأمم المتحدة إن توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية ووجود قواتها شمالي الخط الأزرق يعدان انتهاكاً سافراً لسيادة بيروت وللقرار الأممي 1701. ودعت مجلس الأمن إلى التدخل للتوصل لوقف إطلاق نار شامل ووضع حد لكل ما من شأنه تقويض العملية الدبلوماسية، دعوات تصطدم بإصرار إسرائيل على خرق اتفاق تلو الآخر في ظل إعلان أمريكي غير متضح المعالم، ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل معادلة الردع وآلية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ومصير سلاح حزب الله.
0: فيما تتواصل الضغوط الأمريكية المتزايدة على بغداد لفك الارتباط بإيران، قال رئيس الوزراء العراقي إن إعلان فصائل عراقية مسلحة عزمها تسليم سلاحها واندماجها الكامل في هياكل الدولة خطوة إيجابية لبناء الدولة وسيادة القانون.
2: حصر السلاح بيد الدولة، الملف الذي لازم الحكومات العراقية منذ نحو عقدين يعود إلى الواجهة مجدداً في ظل تشكيل حكومة جديدة ومتغيرات إقليمية في المنطقة. قرار حظي بدعم الإطار التنسيقي، وهو تكتل يضم عدداً من الأحزاب الشيعية، إذ فوض الحكومة إنهاء هذا الملف الذي طالما مثل مصدر قلق داخلي وخارجي.
3: هناك دعم واضح لمخرجات اجتماع الإطار مساء أمس وضرورة ضبط السلاح بيد الدولة. هذه القضية هي بدعم عدد من المرجعيات الدينية، هي واحدة من مرتكزات البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه داخل مجلس النواب. إضافة لذلك نعتقد في الإعمار والتنمية أن خطاب الدولة الواحد، حصر السلاح بيد الدولة، هو موضوع سيادي يتعلق بالحفاظ على كيان الدولة وسط متغيرات إقليمية ودولية.
2: خمسة فصائل مسلحة من أصل سبعة، أبرزها عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، إضافة إلى سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الوطني الشيعي، وافقت على نزع سلاحها والإنسان

0: اندماج تلبية لدعوة حكومية. أما كتائب حزب الله العراقية وحركة النجباء فقد رفضتا رفضا قاطعا تسليم السلاح في ظل غياب السيادة المطلقة حسب تعبيرهم.
1: هذا السلاح لا يهم العراق فقط، وأنا ما أعتقد هذا السلاح هو يهم معادلة دولية لا تختص بالشأن الداخلي. هذا جانب. الجانب الآخر يعني مطالب الفصائل المقاومة باكتمال السيادة وخروج كامل القوات الأجنبية من العراق. إذا تحقق ذلك أنا أعتقد ممكن أن يكون هنالك حصل السلاح أو تسليم سلاح الفصائل المقاومة.
0: بين الرفض والموافقة على تسليم السلاح تقف حكومة الزيدي أمام تحد لطالما كان نقطة خلاف بين بغداد وواشنطن التي تضغط أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة. حصر السلاح بيد الدولة شعار رفعته كل الحكومات السابقة، لكنها لم تفلح في ترجمته على أرض الواقع. فهل ينجح الزيدي في هذا الاختبار أم يبقى الملف معلقا حتى إشعار آخر؟ سمر الكبيسي، الجزيرة، بغداد.
2: الآن نتابع نافذة للتطورات العسكرية في لبنان مع محمد حمدان.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات الميدانية في لبنان وأثر ذلك على الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن. نناقش هذه التطورات مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك. نرحب أيضا بسلام خضر زميلتنا عبر الخرائط. نتابع معك سلام، إذا أين تتركز الآن الضربات؟ التطورات هذه هل انعكست ميدانيا بالنظر إلى ما يجري الآن في النبطية؟
4: يبدو أن الأمور الميدانية في الجنوب لا تزال تتطور حتى الآن. ما توقف فقط على ما يبدو هو استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. شكرا محمد. إذن محاور القتال في الجنوب بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله لا تزال محتدمة. سنبدأ بمدينة النبطية. الجيش الإسرائيلي اليوم جدد إنذار السكان بضرورة إخلائها، وبعض المناطق بداخل هذه المدينة تتعرض لعمليات قصف واستهداف. ولكن الأهم من عمليات القصف الذي لم يتوقف في الحقيقة هي أن محاور القتال فيها كما يبدو لا تزال نشطة. هذه المحاور يمكن أن نتحدث عن ثلاثة نقاط بالتحديد. النقطة الأولى هي التوغل الإسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية. يبدو أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يضغط على هذا المحور، أو أنه أقام ربما بعض النقاط الميدانية، نقاط موضوع الميدانية. حزب الله قال إنه استهدف القوات المتمركزة في محيط زوتر بمجموعة من العمليات، من بينها استهداف ناقلات جند على ثلاث مراحل. لم يوضح حزب الله ما إذا كانت الاستهداف هو لآلية واحدة عبر ثلاثة مراحل أم هي لثلاثة آليات مختلفة. النقطة الثانية هي قلعة شقيف. ليس هناك من أي تطور جديد على هذا المستوى. الجيش الإسرائيلي بعدما كان قد نشر صور لوجود جنود من لواء جفعاتي في قلعة شقيف، حزب الله قال يوم أمس بالتحديد أنه استهدف أكثر من آلية عسكرية في محيط هذه القلعة. إلى الجانب الشرقي قليلا، كنا نتحدث خلال اليومين الماضيين عن التوغل الإسرائيلي الأهم من مدينة الخيام المحتلة باتجاه بلدة دبين، ودخل الجيش الإسرائيلي على ما يبدو إلى بلدة دبين. كان يقوم بعمليات نسف وتفجير لأحياء سكنية داخل هذه البلدة، ولكن أيضا كان يجابه بمسيرات انقضاضية واستهدافات للقوة المتقدمة من قبل مقاتلي حزب الله، وهذا على ما يبدو قد أعاق أي إمكانية حالية على الأقل للتقدم من دبين إلى بلدة بلاط الواقعة شمال بلدة دبين. المناطق التي يتموضع أيضا فيها الجيش الإسرائيلي داخل ما يسميها أو ما يسميه بخط الدفاع المتقدم أيضا ليس آمنا بالنسبة لقوات الاحتلال. حزب الله كان تحدث عن أنه منذ فجر ساعات هذا اليوم رصد محاولات إضافية للتقدم من داخل هذا الخط الأصفر باتجاه بلدة حداتة التي تقع عند تخوم هذا الخط. يقول حزب الله أنه استهدف هذه القوات المتقدمة المتقدمة بشكل متكرر

وأجبر هذه القوات على التراجع. ورصد حزب الله أيضا قبل قليل من الآن محاولات إسرائيلية متجددة للتقدم من البياضة باتجاه سهل القليلي باتجاه مدينة صور، ولكن طبعا صور لا تزال بعيدة، باتجاه هذه المنطقة. هذه المرة الثانية التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم من موقع البياضة التي يتمركز عنده باتجاه سهل القليلي.

0: لا تركزت إلى حد كبير داخل الأراضي اللبنانية في نقاط يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم منها أو أنه يحتل هذه المناطق داخل ما يسمى الخط الأصفر أو خط الدفاع المتقدم. محمد،
1: شكرا جزيلا لك سلام. إذن العميد حسن جوني، هذه النقاط التي شرحتها سلام ومناطق الاشتباك، ما الذي تعكسه لنا من سلوك الجيش الآن بناء على آخر التطورات؟
2: يعني الواضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في نطاق جنوب لبنان بالكامل عبر مسارين من العمليات أو اتجاهين من العمليات. الاتجاه الأول هو مواصلة إنذارات وإخلاء وتدمير، واللافت أن اليوم هناك يعني كثافة في تنفيذ الغارات المتتالية وكثافة في التدمير يعني وعنف في التدمير، وهذا يعني يدل على أنه يريد تقديم هذه الصورة العنيفة الآن في موازاة جلسة التفاوض التي تحصل، وربما يريد أن يقول ليس التفاوض تحت النار بل تحت مفعول القوة للنار. يعني هذا واضح من خلال كثافة الغارات التي نفذها اليوم بشكل متتالي. فإذن المسار الأول هو مسار الاستهدافات الجوية والتدمير المتواصل والتصعيد من ناحية الإنذارات ومناطق الإنذارات التي وصلت إلى شمال نهر الزهراني. المسار الثاني العملياتي يتعلق بالمنطقة العازلة والخط الأصفر، وكما شرحت سلام يعني هناك محاولات إسرائيلية لتثبيت المواقع نسميها الآن بعد أن توغل في هذه المنطقة وقام بإعداد الخط الأصفر واستكمال الخط الأصفر من ناحية قلعة الشقيف ونطاق زوتر قلعة الشقيف أرنون هذه المنطقة. الآن ربما يعمل على تثبيت مواقعه وتفتيش وتأمين هذه المواقع التي يريد أن يتمركز فيها في المنطقة العازلة. من هنا نفهم هذه الاشتباكات التي تحصل والاحتكاكات التي تحصل مع عناصر حزب الله الذين طبعا يحاولون ويهدفون إلى منعه من تثبيت مواقعه ومنعه من الاستقرار.
1: طيب، وهنا على الهدف الأساسي على اختلاف في الأهداف، لأن هنالك طرف موجود في عملية التفاوض وطرف غير موجود في عملية التفاوض، نتحدث عن حزب الله ولديه أهداف من هذه المواجهة. كما قال السلام أيضا تركيز العمليات في المواضع والمناطق التي يتمركز فيها الجيش وليس داخل إسرائيل مثلا. لكن بالنسبة لإسرائيل الذي تفعله الآن تريد منه شيئا في عملية التفاوض؟ هل تفعل شيئا تراه مرتبطا بالمسار التفاوضي؟
2: يعني إسرائيل، أولا دعني أقول لك أن التفاوض يجري حقيقة على ثلاث مسارات ولكنه متشابك مع بعضه لقضية واحدة هي مسألة الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية. هناك يعني التفاوض الذي يجري الآن في واشنطن بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية. هذا المسار بالأمس تبين وتأكد أن هناك ثمة ربط بين المسار العملاني على الأرض والميدان وبين هذا المسار التفاوضي من خلال التواصل الدائم بين الرؤساء الثلاثة. وعندما نقول الرئيس بري نتحدث عن الميدان، وهو تحدث وتعهد يعني أطلق موقفا يتضمن تعهد بوقف إطلاق النار من قبل حزب الله في حال كذا. وبالتالي رئيس الجمهورية أيضا يعني يشرف على التفاوض الذي يحصل بالولايات المتحدة وينسق مع الرئيس بري. فإذا هناك ربط بين الميدان وبين التفاوض في واشنطن السياسي، وهناك أيضا ربط وقناة اتصال بين التفاوض الذي يجري برعاية أمريكية وبين ما يجري الحديث فيه في ورقة التفاهم التي تجري أو يتم الإعداد لها بين الولايات المتحدة وإيران. لأنه بالأمس كل هذه الأمور تكشفت بالأمس عندما وجهت إيران تهديدا باستهداف مناطق شمال إسرائيل ردا على تهديد الضاحية، وأوقفت الرسائل تبادل الرسائل الدبلوماسية نتيجة التهديد باستهداف الضاحية والتصعيد في لبنان. فإذا هذا يؤكد على ربط الملفات وتشابكها. فإذا هذه المسارات الثلاثة لابد أنها متشابكة مترابطة في قضية واحدة هي قضية الاعتداءات الإسرائيلية والوجود الإسرائيلي.
1: ما الفرق بين ما تقوم به قوات الاحتلال من تكثيف للقصف في مناطق مثل النبطية وبين تكثيف العمل على التمركز وتوسعة المنطقة العازلة؟ ما الذي تراه في الفرق بين العمليات؟
2: الفرق ميداني بالعنوان الاستراتيجي هو واحد، جيش الدفاع بين مزدوجين هو جيش الاحتلال طبعا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية عسكرية واسعة في لبنان على اتجاهين، الاتجاه

0: الأول هو أنه احتل هذه المنطقة بالمناورات البرية، المنطقة العازلة التي نتحدث عنها دائما، وأكمل استعداداته وأكمل إلى حد ما يسعى إلى إكمال الخط الأصفر. هذه المنطقة الموجود فيها الآن جيش الاحتلال هو يريد أن يساوم عليها في التفاوض اللاحق، في جولات التفاوض، في سياسة التفاوض، من أجل تحقيق أهدافه من العملية. وبداية هذه الأهداف هو نزع سلاح حزب الله وفقا للمطالب الإسرائيلية، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية، بالإضافة قد تصل إلى حد توقيع معاهدة سلام.
1: إذن يساوم عليها وليست
0: يحضرها للمساومة عليها. هذه أتحدث عن المنطقة،
1: لكن ليست لها أيضا أهداف أخرى. مثلا تحدث الجيش مرارا عن موضوع المسيرات، وكلما تقدم الجيش في الداخل اللبناني يريد أن يسيطر على مناطق إطلاق المسيرات، هل هذا دقيق؟
0: هذا عملياته البرية مؤخرا وصلت إلى تثبيت الخط الأصفر. هو حاول مواجهة موضوع المسيرات، لم يستطع. مسألة المسيرات لا تعالج لا بالتوغل البري ولا بأي حل آخر، ولذلك اعتمد استراتيجية الضغط المقابل، بمعنى رفع كلفة استخدام حزب الله لمواصلة إطلاق حزب الله لهذه المسيرات من خلال تكريس معادلة، أن طالما أنت مستمر بإطلاق المسيرات هناك استهدافات وتدمير متواصل وعنيف وتصعيدي. هذا ما كنت أتحدث عنه المسار الثاني. نحن تحدثنا عن المنطقة العازلة والاحتلال البري، تثبيت المواقع، الاحتفاظ بورقة ميدانية من أجل التفاوض لتحقيق الأهداف التفاوضية، هذا من الجانب الإسرائيلي. المسار الثاني هو مسار الاستهدافات الجوية والتدمير، هذا يذهب باتجاه الضغط طبعا على الدولة اللبنانية، على المجتمع اللبناني، لتقليبه على البيئة، لتدفيعه ثمن هذه الخيارات خاصة البيئة، وللضغط على التفاوض وجولات التفاوض. كل هذه المسارات التي يقوم بها جيش الاحتلال هي مترابطة في عملية واحدة وأهدافه واحدة. ولكن هذا من الجانب الإسرائيلي، أما من جانب حزب الله لا تزال المقاومة مستمرة في مواجهة هذه الاعتداءات.
1: أمين حسن جون، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة لاستكمال هذه التغطية من غرفة الأخبار.
2: وهذه التغطية مستمرة مشاهدينا للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. في آخر المساجدات، أفادت مراسلة الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تستأنف اليوم الأربعاء. وقالت الخارجية الأمريكية إن تقدما سياسيا وأمنيا يتم إحرازه بين الجانبين، وإن المفاوضات تتقدم باتجاه إبرام اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. في هذه الأثناء قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاما ويشمل كافة الأراضي اللبنانية. وأضاف القيادي في الحزب أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدما لانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. كما أشار القيادي للجزيرة إلى أنه لا يمكن أن يتضمن وقف إطلاق النار حرية حركة للعدو أو يسمح بأي خرق من قبله. وأكد أن الحزب سيحدد موقفه من وقف إطلاق النار بناء على التزام العدو نظرا لعدم احترامه للاتفاقات السابقة. من جهتها، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان. كما أضافت هيئة البث عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. ميدانيا، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب 48 في غارات إسرائيلية على بلدات البرج الشمالي وعبا وتبنين جنوب لبنان. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر. وأضاف ترامب أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه قال لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إيرانيا، نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. وأبدأ مع محمد الأحمد، وعن أكثر من ملف يتعلق بالتطورات لمذكرة التفاهم والتصريحات بشأنها وما يوصف بالمناسبة.

0: مواشاتي في مضيق هرمز، بالإضافة إلى الجهود الأمريكية ربما في الملف اللبناني. نبدأ معك من الملف اللبناني.
1: نعم عبد السلام، بالنسبة لي الملف اللبناني كانت هناك مفاوضات اليوم رعتها واشنطن بين وفدين لبناني وإسرائيلي في إطار المساعي الأمريكية من أجل الدفع قدما بهذا المسار، توازيا أيضا مع ملف المفاوضات الأمنية بين الجانبين. الإدارة الأمريكية تواصل الدفع بهذا المسار في محاولة لتحويل التهدئة الميدانية بين الجانبين إلى ترتيبات سياسية وأمنية أكثر استدامة. في هذا الإطار اختتم الثلاثاء اليوم الأول من الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية على أن تستأنف الأربعاء. الخارجية الأمريكية أكدت في منشور بأن المحادثات تحرز تقدما في المسارين السياسي والأمني وتتجه نحو اتفاق شامل بحسبها يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وأيضا ضمان أمن إسرائيل. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيكت في هذا المنشور شدد على التزام واشنطن الكامل بتسهيل هذا المسار. طبعا هذه الجولة عبد السلام تأتي بعد أشهر من المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة بالتوازي مع المسار الأمني الذي أطلق الأسبوع الماضي في البنتاغون بين ممثلين عسكريين من الجانبين ضمن جهود أمريكية لترسيخ الاستقرار والسلام على المدى الطويل، وأيضا مسألة نزع سلاح حزب الله. يحاول الوفد اللبناني البناء على إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله والدفع نحو توسيع وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. إسرائيل بالمقابل تركز على ملف سلاح حزب الله وكذلك الضمانات الأمنية طويلة الأمد المرتبطة بذلك. الرئيس ترامب كان قد أعلن أنه طلب من نتنياهو عدم تنفيذ أي عملية عسكرية واسعة في بيروت، كما كشف أنه أيضا تلقى عبر وسطاء تعهدا من حزب الله بوقف الهجمات مقابل وقف الضربات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية، في وقت تحدثت فيه أيضا تسريبات أمريكية عن ضغوط يمارسها ترامب لمنع اتساع رقعة التصعيد. واشنطن تنظر إلى هذه المفاوضات باعتبارها جزءا من ترتيبات ربما إقليمية أوسع، خصوصا في ظل تقارير أمريكية تحدثت عن ربط إيران أي تفاهم شامل مع إدارة ترامب بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي هذا السياق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال في جلسة اليوم في الكونغرس أن واشنطن تلقت عبر الحكومة اللبنانية رسائل تفيد بأن حزب الله مستعد لوقف مهاجمة إسرائيل ما دامت الأخيرة أيضا تمتنع عن استهداف بيروت، معتبرة أن معالجة ملف الحزب تبقى شرطا أساسيا لتحقيق استقرار دائم وفتح الطريق أمام أي اتفاق سلام محتمل. نعم. بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل عبد السلام.
0: إذن هذا فيما يتعلق بالاجتماعات المباشرة بالرعاية الأمريكية للوفدين اللبناني والإسرائيلي. فيما يتعلق بالتطورات لجهة التفاوض مع إيران، ما الذي يرصد؟
1: في هذا السياق عبد السلام لو بدأت بالتطورات الميدانية وهي تطورات كانت ملفتة حقيقة خلال الساعات القليلة الماضية. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم كانت قد أشارت في بيان وزعته قبل قليل أولا إلى إحباط سلسلة من هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية وكذلك الطائرات المسيرة في المنطقة، أكدت أن جميع هذه الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية باتت بالفشل ونفت ما وصفته بادعاءات إيران بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس ومقره البحرين أو قواعد أمريكية لها في المنطقة. سنتكوم أيضا أشارت إلى أن قواتها اعترضت ثلاث صواريخ أطلقت باتجاه البحرين، فيما سقط أيضا صاروخان آخران كانا يستهدفان الكويت قبل بلوغ هدفيهما، كما أسقطت أو أعلن عن إسقاط ثلاث طائرات مسيرة إيرانية كانت متجهة نحو سفن مدنية، ونفذت سنتكوم بالمقابل ضربة دفاعية استهدفت محطة تحكم عسكرية إيرانية في جزيرة قشم من دون تسجيل إصابات في صفوف القوات الأمريكية. طبعا هذه التطورات تأتي بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي أيضا تعطيل ناقلة نفط كانت متجهة إلى إيران في إطار الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية، وهو ما يعكس استمرار سياسة الضغط العسكري.

0: العسكري والاقتصادي على طهران بالتوازي مع المسار الدبلوماسي. في هذا السياق كان لافت أيضا أن هذا التصعيد تزامن مع تأكيدات أمريكية بأن المسار الدبلوماسي مع طهران لا يزال قائما. الرئيس دونالد ترامب نفى التقارير التي تحدثت عن توقف المفاوضات، أكد أن الاتصالات مستمرة بشكل متواصل خلال الأيام الماضية، فيما تنتظر واشنطن ردا إيرانيا على المقترح الإيراني المعدل الذي يتناول ثلاث ملفات رئيسية بحسب تقارير إعلامية. أولا، إعادة فتح مضيق هرمز، مسألة الأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا التفاصيل المتعلقة ب البرنامج النووي الإيراني. رغم حديث البيت الأبيض عن مذكرة تفاهم أولية جرى تسلمها وتنتظر القرار النهائي من ترامب، فإن الرئيس الأمريكي أقر بأن أحدا لا يعرف إلى أين ستقود هذه المحادثات. شبكة ABC نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن الإدارة تطالب بتعهدات نووية مكتوبة ومحددة من الجانب الإيراني قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة. وزير الخارجية ماركو روبيو في جلسة في الكونغرس قدم صورة أكثر وضوحا لأولويات واشنطن، أكد أن الهدف العاجل يتمثل في التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، على أن تأتي الملفات النووية الأكثر تعقيدا في مرحلة لاحقة بسبب التفاصيل التقنية المتعلقة بهذا الملف. شدد أيضا روبيو على أن الولايات المتحدة لم تعرض تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وأن أي نقاش في هذه الملفات لن يبدأ قبل الحصول على ضمانات نووية وواضحة قابلة للتحقق. وبالتالي عبد السلام،
1: نعم،
0: يبدو أن ما يجري ليس مسارين منفصلين بل مسار واحد تستخدم فيه واشنطن كل الأدوات، أدوات الضغط العسكري الاقتصادي بالتوازي مع التفاوض، خاصة أن هذه التطورات الميدانية تشير إلى أن الجانبين يفاوضان ويدهما على الزناد كما يقال. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن. نذهب إلى عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران لمحاولة فهم الرواية الإيرانية فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة التي جاءت في التصريحات الأمريكية، بالإضافة إلى الرد الإيراني الذي لم يصل حتى الآن فيما يتعلق بمذكرة التفاهم.
2: نعم عبد السلام، هناك صورة واضحة رسمتها إيران عبر بيان للحرس الثوري الإيراني يصف ما جرى بأنه يأتي ضمن رد الفعل وليس الفعل، وضمن الدفاع عن السيادة الإيرانية والأراضي الإيرانية وعن الملاحة في مضيق هرمز. بيان الحرس الثوري الإيراني قال إن الجيش الأمريكي كان يوم أمس استهدف ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز وألحق ضررا بغرفة المحركات، وأنه في المقابل ردت إيران على هذا الاستهداف بضرب سفينة أمريكية في مضيق هرمز أو قرب مضيق هرمز. قال إنها كانت تحاول العبور من دون التنسيق مع القوات الإيرانية، لذلك قام باستهدافها ضمن التحذيرات التي كان يطلقها دائما لكافة السفن التي تريد العبور من المضيق. بعد هذا الاستهداف الإيراني للسفينة الأمريكية قامت القوات الأمريكية باستهداف عبر الجو لإحدى الأبراج الخاصة للاتصالات التابعة للحرس الثوري الإيراني في جنوب جزيرة قشم، وهذه الجزيرة هي أكبر الجزر الإيرانية وهي مطلة على مضيق هرمز. ردا على هذا الهجوم الأمريكي ردت إيران في المقابل بضرب عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة. تحدث الحرس الثوري تحديدا عن قاعدة في إحدى الدول، إضافة إلى مركز لتجمع المروحيات، إضافة إلى مقر الأسطول الخامس الأمريكي في دولة البحرين، مؤكدا أن إيران كانت قد حذرت سابقا من أنها سوف ترد بشكل مختلف على أي اعتداء جديد يطال الأراضي الإيرانية، وأن الجيش الأمريكي سوف يدفع الثمن باهظا إذا كرر وانتهك الملاحة البحرية في مضيق هرمز. الرد المختلف الذي يتحدث عنه الإيرانيون،
1: نعم،
2: يمكن أن نقارنه بالردود التي جرت خلال الأسبوع الماضي. كانت هناك مناوشات، كان هناك ردود محدودة، لكن ما شهدناه هذه الليلة يعتبر التصعيد الأخطر والأكبر منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين في الثامن من الشهر الماضي.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. بعد مرور 90 يوما على تجدد الحرب الإسرائيلية في لبنان، تروي الأرقام قصة ثقيلة الوطأ. قتلى وجرحى بالآلاف وأكثر من مليون

0: ومستشفيات ومدارس ومنازل لم تنجو من آثار الحرب. وقائع تثير تساؤلات قانونية وإنسانية بشأن مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في واحدة من أكثر جولات التصعيد دموية في تاريخ لبنان الحديث.
1: جرحت بنتي بإيدها، قلت لهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، راحوا الإسعاف.
2: وفقا للقوانين الدولية يفترض أن تبقى المستشفيات وسيارات الإسعاف خارج دائرة النار باعتبار أنها تؤدي مهمة إنسانية خالصة، لكن في جنوب لبنان لم تسلم من أهوال الحرب بل صارت عرضة للضرر والاستهداف. وبالعودة إلى الأرقام الرسمية، فقد سقط 128 من العاملين في القطاع الصحي وأصيب 332 آخرون، وتضررت مستشفيات حكومية وخاصة، وبقي مصير بعضها مجهولا لوقوعها تحت الاحتلال. وفي القانون الدولي أيضا لا تقاس الحروب بعدد الصواريخ التي تطلق بل بقدرتها على التمييز بين المقاتل والمدني، فحين تسقط القنابل في الأحياء المأهولة يصبح المدنيون أول من يدفع الثمن. فوفقا للأرقام الرسمية اللبنانية سقط أكثر من 3400 شخص وما يزيد على 10000 جريح، وهي حصيلة متصاعدة يوميا تعكس الكلفة الإنسانية الباهظة لهذه الحرب. تنص اتفاقيات جنيف على أن تهجير المدنيين لا يجوز إلا بصورة مؤقتة ولضرورات تتعلق بحمايتهم، لكن في لبنان تروي الأرقام قصة أخرى. أكثر من 1,200,000 نازح بينهم 350,000 طفل أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم فيما وصف بأكبر أزمة ديموغرافية يشهدها لبنان منذ عقود. ولا تقتصر الحماية القانونية على الأرواح البشرية، حيث يحظر استهداف المدارس والأعيان المدنية. وآخر الأرقام المسجلة قبل شهر مارس تحدثت عن أكثر من 62,000 وحدة سكنية مدمرة أو متضررة، وبينها مدارس ومؤسسات عامة. وفي القانون الدولي أيضا للحدود حرمة كما للمدنيين، فمع تمدد التوغلات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية والحديث عن مناطق عازلة تخلو من السكان، يصبح السؤال ليس فقط عما دمر بل عما قد يتغير من معالم الأرض والواقع الذي ترسمه القوة على خريطة الدولة. وحين تتضرر المواقع الأثرية لا تصاب الحجارة وحدها بل تصاب ذاكرة المكان أيضا، فالحرب في جنوب لبنان لم تطل البشر والمنازل فحسب بل امتدت إلى معالم تاريخية وثقافية تشكل جزءا جوهريا من هوية البلاد.
0: منذ اليوم الأول للحرب انعكست تداعياتها على حركة المرور في المضيق، فخلال 90 يوما من عمر الحرب تراجع عبور النفط بنحو 90%، أما الغاز الطبيعي المسال فقد تراجع بنسبة 93%، الأمر الذي انعكس على أسواق الطاقة عالميا. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر خلال 90 يوما من الحرب، وخلصت إلى التقرير التالي.
3: 90 يوما مضت منذ اندلاع الحرب وما تبعها من تداعيات على مضيق هرمز أحد أهم المعابر البحرية في العالم، حيث تعطلت حركة الشحن البحري عبر المضيق بنحو 92% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط حجم النفط ومنتجاته التي كانت تعبر المضيق يوميا قبل الحرب بلغ حوالي 20 مليون برميل. انخفض هذا المتوسط اليومي بنحو 90% ليصل إلى قرابة 2,200,000 برميل يومياً، إذ بلغ إجمالي حجم النفط الذي عبر المضيق نحو 200 مليون برميل خلال هذه الفترة، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط عالمياً التي ازدادت بنحو 27%. أما الغاز الطبيعي المسال فلم يكن في منأى عن الأزمة، فقد كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، كان المعدل الشهري للعبور يزيد عن 8 ملايين طن. لكن منذ بدء الحرب عبر المضيق أقل من 600,000 طن من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تراجع بلغت 93%، هذا التراجع لم ينعكس على أسواق الطاقة فحسب، بل انتقل سريعا إلى أسعار الكهرباء والصناعة وسلاسل الإمداد. فقد قفزت الأسعار في آسيا بنسبة 143% في دلالة واضحة على حجم الصدمة التي سببها اضطراب الإمدادات من الخليج. ولقراءة المشهد بصورة أكثر شمولية، أجرت وحدة البيانات في الجزيرة تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في بيانات الشحن البحري، وخرص التحليل إلى أنه خلال 90 يوماً من الحرب عبرت مضيق هرمز 825 سفينة، 299 سفينة دخلت المضيق بينما غادرته 526، كان من بينها 115 سفينة غادرت فارغة. أما الحمولات فتوزعت على الشكل الآتي: 203 ناقلات نفط، 81 ناقلة غاز مسال، 53 ناقلة مشتقات نفطية، و74 ناقلة لمنتجات مختلفة. لكن أزمة مضيق هرمز لم تضرب أسواق الطاقة وحدها، بل امتدت أيضاً إلى الأمن الغذائي العالمي. فقبل الحرب كان يعبر المضيق شهرياً 1.5 مليون طن من الأسمدة الضرورية للإنتاج الزراعي، في حين بلغ المعدل الشهري لعبور الأسمدة نحو 380,000 طن شهرياً بعد بدء الحرب، بتراجع يصل إلى 75% عن معدلاته الشهرية قبل الحرب. لكن كيف مرت هذه السفن؟ من بين 526 سفينة غادرت المضيق عبرت 62 سفينة فقط من الممر الدولي الرسمي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
0: ينضم إلينا الآن من واشنطن الدكتور حسن نيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن القدس شادي شرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع الدكتور حسن نيمنا، وربما الملفات مرتبطة بطبيعة الحال، وملف لبنان فيما يتعلق بالتفاوض المباشر، هناك حرص أمريكي على مسار ربما يختلف عن مسار التفاوض مع طهران، لكنه يعود ويشتبك. من وجهة نظرك هذه الاجتماعات ما الذي حققته اليوم، وما الذي يمكن أن تحققه في النهاية؟
4: بطبيعة الحال الجانب الإسرائيلي يجاري الولايات المتحدة بهذه المفاوضات، ولكنه غير معني بها بالدرجة الأولى، هو معني باستمرار الإنجازات كما هو يصفها على الأرض. ولكن المسعى الأمريكي هو في نهاية المطاف التوصل إلى تليين لبنان، إلى جعل لبنان ينضم إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وذلك من خلال تبديل المعادلة القائمة، أي أن الحرب كانت توصف على أنها حرب بين إسرائيل وحزب الله لتصبح اليوم حرب بين إسرائيل ولبنان من جهة، والولايات المتحدة في مقابل حزب الله. على الأقل هذا هو المسعى الأمريكي. طبعا تعترضه أصوات في الداخل اللبناني، وتعترضه كذلك يعترضه بعض الحرج من الجانب الرسمي اللبناني، ولكن المسعى الأمريكي واضح، أي أنه الاشتراط على لبنان لاستعادة السيادة هو الانضمام إلى هذا المجهود لتجريد حزب الله من السلاح، لتفكيك حزب الله ليس فقط كمؤسسة عسكرية ولكن كذلك كمؤسسات، كشرط أولي من أجل الدخول في عملية تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي. طبعا هذه التراتبية تكاد أن تضمن بأن التنفيذ، إذا كان ثم التنفيذ وهو لن يكون كاملا على إحال الاستعصاء لبنانيا، هذا التنفيذ لن يقابله تنفيذ من الجانب الإسرائيلي. إسرائيل عندما تعمد اليوم بالإضافة إلى تجريف القرى فيما هو إلى الجنوب من نهر الليطاني، تعمد إلى مهاجمة الحاضرتين الرئيسيتين في الجنوب اللبناني، يتحدث عن النبطية والصور، وتطالب بالنزوح من كافة القرى شمالا، لم تذكر اليوم بعد نهر الأولي وهو الفاصل بين الجنوب والشوف حقيقة، ولكنها بالتدرج تفعل على واضح تفريغ الجنوب من سكانه. لا يعقل بأن يكون هذا الفعل الإسرائيلي المكلف إسرائيليا من أجل إعادة السيادة للبنان، هو فعل إنشاء منطقة عازلة احتلال دائم لا فارق، هو فعل بقاء إسرائيلي في هذه المنطقة.
0: عن هذه النقطة دكتور شرفة، يذهب الجانب الإسرائيلي بنقاط عديدة، لكن الواقع الميداني ما الذي يعكسه بالنسبة لك في ظل ربما محاولة فك المسارات بين المسار الأمريكي الإيراني والمسار الإسرائيلي اللبناني الآن؟
5: يعني تحية لك ولضيوفك المشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن إسرائيل منذ البداية كانت تريد أن يكون فك المسارين، بمعنى المسار الإيراني عن المسار اللبناني، كجزء من استراتيجية إسرائيلية واضحة المعالم، وهي تفكيك ما يسمى بمحور المقاومة. لكن واضح أن هذا التفكيك لم ينجح تماما، أو نجح جزئيا بالحد الأدنى، لأنه في هناك ضوءا أخضرا أمريكيا للجيش الإسرائيلي بمواصلة عملياته في جنوب مما يعني الجنوب مستثنى من كل صيغة وقف إطلاق النار. يعني لكن المهم الآن هو يعني نقرأ المستجدات من خلال الجيش الإسرائيلي. هناك يعني حالة من الاستياء من الجيش الإسرائيلي، دعنا نقول من يعني عدم قدرته التعامل مع المسيرات، وعدم وجود استراتيجية سياسية للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالملف اللبناني. يعني قبل ساعات فقط تبين يعني لأول مرة موقف الجيش مما يجري في لبنان. الجيش يطالب أو أولا يحذر المستوى السياسي من أن قواته بدأت تستنزف، وطالب المستوى السياسي بالبدء في إنهاء جبهات حرب والتوصل إلى ترتيبات سياسية. هذا أصبح مطلبا للجيش الإسرائيلي، هذه هي التوصية للجيش الإسرائيلي. إضافة إلى توصية أخرى، هو طالب المستوى السياسي برفع مستوى التمثيل في المفاوضات مع لبنان، مما يعني الجيش الإسرائيلي يعرف أن وجوده في لبنان يعني يشكل خطورة كبيرة، خاصة بظل المسيرات. ولا ننسى أن الجيش الإسرائيلي عندما دخل لبنان دخل في 5 كتائب، الآن فقط كتيبتين التي تعملان في لبنان، والسبب بذلك أنهم لا يريدون أن يكون الجيش الإسرائيلي لقمة سائغة أمام الطائرات المسيرة. كان يتحرك الجيش في الليل ويعتمد أن في الليل المسألة صعبة بالنسبة لحزب الله. تبين أن حزب الله يستخدم في هذه المسيرات النواضير الليلية، وبالتالي يكشف تحركات الجيش. من قد قتل أول أمس الضابط الطبيب بالجيش الإسرائيلي قتل ليلا، وبالتالي بدأ يستخدم مسيرات بتقنيات وتكنولوجية عالية، وبالتالي لا حلول عسكرية يراها الجيش فيما يتعلق في لبنان. ومن هنا يدفع باتجاه أن يكون في هناك ترتيبات سياسية ما. هذا بتقديري هو تحولا نوعيا ومهما للغاية في الأوان الأخيرة.
0: سيد مختار، في لبنان هناك من ينظر لهذا المسار بأنه سينقذ لبنان من أن يكون أداة لإيران، وفي المقابل هناك من يعول على مسار إسلام أباد وعلى مذكرة التفاهم داخل لبنان، يعولون على هذا المسار باعتبار أن إيران قادرة أن تجلب وقفا شاملا لإطلاق النار وانسحابا أمريكيا إسرائيليا من لبنان. وبالتالي المقاربة الإيرانية التي تتابع هذا المشهد الآن الذي يتشكل في واشنطن في الاجتماعات المباشرة ما هو؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. يعني هناك إيران لا أعتقد أنها مثلا تهتم بهذه المباحثات التي تجرى في واشنطن. يعني الوقف الأول لإطلاق النار يعني بالنسبة لبيروت جاء إثر تفاهم إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. يعني حتى في تلك المرحلة الأمور وصلت إلا بأن إيران تستهدف الكيان الصهيوني، وكان قائد الجيش الباكستاني في طهران وتم إبلاغه بذلك، ووصلت الأمور إلى عملية وقف إطلاق النار الأول ضد بيروت والضاحية الجنوبية، يعني الذي كان يريد أن ينفذها أو قام بها يعني الكيان الصهيوني، وكان مستمر يعني تلك العملية، ومعروفة تلك المجزرة الذي قام بها. الآن كذلك إيران تتابع هذا المسار، وهناك الآن يعني بالرغم ما هناك تم تعديله مثلا من جانب الرئيس الأمريكي في بنود الاتفاق، البند الأول لم يتغير. يعني البند الأول الذي يقول بأنه يتم إنهاء الحرب وليس وقف إطلاق نار أو وقف إطلاق نار مؤقت أو دائم، لا، إنهاء الحرب بشكل دائم في جميع الجبهات وخاصة لبنان. يعني هناك هذا أمر وارد، وهذا الأمر ليس هناك حوله الآن خلاف بين إيران والولايات المتحدة. هذا الإجراء يعني باعتقادي سيكون كذلك إيجابي بالنسبة للبنان في نهاية المطاف. يعني هنا الكثير يرى هذا في هذا الإطار، يعني في نهاية المطاف واضح يعني أن تفاوض مع إسرائيل بشكل مباشر على مستوى السفراء، وخاصة هذا الكيان الصهيوني التوسعي الإرهابي، يعني أحد لم يصل معه بنتائج من خلال المفاوضات، والتاريخ أثبت ذلك. وإيران أساسا يعني ترى بأنه هذا المشروع الإسرائيلي وهذا الكيان الصهيوني يعني هو مشروع توسعي، ورئيس الوزراء الصهيوني ويتحدث عن إسرائيل الكبرى، وأمريكا تدعم
0: سيد
6: هذه
0: مختار،
6: الفكرة، وسفير أمريكا يعني تذكر.
0: يعني الجانب الإسرائيلي كان يطالب منذ بداية التفاوض الإيراني الأمريكي بأن يدرج ملف ما يسمونه الوكلاء في المنطقة وعلى رأسهم حزب الله، ومن هذا المنطلق ربما يفهم هذا التحرك الإسرائيلي لفصل المسارات. هل تعتقد بأن هذا الملف سيناقش ضمن مذكرة التفاهم خلال فترة الستين يوما إذا ما تم التوقيع على المذكرة، أم أن إيران غير معنية بمناقشة ما يوصف الآن بملف الوكلاء في هذه المرحلة أو أي مرحلة مقبلة؟
6: وكان يعني يريد ادخال ملفين، صحيح الذي ذكرتم، ملف يعني حلفاء ايران وقوى المقاومه، وكذلك قدرات ايران الصاروخيه، وهذا لم يكن واردا ولم يطرح حتى من جانب الان الولايات المتحده. وفي موضوع الستين يوما فقط سيتم بحث ملف ايران النووي. الكيان الصهيوني سعى كثيرا يعني في هذا المجال، هو يريد افشال هذا المسار، اصلا يريد افشال مسار اسلام اباد بشكل كامل، وهو يعني من خلال اجراءات يريد ان يؤثر كذلك على الجانب الامريكي. ولكن هذه الامور الان لم تكن وارده، ولا اعتقد يعني حتى مستقبلا بعد توصل ايران الى مثلا الى اتفاق، واتفاق في حتى برنامج ايران النووي، يعني هذا الامر ايران لا تقبل طرحه من جانب الولايات المتحده. يعني الان ما يتم بحثه فقط انهاء الحرب، ومن ثم خلال 60 يوم بحث ملف ايران النووي التوصل الى اتفاق في هذا المجال.
0: دكتور حسن منيمنا، عند هذه النقطة هل يمكن أن يكون بالفعل الهدف من التفاوض المباشر في واشنطن بين الإسرائيليين واللبنانيين نقاش حزب الله كربما جزء لا يمكن مناقشته ضمن مسار إسلام أباد، وبالتالي الجانب الأمريكي يحرص على الخروج بنتائج في هذا الإطار بالضغط على الوفد اللبناني للجلوس والاستمرار في هذا المسار، وهو ما يعلنه أيضا لبنان الرسمي أن هذا المسار سيعيد السيادة للبنان؟
4: ربما من وجهة نظر أمريكية ما طرحته سيدي فيه من الصواب الكثير، أي أن الولايات المتحدة كما إسرائيل تتمنيان بأن يعمد الجانب اللبناني بذاته إلى مواجهة مسألة حزب الله، وبالتالي فصل هذا الموضوع عن أي مطلب إيراني. ولكن ثمة استعصاء بهذا الصدد، والأفكار المطروحة لا تلقى ترحيبا لا على المستوى الرسمي، وبالتأكيد ليس على المستوى الشعبي لدى معظم اللبنانيين. وبالتالي الأمر يصبح هنا أشبه بالعملية التي هي من أجل تحضير لبنان لما قد يأتي لاحقا من عملية تطبيع قصري. هنا لا يبدو بأن الحكومة اللبنانية قد استفادت لا من دروس السلطة الفلسطينية ولا من دروس الحكومة السورية الجديدة، أي أن السلطة الفلسطينية هي التي اعتمدت أسلوب الحوار المفتوح لتصبح في نهاية المطاف حرس حدود أو حتى حرس داخلي بالنسبة لإسرائيل. الحكومة السورية الجديدة لم تتمكن من درء الاحتلال الجديد للأراضي رغم أنها رضيت بكل ما طلبته منها الولايات المتحدة. ولكن على أي حال، مكرها أخاك لبطل. الحكومة اللبنانية هنا ليس أمامها من الخيارات الكثير. ولكن فيما يتعلق بالتفاوض في إسلام أباد، علينا أن نلاحظ مر على العملية التفاوضية شهران ولم يتحقق أي تقدم على الإطلاق في أي من النقاط بالمطلق، لا في الموضوع النووي ولا في موضوع مضيق هرمز ولا في المواضيع التي أجلت ولم تلغى، منها مثلا من الجانب الأمريكي الأذرع والقدرات الصاروخية، ومن الجانب الإيراني القواعد الأمريكية والتعويضات والعقوبات وإلى ما هنالك. كل ما في الأمر دخلنا مرحلة من هذه المواجهة، هذه الحرب المستمرة هي مرحلة اقتصادية، مرحلة استنزاف. إيران مستفيدة منها لأنها تحاول إعادة التأهيل، والولايات المتحدة تعتبر بأنها مستفيدة منها لأنها من خلال التضييق على إيران من شأنها دفع النظام إلى الاهتراء وربما التحضير لضربة لاحقة. ولكن دونالد ترامب شخصيا يريد لهذه المرحلة أن تتحقق، هذه المرحلة الانتقالية إلى المواجهة الميدانية الجديدة،
0: واضح.
4: لأنه أمام استحقاقين رئيسيين، أحدهما هو الذكرى 250 للاستقلال الولايات المتحدة ويريد احتفالا لشخصه الكريم، والثاني هو مسألة الفيفا، وهنا لا تهمل، ولكن لا نستطيع الحديث لا بالشأن اللبناني ولا بالشأن الإيراني عن أي تقدم بالفعل، نحن أمام حالة صورية شكلية وحسب.
0: سيد شادي شرفة، عن مرة أخرى عن المقاربات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمسارات، هذا التقدم والحديث عن التوجه نحو النبطية قد يفهم بأن الجانب الإسرائيلي لا يناقش موضوع الانسحاب في هذه المرحلة. برأيك كيف سيتعاطى مع ما يقول السيد مختار بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات؟ كيف سينعكس هذا على الجيش الإسرائيلي والقرار السياسي الإسرائيلي في لبنان؟
5: يعني بالمستوى السياسي الإسرائيلي، قضية الانسحاب والعودة إلى الحدود يعني غير واردة مطلقا، يعني ولا أحد في إسرائيل بالمستوى السياسي تحدث ولو لمرة واحدة عن فكرة العودة إلى الحدود. الجميع تحدث عن فكرة الشريط والحزام الفاصل والترتيبات أمنية جديدة في المنطقة، وهناك الغالبية العظمى من الوزراء الموجودين الآن في الحكومة الإسرائيلية يتحدثون عن توسيع حدود إسرائيل وعن الاستيطان، وهم يعني وزراء مهمين. فبالتالي يعني كل من يراهن أن المفاوضات ممكن أن تؤدي إلى الانسحاب، بتقديري يجب أن يعيد النظر وأن يراجع ما تقوله ما نسمعه من تصريحات مباشرة من الإسرائيليين. التوجه الإسرائيلي استمرار العمليات العسكرية حتى الآن رغم أن الجيش مستنزف ومتعب، والتوجه الإسرائيلي هو يعني فيما يتعلق في لبنان تحديدا تفريغ جنوب لبنان من محتوى اللبناني. هناك مخطط ديموغرافي، يعني إعادة صياغة ديموغرافية للبنان. يعني أو إضافة إلى ذلك، يعني سمعنا من مكتب نتنياهو ومن مكتب كاتس يعني قبل عدة ساعات حالة من التباهي بأن ترامب يعني تبنى المعادلة الإسرائيلية الجديدة، وهي يعني مجموعة قضايا. أولا عدم الانسحاب، أهم قضية بالنسبة لهم عدم الانسحاب، ويقولون مكتب كاتس ومكتب نتنياهو أن ترامب موافق على مواصلة تواجد الجيش الإسرائيلي بل التوسع أيضا في جنوب لبنان. ثانيا استمرار الاعتداءات في الجنوب، واضح أن ترامب يعني يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل في أن تقتل من تشاء في الجنوب عدا عن هدم البنى التحتية. ثالثا استمرار هدم المنازل والبنى التحتية ما زال قائما في لبنان، وهناك ضوء أخضر أمريكيا، وهناك نية إسرائيلية باستمرار هدم وتسوية المباني في لبنان. والنقطة الرابعة التي أشارها البيان الذي سمعناه هو استهداف الضاحية، بمعنى هناك ضوء أخضر أمريكية باستهداف الضاحية في حال تم استهداف المدن الشمالية في إسرائيل. ولكن أمس حزب الله ضرب مدن شمالية وأطلقت صفارات الإنذار حتى طبرية، ولكن حتى الآن الجيش الإسرائيلي
0: واضح.
5: يعني لم يرد على هذه الانتهاكات. واضح أن في هناك ترتيبة جديدة في المنطقة، لكن بالحد الأدنى يعني إسرائيل تسعى لمواصلة حربها في جنوب لبنان كحد أدنى، وهي مصممة على عدم الانسحاب، وكل حديث المفاوضات لن تؤدي إلى فكرة الانسحاب حتى لو كان في هناك نية برفع مستوى التمثيل في هذه المفاوضات. الحكومة الإسرائيلية تريد مفاوضات تدفع الحكومة اللبنانية لمحاربة حزب الله، وهذا غير وارد بتقديري وصعب تحقيقه. هي تدفع باتجاه أن يكون في هناك اقتتال داخلي لبناني، والأهم من ذلك الحكومة الإسرائيلية بالأساس كانت رافضة فكرة المفاوضات مع لبنان، وضغط عليها أمريكيا من أجل أن تتفاوض مع الحكومة اللبنانية، والآن هي ترى بذلك شرعية لمواصلة العمليات العسكرية، بمعنى هي تريد أن تقول لست أنا لوحدي، إنما أيضا الحكومة اللبنانية ضد حزب الله وضد المقاتلين في حزب الله،
0: أمام هذا
5: أخذ غطاء وشرعية على العمليات العسكرية.
0: أمام هذا المشهد المعقد ربما في لبنان، السيد مختار حداد، المشهد فيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم لا يقل تعقيدا. من جهة لبنان، من جهة إيران، هل هناك استعصاء الآن في التوقيع على مذكرة التفاهم من جهة إيران، باعتبار أنها ترى أن الأمور لا تسير في صالحها؟
6: الحقيقة أولا أنا أوصف المشهد العسكري خاصة الليلة الذي حدث كان تطور مهم للغاية. يعني هناك أمريكا الليلة أرادت توسيع نطاق عملياتها ووصلت نطاق العمليات إلى منطقة خليج الفارس عندما استهدفت هناك ناقلة نفط فارغة كانت تتجه إلى إحدى الموانئ الإيرانية. يعني الولايات المتحدة تريد من خلال هذا الإجراء الضغط على إيران أو انتزاع شيئا من إيران أو انتزاع ورقة مضيق هرمز. يعني نحن أمام هذا المشهد الخطير الذي بدأ يتوسع ويكون أكثر من مناوشات، أو كان في البداية يوصف بمواجهات خفيفة. يعني نحن في أي لحظة ممكن أن ننتظر هناك تحدث مواجهات.

0: أوسع ومستمرة، وهذا يعني نرى خلال أسبوع عدة مواجهات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا المشهد العسكري. أما المشهد السياسي، يعني هناك كان من المفترض خلال هذه الأيام، يعني خلال هذا الأسبوع، يتم التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل إنهاء الحرب، وحتى كان يتم استعداد اختيار الدولة التي تستضيف هذا البرنامج، وكذلك إقامة هذا البرنامج يكون في أي يوم. يعني كان من المفترض أعتقد في هذا الأسبوع، ولكن فجأة الرئيس الأمريكي يأتي ويغير الموقف الذي يعني كان إيجابيا في البداية. أساسا إيران قبلت المقترح الباكستاني كاقتراح نهائي، يعني باكستان جاءت بالصيغة ترضي إيران وترضي الولايات المتحدة، وهناك كذلك دولة قطر دعمت هذا المسار، وإيران وافقت على هذا المقترح. وهناك فقط كانت بعض الجزئيات فيما تخص الأموال الإيرانية المجمدة، ورأينا زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي ووزير الخارجية إلى دولة قطر، والأمور كانت تسير بشكل إيجابي. ولكن فجأة هناك تغييرات في موقف الرئيس الأمريكي، البعض كان يربطها بالداخل الأمريكي. أنا الحقيقة لا أعتقد ذلك يعني مؤثر كثيرا على الرئيس الأمريكي. أعتقد أن الرئيس الأمريكي هو قال إحنا أرسلنا هذه المذكرة لإسرائيل، كذلك هي يعني تطلع عليها. يعني المشكلة ستكون وكانت هناك يعني الكيان الصهيوني وإسرائيل، الذي أساسا لا يريد حدوث مثل هذا الاتفاق، يريد أن يبقي الأمور في حالة اللا سلم ولا حرب. الآن الرئيس الأمريكي بإدخال هذه التعديلات، واليوم يعترف روبيو يقول يعني بالحرف الواحد، هناك إيران تقبل بالمذكرة وهناك لا شيء أمام الأمور التي يجب أن تقوم بها إيران، لا رفع التجميد عن الأرصدة المجمدة، لا رفع العقوبات، لا رفع الحصار على الموانئ يعني بشكل كامل أمام، يعني ويطالب برفع يعني فتح مضيق هرمز بشكل كامل، ويقول هناك أنا تدريجيا أقوم بعملية رفع الحصار على الموانئ. يعني أدخل مثل هذه التعديلات، يعني ممكن أن نقول نسف الاتفاق مرة أخرى وعاد الأمور إلى المربع الأول. واضح إيران لن تقبل بهذه الصيغة، يعني عادنا إلى أيام الذي كان يريد الفرض الإملاءات ويقول لإيران تقبلوا ما أنا أقوله، يعني عدنا إلى المربع الأول. ونتذكر حتى قبل أيام هو قال أنه نعم اليورانيوم المخصب، أو وصل لجزئية البرنامج النووي لم يتم بحثها في هذه المذكرة. واضح خلال 60 يوم يتم بحثها ويتم التوصل إلى اتفاق، ولكن يتم التأكيد على هذا الموضوع في
1: واضح
0: هذه المذكرة. ولكن نتذكر عندما قال بأنه هناك اليورانيوم المخصب نعم ممكن أن يبقى في إيران ويتم، يعني هو قال تدميره، وإيران تقول يعني ترقيقه داخل إيران، ولكن بدأ هذا الكلام كذلك يتراجع فيه وتحدث عن إخراجه مرة أخرى من إيران.
1: دكتور حسن من يمنى، تعقد المشهد فيما يتعلق بمذكرة التفاهم كما يقول السيد مختار من وجهة نظرك؟
2: سيدي، أعتقد بأن القراءة الإيرانية والتي عبر عنها الضيف الكريم بشكل واضح هي قراءة من وجهة نظر أمريكية خاطئة، لأن الولايات المتحدة لم تتنازل يوما عن مطلب الاستسلام غير المشروط. إيران تطالب بتثبيت الواقع بما يشكل انتصارا لإيران، وتعتبر بأن الموافقة الأمريكية على مناقشة البنود الإيرانية هي بمثابة موافقة على هذه البنود، ليس الأمر كذلك. لذلك أعود فأقول المسألة ليس أننا نعود إلى نقطة الصفر من خلال نسف التفاوض. التفاوض بحد ذاته، وطبعا لا نتحدث هنا عن تفاوض، نتحدث عن نقل تعديلات ورسائل من الجانب الباكستاني للجانبين، ولكن كل هذا ما لم يحظى بموافقة مركز القرار السياسي في الولايات المتحدة، وهو اليوم دونالد ترامب شئنا أم أبينا، فإنه لا اعتبار له. لا يمكن بالتالي القول بأن الولايات المتحدة وإيران قد توافقتا على كذا، وجاء دونالد ترامب أو جاء بنيامين نتنياهو لينسف ذلك. المطلب الأمريكي كان ولا يزال بشكل واضح، إما أن تنصاع إيران لما نطلبه أو نحن عائدون في مرحلة لاحقة إلى
1: واضح،
2: الحرب.
1: شكرا.
2: ولكن المنهجية المتبعة اليوم من الجانب الأمريكي هو بأن الولايات المتحدة التي فشلت في حرب ميدانية مستعجلة تريد حرب ميدانية بعد أن تكون إيران قد اهترأت
1: شكرا
2: اقتصاديا وبعد أن تمرر هذه الاستحقاقات التي أشرت
1: شكرا
2: إليها.
1: جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. فيما تتواصل الضغوط الأمريكية المتزايدة على بغداد لفك الارتباط بإيران، قال رئيس الوزراء العراقي إن إعلان فصائل عراقية مسلحة عزمها تسليم سلاحها واندماجها الكامل في هياكل الدولة يمثل خطوة إيجابية لبناء الدولة وسيادة القانون.
3: حصر السلاح بيد الدولة، الملف الذي لازم الحكومات العراقية منذ نحو عقدين يعود إلى الواجهة مجددا في ظل تشكيل حكومة جديدة ومتغيرات إقليمية في المنطقة. قرار حظي بدعم الإطار التنسيقي، وهو تكتل يضم عددا من الأحزاب الشيعية، إذ فوض الحكومة إنهاء هذا الملف الذي طالما مثل مصدر قلق داخلي وخارجي.
4: هناك دعم واضح لمخرجات اجتماع الإطار مساء أمس وضرورة ضبط السلاح بيد الدولة. هذه القضية هي بدعم عدد من المرجعيات الدينية، هي واحدة من مرتكزات البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه داخل مجلس النواب. إضافة لذلك نعتقد في الإعمار والتنمية أن خطاب الدولة الواحد، حصر السلاح بيد الدولة، هو موضوع سيادي يتعلق بالحفاظ على كيان الدولة وسط متغيرات إقليمية ودولية.
3: خمسة فصائل مسلحة من أصل سبعة، أبرزها عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، إضافة إلى سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الوطني الشيعي، وافقت على نزع سلاحها والاندماج تلبية لدعوة حكومية. أما كتائب حزب الله العراقية وحركة النجباء فقد رفضتا رفضا قاطعا تسليم السلاح في ظل غياب السيادة المطلقة حسب تعبيرهم.
5: هذا السلاح لا يهم العراق فقط، وأنا ما أعتقد هذا السلاح هو يهم معادلة دولية لا تختص بالشأن الداخلي، هذا جانب. الجانب الآخر يعني مطالب الفصائل المقاومة باكتمال السيادة وخروج كامل القوات الأجنبية من العراق. إذا تحقق ذلك أنا أعتقد ممكن أن يكون هنالك حصر السلاح أو تسليم سلاح الفصائل المقاومة.
3: بين الرفض والموافقة على تسليم السلاح تقف حكومة الزيدي أمام تحد لطالما كان نقطة خلاف بين بغداد وواشنطن التي تضغط أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة. حصر السلاح بيد الدولة شعار رفعته كل الحكومات السابقة، لكنها لم تفلح في ترجمته على أرض الواقع. فهل ينجح الزيدي في هذا الاختبار أم يبقى الملف معلقا حتى إشعار آخر؟ سمر الكبيسي، الجزيرة، بغداد.
1: الآن إلى الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس التطورات الميدانية في لبنان على الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نتابع مسار الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية مباشرة. تأتي هذه الجولة الرابعة بعد مرور 3 أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 مارس أذار الماضي، وتبدأ شهرها الرابع في ظل وقائع ميدانية شديدة الخطورة تحجب أي أفق منظور محتمل لنهاية قريبة للحرب. وفي الأبعاد الإقليمية للحرب الإسرائيلية في لبنان، أفادت مصادر في العاصمة الإيرانية طهران بأن الملف اللبناني ووقف إطلاق النار يمثلان جزءا أصيلا وعقدة مفصلية في المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطلع أن أحدث رسالة من طهران إلى واشنطن كانت رسالة واضحة بشأن لبنان دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس اللبناني جوزيف عون، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وتجميد الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي كانت إسرائيل تخطط له. وأشار ترامب إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فقال إن بلاده فقدت أكثر من 3000 شهيد وأنه لا خيار آخر غير التفاوض. أضاف الرئيس اللبناني أن القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض لمصلحة البلد. رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد التفاوض محمد باقر قليباف قال في حديث مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني إنه أي اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا سيتضمن وقف الحرب على جميع الجبهات وخصوصا لبنان. أضاف قليباف أن إيران عزيمة على إرساء وقف إطلاق نار في جميع أنحاء لبنان ولا سيما في جنوب البلاد. من جهته أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن واشنطن وافقت على معادلة جديدة تقضي بأن تقوم إسرائيل بمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. استئناف المفاوضات المباشرة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان يجري في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط أوامر إنذار جديدة بالإخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي لعدد من القرى والمدن. سلام، ماذا في التفاصيل؟
7: مشهد ميداني متصاعد ألسي، ولكن يمكن أن نتحدث عن محاور هجوم رئيسية تجري حاليا لا سيما باتجاه بلد مدينة النبطية. طبعا لا يزال الجيش الإسرائيلي بعيد عن المدينة لكنه أعاد إنذار السكان بضرورة الإخلاء. واليوم لدينا تصريح واضح من الجيش الإسرائيلي بأن لواء جفعاتي قد قطع بالفعل خط نهر الليطاني، مجرى نهر الليطاني، وبأن المقاتلين كما قال البيان يعملون في زوتر الشرقية وفي زوتر الغربية، وكما بات معلوما يتواجد الجيش الإسرائيلي في قلعة الشقيف. هذا هو المحور النشط إلى حد بعيد. حزب الله يقوم بتنفيذ عمليات في نقاط تواجد الجيش الإسرائيلي في قلعة الشقيف إضافة إلى زوتر الشرقية. من يقود الهجوم حقيقة في هذا المحور هي الفرقة 36 وعماد هذه الفرقة لواء جولاني وهو من ألوية نخبة المشاة. هناك أيضا تعمل الفرقة 91 في جنوب لبنان. بعدما كانت 5 فرق الآن لدينا فرقتان عاملتان منذ 48 ساعة والفرق 3 الأخرى تراجعت إلى خلف الحدود. الفرقة 91 بحسب ما نعرف أو بحسب ما هو معلن من الجيش الإسرائيلي يبدو أنها تتموضع عند بعض النقاط الرئيسية فيما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم. هناك تمركز في منطقة البياضة وحزب الله يقول إنه رصد محاولات تقدم من هذا المحور إلى سهل القليلي ولكنه قام باستهداف المجموعات المتقدمة وأجبرها على التراجع. الأمر نفسه ينسحب على حداثة. هناك محاولات إضافية للدفع للوصول إلى حداثة من قبل الجيش الإسرائيلي ولكن أيضا حزب الله يقول إنه استهدف هذه القوات وأجبرها على التراجع. ولكن ما يتم الحديث عنه على المستوى السياسي هناك انعكاسات مخالفة له على الميدان في المناطق الجنوبية. لم نعد نشهد تهديدات لضاحية بيروت الجنوبية ولكن هناك كما يبدو محاولات إسرائيلية للقول بأن مدينة صور قد تقع مجددا تحت طائل الإنذارات. والمتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تتحدث عن حي عن واحد من أكبر الأحياء البحرية الملاصقة للمتوسط في مدينة صور وتعتبر جزءا من المدينة القديمة وقريبة جدا من المواقع الأثرية المدرجة على لوائح اليونسكو. تقول المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه قد يعمد إلى طلب إخلاء هذه المنطقة وصور لا زالت كما النبطية تتعرض لقصف مستمر.
6: إذن التهديدات لم تتوقف.
7: بالضبط.
6: شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تنعقد في خضم مساعي دبلوماسية إقليمية موازية تهدف لاحتواء التصعيد الإسرائيلي في لبنان. هذه التطورات المتسارعة على الجبهة اللبنانية بمختلف مستوياتها القتالية والسياسية وأبعادها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو وسام سعادي، الدكتور وسام سعادي أستاذ الفكر السياسي. لكن قبل النقاش معك دكتور وسام دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى حزب الله وإسرائيل حسب تطورات المشهد الميداني. فحزب الله لديه نقاط قوة تتمثل بالدعم الإيراني على مختلف المستويات، إضافة إلى المعرفة بالبيئة القتالية في جنوب لبنان. أما نقاط ضعف الحزب فتتمثل بانقطاع خطوط الإمداد اللوجستية وغياب التوافق السياسي اللبناني بشأن دوره العسكري. أما إسرائيل التي تعمق من التوغل الميداني فتملك تفوقا عسكريا غير محدود ودعما عسكريا وسياسيا أمريكيا، لكنها

0: داخلة بالترتيبات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي فيما يتعلق ب لبنان والتطورات الميدانية في لبنان؟
1: يعني الجولات المتعاقبة من هذه المفاوضات تمهد أكثر فأكثر لكسر الحاجز النفسي الذي كان قائما بين الدولتين، ولكن في المقابل تدهور الحال على صعيد المواجهة الحربية والتباعد أكثر فأكثر بين منطق لبنان الرسمي وبين منطق حزب الله يجعل من التوصل لتفاهم يرضي الجانب اللبناني أو يمكن أن يخرج حياله الجانب اللبناني بصفقة يعني قادر من خلالها على وقف إطلاق النار وعلى جر إسرائيل من الانسحاب من جنوب لبنان، هذا محفوف بالصعوبة لأن الجانب الإسرائيلي أكثر من يعني مصر على تفكيك بنية حزب الله وعلى إنهاء حال الحرب مع لبنان بالشكل الذي تذهب فيه الأمور إلى اتفاقية سلام.
0: ما جرى من إعلان ترتيبات متعلقة بوقف أو إجبار إسرائيل على وقف ضرب الضاحية الجنوبية مقابل وقف هجمات حزب الله على المستوطنات في شمال إسرائيل، باعتقادك أي من المواقف التي جرى استعراضها يمكن أن يعني ينعكس قوة عليها هذا الترتيب؟
1: أعتقد أن ثمة ارتباك حصل من الجانب الإسرائيلي بمجرد أنه أعلن بأنه بصدد قصف شامل للضاحية ويعني وجرى الكلام عن 50 هدف وإلى آخره، مما استدرج تدخل التهديدات الإيرانية من ناحية وتدخل ترامب من ناحية أخرى، مما يعني أوحى بأنه سمت معادلة، ولكن هذه المعادلة بتقديري هي معادلة هشة في أن القول بأن بيروت في مقابل شمال إسرائيل، وهذه معادلة هشة وهي لا شك يعني تسبب إحراجا لحزب الله بحيث أنه لا يمكنه بعدها أن يشعر إلا بأن انعدام التوازن يطغى لمصلحة إسرائيل. هذه المعادلات عمرها بتقديري أيام معدودة، الواقع الحربي متحرك إلى حد كبير، وما يهمه الجانب الأمريكي من كل هذا هو إما يعني التصعيد وإما خفض التصعيد، أما التفاصيل والمعادلات هذا المكان في مقابل هذا المكان لا أرى بأن الجانب الأمريكي يعير بجدية إلى يعني هذا النوع من الحسابات يعير.
0: وأي انعكاس لذلك سريعا على موقف كل من الدولة اللبنانية وحزب الله؟ من الذي يخرج مما جرى بالأمس، هذا الترتيب الذي جرى التوصل إليه بموقف أكثر قوة؟
1: هذا ترتيب يعطي الحجة لكل طرف لتأويله بالشكل الذي يحلو له، ولا شك بأن الجانب الإسرائيلي عبر عن دعسة ناقصة حينما يعني مهد لهذا، حينما أعلن بأنه بصدد توجيه هذه الضربات ثم تراجع عنها.
0: بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا السيناريوهات التالية. السيناريو الأول يتمثل في خفض التصعيد بتكريس معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل دون أن تتوقف الحرب في جنوب لبنان. السيناريو الثاني يكون باتساع رقعة الحرب وعودة حزب الله لاستهداف شمال إسرائيل وارتفاع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية. أما السيناريو الثالث فهو التأثير الإيراني، حيث تربط طهران التفاوض مع واشنطن بوقف الحرب على كامل الجبهات. دكتور وسام، أي من هذه السيناريوهات باعتقادك الأكثر ترجيحا أن يحدث؟
1: الأكثر ترجيحا هو أن يتدهور الوضع مجددا، وأن يعني تتمكن المواجهة أو أن تذهب المواجهة نحو أن تكون مفتوحة.
0: طيب باعتقادك هنا أيضا كيف يمكن أن يتدخل الطرف الأمريكي وكيف يمكن أن يتدخل الطرف الإيراني بالنظر إلى المواقف التي شهدناها في الساعات الماضية؟
1: باعتقادي أن الجانب الأساسي هنا هو العمل الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهو يوحي بتوجه تسخيني أكثر فأكثر سواء في منطقة النبطية أو في منطقة

0: وإلى توسع الشريط الذي تحتله إسرائيل في هذا الجنوب إلى مناطق لم تكن أصلا مشمولة بالشريط الحدودي قبل عام 2000، وبالتالي إلى تجاوز الليطاني. وكل هذا سوف يحاول الأمريكيون قدر المستطاع ضبطه على ساعة التفاوض مع الإيرانيين. الإيرانيون يصرون حتى الساعة على أنه لا اتفاق نار شامل من دون لبنان، ولكن أيضا الإسرائيليون من ناحية أخرى يشددون بأنهم في حل من أي تفاهم إيراني أمريكي ما لم يأتي على ذكر وكلاء إيران في المنطقة.
1: يعني لا تتوقع أن يكون هناك أي خطوات باتجاه وقف إطلاق نار شامل، وبالتالي أي انعكاس لذلك باعتقادك على مسار التفاوض الذي تنتهجه السلطات اللبنانية؟
0: أجد من الصعب على يعني ضمن السياق الحالي أجد من الصعب أن نذهب إلى سيناريو تنسحب فيه إسرائيل من دون أن يكون هناك مسار تفكيكي لترسانة حزب الله بشكل أو بآخر.
1: شكرا جزيلا دكتور وسام السعدي أستاذ الفكر السياسي، وشكرا لكم مشاهدينا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، أفادت مراسلة الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تستأنف اليوم الأربعاء. وقالت الخارجية الأمريكية إن تقدما سياسيا وأمنيا يتم إحرازه بين الجانبين، وإن المفاوضات تتقدم باتجاه إبرام اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. في هذه الأثناء قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاما ويشمل كافة الأراضي اللبنانية. وأضاف القيادي في الحزب أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. كما أشار القيادي للجزيرة إلى أنه لا يمكن أن يتضمن وقف إطلاق النار حرية حركة للعدو أو يسمح بأي خرق من قبله. وأكد أن الحزب سيحدد موقفه من وقف إطلاق النار بناء على التزام العدو نظرا لعدم احترامه لاتفاقات أو للاتفاقات السابقة. من جهتها نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان. كما أضافت هيئة البث عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. ميدانيا قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب 48 في غارات إسرائيلية على بلدات البرج الشمالي وعبة وتبنين جنوبي لبنان. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر. وأضاف ترامب أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه قال لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إيرانيا نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. في الأثناء قال الحرس الثوري إن واشنطن استهدفت برج اتصالات له بجزيرة قشم، وإن قواته ردت باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة ومقر الأسطول الأمريكي 5. من جانبها وصفت القيادة المركزية الأمريكية إعلان الحرس الثوري استهداف مقر الأسطول 5 وقاعدة لها بالمنطقة بأنه كاذب، مؤكدة إحباط قواتها هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والمسيرات في الشرق الأوسط. حول كل هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد، ومن طهران مراسلنا عمر هواش. أبدأ معك طبعا محمد في واشنطن للحديث أولا عن موضوع المفاوضات بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. قبل الحديث عن الجانب أو ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، فما جديد هذه المفاوضات هناك في واشنطن؟
3: الأمريكية واصلت الدفع بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في محاولة منها لتحويل التهدئة بين الجانبين إلى ترتيبات سياسية وأمنية ربما أكثر استدامة. اليوم الأول من هذه الجولة الرابعة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اختتمت الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الأمريكية على أن تستأنف هذه المحادثات لليوم الثاني غدا الأربعاء. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجيت أكد في منشور عقب انتهاء اليوم الأول من أن هذه المحادثات أحرزت تقدما في المسارين السياسي والأمني في إطار الدفع بحسبه نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. فيما شدد أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيكيت كذلك على التزام واشنطن الكامل بتسهيل هذا المسار. طبعا هذه الجولة مراد تأتي تكملة لأشهر من المفاوضات التي ترعاها واشنطن بالتوازي كذلك مع مسار أمني أطلق الأسبوع الماضي في البنتاغون بين ممثلين عسكريين من الجانبين اللبناني والإسرائيلي ضمن جهود أمريكية لترسيخ الاستقرار على المدى الطويل. الوفد اللبناني يسعى بحسب بعض المصادر للدفع نحو توسيع وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية، خاصة بعد إعلان ترامب بشأن وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. إسرائيل بالمقابل تواصل التركيز على ملف سلاح حزب الله والضمانات الأمنية المرتبطة بذلك. في الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن مراد أن هذا المسار منفصل عن مسار المفاوضات الأوسع مع إيران، إلا أن كثيرين يعتبرون أن هذه المفاوضات مرتبطة أيضا بهذه الترتيبات، خصوصا في ظل تقارير أمريكية تحدثت عن تحذيرات إيرانية من أن أي تفاهم شامل مع إدارة ترامب يجب أن يمر بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. في هذا السياق أيضا كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة في الكونغرس بأن واشنطن تلقت عبر الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري رسائل تفيد بأن حزب الله مستعد لوقف مهاجمة إسرائيل ما دامت الأخيرة تمتنع بدورها عن استهداف بيروت، معتبرا أن معالجة ملف الحزب تبقى شرطا أساسيا لتحقيق استقرار دائم وفتح الطريق أمام احتمالية اتفاق سلام بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل مراد.
2: طيب محمد، دائما فيما يتعلق بالإفادة التي أمام الكونغرس لوزير الخارجية كان هناك حديث كذلك عن تقييمه للحرب وهذه المفاوضات، فما هي المعلومات المتوفرة إلى حد الآن بالنسبة لإفادة روبيو أو المسؤولين الآخرين بشأن مسار هذه المفاوضات مع الإيرانيين؟
3: نعم مراد، ربما لو بدأت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حاول هذا اليوم تبديد الشكوك التي أثيرت في الواقع خلال الأيام الماضية بشأن مصير هذه المفاوضات مع إيران، بعدما أكد في منشور على منصة تروث سوشيال أن التقارير التي تحدثت عن توقف هذه المحادثات غير صحيحة، مشددا في الوقت نفسه أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين وبشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية. يأتي ذلك في الحقيقة في الوقت الذي تنتظر فيه واشنطن ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي المعدل الذي يتناول بحسب الكثير من المؤشرات والتقارير ثلاث ملفات رئيسية في أي مذكرة تفاهم مع إيران. أولا اللغة والصياغة المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري مستقبل الأصول الإيرانية المجمدة، وكذلك التفاصيل المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني سواء فيما يتعلق بجزئية تخصيب أنشطة التخصيب من جانب إيران أو فيما يتعلق بمخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب. بدأ ترامب حريصا على الحصول على رد سريع من طهران عندما قال بأن إيران ينبغي أن تبرم اتفاقا بطريقة أو بأخرى، لكن رغم حديث البيت الأبيض عن مذكرة تفاهم أولية بانتظار القرار النهائي من ترامب لا تزال مؤشرات الحذر حاضرة في الخطاب الأمريكي. ترامب أقر بأن لا أحد يعرف إلى أين ستقود هذه المحادثات. في السياق ذاته نقلت الاي بي سي عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية تطالب بتعهدات نووية مكتوبة ومحددة ضمن أي اتفاق أولي.

0: يهدف إلى كسر الجمود الحالي، فيما لا تزال إيران بحسب هذا التقرير تراجع الشروط الأمريكية المحدثة من دون حسم موقف منها. الشبكة أيضا أشارت إلى أن ترامب حذر من تقديم أي تنازلات مالية كبيرة لإيران في هذه المرحلة. بالرجوع إلى تصريحات روبيو، وزير الخارجية الأمريكي بدأ أكثر تفاؤلا، أكد خلال جلسة استماع في الكونغرس أن المشاورات مع إيران مستمرة، أن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق يفضي بداية إلى إعادة فتح مضيق هرمز. لكن روبيو أوضح أن التفاهم المحتمل قد يتم على مرحلتين، الأولى تركز على الفتح الفوري لمضيق هرمز مع التأكيد على معارضة واشنطن فرض أي رسوم من جانب إيران على حركة العبور من المضيق، والثانية تتناول الملفات النووية الأكثر تعقيدا والتي قد تستغرق أشهرا بحسب روبيو من التفاوض بسبب طابعها التقني. فيما يتعلق بالحوافز الاقتصادية، كاللافت تشديد روبيو على أن واشنطن لم تبحث بعد مع إيران مسألة رفع العقوبات أو الإفراج عن الأصول المجمدة، لكنه أكد أن أي نقاش في هذه الملفات لن يبدأ قبل استجابة طهران للمطالب الأمريكية وفي مقدمتها البرنامج النووي. واختصر الموقف الأمريكي بالقول أن الولايات المتحدة مرحليا مستعدة لرفع الحصار البحري عن إيران عندما تعيد طهران فتح مضيق هرمز.
1: طيب محمد، باختصار لو سمحت، ما الذي رشح بشأن آخر بيان للقيادة الوسطى فيما يتعلق بالهجمات الإيرانية؟
0: نعم، هي التطورات في الحقيقة كانت لافتة خلال الساعات القليلة الماضية. السنتكوم، القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت إحباط سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية وكذلك الطائرات المسيرة في أنحاء متفرقة من المنطقة. أكدت أن جميع الهجمات أو هذه الهجمات الإيرانية باءت بالفشل، نفت ما وصفته بادعاءات الحرس الثوري بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس ومقره الكويت أو أي قاعدة أمريكية لها في المنطقة. سنتكوم أشارت إلى أن قواتها اعترضت ثلاث صواريخ أطلقت باتجاه البحرين، فيما سقط صاروخان آخران كانا يستهدفان الكويت. أسقط أيضا بحسب سنتكوم ثلاث طائرات مسيرة إيرانية كانت متجهة نحو بحارة مدنيين على متن سفن مدنية. نفذت سنتكوم بالمقابل كما أشارت ضربة دفاعية استهدفت محطة تحكم عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، مع التأكيد على عدم إصابة أي صفوف، على عدم إصابة أي قوات أمريكية خلال هذه التطورات. يأتي ذلك أيضا بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي تعطيل ناقلة نفط كانت متجهة إلى إيران في إطار استمرار الحصار البحري، الذي يؤكد الجيش الأمريكي أنه متواصل على الموانئ الإيرانية. مراد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. وننتقل الآن إلى مراسلنا في طهران عمر هواش. عمر، إذن الرد القيادة المركزية الأمريكية جاء على ما ذكره أو بيان الحرس الثوري، هل من توضيحات أكثر بشأن هذا الموضوع وما يتعلق بسير المفاوضات والموقف الإيراني من المفاوضات مع الأمريكي؟
2: نعم مراد، هناك رواية رسمية أصدرها الحرس الثوري الإيراني لما جرى خلال الساعات الماضية، بدأها بأن الولايات المتحدة الأمريكية، الجيش الأمريكي، كان قد استهدف ناقلة نفط إيرانية وأصاب غرفة المحركات فيها. هذا الأمر ردت عليها هذه الليلة قوات الحرس الثوري باستهداف سفينة أمريكية قرب مضيق هرمز، قال إنها لم تمتثل للأوامر الإيرانية وخالفت قواعد الملاحة في مضيق هرمز. بعد هذا الاستهداف للسفينة الأمريكية، قام الجيش الأمريكي باستهداف برج للاتصالات تابع للحرس الثوري في جزيرة قشم، أكبر الجزر الإيرانية، وهي جزيرة مطلة على مضيق هرمز. ردا على هذا الاستهداف، نفذ الحرس الثوري الإيراني عدة هجمات في المنطقة. قال إنه استهدف قاعدة أمريكية واستهدف مركزا لتجمع المروحيات في إحدى الدول، إضافة إلى استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، مؤكدا على أن إيران كانت سابقا قد حذرت من أن ردها سيكون مختلفا ومتصاعدا في حال نفذت أمريكا أي اعتداءات جديدة على السيادة الإيرانية وعلى الأراضي الإيرانية. وحذر أيضا أن أي انتهاك جديد لقواعد الملاحة في مضيق هرمز فإن الجيش الأمريكي

0: سوف يدفع ثمن ذلك بشكل باهظ وفق تعبير الحرس الثوري الإيراني. يمكن القول مراد أن هذا ليس التصعيد الأول بين الطرفين منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. الأسبوع الماضي كنا قد رصدنا عدة احتكاكات أو مناوشات بين الطرفين، كانت عبر إسقاط مسيرات أو استهداف سفن بشكل غير مباشر على شكل إطلاق عيارات تحذيرية. لكن ما جرى الليلة الماضية يمكن القول إنه منعطف خطير وواضح وتصعيد كبير بين الطرفين في ظل وقف إطلاق النار. هل وقف إطلاق النار قد انتهى بين الطرفين؟ لا يوجد إعلان من قبل أي من الطرفين. إذن نحن نعيش فقط حالة من التصعيد التي تزامن بطبيعة الحال مع استمرار تواصل الرسائل وتبادلها بين الطرفين الإيراني والأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. المفاوضات كانت تعيش حالة انجماد وحالة من المراوحة مكانها مثلما يقول البعض. آخر رسالة كانت قد بعثتها إيران إلى واشنطن كانت ليلة أول أمس، عندما حذرت من قصف الضاحية الجنوبية من قبل إسرائيل، وأدى ذلك الأمر إلى وقف لإطلاق النار أو إعلان ذلك على الأقل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عدا ذلك لم يحدث أي تبادل الرسائل بشأن فحوى المفاوضات الحقيقية بشأن مذكرة التفاهم بين الطرفين. مصدر قال لوكالة أنباء تسنيم إن إيران لم ترد حتى اللحظة على الآخر تعديلات أرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الجانب الإيراني، وبالتالي نتحدث عن أن الإيرانيين لا يزالون يدرسون ذلك الطلب الأمريكي بإجراء تعديلات، لا يزالون يدرسونه بدقة عالية وفق ما تقول بعض المصادر، نظرا لعدم وجود ثقة من قبل طهران بالولايات المتحدة الأمريكية. وصدر مصدر إيراني قريب من الوفد المفاوض يقول إن إيران في هذه المرحلة لا تبحث عن أي اتفاق، بل إنها تخشى الاتفاق أكثر مما تخشى الحرب. تريد مكاسب حقيقية على الأرض، لا تريد مجرد وعود على الورق، تريد أن يكون هناك التزام بوقت بإنهاء الحرب، يتزامن ذلك مع إنهائه في لبنان، فضلا عن المطالب الإيرانية المعروفة برفع الحصار والحصول على أموال إيرانية مجمدة وتعليق أي مباحثات حول النووي إلى مراحل مقبلة.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. قال الدفاع المدني في جنوبي لبنان إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدينة صور قرب مستشفى جبل عامل، وهو أحد المستشفيات الرئيسية في المنطقة. وقد تسببت الغارة بأضرار كبيرة في المستشفى، لا سيما في قسم العناية المركزة، وطالبت الجهات الاستشفائية والطبية في لبنان المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المستشفيات وفرق الإسعاف التي تتعرض باستمرار لاعتداءات إسرائيلية.
2: شاهد آخر على فظائع الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان. مستشفى جبل عامل في مدينة صور، هذا الصرح الطبي الأهم في الجنوب في مرمى غارات سلاح الجو الإسرائيلي. تركزت الأضرار في قسم العناية المركزة، حيث يرقد المرضى في وضع صحي حساس. سالت دماء هنا وتغيرت معالم المكان على نحو كبير. كان المستشفى يستقبل نحو 100 مريض مع مرافقيهم لحظة وقوع الغارات على بعد أمتار فقط، مما تسبب بتفاقم حال بعضهم وإصابة موظفين في المستشفى إصابات خطيرة واستشهاد مدنيين في المنطقة.
3: العدو الإسرائيلي اللي ما بيفرق بين طبيب وصحة وكبير وصغير يوقف الإجرام. أنتوا شفتوا بعينكم كل اللي صار، بس نحن مستمرين كل الأقسام رجعنا فتحناها عشان نصبر مع بعضنا، مع أهلنا النسحين الموجودين ومع الجرح اللي عم بيصير هون بالمنطقة.
2: واستحدثت إدارة المستشفى وطاقمه الطبي على عجل قسما جديدا للعناية المركزة بالتزامن مع عمليات جرد للأضرار وإحصاء للخسائر.
4: الطاقة الشمسية الموجودة المطيرات، نحن كانت على بعد أمطار المطيرات والمازوت، كانت عملت كارثة لو أنه يطب الضربة فيهم. حقيقة نحن نتأسف، لازم يكون في دعم دولي، حتى الحكومة اللبنانية تكون عم تشتغل على هذا الموضوع، أنه نحن تكون المؤسسات الصحية لقد عرضة للانتهاك للعدو الصهيوني، منه مقبول هذا الموضوع.
2: أحالت الغارة الإسرائيلية محيط المستشفى إلى ساحة دمار. مرأب السيارات شمله الضرر جراء قوة الانفجار. وبين ركام المباني المستهدفة استمرت عمليات البحث عن مفقودين محتملين وسط حالة من الصدمة.
5: ضربوا كذا شهيد عندنا، راح هيك ما في شيء هون، مستشفى جبل عامل وضحايا قد ما بدك.
6: بلاد بمطرح وأنا بمطرح، كل واحد بديري، والله ما عم ننام ما عم ننام.
2: ومع استمرار الإنذارات الإسرائيلية بإخلاء أحياء واسعة من مدينة صور ثم قصفها، يرتفع عدد الضحايا هنا ويتوسع النطاق الجغرافي للدمار في المدينة، مع تساؤلات عما يمكن أن يحمله التصعيد الإسرائيلي في مقبل الأيام. مجدداً ينتهك الجيش الإسرائيلي القوانين الدولية ويخلف دماراً واسعاً في أحد أهم مستشفيات مدينة صور، وهذه عينة مما يرتكب في مدن ومناطق جنوب البلاد مع سعي لبناني رسمي لوقف آلة التدمير والموت. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
1: منذ اليوم الأول للحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية انعكست تداعياتها على حركة المرور في مضيق هرمز، فخلال 90 يوما من عمر الحرب تراجع عبور النفط بنحو 90%، أما الغاز الطبيعي المسال فقد تراجع بنسبة 93%، الأمر الذي انعكس على أسواق الطاقة عالميا. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر خلال 90 يوما من الحرب، وخلصت إلى التقرير التالي.
7: 90 يوما مضت منذ اندلاع الحرب وما تبعها من تداعيات على مضيق هرمز، أحد أهم المعابر البحرية في العالم، حيث تعطلت حركة الشحن البحري عبر المضيق بنحو 92% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط حجم النفط ومنتجاته التي كانت تعبر المضيق يوميا قبل الحرب بلغ حوالي 20 مليون برميل. انخفض هذا المتوسط اليومي بنحو 90% ليصل إلى قرابة 2,200,000 برميل يومياً، إذ بلغ إجمالي حجم النفط الذي عبر المضيق نحو 200 مليون برميل خلال هذه الفترة، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط عالمياً التي ازدادت بنحو 27%. أما الغاز الطبيعي المسال فلم يكن في منأى عن الأزمة، فقد كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، كان المعدل الشهري للعبور يزيد عن 8 ملايين طن. لكن منذ بدء الحرب عبر المضيق أقل من 600,000 طن من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تراجع بلغت 93%. هذا التراجع لم ينعكس على أسواق الطاقة فحسب، بل انتقل سريعاً إلى أسعار الكهرباء والصناعة وسلاسل الإمداد، فقد قفزت الأسعار في آسيا بنسبة 143%، في دلالة واضحة على حجم الصدمة التي سببها اضطراب الإمدادات من الخليج. ولقراءة المشهد بصورة أكثر شمولية، أجرت وحدة البيانات في الجزيرة تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في بيانات الشحن البحري، وخلص التحليل إلى أنه خلال 90 يوماً من الحرب عبرت مضيق هرمز 825 سفينة، 299 سفينة دخلت المضيق بينما غادرته 526، كان من بينها 115 سفينة غادرت فارغة، أما الحمولات فتوزعت على الشكل الآتي: 203 ناقلات نفط، 81 ناقلة غاز مسال، 53 ناقلة مشتقات نفطية، و74 ناقلة لمنتجات مختلفة. لكن أزمة مضيق هرمز لم تضرب أسواق الطاقة وحدها، بل امتدت أيضاً إلى الأمن الغذائي العالمي، فقبل الحرب كان يعبر المضيق شهرياً 1.5 مليون طن من الأسمدة الضرورية للإنتاج الزراعي، في حين بلغ المعدل الشهري لعبور الأسمدة نحو 380,000 طن شهرياً بعد بدء الحرب، بتراجع يصل إلى 75% عن معدلاته الشهرية قبل الحرب. لكن كيف استمرت هذه السفن. من بين 526 سفينة غادرت المضيق، عبرت 22

0: 60 سفينة فقط من الممر الدولي الرسمي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: لمناقشة كل هذه المواضيع وما يتعلق بتطورات الملف الإيراني وكذلك ما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ينضم إلينا من واشنطن سيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران الدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن القدس ينضم إلينا سيد شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. وأبدأ مع الدكتور حسين رويران في طهران. دكتور حسين، الجانب الإيراني أشار إلى أنه لم يبعث أو أنه لا زال يبحث الورقة التي حصل عليها من الجانب الإيراني، وبالتالي أين تدور المفاوضات الإيرانية أو الرد الإيراني على هذه الورقة الأمريكية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني نعم، لا زالت إيران تدرس الورقة الأمريكية. واضح أن موضوع إنهاء الحرب هو أولوية في هذه الورقة، وإيران طالب بأن يكون فتح مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والواجهة البحرية، وكذلك موضوع الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية. أمريكيا لحد الآن يعني لم تجب أمريكا على موضوعين إنه إيرانيين، أحدها هو موضوع الإفراج عن الأموال المجمدة، والثانية موضوع رفع العقوبات. يعني أمريكا لا زالت تماطل في هذين الموضوعين، يعني ومن غير المعلوم مدى التزام أمريكا بموضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو موضوع يعني مصير رفع العقوبات، خاصة أن جزء كبير من العقوبات المفروضة ضد إيران من الكونغرس الأمريكي وليس من الحكومة الأمريكية. من هنا تصور أن عدم وجود وضوح أمريكي بتلبية الشروط الإيرانية والتأكيد فقط على الالتزامات الإيرانية في مقابل أمريكا لا زال يجعل التفاوض يعني معقدا وصعبا، لأن كل الخطوات هي بالأساس مبرمجة خطوة بخطوة، ولا يمكن أن نتصور أن إيران يجب أن تقوم بكل الخطوات المطلوبة في حين أن الالتزام الأمريكي يكاد يكون صفرا في مقابل الالتزامات الإيرانية.
1: نعم سيد ماركو مسعد، لماذا تبدو المواقف الأمريكية أو الموقف الأمريكي المتعلق بشق العقوبات وكذلك الإفراج عن الأموال الإيرانية في الخارج مبهم؟
3: اولا تحيات لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. في اعتقادي الموقف الامريكي واضح في هذه النقطه. الرئيس دونالد ترامب تحدث كثيرا عن هذا الموقف وقال باننا لا يمكن ان نتحدث عن العقوبات او الاموال المجمده الايرانيه الا اذا وصلنا الى اتفاق مع ايران، اتفاق شامل وكامل يشمل كل القضايا التي تريدها الولايات المتحده الامريكيه من ايران. فالموقف الامريكي واضح، لن نتحدث عن هذه الاموال ولا العقوبات الا اذا وصلنا الى اتفاقات وتفاهمات، خاصه في الملف النووي الايراني. وايضا تحدث الرئيس دونالد ترامب وقال بان يعني هو ليس لديه اي مشكله او دعنا نقول يعني عائق يحول دون ذلك، ولكن هو لن يقدم تنازلات، لن يقدم شيء جديد على طاوله المفاوضات الا اذا اخذ شيء في المقابل. وبكل تاكيد دونالد ترامب لن يتساهل في هذه المساله. لماذا؟ لاننا عندما نتذكر عام 2023 والرئيس السابق جو بايدن عندما افرج عن حوالي 6 مليار دولار من اموال مجمده ايرانيه مقابل لصفقه سجناء مع النظام الايراني، كان اصلا دونالد ترامب هاجم الرئيس السابق بايدن وقال بأنه أعطى الإيرانيين يعني أموالا ساخنة، أموالا قدراء، وساهم كثيرا في تصنيع الأسلحة وشابه ذلك. فبكل تأكيد دونالد ترامب لو قام ب يعني تجميد أو فك التجميد الأموال الإيرانية سوف يكون بمقابل، ومقابل كبير في الملف النووي الإيراني، ويكون هناك آلية معينة تضمن

0: للولايات المتحدة الأمريكية بأن تذهب هذه الأموال فقط لأغراض إنسانية أو أغراض تبعد بعيدا عن السلاح
1: آلية من
0: وعن
1: أي نوع سيد
0: الدعم
1: ماركو؟
0: كله. الآلية التي نتحدث عنها كما قلت إن آلية يعني تستخدم هذه الأموال لأغراض إنسانية، لأغراض بيع وشراء أموال غذائية تستخدم لصالح الشعب الإيراني، وليس أموال يتم استخدامها من قبل النظام الإيراني سواء كان لتصنيع الأسلحة أو الصواريخ أو المسيرات، وهذا ما لا يريده دونالد ترامب ولا تريده أي إدارة أمريكية. فلا يمكن أن تعطي الإدارة الأمريكية أو تفك تجميد أموال الإيرانية لتعطيها للنظام الإيراني بهذا الشكل الحالي دون تأكيد ضمانات أو دون يعني دعنا نقول متابعة هذه الأموال حتى تصل إلى أهدافها الصحيحة. فهذا هو الموقف الأمريكي من سواء كان من العقوبات أو سواء كان من الأموال المجمدة. ولكن بكل تأكيد حل يعني دعنا نقول حلقة الموضوع كله في وجهة نظري من وجهة نظر دونالد ترامب هو الملف النووي الإيراني، إن لم يصل إلى تفاهمات تكفي للرئيس دونالد ترامب أن يكون نحن يعني حلينا هذا الملف بشكل كبير ومن جذوره، دعنا
1: نعم،
0: لا يمكن أن نتحدث عن باقي الملفات وبكل تأكيد العقوبات الاقتصادية والأموال الإيرانية المجمدة.
1: طيب ننتقل للسيد شادي أشوفة في القدس. سيد شادي، بشأن المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني في واشنطن، تجري طبعا على الطاولة وبشكل دبلوماسي وتحت تصعيد، يعني في ظل تصعيد عسكري لا يهدأ وهو بشكل مستمر. هذا يجعلنا نتساءل، ما جدوى هذه المفاوضات في ظل هذه الظروف المتوترة على الأرض؟
2: تحية لك ولضيوفك المشاهدين. فعلا هذا سؤال منطقي، وهذا سؤال يعني الجميع يتساءله، ويعني بناء على التصريحات الإسرائيلية يعني والتعنت الإسرائيلي وتمسكهم بفكرة أولا حرية العمل العسكري في لبنان، ثانيا البقاء في جنوب لبنان وشريط حدودي والآخره، ثالثا فكرة هدم المنازل والتسوية الشاملة لجنوب لبنان، رابعا عدم عودة السكان جنوب الليطاني، كل ذلك يعطي الانطباع أن هذه المفاوضات دون أي جدوى. إضافة إلى ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية أساسا لا تعول على الحكومة اللبنانية في قدرتها على نزع سلاح حزب الله. الحكومة الإسرائيلية وسمعنا ذلك من تصريحات عدة مسؤولين ترى أن الحكومة اللبنانية أضعف من أن تقوم في مواجهة حزب الله وهي عاجزة عن ذلك، وبالتالي هذه المفاوضات لن تخدم فكرة يعني إيجاد تسوية ما، رغم أن الجديد الآن أن الجيش الإسرائيلي يطالب أو يوصي المستوى السياسي برفع مستوى التمثيل الإسرائيلي في هذا الوفد والتوصل إلى تسوية سياسية، وهذا دليل على عجز إسرائيلي عن تحقيق الأهداف التي طلبت منه من المستوى السياسي، ونحن نتحدث عن أهداف تصاعدية. في البداية كان المطلب الإسرائيلي من لبنان وقف الاعتداء، ثم الآن أصبح الهدف تجريد حزب الله من سلاحه،
1: نعم،
2: ثم
1: طيب سيد
2: تفكيك
1: سيد
2: البنية
1: شادي
2: الاقتصادية والاجتماعية لحزب
1: نعم
2: الله. نعم
1: سيد شادي، كيف نفسر هذه النزعة وهذه الرغبة الإسرائيلية في هذا الوقت بالذات للتوصل إلى اتفاق مع الجانب اللبناني؟
2: يعني لا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية معنية أساسا بالتوصل إلى اتفاق، يعني في هناك توصية من الجيش الإسرائيلي بأن يكون في هناك تسوية سياسية، لكن المستوى السياسي في واد والمستوى العسكري والأمني في واد آخر. المستوى السياسي لديه حسابات مرتبطة بشكل مباشر في الانتخابات وفي دغدغة عواطف المجتمع الإسرائيلي اليميني المتطرف الذي يرغب في تدمير لبنان وقصف بيروت واحتلال حتى كل جنوب الليطاني وإضافة إلى الاستيطان. أما رؤية استراتيجية فهي غائبة. أول بالأمس مثلا سمعنا رئيس الوزراء السابق إيهود باراك يقول بوضوح هذه الحكومة الإسرائيلية لا تملك أي استراتيجية، ونعود إلى واقع ما قبل الألفين. ويجب أن نتذكر هذا ما قاله، أن التواجد العسكري الإسرائيلي في لبنان هو الذي أنتج حزب الله، وبالتالي استمرار التواجد ومرة أخرى احتلال لبنان هو الوقوع في شرك الخطأ السابق الذي وقعنا فيه سابقا. ويقول عندما انسحبنا من الألفين الخطأ أننا كان يفترض أن ننسحب قبل 15 عام
1: نعم.
2: من الألفين، وبالتالي هو يقول أن لا جدوى من الاحتلال العسكري في لبنان، وأن هذا الاحتلال العسكري لا يوجد لديه أي مخارج سياسية أو تسوية سياسية من شأنها أن تخدم المجتمع الإسرائيلي ولا الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية. وبالتالي في هناك بعد لا يمكن أن يعني نتجنبه عند الحديث عن المجتمع الإسرائيلي الآن في تعامله مع المنطقة، هو بعد انتقامي. يعني هذه رؤية متجسدة إلى حد بعيد،
1: نعم.
2: ونسمعها في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة إلى حد بعيد جدا.
1: أعود إلى الدكتور حسين رويران. بالنسبة لهذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، هناك من يرى أن إيران تخشى من التوصل إلى اتفاق أكثر مما تخشاه من الحرب، وبالتالي ما الذي يفسر لنا هذه الخشية وهذا التردد وهذا الحرص كذلك من الجانب الإيراني في التعامل مع الورقة الأمريكية؟
3: يعني أمريكا تحاول أن تحقق أمور هي لم تستطع أن تحققها عبر الحرب، وتحقيق الأمور عبر التفاوض ضمن إطار أهداف أمريكية يعني هو الذي يجعل إيران حذرة جدا في عملية التفاوض مع الطرف الأمريكي. يعني الآن مثلا الورقة المطروحة بالنهاية هي تبدأ بموضوع إنهاء العدوان ضد إيران، إنهاء الحرب، في حين أننا نرى أن أمريكا توكل الكثير من الأمور إلى المرحلة اللاحقة وهو موضوع الملف النووي. من هنا موضوع الخطوة خطوة المطروحة أساسا في هذه الورقة، خاصة في البنود البدائية الأولية فيها، يعني موضوع فتح مضيق هرمز في مقابل مجموعة من الأمور، ومنها مثلا وقف إطلاق النار في لبنان أيضا، أنه تجعل إيران تشعر بالإحباط والخيبة وعدم الإطمئنان أنه للطرف الأمريكي، لأن يعني الخطوات التي تم الاتفاق عليها عبر الوسيط الباكستاني يعني تنقض أمريكيا، وهذا عدم الاستقرار في الموقف الأمريكي يجعل إيران لا تدري كيف تتعامل أساسا مع هذه المفاوضات. المفاوضات يعني هي قائمة أساسا على مواقف ثابتة وليس متحركة، في حين أن المواقف الأمريكية متحركة بشكل كبير وتتغير بين يوم ويوم.
1: إذن سيد ماركو مسعد، ما رأيك بحديث دكتور حسين رويران بشأن المواقف الأمريكية المتغيرة، ودونالد ترامب أصلا ربما ألمح لذلك من خلال قوله إن المفاوضات مستمرة لكن لا أحد يعلم إلى أين ستقود؟
0: يعني الموقف الامريكي دعنا نقول من الممكن ان يكون مفهوم، يعني من الممكن ان يكون متناقضا في بعض الاحيان، غير مفهوم في بعض الاحيان الاخرى، ولكن هذا يكون بسبب تصريحات دونالد ترامب. ولكن دعنا نقول بان الموقف كالولايات المتحده الامريكيه مما يحدث الان في من الحرب كان موقف واضح. الاداره الامريكيه الحاليه كانت تفضل المفاوضات بشكل كبير. لماذا؟ لان هذا اكثر الطرق تكلفه سياسيه واقتصاديه وعسكريه بالنسبه للولايات المتحده أمريكية. ودونالد ترامب أصلا هذا الشخص الذي كان يعني بنى حملته الانتخابية بأنه سوف يعني يمتنع عن الحروب ويمتنع عن إرسال القوات العسكرية الأمريكية ويحاول أن يكون رجل السلام سواء في الشرق الأوسط أو الحرب الروسية الأوكرانية، فهو لا يريد أن يعتمد بشكل كبير على القوى العسكرية حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة. فكل هذه الأمور تدعو على الرئيس دونالد ترامب بالضغط على يعني ليحبز أو يفضل المفاوضات أكثر وأكثر. ولكن المفاوضات لم تروح مكانها منذ وقت طويل. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مطالب، والنظام الإيراني لديه مطالب أخرى، ومدان المطالب بعيدة كل البعد حتى مع كل هذا العمل الدبلوماسي الشاق من قبل الوسطاء. ولكن في اعتقادي هناك يعني مديد من العمل مطلوب في هذه المسألة حتى يتمكن الطرف الأمريكي والإيراني من تقريب وجهات النظر. حتى الآن لم ينجحوا بتقريب وجهات النظر، ولكن هذا لا يمنع أو هذا لا يجعلنا نقول بأن الموقف الامريكي موقف غير واضح، هو تصريحات دونالد ترامب غير واضحه، نعم من الممكن ان تكون متناقضه نعم، ولكن في اعتقادي الموقف الامريكي ككل يعني يفضل المفاوضات، ولكن حتى الان المفاوضات لم تنجح لاعطاء الولايات المتحده الامريكيه او اعطاء الرئيس دونالد ترامب ما يريده، خاصه في هذا الملف النووي الايراني. وراينا كل هذا الاعتراض على سبيل المثال على ماركو روبيو، وهذا جلسه الاستماع اليوم في الكونجرس، كان هناك اسئله كثيره تقول بان ماذا حققنا كالولايات المتحده الأمريكية من هذه الحرب، وكان ماركو روبيو يعتمد في إجاباته على أن هناك يعني خسائر عسكرية حدثت بالفعل بسبب الحرب، وهناك خسائر اقتصادية تحدث يوميا على النظام الإيراني بسبب الحصار البحري تقدر بمئات الملايين من الدولارات يوميا بصفة شبه كاملة، ولكن حتى الآن كل هذه الخسائر العسكرية والاقتصادية على النظام الإيراني لم تنجح بالضغط للوصول إلى اتفاق أو للوصول إلى نقطة يتنازل فيها الموقف الإيراني، على الأقل لم نسميها تنازل، الى تغيير مواقفه في طاولة المفاوضات، خاصه في الملف النووي الايراني. حتى ذلك الحين سوف نشهد مثل هكذا
1: نعم،
0: مفاوضات، وسوف نشهد هكذا تصريحات من الجانبين، ولكن في اعتقادي هذا لا يعني بان الموقف الامريكي غير واضح.
1: طيب نعود الى القدس الى سيد شادي الشرفه بشان المفاوضات الاسرائيليه اللبنانيه. هيئه البعثه الاسرائيليه اشارت الى ان الولايات المتحده ليس لديها اي اعتراض على أن تقوم إسرائيل بعمليات عسكرية في جنوب لبنان، وبالتالي ما الذي يمكن أن نفهمه من هذه الرسالة في هذا الوقت بالذات وطاولة المفاوضات تجمع الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن؟
2: يعني بعد أن سمعنا عن المكالمة المتوترة ما بين نتنياهو وترامب وأنه شتمه إلى آخره، ثم كان في هناك صمت من نتنياهو وكاتس حول هذا الموضوع، حول قضية ضرب بيروت، ثم الآن هناك تصريح جديد نسمعه من مكتب نتنياهو، مكتب كاتس وزير دفاعه، مضمونه مجموعة قضايا بجملتها أن ترامب تبنى المعادلة الإسرائيلية بعدة محاور، وهي أولا عدم الانسحاب، في هناك كما يقولون موافقة أمريكية بمواصلة التواجد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، إضافة إلى مسألة التوسع في لبنان والسيطرة على أماكن أخرى. ثانيا في هناك تبني من ترامب للموقف الإسرائيلي في استمرار الاعتداء في جنوب لبنان بمعنى القتل وإلى آخره. ثالثا في هناك موافقة، وهذه نقطة مهمة، على استمرار هدم المنازل، وأنا أنقل ما نقل عن المكتب نتنياهو. ورابعا في هناك توافقا أمريكيا إسرائيليا على استهداف الضاحية في حال تم استهداف مدن الشمال. بتقديري هذا واقع مريح بالنسبة لإسرائيل، بمعنى هي بذلك تواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان لفرض أمر واقع، وواضح أنها متعجلة لتحقيق مكاسب ميدانية في جنوب لبنان، وسبب وراء ذلك هو أن هناك خشية إسرائيلية أن يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان، مع إيران، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تفاجأ به إسرائيل، وبالتالي يفرض عليها وقف الزحف ووقف العمليات الكاملة في لبنان. وبالتالي الآن إسرائيل في سباق مع الزمن من أجل تحقيق مكاسب على أرض الواقع، السيطرة على مزيد من القرى والبلدات، إضافة إلى هدم أكبر قدر ممكن وتسوية أكبر قدر ممكن من المنازل. وهذه خطة يعني لا يمكن أن أسميها سوى أنها خطة يعني شيطانية لدى إسرائيل. واضح أن إسرائيل رغم الخلافات مع الإدارة الأمريكية ما زال لديها القدرة على التأثير على القرارات. أبرز هذه المسألة هي ما أوردته هيئة البث اليوم أو بالأمس ليلا، عندما قالت أن يعني الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن إضعاف حزب الله من شأنه أن يقوي موقف الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضاتها مع إيران. يعني هذه نقطة يعني بالغة الأهمية، وهذه أحد الأوراق التي تستخدمها
1: وهي
2: إسرائيل
1: نقطة
2: من أجل إقناع الولايات المتحدة الأمريكية
1: ولأهمية هذه
2: بضرورة
1: النقطة
2: مواصلة اعتداءاتها.
1: لأهمية هذه النقطة سيد شادي، دعني أنقلها إلى الدكتور حسين رويران. دكتور، كيف تنظر إيران إلى سير هذه المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن في ظل المتغيرات على الأرض؟
3: يعني واضح الموقف الإيراني أن وقف إطلاق النار هو يشمل لبنان، وهذا الوقف يجب أن يكون شاملا يعني الآن ما هو مطروح أنه عدم مهاجمة الضاحية وبيروت، في حين أن ما هو مطلوب إيرانيا وقف كامل وشامل لوقف إطلاق النار في لبنان مع الكيان الصهيوني. من هنا أتصور أن يعني ما تقوم به إسرائيل هو جرائم حرب وإبادة جماعية، ويعني عقوبات جماعية بتجريف الأرض وتفجير المنازل وإبادة كل شيء موجود في جنوب لبنان، هذه واضحة يعني. لكن بشكل عام إنه إيران لا زالت مصرة

0: أن وقف إطلاق النار ويشمل لبنان، ويشمل لبنان ليس جزئيا كليا، أي وقف كامل لوقف إطلاق النار هناك. من هنا أي اتفاق على إطار تفاهم بين الطرفين يجب أن يحقق هذا الموضوع سريعا.
1: جميل. سيد ماركو مسعد، الولايات المتحدة حريصة على عدم انهيار هذه المفاوضات بين الجانب الإيراني والجانب أو عفوا الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني. في المقابل هناك انحياز واضح للمطالب أو للرغبة الإسرائيلية. كيف يمكن أن نفهم هذا التناقض؟
2: يعني الموقف الأمريكي واضح من دعم إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها، وسواء كان من خلال صفقات الأسلحة أو سواء كان من خلال دعمها في مجلس الأمن يعني الأمم المتحدة، أو سواء كان من الانحياز لمطالب إسرائيل. هذا أمر غير جديد، يعني رأيناه في كثير من الأحيان والمواقف التاريخية وحتى الملفات ليس فقط في لبنان. ولكن في اعتقادي الموقف الأمريكي واضح من المفاوضات بنفسها. لماذا؟ لأن دعنا نقول بأن كما المفاوضات الأمريكية الإيرانية هي الخيار المفضل بالنسبة لدونالد ترامب، أيضا الخيارات المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية مفضلة بالنسبة لدونالد ترامب. لماذا؟ لأن هذا يعني تهدئة الأوضاع على الجبهة اللبنانية. حتى لو لم نشهد هذا التهدئة الآن، نعم هناك اختراقات من إسرائيل بوقف إطلاق النار رأيناها كثيرا من الأحيان خلال الشهر الماضي، وسوف نرى هذه الاختراقات. ولكن هذه الاختراقات في اعتقادي تكون مقبولة أمريكيا طالما لم تتحول إلى حرب مفتوحة، طالما تحت السيطرة، طالما لم تتحول إلى مأساة إنسانية كبيرة، فاعتقادي مقبولة أمريكيا، أو على الأقل يتغاضى عنها دونالد ترامب حتى الوصول إلى اتفاق شامل ما بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية. لأنه إن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية برعاية هذه المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل ما بين الجانب الإسرائيلي واللبناني، هذا يعتبر نجاح بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية، ويقول دونالد ترامب سنعود للاتفاقات الإبراهيمية ويوقع لبنان على هذا، ويعتبر إنجاز تاريخي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لدونالد ترامب. ولكن للوصول لهذا الهدف بكل تأكيد هناك تحديات كبيرة، سواء من حزب الله أو سواء من إسرائيل، وبكل تأكيد إسرائيل تستخدم كل هذه الدوافع حتى تقوم ب يعني تدمير كل البنى التحتية الخاصة لحزب الله. ولكن كما قلت هذه معادلة معقدة، ودونالد ترامب لا يسعى بحلها الآن، ولكن يسعى إلى إدارة حتى الوصول إلى حل شامل بكل تأكيد.
1: سيد شادي، بما أن الجانب الإسرائيلي يحاول الضغط ميدانيا وعسكريا لتحقيق المزيد من المكاسب، ما الذي يملكه الجانب اللبناني على طاولة المفاوضات؟
3: يعني في حقيقة الأمر وهنا الإشكالية الكبرى، يعني الجانب اللبناني لا يستخدم ورقة المقاومة باعتبار أنها عامل قوة، إنما يعني ما نراه في المفاوضات حتى الآن أن الحكومة اللبنانية في مفاوضاتها مع إسرائيل يعني وكأنها يعني خجولة من وجود مقاومة لبنانية، وهذا يعني يعكس كل مفاهيم أدوات الضغط في المفاوضات، وهذا يشجع إسرائيل بالمناسبة على مواصلة اعتدائها. هي تحاول أن تسوق أمام العالم أن مطلب نزع سلاح حزب الله هو ليس مطلبا إسرائيليا إنما أيضا مطلبا لبنانيا، خاصة بعد التصريحات العديدة التي سمعناها من يعني أطياف متعددة في الحكومة اللبنانية. بتقديري يعني نحن بحاجة إلى مراجعة دقيقة لكل أدوات العمل في لبنان، ولكن أولا يجب أن يكون في هناك تعلم من دروس يعني واستفادة من دروس الحرب الأهلية في لبنان. إسرائيل تدفع وبشكل واضح وعلني لبنان إلى حرب أهلية مرة أخرى، تريد أن يقوم يعني اللبنانيين بما تعجز إسرائيل عن فعله في لبنان، وهذا مؤسف للغاية عندما يتم تسوق هذا الموضوع من قبل أطراف هنا وأطراف هناك. يعني هناك من يغض النظر عن النوايا الإسرائيلية التي هي معلنة وليست بحاجة إلى تعليل، ولديهم أهداف يعني شيطانية فيما يتعلق في لبنان. شكراً. وإسرائيل حتى الآن متمسكة بفكرة التواجد العسكري الدائم في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك سيد شادي الشرف، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. والشكر للدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كان معنا من طهران. والشكر كذلك للسيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، حدثنا من واشنطن. نتحول الآن مشاهدينا إلى الزميل محمد حمدان ونافذة للتحليل العسكري لتطورات في لبنان.
4: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات الميدانية في لبنان وأثر ذلك على الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن. نناقش هذه التطورات مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. نرحب أيضا بسلام خضر زميلتنا عبر الخرائط. نتابع معك سلام، إذا أين تتركز الآن الضربات؟ التطورات هذه هل انعكست ميدانيا بالنظر إلى ما يجري الآن في النبطية؟
5: يبدو أن الأمور الميدانية في الجنوب لا تزال تتطور حتى الآن. ما توقف فقط على ما يبدو هو استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. شكرا محمد. إذن محاور القتال في الجنوب بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله لا تزال محتدمة. سنبدأ بمدينة النبطية. الجيش الإسرائيلي اليوم جدد إنذار السكان بضرورة إخلائها، وبعض المناطق بداخل هذه المدينة تتعرض لعمليات قصف واستهداف. ولكن الأهم من عمليات القصف الذي لم يتوقف في الحقيقة هي أن محاور القتال فيها كما يبدو لا تزال نشطة. هذه المحاور يمكن أن نتحدث عن ثلاثة نقاط بالتحديد. النقطة الأولى هي التوغل الإسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية. يبدو أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يضغط على هذا المحور، أو أنه أقام ربما بعض النقاط الميدانية، نقاط موضع الميدانية. حزب الله قال إنه استهدف القوات المتمركزة في محيط زوتر بمجموعة من العمليات، من بينها استهداف ناقلات جند على ثلاث مراحل. لم يوضح حزب الله ما إذا كانت الاستهداف هو لآلية واحدة عبر ثلاثة مراحل أم هي لثلاثة آليات مختلفة. النقطة الثانية هي قلعة شقيف. ليس هناك من أي تطور جديد على هذا المستوى. الجيش الإسرائيلي بعدما كان قد نشر صور لوجود جنود من لواء جفعاتي في قلعة شقيف، حزب الله قال يوم أمس بالتحديد أنه استهدف أكثر من آلية عسكرية في محيط هذه القلعة. إلى الجانب الشرقي قليلا، كنا نتحدث خلال اليومين الماضيين عن التوغل الإسرائيلي الأهم من مدينة الخيام المحتلة باتجاه بلدة دبين، ودخل الجيش الإسرائيلي على ما يبدو إلى بلدة دبين. كان يقوم بعمليات نسف وتفجير لأحياء سكنية داخل هذه البلدة، ولكن أيضا كان يجابه بمسيرات انقضاضية واستهدافات للقوة المتقدمة من قبل مقاتلي حزب الله، وهذا على ما يبدو قد أعاق أي إمكانية حالية على الأقل للتقدم من دبين إلى بلدة بلاط الواقعة شمال بلدة دبين. المناطق التي يتموضع أيضا فيها الجيش الإسرائيلي داخل ما يسميها أو ما يسميه بخط الدفاع المتقدم أيضا ليس آمنا بالنسبة لقوات الاحتلال. حزب الله كان تحدث عن أنه منذ فجر ساعات هذا اليوم رصد محاولات إضافية للتقدم من داخل هذا الخط الأصفر باتجاه بلدة حداتة التي تقع عند تخوم هذا الخط. يقول حزب الله أنه استهدف هذه القوات المتقدمة بشكل متكرر وأجبر هذه القوات على التراجع. ورصد حزب الله أيضا قبل قليل من الآن محاولات إسرائيلية متجددة للتقدم من البياضة باتجاه سهل القليلي باتجاه مدينة صور، ولكن طبعا صور لا تزال بعيدة، باتجاه هذه المنطقة. هذه المرة الثانية التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم من موقع البياضة التي يتمركز عنده باتجاه سهل القليلي. وأيضا يقول حزب الله بأنه استهدف هذه القوات وأجبرها على التراجع إلى النقاط التي لا تزال تحتلها. منذ بداية هذا اليوم نلاحظ أن عمليات حزب الله تركزت إلى حد كبير داخل الأراضي اللبنانية في نقاط يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم منها، أو أنه يحتل هذه المناطق داخل ما يسمى الخط الأصفر أو خط الدفاع المتقدم. محمد،
4: شكرا جزيلا لك سلام. إذن العميد حسن جوني، هذه النقاط التي شرحتها سلام ومناطق الاشتباك، ما الذي تعكسه لنا من سلوك الجيش الآن بناء على آخر التطورات؟
6: يعني الواضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في نطاق جنوب لبنان بالكامل عبر مسارين من العمليات أو اتجاهين من العمليات. الاتجاه الأول هو مواصلة إنذارات وإخلاء وتدمير واللافت أن اليوم هناك يعني كثافة في تنفيذ الغارات المتتالية وكثافة في التدمير يعني وعنف في التدمير، وهذا يعني يدل على أنه يريد تقديم هذه الصورة العنيفة الآن في موازاة جلسة التفاوض التي تحصل.

ربما يريد أن يقول ليس التفاوض تحت النار بل تحت مفعول القوة للنار، يعني هذا واضح من خلال كثافة الغارات التي نفذها اليوم بشكل متتالي. فإذا المسار الأول هو مسار الاستهدافات الجوية والتدمير المتواصل والتصعيدي من ناحية الإنذارات ومناطق الإنذارات التي وصلت إلى شمال نهر الزهراني. المسار الثاني العملياتي يتعلق بالمنطقة العازلة.

0: مواقعه وتفتيش وتأمين هذه المواقع التي يريد أن يتمركز فيها في المنطقة العازلة. من هنا نفهم هذه الاشتباكات التي تحصل والاحتكاكات التي تحصل مع عناصر حزب الله الذين طبعا يحاولون ويهدفون إلى منعه من تثبيت مواقعه ومنعه من الاستقرار.
1: طيب هنا الهدف الأساسي على اختلاف في الأهداف، لأن هنالك طرف موجود في عملية التفاوض وطرف غير موجود في عملية التفاوض، نتحدث عن حزب الله ولديه أهداف من هذه المواجهة، كما قال السلام أيضا تركيز العمليات في المواضع والمناطق التي يتمركز فيها الجيش وليس داخل إسرائيل مثلا. لكن بالنسبة لإسرائيل الذي تفعله الآن تريد منه شيئا في عملية التفاوض؟ هل تفعل شيئا تراه مرتبطا بالمسار التفاوضي؟
0: يعني إسرائيل، أولا دعني أقول لك أن التفاوض يجري حقيقة على ثلاث مسارات ولكنه متشابك مع بعضه لقضية واحدة، هي مسألة الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية. هناك يعني التفاوض الذي يجري الآن في واشنطن بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية. هذا المسار بالأمس تبين وتأكد أن هناك ثمة ربط بين المسار العملاني على الأرض الميدان وبين هذا المسار التفاوضي من خلال التواصل الدائم بين الرؤساء الثلاثة. وعندما نقول الرئيس بري نتحدث عن الميدان، وهو تحدث وتعهد، يعني أطلق موقفا يتضمن تعهد بوقف إطلاق النار من قبل حزب الله في حال كذا. وبالتالي رئيس الجمهورية أيضا يعني يشرف على التفاوض الذي يحصل بالولايات المتحدة وينسق مع الرئيس بري. فإذا هناك ربط بين الميدان وبين التفاوض في واشنطن السياسي، وهناك أيضا ربط وقناة اتصال بين التفاوض الذي يجري برعاية أمريكية وبين ما يجري الحديث فيه في ورقة التفاهم التي تجري أو يتم الإعداد لها بين الولايات المتحدة وإيران. لأنه بالأمس كل هذه الأمور تكشفت بالأمس عندما وجهت إيران تهديدا باستهداف مناطق شمال إسرائيل ردا على تهديد الضاحية، وأوقفت الرسائل تبادل الرسائل الدبلوماسية نتيجة التهديد باستهداف الضاحية والتصعيد في لبنان. فإذا هذا يؤكد على ربط الملفات وتشابكها. فإذا هذه المسارات الثلاثة لابد أنها متشابكة مترابطة في قضية واحدة، هي قضية الاعتداءات الإسرائيلية والوجود الإسرائيلي.
1: ما الفرق بين ما تقوم به قوات الاحتلال من تكثيف للقصف في مناطق مثل النبطية وبين تكثيف العمل على التمركز وتوسعة المنطقة العازلة؟ ما الذي تراه في الفرق بين العمليات؟
0: الفرق ميداني بالعنوان الاستراتيجي هو واحد، جيش الدفاع بين مزدوجين هو جيش الاحتلال طبعا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية عسكرية واسعة في لبنان على اتجاهين. الاتجاه الأول هو أنه احتل هذه المنطقة بالمناورات البرية، المنطقة العازلة التي نتحدث عنها دائما، وأكمل استعداداته وأكمل إلى حد ما يسعى إلى إكمال الخط الأصفر. هذه المنطقة الموجود فيها الآن جيش الاحتلال هو يريد أن يساوم عليها في التفاوض اللاحق، في جولات التفاوض، في سياسة التفاوض، من أجل تحقيق أهدافه من العملية. وبداية هذه الأهداف هو نزع سلاح حزب الله وفقا للمطالب الإسرائيلية، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية، بالإضافة قد تصل إلى حد توقيع معاهدة سلام.
1: إذن يساوم عليها وليست
0: يحضرها للمساومة عليها. هذه أتحدث عن المنطقة،
1: لكن ليست لها أيضا أهداف أخرى؟ مثلا تحدث الجيش مرارا عن موضوع المسيرات، وكلما تقدم الجيش في الداخل اللبناني يريد أن يسيطر على مناطق إطلاق المسيرات. هل هذا دقيق؟
0: هذا عملياته البرية مؤخرا وصلت إلى تثبيت الخط الأصفر. هو حاول مواجهة موضوع المسيرات لم يستطع. مسألة المسيرات لا تعالج لا بالتوغل البري ولا بأي حل آخر، ولذلك اعتمد استراتيجية الضغط المقابل، بمعنى رفع كلفة استخدام حزب الله لمواصلة إطلاق حزب الله لهذه المسيرات من خلال تكريس معادلة، أن طالما أنت مستمر بإطلاق المسيرات هناك استهدافات وتدمير متواصل وعنيف وتصعيدي. هذا ما كنت أتحدث عنه المسار الثاني. نحن تحدثنا عن المنطقة العازلة والاحتلال البري، تثبيت المواقع، الاحتفاظ بورقة ميدانية من أجل التفاوض لتحقيق الأهداف التفاوضية، هذا من الجانب الإسرائيلي. المسار الثاني هو مسار الاستهدافات الجوية.

0: والتدمير، هذا يذهب باتجاه الضغط طبعا على الدولة اللبنانية، على المجتمع اللبناني لتقليبه، على البيئة لتدفيعه ثمن هذه الخيارات خاصة البيئة، وللضغط على التفاوض وجولات التفاوض. شكرا. كل هذه المسارات التي يقوم بها جيش الاحتلال هي مترابطة في عملية واحدة وأهدافه واحدة. شكرا. ولكن هذا من الجانب الإسرائيلي، أما من جانب حزب الله لا تزال المقاومة مستمرة في مواجهة هذه الاعتداءات.
1: عميد حسن جون الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة لاستكمال هذه التغطية من غرفة الأخبار.
2: رأس الساعة ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. في آخر التطورات، أفادت مراسلة الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تستأنف اليوم الأربعاء. وقالت الخارجية الأمريكية إن تقدما سياسيا وأمنيا يتم إحرازه بين الجانبين، وإن المفاوضات تتقدم باتجاه إبرام اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. في هذه الأثناء قال قياديون في حزب الله للجزيرة إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاما ويشمل كافة الأراضي اللبنانية. وأضاف القيادي في الحزب أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية. كما أشار القيادي للجزيرة إلى أنه لا يمكن أن يتضمن وقف إطلاق النار حرية حركة للعدو أو يسمح بأي خرق من قبله. وأكد أن الحزب سيحدد موقفه من وقف إطلاق النار بناء على التزام العدو نظرا لعدم احترامه الاتفاقات السابقة. من جهتها، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان. كما أضافت هيئة البث عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. ميدانيا، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب 48 في غارات إسرائيلية على بلدات البرج الشمالي وعبا وتبنين جنوب لبنان. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر. وأضاف ترامب أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه قال لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إيرانيا، نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. في الأثناء، قال الحرس الثوري إن واشنطن استهدفت برج اتصالات له بجزيرة قشم، وإن قواته ردت باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة ومقر الأسطول الأمريكي الخامس. من جانبها، وصفت القيادة المركزية الأمريكية إعلان الحرس الثوري بأنه كاذب، مؤكدة إحباط قواتها هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيرات في الشرق الأوسط. نتابع إذن مشاهدين في بداية هذه الساعة الصور التي وردت قبل قليل لقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة بلاط في قضاء مرج عيون في جنوب لبنان. إذن هذه الصور سجلت قبل قليل في بلاط في قضاء مرج عيون، ونتابع مع مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، تنضم إلينا الآن من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان. أهلا بك كارمن، ما الذي رصدتموه؟
3: عبد السلام، كانت ليلة توصف بالحامية جدا في قضاء مرج عيون، لم تتوقف التفجيرات طوال الليل، كانت مصحوبة أيضا بقصف مدفعي وقصف تنفذه أيضا دبابات الميركافا التي توغلت باتجاه دبين ووصلت إلى بلدة بلاط. لماذا نقول إنها وصلت؟ لأن التفجيرين اللذين حصلا قبل دقائق من الآن، الأول كان باتجاه بلدة بلاط، وبعدها وأثناء انبعاث الدخان من بلدة بلاط نفذت هذه القوات تفجيرا هائلا ثانيا في بلدة دبين. هذا المحور هو محور أساسي في الميدان. لماذا نقول محور أساسي؟ لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى بكل قواها في هذه المنطقة بالتحديد وفي قضاء مرج عيون للسيطرة على دبين وعلى بلاط، لأنهما تشكلان الجناح الشرقي لمدينة النبطية ولمحور يحمر الشقيف، وتسعى هذه القوات للسيطرة عليهما. القصف المدفعي لم يهدأ، الغارات لم تهدأ طوال الليل، وكما أشرنا أيضا التفجيرات التي تحيل من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي البلد

0: القيادات التي تحتلها إلى أرض محروقة وتحولها إلى مناطق عمليات تتوغل فيها وتفجر فيها بشكل يومي. اليوم ما شاهدناه بطبيعة الحال لا يمكن فصله عن سياق سياسي وسياق ميداني. بطبيعة الحال يتجاوز دبين، فقوات الاحتلال الإسرائيلي فعلت نشاطها أيضا في بلدة حداثة، هي تسعى إلى الوصول إلى حداثة، ولكن وفق بيانات حزب الله يتم استهدافها وهي تنسحب وتعود باتجاه بلدة إرشاف في القطاع الأوسط. ولكن أيضا في القطاع الشرقي ما زال حزب الله يستهدف تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم في يحمر الشقيف. عمليات حزب الله مستمرة، ولكن هناك انحسار على المستوى الجغرافي، إذ إنها باتت مركزة باتجاه البلدات التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، ولم تعد تصل إلى صفد وكريات شمونة والكريوت وغيرها من المستوطنات الإسرائيلية الذي عمد حزب الله خلال الأيام الماضية إلى استهدافها. كما أشرت، لا يمكن فصل ما يجري في الميدان أيضا عما يجري في السياسة، وهذا المسار التفاوضي الذي يحصل في واشنطن في إطار جلسة رابعة يحضرها لبنان في تفاوض مباشر مع إسرائيل. اليوم هناك ترقب على المستوى اللبناني. مصدر رسمي كان قد أفاد الجزيرة بأن هناك مساع أمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل لا يقتصر فقط على الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت، ولكن يمتد ويطاول كامل الأراضي اللبنانية. حزب الله كان قد أكد عبر مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد هذا المصدر أن نبيه بري رئيس مجلس النواب كان قد أبلغ بأن حزب الله مستعد لوقف إطلاق النار وهو سيلتزم به، ولكن حزب الله لن يرضى بوقف لإطلاق النار أحدي الجانب. أيضا مصدر قيادي في الحزب كان قد أكد للجزيرة بأنه يرتقب كيفية تعامل إسرائيل في هذه المرحلة، ولكنه حدد لآت مرتبطة بأن لا عودة لما كان يحصل في ما قبل 2 مارس الماضي. يرفض حرية الحركة بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكها لهذا لاتفاق مرتقب أو مزمع التوصل إليه. إذن المشهدية معقدة مركبة تزداد تركيبا، ولكن هناك ترقب لما ستتمخض عنه هذه الجلسة اليوم في واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك كارمن، وسنعود إليك بطبيعة الحال في سياق هذه التغطية المتواصلة للتطورات الميدانية في لبنان. شكرا لك. ومن حيث انتهت كارمن نذهب إلى واشنطن، مراسل الجزيرة محمد الأحمد ينضم إلينا الآن. محمد أهلا بك معنا. إذن كارمن رصدت جانبا من التطورات الميدانية في ظل التفاوض المباشر برعاية أمريكية بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي. نرصد معك إذن السياقات والمتوقع في الجلسة الثانية اليوم الأربعاء.
2: نعم، على وقع هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان هنا في واشنطن، الإدارة الأمريكية تواصل مساعيها للدفع بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في محاولة لتحويل أي تهدئة ميدانية سيجري التوصل إليها أو جرى التوصل إليها بين الأطراف إلى ترتيبات سياسية وأمنية أكثر استدامة ضمن مسار أوسع تقوده الولايات المتحدة للسلام بين لبنان وإسرائيل كما تقول. اليوم الأول من الجولة الرابعة من هذه المباحثات المباشرة عبد السلام بين لبنان وإسرائيل اختتمت في مقر الخارجية الأمريكية على أن تستأنف هذه المحادثات الأربعاء لليوم الثاني على التوالي. يتوقع في الحقيقة عقب اختتام اليوم الثاني لهذه المحادثات عبد السلام أن يكون هناك بيان ختامي لما تم بحثه والنتائج التي تم التوصل إليها بحسب ما علمنا من مصادر خاصة، لكن كل ذلك سيكون مرتبط في الحقيقة بالتفاهمات التي سيتم التوصل إليها بين الجانبين، خاصة في ظل هذا القرار الإسرائيلي بالتصعيد المستمر كما رأينا قبل قليل على شاشة الجزيرة من جنوب لبنان. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيكيت عقب اليوم الأول من هذه المحادثات عبد السلام أكد بأنها أحرزت تقدما في المسارين السياسي والأمني في إطار الدفع نحو اتفاق شامل. تقول واشنطن إنه يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وكذلك ضمان أمن إسرائيل. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد أيضا على التزام واشنطن الكامل بتسهيل هذا المسار بين الجانبين، خصوصا أنه يأتي أيضا بعد مسار أمني أطلقته واشنطن الأسبوع الماضي بين ممثلين عسكريين من الجانبين في إطار الدفع أيضا بمسار أمني يكون موازي ودافع ورافد كما قالت واشنطن للمسار الدبلوماسي. الوفد اللبناني يسعى بحسب مصادر للدفع نحو توسيع وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية، خاصة من حيث البناء على إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف هذا التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. بينما تواصل إسرائيل التركيز دائما في هذا المسار سواء على المستوى الدبلوماسي أو الأمني على ملف سلاح حزب الله في المقام الأول والضمانات الأمنية التي تقول إنها تحتاجها في هذا السياق. عبد السلام،
1: والعين على المسار الآخر المتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وما التطورات ربما الميدانية في الساعات الأخيرة. أبقى معك محمد حول تصريحات القيادة المركزية عن الرد على تصريحات الحرس الثوري الإيراني وتطورات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى الحديث الأمريكي بخصوص مذكرة التفاهم.
2: نعم، لو بدأت عبد السلام في الحقيقة بالشق السياسي أو الدبلوماسي لهذا المسار، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان لافت خلال جلسة في الكونغرس أنه قال إن إيران قد تكون وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض التحدث عنها سابقا، وهي إشارة قرأت على موافقة ضمنية إيرانية ربما على مسألتي تخصيب اليورانيوم وكذلك مصير مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، والتي تطالب الولايات المتحدة إما بإرساله إلى الولايات المتحدة لتدميره أو الاتفاق على آلية للتخلص منه. لكن الرئيس دونالد ترامب تزامنا مع تصريحات روبيو حاول أيضا تبديد الشكوك التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن مصير المفاوضات بعد قرار إيران بتعليق هذه المفاوضات بسبب الوضع في لبنان. أكد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن هذه التقارير التي تتحدث عن توقف المحادثات غير صحيحة، مشددا أن اتصالات بين الجانبين جرت خلال الأيام القليلة الماضية، لكن لا تزال مؤشرات الحذر حاضرة في الخطاب الأمريكي. ترامب أقر بأن أحدا لا يعرف إلى أين ستقود هذه المحادثات، وهو تصريح في الحقيقة لافت لأنه جاء بعد ساعات من قول ترامب نفسه بأن واشنطن تقترب من التوصل إلى اتفاق. في السياق ذاته أيضا الABC نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة تطالب بتعهدات نووية مكتوبة ومحددة ضمن اتفاق أولي يهدف إلى كسر الجمود الحالي، وهو ما يشير إلى التعديلات المتشددة التي كان قد أو قالت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب طرحها بشأن القضايا النووية بالتحديد. ماركو روبيو بدأ أكثر تفاؤلا نوعا ما حينما تحدث في جلسة الكونغرس إلى أن المشاورات مع إيران مستمرة وبأن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق يفضي أولا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وربطه بمسألة رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. لكن روبيو أوضح في الوقت نفسه أن التفاهم المحتمل قد يتم على مرحلتين، الأولى بخصوص مضيق هرمز ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية حيث يتم التناول القضايا النووية الأكثر تعقيدا والتي قال إنها قد تستغرق حتى 90 يوم من التفاوض بسبب طابعها التقني. بالإشارة إلى التصعيد الميداني اللافت خلال الساعات القليلة المقبلة، عبد السلام، سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أحبطت سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية وكذلك الطائرات المسيرة في المنطقة. أكدت أن جميع هذه الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية باءت بالفشل، نفت في نفس الوقت ما وصفته ادعاءات الحرس الثوري بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين أو قواعد أمريكية لها في المنطقة، وقالت بأن قواتها اعترضت في نفس الوقت 3 صواريخ أطلقت باتجاه البحرين، فيما سقط صاروخان آخران قبل أن يصل إلى الكويت، كما أعلنت عن إسقاط 3 مسيرات إيرانية كانت متجهة نحو بحارة وسفن مدنية، ونفذت بالمقابل ضربة دفاعية قالت إنها استهدفت محطة تحكم عسكرية إيرانية في جزيرة قشم من دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية. وبالتالي التصعيد الميداني مستمر توازيا أيضا مع استمرار المسار التفاوضي. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. نستمع إذن للرواية الإيرانية، ما الذي يقال في إطار التطورات الميدانية والرد الأمريكي على بيان الحرس الثوري الإيراني مع عمر هواش مراسل الجزيرة ينضم إلينا الآن من طهران. أهلا بك عمر، ما الذي يقال الآن؟
3: نعم عبد السلام، ما شاهدناه خلال الليلة الماضية من مواجهات عسكرية بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية، هنا يأخذ الإيرانيون في معرض الدفاع عن النفس ورد الفعل وليس الفعل، نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الأمريكي وفق بيان الحرس الثوري كان قد استهدف نقلة نفط إيرانية في غرفة المحركات مما أدى إلى تعطلها، وهذا ما كان قد اعترف به الجيش الأمريكي ليلة أمس. ردت إيران على هذا العمل العسكري الأمريكي باستهداف سفينة أمريكية قرب مضيق هرمز لأنها لم تمتثل للتعليمات الإيرانية. نعرف أن الحرس الثوري كان قد أعلن سابقا عن أن أي سفينة تريد العبور من المضيق لابد وأن تنسق مع الحرس الثوري، وأن هذه السفينة التي لم تفعل ذلك استهدفت من قبل الجانب الإيراني. ردت الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الأمريكي وفق بيان الحرس الثوري على هذا الأمر بقصف مقر في جزيرة قشم جنوب إيران، تحديدا برج اتصالات تابع للحرس الثوري. هذا اعتبره الحرس بأنه انتهاك للسيادة الإيرانية وضربة للداخل الإيراني للعمق الإيراني، وبالتالي كان هناك رد مقابل. قال الحرس أنه وجه بالصواريخ والمسيرات عدة ضربات لقواعد أمريكية في المنطقة، قال أنه استهدف قاعدة في المنطقة إضافة إلى مقر لتمركز المروحيات الأمريكية، فضلا عن مقر الأسطول الخامس الأمريكي في دولة البحرين. وأضاف في هذا البيان الرسمي الذي صدر هذه الليلة بأن إيران كانت قد حذرت سابقا بأن ردها على أي انتهاك للسيادة الوطنية سوف يكون مختلفا عما كان سابقا، والإشارة واضحة إلى المناوشات التي شهدها الجانبان خلال الأسبوع الماضي والتي كانت في مستوى أقل مما شهدناه ليلة أمس. كذلك أضاف البيان بأن أي زعزعة للاستقرار من قبل أمريكا للملاحة في مضيق هرمز فإنها سوف تواجه برد يكلف الجيش الأمريكي الثمن الكبير وفق تعبير الحرس الثوري. هذا هو التصعيد الذي يمكن وصفه الأشد خلال الفترة الماضية منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين في 8 مارس الماضي، لكن هذا لا يعني أن وقف إطلاق النار قد انتهى، لا يزال هناك تمسك بهذا الأمر واستمرار لتواصل تبادل الرسائل بين الطرفين، على الرغم من أن هذه العملية شهدت بطئا شديدا خلال الفترة الماضية لا سيما بعد التطورات التي شهدها لبنان. آخر رسالة من قبل إيران وجهت إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني كانت ليلة أول أمس بعد أن هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. كانت هناك رسالة واضحة من إيران بأنها سوف تقصف شمال إسرائيل في حال نفذ نتنياهو تهديداته، ثم شهدنا بعد ذلك كيف أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعلان لوقف إطلاق النار في لبنان. عملية تبادل الرسائل لم تشهد أي تطور بشأن الملفات الأخرى. الإيرانيون يقولون أنهم لا يزالون يدرسون آخر الردود الأمريكية على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا. أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت استنادا لمصادر عسكرية أن الجيش يحقق في كيفية نجاح مسيرات حزب الله بالوصول إلى قواته ورصدها واستهدافها خلال ساعات الليل، وأضافت أن مقتل جنديين وإصابة آخرين في حدثين منفصلين جراء مسيرات حزب الله أثار قلق الجيش.
4: في لبنان تطورات تتلاحق ومواقف تتسارع، واتفاقان لوقف إطلاق النار لم يفلحا حتى الآن في كبح القتال. فمع بلوغ التصعيد العسكري ذروته وإعلان إسرائيل السيطرة على قلعة شقيف وإصدار أوامر من نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية ترافقت مع أوامر إخلاء واسعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مؤكداً ألا قوات ستتجه إلى بيروت، إلا أن إسرائيل واصلت هجماتها على بلدات عدة في قضائي النبطية وبنت جبيل بالجنوب اللبناني. قابلها حزب الله بتصعيد هجماته على شمال إسرائيل. ورغم التقدم الإسرائيلي والغطاء الجوي والقصف المدفعي، فإن المعركة على الأرض مع حزب الله تبوح بتفاصيل أعقد مما تبدو عليه، حيث أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت استناداً لمصادر أن الجيش يحقق في كيفية نجاح مسيرات حزب الله بالوصول

0: إلى قواته خلال ساعات الليل تحديداً. تقول الصحيفة إن مقتل جنديين وإصابة آخرين في حدثين منفصلين جراء مسيرات الحزب أثار قلق الجيش، وتكمن الخشية من قدرة الحزب على تزويد المسيرات بمنظومات تمكنها من الوصول إلى أهدافها في ساعات الليل الحالكة. مصادر عسكرية تصف حزب الله بأنه يتعلم بشكل سريع ويزداد دقة في إطلاق النار وتفعيل المسيرات ومعرفة تكتيك عمل الجيش، معطيات يبدو أنها دفعت القوات الإسرائيلية إلى تغيير تكتيكاتها واللجوء إلى السرعة وتقليص الانتشار، حيث تقول يديعوت أحرونوت إن الجيش بات يعمد إلى التحرك السريع في منطقة الخط الأصفر خشية التعرض للاستهداف، كما قلص عدد آلياته الثقيلة بعد أن أصبحت أهدافاً لمسيرات حزب الله. وتوضح الصحيفة أن توسيع العملية حتى قلعة شقيف كان يهدف بالأساس إلى محاولة منع حزب الله من إطلاق المسيرات على البلدات الحدودية. شهادات جنود إسرائيليين وذويهم عززت هذا الطرح، حيث كشفت أن مسيرات حزب الله صارت مزودة بكاميرات تمكنها من رؤية ورصد تحركات الجيش ليلاً. ونقلت يديعوت أحرنوت عن والد جندي أصيب في لبنان أن الجنود باتوا يقتلون خلال الظلام، معطيات تتقاطع بشكل كبير مع تصريحات المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، والذي أقر أن تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحدياً حقيقياً لا بد من الاعتراف به والعمل على تجاوزه. جاء ذلك في كلمته خلال جلسة أممية طارئة بشأن لبنان، قالت فيها الأمينة العامة المساعدة لعمليات السلام في الأمم المتحدة إن توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية ووجود قواتها شمالي الخط الأزرق يعدان انتهاكاً سافراً لسيادة بيروت وللقرار الأممي 1701. ودعت مجلس الأمن إلى التدخل للتوصل لوقف إطلاق نار شامل ووضع حد لكل ما من شأنه تقويض العملية الدبلوماسية، دعوات تصطدم بإصرار إسرائيل على خرق اتفاق تلو الآخر في ظل إعلان أمريكي غير متضح المعالم، ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل معادلة الردع وآلية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ومصير سلاح حزب الله.
1: منذ اليوم الأول للحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية انعكست تداعياتها على حركة المرور في مضيق هرمز، فخلال 90 يوماً من عمر الحرب تراجع عبور النفط بنحو 90%، أما الغاز الطبيعي المسال فقد تراجع بنسبة 93%، الأمر الذي انعكس على أسواق الطاقة عالمياً. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر خلال 90 يوماً من الحرب، وخلصت إلى التقرير التالي:
2: 90 يوماً مضت منذ اندلاع الحرب وما تبعها من تداعيات على مضيق هرمز، أحد أهم المعابر البحرية في العالم، حيث تعطلت حركة الشحن البحري عبر المضيق بنحو 92% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط حجم النفط ومنتجاته التي كانت تعبر المضيق يومياً قبل الحرب بلغ حوالي 20 مليون برميل. انخفض هذا المتوسط اليومي بنحو 90% ليصل إلى قرابة 1,200,000 برميل يومياً، إذ بلغ إجمالي حجم النفط الذي عبر المضيق نحو 200 مليون برميل خلال هذه الفترة، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط عالمياً التي ازدادت بنحو 27%. أما الغاز الطبيعي المسال فلم يكن في منأى عن الأزمة، فقد كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، كان المعدل الشهري للعبور يزيد عن 8 ملايين طن. لكن منذ بدء الحرب عبر المضيق أقل من 600,000 طن من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تراجع بلغت 93%. هذا التراجع لم ينعكس على أسواق الطاقة فحسب، بل انتقل سريعاً إلى أسعار الكهرباء والصناعة وسلاسل الإمداد، فقد قفزت الأسعار في آسيا بنسبة 143%، في دلالة واضحة على حجم الصدمة التي سببها اضطراب الإمدادات من الخليج. ولقراءة المشهد بصورة أكثر شمولية، أجرت وحدة البيانات في الجزيرة تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في بيانات الشحن البحري، وخلص التحليل إلى أنه خلال 90 يوما من الحرب عبرت مضيق هرمز 825 سفينة، 299 سفينة دخلت المضيق بينما غادرته 526. كان من بينها 115 سفينة غادرت فارغة، أما الحمولات فتوزعت على الشكل الآتي: 203 ناقلة نفط، 81 ناقلة غاز مسال، 53 ناقلة مشتقات نفطية، و74 ناقلة لمنتجات مختلفة. لكن أزمة مضيق هرمز لم تضرب أسواق الطاقة وحدها، بل امتدت أيضاً إلى الأمن الغذائي العالمي. فقبل الحرب كان يعبر المضيق شهرياً 1.5 مليون طن من الأسمدة الضرورية للإنتاج الزراعي، في حين بلغ المعدل الشهري لعبور الأسمدة نحو 380 ألف طن شهرياً بعد بدء الحرب، بتراجع يصل إلى 75% عن معدلاته الشهرية قبل الحرب. لكن كيف مرت هذه السفن؟ من بين 526 سفينة غادرت المضيق عبرت 62 سفينة فقط من الممر الدولي الرسمي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: ينضم إلينا الآن من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع الدكتور أستاذ محمد المنشاوي، نحاول أن نفهم موقف واشنطن الآن في إدارة الملفات، ملف في لبنان وملف مع إيران. ما الخطوط التي تضعها واشنطن بين هذين المسارين؟
3: تحياتي لك والضيوف والمشاهدين. طبعا الولايات المتحدة مهتمة أمس واليوم بالملف اللبناني بصورة كبيرة جدا، ضغط على الاهتمام بالملف الإيراني. الولايات المتحدة هي من تتواصل بين إسرائيل ولبنان، رغم أنه يجمعها بإسرائيل الكثير من الأهداف، أولها أنهما يصنفان حزب الله كجماعة إرهابية ويريدون منه أن يتم نزع سلاحه على أقل تقدير. وأعتقد أن هذا له تبعات كثيرة جدا على الداخل اللبناني. تحاول الولايات المتحدة تجاهل هذه التعقيدات اللبنانية، وتطالب الحكومة اللبنانية أن تسير على مسار تطبيع مع إسرائيل وأن تكبح حزب الله وتحظر سلاحه. وأعتقد أن هذه معضلة كبيرة جدا، حيث أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم ولن تنتهي بصورة ترضاها واشنطن. في الوقت ذاته أعتقد أن إيران أكدت على ما يبدو أنها ملتزمة بمبدأ وحدة الجبهات ووقف القتال في كل المنطقة، بمعنى أن يتم وقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأن يتم وقف الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وأعتقد أن الرئيس ترامب أصدر أمس تغريدة غريبة جدا عندما ذكر أنه أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم اقتحام بيروت، وكأن ذلك كان سيحدث، وأن الحرب قد توقفت بين حزب الله الذي تواصل معه عن طريق وسطاء وتواصل مع نتنياهو، أن الحرب انتهت بين حزب الله وإسرائيل. واعتقد أن هذا كلام كان مبالغ فيه بشدة بحكم ما قامت به إسرائيل من هجمات لم تتوقف منذ الأمس على جنوب لبنان، وقت نتج عنها الكثير من الضحايا. فأعتقد أن تصميم إيران على ما يبدو على وحدة الملفات وحدة الجبهات، وأن يكون هناك وقف إطلاق النار في لبنان، هو أحد التعقيدات التي لم تسهل عمل الوسيط الباكستاني بين الطرفين حتى الآن على الأقل.
1: وأمام الموقف الإيراني الذي يصر على وقف الحرب في كافة الجبهات سيد عادل شديد، هل ينحى الجانب الإسرائيلي إلى تفكيك المشهد من حيث إيران جبهة ولبنان جبهة أخرى، يتعامل مع لبنان ويضغط على الجانب الأمريكي للتعامل مع إيران؟
4: تحياتي لك أستاذ عبد السلام ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالحسابات النظرية ممكن، ولكن ترجمة هذه الأفكار ميدانيا وعمليا تصطدم بالواقع. يعني حاول الأمريكي قبل الإسرائيلي أن يفصل ما بين المسارات، وخاصة أنه الأمريكي هو الأكثر تضررا من ربط هذه المسارات، لأنه حزب الله بالقراءة الأمريكية وفق المصادر الإسرائيلية لم يعد فقط اللاعب مهم بمسار العلاقة الإسرائيلية اللبنانية بقدر ما هو مهم بالحساب الشرق أوسط المتعلق والمرتبط بالحرب على إيران. بالتالي لا يمكن إجراء هذا الفصل. ثم الجانب الآخر أنه لم تعد إسرائيل هي الجهة أو اللاعب الأكثر تقريراً وتأثيرا بالداخل اللبناني، هنالك الولايات المتحدة، يعني باتت حتى العمليات الميدانية الإسرائيلية اليومية بلبنان سقف محكوم بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهذا لم يعد الإسرائيلي يخفيه ويتحدث ليحمل الأمريكي مسؤولية الفشل في تفكيك هذه الساحات، إنه إسرائيل عملت ولكن الأمريكي قبلها بغض النظر إن كان قد اضطر على القبول أو إن كان الإيراني يمتلك الأوراق التي تلزم الأمريكي للتعاطي مع هذا الموضوع. ولكن أيضا هنالك اعتبارات ميدانية لم يعد بإمكان وبمقدور الإسرائيلي أن يخفيها، أنه لم يعد هنالك قدرة للجيش الإسرائيلي أن يستمر بهذه الحرب، حاول مكابرة أن يخفي وكأنه جاهز لحرب على ساحات، بدأت منذ أيام قليلة الأمور تتكشف أنه الجيش الإسرائيلي يضغط على المستوى السياسي وقف الحرب، انه كل جندي يصاب في
1: واضح.
4: لبنان يشكل خساره، وبمقابله يهرب عشرات من الخدمه، الى ان تم تسريب للاعلام انه استمرار الحرب الحاليه في لبنان ليس في مصلحه اسرائيل، ليس في مصلحه مستوطنات الشمال، ليس في مصلحه الجيش، ليس في مصلحه الردع، ومصلحه اسرائيل اليوم وقف الحرب بعكس ما يريده بنيامين نتنياهو.
1: سيد دكتور حسين رويران، هل الجانب الإيراني معني بما يحدث في واشنطن من جهة أنه لا يتم الآن الحديث في مذكرة التفاهم التي ستناقش إن وقعت موضوع بين قوسين الوكلاء لإيران في المنطقة، فهل يتم التعامل مع الملف اللبناني عوضا عن المناقشة المباشرة مع إيران بخصوص لبنان، وهنا يكون موقف حزب الله ضعيفا أمام هذا المسار الذي يقوي السلطة اللبنانية على حساب حزب الله، وربما يدخل في موضوع نزع السلاح ونحوه دون أن يحصل على وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب للجيش الإسرائيلي في مذكرة التفاهم؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن ما فرضته إيران من عدم التعرض لبيروت تفرض به الحكومة اللبنانية وتجعله في مقابل التزامات مقابل إسرائيل، وهذا هو ما يجعل يعني التفاوض حول لبنان معقدا بشكل أو بآخر. يعني بعبارة أدق، أنه الآن هناك تفاوض تحت النار إلى جانب التفاوض الدبلوماسي، سواء كان في مضيق هرمز تعرض أمريكا لسفينة وتعرض إيران أيضا لسفينة أمريكية، أنه يعكس أن هناك تفاوض تحت النار سواء كان في لبنان أو في مضيق هرمز، وهذا ما يجعل التفاوض الدبلوماسي في مأزق بشكل أو بآخر. يعني بعبارة أدق، أنه الآن وقف إطلاق النار هو لا يحترم، ولكن ما يجمع إيران وأمريكا هو أنها تقبل بهذا السقف من المناوشات تحت سقف وقف إطلاق النار. يعني لا أحد يراه متعارضا عمليا مع وقف إطلاق النار الذي كان هو الأساس لبدء العملية التفاوضية. من هنا أتصور أن الموضوع اللبناني وجهة نظر إيران واضحة، أنه هو مشمول وقف إطلاق النار، وأن أمريكا يجب أن تضغط على الكيان الصهيوني بوقف كامل في لبنان لإطلاق النار في لبنان، في حين أن المفاوضات الحكومة اللبنانية مع الكيان الصهيوني بوساطة أمريكية هو يعني شكل إطارا موازيا للتفاوض الذي يجري بين إيران وبين أمريكا.
1: دكتور منشاوي، أين تتعارض الأمور الآن ما بين من يقول إن الجانب الإسرائيلي يأتي إلى واشنطن ولا نية لديه لمنح السلطة اللبنانية ما تريده، وهو وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب وفك المسارات، بمعنى أن تعود السيادة للبنان بقرار السلم والحرب. والجانب الأمريكي الآن، هل هو مع السلطة اللبنانية في مطالبها أم مع المطالب الإسرائيلية؟
3: بصفة عامة الموقف الأمريكي يدعم الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان، لكن الجديد خلال اليومين الأخيرين هو موقف إيران المتشدد كما ذكرت بعض التقارير فيما يتعلق بضرورة وقف القتال في لبنان. وإذا كان هذا الموقف الإيراني سيستمر في تشدده وفي الضغط على واشنطن في مسار التفاوض الذي يقوم به المفاوض الباكستاني بين الطرفين، واشتراط إيران أن يكون ملف لبنان أحد الملفات الهامة والحاسمة في الاتفاق المتوقع والمزمع مع الولايات المتحدة، وهو الاتفاق الذي تسعى إليه إدارة الرئيس ترامب. وزير الخارجية أمس ماركو روبيو هو أحد الصقور في الإدارة، تحدث أمام مجلس الشيوخ وكان له نبرة متفائلة للغاية في التوصل للاتفاق، وإن كان ذكر أن موضوع رفع العقوبات عن إيران هو أحد المعوقات الكبيرة، والملف اللبناني أيضا. وأعتقد أن إذا صممت إيران على ضرورة وقف القتال في لبنان ستغير الإدارة الأمريكية موقفها من لبنان من إسرائيل. وأعتقد أن ما ذكرته التقارير أيضا أن الرئيس ترامب وبخ بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحدث معه بلهجة غير مناسبة، وأنه يدين له بالكثير وعليه وقف القتال. أعتقد أنه إذا صمم الرئيس ترامب واستعمل كل ما لديه من ضغوط وأوراق على الجانب الإسرائيلي سيستطيع إنجاز وقف إطلاق النار. وأعتقد أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بصفة عامة في جنوب لبنان، لكنها لا تدعم أن يكون هناك احتلال إسرائيلي لأي شبر من جنوب لبنان، ولا أن يكون هناك حرية إطلاق إسرائيل لعدوانها وقتما تريد على الجنوب اللبناني أو حتى شمال الجنوب اللبناني. فأعتقد أن واشنطن تريد هدوء الجبهة اللبنانية وأن لا تمثل تهديد لشمال إسرائيل، في حين أنها مكترسة أكثر بالتوقف القتال وتوصل صفقة مع الجانب الإيراني نظرا لدعايات هذا الموقف اللا حرب ولا سلم الجارية منذ 7 أبريل الماضي على الداخل الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي. المواطنين الأمريكيون يعانون بسبب الحرب على إيران. الرئيس ترامب لم ينجح في تبرير الحرب حتى اليوم للشعب الأمريكي.
1: سيد عادل شديد، ما الذي سيساوم عليه الجانب الإسرائيلي في لبنان؟
4: يعني الجانب الإسرائيلي بات معنيا بوقف إطلاق النار، ولكنه يريد أن يصر على إبقاء التموضع العسكري الموجود بالجنوب، ويريد أن يستفيد من المفاوضات المباشرة الحالية بواشنطن وبضغط أمريكا على الحكومة لكي تقبل الحكومة كما قبلت من وجهة نظر إسرائيلية بما يسمى حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان، يعني كما كانت عليه الحال قبل 2 آذار، وهذا الذي يرفض من قبل حزب الله. بالتالي الآن إسرائيل تراهن على موقف أمريكي مساند لها لإقناع الحكومة اللبنانية بتطوير موقفها باتجاه القبول وجدولة الانسحاب مع القضاء على حزب الله، وهي مسألة لا يمكن تحقيقها، والتي تعني إدامة الوجود العسكري الاحتلالي في المنطقة الجنوبية للبنان، والذي يعني عدم السماح بعودة اللبنانيين الذين هجروا وعدم السماح بالإعمار، وهذا يعني أيضا أنه بناء وخلق واقع جديد وهو الحزام الأمني والمناطق العازلة التي تسعى إسرائيل إلى تثبيتها سواء بمنطق القوة أو بإقناع الحكومة اللبنانية بصيغة ما. ولكن بالمقابل في أصوات في إسرائيل تنتقد هذا من شأنه أن يؤدي بالقراءة الإسرائيلية الأكاديمية أو الأكثر منطقية إلى تعزيز وتقوية علاقة حزب الله والثنائي الشيعي مع إيران، مما سيشرع تدخلا إيرانيا أكثر بالشأن اللبناني، وهذا يتناقض مع جوهر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واللي كان أحد أهم أهدافه هو إضعاف إيران وتقليص تأثيرها، لا أن تكون النتيجة أنه أصبح التدخل الإيراني شرعيا وبقبول أمريكي في لبنان، بعد أن أظهرت المفاوضات أنه هنالك محاولة أمريكية لخلق حالة من الانسجام المرئي والمعلن ما بين الموقفين اللبناني الرسمي مع الموقف الإسرائيلي. بالتالي هذه السياسات التحويصية
1: واضح.
4: الإسرائيلية باتت تأتي بنتائج عكسية، ليس فقط تداعياتها على ما يسمى بالسيادة بلبنان، إنما على مصالح إسرائيل بالمنطقة،

0: ثم على المصالح الأهم للولايات المتحدة، إنه باتت تقر بوجود تأثير ونفوذ لإيران أوسع بكثير من حدودها الجغرافية. وهذا نتيجة التخبط الذي يعيش بنيامين نتنياهو، الناتج عن أزمات إسرائيلية داخلية تدفع باتجاه الذهاب باتجاه لبنان، كما وصفه أهود باراك رئيس الوزراء الذي أصلا انسحب من لبنان بالعام 2000، حين قال إنه نتنياهو نتيجة أزماته الشخصية يعيدنا إلى ما كانت عليه الحال وورطتنا واستنزافنا في لبنان بنهاية التسعينات، إلى أن وصلنا إلى أننا هربنا أمام العالم
1: واضح.
0: ولم نجد بحيل من يفاوضنا، إلى أن انفجرت الانتفاضة الثانية كتعبير عن أن إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة.
1: وربما كثير من الأمور تتضح لو وقعت مذكرة التفاهم والتي تشمل وقف الحرب على كافة الجبهات، وهذا هو ما يصر عليه الجانب الإيراني. دكتور حسين رويران، هل هناك فرصة الآن لرد إيراني قريب أو وشيك في ظل تغير الرسالة الأمريكية الأخيرة؟
2: يعني هذا الاحتمال يبقى واردا، طبيعي أن الرسائل يتم تبادلها وهناك إجابات حول أسئلة واستفهامات من هذا الطرف أو ذاك. وفي هذا الإطار يعني المشكلة هي ليست في الإجابات، المشكلة هي في احترام الأطر. يعني موضوع التفاهم هو أولاً إنهاء العدوان، وإنهاء العدوان يستوجب احترام وقف إطلاق النار سواء كان في مضيق هرمز أو في لبنان كمقدمة إنه للدخول في ترتيبات تنفيذية في موضوع فتح مضيق هرمز، رفع الحصار البحري الأمريكي، رفع التجميد عن بعض الأموال المجمدة الإيرانية. والدخول في هذه المرحلة يعني لا يمكن أن يتم في أجواء متوترة كما نراها اليوم. التوتر ينعكس طبيعي سلبا على أي عملية تفاوضية، وهذا ما يحدث الآن عمليا على الأرض. من هنا أتصور أن تبادل الرسائل حول الورقة هو يجب أن يتوازى مع أنه عملية حقيقية لوقف كامل بكل العمليات العدوانية حتى تكون هناك فرصة للدبلوماسية، وإلا بمجرد تبادل الرسائل لا يمكن أن نتصور أن خرقا ما يمكن أن يحدث.
1: وأبقى معك الدكتور، لأنه حتى الآن الورقة الأخيرة تدرس، الرسالة الأخيرة تدرس، فالمؤشر هنا على عدم الرد في أي إطار تضعه أنت؟ الإيجابي، قد يكون هناك رد إيجابي أو سلبي، ونعود إلى المربع الأول قبل التبادل الرسائل مع بواسطة الباكستانية.
2: يعني أولا إيران يعني لا زالت تفتقد إلى عنصر الثقة بالطرف الآخر، ومن هنا يعني خاصة أمام السلوك الأمريكي العدواني، استمرار المناوشات، استمرار تحليق المسيرات في السماء الإيرانية، يعني كل هذه الأمور تجعل إيران متشائمة تجاه المسار الدبلوماسي. ولكن رغم ذلك إيران لا زالت تجيب ولا زالت تؤمن رغم كل هذا التشاؤم حول يعني أن يصل المسار الدبلوماسي إلى نتيجة ما.
1: سيد منشاوي، كيف تقيم أنت الرسالة الأخيرة ذات السقوف المختلفة هذه المرة، ولماذا أرسلت باختصار؟
3: أعتقد أن كل طرف من الطرفين يقدم أعلى سقف له من المطالب، يدرك أن الصفقة ستكون في منطقة وسط بين هذه المطالب الأمريكية والإيرانية. لكن أعتقد أن ما يصعب من وصول التواصل للاتفاق حتى الآن هو عدم وجود مفاوضات مباشرة بين الطرفين. كل ما يحدث هو تبادل الرسائل عن طريق الوسيط الباكستاني، واعتقد ان هذا زي احد المشكلات اللوجستيه التي لها تاثير على جوهر المباحثات. عدم وجود الطرفين في غرفه واحده يؤدي الى هذا التعطيل وسوء الفهم في الكثير من الحالات.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ونشكر ضيفنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونشكر ضيفنا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. نوه مشاهدينا للخبر العاجل على شاشتنا نقلا عن مراسل الجزيرة، غارة إسرائيلية على محيط بلدة عرب صاليم جنوب لبنان. إذن هذا يأتي في سياق التطورات الميدانية، وكنا قد تابعنا مع كارمن جوخدار قبل قليل استهدافات أيضا في بلاط في وادي بين في قضاء مرج عيون جنوب لبنان. إذن قوات الاحتلال نفذت تفجيرين في بلدتي بلاط وادي بين في قضاء مرج عيون جنوب لبنان. الآن إلى الزميلة إلسيا بيعاصي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس التطورات الميدانية المستمرة في لبنان على انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نتابع مسار الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية مباشرة. تأتي هذه الجولة الرابعة بعد مرور 3 أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 مارس أذار الماضي، وتبدأ شهرها الرابع في ظل وقائع ميدانية شديدة الخطورة تحجب أي أفق منظور محتمل لنهاية قريبة للحرب. وفي الأبعاد الإقليمية للحرب الإسرائيلية في لبنان، أفادت مصادر في العاصمة الإيرانية طهران بأن الملف اللبناني ووقف إطلاق النار يمثلان جزءا أصيلا وعقدة مفصلية في المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطلع أن أحدث رسالة من طهران إلى واشنطن كانت رسالة واضحة بشأن لبنان دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس اللبناني جوزيف عون، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وتجميد الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي كانت إسرائيل تخطط له. وأشار ترامب إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وهو لن يهاجم إسرائيل. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فقال إن بلاده فقدت أكثر من 3000 شهيد وأنه لا خيار آخر غير التفاوض. أضاف الرئيس اللبناني أن القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض لمصلحة البلد. رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد التفاوض محمد باقر قليباف قال في حديث مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني إنه أي اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا سيتضمن وقف الحرب على جميع الجبهات وخصوصا لبنان. أضاف قليباف أن إيران عزيمة على إرساء وقف إطلاق نار في جميع أنحاء لبنان ولا سيما في جنوب البلاد. من جهته أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أن واشنطن وافقت على معادلة جديدة تقضي بأن تقوم إسرائيل بمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. استئناف المفاوضات المباشرة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان يجري في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط أوامر إنذار جديدة بالإخلاء وجهها الجيش الإسرائيلي لعدد من القرى والمدن. سلام، ماذا في التفاصيل؟
5: مشهد ميداني متصاعد ألسي، ولكن يمكن أن نتحدث عن محاور هجوم رئيسية تجري حاليا لا سيما باتجاه بلد مدينة النبطية. طبعا لا يزال الجيش الإسرائيلي بعيد عن المدينة، لكنه أعاد إنذار السكان بضرورة الإخلاء.

0: اليوم لدينا تصريح واضح من الجيش الإسرائيلي بأن لواء جفعاتي قد قطع بالفعل خط نهر الليطاني، مجرى نهر الليطاني، وبأن المقاتلين كما قال البيان يعملون في زوتر الشرقية وفي زوتر الغربية، وكما بات معلوما يتواجد الجيش الإسرائيلي في قلعة الشقيف. هذا هو المحور النشط إلى حد بعيد. حزب الله يقوم بتنفيذ عمليات في نقاط تواجد الجيش الإسرائيلي في قلعة الشقيف إضافة إلى زوتر الشرقية. من يقود الهجوم حقيقة في هذا المحور هي الفرقة 36، وعماد هذه الفرقة لواء جولاني، وهو من ألوية نخبة المشاة. هناك أيضا تعمل الفرقة 91 في جنوب لبنان. بعدما كانت 5 فرق، الآن لدينا فرقتان عملتان منذ 48 ساعة، والفرق 3 الأخرى تراجعت إلى خلف الحدود. الفرقة 91 بحسب ما نعرف أو بحسب ما هو معلن من الجيش الإسرائيلي يبدو أنها تتموضع عند بعض النقاط الرئيسية فيما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم. هناك تمركز في منطقة البياضة، وحزب الله يقول إنه رصد محاولات تقدم من هذا المحور إلى سهل القليلي، ولكنه قام باستهداف المجموعات المتقدمة وأجبرها على التراجع. الأمر نفسه ينسحب على حداثة. هناك محاولات إضافية للدفع للوصول إلى حداثة من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن أيضا حزب الله يقول إنه استهدف هذه القوات وأجبرها على التراجع. ولكن ما يتم الحديث عنه على المستوى السياسي، هناك انعكاسات مخالفة له على الميدان في المناطق الجنوبية. لم نعد نشهد تهديدات لضاحية بيروت الجنوبية، ولكن هناك كما يبدو محاولات إسرائيلية للقول بأن مدينة صور قد تقع مجددا تحت طائل الإنذارات. والمتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تتحدث عن حي، عن واحد من أكبر الأحياء البحرية الملاصقة للمتوسط في مدينة صور، وتعتبر جزءا من المدينة القديمة وقريبة جدا من المواقع الأثرية المدرجة على لوائح اليونسكو. تقول المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه قد يعمد إلى طلب إخلاء هذه المنطقة، وصور لا زالت كما النبطية تتعرض لقصف مستمر.
1: إذن التهديدات لم تتوقف.
0: بالضبط.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تنعقد في خضم مساعي دبلوماسية إقليمية موازية تهدف لاحتواء التصعيد الإسرائيلي في لبنان. هذه التطورات المتسارعة على الجبهة اللبنانية بمختلف مستوياتها القتالية والسياسية وأبعادها الإقليمية والدولية، نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو وسام سعادي، الدكتور وسام سعادي، أستاذ الفكر السياسي. لكن قبل النقاش معك دكتور وسام، دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى حزب الله وإسرائيل حسب تطورات المشهد الميداني. فحزب الله لديه نقاط قوة تتمثل بالدعم الإيراني على مختلف المستويات، إضافة إلى المعرفة بالبيئة القتالية في جنوب لبنان. أما نقاط ضعف الحزب فتتمثل بانقطاع خطوط الإمداد اللوجستية وغياب التوافق السياسي اللبناني بشأن دوره العسكري. أما إسرائيل التي تعمق من التوغل الميداني فتملك تفوقا عسكريا غير محدود ودعما عسكريا وسياسيا أمريكيا، لكنها تعاني من عجز عن مواجهة مسيرات حزب الله. دكتور وسام سعادي، لو بدأنا بهذه الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن والدائرة اليوم، باعتقادك ما الذي يمكن أن تسفر عنه بالنظر إلى المعطيات الأخيرة المتمثلة بالترتيبات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بلبنان والتطورات الميدانية في لبنان؟
2: يعني الجولات المتعاقبة من هذه المفاوضات تمهد أكثر فأكثر لكسر الحاجز النفسي الذي كان قائما بين الدولتين، ولكن في المقابل تدهور الحال على صعيد المواجهة الحربية والتباعد أكثر فأكثر بين منطق لبنان الرسمي وبين منطق حزب الله يجعل من التوصل لتفاهم يرضي الجانب اللبناني أو يمكن أن يخرج حياله الجانب اللبناني بصفقة يعني قادر من خلال

0: خلالها على وقف إطلاق النار وعلى جر إسرائيل من الانسحاب من جنوب لبنان، هذا محفوف بالصعوبة، لأن الجانب الإسرائيلي أكثر من يعني مصر على تفكيك بنية حزب الله وعلى إنهاء حال الحرب مع لبنان بالشكل الذي تذهب فيه الأمور إلى اتفاقيات سلام.
1: ما جرى من إعلان ترتيبات متعلقة ب

0: اعتقادك أي من المواقف التي جرى استعراضها يمكن أن يعني ينعكس قوة عليها هذا الترتيب؟
1: أعتقد أن ثمة ارتباك حصل من الجانب الإسرائيلي بمجرد أنه أعلن بأنه بصدد قصف شامل للضاحية، ويعني وجرى الكلام عن 50 هدف أو إلى آخره، مما استدرج تدخل التهديدات الإيرانية من ناحية وتدخل ترامب من ناحية أخرى، مما يعني أوحى بأنه سمت معادلة. ولكن هذه المعادلة بتقديري هي معادلة هشة، في أن القول بأن بيروت في مقابل شمال إسرائيل، وهذه معادلة هشة، وهي لا شك يعني تسبب إحراجا لحزب الله، بحيث أنه لا يمكنه بعدها أن يشعر إلا بأن انعدام التوازن يطغى لمصلحة إسرائيل. هذه المعادلات عمرها بتقدير أيام معدودة. الواقع الحربي متحرك إلى حد كبير، وما يهمه الجانب الأمريكي من كل هذا هو إما يعني التصعيد وإما خفض التصعيد. أما التفاصيل والمعادلات، هذا المكان في مقابل هذا المكان، لا أرى بأن الجانب الأمريكي يعير بجدية إلى يعني هذا النوع من الحسابات يعير.
0: وأي انعكاس لذلك سريعا على موقف كل من الدولة اللبنانية وحزب الله؟ من الذي يخرج مما جرى بالأمس، هذا الترتيب الذي جرى التوصل إليه بموقف أكثر قوة؟
1: هذا ترتيب يعطي الحجة لكل طرف لتأويله بالشكل الذي يحلو له. ولا شك بأن الجانب الإسرائيلي عبر عن دعسة ناقصة حينما يعني مهد لهذا، حينما أعلن بأنه بصدد توجيه هذه الضربات ثم تراجع عنها.
0: بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا السيناريوهات التالية. السيناريو الأول يتمثل في خفض التصعيد بتكريس معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل دون أن تتوقف الحرب في جنوب لبنان. السيناريو الثاني يكون باتساع رقعة الحرب وعودة حزب الله لاستهداف شمال إسرائيل وارتفاع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية. أما السيناريو الثالث فهو التأثير الإيراني، حيث تربط طهران التفاوض مع واشنطن بوقف الحرب على كامل الجبهات. دكتور وسام، أي من هذه السيناريوهات باعتقادك الأكثر ترجيحا أن يحدث؟
1: الأكثر ترجيحا هو أن يتدهور الوضع مجددا، وأن يعني تتمكن المواجهة أو أن تذهب المواجهة نحو أن تكون مفتوحة.
0: طيب باعتقادك هنا أيضا كيف يمكن أن يتدخل الطرف الأمريكي وكيف يمكن أن يتدخل الطرف الإيراني بالنظر إلى المواقف التي شهدناها في الساعات الماضية؟
1: باعتقادي أن الجانب الأساسي هنا هو العمل الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهو يوحي بتوجه تسخيني أكثر فأكثر، سواء في منطقة النبطية أو في منطقة سور، وإلى توسع الشريط الذي تحتله إسرائيل في هذا الجنوب إلى مناطق لم تكن أصلا مشمولة بالشريط الحدودي قبل عام 2000، وبالتالي إلى تجاوز الليطاني. وكل هذا سوف يحاول الأمريكيون قدر المستطاع ضبطه على ساعة التفاوض مع الإيرانيين. الإيرانيون يصرون حتى الساعة على أنه لا اتفاق نار شامل من دون لبنان، ولكن أيضا الإسرائيليون من ناحية أخرى يشددون بأنهم في حل من أي تفاهم إيراني أمريكي ما لم يأتي على ذكر وكلاء إيران في المنطقة.
0: يعني لا تتوقع أن يكون هناك أي خطوات باتجاه وقف إطلاق نار شامل، وبالتالي أي انعكاس لذلك باعتقادك على مسار التفاوض الذي تنتهجه السلطات اللبنانية؟
1: أجد من الصعب على يعني ضمن السياق الحالي، أجد من الصعب أن نذهب إلى سيناريو تنسحب فيه إسرائيل من دون أن يكون هناك مسار تفكيكي لترسانة حزب الله بشكل أو بآخر.
0: شكرا جزيلا دكتور وسام السعدي، أستاذ الفكر السياسي، وشكرا لكم مشاهدينا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم.

0: معكم مشاهدينا، وصلنا إلى رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، أفادت مراسلة الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تستأنف اليوم الأربعاء. وقالت الخارجية الأمريكية إن تقدما سياسيا وأمنيا يتم إحرازه، وأن المفاوضات تتقدم باتجاه إبرام اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. وكان قيادي في حزب الله قال للجزيرة إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاما ويشمل كافة الأراضي اللبنانية، وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي. وأكد القيادي أن الحزب سيحدد موقفه من وقف إطلاق النار بناء على التزام العدو نظرا لعدم احترامه لاتفاقاته السابقة. من جهتها، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان. كما أضافت هيئة البث عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. ميدانيا، أفادت مراسلة الجزيرة بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرين في بلدتي بلاط ودبين في قضاء مرجعيون، بينما استهدفت غارة إسرائيلية محيط بلدة عرب صاليم. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب 48 في غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر، وأضاف أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه قال لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إيرانيا، نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران. في الأثناء، قال الحرس الثوري إن واشنطن استهدفت برج اتصالات له بجزيرة قشم، وإن قواته ردت باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة ومقر الأسطول الأمريكي 5. من جانبها، وصفت القيادة المركزية الأمريكية إعلان الحرس الثوري بأنه كاذب، مؤكدة إحباط قواتها هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والمسيرات في الشرق الأوسط. حول كل هذه التطورات، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، وفي ظل استمرار المفاوضات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي في واشنطن، ما أبرز التفاصيل التي رشحت إلى حد الآن؟
1: نعم مراد، هناك ترقب اليوم الأربعاء لهذه الجولة أو اليوم الثاني من هذه الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي تتم برعاية أمريكية هنا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. آخر التفاصيل المعلنة من قبل وزارة الخارجية هو أن اليوم الأول من هذه الجولة سار بشكل جيد، وتم إحراز تقدم بحسب بيان الوزارة في المسار السياسي وكذلك في المسار الأمني. وتقول الولايات المتحدة إن المفاوضات تتقدم نحو إبرام اتفاق نهائي وشامل بين لبنان وإسرائيل. هناك أيضا المواقف التي أكدت عليها فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة تعمل على تيسير هذه المفاوضات وتهيئة المناخ لها. وفي وقت سابق كان قد تم الكشف عن أن مقترحا على الطاولة يتم أيضا مناقشته يتضمن خفضا تدريجيا للتصعيد، وهذا الخفض يتضمن التزاما من قبل حزب الله بعدم مهاجمة إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت. ولكن الجانب اللبناني حتى الآن بحسب ما علمنا هو يركز على ضرورة توسيع وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية.

0: هي مع آليات مراقبة وتنفيذ لهذا الاتفاق. الجانب الإسرائيلي ما يزال يركز على الترتيبات الأمنية المتعلقة بسلاح حزب الله وغيرها من الأمور المرتبطة بالترتيبات الأمنية والملف الأمني الذي يناقش في هذه المفاوضات. طبعا هذه الجولة الرابعة تأتي بعد نحو أسبوع من الجولة التي عقدت في البنتاغون الأسبوع الماضي والتي شارك فيها مسؤولون أمنيون وعسكريون من لبنان ومن إسرائيل. وبالتالي فالتوقعات حتى الآن أن تستمر هذه المباحثات والمحادثات برعاية أمريكية. الولايات المتحدة ما تزال تأمل أن تتوصل هذه المفاوضات إلى اتفاق شامل، نعم. وتقول إنها تريد أن تتجاوز من خلالها الأخطاء التي حدثت خلال 20 عاما بحسب بيان وزارة الخارجية. أيضا أكد على أنها تهدف لضمان سيادة لبنان على أراضيه وكذلك أمن إسرائيل.
1: طيب أحمد، ما التفاصيل بشأن الحديث القيادة المركزية عن توجيه ضربات ضد أهداف في إيران؟
0: هذا البيان للقيادة المركزية يؤكد فيه على عدة أمور مراد في الحقيقة. أولا، تقول القيادة المركزية إنها استطاعت إسقاط عدد من المسيرات الانتحارية التي حاولت استهداف ناقلات مدنية في المياه الإقليمية، وكذلك قالت إن إعلان الحرس الثوري استهداف الأسطول الخامس والكتيبة الموجودة هناك، هذا الإعلان قالت إنه إعلان كاذب، وذكرت في ذات الوقت أنها قامت باستهداف منشآت للقيادة والسيطرة ورادارات في جزيرة قشم، وتضيف أيضا بأن صواريخ ومسيرات حاولت استهداف دول في المنطقة، قالت إنها تم إسقاطها أو تفككت قبل وصولها. هذه التطورات طبعا تأتي في ظل استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وتكررت هذه الحوادث خلال بداية هذا الشهر، هذا هو الحادث الثاني. الولايات المتحدة أو القيادة المركزية كانت قد أعلنت أيضا قبل يومين استهدافها مواقع في جزيرة قشم وجزيرة غورك، وتقول إنها ستستمر في حماية المصالح والأصول الأمريكية في المنطقة. وذكرت أيضا في بيان منفصل أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية استطاعت من خلاله تغيير مسار أكثر من 120 سفينة، واستهدفت 6 سفن في محركاتها لتعطيلها بعد عدم استجابتها للتوجيهات الصادرة من القيادة المركزية بالالتزام بهذا الحصار.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. وننتقل الآن إلى طهران إلى مراسلنا هناك عمر هواش. عمر، ماذا عن بيان الحرس الثوري بشأن هذا التصعيد بين مع الجانب الأمريكي؟
2: نعم، بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني قال فيه إن الجيش الأمريكي كان يوم أمس استهدف ناقلة نفط إيرانية وأصابها في غرفة المحركات، وأن إيران من جهتها ردت بالمثل، استهدفت سفينة أمريكية كانت قرب مضيق هرمز. لكن هذا الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، حيث عاد الجيش الأمريكي وضرب برج الاتصالات عائد للحرس الثوري في جزيرة قشم جنوب إيران قرب مضيق هرمز. حينها ردت إيران لم يكن ردها بالمثل، بل صعدت في هذا الرد عبر استهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة. البيان قال إنه تم استهداف بالصواريخ والمسيرات قاعدة في المنطقة، إضافة إلى مركز لتجمع المروحيات الأمريكية، فضلا عن مقر للجيش أو الأسطول الخامس الأمريكي في دولة البحرين. وأضاف البيان بأن هذا الرد هو ينسجم مع التحذيرات السابقة التي كان قد أصدرها سابقا بأنه أي اعتداء جديد على الأراضي الإيرانية فإنه سوف يتم الرد عليه بشكل أكبر مما كان عليه الوضع سابقا. أضاف أيضا أن أي زعزعة للأمن والاستقرار في مضيق هرمز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فإن سوف يكلف الجيش الأمريكي الكثير، وسيكون ستكون التكلفة باهظة الثمن وفق بيان الحرس الثوري الإيراني. في الحقيقة مراد إذا ما قارنا الرد الإيراني يوم أمس بهذا

0: الاستهداف الوسيع لبعض القواعد الأمريكية في المنطقة، ومع الاستهدافات التي كانت قبل أيام يمكن القول على أن إيران باتت تنتهج الرد بشكل أوسع وأكبر ربما لتحقيق شيء من الردع مقابل الولايات المتحدة الأمريكية ولمنع أي ضربات مستقبلية، حيث شهدنا تصاعد الاحتكاكات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، لكن نتحدث ليلة الأمس عن الاحتكاك الأكبر منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين في 8 أبريل الماضي. على كل حال، وقف إطلاق النار لا يزال ساريا بين الطرفين على الرغم من هذه الاحتكاكات، وتبادل الرسائل لا يزال مستمر. المفاوضات لم تتوقف عبر الوسيط الباكستاني، ولو أن الإيرانيين حتى اللحظة لم يردوا على آخر تعديل طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المقترحات المتبادلة بين الجانبين. وكان على ما يبدو الملف اللبناني هو عقدة كبيرة على طاولة المفاوضات، لكن هناك أيضا عقد أخرى تتمثل بالأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات ومضيق هرمز ومصير القضايا المتعلقة بالملف النووي. يمكن القول أن الملف اللبناني لم يحل على الرغم من أن ترامب أعلن عن وقف إطلاق النار، لأن وفق الرؤية الإيرانية استراتيجية المفاوضين الإيرانيين تقول بأن إنهاء الحرب في إيران، أي توقيع اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، لا بد أن يتزامن مع إنهاء الحرب في لبنان وليس مجرد وقف إطلاق النار في لبنان. وبالتالي إيران تطالب بأن يكون ذلك يشمل انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وإعادة الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين، وحتى إعادة الإعمار. وبالتالي نتحدث عن ملف لا يزال مفتوح على طاولة المفاوضات وتبادل الرسائل بين الجانبين.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. بعد مرور 90 يوما على تجدد الحرب الإسرائيلية في لبنان، تروي الأرقام قصة ثقيلة الوطأة، قتلى وجرحى بالآلاف، وأكثر من 1,000,000 نازح، ومستشفيات ومدارس ومنازل لم تنجو من آثار الحرب، وقائع تثير تساؤلات قانونية وإنسانية بشأن مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في واحدة من أكثر جولات التصعيد دموية في تاريخ لبنان الحديث.
2: جرحت بنتي بإيدها، قلت لهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، راحوا الإسعاف.
3: وفقا للقوانين الدولية، يفترض أن تبقى المستشفيات وسيارات الإسعاف خارج دائرة النار باعتبار أنها تؤدي مهمة إنسانية خالصة، لكن في جنوب لبنان لم تسلم من أهوال الحرب، بل صارت عرضة للضرر والاستهداف. وبالعودة إلى الأرقام الرسمية، فقد سقط 128 من العاملين في القطاع الصحي، وأصيب 332 آخرون، وتضررت مستشفيات حكومية وخاصة، وبقي مصير بعضها مجهولا لوقوعها تحت الاحتلال. وفي القانون الدولي أيضا، لا تقاس الحروب بعدد الصواريخ التي تطلق، بل بقدرتها على التمييز بين المقاتل والمدني، فحين تسقط القنابل في الأحياء المأهولة يصبح المدنيون أول من يدفع الثمن. فوفقا للأرقام الرسمية اللبنانية، سقط أكثر من 3,400 شخص، وما يزيد على 10,000 جريح، وهي حصيلة متصاعدة يوميا تعكس الكلفة الإنسانية الباهظة لهذه الحرب. تنص اتفاقيات جنيف على أن تهجير المدنيين لا يجوز إلا بصورة مؤقتة ولضرورات تتعلق بحمايتهم، لكن في لبنان تروي الأرقام قصة أخرى. أكثر من 1,200,000 نازح، بينهم 350,000 طفل، أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم فيما وصف بأكبر أزمة ديموغرافية يشهدها لبنان منذ عقود. ولا تقتصر الحماية القانونية على الأرواح البشرية، حيث يحظر استهداف المدارس والأعيان المدنية. وآخر الأرقام المسجلة قبل شهر مارس تحدثت عن أكثر من 62,000 وحدة سكنية مدمرة أو متضررة، وبينها مدارس ومؤسسات عامة. وفي القانون الدولي أيضا، للحدود حرمة كما للمدنيين، فمع تمدد التوغلات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية والحديث عن مناطق

0: منطقة عازلة تخلو من السكان، يصبح السؤال ليس فقط عما دمر، بل عما قد يتغير من معالم الأرض والواقع الذي ترسمه القوة على خريطة الدولة. وحين تتضرر المواقع الأثرية، لا تصاب الحجارة وحدها، بل تصاب ذاكرة المكان أيضاً. فالحرب في جنوب لبنان لم تطل البشر والمنازل فحسب، بل امتدت إلى معالم تاريخية وثقافية تشكل جزءاً جوهرياً من هوية البلاد.
1: منذ اليوم الأول للحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، انعكست تداعياتها على حركة المرور في مضيق هرمز. فخلال 90 يوما من عمر الحرب، تراجع عبور النفط بنحو 90%، أما الغاز الطبيعي المسال فقد تراجع بنسبة 93%، الأمر الذي انعكس على أسواق الطاقة عالميا. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر خلال 90 يوما من الحرب، وخلصت إلى التقرير التالي:
2: 90 يوما مضت منذ اندلاع الحرب وما تبعها من تداعيات على مضيق هرمز، أحد أهم المعابر البحرية في العالم، حيث تعطلت حركة الشحن البحري عبر المضيق بنحو 92% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط حجم النفط ومنتجاته التي كانت تعبر المضيق يوميا قبل الحرب بلغ حوالي 20 مليون برميل. انخفض هذا المتوسط اليومي بنحو 90% ليصل إلى قرابة 2,200,000 برميل يومياً، إذ بلغ إجمالي حجم النفط الذي عبر المضيق نحو 200 مليون برميل خلال هذه الفترة، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط عالمياً التي ازدادت بنحو 27%. أما الغاز الطبيعي المسال فلم يكن في منأى عن الأزمة، فقد كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. كان المعدل الشهري للعبور يزيد عن 8 ملايين طن، لكن منذ بدء الحرب عبر المضيق أقل من 600,000 طن من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تراجع بلغت 93%. هذا التراجع لم ينعكس على أسواق الطاقة فحسب، بل انتقل سريعاً إلى أسعار الكهرباء والصناعة وسلاسل الإمداد، فقد قفزت الأسعار في آسيا بنسبة 143%، في دلالة واضحة على حجم الصدمة التي سببها اضطراب الإمدادات من الخليج. ولقراءة المشهد بصورة أكثر شمولية، أجرت وحدة البيانات في الجزيرة تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في بيانات الشحن البحري، وخلص التحليل إلى أنه خلال 90 يوماً من الحرب عبرت مضيق هرمز 825 سفينة، 299 سفينة دخلت المضيق بينما غادرته 526، كان من بينها 115 سفينة غادرت فارغة. أما الحمولات فتوزعت على الشكل الآتي: 203 ناقلات نفط، 81 ناقلة غاز مسال، 53 ناقلة مشتقات نفطية، و74 ناقلة لمنتجات مختلفة. لكن أزمة مضيق هرمز لم تضرب أسواق الطاقة وحدها، بل امتدت أيضاً إلى الأمن الغذائي العالمي. فقبل الحرب كان يعبر المضيق شهرياً 1.5 مليون طن من الأسمدة الضرورية للإنتاج الزراعي، في حين بلغ المعدل الشهري لعبور الأسمدة نحو 380,000 طن شهرياً بعد بدء الحرب، بتراجع يصل إلى 75% عن معدلاته الشهرية قبل الحرب. لكن كيف مرت هذه السفن؟ من بين 526 سفينة غادرت المضيق عبرت 62 سفينة فقط من الممر الدولي الرسمي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: ينضم إلينا للحديث أكثر حول هذه التطورات من طهران الدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كما ينضم إلينا من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما، وأبدأ مع ضيفي في طهران السيد حسين رويران. إذن بداية دكتور، الأمريكيون يتحدثون عن تفاهمات قريبة، بينما يشكك الإيرانيون في نوايا أو النوايا الأمريكية، وبالتالي كيف يمكن أن نفهم هذا التناقض، وأي رواية هي الأصدق؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني هناك تفاوض، يعني بشكلين، تفاوض تحت النار يجري في مضيق هرمز وفي لبنان، والتفاوض عبر باكستان. وفي كلا الحالتين إيران يعني ترى أن الطرف الأمريكي ليس جديا في عملية التفاوض. يعني الرسائل نعم يتم تبادلها، ولكن نرى أن مثلا وزير الخارجية الأمريكي السيد روبيو طالب إيران بفتح مضيق هرمز فورا، أنه مضيق هرمز يعني ضمن إطار ترتيبات وخطوات متبادلة يمكن أن يفتح، فيما إذا تم التوقيع على الورقة. أن تطالب إيران بأشياء خارج إطار الورقة، أو الرئيس الأمريكي يطالب باليورانيوم مخصب بنسبة 60%، يعني هذا هو يعني خلط كبير لأولا المراحل والمواضيع التي يتم التفاوض عليها. من هنا إيران تشعر أن أمريكا ليست جدية في هذا الموضوع. يعني لو كانت أمريكا جدية لوفرت الظروف الموضوعية اللازمة لعملية التفاوض والتنفيذ سريعا. يعني الموضوع
1: لك
0: اللبناني على
1: لك
0: سبيل الافتراض، والذي تراه،
1: نعم تفضل
0: نعم،
1: دكتور تفضل.
0: يعني إيران تراه جزء مهم من عملية وقف إطلاق النار الشامل، الذي تسميه الشامل، أنه يعني الموضوع فقط استثناء بيروت كان هو، ولا زالت العمليات قائمة، والتوغل والتمدد الإسرائيلي وجرف البيوت والقيام بجرائم حرب لا زال مستمرا من هنا. والقرار هو بيد الأمريكي، يستطيع في أي لحظة أن يوقف الإسرائيلي عن كل هذه السلوكيات. من هنا المشكلة لا زالت، أن الأمريكي لا يملك قرار كامل وحقيقي للوصول إلى نتيجة وتطبيقه على أرض الواقع.
1: ينضم إلينا الآن من واشنطن السيد أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. مرحبا بك سيد أدولفو. بالنسبة لواشنطن، هي تسوق لفكرة حصول اختراق حقيقي في المفاوضات مع الإيرانيين، بينما تقوم برفع السقف المطالب بشأن الملاحة في هرمز والملف النووي، وبالتالي ما الذي تريده واشنطن تحديدا؟
2: أعتقد، طاب مساؤكم، أعتقد أن هذا الأمر مربك إلى حد ما، لكن هذا الأمر يحدث بعد حديث وزير الخارجية روبيا. عندما نتحدث من خلال وساطة، نحن لا نخوض محادثات مباشرة مع إيران. هذا جزء من حالة الإرباك هاته. ما تريده واشنطن هو متسق، وكان كذلك منذ فترة طويلة، أن يكون هناك لغة واضحة، ألا وهي كالتالي: أن تلتزم إيران بألا تقوم بتعزيز برنامجها لتخصيب اليورانيوم، ولا بد أن يكون تحت إشراف، وكذلك أن يتم إخراج اليورانيوم عالي التخصيب. هذه هي القضايا التي تم الاتفاق بشأنها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. القضايا المرتبطة بالستين يوما تتعلق بالإجراءات وليس القرار نفسه. إيران لا تناقش هذا الأمر ولا تلتزم بشأن ما ستقوم به، هذا من ناحية. القضية الثانية تتعلق بمضيق هرمز، دون ما بروتوكولات، دون ما رسوم تفرض. وزير الخارجية الأمريكي تحدث عن ممر مائي حر، وهذا يبقى مسألة غير قابلة للنقاش. لا نتحدث عن تنازل من قبل الأطراف من خلال مذكرة التفاهم، وهذا يعني أن هذا الأمر تم الاتفاق بشأنه. هناك اختلاف ما بين التفاوض بشأن تفاصيل قضايا تم الاتفاق بشأنها أو الاتفاق بشأن هذه المسألة. هناك اتساق من الجانب الأمريكي، لكن

0: إن مقاربة إيران هي مفتوحة بشأن هذه القضايا دون ما أي تنازلات تذكر من جانبهم، وهنا يكمن الاختلاف. بالطبع التطورات الأخيرة في لبنان عقدت الأمور بشكل إضافي، لكن الرئيس الأمريكي قال إن إسرائيل لن تسعى للتحرك والقيام بأي تحرك عسكري في بيروت.
1: طيب سيد عادل شديد، هناك قلق إسرائيلي واضح بشأن التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني، كيف سينعكس ذلك على الساحة اللبنانية وعلى المسار التفاوضي الجاري حاليا في واشنطن؟
2: بالتأكيد هذا من وجهة نظر إسرائيلية، يعني أنه لم تعد الرؤية الأمريكية تجاه المنطقة منسجمة مع رؤية إسرائيل، وهذا يعني أنه تراجع دور إسرائيل بالتأثير بالقرار الأمريكي. طبعا هذا كله نتاج الإخفاق الأمريكي الإسرائيلي بحسم المعركة عسكريا، يعني وفق كل القراءات الإسرائيلية كان يفترض أنه بحد أقصى ب10/3 السابق الماضي أن تكون قد حسمت وحققت كل الأهداف التي أريد تحقيقها في إيران، وتحديدا ما يخص النظام وإسقاطه واستبداله، وبالتالي كان من الممكن بعد استبدال النظام فيما لو نجح ذلك حل كل هاي القضايا العالقة، المشروع النووي والصاروخي والعلاقة مع حلفاء إيران بالمنطقة. ولكن الآن بعد هذا الإخفاق و وصول الأمريكي إلى حالة معقدة، أنه من جهة غير قادر على حسم المعركة ومن جهة أخرى غير قادر على الاستمرار فيها للكثير من الاعتبارات، باتت هنالك تباينات بالرؤية الإسرائيلية الأمريكية بما فيها ما كان سابقا يسمى بالهامش الممنوح لإسرائيل في لبنان. يعني بفترة ما أعطيت إسرائيل من قبل الأمريكي هامش عمل حر في لبنان، وكأن لبنان شأنا إسرائيليا داخليا كما يتم الحال بالضفة الغربية.
1: سيد عادل، ما الذي ساهم في ظهور هذه الفجوة وهذا التباين في الآراء بين الجانب الإسرائيلي والأمريكي الآن بالذات؟
2: المأزق الذي وجدت نفسها إدارة ترامب فيه بعد أن أخفقت من أن تحقق أهدافها، لا بل أصبح هذا المشروع كله بمثابة عبء اقتصادي عسكري، القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة مكشوفة، لم يعد ترامب يسيطر على أسواق النفط، المواطن الأمريكي حتى أولئك المؤيدين لترامب باتوا متضررين من استمرار الحرب. ثم ما يحدث هنا في لبنان، قراءة أمريكا تجاه الوضع الداخلي في لبنان وكيفية معالجته تختلف عن القراءة الإسرائيلية. القراءة الإسرائيلية يهمها أن تكون إسرائيل هي العامل الأهم والأكثر تأثير بهندسة لبنان الجديدة، هذا فيما لو نجحت إسرائيل والولايات المتحدة. ولكن المأزق الذي تمر به الولايات المتحدة هناك بالخليج مقابل إيران، تمر به إسرائيل أمام مسيرات حزب الله التي لم تفشل المشروع الإسرائيلي، إنما خلقت معادلات جديدة جعلت الجيش الإسرائيلي يقول بشكل واضح بكفينا حرب، ما بدناش حرب، كل يوم نخسر به المزيد، ردعنا يتراجع، الضباط والتزام الجنود والضباط يتراجع، كل جندي يصاب نخسر مقابله عشرات يهربون من الخدمة. بالتالي هذا الواقع الميداني الذي فاجأ الإسرائيلي بلبنان وفاجأ الأمريكي هناك بالخليج هو الذي دفع الإسرائيلي إلى أن يعيد النظر ويرى باستمرار الحرب. يعني الإسرائيلي بعكس ما يقال أنه يريدون تعميق، لا لا لا، الجيش لا يريد الحرب. الجيش لو كان القرار الإسرائيلي قرار بالجيش الإسرائيلي كما كان سابقا بما كان يسمى بعينه بالدولة العميقة، لو وقفت الحرب من حوالي شهر حين وصل الجيش الإسرائيلي لخلاصة أنه ما في إمكانية أن نواجه مسيرات حزب الله التي
1: أكيد
2: يعني
1: أن هناك حسابات سياسية. أكيد أن هناك حسابات سياسية تطغى على الجانب العسكري، ولذلك هناك هذا التوغل الإسرائيلي والإصرار على البقاء في لبنان. أتوجه بسؤالي إلى الدكتور حسين رويران. إيران كانت تشترط تخفيف أو وقف التصعيد الإسرائيلي كشرط لاستمرار المسار التفاوضي في ظل التطورات الحاصلة في لبنان. كيف ستسير أو كيف ستتعامل إيران تفاوضيا مع الجانب الإيراني بناء على المعطيات المتأتية من لبنان.
3: يعني ما يحدث في لبنان هو واقعا يعني شيء مأساوي. الكيان الصهيوني على لسان كاتس وزير الدفاع أو وزير الحرب الإسرائيلي يقول أنه يجب تهجير يعني الحاضنة الشعبية للمقاومة من جنوب لبنان إلى بلدان مثل العراق وإيران. يعني وصلت الأمور إلى حالة يعني يطالب بتغييرات ديموغرافية في هذه المنطقة، والتصعيد هو يأتي على خلفية تطبيق هذه الأفكار الشيطانية التي تراود المسؤولين في الكيان الصهيوني. وهذا ما اضطر إيران للتدخل والتهديد. من هنا يعني الموضوع في لبنان وليس موضوع
1: دكتور إيران هددت بوقف المسار التفاوضي، ثم جاء حديث ترامب عن أنه فرض وقف إطلاق نار، لكن يبدو أنه لم يكن وقف إطلاق نار شامل، إنما كان هو أوقف عملية حربية كانت ستستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.
3: نعم، إيران تدخلت يعني وهددت أولا بوقف التفاوض، بإغلاق مضيق هرمز وكذلك باب المندب، يعني وحتى هددت بالتدخل العسكري المباشر. إنه وهذا كله يأتي على خلفية أن إيران ترى أن هناك يعني موضوع لبنان ليس فقط هو تجاوز للقانون الدولي، لا هو ذهب بعيدا إلى يعني تهجير الناس. ويعني السفير الأمريكي في لبنان أنه يقول يجب إسقاط الجنسية اللبنانية عن المواطنين الذين يعني يدعمون المقاومة، يعني إلى هذا الحد وتهجيرهم إلى خارج لبنان. هذه الأمور كلها يعني تعكس أن الوضع في المنطقة معقد، حالة الاشتباك وصلت إلى مستويات كبيرة، الإجرام الإسرائيلي وصل إلى مستوى غير مسبوق، وهذه طبيعي تنعكس سلبا على كل العملية التفاوضية.
1: طيب سيد أدولفو، بالنسبة للتدخلات الأمريكية في لبنان، هي ترى على إسرائيل أو ضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالملف اللبناني، رغم أنها تأتي عاشية أو جاءت عاشية استضافة واشنطن لمفاوضات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، لكن الجانب الأمريكي دائما يحاول فالفصل بين الملف اللبناني وملف التفاوض مع إيران، بينما إيران تحاول أن تزوج بهذا الموضوع هذا الملف في الملف التفاوضي مع الأمريكيين. وبالتالي كيف يمكن أن نفهم الفلسفة الأمريكية، وإلى أين ستمضي كتصرف وكذا كتعامل مع إيران؟
0: هذا سؤال ممتاز. أولا دعوني أقول لكم، الضيف ليس من طهران، وإنما الضيف الذي سبق فعلا تحليله كان مهما للغاية، وأنا أتفق معه على نطاق واسع. لكن دعوني أضع السياق، سياق ما تم تناوله. مصلحتنا مع إسرائيل هي متسقة، لأن إسرائيل هي دولة حليفة، لكن هذه المصالح ليست متطابقة. هذه الحرب بدأت بسبب تخصيب اليورانيوم، وتبقى أهداف الحرب هي نفسها. دعونا نكون واضحين، الأهداف كانت أمريكية في يونيو السابق في السنة الماضية وفي فبراير هذه السنة. هذا الأمر لم يتغير. الضيف لدي محق عندما قال إن أجندة إسرائيل هي مختلفة، هذه ليست أجندتنا. لكن بالرد على سؤالك الممتاز بشأن لبنان، الجواب هو نعم ولا في الأمر. الآن ذاته، وهو مرتبط بالحالة التالية. إذن إيران لديها سبب يجعلها لا تمضي قدما بعملية التفاوض، والولايات المتحدة تريد إزاحة هذا العائق حتى لا يكون ذريعة لعدم تحقيق أهدافنا المرتبطة باليورانيوم. لذلك نحن هنا لنضغط على إسرائيل حتى توقف عملياتها الهجومية.

0: كما فعل الرئيس الأمريكي، لكن هناك جزء آخر كذلك وهو المرتبط بالأطراف الثلاثة المعنية. لدينا الحكومة اللبنانية، لدينا إسرائيل، ولدينا حزب الله، والتي نعتقد أنها دولة ضمن الدولة، ميليشيا داخل الدولة، مجموعة إرهابية تقدم نفسها كحزب سياسي، وهذا الأمر هو الهدف. إذن هذا هدف كذلك الحكومة اللبنانية، ألا وهي نزع سلاح حزب الله، وأن يكون هناك سيطرة من قبل الدولة اللبنانية على أراضيها، ومن ثم كذلك انسحاب إسرائيل. إذا ما سيطرت الحكومة اللبنانية فهذا هو الهدف وهذه هي الغاية، وهذا ما تصبو إليه الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني. الضيف من طهران تحدث عن النزوح، 96 ألف من الإسرائيليين نزحوا من شمال لبنان، ومنذ مارس الماضي قام حزب الله بإطلاق ما يزيد عن 2400 من المسيرات، وإسرائيل تحتاج أن تدافع عن نفسها، ونحن ندعم ذلك ونواصل دعمنا لذلك. وقف إطلاق النار لا يعني عدم الدفاع عن النفس، وهذا لا يعني أن إسرائيل تنسحب من هذه المناطق، هذا يتأتى فقط عندما يتمكن الحكومة اللبنانية وإسرائيل عندما يتمكن من التفاوض بشأن حل مشترك لنزع سلاح حزب الله. هذه المهمة ستكون صعبة بالنسبة للحكومة اللبنانية، لكن يقرون بهذا السرطان ألا وهو حزب الله، وهو سبب هذه الإشكالية.
1: نعم سيد أدولفو، لو سمحت لي سيد أدولفو، أريد الصورة واضحة، فكرتك وضحت، لكن بالنسبة للولايات المتحدة كيف يمكنها أن تحرم إيران من توظيف هذا الملف، ملف حزب الله أو ملف اللبناني في المفاوضات كعنصر ضاغط أو كورقة ضغط على الجانب الأمريكي؟
0: نعم هي ورقة، نعم استخدمتها إيران، هذا صحيح، ولعبتها بنجاح، لأن الرئيس الأمريكي أخبر وقال لإسرائيل أنه لا يسمح بالتحرك بالضاحية، ضاحية بيروت، وإيران تدفع بذلك لنقطة ترمي من خلالها لأن يكون هناك انسحاب من الأراضي اللبنانية، والولايات المتحدة سترفض ذلك لأن هناك الكثير من المخاطر الأمنية ترتبط بذلك. الولايات المتحدة ستعمل مع لبنان، لكن من المستحيل حل هذه الإشكالية اللبنانية في 30 أو 60 يوما أو حتى سنة، الأمر سيستغرق وقتا من أجل نزع سلاح حزب الله، وهذا هدف الحكومة اللبنانية. هل قمنا بنزع سلاح حماس؟ كان هذا جزء من الشروط ولم يحدث. إيران ليس بإمكانها أن تطالب بانسحاب إسرائيل من المناطق التي وضعتها إلى أن يتم تأمين هذه المناطق من قبل الحكومة اللبنانية، وإن أصرت إيران على ذلك فإن المفاوضات ستفشل وسنعود إلى الأعمال العدائية، وهذا ما تريده إسرائيل بالتأكيد. نود تجنب ذلك، لكن إسرائيل ربما قد ترحب بذلك، وستكون الاحتمالية عالية إن أصرت إيران على الانسحاب. هناك اختلاف ما بين الانسحاب ووقف إطلاق النار.
1: ننتقل للسيد عادل شديد. سيد عادل شديد، سيد أدولفو أشار إلى عدة نقاط غاية في الأهمية، وهناك نزعة إسرائيلية واضحة للتصعيد، وبالتالي في خضم المسار التفاوضي، هل نحن هنا أمام مسار تخفيف التصعيد أو مفاوضات لتخفيف التصعيد، أم أنها مفاوضات لإيجاد حل نهائي لهذه الإشكالية في لبنان؟
2: لا أحد يبحث عن حل نهائي. إسرائيل تريد التصعيد، مصلحة إسرائيل الآن التصعيد بدرجة كبيرة في لبنان، لكنها تريد أن يتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، بمعنى أن يتم تفسير هذا التراجع العسكري ليس كضعفا إسرائيليا وعدم قدرة الجيش الإسرائيلي بالاستمرار، إنما نتاج اتفاق ما بين الحكومة اللبنانية وما بين إسرائيل، ولكن الحكومة اللبنانية لن يكن بمقدورها أن تجود الإسرائيلي بما يريد. الإسرائيلي الآن يريد مسألتين، الأولى ما يسمى بالحفاظ بحرية العمل كما كانت عليه الحال قبل الثاني من آذار الماضي، وتقول وتدعي إسرائيل أن هنالك توقيعا، ليس فقط موافقة شفهية، إنما وقع الوفد اللبناني في واشنطن على حرية ما يسمى بالعمل الإسرائيلي في لبنان لمنع تشكل تهديدات كما يفسر الأمريكي. والمسألة الثانية التي تريدها إسرائيل كما الولايات المتحدة من الحكومة اللبنانية هي بقاء الوجود العسكري الاحتلالي في المنطقة الجنوبية للبنان حتى يتم ما يسمى بالقضاء على حزب الله أو تجريده من سلاحه. السؤال هل بمقدور الحكومة اللبنانية أن تقبل هكذا شرط؟ والسؤال الثاني الذي يطرح إسرائيليا ويحذرون، هل بإمكان الحكومة اللبنانية أن تحمل وجود العسكري الإسرائيلي فيما لو قبلت بقاؤه؟ بالتالي اليوم في أصوات في إسرائيل تقول إنه ما يريد بنيامين نتنياهو الآن في لبنان كتخريج مع الحكومة اللبنانية سيقودنا إلى حالتين، الأولى استنزاف لن يكن بمقدورنا أن نتحمل إلى ما لا نهاية وسنضطر للهروب أو للذهاب باتجاه حرب واسعة وستكون الخسارة مضاعفة، وبنفس الوقت إظهار وكأن الحكومة اللبنانية منسجمة مع الموقفين الأمريكي والإسرائيلي ضد حزب الله سيقود إلى تعميق العلاقة والتحالف ما بين المكون الشيعي في لبنان حزب الله وحركة أمل مع إيران، وسيصبح التأثير الإيراني في لبنان أكبر بكثير، وهذا طابع شرعي لأنه حين يتدخل الأمريكي والإسرائيلي بشأن اللبناني وقبول الحكومة بذلك وفق القراءة الأكاديمية في إسرائيل، هذا معناه سيعطي شرعية للتدخل الإيراني، وهذا أحد الأسباب التي دفعت الطرفين الإسرائيلي والأمريكي للذهاب باتجاه ضرب إيران لتحجيم دورها بالمنطقة، لا أن تجد نفسها أمام واقع إيران تقرر فيه في لبنان أكثر من الأمريكا، طالما الأمريكي يتحالف مع طرفا ضعيف في لبنان ليس له مخالب وقدرة ميدانية، بينما الإيراني يتحالف مع القوة الأكثر تماسكا وأكثر امتلاكا للأوراق. هذا الواقع كله المعقد جعل هنالك اليوم في حالة تباين واضحة وحالة من عدم الانسجام ما بين الموقفين العسكري والسياسي. وبالمناسبة الموقف العسكري كان لغاية أسابيع أكثر الضاغطين على المستوى السياسي باتجاه الذهاب إلى حرب شاملة على لبنان بما فيها وصول بري إلى بيروت العاصمة، ولكن بحينه المحدد أمام المستوى العسكري كان اعتبارين، الأول إنه إسرائيل صفعت ولم تحقق أهدافها، وثانيا إنه حزب الله اليوم بأضعف أحوال وبالتالي فرصة للانقضاض على حزب الله والقضاء عليه وإعادة صورة الانتصار والردع لإسرائيل. الآن تغير هذا الواقع كله ميدانيا بالشهرين الماضيين بعد أن اشترح حزب الله وسائل جديدة بما فيها المسيرات التي بات هنالك إجماعا في إسرائيل إنه لا يمكن مواجهتها، حتى مواجهتها يتطلب الكثير من الوقت، وإلى أن يتم ذلك تكون إسرائيل قد دفعت أثمان لم تكن مضطرة لها، لأنه بالمقابل لن تكون تلك الإنجازات التي من الممكن أن ترتقي أو أن تتناسب مع هذه الكلف التي دفعت إسرائيليا وستدفع.
1: نعم دكتور حسين رؤي، استمعت إلى ما ذكره سيد عادل الشديد والحسابات الإسرائيلية المعقدة بشأن ربما توريط الحكومة أو الدولة اللبنانية في مواجهة حزب الله هناك في لبنان، وبالتالي ما هي الحسابات الإيرانية هنا بالنسبة لحليفها حزب الله في لبنان في ظل هذه الظروف؟
3: نشوف أولا اتفاق الطائف هو يفترض أن يكون هناك إجماعا كحد أدنى بين الطوائف الثلاث القوارنة والسنة والشيعة، وأي قرار يجب أن يكون متفق عليه بين هذه المكونات. الآن هناك تفكك للطائف من خلال تجاوز المكون الشيعي في الكثير من القرارات، ومنها موضوع التفاوض مع الكيان الصهيوني. بالمناسبة هناك بنود قانونية في

0: لبنان تمنع أي تواصل مع الكيان الصهيوني، في حين أننا نرى أن الحكومة اللبنانية تتجاوز هذا القانون وتذهب إلى تفاوض مع هذا الكيان، رغم أن ليس هناك من إجماع في داخل لبنان.
1: لكن يا دكتور، أنت تعلم أن الضرورات تبيح المحظورات.
0: يعني هذه مشكلة بنيوية، ليست الموضوع هي ضرورة سياسية. أنه لا، هناك نعم هناك أطراف يعني معروفة أنه هي كانت تتعامل سرا وعلنا مع الكيان الصهيوني، وحتى في اجتياح 1982 والتقى بها شارون علنا، أنه ولا زالت هي تتماهى مع الكيان الصهيوني. ولكن ما أريد أن أقول أن لبنان الآن مع الأسف في وضع لا يحسد عليه داخليا، ليس هناك من انسجام في البنية السياسية. يعني ونحن نرى مواقف رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري، وهو الذي يمثل الطائفة الشيعية، أنه يرفض الكثير مما تقوم به الحكومة اللبنانية باعتبار أنه يتناقض مع روح الطائف ومقررات الطائف. من هنا أتصور أننا أمام أولا عدوان إسرائيلي كبير، وهناك أزمة بنيوية لدى النظام، وهناك إصرار سياسي في الذهاب إلى تعاون مع الطرف الأمريكي والإسرائيلي على حساب مكون داخلي لبناني.
1: إلى حد الآن لم يوافق لبنان الرسمية على هذا الطرح ولا هذا التعاون مع الجانب الإسرائيلي ضد حزب الله، لكن إذ حصل كيف ستتحرك أو كيف ستتصرف إيران؟
0: إيران يعني هي تدعم حزب الله، وهذا ليس موقف يعني تخفيه إيران. إيران تقول أنها تدعم حزب الله وترى أنها هي مقاومة يعني ضد الاحتلال وتمتلك كل الشرعية اللازمة، ولكن إيران ليست بصدد لأن البنية اللبنانية تتفكك، لأن أي يعني تفكك في الداخل اللبناني سيخلق فرصة للكيان الصهيوني كقوة احتلال وكاستعمار استيطاني من التقدم في لبنان، من ضم أراضي، من القيام بجرائم يعني جديدة، وهذا كله ليس لصالح لبنان وليس لصالح المقاومة وليس لصالح إيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين روران، وشكرا لضيوفنا جميعا. نتحول الآن إلى زميل محمد حمدان ونافذة للتحليل العسكري للتطورات في لبنان.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات الميدانية في لبنان وأثر ذلك على الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن. نناقش هذه التطورات مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. نرحب أيضا بسلام خضر زميلتنا عبر الخرائط. نتابع معك سلام، إذا أين تتركز الآن الضربات؟ التطورات هذه هل انعكست ميدانيا بالنظر إلى ما يجري الآن في النبطية؟
3: يبدو أن الأمور الميدانية في الجنوب لا تزال تتطور حتى الآن. ما توقف فقط على ما يبدو هو استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. شكرا محمد. إذن المحاور القتال في الجنوب بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله لا تزال محتدمة. سنبدأ بمدينة النبطية. الجيش الإسرائيلي اليوم جدد إنذار السكان بضرورة إخلائها، وبعض المناطق بداخل هذه المدينة تتعرض لعمليات قصف واستهداف. ولكن الأهم من عمليات القصف الذي لم يتوقف في الحقيقة هي أن محاور القتال فيها كما يبدو لا تزال نشطة. هذه المحاور يمكن أن نتحدث عن ثلاثة نقاط بالتحديد. النقطة الأولى هي التوغل الإسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية. يبدو أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يضغط على هذا المحور، أو أنه أقام ربما بعض النقاط الميدانية، نقاط موضع الميدانية. حزب الله قال إنه استهدف القوات المتمركزة في محيط زوتر بمجموعة من العمليات، من بينها استهداف ناقلات جند تعود على ثلاث مراحل. لم يوضح حزب الله ما إذا كانت الاستهداف هو لآلية واحدة عبر ثلاثة مراحل أم هي لثلاثة آليات مختلفة. النقطة الثانية هي قلعة شقيف، ليس هناك من أي تطور جديد على هذا المستوى. الجيش الإسرائيلي بعدما كان قد نشر صور لوجود جنود من لواء جفعاتي في قلعة شقيف، حزب الله قال يوم أمس بالتحديد أنه استهدف أكثر من آلية عسكرية في محيط هذه القلعة. إلى الجانب الشرقي قليلا، كنا نتحدث خلال اليومين الماضيين عن التوغل الإسرائيلي الأهم من مدينة الخيام المحتلة باتجاه بلدة دبين، ودخل الجيش الإسرائيلي على ما يبدو إلى بلدة دبين، كان يقوم بعمليات نسف وتفجير لأحياء سكنية داخل هذه البلدة، ولكن أيضا كان يجابه بمسيرات انقضاضية واستهدافات للقوة المتقدمة من قبل مقاتلي حزب الله، وهذا على ما يبدو قد أعاق أي إمكانية حالية على الأقل للتقدم من دبين إلى بلدة بلاط الواقعة شمال بلدة دبين. المناطق التي يتموضع أيضا فيها الجيش الإسرائيلي داخل ما يسميها أو ما يسميه بخط الدفاع المتقدم أيضا ليس آمنا بالنسبة لقوات الاحتلال. حزب الله كان تحدث عن أنه منذ فجر ساعات هذا اليوم رصد محاولات إضافية للتقدم من داخل هذا الخط الأصفر باتجاه بلدة حداتة التي تقع عند تخوم هذا الخط. يقول حزب الله أنه استهدف هذه القوات المتقدمة بشكل متكرر وأجبر هذه القوات على التراجع. ورصد حزب الله أيضا قبل قليل من الآن محاولات إسرائيلية متجددة للتقدم من البياضة باتجاه سهل القليلي باتجاه مدينة صور، ولكن طبعا صور لا تزال بعيدة، باتجاه هذه المنطقة. هذه المرة الثانية التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم من موقع البياضة التي يتمركز عنده باتجاه سهل القليلي، وأيضا يقول حزب الله بأنه استهدف هذه القوات وأجبرها على التراجع إلى النقاط التي لا تزال تحتلها. منذ بداية هذا اليوم نلاحظ أن عمليات حزب الله تركزت إلى حد كبير داخل الأراضي اللبنانية في نقاط يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم منها أو أنه يحتل هذه المناطق داخل ما يسمى الخط الأصفر أو خط الدفاع المتقدم. محمد،
2: شكرا جزيلا لك سلام. إذن العميد حسن جوني، هذه النقاط التي شرحتها سلام ومناطق الاشتباك، ما الذي تعكسه لنا من سلوك الجيش الآن بناء على آخر التطورات؟
4: يعني الواضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في نطاق جنوب لبنان بالكامل عبر مسارين من العمليات أو اتجاهين من العمليات. الاتجاه الأول هو مواصلة إنذارات وإخلاء وتدمير، واللافت أن اليوم هناك يعني كثافة في تنفيذ الغارات المتتالية وكثافة في التدمير يعني وعنف في التدمير، وهذا يعني يدل على أنه يريد تقديم هذه الصورة العنيفة الآن في موازاة جلسة التفاوض التي تحصل، وربما يريد أن يقول ليس التفاوض تحت النار بل تحت مفعول القوة للنار. يعني هذا واضح من خلال كثافة الغارات التي نفذها اليوم بشكل متتالي. فإذن المسار الأول هو مسار الاستهدافات الجوية والتدمير المتواصل والتصعيد من ناحية الإنذارات ومناطق الإنذارات التي وصلت إلى شمال نهر الزهراني. المسار الثاني العملياتي يتعلق بالمنطقة العازلة والخط الأصفر، وكما شرحت سلام يعني هناك محاولات إسرائيلية لتثبيت المواقع نسميها الآن بعد أن توغل في هذه المنطقة وقام بإعداد الخط الأصفر واستكمال الخط الأصفر من ناحية قلعة شقيف ونطاق زوتر قلعة شقيف أرنون هذه المنطقة. الآن ربما يعمل على تثبيت مواقعه وتفتيش وتأمين هذه المواقع التي يريد أن يتمركز فيها في المنطقة العازلة. من هنا نفهم هذه الاشتباكات التي تحصل والاحتكاكات التي تحصل مع عناصر حزب الله الذين طبعا يحاولون ويهدفون إلى منعه من تثبيت مواقعه ومنعه من الاستقرار.
2: طيب، وهنا على الهدف الأساسي على اختلاف في الأهداف، لأن هنالك طرف موجود في عملية التفاوض وطرف غير موجود في عملية التفاوض. نتحدث عن حزب الله ولديه أهداف من هذه المواجهة، كما قال السلام أيضا تركيز العمليات في المواضع والمناطق التي يتمركز فيها الجيش وليس داخل إسرائيل مثلا. لكن بالنسبة لإسرائيل

0: إسرائيل الذي تفعله الآن تريد منه شيئا في عملية التفاوض؟ هل تفعل شيئا تراه مرتبطا بالمسار التفاوضي؟
1: يعني إسرائيل أولا دعني أقول لك أن التفاوض يجري حقيقة على ثلاث مسارات ولكنه متشابك مع بعضه لقضية واحدة هي مسألة الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية. هناك يعني التفاوض الذي يجري الآن في واشنطن بين الوفد اللبناني والوفد

0: هذا يعني أطلق موقفا يتضمن تعهد بوقف إطلاق النار من قبل حزب الله في حال كذا. وبالتالي رئيس الجمهورية أيضا يعني يشرف على التفاوض الذي يحصل بالولايات المتحدة وينسق مع الرئيس بري. فإذا هناك ربط بين الميدان وبين التفاوض في واشنطن السياسي، وهناك أيضا ربط وقناة اتصال بين التفاوض الذي يجري برعاية أمريكية وبين ما يجري الحديث فيه في ورقة التفاهم التي تجري أو يتم الإعداد لها بين الولايات المتحدة وإيران. لأنه بالأمس كل هذه الأمور تكشفت بالأمس عندما وجهت إيران تهديدا باستهداف مناطق شمال إسرائيل ردا على تهديد الضاحية، وأوقفت الرسائل تبادل الرسائل الدبلوماسية نتيجة التهديد باستهداف الضاحية والتصعيد في لبنان. فإذا هذا يؤكد على ربط الملفات وتشابكها. فإذا هذه المسارات الثلاثة لابد أنها متشابكة مترابطة في قضية واحدة هي قضية الاعتداءات الإسرائيلية والوجود الإسرائيلي.
1: ما الفرق بين ما تقوم به قوات الاحتلال من تكثيف للقصف في مناطق مثل النبطية وبين تكثيف العمل على التمركز وتوسعة المنطقة العازلة؟ ما الذي تراه في الفرق بين العمليات؟
0: الفرق ميداني بالعنوان الاستراتيجي هو واحد، جيش الدفاع بين مزدوجين هو جيش الاحتلال طبعا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية عسكرية واسعة في لبنان على اتجاهين. الاتجاه الأول هو أنه احتل هذه المنطقة بالمناورات البرية، المنطقة العازلة التي نتحدث عنها دائما، وأكمل استعداداته وأكمل إلى حد ما يسعى إلى إكمال الخط الأصفر. هذه المنطقة الموجود فيها الآن جيش الاحتلال هو يريد أن يساوم عليها في التفاوض اللاحق، في جولات التفاوض، في سياسة التفاوض، من أجل تحقيق أهدافه من العملية. وبداية هذه الأهداف هو نزع سلاح حزب الله وفقا للمطالب الإسرائيلية، بالإضافة إلى ترتيبات أمنية، بالإضافة قد تصل إلى حد توقيع معاهدة سلام.
1: إذن يساوم عليها وليست
0: يحضرها للمساومة عليها. هذه أتحدث عن المنطقة،
1: لكن ليست لها أيضا أهداف أخرى. مثلا تحدث الجيش مرارا عن موضوع المسيرات، وكلما تقدم الجيش في الداخل اللبناني يريد أن يسيطر على مناطق إطلاق المسيرات. هل هذا دقيق؟
0: هذا عملياته البرية مؤخرا وصلت إلى تثبيت الخط الأصفر. هو حاول مواجهة موضوع المسيرات لم يستطع. مسألة المسيرات لا تعالج لا بالتوغل البري ولا بأي حل آخر، ولذلك اعتمد استراتيجية الضغط المقابل، بمعنى رفع كلفة استخدام حزب الله لمواصلة إطلاق حزب الله لهذه المسيرات من خلال تكريس معادلة، أن طالما أنت مستمر بإطلاق المسيرات هناك استهدافات وتدمير متواصل وعنيف وتصعيدي. هذا ما كنت أتحدث عنه المسار الثاني. نحن تحدثنا عن المنطقة العازلة والاحتلال البري، تثبيت المواقع، الاحتفاظ بورقة ميدانية من أجل التفاوض لتحقيق الأهداف التفاوضية، هذا من الجانب الإسرائيلي. المسار الثاني هو مسار الاستهدافات الجوية والتدمير، هذا يذهب باتجاه الضغط طبعا على الدولة اللبنانية، على المجتمع اللبناني، لتقليبه على البيئة، لتدفيعه ثمن هذه الخيارات خاصة البيئة، وللضغط على التفاوض وجولات التفاوض. كل هذه المسارات التي يقوم بها جيش الاحتلال هي مترابطة في عملية واحدة وأهدافه واحدة. ولكن هذا من الجانب الإسرائيلي. أما من جانب حزب الله لا تزال المقاومة مستمرة في مواجهة هذه الاعتداءات.
1: أمين حسن جون الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة لاستكمال هذه التغطية من غرفة الأخبار.
2: أهلا بكم مشاهدينا ومستمرون دائما معكم في هذه التغطية، وساعة جديدة من التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، أفادت مراسلة الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تستأنف اليوم الأربعاء. وقالت الخارجية الأمريكية إن تقدما سياسيا وأمنيا يتم إحرازه، وإن المفاوضات تتقدم باتجاه إبرام اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. وكان قيادي في حزب الله قال للجزيرة إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاما ويشمل

0: كافة الأراضي اللبنانية، وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب إسرائيلي. وأكد القيادي أن الحزب سيحدد موقفه من وقف إطلاق النار بناء على التزام العدو نظرا لعدم احترامه للاتفاقات السابقة. من جهتها، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان. كما أضافت هيئة البث عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. ميدانيا، أفادت مراسلة الجزيرة بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرين في بلدتي بلاط ودبين في قضاء مرجعيون، بينما استهدفت غارة إسرائيلية محيط بلدة عرب صليم. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب 48 في غارات على بلدات عدة جنوب لبنان. وبشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية بشكل مستمر، وأضاف أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه قال لإيران إن الوقت حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. إيرانيا، نقلت وكالة مهر عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن النص النهائي لمذكرة التفاهم لا يزال يدرس في طهران. في الأثناء، قال الحرس الثوري إن واشنطن استهدفت برج اتصالات له بجزيرة قشم، وإن قواته ردت باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة ومقر الأسطول الأمريكي الخامس. من جانبها، وصفت القيادة المركزية الأمريكية إعلان الحرس الثوري بأنه كاذب، مؤكدة إحباط قواتها هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والمسيرات في الشرق الأوسط. حول كل هذه التطورات، تنضم إلينا شبكة مراسلين من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران كذلك مراسل الجزيرة عمر هواش، كما ينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع إيهاب العقدي في بيروت. إيهاب، ما هي آخر التطورات الميدانية في ظل استمرار التصعيد في الجنوب اللبناني؟
1: التصعيد مستمر من جانب إسرائيل في عملياتها وقصفها وتفجيراتها على جنوب لبنان. فالقوات الإسرائيلية التي تتوغل باتجاه بلدتي دبين وبلاط قامت بتفجيرات في البلدة أدت إلى تدمير منازل وبنية تحتية خلال الساعات الماضية. هذا يضاف إلى سلسلة الغارات الجوية التي كانت استمرت ليلا على مناطق عدة من جنوب لبنان، بعد أيضا غارات جوية عنيفة على عدة أقضية في الجنوب تركزت على النبطي ومحيطها، وكذلك باتجاه مناطق صور وبنت جبيل. وتحدث حزب الله كذلك في الوقت عينه عن استمرار ضرباته على القوات الإسرائيلية في أماكن مختلفة من جنوب لبنان، بعضها يقع عند خط المواجهة في القطاع الغربي في البياضة وصولا إلى حداثة، حيث تحاول القوات الإسرائيلية إحداث خرق في هذه البلدة منذ أكثر من أسبوعين، وتواجه بمقاومة شرسة من جانب مقاتلي حزب الله، بالإضافة إلى استمرار العمليات في محيط زوتر الشرقية ويحمر شقيف، حيث التوغل الإسرائيلي منذ عدة أيام. وكذلك أعلن حزب الله عن إصابة وتدمير آليات وتجمعات للجنود خلال هذه العمليات، لكن بالتوازي مع كل ذلك بقي الوضع في الضاحية الجنوبية لبيروت هادئا. لم تحصل أي هجمات جوية إسرائيلية على هذه المنطقة الحيوية الملاصقة لبيروت، في مقابل عدم إطلاق حزب الله لأي من الصواريخ والمسيرات باتجاه البلدات الإسرائيلية والمستوطنات الإسرائيلية الشمالية. وهو لم يتحدث في أي من بياناته منذ أكثر من 48 ساعة عن استهدافات مماثلة. ويأتي ذلك في ظل عقد جولة محادثات مرتقبة هذا اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي الجولة الثانية لتستكمل الجولة التي كانت بدأت يوم أمس.
0: نعم إيهاب، حول هذا الموضوع كنت أريد أن أسألك عن المواقف الداخلية في لبنان بشأن هذه الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي في واشنطن.
1: المسارات في هذا الشأن ترتبط بالموقف الرسمي للسلطة اللبنانية القائم على أن لبنان الرسمي يتوقع خلال هذه الجولة طلبا أمريكيا وضغطا أمريكيا على إسرائيل للتوصل لوقف إطلاق نار دائم، وهو كان طلب هذا الأمر خلال جولة المفاوضات وفقا لما أشار مصدر رسمي لبناني للجزيرة. الرئيس اللبناني كان أشار بأن القوة ليست في الحرب بل الشجاعة هي في الذهاب إلى التفاوض ووقف هذه الحرب. لذلك لبنان الرسمي يرى بأن هذا المسار هو المسار الذي سينتج وقفا دائما لإطلاق النار ولا خيار غيره. في مقابل ذلك كحزب الله يعتبر بأن وقف إطلاق النار يجب أن يكون دائما وشاملا وأن يشمل انسحابا إسرائيليا بالإضافة إلى البنود الأخرى التي كان يشير إليها حزب الله مثل إطلاق سراح الأسرى ووقف أيضا الاعتداءات المستمرة على لبنان من خلال عدم القيام بأي أعمال عدائية في حال التوصل لوقف إطلاق النار مثل ما كان يحصل قبل 2 مارس الماضي تاريخ بدء العمليات العسكرية على لبنان. وأيضا كان هناك اتصال جرى بين رئيس البرلمان الإيراني ورئيس البرلمان اللبناني، أشار فيها رئيس البرلمان الإيراني إلى أن إيران متمسكة بمطالبها بوقف الحرب في كل المنطقة ومن بينها لبنان. لذلك فإن وجهات النظر لا زالت على حالها، لكن الواضح أن هناك تقدما ميدانيا على مستوى وقف الهجمات بين الطرفين على مستويات تثير قلق أي من الجانبين اللبناني أو الإسرائيلي، وأن هذا الأمر منوط أيضا بما قد يتم التوصل إليه من نتائج على طاولة المفاوضات في واشنطن.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسلنا، كنت معنا من بيروت. وننتقل إلى مراسلنا في الأراضي الفلسطينية إلياس كرام. إلياس، إذن هناك اعتداءات واستمرار للتصعيد في الجنوب اللبناني، كيف يمكن أن نفهم هذا السلوك الإسرائيلي والتعنت وهذه الرغبة في التصعيد هناك؟
2: نعم، واضح أنه إسرائيل في نهاية المطاف لم تحقق أهداف عدوانها على لبنان، وواضح بأن المقاومة تبدي مواجهة شرسة في الميدان، الأمر الذي يحرج بنيامين نتنياهو أمام أنصاره وأمام خصومه السياسيين لا سيما في عام انتخابي. لذلك هو يريد أن يمضي في هذه الحرب حتى يعلن أنها حققت أهدافها أو تظهر كأنها حققت شيئا ما في الميدان. لكن دعنا نشير إلى أن إسرائيل ماضية في هذه الحرب وتريد أن تفصل بين ما يجري في الميدان من عمليات عسكرية في مواجهة حزب الله وما يجري في غرف المفاوضات مع الدولة اللبنانية باتجاه التوصل إلى اتفاق وإلى تسوية سياسية، إلى اتفاق سلام كما تمني إسرائيل النفس. لكن واضح أن تطورات الساعات الأخيرة يبدو أنها تحمل في طياتها شيء ما، وهنالك هواجس لدى إسرائيل حقيقة أن منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل من ضرب الضاحية الجنوبية في بيروت سوف يجر بالضرورة ضغوطا أمريكية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية من أجل ربما وقف العمليات العسكرية بالكامل. إسرائيل بالأمس من خلال مصادر مختلفة تحدثت إلى وسائل إعلام إسرائيلية قالت بأن هذا لن يتم، هنالك ربما محاولة أمريكية لاحتواء القتال لكن لن يكون هنالك فرض لقيود على عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب.
0: تحدثت عن هذا الموضوع
2: صحيح، ومعظم وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تتحدث في هذه الروح، لكن اللافت كان مراد بالأمس وما نشرته وكشفت عنه القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر عندما قالت بأن مسألة ضرب ضاحية بيروت كان أمرا متفقا عليه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، أي التلويح بذلك لكن ليس تنفيذه على أرض الواقع وإصدار أوامر بالإخلاء بهدف الضغط على حزب الله من ناحية وعلى الدولة اللبنانية في جولة المفاوضات هذه، بمعنى تحريك الأمور الراكدة في هذه المفاوضات من خلال خلق مشكلة، وكأن الرئيس ترامب حل مشكلة الضاحية بمنع إسرائيل من ضربها، لكن في نهاية المطاف يعطي ضوءا أخضرا لاستمرار العمليات العسكرية في جنوب
0: معادلة رابح رابح يعني بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي.
2: صحيح، وذلك عندما شعر ترامب بأن نتنياهو يريد أن يستغل هذا التفاهم الضمني لتوجيه ضربة فعلية لبيروت، سارع إلى الاتصال بنتنياهو ومنعه من تنفيذ هذه الضربة. الرؤية الإسرائيلية اليوم ربما عبر عنها بالأمس وزير الدفاع الإسرائيلي عندما قال بأن ضرب الضاحية مقابل قيام حزب الله بضرب البلدات الشمالية هذا مبدأ متفق عليه، والإدارة الأمريكية متفقة مع إسرائيل على هذا المبدأ. يقول العمليات العسكرية في جنوب لبنان مستمرة ولا علاقة لها بأي تفاهمات، ويقول بأن هنالك هدفين: هدف على المدى القريب وهو جعل منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح ومن أي وجود عسكري لحزب الله، وهدف على المدى البعيد يجري التفاوض عليه أيضا مع الدولة اللبنانية فيما يتعلق بمسألة تجريد حزب الله من سلاحه. هيئة البث الإسرائيلية قالت بأن جولة المفاوضات بالأمس كانت جولة إيجابية وأنه جرى الاتفاق على جملة من الأمور لم تسمى، وأشار في طبيعة الحال إلى أن مسألة تجريد حزب الله من السلاح كانت مطروحة على طاولة المفاوضات في جولة الأمس. لكن في مقابل ذلك هنالك مراد مخاوف عبرت عنها مصادر عسكرية إسرائيلية ونقلت عنها هيئة البث الإسرائيلية، أن الضغوط الأمريكية التي تمارس في الميدان أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الجيش الإسرائيلي حتى في كيفية تخطيطه للعمليات العسكرية.
0: وبالتالي إلياس كيف ينعكس كل ذلك على المواقف الداخلية، كيف ينظر إلى هذا الموضوع؟ لكن قبل ذلك نشير إلى الخبر العاجل الذي ظهر أمامنا على الشاشة. الدفاع المدني في جنوب لبنان يقول إنه تم تسجيل 6 شهداء في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين في منطقة الحوش في قضاء صور. إذن التصعيد الإسرائيلي مستمر، لكن بالنسبة للداخل الإسرائيلي سياسيا وأمنيا كيف ينظر إلى هذا التصعيد؟
2: هنالك عتب كبير على بنيامين نتنياهو، وكأنه صادر السيادة الإسرائيلية على القرار، القرار الإسرائيلي مصادر. هنالك شعور لدى الخصوم السياسيين لنتنياهو وحتى في داخل أعضاء ائتلافه أن إسرائيل فقدت الحق في القرار، في اتخاذ القرار، وأن القرار مصادر بيد واشنطن. وهذا ما عبرت عنه بشكل لافت بالأمس مصادر عسكرية إسرائيلية تحدثت لصحيفة هآرتس الإسرائيلية عندما قالت بأن تدخل الإدارة الأمريكية الزائد في لبنان يعني في نهاية المطاف ينعكس في عدم وضوح بالنسبة للجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالتخطيط لتنفيذ العمليات العسكرية. وهم يقولون أن قادة عسكريون في الجيش الإسرائيلي لأول مرة يشعرون بأن القرار ليس موجود بيد الحكومة الإسرائيلية أو بيد هيئة الأركان، إنما القرارات تتخذ في البيت الأبيض، وهذا أمر غريب وينعكس عمليا على عمليات الجيش الإسرائيلي في الميدان. هم يقولون بأن قرار الرئيس ترامب منع الضربة في بيروت وعمليا في اللحظة الأخيرة كل التخطيطات التي كانت وأعدت لسلاح الجو وللاستخبارات ذهبت هدرا بعد العمل عليها لأيام كثيرة لإعدادها. كما أنهم يقولون بأن تبجح نتنياهو وكاتس في الحديث عن هذه الضربات لبيروت أضرت في العمل العسكري ورفعت مستوى التوقعات لدى الجمهور، ولكن هذا رفع مستوى التوقعات مقابل عدم تحقيق أي شيء في الميدان بما يرتقي إلى هذه التوقعات جعل الإسرائيليين يشعرون بكثير من السوء في هذا الموضوع. والقيادات العسكرية تحدثت لهآرتس وقالت أن ما يقوله نتنياهو عن انتصارات وما يقوله وزير الدفاع عن انتصاره ليس في مكانه، على اعتبار أنهم يعترفون أن حزب الله لم يهزم ومنظوماته وهيكليته لم تنهار بعد، وأنه ما زال يتمتع بقدرات عسكرية يحتفظ بها للمستقبل. هذا هو الواقع الذي يفسره حتى المستوى العسكري لكل هذه الضغوط الأمريكية التي تمارس على المستوى السياسي في إسرائيل، مصادرة القرار ورهنه كما يبدو بقرارات تصدر من البيت الأبيض وليس من تل أبيب.
0: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إذن مشاهدينا ننتقل كذلك إلى مراسلنا في واشنطن أحمد الرهيد لينقل لنا آخر التطورات بالنسبة للمواقف الأمريكية والبداية مع الملف اللبناني وهذه المباحثات التي تستضيفها واشنطن بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي. أحمد إليك.
3: نعم مراد، انتهى اليوم الأول من المباحثات أو المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في هذه

0: الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بينهما. هذا اليوم الأول استمر من 9 صباحا وحتى 5 مساء بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن يوم أمس. خلال هذا اليوم عند 9 صباحا بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن من المتوقع أن تستأنف هذه الجولة في يومها الثاني. وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد قالت إن اليوم الأول قد سار بشكل جيد، وقالت إن تقدما قد طرأ على المسار السياسي وكذلك على المسار الأمني، وجددت أيضا مواقفها فيما يتعلق بالهدف النهائي من هذه المفاوضات الذي ترجوه الولايات المتحدة، وهو التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. تقول إن هذا الاتفاق سيضمن سيادة لبنان على أراضيه وكذلك لضمان أمن إسرائيل. الولايات المتحدة تضيف أيضا أنها ستستمر في تيسير هذه المفاوضات ورعايتها. هذه الجولة الرابعة تأتي بعد اجتماع هو الأول عقد في الأسبوع في مقر وزارة الحرب الأمريكية الأسبوع الماضي في البنتاغون بين مسؤولين أمنيين وعسكريين من الجانب اللبناني ومسؤولين أمنيين وعسكريين من الجانب الإسرائيلي. لبنان ما يزال يؤكد بحسب ما علمنا على مطالب رئيسية تتعلق بتوسيع اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل كافة الأراضي اللبنانية وكذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وهناك أيضا الملفات أو النقاط المتعلقة بالأوضاع التي خلفتها الحرب في لبنان. الولايات المتحدة أيضا تشير في بيانات سابقة بأنها تريد بعد نهاية هذه المفاوضات بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق أن يشكل فرصة للبنان للتعافي الاقتصادي ولإعادة الإعمار وكذلك للازدهار بحسب بيانات وزارة الخارجية الأمريكية. ولكن طبعا هناك التحديات التي تلقيها الخروقات، خروقات اتفاق وقف إطلاق النار وهذا التصعيد الإسرائيلي في الجنوب. كل هذه التحديات تلقي بظلالها على طاولة المفاوضات، وتبدو أن المواقف حتى الآن هي ذاتها بالنسبة لإسرائيل كذلك التي تركز على الملف الأمني المرتبط بنزع السلاح من يد حزب الله وغيرها من النقاط المتعلقة بالملف الأمني. مراد،
1: طيب أحمد، ماذا عن البيان الأخير للقيادة المركزية بشأن الضربات التي وجهت لأهداف في إيران؟
0: بيان القيادة المركزية يبدأ بعبارة مهمة دائما هي تبدأ بها فيما يتعلق بالأحداث التي حدثت بعد اتفاق وقف إطلاق النار أو هذه الحوادث التي لم تتوقف في الحقيقة. تقول إنها وضمن إجراءات الدفاع عن النفس قامت بتنفيذ ضربات في مراكز للتحكم والسيطرة تحديدا. تقول إن هذه المراكز للتحكم في الطائرات المسيرة الإيرانية، قالت إنها استهدفت موقعا في جزيرة قشم، وأشارت إلى التفاصيل التي استبقت هذا الرد الأمريكي. تقول إنه يأتي ردا على ما تصفها بالأعمال العدائية من قبل القوات الإيرانية، وأشارت أيضا إلى أنها استطاعت اعتراض صواريخ استهدفت مواقع للمواقع لقاعدة أمريكية في المنطقة، وكذلك قالت إنها استطاعت اعتراض 3 صواريخ بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي البحرينية بحسب بيانها الأخير. تشير أيضا القيادة المركزية في بيانها إلى أنها ستستمر في حالة التأهب والجاهزية للتصدي لما تصفها بالأعمال العدائية من قبل إيران في ظل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، وتصف هذه الأعمال الإيرانية بأنها غير مبررة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. وننتقل الآن إلى مراسلنا في طهران عمر هواش. عمر، ماذا عن بيان الحرس الثوري بشأن هذا التوتر مع الجانب الأمريكي؟
2: نعم مراد، بيان الحرس الثوري الإيراني واضح عندما يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية عبر جيشها في المنطقة استهدفت أو ضربت ناقلة نفط إيرانية يوم أمس، ما أدى إلى تعطل غرفة المحركات فيها، وبالتالي تجد طهران نفسها مجبورة للرد على هذا الفعل العسكري الأمريكي باستهداف سفينة أمريكية كانت تريد أن تدخل مضيق هرمز من دون التنسيق مع القوات الإيرانية. إذا نتحدث عن فعل

0: فعل أمريكي عسكري تبعه رد فعل إيراني في المقابل. لكن القصة لم تنتهي هنا، حيث بعد ذلك قام الجيش الأمريكي باستهداف برجا للاتصالات تابع للحرس الثوري في جزيرة قشم جنوب إيران، وهي جزيرة مطلة على مضيق هرمز. هنا طهران لم تسكت، بل ردت أيضا على ذلك عبر صواريخ ومسيرات استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة. يتحدث الحرس الثوري عن استهدافه لقاعدة في المنطقة ومنطقة لتمركز المروحيات الأمريكية، فضلا عن استهداف مقر للجيش الأمريكي الخامس في البحرين. وبالتالي نتحدث عن استهدافات واسعة طالت قواعد أمريكية في المنطقة خلال الليلة الماضية. وفي البيان كان هناك تحذير مجدد للقوات الأمريكية في أنها في حال عادت واستهدفت السيادة الإيرانية والأراضي الإيرانية، أو أنها عملت على زعزعة الاستقرار في مضيق هرمز، فإن إيران سوف ترد بشكل أكبر، وأن الجيش الأمريكي سوف يدفع ثمنا باهظا وفق تعبير بيان الحرس الثوري الإيراني. قبل قليل عضو في مجلس أو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قال إن أمريكا تسعى إلى تطبيع عملياتها العسكرية واعتداءاتها على إيران، وأن على إيران أن تكون لها ردود قوية لأجل تخلق حالة من الردع العسكري مقابل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا كان واضحا في حدة الرد الإيراني هذه المرة إذا ما قارناه بالمرة السابقة. خلال الأسبوع الماضي كانت هناك نحو 4 مناوشات بين الطرفين عبر إسقاط مسيرات أو إطلاق عيارات تحذيرية لبعض السفن من قبل الطرفين، لكن هذه المرة شهدنا تصاعد هذا العمل العسكري، وهو الأكبر والأكثر حدة منذ وقف إطلاق النار في 8 إبريل الماضي. لذلك يبدو أن الإيرانيين حريصون على توجيه رد عالي المستوى لأجل خلق حالة من الردع مقابل أي عمليات عسكرية أمريكية مقبلة، خاصة أننا نتحدث عن بطء شديد في المفاوضات، وهناك احتمال لعودة الحرب. الإيرانيون يقولون ذلك بشكل واضح، بأن أمريكا تريد من إيران الاستسلام، وأن إيران وهي ترفض الاستسلام، وبالتالي يجب أن تستعد للحرب. هذا ما أكده يوم أمس قائد عسكري رفيع في مقر خاتم الأنبياء، وذلك لأن عملية تبادل الرسائل هي بطيئة جدا، وحتى أن إيران لم ترد على آخر مقترح أمريكي أو طلب أمريكي من قبل ترامب شخصه لأجل تقديم تعديلات على إحدى النصوص. الإيرانيون يقولون يوم أمس عبر وفد مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض بأنهم لا يزالون يدرسون ذلك النص المقدم إليهم.
1: عمر، لكن ما الذي يقوله الإيرانيون؟ أو بمعنى آخر، هل يربط الإيرانيون المسار التفاوضي بالمسار التصعيدي هناك في مياه الخليج واستهداف أكثر من مرة سفن إيرانية ورد إيراني عسكري جاء تصعيديا مثل ما أشرت قبل قليل؟ هل هناك ربط بين هذين المسارين التصعيدي والتفاوضي في إيران؟
0: هما من مساران منفصلان بطبيعة الحال. السياسيون يتفاوضون من جهة، لكن العسكر يبدو أنهم أيضا مستعدون لكل الاحتمالات. في الواقع عندما يكون هناك تقدم في المفاوضات يمكن القول إن الجانب العسكري قد لا يقدم على هكذا أمور، لكن مع بطء هذه المفاوضات كما ذكرت وعدم وجود أي أفق للحل حتى هذا اليوم، يقول العسكر هنا إنهم معنيون بالرد على أي تصعيد عسكري محتمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ومرد هذا البطء في التفاوض حقيقة مراد أن كانت هناك الجبهة اللبنانية تعيق ذلك التقدم، حيث أن الإيرانيين لا يزالون يصرون على ربط الجبهة الإيرانية بالجبهة اللبنانية. وشهدنا كيف أن إيران حذرت إسرائيل من أنها سوف تقصف شمالها في حال تم قصف الضاحية الجنوبية في بيروت. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار من قبل ترامب في لبنان، لكن الإيرانيين ينظرون إلى ذلك بعين من الريبة والشك. هناك عدم ثقة كامل بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان لا تزال مستمرة. لذلك هنا يقول الإيرانيون، حتى يقول العسكر الإيرانيون، بأنهم لا يمكن أن يقبلوا بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بينما يبقى جنوب لبنان محتلا. نعم. تبقى العمليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المناطق باقية، ويبقى الأسرى في يد الاحتلال الإسرائيلي، ويبقى النازحون خارج مناطقهم. لذلك يمكن القول ان اي تباطؤ في الملف التفاوضي قد يعني تصعيدا في الجانب العسكري. مرت،
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. قال الدفاع المدني في جنوب لبنان ان 4 أشخاص استشهدوا واصيب اخرون في غارة اسرائيلية على مدينة صور قرب مستشفى جبل عامل، وهو احد المستشفيات الرئيسية في المنطقة. وقد تسببت الغارة في أضرار كبيرة في المستشفى، لا سيما في قسم العناية المركزة. وطالبت الجهات الاستشفائية والطبية في لبنان المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المستشفيات وفرق الإسعاف التي تتعرض باستمرار لاعتداءات إسرائيلية.
2: شاهد آخر على فظائع الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان. مستشفى جبل عامل في مدينة صور، هذا الصرح الطبي الأهم في الجنوب في مرمى غارات سلاح الجو الإسرائيلي. تركزت الأضرار في قسم العناية المركزة، حيث يرقد المرضى في وضع صحي حساس. سالت دماء هنا وتغيرت معالم المكان على نحو كبير. كان المستشفى يستقبل نحو 100 مريض مع مرافقيهم لحظة وقوع الغارات على بعد أمتار فقط، مما تسبب بتفاقم حال بعضهم وإصابة موظفين في المستشفى إصابات خطيرة واستشهاد مدنيين في المنطقة.
3: العدو الإسرائيلي اللي ما بيفرق بين طبيب وصحة وكبير وصغير، يوقف الإجرام، يوقف الإجرام. أنتوا شفتوا بعينكم كل اللي صار، بس نحن مستمرين. كل الأقسام رجعنا فتحناها عشان نصبت مع بعضنا، مع أهلنا النسحين الموجودين، ومع الجرح اللي عم بيصير هون بالمنطقة.
2: واستحدثت إدارة المستشفى وطاقمه الطبي على عجل قسما جديدا للعناية المركزة، بالتزامن مع عمليات جرد للأضرار وإحصاء للخسائر.
4: الطاقة الشمسية الموجودة، المطيرات، نحن كانت على بعد أمطار المطيرات والمازوت، كانت عملت كارثة لو أنه يطب الضربة فيهم. حقيقة نحن نتأسف، لازم يكون في دعم دولي، حتى الحكومة اللبنانية تكون عم تشتغل على هذا الموضوع، أنه نحن تكون المؤسسات الصحية لقد عرضة للانتهاك للعدو الصهيوني، منه مقبول هذا الموضوع.
2: أحالت الغارة الإسرائيلية محيط المستشفى إلى ساحة دمار. مرأب السيارات شمله الضرر جراء قوة الانفجار. وبين ركام المباني المستهدفة استمرت عمليات البحث عن مفقودين محتملين وسط حالة من الصدمة.
5: ضربوا كذا شهيد عندنا، راح هيك ما في شيء هون، مستشفى جبل عامل وضحايا قد ما بدك.
6: بلادي بمطرح وأنا بمطرح، كل واحد بديري. والله ما عم ننام.
2: ومع استمرار الإنذارات الإسرائيلية بإخلاء أحياء واسعة من مدينة صور ثم قصفها، يرتفع عدد الضحايا هنا ويتوسع النطاق الجغرافي للدمار في المدينة، مع تساؤلات عما يمكن أن يحمله التصعيد الإسرائيلي في مقبل الأيام. مجددا ينتهك الجيش الإسرائيلي القوانين الدولية ويخلف دمارا واسعا في أحد أهم مستشفيات مدينة صور، وهذه عينة مما يرتكب في مدن ومناطق جنوب البلاد مع سعي لبناني رسمي لوقف آلة التدمير والموت. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
1: منذ اليوم الأول للحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية انعكست تداعياتها على حركة المرور في مضيق هرمز، فخلال 90 يوما من عمر الحرب تراجع عبور النفط بنحو 90%، أما الغاز الطبيعي المسال فقد تراجع بنسبة 93%، الأمر الذي انعكس على أسواق الطاقة عالميا. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر خلال 90 يوما من الحرب، وخلصت إلى التقرير التالي.
7: 90 يوما مضت منذ اندلاع الحرب وما تبعها من تداعيات على مضيق هرمز، احد اهم المعابر البحريه في العالم، حيث تعطلت حركه الشحن البحري عبر المضيق بنحو 92% مقارنه بما كانت عليه قبل الحرب. وفقا لبيانات اداره معلومات الطاقه الامريكيه، فان متوسط حجم النفط ومنتجاته التي كانت تعبر المضيق يوميا قبل الحرب بلغ حوالي 20 مليون برميل. انخفض هذا المتوسط اليومي بنحو 90% ليصل إلى قرابة 2,200,000 برميل يومياً، إذ بلغ إجمالي حجم النفط الذي عبر المضيق نحو 200 مليون برميل خلال هذه الفترة، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط عالمياً التي ازدادت بنحو 27%. أما الغاز الطبيعي المسال فلم يكن في منأى عن الأزمة، فقد كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. كان المعدل الشهري للعبور يزيد عن 8 ملايين طن، لكن منذ بدء الحرب عبر المضيق أقل من 600,000 طن من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تراجع بلغت 93%. هذا التراجع لم ينعكس على أسواق الطاقة فحسب، بل انتقل سريعاً إلى أسعار الكهرباء والصناعة وسلاسل الإمداد، فقد قفزت الأسعار في آسيا بنسبة 143% في دلالة واضحة على حجم الصدمة التي سببها اضطراب الإمدادات من الخليج. ولقراءة المشهد بصورة أكثر شمولية، أجرت وحدة البيانات في الجزيرة تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في بيانات الشحن البحري، وخرص التحليل إلى أنه خلال 90 يوماً من الحرب عبرت مضيق هرمز 825 سفينة، 299 سفينة دخلت المضيق بينما غادرته 526. كان من بينها 115 سفينة غادرت فارغة، أما الحمولات فتوزعت على الشكل الآتي: 203 ناقلات نفط، 81 ناقلة غاز مسال، 53 ناقلة مشتقات نفطية، و74 ناقلة لمنتجات مختلفة. لكن أزمة مضيق هرمز لم تضرب أسواق الطاقة وحدها، بل امتدت أيضاً إلى الأمن الغذائي العالمي. فقبل الحرب كان يعبر المضيق شهرياً 1.5 مليون طن من الأسمدة الضرورية للإنتاج الزراعي، في حين بلغ المعدل الشهري لعبور الأسمدة نحو 380,000 طن شهرياً بعد بدء الحرب، بتراجع يصل إلى 75% عن معدلاته الشهرية قبل الحرب. لكن كيف مرت هذه السفن؟ من بين 526 سفينة غادرت المضيق عبرت 62 سفينة فقط من الممر الدولي الرسمي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: لمناقشة آخر التطورات انضم إلينا من طهران سيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس هو خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، ومن رام الله سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ مع سيد عباس أصلاني. بداية، خلال اليومين الماضيين كنا شاهدنا تصعيدا عسكريا من قبل القوات الأمريكية وكذلك الجيش أو الحرس الثوري الإيراني، كيف سيؤثر كل ذلك على المسار التفاوضي شبه المتوقف حاليا؟
8: بداية، حالات التوتر الأخيرة والاعتداء من الولايات المتحدة جعلت إيران مترددة حول النوايا الأمريكية، إذا سواء ما كانت إيران جدية حول جهدها الدبلوماسي تجاه إيران أم لا. لكن النتيجة أنه بغياب أي اتفاق سياسي بين الطرفين، فإن حالات التوتر هذه قد تكون هي محتملة الحصول إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. أعتقد أن هذه الصدامات قد تستمر مستقبلا، لكن النقطة التي يجب أن نذكرها أن هذا تبادل النار هذا قد لا يظل محدودا وحذرا، وقد يصل إلى صدامات تخرج عن السيطرة، وهذا أمر يحتمل رؤيته.
1: سيد عباس أصلاني، ما الذي قد يجعل هذا التوتر يخرج عن السيطرة؟
9: uh,
8: إحدى الأمور أنه أي إساءة حسابات من أي طرف قد يؤدي إلى

0: إلى نتائج غير محمودة. الآن لا إيران ولا الولايات المتحدة ترغبان بالعودة إلى الحرب الإقليمية، لكن ما يحدث قد يؤدي مرة أخرى إلى اندلاع جبهات هنا في المنطقة. إيران في مواجهة هذه الهجمات الأمريكية تحاول أن ترد وتنتقم، لكن الولايات المتحدة لم تتوقف واستمرت بمهاجمتها للأصول الإيرانية والمصالح الإيرانية. إيران إذا لم تتوقف الولايات المتحدة قد تطلق هجمات انتقامية ضد الولايات المتحدة من أجل أن تعزز الردع وأيضا تمنع أي هجمات مستقبلية من الولايات المتحدة. يبدو وكأن توازن الردع في نوعا ما قد يتم حسابه. الولايات المتحدة تحاول أن تضغط على إيران من أجل أن تجعل المنطقة تعود إلى ما قبل الحرب، وكأنه ليس هنالك أي حرب اندلعت هنا. إذا حسب اعتقادي إذا مثل هذه الهجمات وحالات التوتر استمرت بالإضافة إلى الهجمات الإسرائيلية في لبنان وإذا ما قاموا بمهاجمة بيروت، أعتقد أن من المحتمل أن نرى تصاعدا لهذا الصراع وتوسيعا في نطاقه. سواء ما يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية أم لا، هذا سؤال ننتظر إجابته، لكننا نرى ربما هنالك احتمالية للعودة إلى تلك المرحلة. الأسبوع الماضي إذا ما كنا هنالك حديث عن اتفاق سياسي أو مذكرة تفاهم، كانت هنالك فرص عالية لحدوث مثل هذا الأمر، لكن بسبب التغيرات وفي مواقف السياسية للولايات المتحدة وسلوكيات الولايات المتحدة، نرى أن إمكانية اندلاع الصراع مرة أخرى عالية بشكل كبير.
1: طيب دكتور ريتشارد وايتس، باعتقادك هل نحن أمام توازن ردع محسوب العواقب أم ربما انفلات قد يحصل في أي وقت غير محسوب العواقب أو لا تحمد عقبة؟
0: يبدو لي وكأن الولايات المتحدة وردها لم يكن قد أخذ القرار فيه من قبل الولايات المتحدة، لكن قاد في الميدان. هم لديهم الحق في حماية أنفسهم، ويبدو أنهم رأوا تهديدا من قبل السلوكيات الإيرانية وكان هنالك رد أمريكي. بالتالي في حقيقة الأمر لن ربما ربما لن أقول أن هنالك قرار من الرئيس في مثل هذه الانخراطات العسكرية. من ما هو مثير للاهتمام ملاحظته وكيف يحاول أن يسيطر على الوضع في لبنان، والذي يخشى أنه قد يكون له تأثير سلبي على المفاوضات. بالتالي أعتقد أن الرئيس ترامب ما يزال يريد أن يصل إلى اتفاق. قد بدأ ربما صبره ينفد، وأخبر مجموعة من المراسلين أنه يشعر بالملل وقد يشعر بالإحباط أيضا. بالتالي قد نرى نوعا من التصعيد، أو ربما الولايات المتحدة محاولة منها للفت الانتباه مرة إلى مكان آخر، لكنه لا حقيقة لا يرغب برؤية أن يرى الأمور تخرج عن السيطرة. هو يريد ما يزال يريد يرغب بالتوصل إلى اتفاق.
1: سيد نهاد بوش، ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، في المقابل وفي مسار لا يراه أو يحاول فصله يريد أن تحصل أو تصل إسرائيل إلى مع لبنان إلى اتفاق، وبالتالي هناك محاولة لفصل هذين المسارين، ولو أنه في الغاية الأمريكية هناك مصالح عندما تستتب الأمور في لبنان أو تكون هناك تهدئة في لبنان، فإن المسار مع التفاوض مع الإيرانيين سيسير في الاتجاه الصحيح. لكن إسرائيل كيف تقرأ أو ما هي حساباتها؟
2: صباح الخير، تحياتي لكم وللضيوف الكرام المشاهدين. إسرائيل في مأزق حقيقي بسبب لأنها لا تفكر إلا بالخيارات العسكرية، وهذا يوقعها في تناقضات مستعصية لا يمكن حلها. مثلا هي همشت في الملف الإيراني وطلب منها ألا تتدخل، يعني من الرئيس الأمريكي، حتى هناك شكوى من أنه الرئيس ترامب لا يطلع

0: الإسرائيليين على تطورات ومجريات التفاوض مع الإيرانيين. هذا التهميش دفع إسرائيل إلى محاولة التعويض في الملفين اللصيقين بها، الملف اللبناني والفلسطيني. فلذلك دفع نتنياهو للتصعيد في لبنان، مع أن كل شيء كان منسقا مع الرئيس ترامب، يعني التحريض والتهديد واستمرار العمليات العسكرية، لكن يبدو أن نتنياهو تجاوز الهوامش المسموح له بها من قبل ترامب، فأصبح يشوش على ما يفعله ترامب وما يريده ترامب. لذلك يعني هذه المكالمة الشهيرة، مكالمة الشتائم كما تسمى، يعني الأثر السلبي جدا لها ليس في أنها أهانت نتنياهو ومست في شرفه وكرامته، بل نزعت منه أدوات الردع التي كان يحظى بها، وكان يستطيع أن يهدد الضاحية مثلا ويهدد بيروت. بيان واحد للناطق باسم الجيش دفع عشرات ألوف اللبنانيين إلى النزوح عن الضاحية، لكن حين تبين أن هذا التهديد هو مجرد تهديد فارغ ولا يمكنه القيام بذلك إلا بموافقة أمريكية، عمليا انتزع من إسرائيل هذه الأداة المؤثرة جدا، وهي القدرة على التأثير من خلال التخويف والردع. أما بشأن يعني التفاهمات والقواسم المشتركة بالنسبة للمفاوضات سواء على الجبهة اللبنانية أو الإيرانية، يتضح مما تنشره الوسائل الإسرائيلية أن ثمة تفاهما واسعا بين الأمريكيين والإسرائيليين، خصوصا فيما يرتبط بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ويعني ما يقوله الأمريكيون أن لديهم خطة لتعزيز وتمكين الجيش اللبناني وتقويته وتدريبه وتأهيله لكي يتمكن من نزع سلاح حزب الله، ويقول الإسرائيليون أنهم راضون تماما عن هذه الخطة. طبعا هذا الكلام نستطيع تفسيره بأنهم هم من أوحى بهذه الخطة وربما وضع تفاصيلها. إنما تبقى خيارات نتنياهو في الملف اللبناني خيارات يائسة لا أفق لها، لا يستطيع التحرك كما يريد، وبالتالي هو عالق في الوحل، عالق في الجنوب، لا يستطيع أن يؤثر لا على مسار المفاوضات مع إيران ولا على مسار المفاوضات مع لبنان. وأكثر
1: نعم
0: ما ألحقه من ضرر أنه يعني شوش على الرئيس ترامب مسار المفاوضات مع إيران، بالتالي حول الموضوع اللبناني بدل أن يعني ينجح في فصل المسارات كما يريد، بالعكس يعني أعاد التذكير والتأكيد على أن المسار اللبناني حاضر بقوة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لأن الأمريكيين لا يريدون أن يكون الملف اللبناني مزعجا إلى هذه الدرجة. المفاوضات الأمريكية الإيرانية مثقلة بكثير من الملفات، وآخر ما تحتاجه هو إضافة الملف اللبناني باعتباره ملفا متفجرا،
1: بالفعل
0: وما يزيد
1: بالفعل
0: من مأزق إسرائيل.
1: نعم بالفعل هناك أكثر
0: نعم
1: من ملف، خاصة ما يتعلق بالملف النووي الإيراني وملف مضيق هرمز، هي من أثقل العقد في المسار التفاوضي بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. سيد أصلاني، بالنسبة للإيرانيين يطالب المسؤولون بالحصول على مكاسب اقتصادية ملموسة وليس مجرد تطمينات أو ضمانات أمريكية، بالتالي ما الذي يريده الإيرانيون تحديدا؟
2: نعم نعم تماما كما قلت، هم الإيرانيون لا يريدون وعودا فقط لأنهم يعرفون أنهم لا يمكنهم أن يثقوا بترامب وأن يثقوا بالولايات المتحدة. في بداية الحرب الأخيرة كانت حرب بقاء لإيران، لكن الأمور تجلت وبدأ وكأنه من هذه التهديدات المباشرة ظهرت فرص، وخاصة فيما يتعلق بمجال الاقتصاد والأمن. بالتالي اكتسبت إيران الثقة في هذه المعركة لكي تتمكن من تأمين مصالحها، وهي تتعلق برفع العقوبات الاقتصادية. وأيضا إيران تعتقد أنها كانت قادرة الآن على أن تجد طريقة نفوذ جديدة في هذه الحرب، وهي مضيق هرمز، من أجل أن تمنع أي هجمات مستقبلية على البلاد. بالتالي نحن نرى أن الطرفين يحاولان أن يحددا قواعد الاشتباك، وأيضا يضع معادلة جديدة للردع في المنطقة والتي تغيرت بشكل كبير. بالنسبة لإيران، بدون أي فوائد اقتصادية، وأن تكون إيران قادرة على أن توقف أي هجمات مستقبلية ضد البلاد وأن تنهي الحرب على جميع الجبهات ومن ضمنها لبنان. هذه الأمور هامة للغاية، والقضية النووية إيران منفتحة ومستعدة لإظهار مرونة وشفافية، لكنها لن تقبل بتخصيب بصفر تخصيب أو الشروط التي تم تفضيلها من قبل الولايات المتحدة. ربما هنالك نقاط مشتركة، ربما يكون هنالك فرض إيقاف للنشاطات التخصيب، لكن مسألة التخصيب صفر هي ليست على أجندة طهران. لذلك إيران تعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تحظى باتفاق أحادي وترجمه إيران على أنه استسلام، طلب للاستسلام. بالتالي إيران تؤكد بأن هذا الأمر لن يحدث. بالإضافة إلى ذلك، لماذا لا نرى اتفاقا سياسيا؟ أعتقد من وجهة النظر الإيرانية هذا يحدث.
1: سيد أصلان، سيد أصلان عفوا على المقاطعة، لنقرأ هذه العواجل التي تظهر أمامنا على الشاشة. هيئة الطيران المدني بالكويت تقول أنه تم استهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية وتفعيل خطة الطوارئ هناك. إذن استهداف مبنى ركاب بمطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية وتفعيل خطة الطوارئ، هذا نقل عن هيئة الطيران المدني بالكويت. إذن هذه مستجدات وتطور جديد فيما يتعلق بالتوتر هنا في منطقة الخليج العربي. أعود إلى الدكتور ريتشارد وايت. دكتور، مثل هذا التطور وهذا خبر آخر، خبر عاجل، هيئة الطيران المدني بالكويت تقول إنه تم تعليق الرحلات الجوية من مطار الكويت وتحويل أخرى لمطارات بديلة حتى إشعار آخر. شهدنا أكثر من مرة استهداف لدول الجوار في إيران ومصالح أمريكية فيها حسب ما يقول الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي أين ترى الأمور ماضية من خلال هذا التصعيد الذي بدأ يتسارع منذ الأسبوع الماضي؟
2: مرة أخرى يبدو لي وكأنه بشكل أساسي هذا التصعيد تحركه الدفاعات، جهود البنتاغون والقيادة المركزية من أجل مواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة. وإيران تستفيد وتستغل وجود القواعد القيادة المركزية بشكل قريب منها من أجل أن تستهدفها، بالإضافة إلى أن تأخذ دول مجلس التعاون الخليجي رهينة. بالتالي هذه الحوادث، أعتقد أننا اعتدنا على هذه الحوادث في خضم محادثات ومفاوضات وقف إطلاق النار، حصل في غزة وحصل في لبنان، بالتالي قد لا تؤثر على عملية الاتفاق. لم يكن هنالك زيادة كبيرة في القوات، تواجد القوات في الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. في حقيقة الأمر القوات بدأت تقل ويقل وجودها، لكن هنالك بالتأكيد نقاط اشتعال محتملة في لبنان وفي الخليج، قد نرى ربما تصاعدا للعنف في المنطقة، هذا أمر محتمل.
1: هيئة الطيران المدني بالكويت كذلك تقول في خبر عاجل أنه تم استهداف مطار الكويت، أو بعد استهداف مطار الكويت تمت أو أسفر هذا الاستهداف عن إصابات وأضرار جسيمة في عدد من المرافق، مرافق هذا المطار. إذن هذه التطورات مستمرة، والفجوة سيد وايت، الفجوة كبيرة بين الولايات المتحدة التي تبدو متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق وبين توجس إيراني. هذه الأحداث إلى أي مدى ستعمق هذه الفجوة بين الجانبين؟
2: نعم، لقد رأينا في حقيقة الأمر يوم أمس هنالك شهادات من قبل وزير الخارجية أمام لجنة الكونغرس، كان هنالك الكثير من الغضب الذي تم التعبير عنه من قبل أعضاء من الحزب الديمقراطي وحتى أعضاء من الحزب الجمهوري. رأينا تفاؤلا من البيت الأبيض، والبنتاغون أيضا عبر عن تفاؤله في الوقت الذي ما يزال فيه حتى ولو يقوم فيه الإسرائيليين بالتحذير أن الوضع لا يمكن التعامل معه، وربما دول الخليج أيضا تخشى من جرها إلى هذا الصراع. بالتالي هنالك ليس هنالك توافقات واتفاقات حول ما سيحصل وما رغبة الرئيس ترامب وما سيفعله مستقبلا.
1: بما أنك أشرت إلى حديث ماركو روبيو وشهادته يوم أمس أمام الكونغرس والتي قد تستمر اليوم، هو كان أشار وقال إن إيران أبدت استعدادا لمناقشة ملفات كانت ترفض مناقشتها في السابق. ما الذي كان يقصده؟
2: أنا لست متأكدا من هذه النقاط. أعتقد أنه قد بإمكاننا أن نقول مضي قرمز، لكنه تطور سلبي علينا أن نتعامل معه الآن. أنا لست متأكدا في حقيقة الأمر، لأنه كل ما سمعنا مسألة تخصيب اليورانيوم وما الذي يجري القيام به في اليورانيوم عالي التخصيب، مسألة العقوبات، مسألة إطلاق الأصول، ما لم يتحدث في حقيقة الأمر. أنا لست متأكدا حول ما هي المواضيع الجديدة إذا لم تكن المسيرات أو الصواريخ. حقيقة الأمر الوزير لم يفصح بشكل واضح عن هذه الأمور.
1: سيد نهاد أبو غوش، في ظل هذا التصعيد في منطقة الخليج، إلى أي مدى تستفيد إسرائيل من نهجها التصعيدي في المنطقة؟
0: يعني أعتقد أن هذا التصعيد ليس الأول من نوعه منذ وقت إطلاق النار، تكرر مرات كثيرة جدا،
1: لكنه تسارع منذ الأسبوع الماضي. كانت هناك حوادث كثيرة، 4 حوادث الأسبوع الماضي، وعلى الأقل حادث أو حادثين هذا الأسبوع.
0: هذا صحيح يعني، لكن هذا لا يعني يتعارض مع المنحى العام الذي يعني يؤكد أن ثمة ملامح جادة وحقيقية لاتفاق قريب، حيث أن الخلاف هو على التفاصيل وليس على جوهر الاتفاق. إسرائيل طبعا ترغب بعودة القتال، لكن هذا يعني واضح تماما أنه ليس خيار الرئيس الأمريكي، ولذلك تجلس على الدكة مثل لاعب احتياطي في المفاوضات. يعني ليس هناك حاجة لإسرائيل، القتال طبعا يؤتى بها لكي تلعب دورا رئيسيا، أما في المفاوضات فهناك أدوار أكثر أهمية لدول مثل باكستان وقطر والسعودية وتركيا ومصر، وهذا أمر يغيظ إسرائيل، لأنهم يعتقدون أن الرئيس ترامب يعني يضع اعتبارا ويراعي مصالح هذه الدول ومواقفها أكثر من إسرائيل التي تشارك بالغرم ولا تشارك بالغنيمة، يعني ولا تشارك بالمفاوضات.
1: لكن ماذا عن جماعات الضغط الأمريكية وكذلك السياسيين الداعمين لإسرائيل هناك في واشنطن؟
0: هذا صحيح، لكن يعني هؤلاء لديهم يعني تأثير، ولكن هناك أيضا تأثيرات مضادة من قبل أوساط أمريكية يمينية أيضا وجمهورية ومن جماعة الرئيس ترامب، يعني لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، جماعة الميجا. وبالتالي القرار النهائي في يد الرئيس ترامب، وهذا أمر يقر به كل المسؤولين والمحللين الأمريكيين، أن الرئيس ترامب في النهاية هو الوحيد الذي يتخذ القرار ولا يشرك به أحدا، لا من أركان قيادته ولا بالتأكيد يعني أبعد من يكون يعني جزءا من هذا القرار هو نتنياهو، الذي بات يتأكد يوما بعد يوم أنه غير ناضج لاتخاذ قرارات سياسية، كما بدأ في مكالمة الشتائم الشهيرة، وهذا هو موضوع لتحليلات موسعة نشرت في الصحافة الإسرائيلية اليوم، أن الرئيس ترامب ينظر إلى القادة الإسرائيليين باعتبارهم أغرارا وليسوا ناضجين لاتخاذ قرارات سياسية جدية، ولا يفكرون إلا من ثقب البندقية.
1: نعم سيد أصلاني، المفاوضات الأمريكية الإيرانية انتقلت من مرحلة اختبار النوايا إلى مرحلة اختبار الشروط، ما الذي يجب أن نراقبه في الأيام القادمة؟
2: حاليا ما تراه هو ليس تبادلا للرسائل الدبلوماسية لكن تبادلا للنار. أعتقد أنه مع ذلك هنالك فرصة للجوء إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق شيء دبلوماسي، لكن هنالك عناصر تؤثر على هذه العملية مثل عدم التجانس والثبات في مواقف الولايات المتحدة. وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع هيجزت كانوا يعارضون أي جهد دبلوماسي حقيقي مع إيران، ولدينا جيدي فانس نائب الرئيس الذي يفضل المفاوضات مع إيران، ولدينا أيضا إسرائيل التي كانت تحاول نوعا ما أن تؤثر على حسابات واشنطن، وكان نتنياهو يحاول أن يخرج العملية بأكملها عن مسارها. والأهم من ذلك لدينا ترامب الذي لا نعرف ما الذي يريده. أنا لست متأكدا أنه نفسه يعرف ما الذي

0: ربما يتم التوصل إليه قد يكون صعبا.
1: نعم شكرا. نكتفي بهذا القدر. السيد عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. وشكرا للدكتور ريتشارد وايتس وهو خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. ونشكر كذلك سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية كان معنا من رام الله. في العراق وبينما تتواصل الضغوط الأمريكية المتزايدة على بغداد لفك الارتباط بإيران، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن إعلان فصائل عراقية مسلحة عزمها تسليم سلاحها واندماجها الكامل في هياكل الدولة يمثل خطوة إيجابية لبناء الدولة وسيادة القانون.
2: حصر السلاح بيد الدولة، الملف الذي لازم الحكومات العراقية منذ نحو عقدين يعود إلى الواجهة مجددا في ظل تشكيل حكومة جديدة ومتغيرات إقليمية في المنطقة. قرار حظي بدعم الإطار التنسيقي، وهو تكتل يضم عددا من الأحزاب الشيعية، إذ فوض الحكومة إنهاء هذا الملف الذي طالما مثل مصدر قلق داخلي وخارجي.
3: هناك دعم واضح لمخرجات اجتماع الإطار مساء أمس وضرورة ضبط السلاح بيد الدولة. هذه القضية هي بدعم عدد من المرجعيات الدينية، هي واحدة من مرتكزات البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه داخل مجلس النواب. إضافة لذلك نعتقد في الإعمار والتنمية أن خطاب الدولة الواحد، حصر السلاح بيد الدولة، هو موضوع سيادي يتعلق بالحفاظ على كيان الدولة وسط متغيرات إقليمية ودولية.
2: خمسة فصائل مسلحة من أصل سبعة، أبرزها عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، إضافة إلى سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الوطني الشيعي، وافقت على نزع سلاحها والاندماج تلبية لدعوة حكومية. أما كتائب حزب الله العراقية وحركة النجباء فقد رفضتا رفضا قاطعا تسليم السلاح في ظل غياب السيادة المطلقة حسب تعبيرهم.
4: هذا السلاح لا يهم العراق فقط، وأنا ما أعتقد هذا السلاح هو يهم معادلة دولية لا تختص بالشأن الداخلي. هذا جانب. الجانب الآخر يعني مطالب الفصائل المقاومة باكتمال السيادة وخروج كامل للقوات الأجنبية من العراق. إذا تحقق ذلك أنا أعتقد ممكن أن يكون هنالك حصر السلاح أو تسليم سلاح الفصائل المقاومة.
2: بين الرفض والموافقة على تسليم السلاح تقف حكومة الزيدي أمام تحد لطالما كان نقطة خلاف بين بغداد وواشنطن التي تضغط أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة. حصر السلاح بيد الدولة شعار رفعته كل الحكومات السابقة، لكنها لم تفلح في ترجمته على أرض الواقع. فهل ينجح الزيدي في هذا الاختبار أم يبقى الملف معلقا حتى إشعار آخر؟ سمر الكبيسي، الجزيرة، بغداد.
5: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة، ونشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن الجيش الكويتي. يقول: نتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية وسنتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد. رأس الساعة مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر التطورات، قالت هيئة الطيران المدني بالكويت إن مطار الكويت استهدف بصواريخ ومسيرات إيرانية، ما أسفر عن تسجيل إصابات وأضرار جسيمة في المطار وعدد من مرافقه. وكان الجيش الكويتي قد ذكر أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. في الأثناء قال الحرس الثوري إن واشنطن استهدفت برج اتصالات له بجزيرة قشم، وإن قواته ردت باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة ومقر الأسطول الأمريكي الخامس. من جانبها وصفت القيادة المركزية الأمريكية إعلان الحرس الثوري بأنه كاذب، مؤكدة إحباط قواتها هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والمسيرات في الشرق الأوسط، وقالت إنها وجهت ضربات لأهداف بجزيرة قشم الإيرانية. وفي الجبهة اللبنانية قال الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة إن ستة لبنانيين استشهدوا في غارتين إسرائيليتين.

0: من مسيرتين على منطقة الحوش في قضاء صور. وأفادت مراسلة الجزيرة بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرين في بلدات عدة في قضائي النبطية ومرجعيون. على الصعيد السياسي، أفادت مراسلة الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تستأنف اليوم الأربعاء. وقالت الخارجية الأمريكية إن تقدماً سياسياً وأمنياً يتم إحرازه، وإن المفاوضات تتقدم باتجاه إبرام اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. وكان قيادي في حزب الله قال للجزيرة إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون تاماً ويشمل كافة الأراضي اللبنانية. أرحب بمدير مكتبنا من الكويت سعد السعيدي. سعد، تفاصيل أكثر حول هذه التصريحات للجيش الكويتي وأيضا هيئة الطيران المدني في الكويت.
1: نعم، بالفعل إذا بدأنا بالأحدث، الطيران المدني أصدر قبل دقائق بيان أكد فيه باستهداف مطار الكويت الدولي بمسيرات. لم يذكر عدد هذه المسيرات، ولكن نتج عن هذا الاستهداف كما وفقا لبيان الهيئة العامة للطيران المدني إصابات طفيفة تم معالجتها في نفس المكان أو أي في مطار الكويت. لا يعلم متى تم هذا الاستهداف، إذا كان صباح فجر هذا اليوم كما يبدو نتيجة البارحة تذكرنا هذه الليلة ليلة طويلة حقيقة على الكويت وثقيلة أيضا كانت على الكويت. أيضا بعد بيان أو بعد البيان الذي أصدرته هيئة الطيران المدني أيضا جاء بيان يؤكد هذه المعلومات من أن هذه المسيرات جاءت من إيران وفق بيان الجيش الكويتي، وأن الاستهداف للمطار الكويت T1 والذي تم فيه أيضا إصابات طفيفة كما جاء بيان أيضا الجيش الكويتي ليؤكد ما جاء في بيان الهيئة العامة للطيران المدني، لكن خالي حقيقة من أعداد والتوقيت الذي تم فيه هذا أو هذه الأضرار. ليلة البارحة أو فجر هذا اليوم، منذ منتصف الليل فجر هذا اليوم، منذ 12 ليلا حقيقة انطلقت صافرات الإنذار في الكويت، وتكررت هذه الصافرات 5 مرات هنا في جميع أرجاء الكويت. تزامنت هذه أيضا الصافرات الإنذار تزامنت مع أصوات انفجار نتيجة صواريخ اعتراضية كانت تعترض أهداف معادية قادمة من إيران كما يبدو وفق ما الآن تم تأكيده من قبل الجيش الكويتي. كانت الكويت تحت كانت تتعرض إلى عدوان خارجي حقيقة كبير ليلة البارحة. في تلك الوقت انتهى هذا الهجوم الذي تم ليلة البارحة بعد قرابة ساعة، أي عند تقريبا ما بعد 1 فجرا توقف هذا العدوان، ولكن كما يبدو لم تتوقف في المسيرات اتجاه بعض المناطق المدنية والأماكن المدنية. هناك كما يبدو أيضا من خلال ما تنشره بعض وسائل الإعلام أو وسائل السوشيال ميديا هنا في الكويت، ولكنها ليست مؤكدة، بأن هناك أيضا كما يبدو اعتراضات صاروخية تمت فوق مناطق سكنية، وبالتالي قد هناك سقوط لشظايا، وهذا ما حذر منه الجيش الكويتي في بيان أيضا أصدره فجرا بأن يحذر فيه المواطنين ويطلب منهم بالابتعاد عن أي شظايا أو عن أي أجزاء تكون سقطت في أحياء مدنية. حتى الآن لا توجد إلا سوى هذه الإصابات من خلال مطار الكويت الدولي الذي تم استهدافه، وهذا ما يؤكد وأيضا ما يقول ويكسر الرواية الإيرانية من أنها تقول دائما بأنها تستهدف هنا قواعد أمريكية. مطار الكويت لا توجد به قاعدة أمريكية ولا يوجد فيه أمريكان، هو مطار عادي. الآن وفق هذا البيان، بيان الهيئة العامة للطيران المدني، فإن تم توقف هذا المطار الآن، مطار الكويت، وكذلك الآن تم أيضا جدولة أو تحويل الرحلات القادمة إلى مطار الكويت، تم تحويلها إلى مطارات قريبة. وفق المعلومات هناك طائرات الخطوط الجوية الكويتية وكذلك طيران الجزيرة، وهي طيران خاص هنا في الكويت، أيضا تم تحويلها إلى مطارات قريبة في المنطقة. وحتى الآن هذه البيانات التي صدرت اليوم تذكر الكويتيين وتعيد الحرب مرة أخرى وأجواء هذه الحرب
0: الهجوم
1: مرة أخرى، وكأن الكويت دخلت ضمن قواعد الاشتباك في هذه الحرب التي لا تريدها.
0: الذي تتعرض له الكويت في غضون أيام.
1: بالفعل هو الثاني من خلال هذا الشهر، يوم الأول من يونيو أيضا تعرضت قبل يوم

0: وين تعرضت لها ايضا لاستهداف، وكان هناك طائرات وكان هناك صواريخ تصدت لها الدفاعات الجويه الكويتيه. واليوم هو الثالث من يونيو ايضا تتعرض ايضا لاستهداف، فجر الثالث من يونيو ايضا تتعرض لاستهداف كبير حقيقه هنا في الكويت. وقبل يعني في نهايه شهر يونيو ايضا في غضون اسبوع تقريبا هذا هو الاستهداف الثالث حقيقه، وهذا هو الاستهداف الثامن او التاسع حقيقه الذي تتعرض له الكويت منذ توقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران. وبالتالي هنا يعني أضرار كبيرة تتعرض لها بعض المقدرات في الكويت هنا، وخصوصا مطار الكويت الذي يتعرض إلى، وخصوصا ما توقعت الناس بأن هناك تخفيف يعني خفض للتوتر، وبالتالي قد يساعد هذا في محاولة حلحلة الأمور والدفع إلى وجود اتفاق قد يصدر خلال الأيام القادمة خلال عملية التفاوض الجارية بين الطرفين الأمريكي والإيراني. نتوقع حقيقة الآن أن يصدر هناك بيان أيضا من وزارة الخارجية الكويتية يندد ويستنكر لما تقوم به إيران من استمرار العدوان، وأيضا يحمل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاستهدافات المستمرة للكويت، والتي أصبحت حقيقة كما يبدو حين تتعرض إيران أو جزر إيران أو أي منطقة من مناطق إيران تتعرض إلى استهداف أمريكي، مباشرة يتم تفريغ هذا الموضوع في الكويت، في قواعد الكويت أو في المناطق الكويت في مناطق الحيوية للكويت ومطار الكويت كما قلت ليس. وهذا سؤال كبير حقيقة حتى هنا في الكويت يطرح الآن، لماذا يتم استهداف مطار الكويت من قبل الحرس الثوري الإيراني وليس وهو يعني مكان مدني ويقوم بخدمة المواطنين والمقيمين هنا في الكويت.
1: سعد سعيدي مدير مكتب الجزيرة في الكويت، شكرا جزيلا لك، وأرحب من واشنطن بمراسلنا أحمد الرهيد ومن طهران بمراسل الجزيرة أيضا عدنان بوريني. أحمد، أيضا على الجانب الأمريكي، ما الذي يقال حول التصعيد في هذه الليلة الماضية وتحديدا القيادة المركزية الأمريكية، ماذا تقول؟
2: نعم سهام، في الحقيقة عدد من المواقف أصدرتها القيادة المركزية الأمريكية إزاء هذه التطورات الميدانية في المنطقة. بداية ركزت على نقطة أن الإجراءات التي قامت بها في أو الضربات التي قامت بها في جزيرة قشم هي ضربات للدفاع عن النفس، قالت إنها استهدفت مركزا للتحكم في جزيرة قشم، وأشارت أيضا إلى أن إعلان الحرس الثوري باستهداف قاعدة للجيش الأمريكي في المنطقة والأسطول الخامس، قالت إن هذه الأخبار الصادرة عن الحرس الثوري كاذبة. أيضا ذكرت أنها قامت بإسقاط عدد من المسيرات والصواريخ التي أطلقت باتجاه عدد من المواقع في المنطقة، وركزت أيضا على أن الأفراد الأمريكيين لم يصابوا بأي أذى جراء هذه الهجمات الإيرانية التي وصفتها بالعدوان الإيراني غير المبرر على حد تعبير البيان. وذكرت في الوقت ذاته بأن اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال ساريا، وبالتالي هي ترى تقول أن هذه الأعمال العدائية على حد تعبير البيان من قبل إيران هي غير مبررة في ظل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار. تشير أيضا إلى الموقف الذي لطالما أكدت عليه أيضا خلال الأيام الماضية في مثل هذه الحوادث، بأنها تبقى دائما على أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجمات أو ضربات إضافية تستهدف القوات الأمريكية في المنطقة أو المصالح الأمريكية. لدينا أيضا بيان القيادة المركزية المتعلق باستمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. تقول القيادة المركزية إنها ومنذ بداية هذا الحصار في 13 من شهر أبريل الماضي استطاعت تغيير مسار أكثر من 120 سفينة كانت إما في طريقها إلى موانئ إيرانية أو أرادت الخروج من موانئ إيرانية. وأشارت أيضا في آخر بياناتها إلى أنها قامت بتعطيل إحدى ناقلات النفط كانت تحمل أو ترفع علم بوتسوانا كانت في طريقها إلى جزيرة خارك الإيرانية، قالت إنها استهدفتها بصاروخ عطل غرفة المحركات بعد عدم امتثالها للأوامر بالامتثال للحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. لدينا أيضا المواقف السياسية هنا في العاصمة واشنطن والتي عبر عنها وزير الخارجية مارك روبيو فيما يتعلق باستمرار المفاوضات مع إيران ورغبة الولايات المتحدة وكذلك إيران في التوصل إلى اتفاق، ولكنه اشترط عدة أمور، أن الولايات المتحدة لن ترفع

0: الحصار عن إيران، عن موانئ إيران، طالما أنها تستمر في إغلاق مضيق هرمز، وقال إن هذا الإجراء الإيراني هو مخالف للقوانين الدولية.
1: إذن أحمد، يعني هل ما زالت حالة التفاؤل إذن قائمة في الولايات المتحدة بقرب التوصل إلى اتفاق مع حالة التصعيد هاته؟
0: إذا جاز التعبير، يمكن القول إن النبرة التي كان يتحدث بها وزير الخارجية ماركو روبيو في الكونغرس كانت نبرة فيها شيء من التفاؤل بأن الأطراف جميعها تريد أن تتوصل إلى اتفاق، وكان ترامب أيضا قد علق قائلا بأن المفاوضات مستمرة ونفى أي أخبار تتعلق بتوقف تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران وتوقف المفاوضات، يقول إن هذه المفاوضات مستمرة، وفي ذات الوقت هو يقول لا يعلم مصيرها، يعني أنها قد تفضي إلى اتفاق وقد لا تتوصل إلى اتفاق. الاتفاق الذي تريده الولايات المتحدة، يقول روبيو، إنه يجب أن يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. وهنا أيضا يفصل في هذه النقطة، يقول إن لدى إيران القدرة على رفع نسبة التخصيب، لديها أكثر من 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. يقول إن هذه الكمية يمكن رفعها إلى نسب عالية، يمكن من خلالها تصنيع سلاح نووي بشكل سريع إذا أرادت إيران، ولكن هو يريد منها، يقول، تعهدات بعدم السعي لإعادة بناء المفاعلات أو رفع نسبة تخصيب هذا اليورانيوم المخصب. وهو أيضا تطالب به الولايات المتحدة بإخراجه من إيران، بل وتريده هنا أن يأتي إلى الولايات المتحدة وأن تقوم بتدميره بعد ذلك بحسب تصريحات سابقة للرئيس ترامب. وبالتالي حتى الآن العقدة المرتبطة بتفاصيل مذكرة التفاهم يبدو أنها متصلة بالملف النووي. وهو أيضا أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تعهدات بتخفيف العقوبات أو فك التجميد عن الأصول الإيرانية المجمدة طالما لم يحدث تقدم في الملف النووي.
1: شكرا لك أحمد رهيد من واشنطن. عدنان، أيضا قربنا من الرواية الإيرانية لما يجري.
2: نعم سهام، السردية الإيرانية تقول بأن ما حدث بالضبط في هذه الواقعة هو عمليا بدأ باستهداف أمريكي لنقلة نفط إيرانية، تبعه بعد ذلك استهداف سفينة أمريكية كانت في المياه هناك قرب مضيق هرمز. قال بيان الحرس الثوري أن هذه السفينة كانت تعرقل حركة الملاحة. بعد ذلك تم استهداف برج اتصالات تابع للحرس الثوري في جزيرة قشم، ردت عليه طهران أو الحرس الثوري بحسب البيان باستهداف إحدى القواعد الأمريكية في المنطقة وتجمع للمروحيات الأمريكية واستهداف لمقر الأسطول الخامس الإيراني. في بيان الحرس الثوري كانت هناك إشارة مباشرة إلى أن الحرس حذر من أن الاستهدافات المتكررة ستعني رد مختلف في المرات القادمة. هذا البيان رأيناه أول أمس، نحن نتحدث عمليا عن الواقعة الثالثة خلال 7 أيام، ولكن نرى ارتفاع عمليا في منسوب هذه العمليات أو شكلا على الأقل. عضو بارز في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قال بأن الولايات المتحدة تحاول تطبيع هذا المشهد بشكل أو بآخر. ولكن ما الذي يعنيه ما حدث سهام؟ يوضع الأمر في سياق رد الفعل والدفاع عن النفس، وبالتالي يستبعد أن ينعكس بشكل مباشر على اتفاق وقف إطلاق النار بمعنى أن يؤدي إلى انهياره أو ما إلى غير ذلك. دبلوماسيا ما زال الحديث مستمر عن مساحة الدبلوماسية ترقبا للرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية فيما يتعلق بصياغة مذكرة التفاهم والتي أرسلت هذه الملاحظات قبل أيام. تقول طهران بأنها تدرس هذه الملاحظات وتحضر الرد عليها، وتقول أيضا في الوقت نفسه بأنه لا يتم التعامل بالنسبة لإيران مع فكرة النتائج الحتمية. هذه المفاوضات هي أخذة بين أخذ ورد، وبالتالي طهران تتعامل بأريحية مع فكرة الرد على الملاحظات الأمريكية. خصوصا
1: قبل الحديث نتحدث عن الجانب السياسي، يعني الإيرانيون يتحدثون عن الدفاع عن النفس، ولكن كما كان يشير مدير مكتبنا في الكويت، استهداف مطار الكويت ما الذي يبرره حسب الرواية الإيرانية؟ هل تم التطرق لهذه المسألة؟
2: في الرواية الإيرانية سهام لا يشار

0: إلى قاعدة بعينها. ما يشار إليه في بيان الحرس الثوري هو استهداف لإحدى القواعد الأمريكية في المنطقة، واستهداف لتجمع للمروحيات الأمريكية في المنطقة، واستهداف لمقر الأسطول الخامس. وبالتالي هذا ما رأيناه خلال البيانات خلال الثلاث وقائع الأخيرة، هي إشارة عامة لاستهداف قواعد أمريكية في المنطقة، ولا يتم الحديث عن استهداف نقاط معينة أخرى في المنطقة. وبالتالي نحن ننقل ما تقوله الرواية الإيرانية فيما يتعلق في بيان الحرس الثوري بهذه النقطة سهام. وهذا الأمر أتى بشكل واضح خلال الأيام الماضية دون تحديد نقاط. ربما رأينا في هذا البيان إشارة إلى مقر الأسطول الخامس، وهي إشارة محددة، لكن فيما يتعلق بالاستهدافات الأخرى يتم الحديث عن استهداف عام، بمعنى استهداف إحدى القواعد الأمريكية التي انطلق منها الهجوم، أو استهداف تجمع للمروحيات الأمريكية في المنطقة. هكذا جاءت الإشارة في بيان الحرس الثوري الإيراني. والآن فيما يتعلق بالنقاط التي أين يوضع هذا الموضوع فيما يتعلق بمضيق هرمز، يوضع أحيانا في سلة الدبلوماسية، بمعنى أنه تصعيد نسبي مرتبط بشكل أو بآخر بهذه المباحثات المرتبطة بمذكرة التفاهم، باعتبار أن مضيق هرمز هو أحد البنود الأساسية التي يتم الحديث عنها في هذه المذكرة، خصوصا بأن إيران تصر على مطلبها بأن يكون لها دور أساسي في إدارة مضيق هرمز، ودور مركزي حقيقة يحدد مسارات السفن، ويحدد ويفرض على السفن التسجيل بالآلية الإيرانية، ويمنع السفن المعادية، ويحدد السفن التي تفتش، ويفرض عليها رسوم ملاحية ورسوم تأمين ورسوم مرتبطة بالأضرار البيئية. هذه النقطة الأولى. ولكن إذا ما عدنا للحديث عن مساحة النقاط العالقة في الشأن الدبلوماسي سهام، نحن نتحدث بالإضافة إلى مضيق هرمز، نحن نتحدث عن قضية الأموال المجمدة، التي تقول إيران بأن هذه الأموال يتم الحديث عن توافق عن الإفراج عنها، ولكن الخلافات متعلقة بالآلية. ولكن يبقى المشهد بشكل أساسي في هذا اليوم وفي الأيام الحالية مرتبط بالمشهد في لبنان، هذه النقطة التي تصر طهران على أنه لن يكون هناك عبور نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم قبل أن يكون هناك وقف إطلاق نار في لبنان.
1: وأيضا بالإضافة إلى ذلك عدنان، هذا على المستوى الميداني والسياسي، ماذا عن الجمهور الإيراني؟ كيف يتابع كل هذه التطورات، استمرار الحصار وأيضا جديد المفاوضات وهذا التصعيد المتجدد؟
0: بشكل أساسي سهام، لابد من الحديث بوضوح عن وجود عبء اقتصادي واضح، ضغط اقتصادي واضح في المجتمع. هذا الأمر غير خاضع فقط للملاحظة، وإنما أيضا ترصده تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشكل يومي، وتتم الإشارة له بشكل يومي، سواء عبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تصريحاته المتلاحقة بهذا الأمر، وحتى المرشد الإيراني قبل أيام تحدث عن هذه النقطة وعن ضرورة العمل على خطط تحاول تخفيف الضغط الاقتصادي ومحاولة تجاوز الخلافات، وإن كان بعضها مبرر وبعضها الآخر غير مبرر كما قال المرشد الإيراني. وبالتالي نحن نتحدث عن أحد أهم تمظهرات هذه المرحلة، بمعنى الضغط الاقتصادي الذي يفرض واقعا حقيقيا على المجتمع الإيراني. ولكن المجتمع الإيراني بمعنى أو بآخر، فكرة عودة الحرب والقلق منها هي مسألة حاضرة بدون شك في أحاديث الناس هنا، ولكن بنفس الوقت هناك أمل ملحوظ بالنسبة للناس فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم على الأقل.
1: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران على كل هذه الإيضاحات. وأرحب بضيوفنا من طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. أهلا بكما. أبدأ معك سيد وايدز، يعني روايات مختلفة لما جرى الليلة، ولكن الثابت هو أن هناك تصعيدا، إلى ماذا يؤشر حدوث هذا التصعيد في هذه المرحلة في اعتقادك؟
2: تقييمي هو أن القرار لاستخدام القوة تم اتخاذه من قبل القادة الموجودين في الميدان، ربما قائد القيادة المركزية، في حسب ما يتماشى ب أسلوب حماية قوات الولايات المتحدة. ربما كان هنالك تهديد من قبل بعض الإجراءات الإيرانية أو السلوكيات الإيرانية، بالتالي كان هنالك رد فعل، لكن لا أعتقد لحد الآن أننا وصلنا إلى مرحلة التصعيد السريع. أعتقد أن هذا شيء ربما سنراه وسيستمر لفترة من الزمن في المنطقة، بالأخذ بنظر الاعتبار القتال الذي حصل مؤخرا والتوتر بين الطرفين. فمن المحتمل أن نرى هذا النمط من وقف إطلاق النار مع تبادل ربما بين فترة وأخرى النار بين الطرفين، كما حصل مثلا في روسيا وأوكرانيا وفي لبنان أيضا قبل وقف إطلاق النار.
1: سيد خاميار، من جهتها إيران كيف تنظر لهذا التصعيد؟ هل يتعلق الأمر بتصعيد نسبي يمكن احتوائه في إطار مسار التفاوض، أم أن الوضع مرشح للانفلات في أي لحظة؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة بالفعل يعني هذا التصعيد هو منضبط وتحت الكنترول إن صح التعبير، وهي سلسلة المناوشات التي شاهدناها في الأسبوع الأخير. ولكن أتصور يعني ما حدث ليلة أمس كان لافت ومختلف عن المناوشات الأخيرة والسابقة، لذلك جاء الرد سريعاً وبقوة وبإعلان واضح وبشفافية كاملة بأن هي استهدفت المواقع الأمريكية في دول المصدر، لذلك هذه كانت رسالة واضحة. أنا أتصور إذا الأمور خرجت من خارج السيطرة ربما تؤدي إلى عواقب وخيمة، وربما تكون الشرارة الأولى لحرب جديدة في هذه المرحلة أو في جولة جديدة من الحروب التي فرضت على إيران. هناك الرسائل السياسية والعسكرية واضحة إيرانيا بأن هناك ستكون مفاجآت، هناك استعداد كامل، وخاصة الموقف أو الأحداث في لبنان وفي الجنوب اللبناني ربما يشجع لاتخاذ مواقع أو اتخاذ مواقف ميدانية أكثر شراسة مما كانت عليه سابقا.
1: طيب، قبل الحديث عن لبنان، يعني إيران حتى الآن تشير إلى الدفاع عن النفس واستهداف قاعدة أمريكية في المنطقة ومقر الأسطول الخامس، ولكن ما الهدف من استهداف مطار الكويت وهو مطار مدني؟
3: يعني الإيرانيون وخاصة القوى العسكرية هي تستند إلى مجموعة من الوثائق في الميدان عندما تقول ربما بأن هذا المطار هو محل إقلاع، جزء منه محل إقلاع الطائرات الحربية أو المسيرات الحربية. على أي حال، أتصور هناك وثائق تنشرها طهران بين حين وآخر، لكن يجب أن ننظر يعني غض النظر عن التفاصيل، يجب أن نقول بأن عندما يقوم الهجوم بهذا الشكل، يجب اعتبار هذه الأحداث هي نتائج هذه الحرب وليست من أسبابها. إذا كنا نضع هذه القاعدة في الحسبان، أتصور يستطيع كل طرف أن يبين وأن يوضح مبرراته. لذلك ننظر إلى هذه الأمور كنتائج ولا أسباب.
1: سيد وايتس، إذا كانت هذه الضربات الأمريكية تهدف إلى تحسين الموقع التفاوضي للولايات المتحدة أو ممارسة مزيد من الضغط على إيران، فبأي هدف؟ يعني ما الذي يمكن لإيران أن تقدمه ولم تقدمه تحت وطأة الضربات الأقوى في بداية الحرب؟
2: هذا سؤال وجيه، وبالتالي أعتقد أن الرئيس ترامب ليس متلهفا للعودة إلى الحرب، لأنه ليس من الواضح تماما ما هي الفائدة من التي المتأتية من العودة إلى الحرب الكاملة، قصف إيران، وربما بإمكان الولايات المتحدة نعم أن تقوم بذلك، لكن كيف سيحقق هذا الأمر تغييرا في السياسات الخارجية الإيرانية عندما كان هنالك أيام قصف عديدة لم تحقق هذه النتيجة؟ بالتالي الرئيس ترامب أعتقد أنه يطرح هذا السؤال على نفسه، وقرر أن الحرب أو العودة إليها ليس أمرا منطقيا، بالتالي لا أعتقد أن هنالك أي عملية عسكرية ربما سيتم تصعيدها بشكل متعمد.
1: وبالتالي حتى لو تحدثنا عن جبهة لبنان، وقد أعلن هناك الرئيس الأمريكي وقفا لإطلاق النار، وفي الواقع لا يرى من هذا الإعلان سوى يعني استئناف تحييد الضاحية، ربما الضاحية الجنوبية لبيروت عن الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن التصعيد الإسرائيلي مستمر، وهذا بحد ذاته تعتبره إيران خرقا لوقف إطلاق النار.
2: أعتقد أن المشكلة أن كان هنالك بعض الشروط التي تم طرحها في هذا الاتفاق. الإسرائيليون يقولون أنهم سيوقفوا إطلاق النار وإذا ما توقف حزب الله عن مهاجمتهم، والأمريكيون أيضا جعلوا الحكومة اللبنانية توافق على هذا الأمر، لكن حزب الله هو ليس طرفا في أي اتفاق، وإذا ما كان هنالك مهاجمة وإذا ما هاجموا إسرائيل فإن إسرائيل ستهاجمهم مرة أخرى. أعتقد أن ما نراه الآن ربما ضغط متزايد على الساسة الإسرائيليين أن يقفوا بوجه الولايات المتحدة ويظهروا أنهم لن يقوموا فقط بتنفيذ ما تمليه عليهم الولايات المتحدة، لكن بطريقة ما أعتقد أن يجعل من الأصعب فرض وقف إطلاق النار. أقول ذلك لكن أعتقد أن الرئيس ترامب قد يتدخل ويوقف القتال عندما يتأكد أن أي اتفاق إيراني محتمل سيغطي كل ما يرغب بالحصول عليه، لأنه لا يريد أن يكون هذا الموقف قد يوقف ما يحصل في لبنان.
1: سيد خميار، أيضا بالنسبة لإيران كيف يبدو التقييم والمقاربة فيما يخص لبنان؟ هل تحييد الضاحية الجنوبية لبيروت لو تم بالفعل الالتزام بذلك كافٍ لاعتبار ما يجري في لبنان لا يؤثر على وقف إطلاق النار وعلى أي تفاهم قادم ربما مع الأمريكيين؟
3: لا، بالتأكيد الإيرانيون يعتبرون لبنان ككل لبنان وليس الضاحية وحدها كشرط أساسي، وهذا ما اتفقت طهران مع واشنطن في يعني التوقيع على الورقة أو البحث على الورقة التي تمهد لمفاوضات مستقبلية. الإيرانيون هنا نقولها بصراحة، يقولون بأن الرئيس ترامب يجب أن يحسم أمره. هذا التدحرج بين الأزمات الداخلية التي يواجهها سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد داخل الحزب الجمهوري، الانتخابات النصفية المستقبلية، الضغوط العربية الرسمية وهذه التداعيات الإقليمية، وبين الضغط الإسرائيلي وضغط نتنياهو ومجموعة من المتطرفين في البيت الأبيض، يجب أن يحسم الأمر ويكفي من هذا التدحرج بين هذا وذاك. لذلك هناك نوع من عدم الثقة أصبحت أكثر من أي وقت مضى، وأتصور الأحداث اللبنانية هي ربما هي القشة التي تقسم ظهر البعير، ولذلك يجب أن ننتظر نرى نتيجة هذه التطورات الأخيرة، وأتصور وبقراءتي بأن الأمور أصبحت قد وصلت إلى حافة الانهيار. التشاؤم هو يطغي على التفاؤل الذي تعودنا عليه في الأيام الماضية، وهذا ينذر إلى حركة كبيرة. ومن هذا المنطلق نسمع ونقرأ، وهذه يعني التصريحات السياسية والأمنية والعسكرية الإيرانية بأن هناك ستكون مفاجآت، هناك استعداد لأي مواجهة، وهناك يعني الابتعاد عن لغة الحل السلمي الذي كنا نسمعه قبل أسابيع.
1: سيد وايت، يعني هذا التدحرج كما يصفه ضيفنا الإيراني في مواقف الرئيس الأمريكي، ويعني ما يصفه كثيرون بالتذبذب والتقلب في التصريحات والمواقف الأمريكية للرئيس، هل ما رده بالفعل لبنود ومحتوى مذكرة التفاهم التي كنا قريبين من التوقيع عليها يفترض، أم هناك عوامل داخلية بين ضغوط من يعارضون استمرار التصعيد وضغوط من يرون في الاتفاق يعني غير ذي جدوى مقارنة مع أهداف الحرب كما أعلنت في البداية؟
2: ربما كل هذه العوامل لديها دور. عندما ربما الرئيس ترامب نظر إلى الشروط الإيرانية وشعر أنها قريبة نوعا ما لكنها لم تصل إلى النقطة التي يريدها، لربما كان يريد أن يدخل تغييرات أكثر ويجعل مثلا الالتزامات النووية أكثر تحديدا، هذا مثال. وفي نفس الوقت هو ربما يقع تحت ضغوط عناصر مختلفة في البلاد التي قد ربما تريد إما الاستمرار بالقتال أو إنهائه، بالتالي عليه أن يتعامل مع كل هذه الأمور، وعليه أن يتعامل مع الضغوط الدولية والضغوط الإسرائيلية التي تريد أن تستأنف القتال. معظم أيضا الدول لديها شكاوي حول مسألة صادرات النفط، هو يوازن بين كل هذه الأمور.
1: سيد خميار، في اعتقادك ما السيناريو الأقرب؟ هل نقترب بالفعل رغم كل ما نراه من اتفاق بين الطرفين، أم أننا بتنا أبعد من أي تسوية سياسية قريبة؟
3: يعني كما قلت، هو التشاؤم يطغي على التفاؤل في هذه الساعات الأخيرة، وخاصة بعد ليلة أمس. وهذا يبعدنا، لأن كما قلت المفاوض الإيراني وصاحب القرار الإيراني الآن هو لم يعرف ماذا يريد الرئيس ترامب من خلال هذه المتغيرات وهذه يعني المطالبات التي يجددها بين حين وآخر، يمدح ويذم ويبعث رسائل يعني تطمينية، ومن ثم يهاجم ويكرر. هذا التباين هو الحقيقة أزعج بشكل كبير.
1: ولكن عدا عما يريده ويقوله
3: لأن
1: ترامب، يعني بالنسبة للإيرانيين كيف سيتم التعامل مع الوضع الراهن، استمرار الحصار وسط حالة من الجمود سياسياً؟
3: لنكون صريحين، أنا أتصور بأن هذه حالة اللا حرب واللا سلم لن تكون مجدية للطرفين، ولكن الإيرانيون صحيح إنهم عندهم عن طريقتهم يفضوا هذا الحصار بشكل وبآخر، بحدودهم مع دول متعددة، بموانئهم في يعني بحر قزوين، وفي مهارتهم في عبور هذه الأزمات التي تعودوا عليها خلال العقود الماضية، إضافة إلى الاكتفاء الذاتي هو يخدمهم بشكل كبير. لكن هذه الحالة ربما تعتبر نوع من الحرب النفسية على الشعب الإيراني، وأتصور الشارع الإيراني الآن يطالب بحسم الموضوع، وهذا ما نسمعه من أصوات خلال هذه الاجتماعات التي نشاهدها على مدى أكثر من 90 يوما، وخاصة في الليالي الأخيرة. هذه الأصوات قد بدأت تعلو وتريد من صاحب القرار الإيراني أن يحسم هذا الأمر، وهذا مما يشجع القيادة الإيرانية لاتخاذ يعني مواقف أكثر شدة. الأحداث في لبنان والقصف الإسرائيلي للمناطق السكنية في لبنان، هذا أتصور هو يزيد الطين بلة، ومن هذا المنطلق ننتظر ساعات حرجة وربما لا يحسد عليها

0: في الأيام القادمة.
1: سيد وايدز، أيضا يعني التصعيد ليس فقط في الميدان، فرض الولايات المتحدة تحديدا وزارة الخزانة المزيد من العقوبات على أطراف إيرانية، ألا يقوض ويؤثر على حالة التفاؤل الحذرة رغم كل التطورات، يعني بقرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين؟ ما الهدف؟
2: بداية، هنالك آلاف من العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة على إيران، وأيضا وزارة الخزانة تضيف الهيئات بشكل دائم. لا أعرف إذا ما كان هذا قرارا واعيا مرتبطا بالمفاوضات الأخيرة أو أنه فقط جولة قادمة من المعاقبات. العقوبات يتم النظر عليها على أنها أداة مهمة، لأن إضافة العقوبات ربما قد يتم التخلي عنها والتنازل عنها مستقبلا. أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول أن تصل إلى اتفاق، لكنها تريد أن تغير الشروط بشكل يناسبها أكثر، وهي راغبة بالتهديد باستخدام القوة واستخدام العقوبات بشكل إضافي من أجل تحفيز الإيرانيين على التنازل.
1: شكرا لك دكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، والشكر موصول لضيفنا من طهران عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومنذ اليوم الأول للحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية انعكست تداعياتها على حركة المرور في مضيق هرمز، فخلال 90 يوما من عمر الحرب تراجع عبور النفط بنحو 90%، أما الغاز الطبيعي المسال فقد تراجع بنسبة 93%، الأمر الذي انعكس على أسواق الطاقة عالميا. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كابلر خلال 90 يوما من الحرب، وخلصت إلى التقرير التالي.
3: 90 يوما مضت منذ اندلاع الحرب وما تبعها من تداعيات على مضيق هرمز، أحد أهم المعابر البحرية في العالم، حيث تعطلت حركة الشحن البحري عبر المضيق بنحو 92% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن متوسط حجم النفط ومنتجاته التي كانت تعبر المضيق يوميا قبل الحرب بلغ حوالي 20 مليون برميل. انخفض هذا المتوسط اليومي بنحو 90% ليصل إلى قرابة 2,200,000 برميل يوميا، إذ بلغ إجمالي حجم النفط الذي عبر المضيق نحو 200 مليون برميل خلال هذه الفترة، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط عالميا التي ازدادت بنحو 27%. أما الغاز الطبيعي المسال فلم يكن في منأى عن الأزمة، فقد كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، كان المعدل الشهري للعبور يزيد عن 8 ملايين طن. لكن منذ بدء الحرب عبر المضيق أقل من 600,000 طن من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تراجع بلغت 93%. هذا التراجع لم ينعكس على أسواق الطاقة فحسب، بل انتقل سريعاً إلى أسعار الكهرباء والصناعة وسلاسل الإمداد، فقد قفزت الأسعار في آسيا بنسبة 143%، في دلالة واضحة على حجم الصدمة التي سببها اضطراب الإمدادات من الخليج. ولقراءة المشهد بصورة أكثر شمولية، أجرت وحدة البيانات في الجزيرة تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في بيانات الشحن البحري، وخرص التحليل إلى أنه خلال 90 يوماً من الحرب عبرت مضيق هرمز 825 سفينة، 299 سفينة دخلت المضيق بينما غادرته 526، كان من بينها 115 سفينة غادرت فارغة، أما الحمولات فتوزعت على الشكل الآتي: 203 ناقلات نفط، 81 ناقلة غاز مسال، 53 ناقلة مشتقات نفطية، و74 ناقلة لمنتجات مختلفة. لكن أزمة مضيق هرمز لم تضرب أسواق الطاقة وحدها، بل امتدت أيضاً إلى الأمن الغذائي العالمي، فقبل الحرب كان يعبر المضيق شهرياً 1.5 مليون طن من الأسمدة الضرورية للإنتاج الزراعي، في حين بلغ المعدل الشهري لعبور الأسمدة نحو 380,000 طن شهرياً.

0: بعد بدء الحرب بتراجع يصل إلى 75% عن معدلاته الشهرية قبل الحرب. لكن كيف مرت هذه السفن؟ من بين 526 سفينة غادرت المضيق، عبرت 62 سفينة فقط من الممر الدولي الرسمي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: الآن إلى تطورات الملف اللبناني، وفي خبر عاجل مراسل الجزيرة يفيد بغارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. أرحب هنا في الاستوديو بمراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، كما أرحب أيضا من بيروت بمراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، قربنا من جديد الوضع ميدانيا مع استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي، وأيضا تقييم لبنان لمخرجات الجولة الأخيرة من المفاوضات حتى الآن.
2: إسرائيل تواصل ضغطها العسكري في جنوب لبنان مع استمرار حزب الله بضرب القوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم عند مسارات مختلفة في الجنوب. وهذا اليوم شهدت مناطق مختلفة من صور والنبطية غارات بمسيرات، استهدفت سيارات ودراجات نارية كانت تسير في هاتين المنطقتين. ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي الجوي والبري كذلك باتجاه لبنان، والذي يتركز حاليا في مناطق جنوب لبنان. على الرغم من التهديدات الإسرائيلية هذا اليوم بتوسيع دائرة الغارات باتجاه مناطق تقع قرب الساحل اللبناني في منطقة الزهراني، وعمليا ثلاث قرى وبلدات جرى تهديدها من الجانب الإسرائيلي وجرى إنذارها، وربما تقوم القوات الإسرائيلية بقصف هذه البلدات والقرى. وأيضا هناك عمليات تدمير ممنهجة للمنازل والبنية التحتية في بلدتي بلاط ودبين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في ظل استمرار كذلك حزب الله بالقيام بعمليات عسكرية على القوات الإسرائيلية التي تحاول التوغل وأيضا وتحاول التموضع في عدد من البلدات والقرى الجنوبية. فهو أشار إلى عمليات على قوات إسرائيلية في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وكذلك صد محاولات إسرائيلية للتقدم من محور بنت جبيل باتجاه بلدة حداثة، وقال إنه كبد القوات المهاجمة خسائر، وكذلك هاجم بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة آليات ودبابات إسرائيلية وتموضعات للجنود الإسرائيليين في منطقة النبطية التي تحاول القوات الإسرائيلية توسيع نطاق هجماتها باتجاه كفر تبنيت، مع غارات على هذه البلدة التي تجاور قلعة الشقيف، وهي التي تقع على ممر حيوي يربط منطقتي النبطية بمرجعيون. على هذا لكن في مسار مقابل هناك مسار المفاوضات السياسية التي من المفترض أن تعقد جولة محادثات ثانية هذا اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، في محاولة من لبنان لانتزاع وقف لإطلاق النار من الطرف الإسرائيلي. يقول مصدر لبناني رسمي للجزيرة بأن الولايات المتحدة قد تضغط خلال هذا اليوم للمحاولة للحصول على وقف إطلاق النار دائم في جنوب لبنان، وهو ما يقول حزب الله بأنه يجب أن يتم، وأن حزب الله عمليا
1: نعم
2: يرفض الوقف إطلاق النار الجزئي.
1: إيهاب، ابقى معنا، ننتقل إلى جوني تانيوس من سور جنوبي لبنان، وهناك تطورات لديك جوني.
3: صحيح سهام، التطورات متلاحقة، التطورات الميدانية، وسننتقل بالعدسة إلى بلدة الحنية الواقعة هنا في قضاء صور، والتي تعرضت خلال الدقائق الماضية لقصف مكثف بالقنابل الحارقة. هذا هو الدخان الأبيض الكثيف الذي يغطي بلدة الحنية، ربما تبدد أو بدأ يتبدد في أجواء هذه البلدة هنا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، ولكن لافت أن تستهدف هذه البلدة بالقنابل الحارقة التي أطلقت على دفعات وبشكل متتال. هذا جزء من المشهد الميداني هنا في القطاع الغربي، ذلك أن القصف المدفعي أيضا هو مستمر وبشكل متقطع باتجاه عدد من البلدات الواقعة في هذه الناحية الساحلية، أكان المنصوري، مجد الزون، وأيضا

بلدة الحنية. وفي هذا الإطار أيضا يوم أمس كانت بلدة القليلة قد تعرضت لسلسلة واسعة من الغارات الإسرائيلية، 8 غارات على الأقل من المقاتلات الحربية استهدفت بلدة القليلة خلال الساعات الماضية. وقبلها بيومين كانت بلدة مجد الزون أيضا استهدفت بعدد كبير من الغارات الإسرائيلية. وفي هذا السياق أيضا في هذه المنطقة كان حزب الله قد تحدث خلال المرحلة الماضية عن رصد محاولات تقدم من منطقة البياضة. منطقة البياضة هي آخر منطقة تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في هذا القطاع الغربي. تحدث حزب الله خلال الساعات الماضية أيضا عن رصد محاولات تقدم إسرائيلية من البياضة باتجاه مناطق أخرى. وقد يكون هذا الاستهداف المكثف لهذه البلدات التي تقع بعد البياضة للناحية الشمالية لقليلة وأيضا بلدة مجد الزون والآن تستهدف بلدة الحنية بالقنابل الحارقة، قد تكون هذه الاستهدافات نوعا من الغطاء الناري الذي ينفذ بين حين وآخر من أجل مواكبة أي محاولات تقدم إسرائيلية. يضاف إلى هذا المشهد المعقد في حقيقة الأمر هنا سلسلة من الغارات أيضا التي حصلت خلال الساعات الماضية وتحديدا من المسيرات الإسرائيلية. الآن نسمع صوت دوي، يبدو أن هناك قصفا مدفعيا من مرابط المدفعية الإسرائيلية أيضا الموجودة في القطاع الغربي. لم يتضح بشكل واضح أين سقطت هذه القذائف، ولكن سمعنا صوت إطلاقها. إذن استمر أيضا التصعيد هنا من خلال غارات نفذتها المسيرات الإسرائيلية. صباحا كانت هناك غارتان من مسيرات إسرائيلية على منطقة الحوش هنا في قضاء صور على مقربة من مدينة صور. وقال الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة أن 6 أشخاص قد استشهدوا بنتيجة هاتين الغارتين اللتين وقعتا من مسيرات صباحا، هم من الجنسية الفلسطينية والسورية وكانوا يعملون في الحقول، بالإضافة إلى غارات عنيفة جدا وقعت مساء يوم أمس عند الساعات الأولى من مساء يوم أمس على بلدة برج الشمالي وأدت إلى تدمير عدد كبير من المباني. هناك مجمع سكني قد دمر يوم أمس بنتيجة الغارات الإسرائيلية، علما أننا يوم أمس أيضا رصدنا بعضا من الدمار والمشهد في مدينة صور، أكان في محيط مستشفى جبل عامل الذي تعرض لأضرار كبيرة بنتيجة غارات إسرائيلية وقعت قبل يومين، وأيضا في شوارع وأحياء حيوية من مدينة صور. ما يزال الدخان حاضر بعض الشيء، لا أعلم إلى أي مدى عدسة الكاميرا يمكنها أن تنقل هذا الدخان الأبيض الذي غطى لنحو ربع ساعة تقريبا أجواء بلدة الحنية، وهي من إحدى القرى الواقعة هنا في القطاع الغربي، وهو نجم كما ذكرنا عن قصف بالقنابل الحارقة في أجواء الجنوب اللبناني، بالإضافة طبعا إلى رصد المشهد في باقي المناطق مع القصف المدفعي الذي يستمر باتجاه عدد من البلدات هنا. وأيضا في سياق الاعتداءات الإسرائيلية سجلت خلال الساعات الماضية غارات من مسيرات على منطقة دير الزهراني وأيضا هي تقع إلى الناحية الشرقية، بالإضافة إلى سلسلة الغارات التي حصلت وكان أيضا يتحدث عنها الزملاء بنتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وطبعا هذا المشهد التصعيدي المهم فيه هو أبعاده المرتبطة طبعا بما أعلن قبل يومين من الولايات المتحدة عن وقف لإطلاق النار، ولكن يبدو أن هناك أن ما حكي هو يتعلق بمعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، وأيضا يترافق مع المفاوضات المستمرة اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية في مقر الخارجية الأمريكية. ومعلوم كما كان ذكر الزميل إيهاب أن هناك دفعا لبنانيا من أجل التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، ولبنان يعول على التفهم الأمريكي لهذا المطلب وعلى الضغوط الأمريكية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأن موقف لبنان سهام بات واضحا. هذا المشهد الذي نرصده هنا في القطاع الغربي وفي باقي القطاعات وتحديدا في مدينة النبطية التي تتعرض للغارات مع التفجيرات التي حصلت صباحا في بلدة دبين الواقعة في قضاء مرجعيون، هذا المشهد لبنان الرسمي يعتبر أنه لا يساهم في تهيئة أجواء ملائمة للمفاوضات أو إمكانية التوصل إلى تفاهمات معينة. لبنان يدفع لوقف هذه المشاهد، لوقف القصف المدفعي، لوقف القصف بالقنابل الحارقة، لوقف المجازر التي ترتكب بحق المواطنين كما حصل في الأيام الماضية، أكان في محيط مستشفى جبل عامل، أكان اليوم صباحا في منطقة الحوش التي تشكل امتدادا لمدينة صور. وبالتالي لبنان يدفع من أجل وقف هذه الاعتداءات. وطبعا جزء آخر من هذا المشهد التصعيدي

0: والضغوط التي تمارس على لبنان هي الإنذارات الإسرائيلية التي تصدر يوميا وتباعا. واليوم أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لثلاث بلدات تقع لناحية قضاء صيدا بعيدا جدا عن المنطقة الحدودية، ما يعني توسعة جديدة في الضغوط الميدانية. طلب الجيش الإسرائيلي بإخلاء مزرعة كوثرية الرز وأيضا الزرارية، هذه البلدات كان ذكرها في إنذارات سابقة وعمد إلى استهدافها، وهو يكرر الطلب بإخلائها. بالإضافة طبعا إلى أن الجيش الإسرائيلي كان طالب بإخلاء مدينة صور بغالبية أحيائها، بالإضافة إلى مجموعة من المناطق المحيطة بها وعمد إلى استهدافها خلال الأيام الماضية. واللافت أيضا في هذا السياق التصعيدي ما أعلن من جانب الجيش الإسرائيلي يوم أمس عن أنه رصد ما يسميه انتقال لعناصر حزب الله باتجاه الحارة المسيحية في مدينة صور، هكذا تسمى هنا، هكذا يصطلح على تسميتها. هذه الحارة لم تكن ذكرت في إنذار الجيش الإسرائيلي، هي المنطقة الوحيدة التي استثناها الجيش الإسرائيلي في إنذاره الشامل لمدينة صور. وهدد الجيش الإسرائيلي أنه في حال استمر حزب الله وفق مزاعمه ووفق روايته استمر في وجوده في الحارة المسيحية، فهو سيطالب بإخلائها أيضا وسيعمد إلى استهدافها، ما يعني مزيدا من الضغوط ومزيدا من التصعيد والتهديدات.
1: والآن نتابع صورا من النبطية لأثار سقوط صاروخ إسرائيلي على سيارة كما نرى في الصور في طريق دير الزهراني حبوش في النبطية. إذن هذه مركبة استهدفت بصاروخ ما أدى إلى احتراقها بالكامل كما نشاهد في هذه الصور، وتصاعد أعمدة كثيفة للدخان. وقد جرى استهداف هذه المركبة في طريق دير الزهراني في حبوش. طبعا يأتي هذا في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في عدة مناطق في جنوب لبنان، رغم الحديث عن وقف لإطلاق النار جرى إعلانه، حيث تواصل القوات الإسرائيلية غاراتها واستهدافاتها وحتى الإنذارات بالإخلاء لقرى في جنوب لبنان. جوني، لا أعلم هل لديك تفاصيل إضافية حول هذا الاستهداف الذي نتابعه على الشاشة؟
0: المعلوم أنه خلال الساعة الماضية حصل استهدافان وفق المعطيات باتجاه منطقة دير الزهراني من مسيرات إسرائيلية، ولكن لا معطيات حتى هذه اللحظة، وغالبا لا معطيات بشأن نتائج هذه الغارات أو تداعياتها، هل أدت إلى سقوط ضحايا، ولكن كانت هاتان الغارتان استهدافا مركزا أو مباشرا باتجاه سيارتين، ما يعني أن المسيرات الإسرائيلية كانت تتبع ما تراه هدفا معينا. وأيضا واضح أن هناك تكثيفا خلال الساعات القليلة الماضية منذ الصباح وحتى الآن لعمل المسيرات الإسرائيلية، كان لناحية الرصد وأيضا لناحية الاستهدافات. كما ذكرنا كانت هناك غارة من مسيرة في منطقة تبنين، يبدو أنها استهدفت دراجة نارية، غارتان في دير الزهراني، في منطقة صديقين أيضا الواقعة هنا في القطاع الغربي استهدفت بمسيرة، كانت هناك غارة من مسيرة على بلدة عرب صليم، وكما ذكرنا في منطقة الحوش غارتان حصلتا من المسيرات الإسرائيلية استهدفتا عمال كانوا في أحد الحقول خلال الفترات الماضية والأسابيع الماضية، وأيضا خلال الحرب الماضية حصل هذا الأمر، استهدفت المقاتلات أو بالأحرى المسيرات الإسرائيلية أكثر من مرة عمالا كانوا داخل الحقول، هم يعيشون من هذا العمل اليومي، يقومون بجني المحاصيل لمصلحة أصحاب الأراضي، وهم غالبيتهم يكونون من الجنسية السورية وأيضا من الجنسية الفلسطينية. وخلال الحرب الماضية ارتكبت مجزرة هنا في القضاء في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني عندما استهدف عدد كبير من العمال وسقط شهداء آنذاك، وبالتالي يبدو أن هناك تركيزا على هذه المناطق الكثيفة التي فيها الكثافة بالأشجار، وتعمد المسيرات إلى إلقاء صواريخها باتجاه تلك المناطق، ولكن في غالبية الأحيان تستهدف هذه الصواريخ

0: عمالاً في الأراضي الزراعية، وهذا طبعاً يعقد المشهد، يبعث على كثير من القلق وعلى الكثير من الأسئلة بشأن عمليات الرصد التي تقوم بها هذه المسيرات والإخفاقات التي تقوم بها.
1: جونيتانيوس مراسل الجزيرة من صور، وأنتقل لمراسلنا هنا في الاستوديو إلياس كرام. يعني نشاهد تصعيداً إسرائيلياً يتنوع بين الغارات، بين المزيد من الإنذارات بالإخلاء. ما الذي تقوله آخر البيانات؟

0: لثلاث بلدات في قضاء صيدا، أرزي وكوثرية الرز وأزرارية. بطبيعة الحال هو يزعم بأن عملية الإخلاء هذه هي مبررة لأن هنالك نشاط لحزب الله من داخل هذه القرى، وهذا هو ما يزعمه عادة عندما يقوم في عملية الإخلاء أو ينذر السكان، لكن الواضح أن من وراء ذلك هي عملية تختفي سياسة الترويع للسكان اللبنانيين في منطقة جنوبي لبنان، ترويعهم وإجبارهم القسري على المغادرة وهدم وتدمير قراهم ومنازلهم وحتى البنى التحتية في جنوب لبنان. هذه الإنذارات التي جاءت صباح هذا اليوم سهام هي تتماشى مع ما كان صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي يوم أمس عندما قال بأن العمليات العسكرية في جنوب لبنان لم تتأثر بالقرار الأمريكي الذي جاء بمنع إسرائيل في ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، أن العمليات العسكرية هناك متواصلة، بل قال بأنها سوف تتصاعد وأن هنالك خططا جاهزة للجيش الإسرائيلي لاحتمال توسيعها، وهذا ربما ما ينسجم مع هذه القرارات بالإخلاء، القرارات الجديدة هذا الصباح وعمليات الاغتيال المتواصلة والاستهدافات المتواصلة لمواقع بعينها في جنوب لبنان. كاتس أراد أن يقول بالأمس بأن هنالك معادلة تريد إسرائيل تطبيقها وأن هنالك توافق أمريكي بشأنها، وهو أن قيام حزب الله بتوجيه ضربات للبلدات الإسرائيلية سترد عليه إسرائيل بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، بمعنى أن المعادلة لم تعد الضاحية مقابل حيفا أو مقابل تل أبيب، بل إسرائيل تريدها أن تكون الضاحية مقابل البلدات في شمال إسرائيل. وواضح بأن العمليات العسكرية مستمرة كما يقول، وأن هدفها هو تحقيق أمرين أساسيين. هدف أول هو الهدف على المدى القريب بجعل المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني منطقة منزوعة السلاح بدون وجود عسكري لحزب الله، وهدف بعيد المدى هو تجريد حزب الله من سلاحه في إطار المفاوضات مع الدولة اللبنانية في هذا السياق سهام.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. ومستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر التطورات قال الجيش الكويتي إن مسيرات إيرانية معادية استهدفت اليوم مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص. وقد أعلنت هيئة الطيران المدني بالكويت تعليق الرحلات الجوية من مطار الكويت الدولي وتحويل أخرى لمطارات بديلة حتى إشعار آخر. في الأثناء قال الحرس الثوري إن واشنطن استهدفت برج اتصالات له بجزيرة قشم، وإن قواته ردت باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة ومقر الأسطول الأمريكي الخامس. من جهتها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت مواقع مدنية. من جانبها نفت القيادة المركزية الأمريكية ما أعلنه الحرس الثوري مؤكدة إحباط قواتها هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيرات، وقالت إنها وجهت ضربات لأهداف بجزيرة قشم الإيرانية وأسقطت 3 مسيرات أطلقتها إيران باتجاه سفن مدنية في المياه الإقليمية. وفي التطورات بجنوب لبنان وتزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق عدة، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان بلدات في قضاء صيدا. في الأثناء قال الدفاع المدني إن 6 أشخاص استشهدوا في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على منطقة الحوش في قضاء صور. بالموازاة مع ذلك انتهت اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تستأنف اليوم الأربعاء. وقالت الخارجية الأمريكية إن تقدما سياسيا وأمنيا يتم إحرازه، وإن المفاوضات تتقدم باتجاه إبرام اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان.

0: وضمان أمن إسرائيل. معنا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، أهلا بك من جديد سعد، وآخر التحديثات حول الوضع وحصيلة هذا الهجوم إذن الذي تقول الكويت إنه جاء من إيران، وهنا بيانات هيئة الطيران وأيضا الجيش الكويتي. سعد.
1: بالفعل سهام، دعيني بس أقول لك الآن هناك حالة غضب حقيقة تعبر هنا في الكويت عبر السوشيال ميديا حول لماذا يتم استهداف مطار الكويت. هذا السؤال كبير حقيقة، لماذا مطار الكويت تحديدا يتم استهدافه، واستهدافه للمر يعني بشكل أوقف حركة الطيران، وبعد أن تعرض هذا المطار لعدة استهدافات في أثناء الحرب، وبالتالي يعني اعتادت يعني أراد الكويتيون أن يبحثون عن إجابة عن هذا السؤال اليوم، لماذا تم استهداف هذه المنشأة المدنية التي لا علاقة لها في يعني قريبة من أي قواعد أمريكية، إذا كان الحديث هنا عن استهدافات لقواعد أمريكية أراد أن يرد عليها الجيش الإيراني. بالتأكيد اليوم نستطيع أن نؤكد بأن الجيش الكويتي أصدر بيانا منذ فجر هذا اليوم، وأكثر من بيان، البيان الأول الذي أصدره بأن حين انطلقت صافرات انذار كانت متكررة هنا في الكويت، 5 صافرات انذار هنا تكررت في الكويت منذ فجر اليوم، وكانت هذا يعني بأن الكويت كانت تحت تأثيرات جوية وهجمات معادية خارجية، وعدوان كان من إيران، وكان متنوع كما يبدو صواريخ وكذلك مسيرات، وبالتالي هذا العدوان تصدت له منظومة الدفاع الجوي، وكان هناك حقيقة أصوات انفجارات تزامنت مع صافرات الإنذار التي انطلقت فجر هذا اليوم، وبالتالي كانت هذه التفجيرات التي سمعت في أكثر من مكان هنا في الكويت، أي ما يعني بأن هناك أكثر من مكان يراد استهدافه هنا في الكويت، وبالتالي تأكد بأن بالفعل مطار الكويت كان أحد الأهداف التي يراد تعطيلها وإيقافها وإيقاف العمل بها. وبالفعل قبل قليل أيضا، قبل دقائق من وأنا أحضر لهذا الخروج، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية توقف عملياتها التشغيلية، ما يعني بأن هناك أيضا توقف، وحتى إشعار آخر لم يتم الإعلان أيضا حتى متى سيتم العودة هذا المطار، هل ستكون بشكل مؤقت أم إذا حتى يعني سيكون هناك أيام طويلة أمام هذه التعطل لمطار الكويت. الجيش الكويتي أيضا أكد من خلال أيضا كان هناك بيان مزدوج من الجيش الكويتي ومن هيئة العامة للطيران المدني يؤكد بأن هناك إصابات وهناك أيضا أضرار جسيمة تعرض لها مطار الكويت الدولي وهو T1 والذي يخدم شركات الطيران الأجنبية وكذلك الخطوط الجوية الكويتية. هذا المبنى تعرض إلى أضرار جسيمة، وكانت هناك أيضا إصابات، وكما يبدو أن هذه الإصابات عددها كبير، ولكن أيضا كما يبدو بأن هناك أيضا إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، وتم معالجتها وفقا لبيان الجيش الكويتي وفقا لبيان أيضا الهيئة العامة للطيران المدني، تم معالجتها في نفس المكان. نتوقع حقيقة سهام الآن أن يكون هناك بيان للخارجية الكويتية، وقد أيضا يكون هناك استدعاء للسفير الإيراني أو للرئيس البعثة العراقية، إذا ما تم التأكد من أن هذه المسيرات جاءت من عبر فصائل مسلحة من العراق أو جاءت من إيران. لكن وفق البيان الذي جاء من الطيران المدني وكذلك الجيش الكويتي أكد بأن العدوان هو من إيران، وبالتالي نتوقع أيضا هناك قد يكون هناك أيضا استدعاء للسفير الإيراني وتسليم مذكرة احتجاج على هذه القيام، وخصوصا وأن مطار الكويت حين تعرض في الأيام الحرب من الأولى التي انطلقت في 28 من يناير وتوقفت في 7 من أبريل الماضي، نعم، كان هناك 4 استدعاءات للسفير الإيراني وتم تسليم مذكرة احتجاج، وكانت دائما ما ترتبط بعض هذه الاستدعاءات ترتبط أيضا بمطار الكويت الدولي. الآن نستطيع أن نؤكد بأن هذا هو الاستهداف التاسع حقيقة لدولة الكويت منذ توقف الأعمال الحرب ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران، وكذلك هو الاستهداف الثاني منذ بداية هذا الشهر سهام.
0: شكرا لك سعد سعيدي مدير مكتب الجزيرة في الكويت، وأرحب بعدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران، وأيضا بأحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن. عدنان، أيضا قربنا من آخر بيانات الحرس الثوري بخصوص ما جرى.
2: سهام، هو بيان يسرد السردية الإيرانية فيما يتعلق بمجريات

0: واقعة منذ بدايتها بالأمس، الذي بدأ بحسب البيان باستهداف ناقلة إيرانية في مياه الخليج، تبعه بعد ذلك استهداف سفينة أمريكية من قبل الحرس الثوري. قال البيان بأنها كانت تعرقل حركة الملاحة هناك. بعد ذلك قال الحرس الثوري إن القوات الأمريكية استهدفت برج اتصالات في جزيرة قشم هناك، تبعه الرد من الحرس الثوري على إحدى القواعد الأمريكية التي استهدفت أو شن الهجوم منها، بالإضافة إلى استهداف تجمع للمروحيات الأمريكية واستهداف أيضا مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي. الحرس الثوري قال إنه عبر في بيان سابق بأن شكل الرد على مثل هكذا هجمات أمريكية سيكون مختلف، وبالتالي هو وضع هذا الارتفاع النسبي في منسوب التصعيد في سياق الرد المختلف عمليا، لأننا نتحدث عن الهجوم أو الواقعة الثالثة خلال 7 أيام سهام. عضو بارز في لجنة الأمن القومي الإيراني في البرلمان الإيراني قال بشكل واضح أن هناك محاولة أمريكية لتطبيع هذا المشهد فيما يتعلق بهذا الشكل من الهجمات الأمريكية في منطقة مضيق هرمز، وهذا الأمر بلا شك سهام هو مرتبط في مسار التصعيد، سواء فيما يتعلق بحركة الملاحة وغلق مضيق هرمز أو التحكم الإيراني في مرور السفن، ومرتبط أيضا في المسارات الدبلوماسية التي ما زالت حاضرة بشدة. البعض يضع ما يحدث عمليا في مساحة الدبلوماسية، نظرا لأن كل البيانات تتحدث عن عمليا رد فعل ودفاع في هذه الهجمات، وبالتالي الحديث عن تهديد وقف إطلاق النار هو مستبعد بنظر الكثيرين. لماذا نقول ذلك؟ لأنه لا يوجد حديث عن تعليق الرسائل الدبلوماسية على الرغم من هذه الواقعة الثالثة كما قلت خلال 7 أيام، وإنما هناك حديث عن ملاحظات أمريكية أرسلت فيما يتعلق بمفاوضات اتفاق مذكرة التفاهم وترقب عمليا للرد الإيراني. وتقول طهران بشكل واضح إنها ما زالت تدرس هذا الرد بشكل كامل، وإن كانت تتحدث عن عدم وجود حتمية لوجود نتائج لهذه المفاوضات، وبأن الموضوع مرتبط بالأخذ والرد بشكل أو بآخر. هذا المشهد سهام هو مرتبط بحالة من التعقيد حقيقة، خصوصا فيما يتعلق بالبنود التي يتم بحثها دبلوماسيا في مذكرة التفاهم، أو في أحد البنود الأكثر بروزا عندما نتحدث عن لبنان ووقف إطلاق النار هناك الذي ترقبه حقيقة طهران بشدة، نظرا لأنها عبرت بأن هذا الإطلاق النار أو استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد بشكل مباشر مسار المفاوضات، وبأنه بند أساسي في العملية التفاوضية وفي مذكرة التفاهم ما إذا تم الوصول إليها. ولكن عندما نتحدث عن البنود الأخرى التي يتم بحثها، مضيق هرمز هو أحد أبرز البنود كذلك. طهران تصر على دورها في إدارة المضيق، على تحكمها في أو تحديدها في لمسارات عبور السفن، على تحديد السفن التي ستفتش، وعلى منع السفن التي تصفها بالمعادية من العبور، وكذلك فرض رسوم مالية. هذا بند مهم، وبالتالي يقول بيان الحرس الثوري اليوم مثلا إن الولايات المتحدة تحاول خلق هذه البلبلة في مضيق هرمز بشكل دائم، وبالتالي يرد الحرس الثوري على هذه النقطة لحفظ القواعد القائمة حاليا بفرض الدور الإيراني في هذه النقطة. البند الثاني الذي يتم بحثه دبلوماسيا هو عمليا الأصول الإيرانية المجمدة، التي تقول طهران بأن هناك توافق عمليا وحتى حديث عن ضمانات بالنسبة للإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة ما إن تم التوقيع على اتفاق مذكرة التفاهم، وبأن الخلافات أو النقاشات تجري بشأن الآلية المرتبطة بهذا الموضوع. إذن نحن نتحدث عن بنود 3: وقف إطلاق النار في لبنان، مضيق هرمز، الأصول الإيرانية المجمدة. فيما يتم الحديث عن أن الملف النووي هو ملف عملية مرجع بالكامل لبحثه بعد 60 يوم من توقيع مذكرة التفاهم ما إن تم ذلك، لكن بشكل عام طهران تتحدث بوضوح عن أن صيغة مذكرة التفاهم هي ما زالت قيد البحث وما زالت قيد الأخذ والرد، وبأنها تحضر ردا على الملاحظات الأمريكية التي أرسلت قبل أيام.
1: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران. أحمد، أيضا أمريكيا، كيف تبدو الرواية لما يجري وتحديدا ما تصرح به القيادة المركزية، وهل هناك أي تفاعلات رسمية مع ما جرى؟
2: التطورات الأخيرة هذه، لم يصدر أي موقف أمريكي جديد، نحن ما نزال في ساعات الصباح الأولى، وبالتالي فنتوقع صدور ربما مواقف من القيادة المركزية إزاء هذه التطورات الأخيرة في المنطقة، أعني خلال الساعات القليلة الماضية. ولكن قبل نحو 7 ساعات من الآن كانت القيادة المركزية قد قالت إنها قامت بتحييد ما وصفته العدوان الإيراني الذي استهدف عدة مواقع في المنطقة، وذكرت أيضا أنها قامت بضربات في إطار الدفاع عن النفس، استهدفت مواقع تحكم في جزيرة قشم، وأضافت أيضا أنها قامت بإسقاط عدد من المسيرات والصواريخ التي قامت إيران بإطلاقها نحو عدد من المواقع في المنطقة، ونفت كذلك ما قالت إنها الإدعاءات الكاذبة من قبل الحرس الثوري الإيراني باستهداف مقر الأسطول الخامس للجيش الأمريكي في المنطقة وقاعدة جوية أيضا في المنطقة. كل هذه التطورات تقول القيادة المركزية إنها تأتي في إطار الدفاع عن النفس ورد ما تصفه للعدوان الإيراني، وتؤكد أيضا جاهزيتها لصد أي هجمات ستطرأ لحماية القوات الأمريكية وكذلك حماية المصالح الأمريكية في المنطقة. تشدد أيضا في مواقفها هذه بأنها ترى في الهجمات الإيرانية بأنها غير مبررة في ظل استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا في ذات الوقت هي كانت قد أشارت بأنها قامت بإسقاط مسيرات انتحارية، قامت باستهداف إيرانية، قامت باستهداف بحارة مدنيين كانوا في المياه الإقليمية في منطقة مياه الخليج ومضيق هرمز. الولايات المتحدة تركز بشكل أساسي في التصريحات السابقة على عدة أمور، أولها التأكيد على حماية المصالح الأمريكية والقوات الأمريكية في المنطقة، وكذلك التأكيد على أنها على أن القوات الأمريكية في المنطقة لم تصب بأي أذى جراء هذه الهجمات الإيرانية. لدينا أيضا مواقف القيادة المركزية المرتبطة بالاستمرار في تنفيذ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية منذ يوم 13 من شهر أبريل من العام الماضي. تقول القيادة المركزية إنها استطاعت تغيير مسار أكثر من 120 سفينة كانت إما في طريقها إلى موانئ إيرانية أو حاولت الخروج من موانئ إيرانية. وفي آخر هذه الأخبار تقول إنها عطلت سفينة كانت ترفع علم بوتسوانا ناقلة نفط كانت في طريقها إلى جزيرة خارك الإيرانية، قالت إنها لم تمتثل للأوامر بعدم الدخول إلى منطقة الحصار، وبعد ذلك قامت باستهداف غرفة المحركات وعطلت حركة هذه السفينة من خلال صاروخ نفذته مقاتلة أمريكية، هذا الصاروخ تقول إنه من تراز هيل فاير. ولدينا أيضا المواقف السياسية هنا في العاصمة واشنطن المرتبطة بمسار المفاوضات. ترامب يقول إن المفاوضات مستمرة ولم تنقطع، يقول إن الأخبار التي تشير إلى أن هناك انقطاع في المفاوضات غير صحيحة، وفي ذات الوقت يقول إنه لا يعلم مصير هذه المحادثات في حال ستتوصل إلى اتفاق أم لا، على الرغم من أن ترامب كان قد قال يوم أمس أن هناك احتمال لأن يتم توقيع أو التوصل إلى صيغة نهائية تتعلق بمذكرة التفاهم وفتح مضيق هرمز خلال أسبوع. وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث بنبرة فيها شيء من التفاؤل إذا جاز التعبير بشأن المضي في هذه المفاوضات، لكنه يؤكد في ذات الوقت بأن الملف النووي يتسم بكثير من التعقيد، ويقول إن هذا الملف فيه تفاصيل تقنية معقدة تتطلب وقتا للتوصل إلى اتفاق، وبالتالي هو يشير إلى التعقيدات في الملف النووي، وكذلك يشترط رفع الحصار الأمريكي بفتح إيران لمضيق هرمز، ويصف إجراء إيران في مضيق هرمز بأنه غير قانوني.
1: شكرا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك على هذه الإيضاحات. أرحب بضيفينا في الاستوديو، باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومعنا أيضا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي. ولكن قبل ذلك نستعرض مزيدا من التفاصيل بشأن ما شهدته الساعات الماضية.

0: في مضيق هرمز ومنطقة الخليج على الخريطة التفاعلية مع الزميل محمد رمال.
1: سهام، في الواقع الجانب الإيراني والجانب الأمريكي اتفقوا على الاختلاف في الروايات، لكنهم اتفقوا أيضا على أنهم في موضع دفاعي. مسرح ما جرى في الليلة الماضية هو بطبيعة الحال مضيق هرمز ومنطقة الخليج. الضربات الأمريكية تركزت هنا في عند منطقة الاختناق عند جزيرة قشم في مضيق هرمز، كذلك دولة الكويت ودولة البحرين. بداية سنبدأ بالرواية الإيرانية. الرواية الإيرانية ورواية الحرس الثوري تحدثت عن أنه ردا على استهداف القوات الأمريكية سفينة أو ناقلة إيرانية وكذلك برجا للاتصالات في جزيرة قشم، في هذه الجزيرة المطلة على مضيق هرمز، تولت قوات الحرس الثوري الإيرانية بداية البحرية الأمريكية البحرية الإيرانية استهدفت سفينة أمريكية كانت في المنطقة، وكذلك تولت القوات الجو فضائية إطلاق الصواريخ والمسيرات. قالت الرواية الإيرانية أنها استهدفت مقر الأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة جوية في دول المنطقة لم تسمي هذه الدولة وهذه النقطة. في المقابل كانت في الأيام الماضية القوات الأمريكية كانت استهدفت هذه المنطقة بنفس السيناريو، نفس الاحتكاكات، مهاجمة قواعد للمسيرات في منطقة بندر عباس هنا بالقريب من مطار بندر عباس، وأيضا تم استهداف هذه المنطقة التي تتحكم بمضيق هرمز، هذه المنطقة التي أعلنها الحرس الثوري منطقة خالصة سماها القيادة الذكية للمضيق. هذه المنطقة بالنسبة للحرس الثوري هي منطقة تحكم مطلقة للجانب الإيراني. في المقابل نفت القيادة المركزية الأمريكية الأنباء الإيرانية عن استهداف مقر الأسطول الخامس في البحرين، ونفت أيضا استهداف القاعدة الجوية في الكويت، وقالت إن هذه الهجمات تم إفشالها، لكنها تحدثت القيادة المركزية عن إسقاط بعض المسيرات التي كانت تحاول الوصول إلى تلك المنطقة خلال الليل. وقالت القيادة المركزية الإيرانية أنها أفشلت بالفعل كل الهجمات الإيرانية. بالنسبة للجانب البحريني تحدث وزارة الدفاع البحرية تحدثت عن أنها أسقطت 3 صواريخ باليستية إيرانية وعدد من المسيرات. لم تتحدث أو لم يتحدث البيان عن مكان الاستهداف، لكن من المعروف أن قيادة الأسطول الخامس في البحرين يقع في هذه المنطقة، في منطقة الجفير إلى قريبة من ميناء سلمان، هنا مقر الأسطول الخامس الأمريكي. وكذلك بالنسبة للكويت، وهو الأكثر ربما استقطابا للأحداث هذا الصباح، ما تحدثت عنه وزارة الدفاع الكويتية عن أنه تم استهداف مطار الكويت. مطار الكويت هو أحد المطارات الأساسية وهو بوابة الكويت على العالم من الناحية الجوية. تم استهداف هذا المطار الذي يقع جنوب مدينة الكويت نحو 15 كيلومترا، علما أن الكويت تعتمد على هذا المطار بشكل أساسي، هو المطار المدني الوحيد تقريبا، في مقابل أن معظم القواعد الجوية الأخرى ذات طابع عسكري أو خاص، ومنها على سبيل المثال قاعدة علي السالم التي غالبا ما كانت ترد في البيانات الإيرانية خلال أيام الحرب، وهناك قاعدة جوية أساسية هي قاعدة علي السالم، علما أن السلطات الكويتية تحدثت أيضا عن أن نقطة الاستهداف كانت في مطار الكويت وبالتحديد في ترمينال 1 أو تي 1، وهو المحطة التي تخدم عادة شركات الطيران الأجنبية وشركة الطيران الكويتية. وتحدث أيضا البيان عن سقوط إصابات، عدد من الإصابات، وألحق الهجوم أضرارا جسيمة في هذا المطار الحيوي تقريبا. هذا باختصار سهام ما يمكن التحدث عنه ميدانيا في منطقة الخليج.
0: شكرا لك محمد رمال. وأشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن مراسل الجزيرة، يقول غارة من مسيرة إسرائيلية على طريق خلدة الناعمة الساحلية.

0: في جبل لبنان. إذن غارة من مسيرة إسرائيلية على طريق خلدة الناعمة الساحلية في جبل لبنان. نعود إلى الملف الإيراني الأمريكي، وأرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو من جديد. إذن السيد باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، كما أرحب بضيفتنا السيدة ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. أبدأ معك السيد مارا، يعني كل طرف له رواية لما جرى، وكل طرف يقول إنه يدافع عن نفسه. في اعتقادك أين يندرج هذا التصعيد ونحن ما زلنا في مسار المفاوضات؟
1: لا أعتقد أن ذلك يؤثر على المفاوضات. قد يكون هناك تصريحات من إيران، وفي هذه الأثناء على الولايات المتحدة الأمريكية أن تواصل تدمير المنشآت والمرافق في المضيق التي تطلق منها إيران الصواريخ والمسيرات، وتهدد الشحن، وتهدد السفن الأمريكية، وتهدد الشركاء في الخليج، لأننا لا نعرف ما ستفعله إيران. ومتى تم فتح المضيق لا يمكن أن يكون هناك في المضيق المسيرات والمواقع والمنشآت الإيرانية، لأنه ينبغي ضمان عبور السفن. وفي الوقت الحالي برأيي ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية استهداف هذه المواقع التي تهدد الشحن الدولي، وتهدد السفن الموجودة في المضيق، وتهدد السفن الأمريكية. وقد رأينا استهداف المطار الكويتي، أي أنها تهدد أيضا شركائنا في الخليج.
0: ولكن ألا يهدد هذا وقف إطلاق النار الذي أصلا ترى إيران أنه يعني مستهدف بخروقات أمريكية، منها الوضع في لبنان، ومنها الحصار للموانئ الإيرانية، وأيضا ما تقول إنه ضرب لأهداف إيرانية منها ناقلة النفط وبرج الاتصالات في جزيرة قشم. هل يمكن ضبط هذا التصعيد بحيث لا يؤدي إلى انهيار مسار التفاوض واستئناف الحرب؟
1: لا، لا أعتقد ذلك. حصلت أحداث مشابهة من قبل، وكما قال الرئيس ترامب سيواصلون التفاوض وهم يحرزون تقدما. إنه إجراء دفاعي فعلا. عندما يتواجد الجيش الأمريكي أو القوات الأمريكية وكل السفن الموجودة، وإيران ليس عندها مشكلة باستهداف الشركاء في الخليج، وهذه ردة فعل على ما فعلته إيران.
0: السيدة ستاري، كما كان يقول مدير مكتبنا في الكويت، السؤال البارز الآن في الكويت اليوم هو لماذا يستهدف مطار مدني كويتي بينما تتحدث إيران عن الدفاع عن نفسها؟
1: ما نعرفه حتى الآن جراء حادثة الأمس والحوادث السابقة، حيث تم استهداف القواعد الأمريكية في الكويت كرد على استهداف الأراضي الإيرانية، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعي إصابة 6 جنود أمريكيين. لا نتحدث عن مدنيين كويتيين، إنما 6 جنود أمريكيين. عندما تستضيفون قاعدة أمريكية، أنتم لستم دولة ذات سيادة، وأنتم تعرضون دولتكم للخطر. ربما أو تقول القوات الأمريكية أنها اعترضت الصواريخ الإيرانية، وعندما يتم اعتراض الصواريخ لا يمكن السيطرة على الأماكن التي تسقط فيها الشظايا، وذلك يعني أن القوات الأمريكية لا تكترث لما سيكون تأثير اعتراض الصواريخ. وواقع أن الأمريكيين يقولون أن كل هذه الأنشطة وهذا الرد الأمريكي باستهداف القاعدة الأمريكية لا يشكل انتهاكاً لوقف إطلاق النار، يبين أين هو أو أين هي مكانة الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية. أوضحت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تكترث حتى لحلفائها المزعومين في المنطقة وتسمح بحصول ذلك. تصوروا لو أن ذلك حصل في الأراضي الأمريكية لما سمحوا بحدوث

0: دوته.
1: أي شراكة استراتيجية أو شراكة استراتيجية مزعومة باتت واضحة. رأينا أن القواعد الأمريكية باتت مركزاً لاستقطاب ولتهديد أمن الدول في المنطقة. هي لا تساعد، ومبدأ أنها قد تخدم كدرع في وجه الهجوم من إيران أو غيرها تضرر، واضح أنها غير قادرة على حماية الكويت من الاستهداف. والسؤال الأساسي هنا هو كيف لا تكترث الولايات المتحدة الأمريكية أبداً بحلفائها؟
2: طيب، الآن الجيش الكويتي يقول أنه يدرس الأمر وعلى اتصال مع الجهات المعنية ويتخذ الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية البلاد. يعني هذه الاستهدافات لدول المنطقة في إطار حديث إيران عن دفاعها عن نفسها، ماذا لو تحول إلى ردود عسكرية أيضا من هذه الدول؟ هل إيران معنية بتوسيع رقعة التصعيد والدخول في مواجهات عسكرية أيضا مع جيرانها؟
1: ليست إيران مهتمة بذلك أبدا، وأوضحت أنها لا ترغب باستهداف الدول المجاورة، ولكن الدول المجاورة تستضيف قواعد أمريكية تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لشن غارات وهجمات واغتيالات، بالإضافة إلى استهداف البنى التحتية المدنية الإيرانية. ماذا نتوقع من إيران أن تفعل؟ لن تجلس إيران مكتوفة الأيدي. كل هذه الهجمات والصواريخ التي سقطت على إيران لم تنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، بل من القواعد الأمريكية والأسطول وحاملات الطائرات. وكدفاع عن الذات، سوف ترد إيران على هذه المواقع التي انطلقت منها الصواريخ، وهذا ما حذرت منه إيران من قبل. إذا لم ترد الدول في المنطقة أن تتعرض للهجوم، ومفهوم أن ذلك يؤثر ويضر بحلفائنا وأصدقائنا في المنطقة، ولا نريد لذلك أن يحصل. ولكن إيران ليس أمامها أي خيار آخر. عندما تصطفون إلى جانب عدو إيران الذي يستهدف المدنيين، فليس أمام إيران أي خيار باستثناء الرد على المواقع التي انطلقت منها الصواريخ والهجمات.
2: سيد مارا، إذا ما اعتبرنا أن هذا التصعيد، يعني الضربات من الولايات المتحدة، هي من أجل تحسين أوراق التفاوض وممارسة المزيد من الضغط على إيران، يضاف إلى ذلك أيضا المزيد من العقوبات التي تفرضها الآن وزارة الخزانة الأمريكية على أطراف إيرانية، يعني لماذا الإصرار على مقاربة التصعيد بينما أوضحت أنها لم تأتي أكلها مع الإيرانيين، لا في ذروة الحرب ولا من خلال عقود من العقوبات الأمريكية على إيران؟ لماذا لا تنتهج الإدارة الأمريكية نهجا مختلفا؟
1: المفاوضات مستمرة، وبما أن المفاوضات تبقى سرية بين المتفاوضين، لا نعرف تفاصيل ما يحصل. ما نعرفه هو ما يصدر من إيران وما يصدر من الولايات المتحدة الأمريكية. والصوت الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية هو الرئيس الأمريكي المرتبط بشكل مباشر بالمفاوضات. عندما يتحدث أحدهم من إيران، لا نعرف إن كان مرتبطا بشكل مباشر بالمفاوضات. هناك أصوات مختلفة، والولايات المتحدة الأمريكية عندما يتحدث الرئيس ترامب بأسلوبه الفريد، يتحدث بصوت واضح مباشر باتصال مباشر مع المفاوضين. عندما نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف منشآت الصواريخ والمسيرات، فذلك فعلا دفاع عن الذات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كل السفن التي علقت في المضيق، وكل من يرغب بالعبور عبر المضيق والشركاء في الخليج. ما دمر لن يستخدم بعد الآن لاستهداف دول أخرى في المنطقة.
2: سيدة ستاري، استمرار هذا الوضع كما نشاهده، العودة للجمود مع استمرار الحصار البحري الأمريكي لموانئ إيران وتجدد هذه المناوشات العسكرية من فترة لأخرى، كيف سوف تتعامل مع إيران؟ هل ستبقي على نفس الأسلوب الحالي أم نتوقع تغييرا في السياسة الإيرانية في اعتقادك؟
1: برأيي ستستخدم إيران الورقة التي تملكها وهي الضغط بمضيق هرمز من خلال بدء الحرب. سمحت إيران لأكثر من 300 سفينة غير إيرانية بالعبور وهي سفن تابعة لدول غير عدائية نسقت مع إيران وفي بعض الحالات دفعت رسوم الخدمة وسمح لها بالعبور عبر مضيق هرمز. نحن نرى الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على الحصار الذي فرضته إيران وذلك يصعب المسألة بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية فهم يدفعون الثمن الأعلى نتيجة هذا الحصار لأنهم يعتمدون على صادرات النفط والغاز التي توقفت وذلك يضغط بشكل كبير على هذه الدول. ولكن من المهم برأيي أن نرى الواقع الجيوسياسي في المنطقة وكيف يتغير من دون أن تستخدم إيران أو لو لم تستخدم إيران ورقة مضيق هرمز لما رغبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض معها وبالرغم من هذه الاشتباكات هي تريد التواصل وتعبر عن ذلك.
2: شكرا لك دكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران والشكر موصول لضيفنا السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. الآن إلى تطورات في لبنان حيث أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على طريق خلدة الناعمة الساحلية جنوبية بيروت وهذه مشاهد لاستهداف سيارة على الطريق الساحلي قرب خلدة الناعمة وهو طريق سريع أساسي يربط جنوب لبنان بالعاصمة بيروت. معنا من صور جنوبية لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني هل من تفاصيل إضافية حول هذا الاستهداف؟
0: يمكن القول سهام أن المشهد ما يزال ضبابيا على نحو كبير خصوصا أن هذه الغارة وقعت قبل نحو 10 دقائق. لم يتبين بعد ما إذا كانت الغارة في حقيقة الأمر قد استهدفت سيارة بشكل مباشر أم استهدفت أحد الأشخاص الذي غادر سيارته وحاول الفرار فتم استهدافه وبالتالي الصورة ما تزال ضبابية. ولكن الأكيد أن هناك استهدافا من مسيرة إسرائيلية قد حصل في تلك المنطقة بين بلدتي خلدة والنعمة وهما بلدتان تقعان في قضاء الشوف في جبل لبنان على بعد 10 الكيلومترات من المناطق الحدودية. تقع هاتان البلدتان أو النقطة التي حصل فيها الاستهداف بين بيروت من جهة إلى جنوب العاصمة اللبنانية بيروت والجنوب اللبناني من جهة ثانية وهي تأتي في إطار الاستهدافات المحددة والمركزة. وحصل خلال الأسبوعين الماضيين أن استهدفت سيارات أيضا في هذه المنطقة وفي بلدات تقع في نطاق قضاء الشوف في جبل لبنان أكان في بلدة السعديات وأيضا في محيط بلدة الدامور وكانت كناية عن استهدافات مركزة باتجاه سيارات. ننتظر أي إيضاحات من جانب الجهات المعنية بالإغاثة والإسعاف ما إذا كان هناك ضحايا بنتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي وهذه الغارة من مسيرة إسرائيلية. طبعا هناك دلالة لهذه الغارة لأنها تؤشر مرة جديدة إلى توسع العدوان الإسرائيلي وتفلته بشكل أو بآخر من حدود جغرافية معينة خارج الجنوب اللبناني وعلى طريق رئيسي سريع حيوي يربط بين بيروت والجنوب اللبناني مع ما قد يحمله ذلك من تداعيات. ويبدو أن هناك نشاطا مكثفا للمسيرات الإسرائيلية منذ الصباح وحتى هذه اللحظة ليس فقط على مستوى الاستطلاع. حاليا في أجواء القتال الغربي هنا تحلق مسيرات إسرائيلية استطلاعية ولكن أيضا المسيرات خلال الساعات الماضية كانت نفذت سلسلة من الاستهدافات هنا في بلدة الحوش على مقربة من مدينة صور. شنت المسيرات الإسرائيلية غارتين على سبيل المثال استهدفت منطقة زراعية أو حقول ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص وفق الدفاع المدني في جنوبي لبنان هم من الجنسية السورية وأيضا الجنسية الفلسطينية. حصلت أيضا غارات من مسيرات على طريق دير الزهراني في القطاع الشرقي بالإضافة إلى غارات أخرى على بلدة عرب صليم وكلها من مسيرات. وأيضا في سياق المشهد الميداني رصدنا خلال الدقائق القليلة الماضية هنا في القطاع الغربي غارتان متتاليتان من المقاتلات الحربية على بلدة صديقين التي تقع في القطاع الغربي، وهي عادة ما تستهدف بالصواريخ الإسرائيلية وأيضا بالقذائف، بالإضافة إلى رصد قصف بالقنابل الحارقة على بلدة الحنية ومجموعة من الغارات والاستهدافات الأخرى. هذا السياق التصعيدي سهام المستمر من جانب المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية طبعا له وقعه، خصوصا أنه يأتي بالتزامن مع استمرار المفاوضات السياسية المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في الولايات المتحدة. كما هو معلوم، يوم أمس عقدت جولة أولى واليوم هناك جولة ثانية، قد استبقت هذه المفاوضات أو هذه الجولة الرابعة من المفاوضات بإعلان أمريكي من جانب الرئيس الأمريكي عن وقف لإطلاق النار، جاء بعد تهديد الجيش الإسرائيلي بقصف الضاحية ردا على قصف حزب الله لبلدات إسرائيلية في الشمال الإسرائيلي. ولكن يبدو أن هذا الوقف لإطلاق النار وهذا الأمر الذي تحدث عنه الجانب الأمريكي ينحصر وانحصر فقط في مسألة الضاحية مقابل الشمال الإسرائيلي. الاعتداءات الإسرائيلية يوم أمس واليوم استمرت على وتيرة مكثفة وأدت إلى سقوط ضحايا، إلى سقوط شهداء وجرحى، وأيضا إلى دمار كبير كما حصل يوم أمس في منطقة برج الشمالي هنا في قضاء صور. طبعا لبنان يتطلع ويريد من هذه المفاوضات وحتى قبل التعمق بالمفاوضات أن يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار، كما أن حزب الله وفق ما أكدت كل المصادر القريبة منه والمصادر القيادية فيه للجزيرة أنه مستعد للتعامل مع وقف شامل لإطلاق النار إذا ما التزم الجانب الإسرائيلي بهذا الأمر، وهو لن يقبل أي معادلات جديدة يسعى الجانب الإسرائيلي من أجل فرضها، ومن بينها معادلة الضاحية مقابل الشمال الإسرائيلي أو معادلة حرية الحركة كما كان يحصل في الجنوب اللبناني قبل الحرب الماضية طوال 15 شهرا بعد حرب عام 2024. استمرت الاعتداءات الإسرائيلية، وقال حينها حزب الله أنه يلتزم بالصبر الاستراتيجي ويترك مجالا للمفاوضات السياسية، ولكن الأمور انفجرت في الثاني من مارس الماضي، وبالتالي حزب الله لا يريد العودة إلى هذا الواقع. يقول أنه مستعد لوقف حقيقي وشامل لإطلاق النار إذا ما التزم به الجانب الإسرائيلي، بمعنى أن تتوقف كل الاعتداءات، كل الغارات وكل عمليات الاستهداف في الجنوب اللبناني وصولا إلى بيروت، وصولا إلى جبل لبنان. ولكن واضح أن الجانب الإسرائيلي لديه رؤية أخرى، وواضح أيضا أن الجانب الأمريكي يضغط من أجل تحقيق شيء ما في هذا السياق وتلبية المطالب اللبنانية، ولبنان ما يزال يضغط من أجل تحقيق وقف حقيقي وشامل لإطلاق النار، لأنه بحسب الرؤية اللبنانية هذا هو المدخل الأساسي للتعمق أكثر في المفاوضات. ودون أدنى شك هناك رصد ومتابعة حاليا لمسار الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا مسار الأمور بين الولايات المتحدة وإيران، وإمكانية انعكاس ذلك على في الواقع الميداني اللبناني.
2: المشهد الآن نتوجه إلى مراسلنا هنا في الاستوديو إلياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين. إلياس، هل هناك أي تعليق أو بيان من الجيش الإسرائيلي حول هذه الغارة؟
3: حتى الآن لا يوجد أي بيان رسمي صادر عن الجيش الإسرائيلي، لكن يبدو بأن عملية اغتيال واستهداف لأحد كوادر حزب الله. من الواضح بأن الجيش الإسرائيلي سوف يصدر بيانا يفصل فيه هذه العملية، ولكن هي واضح بأنها تندرج في إطار التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي يستهدف الكوادر الميدانية للمقاومة اللبنانية، يستهدف مقر حزب الله ويستهدف منصات الصواريخ ومستودعات الأسلحة وغيرها من البنى العسكرية التابعة لحزب الله. هكذا دائما تدور بيانات الجيش الإسرائيلي في إطار التصريح عن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية. لكن هذا الاغتيال كما هو واضح من الصور التي تأتي من جنوبي لبنان ينسجم مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالأمس بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوبي لبنان مستمرة، وأن لدى الجيش الإسرائيلي خطط حتى لتوسيعها، وهذا أيضا يأتي منسجما مع إعلانات الإخلاء الجديدة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم. الجانب الإسرائيلي يؤكد الآن على معادلة الضاحية مقابل البلدات الشمالية لإسرائيل،
2: ولكن وكأن فقط تتحدث عن غارة على طريق قرب بيروت. هل هناك أو كان هناك في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ما يشير إلى أن الجيش سينفذ عمليات كهذه حتى خارج مناطق الجنوب التي تعودنا على رؤية ضربات يومية فيها؟
3: هو الواضح بأن ما فهم من عمليا وقف إطلاق النار هو تحييد العاصمة بيروت وربما البقاء

0: الإيقاع والعمق اللبناني والعودة إلى العمليات التي كانت منحصرة في إطار المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان. لكن الواضح بأن إسرائيل تريد أن تصعد وأن توسع من عملياتها العسكرية، لذلك من غير المستبعد أن نرى أيضا غارات تكون خارج نطاق عمل القوات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي تحتلها ضمن الحزام الأمني. إسرائيل تحاول أن تظهر وكأن هنالك تثبيت لمعادلة الضاحية الجنوبية مقابل البلدات الإسرائيلية، وأن هنالك توافق أمريكي على ذلك، بمعنى إذا عاد حزب الله إلى قصف البلدات الإسرائيلية في الشمال فإن إسرائيل سوف تقصف بيروت. لكن الحقيقة هي أن هذه المعادلة تطلق يد إسرائيل عمليا في جنوب لبنان وفي توسيع هذه العمليات، بمعنى أنه صحيح بأن إسرائيل ملتزمة بالقرار الأمريكي وبالمنع الأمريكي الذي يحظر عليها العمل في بيروت، لكن هي تفسر هذا القرار وكأنه يدها أصبحت مطلقة في تنفيذ عمليات واسعة في جنوب لبنان واستمرار هذه العمليات. وهذا ما كان أكد عليه نتنياهو في تصريح له، وكذلك أكد عليه بالأمس وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال بأنه لا توجد هنالك قيود على العملية العسكرية. وأيضا ما نقلته مصادر إسرائيلية من خلال وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة بأن ربما هنالك مخاوف من أن يكون القرار الأمريكي بمنع إسرائيل من ضرب الضاحية أن يأتي ويزيد ربما على إسرائيل مطالب أخرى في وقف عمليتها، أو على الأقل وفق الرؤية الأمريكية باحتواء العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، أي تكبيرها إلى حد كبير ولكن دون فرض قيود كبيرة على استمرار العمليات العسكرية.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. وأرحب بضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد جميل. قراءة في هذا التطور، غارة إسرائيلية على طريق خلدة الناعمة الساحلي جنوبية بيروت في هذا التوقيت.
2: طبعا خلدة لا تقع في بيروت، خلدة هي مدينة، هي بلدة على تخوم بيروت الجنوبية وهي تتبع لمحافظة جبل لبنان. ولكن هذا لا يعني أن الإسرائيلي لن يستهدف بيروت في حال كان هناك عملية اغتيال. هذا القراءة هي أننا عدنا إلى ما قبل على توقيف الغارات على بيروت الذي أعلنه الرئيس ترامب. نحن الآن في قواعد الاشتباك السابقة، الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر القرى ويحاول التوسع، والحزب الله يصل حتى المستوطنات القريبة. لن الذي أدى إلى هذا التدهور سابقا هو استهداف المناطق البعيدة عن الحدود اللبنانية الوصول إلى مدينة طبرية وصفد وإلى آخره، وتصعيد الجيش الإسرائيلي في منطقة الشخيف. الآن عادت الأمور لتنحصر في هذا المربع الجغرافي، ولكن عملية الاغتيال في حال إسرائيل لاحظت أن هناك أو اكتشفت أن هناك مسؤولين عن حزب الله أو مقاومين تريد اغتيالهم في أي مكان في لبنان، فهي ستفعل ذلك للأسف، وهي لن تتقيد بأي قواعد سابقة.
1: ولكن ما الرسالة؟ يعني نحن نتحدث عن وقف لإطلاق النار، يفترض أن الأمريكيين والإسرائيليين يفهمونه كتحييد يعني المناطق خارج الجنوب مقابل توقف الضربات من حزب الله إلى بلدات الشمال. الموقع الذي استهدفته إسرائيل وهو طريق حيوي سريع، يعني يمكن أن يوقع أيضا ضحايا آخرين كثر، ما الرسالة التي تريد توجيهها إسرائيل للبنان الرسمي وأيضا لحزب الله؟
2: الرسالة للبنان الرسمي أن إسرائيل سوف تكمل المفاوضات تحت النار، لن تتوقف عن الاغتيالات، لن تتوقف عن التوسع حتى الوصول إلى اتفاق. أنا أرى المفاوضات هي شاقة وطويلة، والوضع الحالي سيظل على هذا المنوال لحين الوصول إلى شيء من في المفاوضات أو إلى ترتيبات أمنية التي تحاول إيصاله إلى المجتمع الدولي أنها لن تتقيد بأي حدود طالما ترى أن هناك فرصة سانحة لاغتيال أحد. الرسالة عسكرية وسياسية.
1: أيضا في أي موقف يضع ذلك حزب الله؟ كيف تتوقع أن يكون الرد على غارة كهذه في هذا الموقع؟
2: حزب الله سوف يتقيد أنا أعتقد بقواعد الاشتباك التي كانت سابقا، حصلت اغتيالات سابقا في بيروت ولم يصعد أكثر من المستوطنات الشمالية، حصل في البقاع في قرب سد القرعون ولم يصعد أكثر من المستوطنات، هو يستهدف الآن الجيش الإسرائيلي وبعض المستوطنات التي على الحدود، أي تصعيد أكثر أنا أعتقد أن حزب الله سوف يصعد باتجاه الداخل الإسرائيلي باتجاه صفد باتجاه طبرية ليرجع لكي يرد المعادلة إلى ما كانت سابقا.
1: أيضا ماذا تقرأ في تكثيف عمليات الاغتيال؟ يعني اليوم شاهدنا مركبة تحترق، بعدها بدقائق هذه الغارة أيضا في طريق خلدة الناعمة، كيف يخدم ذلك الأهداف العملياتية والاستراتيجية للجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
2: الجيش الإسرائيلي يعتمد على تأليب بيئة حزب الله ضده وتأليب المجتمع اللبناني ضده، ولكن لغاية الآن هذا الأمر لم ينجح، كما أنه يعتمد على الضغط الديموغرافي، لأنه ليست جميع الاغتيالات أو الاستهدافات التي تحصل لمقاتلين. مثلا منذ يومين هناك طبيب عائد إلى قريته في منطقة الجنوب تم استهدافه مع عائلته، هذه رسالة إلى السكان أن لا أحد بمأمن، والرسالة لإفراغ المحتوى الديموغرافي لهذه المناطق بأن لا أحد بمأمن ولو كان غير تابع لحزب الله.
1: بما أن إسرائيل لا تتقيد بأي حدود كما ذكرت، هل ترى أن الاتفاق المتعلق بالضاحية قد ينهار في أي لحظة؟ يعني قد نرى عودة إسرائيلية إلى التوجيه أو التهديد بتوجيه ضربات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت رغم كل ما جرى الحديث عنه عن تحييد هذه المنطقة؟
2: أنا أرى أن هذا الأمر مرتبط بشيئين، الأمر الأول هو المفاوضات التي تجري، إذا هذه المفاوضات أدت إلى نتيجة من ربط نزاع لمناطق جغرافية محدودة فهذا تطور إيجابي في المفاوضات، وإذا لا فإن الأمور أنا برأيي ستتدرحرج أكثر، سنرى بعد انتهاء المفاوضات اليوم.
1: أيضا بالتزامن مع هذا التطور طبعا تستمر الغارات الإسرائيلية وأيضا الإنذارات بإخلاء قرى جديدة كما تابعنا اليوم، ما الهدف أيضا من توسيع نطاق المناطق التي ينذر الجيش الإسرائيلي سكانها بالإخلاء؟
2: طبعا تندرج في نفس سياسة الضغط الديموغرافي باتجاه الداخل اللبناني والضغط على الدولة اللبنانية، كوثرية الرز وأزرارية هي في قضاء صيدا زهراني وليست في مرجعنا، تتوسع إسرائيل من أجل أن تجبر حزب الله على التخفيف من استهدافاته لها لكي لا تنتفض عليه بيئته، ولكن هذا الأمر لم يفلح.
1: والسؤال هو كيف ينعكس ذلك هذا الضغط على الحاضنة وبيئة حزب الله على استراتيجيته وقراراته؟ هو تحدث بالأمس عن أنه سيخوض معركة استنزاف في المنطقة المحيطة بقلعة شقيف وأن الجيش الإسرائيلي لن ينجح في تثبيت قواته هناك.
2: الجيش الإسرائيلي يتصرف على ليس كما كان سابقا في سنة 1982 أنت احتلال مناطق، هو يريد أن يقيم منطقة آمنة وخالية نهائيا من أي عنصر بشري يتحرك حتى يعرف أنه كل من يتحرك هو عدو، وحزب الله من الجانب الآخر لا يريد له أن يقيم هذه المنطقة الآمنة ويريده في حالة تأهب مستمر. هذا الأمر طبعا ينعكس على السكان، ينعكس على البيئة الحاضنة لحزب الله، وينعكس على تدمير المباني، لأنه كلما توسع الإسرائيلي يقوم بتدمير الأراضي التي والمباني التي احتلها كما نرى اليوم في دبين وبلاط. هذه الطريقة التي يستعملها تؤثر على بيئة حزب الله، ولكن ما زالت الأصوات التي ترتفع خجولة. شاهدنا منذ فترة بيان من أهل النبطية وبيان من أهل صور، ولكن هذا الأمر لم يصل إلى حد الانتفاضة على حزب الله لأن أصحابنا الشعبية ما زالت تؤيده.
1: أيضا كيف ترى تأثيرات أي تفاهم محتمل بين الجانبين الإيراني والأمريكي على المشهد في لبنان؟ هل نتوقع بالفعل ضغطا أمريكيا كافيا لتوقف إسرائيل إطلاق النار بشكل حقيقي وتنسحب من الأراضي اللبنانية؟
2: أنا أعتقد أن الضغط الأمريكي هو فعال ضد إسرائيل، ولكن لا يصل إلى أماكن يكون فيها إسرائيل بخطر. هو يردعه عن مهاجمة بيروت، ولكنه لا يردعه عن التوسع والغارات التي يقوم بها. هناك خطوط حمراء وضعها له، وعندما يتعدها الإسرائيلي يتدخل الأمريكي لكي يردعه. أنا أعتقد أن المفاوضات ممكن أن تؤدي إلى نتيجة، ولكن لن ترضى إسرائيل عن حرية الحركة إلى حين الوصول إلى اتفاق نهائي يزيل سلاح حزب الله كما تدعي إسرائيل.
1: طيب، من جهة أخرى، استمرار سقوط جنود إسرائيليين جراء هذه المسيرات التي يعجز حتى الآن الجيش الإسرائيلي عن التعامل معها بشكل فعال، كيف يؤثر على الجنود، على الجيش، على معنوياته، على حالة الاستنزاف وما إلى ذلك، والجدل الداخلي الدائر دائما حول هذه المسألة إسرائيليا؟
2: هذه المسألة عسكريا أنا أعتقد أن الإسرائيلي سيصل إلى حل لها، ولكن المسألة مسألة وقت، لأنه يجيش كل العقول كما يقول نتنياهو والدول والشركات الأجنبية لإيجاد حل لهذا الموضوع، مع أنه صعب. ولكن هذا الأمر طبعا يستنزف الجيش الإسرائيلي ويعرضه لخسائر، ولكن الأكثر إيلاما هو التأثير النفسي على الجنود الذين يحتمون بالمباني، ولكن هذا لا ينقذهم من هذه المسيرات. طبعا هذه المسيرات لن تؤدي إلى خروج الإسرائيلي من لبنان. هذه المسيرات تقيم وزن توازن بين الطرفين بشيء ما، ولكن التفوق الإسرائيلي تفوق هائل وكبير. حزب الله يعتمد هذه المسيرات، وغاية الآن لا وجود لحلها، وهذا الأمر الذي يضع الإسرائيلي في موقف دفاعي مشتت وهش ومربك. وفي الداخل الإسرائيلي كذلك هناك ضغط على السياسيين، لأنه لم يتفادوا هذا الموضوع سابقا بالرغم من أنه حصل في أوكرانيا وروسيا.
1: طيب، بناء على كل ما ذكرناه، يعني ما السيناريو الأقرب في اعتقادك؟ هل نتجه إلى تسوية ما سياسية تحدد معادلة ربما أو تضبط الأمور بشكل ما، أم إلى مزيد من التصعيد العسكري؟
2: إن أفضل شيء يمكن أن يحصل الآن هو أن تتوقف العمليات العسكرية، ولكن إسرائيل طبعا لن تنسحب من المناطق التي احتلتها، فهي ستساوم وتبتز لبنان بأي منطقة سوف تنسحب. هذا أفضل السيناريوهات المطروحة حاليا، ولكن الأسوأ هو أن تتدحرج الأمور نحو استهدافات في الداخل اللبناني أو توسع أكبر للجيش الإسرائيلي في منطقة الجنوب.
1: شكرا لك العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا هنا في الاستوديو. وتثير هذه الوقائع تساؤلات قانونية وإنسانية بشأن مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في واحدة من أكثر جولات التصعيد دموية في تاريخ لبنان الحديث.
3: جرحت بنتي بإيدها، قلت لهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، راحوا الإسعاف.
4: وفقاً للقوانين الدولية يفترض أن تبقى المستشفيات وسيارات الإسعاف خارج دائرة النار باعتبار أنها تؤدي مهمة إنسانية خالصة، لكن في جنوب لبنان لم تسلم من أهوال الحرب، بل صارت عرضة للضرر والاستهداف. وبالعودة إلى الأرقام الرسمية، فقد سقط 128 من العاملين في القطاع الصحي وأصيب 332 آخرون، وتضررت مستشفيات حكومية وخاصة، وبقي مصير بعضها مجهولا لوقوعها تحت الاحتلال. وفي القانون الدولي أيضا لا تقاس الحروب بعدد الصواريخ التي تطلق، بل بقدرتها على التمييز بين المقاتل والمدني، فحين تسقط القنابل في الأحياء المأهولة يصبح المدنيون أول من يدفع الثمن. فوفقا للأرقام الرسمية اللبنانية سقط أكثر من 3400 شخص وما يزيد على 10,000 جريح، وهي حصيلة متصاعدة يوميا تعكس الكلفة الإنسانية الباهظة لهذه الحرب. تنص اتفاقيات جنيف على أن تهجير المدنيين لا يجوز إلا بصورة مؤقتة ولضرورات تتعلق بحمايتهم، لكن في لبنان تروي الأرقام قصة أخرى. أكثر من 1,200,000 نازح، بينهم 350,000 طفل أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم فيما وصف بأكبر أزمة ديموغرافية يشهدها لبنان منذ عقود. ولا تقتصر الحماية القانونية على الأرواح البشرية، حيث يحظر استهداف المدارس والأعيان المدنية. وآخر الأرقام المسجلة قبل شهر مارس تحدثت عن أكثر من 62 ألف وحدة سكنية مدمرة أو متضررة، وبينها مدارس ومؤسسات عامة. وفي القانون الدولي أيضاً للحدود حرمة كما للمدنيين، فمع تمدد التوغلات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية والحديث عن مناطق عازلة تخلو من السكان، يصبح السؤال ليس فقط عما دمر، بل عما قد يتغير من معالم الأرض والواقع الذي ترسمه القوة على خريطة الدولة. وحين تتضرر

0: في منطقة خلدة جنوبية بيروت. معنا من هناك مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، هل اتضحت الصورة أكثر حول ما جرى؟
1: وفقا للمعلومات الأمنية الميدانية وفرق الإسعاف، جرى استهداف سيارة على الطريق خلدي، وهو الطريق الذي يقع على مشارف العاصمة اللبنانية بيروت ويربطها بالجنوب وتحديدا مدينة صيدا. أدى إطلاق صاروخ على سيارة ربما بتنا نشاهدها الآن في هذا في الصورة إلى إصابة إلحاق أضرار بهذه السيارة وأيضا باتجاه أماكن أخرى. وكذلك تحدثت فرق الإسعاف عن وقوع إصابات نتيجة لهذه الغارة التي تستهدف هذا الطريق الحيوي الرئيسي وهو الطريق الساحلي كما ذكرنا. سبق وأن استهدفت أيضا المسيرات الإسرائيلية مناطق مختلفة عند هذا الطريق مثل السعديات وكذلك مناطق أخرى مثل جدرة وخلدي، أيضا كانت عرضة لقصف مماثل في فترات سابقة. وكل الطريق الساحلي الذي يربط العاصمة صيدا ببيروت جرى استهدافه عدة مرات بمسيرات مماثلة. أدت هذه الغارات إلى وقوع إصابات وضحايا من بينهم عائلات خلال كما جرى في السعديات منذ أسابيع، وهذا الأمر تكرر في اتجاهات مختلفة. اليوم شنت المسيرات الإسرائيلية على الأقل 6 غارات في أماكن مختلفة من جنوب لبنان، وتوسعت الغارات باتجاه هذه المنطقة التي نتواجد فيها.
0: نعم.
1: والتي عمليا أدت إلى وقوع ضحايا وإصابات نتيجة لهذه الغارة.
0: نعم. من حيث أنت، شكرا لك. هذه تغطية مستمرة مع الزميلة ازدهار.
2: شكرا لك سهام، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات، قال الجيش الكويتي إن مسيرات إيرانية معادية استهدفت اليوم مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص. وقد أعلنت هيئة الطيران المدني بالكويت تعليق الرحلات الجوية من مطار الكويت الدولي وتحويل أخرى لمطارات بديلة حتى إشعار آخر. من جهتها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت مواقع مدنية. في الأثناء قال الحرس الثوري إن واشنطن استهدفت برج اتصالات له بجزيرة قشم، وإن قوته ردت باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة ومقر الأسطول الأمريكي 5. من جانبها، نفت القيادة المركزية الأمريكية ما أعلنه الحرس الثوري مؤكدة إحباط قوتها هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والمسيرات. وقالت إنها وجهت ضربات لأهداف بجزيرة قشم الإيرانية وأسقطت 3 مسيرات أطلقتها إيران باتجاه سفن مدنية في المياه الإقليمية. وفي التطورات بجنوب لبنان، استمر القصف الإسرائيلي على مناطق عدة، فقد أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على طريق خلدة الساحلي جنوب بيروت. كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان بلدة في قضاء صيدا. في الأثناء قال الدفاع المدني إن 6 أشخاص استشهدوا في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على منطقة الحوش في قضاء صور. بموازاة ذلك، انتهت اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تستأنف اليوم الأربعاء. وقالت الخارجية الأمريكية أن تقدما سياسيا وأمنيا يتم إحرازه، وأن المفاوضات تتقدم باتجاه إبرام اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. ومع شبكة مراسلنا، ولكن قبل ذلك ننوه إلى هذه المشاهد من مطار الكويت الدولي عقب استهدافه، نتابع. إذن ما نشاهده الآن هي مشاهد إذن من مطار الكويت الدولي عقب استهداف المطار، حيث قال الجيش الكويتي إن مسيرات إيرانية معادية استهدفت اليوم مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي.

0: ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص. حجم الدمار كبير ويبدو ذلك واضحا من خلال هذه المشاهد وهذه الصور الأولية التي تأتينا من مطار الكويت الدولي. معنا الآن من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. سعد، آخر التحديثات وما إذا كانت قد صدرت أي بيانات على المستوى الرسمي تتعلق بما تعرض له مطار الكويت الدولي؟
1: بالفعل ازدهار، يعني هذا هو البيان الثالث للجيش الكويتي منذ فجر اليوم. بيان الأول تحدث عن أن الكويت تتعرض أو عن أن منظومة الدفاع الجوي تتعامل مع هجمات صاروخية أو طائرات مسيرة معادية، وبالتالي هو يحذر من أن أي سماع أي أصوات انفجارات هي ناتجة عن صواريخ اعتراضية تتعامل معها منظومة الدفاع الجوي. وبالتالي كان هذا البيان دائما ما يأتي متزامن مع صافرات الإنذار التي انطلقت 5 مرات فجر يوم أمس، وكان هناك أيضا أصوات انفجارات عائدة لتعامل منظومة الدفاع الجوي مع هذه الأهداف الجوية. ثم جاء بيان آخر نتيجة أيضا كما يبدو كان هناك اعتراضات من منظومة الدفاع الجوي لهذه الأهداف المعادية فوق أحياء سكنية، وبالتالي قد يكون هناك شظايا سقطت على بعض الأحياء السكنية أو بعض الأماكن الحيوية. ولذلك جاء بيان الجيش الكويتي الثاني حقيقة يطالب الكويتيين ويطالب السكان هنا بالابتعاد عن أي أجسام مشبوهة، وأيضا الاتصال على الأرقام المخصصة وإبلاغ الجهات المسؤولة عن أن وعن وجود هذه الأجسام الغريبة إذا ما شوهدت وإذا ما تأثر إذا ما كانت هناك في هذه الأحياء. ثم جاء البيان الثالث الذي أيضا أكد ما جاء في بيان الطيران المدى الذي جاء فجر اليوم، والذي أكد بأن هناك عددا من المسيرات، بمعنى أنه هي أكثر من مسيرة استهدفت مطار الكويت، ويبدو أنه استهداف مباشر من خلال ما شاهدته أنا من فيديوهات يعني منتشرة حقيقة في السوشيال ميديا هذه، وكان أيضا ضرر جسيم حقيقة لمبنى T1 للمطار الكويت الدولي، وأيضا هناك إصابات كما يبدو من خلال ما ينتشر هنا من هذه الفيديوهات. لكن وفقا لبيان الجيش الكويتي بأن يعني تم معالجة هذه الحالات، بعضها بالتأكيد في المكان الذي أصيب فيه وهو مطار الكويت، وقد يكون نقلت بعض الإصابات إلى مكان آخر. لذلك أنا أتوقع أن يكون هناك بيان قد يصدر من وزارة الصحة الكويتية، لأن هناك أحاديث أيضا تتحدث عن أن هناك قد يكون هناك حالة وفاة، لكن حتى الآن لا نستطيع أن نؤكد هذه المعلومة بشكل واضح. لذلك قد يكون هناك بيان يصدر. وأيضا الأعداد التي أعداد المصابين لم يذكر أيضا في البيان، ذكر بأن هناك أعداد من المصابين لكن لم يذكر عدد هذه الإصابات ولا نوعية هذه الإصابات. لكن وفق البيان بأنه تم معالجة هذه الإصابات في بعضها في المكان، وقد يكون نقل بعضها إلى المستشفيات القريبة من مطار الكويت الدولي. هذه نتوقع أيضا ازدهار أن يكون هناك أيضا بيان لوزارة الخارجية الكويتية يدين كما يبدو هذا العمل العدائي تجاه الكويت كما يأتي دائما في بيانات وزارة الخارجية الكويتية، وأيضا يحمل دائما إيران المسؤولية. أمس مجلس الوزراء الكويتي ازدهار كان في اجتماع، وهو اجتماع وبالمناسبة مجلس الوزراء الكويتي دائما هو بحالة انعقاد منذ بداية هذه الحرب وحتى هذه اللحظة. مجلس الوزراء الكويتي أيضا ندد واستنكر الهجمات الإيرانية التي وصفها بالآثمة والمتكررة والتي استهدفت الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. لهذا البيان بيان مجلس الوزراء الكويتي جاء نتيجة الاستهداف الذي كان قبل 48 ساعة في الأول من حزيران يونيو هذا الشهر، أي قبل 48 ساعة كان هناك استهداف للكويت، وقبلها أيضا بثلاثة أيام في نهاية شهر مايو الماضي أيضا كان هنا استهداف. إذا نتحدث في خلال أسبوع كان هناك استهداف للكويت، وكانت صافرات الإنذار تدوي دائما في الكويت، وكانت تتعامل معها منظومة الدفاع الجوي للجيش الكويتي. لذلك نتوقع الآن أن يكون هناك بيان من وزارة الخارجية الكويتية، وأيضا قد يكون هناك بيان من وزارة الصحة يبين
0: الرسمي
1: ما جرى
0: في هذا الإطار. شكرا جزيلا لك من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. الآن معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أرحب بكما. أبدأ معك عدنان البوريني، آخر البيانات العسكرية المتعلقة بالتطورات الأخيرة تحديدا من قبل الحرس الثوري.
2: نعم ازدهار، إذا نحن نتحدث عن ارتفاع نسبي ملحوظ في مستوى التصعيد والتوتر، وهذا يحال إلى ما كان تحدث عنه بيان للحرس الثوري هذه المرة والمرة السابقة في واقعة سابقة قبل أكثر من 24 ساعة بأن الحرس سيرد بشكل مختلف على الهجمات الأمريكية، لكن الأمر كله يوضع في خانة رد الفعل والدفاع، وهذا ما يراه البعض محاولة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار والإبقاء عليه مع استمرار المساحات الدبلوماسية. في بيان الحرس الثوري وسردية الحرس الثوري لما حدث، يقول الحرس الثوري أن الأمر بدأ عندما استهدفت القوات الأمريكية ناقلة نفط إيرانية، ردت عليه طهران والحرس الثوري باستهداف سفينة أمريكية في مياه الخليج، وقال إنها كانت تعرقل حركة الملاحة هناك في مضيق هرمز. ثم بعد ذلك استهدفت القوات الأمريكية برج اتصالات للحرس الثوري في جزيرة قشم. ثم بعد ذلك قال الحرس الثوري بأنه استهدف القاعدة الأمريكية التي انطلقت منها الهجمات، واستهدف تجمعا للمروحيات الأمريكية، واستهدف مقر الأسطول الأمريكي الخامس. هذه هي رواية الحرس الثوري لما حدث، ويقول الحرس الثوري بأنه حذر خلال المرة السابقة من أنه سيرد بشكل مختلف ما إذا تكرر الأمر. ونحن نتحدث عمليا ازدهار عن ثلاثة وقائع خلال ستة أيام تقريبا، لكن ازدهار كل هذا يضعنا في إشكالية مضيق هرمز. هذا التصعيد يأتي في ظل مسار دبلوماسي ما زال مستمر عمليا، لا يوجد حديث عن تعليق للرسائل. هذا المسار يرتقب أن ترد فيه طهران على آخر الملاحظات الأمريكية التي أرسلت فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي يتم أو هناك محاولة للوصول إلى صياغة بشأنها. ومضيق هرمز كما تعلمين ازدهار هو أحد هذه البنود الأبرز التي تطالب طهران وتتمسك بمطلبها بأنها ستحافظ على إدارتها لمضيق هرمز بتحديد مسارات السفن، بتسجيل السفن التي تريد العبور والخروج من المضيق، وتحديد السفن التي ستفتش، ومنع السفن المعادية، وفرض رسوم ملاحية وتأمين ورسوم للأضرار البيئية، بالإضافة إلى بنود أخرى مرتبطة في هذه المذكرة. يتم الحديث إيرانيا على الأقل عن أن هناك اتفاقا أو توافقا على الخطوط العريضة لهذه البنود. عندما نتحدث عن مضيق هرمز، عندما نتحدث عن الأصول الإيرانية المجمدة التي تقول طهران بأن هناك توافقا أيضا على الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة، والحديث عن 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها بعد انتهاء مهلة 60 يوم إذا تم توقيع اتفاق مذكرة التفاهم، ولكن الخلاف هو متعلق بالآلية. اليوم ازدهار إلى جانب ما رأيناه في مضيق هرمز، هناك ترقب إيراني حقيقي عمليا لموضوع وقف إطلاق النار في لبنان. هذا البند الذي تقول طهران بأن المضي نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم لن يتم دون وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان، وبأن هذه النقطة هي عمليا هي نقطة منتصف، إما أن تذهب بالجميع نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم، وإما أن تعود بالجميع إلى مرحلة المواجهة بشكل أو بآخر. وهذا ما رأيناه أول أمس بالتهديدات والتحذيرات التي وجهتها طهران في تلك المساحة. إذن نحن نتحدث عن مسار دبلوماسي تدرس فيه طهران ردها على الملاحظات الأمريكية، وأيضا ارتفاع في مستوى التصعيد في مضيق هرمز، وترقب إيراني لمستوى الهجمات الإسرائيلية في لبنان.
0: شكرا لك زميل عدنان بوريني من طهران. الآن إليك أحمد الرهيد والرواية الأمريكية من خلال القيادة المركزية الأمريكية حول التطورات الأخيرة.
3: نعم ازدهار، آخر بيان للقيادة المركزية صدر قبل نحو 8 ساعات من الآن، وبالتالي فالتطورات الأخيرة غير متضمنة في موقفها الأخير، ولكن المهم فيما صدر عنها أنها تؤكد على استمرار قوات الجيش الأمريكي في المنطقة على حالة الجاهزية والاستعداد للتصدي لما تصفها بالأعمال العدائية الإيرانية غير المبررة في ظل استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وكانت قد قالت إنها وفي إطار الدفاع عن النفس قامت بتنفيذ ضربات في جزيرة قشم استهدفت موقعا للتحكم والسيطرة، وذكرت أيضا أنها قامت بإسقاط 3 مسيرات كانت تريد استهداف ناقلات مدنية وسفنا مدنية في مضيق هرمز، وأضافت أيضا أنها وبالتعاون مع القوات الجوية البحرينية استطاعت أيضا اعتراض 3 صواريخ كانت قد أطلقتها إيران باتجاهها. ولدينا

0: أيضا مواقفها المتعلقة باستمرار الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. ولكن قبل الانتقال إلى هذه النقطة، نشير أيضا إلى أنها كانت قد نفت ما وصفتها بالادعاءات الكاذبة للحرس الثوري الإيراني باستهداف مقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة جوية أمريكية في المنطقة. فيما يتعلق باستمرار الحصار، تقول إنها ومنذ بدايته في 13 من شهر أبريل الماضي استطاعت إرجاع أكثر من 120 سفينة كانت إما في طريقها إلى موانئ إيرانية أو أرادت الخروج من موانئ إيرانية. وفي آخر أيضا تأكيداتها في هذا الصدد قالت إنها عطلت سفينة كانت في طريقها إلى جزيرة خارك الإيرانية، كانت ترفع علم بوتسوانا وهي ناقلة نفط كانت فارغة ربما في طريقها لجزيرة خارك النفطية في إيران. وذكرت أنها استهدفت غرفة المحركات بعد عدم امتثال هذه الناقلة للأوامر من قبل القيادة المركزية بالامتثال للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. لدينا أيضا تأكيدها فيما يتعلق بعدم إصابة أي من الأفراد الأمريكيين بأي أذى من هذه الهجمات الإيرانية الأخيرة.
1: من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيت، شكرا جزيلا لك. أبرز التطورات التي شهدها مضيق هرمز ومنطقة الخليج في الساعات الماضية نستعرضها على الخريطة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عرادة. كيف تسارعت وتتسارع التطورات على الخريطة في المنطقة عبد القادر؟
2: لا يمكن وصف ما يحدث إلا بالتصعيد على مستوى هذه المنطقة وتحديدا في مضيق هرمز. وقد تابعنا الروايات المختلفة سواء الإيرانية أو الأمريكية أو حتى في منطقة الخليج والإعلانات من البحرين والكويت عن استهدافات جديدة. نتحدث بداية عما قالته القيادة المركزية الأمريكية عن أنها استهدفت مراكز تحكم وأيضا لتسيير المسيرات على مستوى تحديدا منطقة أو جزيرة قشم وأيضا على مستوى مضيق هرمز. وتتحدث القيادة المركزية على أن هذه الاستهداف بسبب عرقلة دوما عملية ربط بحرية الملاحة وحركة الملاحة على مستوى مضيق هرمز. حينما نتحدث عن تحديدا ما تم إعلانه، نحن نتحدث عن هاتين المنطقتين، استهدافات على مستوى غوروك ولكن أيضا على مستوى جزيرة قشم. لما تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها مراكز للحرس الثوري تعيق حركة الملاحة، لكن الحرس الثوري بدوره تحدث عن استهداف لبرج اتصالات للحرس الثوري على مستوى جزيرة قشم. وحينما نتحدث عن قشم ونتحدث عن هذه المسارات فهي موضوع السجال الدائم فيما يتعلق بحرية الملاحة على مستوى المضيق. هذه التطورات تأتي أيضا بينما عادت وتحركت بشكل لافت خلال هذه الأيام استهداف ناقلات النفط من الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن استهداف ناقلة نفط فارغة كانت تتجه إلى ميناء إيراني. نحن نتابع هذه الصور التي نقلها موقع القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف لغرفة المحركات بصاروخ لهذه الناقلة التي كانت كما تقول القيادة المركزية بأنها كانت متجهة نحو موانئ إيرانية. لكن بالمقابل الحرس الثوري الإيراني أعلن أيضا عن استهداف ناقلة جديدة وهي ليست المرة الأولى كما قلت. بالمجمل القيادة المركزية تتحدث عن إعادة توجيه نحو 122 سفينة وتعطيل 6 سفن تجارية بحساب السفينة الأخيرة التي تم الإعلان عليها. هذا التطور على مستوى مضيق هرمز يأتي بينما كان هناك تطورات أخرى على مستوى منطقة الخليج واستهدافات إيرانية. كما قال الحرس الثوري الإيراني، قال بأن بعد عملية الاستهداف لمواقعه على مستوى قشم رد بما قال إنه استهداف لقاعدة أمريكية على مستوى المنطقة وتحديدا في الكويت. وقال أيضا بأنه استهدف في البحرين قيادة الأسطول الخامس. ولاحقا القيادة المركزية نفت أي استهداف للأسطول الخامس، ولكن على مستوى الكويت تابعنا التطورات وتابعنا بالتحديد التطورات والاستهدافات على مستوى مطار الكويت والأضرار التي لحقت به بعد التصدي لعدد من المسيرات وأيضا من وفق الجيش الكويتي لعدد من المسيرات والصواريخ التي استهدفت أكثر من منطقة. بالنسبة للبحرين أيضا كان هناك حديث عن استهدافات على مستوى قيادة الأسطول الخامس، ولكن الدفاع البحريني كان قد تحدث عن

0: تصدي لثلاث صواريخ ومسيرات أطلقت على مستوى هذه المناطق. إذن نحن أمام تصعيد واضح في المنطقة، عملية استهداف لناقلات للنفط، ولكن اللافت هو هذه الاستهدافات الأمريكية الإيرانية وهذا السجال الأمريكي الإيراني المتجدد بالنسبة لحرية الملاحة، ولكن أيضا الحديث عن استهدافات لمقرات للحرس الثوري على مستوى قشم تحديدا،
1: وهو ما يحتاج إلى قراءة أكثر عمقا على المستوى العسكري والسياسي أيضا ربما لاحقا. شكرا جزيلا لك زميل عبد القادر عرض. معنا الآن من جبل لبنان العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب بك. العميد الياس حنا، التصعيد هو العنوان العريض لهذا اليوم فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في مضيق هرمز، ما هي القراءة في الأبعاد العسكرية تحديدا أمريكيا وإيرانيا أيضا؟
2: ازدهار هذا التصعيد هو من ضمن الصورة الكبرى، عدم التوصل إلى حل مهم جدا، لأن الفريقان لا يزالان يتمسكان بالحد الأقصى أو ماكسيماليست ابروش، الحد الأقصى للأهداف. هذا التصعيد اليوم هو تصعيد أكثر من غيره، لأنه استهدف مطارا مدنيا في الكويت، وبالتالي هذا الأمر أيضا لا يصل إلى مرحلة تخطي عتبة والذهاب إلى حرب، الفريقان لا يريدان الذهاب إلى الحرب. ماذا يجري اليوم في المرحلة الضائعة في التفاوض ازدهار؟ هناك محاولة من قبل إيران لتثبيت واقع معين على الأرض، من هنا إنشاء الهيئة للإدارة، وبالتالي الحصار الأمريكي، وأيضا ازدهار هو عملية تغيير هندسة جغرافية المضيق، ما هي الممرات، أين تمر الولايات المتحدة الأمريكية، مررت الكثير من الناقلات، وإيران أيضا مررت الكثير من الناقلات بموافقة أمريكية، خاصة لأنها تتبع لدول كبرى كالهند والصين ازدهار.
1: على المستوى السياسي كانت الفترة الماضية فيها زخم كبير فيما يتعلق بتبادل الرسائل من الطرفين. على المستوى العسكري وفيما يتعلق بتطورات اليوم، ما هي الرسائل العسكرية بين الطرفين من وجهة نظرك؟
2: ازدهار أيضا هناك عملية ترسيخ ما يسمى بقواعد اشتباك جديدة، يعني اليوم إيران تريد أن تقول من يريد العبور عليه أن يمر عبر الهيئة أن يدفع، وبالتالي تحاول إفراغ الحصار الأمريكي من المضمون الخاص به، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تشجع على العبور وكأنها تريد فعلا سحب هذه الورقة من إيران. وبين هذه الحالتين هناك دائما ما يسمى بالمراقبة المستمرة، يعني اليوم القيادة الوسطى بمنطقة العمليات الخاصة بها الزهارية تراقب 24/24 تحسبا لأي عمل والذهاب إلى السيناريو السيء، تحديث البنك الأهداف وما شابه. ولكن النمط الحالي الذي يجري اليوم أنه الجدل الأمريكي العسكري الإيراني المحدود دائما هو الرد على منطقة، دائما الرد على دول الخليج، وبالتالي اليوم لأول مرة بعد هذه وقف النار يتم استهداف مركز مدني تحت زريعة أنه قاعدة عسكرية أو انطلقت الطائرات من هذه الدول، الكويت والبحرين وحتى في وقت من الأوقات الإمارات.
1: السؤال الذي يطرح الآن عن حدود هذا التصعيد في هذه المرحلة، وهل يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك، أن يعود سيناريو الحرب من جديد؟
2: حتى الآن لا يمكن، لأنه ليست إيران جاهزة. إيران في الداخل الكوارث كبيرة، تقدر الواشنطن وول ستريت جورنال عفوا ب 300 مليار دولار الخسارة الداخلية المباشرة، هي أيضا قادرة على إعادة التصنيع ولكن ليست جاهزة. ما تريده من الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية تريده بالمقابل. ماذا يجري اليوم ازدهار؟ يجري تحوير المسار الكبير نحو المنطقة، من هنا انسحاب إيران من التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حول مضيق هرمز، حول النووي، وحول العقوبات، وحول الأموال المجمدة، إلى موضوع لبنان، ويعتبر بالمعنى هو مهم جدا، ولكن يعتبر بالمعنى الجيوسياسي ليس مهما جدا، وكأنها عملية ديفييشن، عملية تحوير لغض النظر عن الموضوع الأساسي، ولكن حتى الآن لا يكون هناك حرب في المدى المنظور ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك من جبل لبنان العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. الآن إلى زوايا نقاش أخرى، معنا من الكويت الكاتب الصحفي داهم القحطاني، معنا في الأستوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وأيضا في الأستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي. أرحب بكم وأبدأ مع ضيفي من الكويت، تعليقكم بداية على هذا الاستهداف لهذا المبنى في مطار الكويت الدولي، وكنا قد شاهدنا صورا قبل قليل تعكس حجم الدمار الكبير وحجم الضرر الذي تعرض له هذا المبنى. تعليقكم بداية على ذلك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الكويت في حالة صدمة، يعني رغم كل الجهود اللي بذلتها الكويت للدفع نحو الجهود الدولية والإقليمية لوقف هذا النزاع، للأسف الكويت تعاقب بأن تتعرض للمرة الثانية، يتعرض مطارها الرئيسي المبنى رقم 1 أو T1 للتو افتتح قبل يومين، كانت قد تعرض في بداية الحرب لقصف مماثل فتم إغلاقه وإعادة افتتاحه بعد يعني 3 أشهر من الصيانة. اليوم الوضع مرحب، اليوم تم قصف مبنى مطار الكويت خلال وجود المدنيين، خلال وجود المسافرين، وكما أشار مدير مكتب الجزيرة الأستاذ سعد السعيدي احتمال يكون هناك حالة وفاة، نحن ننتظر بيان وزارة الصحة، نتمنى عدم حدوث ذلك. كيف يمكن لدولة جارة أن تقصف مبنى مدني فيه كبار السن، فيه المرضى، فيه من يتوجه وبعد طول انتظار للعلاج في الخارج؟ هذا ما حصل اليوم هو نقطة تحول يعني كبيرة في مسار العدوان الإيراني، وبالفعل كما قال البعض وكرر حان الوقت لأن تتعامل دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجلس الجامعة العربية.
1: هل تعتقد في هذا الإطار أن يكون لها انعكاساتها في المدى القريب؟ تقول بأنها نقطة تحول، ما الذي سيتحول؟ ما المتغيرات التي ستتبع ربما هذا التطور في المرحلة المقبلة؟
3: الآن دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجلس الجامعة العربية أمام تحدي واضح. اليوم لا يمكن القول بعد حادثة الاعتداء وقصف مطار الكويت خلال وجود المدنيين من جنسيات متعددة القول أن إيران تدافع عن نفسها. اليوم ظهر وبشكل واضح أن إيران تعتدي وبشكل متعمد على منشأة مدنية للتو تم افتتاحها وخلال وجود مدنيين. لا يمكن القول أن هذا حدث بالصدفة أو حدث نتيجة لخلل في التوجيه. من الضابط الإيراني الذي وضع الإحداثيات يعلم تماما أن هذا المطار للتو افتتح وفيه مدنيين. هذه نقطة تحول مهمة، وأنا أعتقد ما بعد اليوم ليس كما قبله. أن نصل لدرجة القصف المباشر المتعمد للمدنيين ومن جنسيات متعددة وخلال فترة الهدنة، هذا تحول خطير يكشف نوايا العدوان العراقي، العفو، العدوان الإيراني، ويكشف النوايا التي تقف بالأصل وراء توريط دول مجلس التعاون الخليجي في هذا النزاع الذي لا علاقة لنا فيه. وكلنا نذكر اعتذار الرئيس الإيراني في بداية الحرب كان يعبر عن موقف مهم في السياسة الإيرانية. اليوم نجد أن الصقور الذين يريدون توريط المنطقة بالحرب قد يعني أصبح القرار بيدهم، ونحن يعني نطالب من هذا المنبر الدول العربية والخليجية أن تقف، لأن هذا النظام الإيراني اليوم مثل السرطان لن يقف عند حد الكويت.
1: دكتورة ستاري صادقي، الأستاذ داهم القحطاني وجه الكثير من الأسئلة للإيرانيين عن التفسير والمبرر لاستهداف مبنى مدني يعني لا علاقة له بأي بعد سياسي وأي بعد عسكري مطار الكويت الدولي، هل من تفسير أو تبرير إيراني؟
4: البداية التي تم استهدافها هي مرتبطة بمطار عسكر، بقاعدة عسكرية كويتية يتم استخدامها من قبل القوات الأمريكية من أجل دعم القوات والنشاطات العسكرية الأمريكية. دول الخليج مجلس التعاون فشلت في إدانة تهديدات ترامب في استهداف عمان وأيضا في قتل 4000 إيراني، وهذه الهجمات تم إطلاقها من كل القواعد الأمريكية في المنطقة من ضمنها حاملة الطائرات وأيضا الأسطول والقواعد العسكرية الأمريكية. نحن نسمع من الحادث السابق أنه كان هنالك 6 أشخاص من القوات الأمريكية جرحوا، إذا لم يكن هنالك أمريكيون لماذا جرح جنود أمريكيون؟ لماذا هنالك هجمات في القواعد؟ وأيضا معظم الناس الذين يتعرضوا للإصابات معظمهم إصابات أمريكية. إيران ليس لديها سيطرة عندما يتم اعتراض الصواريخ، أين تسقط بقايا هذا الصاروخ؟ لكن الأمر يظهر بداية أن الولايات المتحدة وحلفاء وما يزعم انهم حلفاء الولايات المتحده لا يعترفون ان هذا خرق لوقف اطلاق النار
1: ولا يعتبر هذا
4: في حمايه الحلفاء من عمليات الانتقام الايرانيه.
1: ولكن الا يعتبر هذا تعميق للازمه مع دول المنطقه في هذه المرحله الحساسه؟ يعني المفاوضات كانت مستمرة وهي مستمرة حتى اللحظة، وإن كان لا تبادل للرسائل حالة من الجمود إن صح التعبير، ولكن هذا يعمق الأزمة الآن بين دول المنطقة. يعني كنا نتابع حتى اللحظات الأخيرة اتصالات وحراك دبلوماسي إيراني خليجي، هناك اتصالات إيرانية مع مسؤولين سعوديين مع مسؤولين قطريين. لماذا تخسر إيران في هذه المرحلة علاقات ربما تعود من جديد، أو بناء للثقة ربما يعود من جديد أيضا؟
4: لأن تلك الدول تستضيف القواعد الأمريكية، هي لا تتصرف كدول ذات سيادة وتفشل أيضا في إظهار تحالف علاقتها الودية مع إيران إذا ما كانوا متواطئين بأي هجمات تستهدف المدنيين الإيرانيين، بالتالي يصبحوا جزءا من الاعتداء ضد إيران. ما الذي تتوقعونه من إيران؟ أن تجلس وتراقب ولا تقوم بأي شيء؟ إيران أوضحت أن أي هجوم على سيادتها سيكون مكلفا للولايات المتحدة ولكل من يتواطأ مع العدوان الأمريكي ضد إيران. دول مجلس التعاون الخليجي فشلت كل شيء، أي شيء لفلسطين أو للبنان، وهم الآن يلومون إيران بدلا من لوم الولايات المتحدة. هم زرعوا قواعد الأمريكية وهنا وهم يقومون بدور مركز يجبر تلك الدول على تقبل شيء فقط يأتي بالدمار للمنطقة.
1: سيد باتريك مارا، كيف يمكن أن يؤثر هذا التصعيد الأخير على مسار المفاوضات؟ وكانت الأنظار تترقب طبعا المقترحات الأمريكية، ردود الإيرانية، موقف أمريكي فيما يتعلق بنجاح ربما الوصول إلى تفاهمات أو مذكرة التفاهم. يأتي هذا التصعيد الآن، إلى أي مدى قد يؤثر على مسار التفاوض في المرحلة المقبلة؟
4: الولايات المتحدة وكما أشار الرئيس ترامب، نحن مصممين ومتقدمين في مسألة المفاوضات. إذا ما نظرتم إلى ما يحصل هنا وخاصة عندما قامت الولايات المتحدة باستهداف المنشآت التي تقوم بإطلاق المسيرات والصواريخ في المضيق، وإيران ليس لديها أي مشكلة بإرسال صواريخ إلى المطار في الكويت، بالتالي هذا تحرك دفاعي من قبل الولايات المتحدة، وهذه هي طريقة لحفظ العملية التفاوضية. لا يمكننا أن نسمح لإيران بالاستمرار بإطلاق المسيرات والصواريخ على دول الخليج وعلى السفن الولايات المتحدة وعلى الملاحة الدولية. يجب أن نبقي المضيق مفتوحا، وعند فتحه لا يمكن أن يكون هنالك مسيرات إيرانية تستمر بالتحليق وإطلاق النار على السفن وعلى دول الخليج في الجوار. أعتقد أننا سنستمر برؤية الولايات المتحدة تتصرف بأسلوب دفاعي وتحاول أن تحيد هذه الإمكانيات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز.
1: تتصرف بأسلوب دفاعي، هل ستستمر في الأسلوب الدفاعي أما السيناريو القادم سيناريو مختلف نظرا للتحولات أيضا التي تفرضها هذه التطورات، ونعود من جديد لسيناريو الحرب والمواجهة ربما من جديد؟
4: هذه الأهداف موجودة في المضيق. أعتقد أنه الولايات المتحدة قد بإمكانها أن تستهدف أماكن مختلفة، لكنهم يحاولون أن يعزلوا أنفسهم في مناطق بإمكان إيران أن تستخدمها بشكل استراتيجي لتؤثر على المضيق أو أن تؤثر على جيرانها من دول الخليج، وهذا يحفظ المفاوضات أو عملية التفاوض.
1: أستاذ داهم القحطاني، في مرحلة تبادل الرسائل العسكرية مثل ما حصل اليوم والسياسية أيضا، ما مدى خطورة الموقف على المستوى الخليجي في تقديرك؟
3: أنا في الحقيقة أريد أن أصحح كمية المغالطات التي أتت بها الضيفة من إيران. أولا، لا يمكن لمنظمة الآيات أن تسمح بالطيران من مطار الكويت لو كان يحوي قاعدة عسكرية، هذا أمر يعني منتهم منه، وهذه الكذبة يردد

0: الإيرانيون فقط ليبررون قصف ما هي علاقة الحرب بقصف مبنى مدني فيه عامل من الهند أو واحد جاي من مصر يترزق الله أو امرأة متجهة إلى أوروبا للعلاج من مرض السرطان؟ ما هي علاقة؟ لو رأيت الصور يا سيدتي الفاضلة لرأيت أن القصف لم يستهدف، إذا كان هو رادارات هو يعني استهدف المبنى المدني. الكويت ودول الخليج أعلنت مرارا أن القواعد الأمريكية لا تصدر منها أي يعني صواريخ أو مسيرات تجاه إيران، وإيران لم تقدم الآن في المجلس الأمن يعني أي ما يثبت أن هناك دول خليجية سمحت بقيام أي يعني هجوم ضد إيران. إيران تحاول أن يعني تحقق نصر مزيف عن طريق استهداف منشآت مدنية في دول الخليج العربي، وتتهرب من المواجهة المباشرة مع القوات البحرية الأمريكية في مضيق هرمز. قشم تقصف، خارج تقصف، ويكون الرد في الكويت. بعدين القواعد التي يعني تم حصلت في الكويت هي بعد الغزو العراقي للكويت، اضطرينا أن نعقد بعض التحالفات لنضمن أمننا.
1: شكرا.
0: الكويت بدون هذه
1: شكرا
0: القواعد كانت ستمتلع.
1: الكاتب الصحفي دهم القحطاني ولضيوفنا الكرام أيضا عذرا على المقاطعة، ولكن التطورات تفرض نفسها. هذه هي صور مباشرة نشاهدها الآن لغارة إسرائيلية جديدة على قضاء مرج عيون في لبنان، في ضوء تواصل الغارات بالإضافة إلى الإنذارات بالإخلاء كما يظهر الآن على الشاشة في هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء قرى جباع وحومين الفوقة وركي بجنوب لبنان. إذن استمرار لسياسة الإنذارات بالإخلاء والغارات الإسرائيلية تتجدد وتتواصل، كما ذكرنا غارة إسرائيلية على بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، والصور التي نشاهدها هي من قضاء مرج عيون بجنوب لبنان. هذا وكان مراسل الجزيرة في لبنان قد أفاد بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على طريق خلد الساحلي جنوب بيروت، وهو طريق رئيسي سريع يربط جنوب لبنان بالعاصمة بيروت، في حين تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات عدة جنوب البلاد. من خلد بجنوب بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك إيهاب العقدي وما شهدته خلد اليوم.
2: خلدة هي بلدة تقع على مشارف العاصمة اللبنانية بيروت في منطقة جبل لبنان. أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا باتجاه هذه السيارة التي توقفت هنا في هذه البقعة، ولم يصبها الصاروخ الأول، فركنها سائقها تحت هذا الجسر، ثم خرج منها أشخاص وتموضعوا في هذا المكان، ثم عجلتهم المسيرة بصاروخ ثان. وفقا لفرق الإسعاف وأيضا الدفاع المدني والأجهزة الأمنية التي تعمل على الأرض هنا، تحدث هؤلاء عن وقوع إصابات نتيجة لهذه الغارة الإسرائيلية على هذا الطريق الحيوي الذي يربط العاصمة اللبنانية بيروت بجنوب لبنان. سبق وأن استهدف هذا الطريق عدة مرات بغارات مشابهة بالمسيرات التي تستهدف كل الآليات، أي دراجات نارية، سيارات، وكذلك شاحنات صغيرة. وكان من بين الضحايا عائلة قبل فترة من الزمن، أي قبل نحو أسابيع جرى استهدافها بمسيرة أطلقت صاروخا باتجاه هذه السيارة التي كانت تقول هذه العائلة جدرة، وأيضا المناطق المحيطة بها، وصولا إلى مناطق أخرى تقع في نطاق قضاء الشوف تعرضت لغارات مماثلة خلال الأسابيع الماضية. هذا اليوم على الأقل كان هناك 7 غارات بمسيرات في مناطق جنوب لبنان استهدفت سيارات ودراجات نارية في مناطق مختلفة في النبطي وصور. وكل هذه الاستهدافات وفقا لفرق الإسعاف والدفاع المدني في المناطق التي تعمل فيها تحدثت عن وقوع إصابات. سبق وأن استهدفت مسيرة مماثلة قبل 48 ساعة عائلة في منطقة الخردلي، أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وفقا لفرق الدفاع المدني في منطقة مرج عيون. وكذلك المسيرات تستخدم بشكل مكثف للطلعات الجوية الإسرائيلية وتراقب كل الحركة في مناطق عدة.

0: بينها الطريق الساحلي الذي نتواجد فيه وكذلك مناطق أخرى وصولا إلى العاصمة بيروت التي تشهد مع ضحيتها الجنوبية تحليقا مستمرا للمسيرات على مدار الساعة في معظم الأيام خلال الأسبوع.
1: شكرا لك إيهاب العقدي. الآن معك جوني تانيوس، ما الذي يمكن أن يضاف من تطورات غارات، أيضا ما تكشف بخصوص ما تعرض له الجنوب اللبناني تحديدا في صور حيث أنت؟ تفضل جوني.
2: في حقيقة الأمر ازدهار الغارات الإسرائيلية مستمرة على مجموعة من المناطق اللبنانية، أكانت تلك التي تشنها المسيرات وأيضا المقاتلات الحربية، وآخرها غارة من مقاتلة حربية على بلدة فرون، سبقتها غارة على بلدة الغندوري، وقبلها غارة على بلدة دبين الواقعة في قضاء مرجعيون، والتي كان تقدم باتجاهها الجيش الإسرائيلي انطلاقا من مدينة لخيام خلال المرحلة الماضية. وبلدة دبين شهدت تفجيرات للمنازل فجر هذا اليوم على نحو عنيف، وتشهد بشكل مستمر قصفا مدفعيا وغارات إسرائيلية، ما يعني أن هناك تركيزا إسرائيليا على هذه البلدة التي يسمح التقدم باتجاهها للتقدم أكثر باتجاه بلدة بلاط المجاورة المشرفة على نطاقات واسعة من مناطق الجنوب اللبناني، ربطا بمنطقة النبطية وقضاء النبطية لناحية شمال نهر الليطاني. وهذه المنطقة مدينة النبطية والمناطق التي تحيط بها أيضا تتعرض لاستهدافات ولغارات، علما أن الجيش الإسرائيلي كان طالب بإخلاء هذه المدينة بشكل كامل، وهو تقدم باتجاه بلدات فيها خلال المرحلة الماضية. وطبعا نحن نتحدث هنا عن زوتر الشرقية ويحمر لشقيف. هنا في القطاع الغربي لا تبدو الأوضاع أفضل حالا، ذلك أن سلسلة من الغارات أيضا شنت خلال المرحلة الماضية بلدة صديقين، كانت عرضة لنحو 5 غارات منذ الفجر وحتى الآن من المقاتلات الحربية وأيضا من المسيرات الإسرائيلية. القوات الإسرائيلية أطلقت القنابل الحارقة على بلدة الحنية الواقعة أيضا هنا في القطاع الغربي عند المنطقة الساحلية، كما استهدفت مناطق أخرى، وكان هناك نشاط لافت كما ذكر الزميل إيهاب للمسيرات التي استهدفت فجرا عمالا في أراضي زراعية في منطقة الحوش، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص وفق الدفاع المدني هنا في الجنوب اللبناني من الجنسيتين السورية والفلسطينية، بالإضافة إلى استهدافات متنوعة هي تتم وتكمل لمسلسل الاعتداءات التي حصلت خلال الأيام الماضية، ليس فقط في مدينة صور حيث حل دمار كبير، ولكن أيضا في المناطق المحيطة بها. وهنا نذكر على سبيل المثال أنه يوم أمس شنت غارات عنيفة على منطقة برج الشمالي، هي منطقة سكنية بامتياز قريبة لمدينة صور، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني السكنية على نحو كبير. طبعا هذه التطورات الميدانية هنا والمتلاحقة والمتسارعة في الجنوب اللبناني والتي يواكبها حزب الله بسلسلة من العمليات التي تحدث عنها خلال الساعات الماضية باستهداف قوات إسرائيلية في عدد من البلدات اللبنانية، هذا المشهد الميداني المهم فيه أنه يأتي على وقع المفاوضات السياسية المباشرة في الولايات المتحدة. لبنان يراهن على هذه المفاوضات وعلى اليوم الجولة التي ستعقد اليوم بشأن إمكانية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، لأنه تبين أن ما طرح خلال الأيام الماضية هو معادلة تقضي بعدم استهداف ضاحية بيروت الجنوبية من قبل الجيش الإسرائيلي مقابل عدم استهداف حزب الله لبلدات الشمال الإسرائيلي، وبالتالي لبنان يريد أكثر من ذلك وحزب الله أيضا يريد أكثر من ذلك. مصدر قيادي ومسؤول في حزب الله كان أكد أن الحزب مستعد للتعاون أو للتعامل مع وقف شامل لإطلاق النار وليس فقط مع معادلة معينة يحاول الجيش الإسرائيلي إرساءها، وأن الحزب لن يقبل بالعودة إلى ما قبل الحرب الماضية عندما كان الجيش الإسرائيلي يمارس ما سماها حرية الحركة في مواجهة التهديدات. وبالتالي لبنان الرسمي ومعه حزب الله يتطلعان لوقف حقيقي لإطلاق النار من خلال هذه المفاوضات، وعلينا طبعا أن نرقب المسار خلال المرحلة المقبلة. شكرا. سياسيا على المستوى التفاوضي وأيضا ميدانيا على مستوى هذه الاستهدافات.
1: من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، شكرا جزيلا لك. الآن ننوي إلى هذه المشاهد التي تظهر اعتراضات صاروخية في كريات شمونة قبل قليل وتوجه إسرائيليين إلى الملاجئ، وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد قالت إن صفارات إنذار دوت قبل قليل في المنارة وكريات شمونة للتحذير من صواريخ ومسيرات أطلقت من لبنان. الآن معنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين للوقوف أكثر على التفاصيل المتعلقة بهذه التطورات. الياس.
3: نعم، وهذا يأتي بعد فترة طويلة تقريبا حوالي 24 ساعة لم تدو فيها صافرات الإنذار في بلدات الشمال. الصافرات الإنذار كانت طالت المنارة ومرجليوت وكريات شمونة، هي مناطق قريبة من بعضها البعض في القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية مع لبنان. على الأقل من مقاطع الفيديو التي انتشرت في الدقائق الأخيرة هنالك على الأقل اعتراض صاروخي واحد. الإنذار كان ازدهار لإطلاق صواريخ باتجاه هذه المنطقة وأيضا مسيرات انقضاضية. ليس واضحا إذا كان الاعتراض الصاروخي قد تم فعلا فوق سماء المدينة ذاتها. نحن نتحدث عن مدينة قريبة جدا من الحدود، هي متاخمة جدا للحدود اللبنانية، وبالتالي قد يكون الاعتراض قد حصل في جنوب لبنان أي فوق الأراضي اللبنانية وظهر وكأنه فوق كريات شمونة. المقصود هو أن الاستهداف قد يكون للقوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان ضمن على الأقل التفاهمات المبدئية المعلنة بعدم ضرب الضاحية مقابل عدم ضرب المقاومة اللبنانية للبلدات الإسرائيلية. الموقف ليس واضحا بعد، ولكن الواضح أن كان هنالك إطلاق صواريخ وكانت هنالك اعتراضات صاروخية. القوات الإسرائيلية في منطقة جنوب لبنان، تلك المناطق التي تحتلها، هي ما زالت تتعرض لضربات المقاومة اللبنانية، سواء كان ذلك بالصواريخ بالقذائف الصاروخية أو بالمسيرات الانقضاضية. حتى مع إعلان ما يسمى وقف لإطلاق النار أو تجنيب العاصمة بيروت على الأقل هذه الضربات، بالأمس فقط في حادثين منفصلين بمسيرات انقضاضية أصيب 8 من الجنود الإسرائيليين بجروح مختلفة ونقلوا على إثرها إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج. هذا يعني أن المعارك في المناطق التي تشهد المواجهة وجها لوجه في المناطق التي تحتلها إسرائيل ما زالت على حالها، وهذه الإطلاقات الصاروخية قد تكون
1: بنفس الوتيرة
3: على الأقل، وهي تستهدف القوات الإسرائيلية على وجه التحديد، وهذا ما يثير كثيرا من علامات الاستفهام والاستغراب والاستهجان حتى في الأوساط الإسرائيلية، بمعنى أن المعادلة التي أرادت الحكومة الإسرائيلية فرضها أو التي فرضت عليها من الرئيس ترامب والتي تجنب بيروت الضربات وتجنب البلدات الإسرائيلية في المقابل ضربات المقاومة اللبنانية، هي تأتي بالضربات على الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة وتعزز مقولة بأن الجنود الإسرائيليين أصبحوا كالبط في ميدان
1: غارة جديدة. أثناء حديثك إلياس نشاهدها الآن مباشرة في مرج عيون بعد غارة لم يمر عليها 5 دقائق. إذن غارتين أو غارتان تم رصدهما في مرج عيون بجنوب لبنان من خلال هذه الصور المباشرة التي تظهر ربما سحب الدخان التي تتصاعد في هذه الأثناء نتيجة استمرار الغارات في هذه المنطقة كما هو الحال في بقية المناطق بالجنوب اللبناني. الياس، مسار المفاوضات أيضا مستمر بالرغم من هذا التصعيد، ما الذي يرشح إسرائيليا بخصوص اليوم الأول الذي انتهى في الجولة الرابعة، اليوم سيبدأ اليوم الثاني؟
3: نعم، دعينا فقط نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يأتي من الجيش الإسرائيلي للتو، الذي يقول أنه متابعة لصافرات الإنذار التي دوت في كريات شمونة والمنارة، فأنه تم اعتراض هدف جوي في المنطقة، ويؤكد أن هذا الهدف الجوي قد تجاوز الحدود الدولية وجرى اعتراضه، ولا يقول إن كان صاروخا أم مسيرة، لكن يقول هدفا جويا وجرى اعتراضه، وهو يؤكد أنه تجاوز المنطقة الحدودية، وهذا يعني بالضرورة أن سيكون هنالك رد ما إسرائيلي، لأنه المعادلة كما حاولت إسرائيل فرضها هو أن ضرب البلدات الإسرائيلية سيقابله ضرب في العاصمة بيروت، ووزير الدفاع الإسرائيلي قال بأن هنالك تفهم لهذا المبدأ من الجانب الأمريكي. طيب، سنرى كيف تتطور الأمور
1: سريعا في هذا
3: فيما يتعلق بالمفاوضات. الوسائل الإعلامية الإسرائيلية قالت بأن الأجواء كانت إيجابية وأن جرى التباحث في مسألة تجريد حزب الله من سلاحه وجرى الاتفاق على جملة من الأمور لم تفصلها، لكن إسرائيل واضح بأنها تذهب إلى غرف المفاوضات مع الدولة اللبنانية تتحدث عن السلام وعن الاتفاق، وفي الميدان تواصل القتال مع حزب الله
1: والتصعيد أيضا. شكرا جزيلا لك الزميل ياس كرم. 90 يوما إذن من الاستهدافات الإسرائيلية للبنان طالت أماكن وقطاعات مختلفة وتسببت بخسائر بشرية وأضرار مادية. فمنذ شهر مارس الماضي قتل 3433 شخصا وأصيب 10395 بحسب وزارة الصحة اللبنانية. الاستهدافات طالت منشآت صحية أيضا، فتضرر 17 مستشفى وأغلق 3، وبحسب الأرقام الرسمية قتل 128 من أفراد الطاقم الطبي والتمريضي وفرق الإسعاف، وأصيب ما يزيد عن 330 منهم. كما حذرت وزارة الصحة اللبنانية من تزايد الضغط على المستشفيات ومراكز الرعاية العاجلة إثر النقص الحاد في المستلزمات الطبية الأساسية، مع تأكيدها تضرر ما يزيد عن 160 مركبة تابعة لطواقم الرعاية الصحية. الاستهدافات طالت أيضا منشآت مدنية سكنية، وتؤشر الأرقام إلى تدمير أكثر من 62 ألف وحدة بحسب المركز الوطني للبحوث. وأكد البنك الدولي أن الحرب دمرت 56 مدرسة حتى إبريل الماضي، فضلا عن إغلاق عدد من المدارس بعد أن اضطرت وزارة التربية لتخصيص أكثر من 1200 مركز تعليمي لتقديم خدمات للنازحين الذين تجاوز عددهم 1,200,000 نازح، بينهم 350,000 طفل وفق لجنة الإنقاذ الدولية. معنا الآن من بيروت الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي، معنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكما. أبدأ معك دكتور جو، التصعيد مستمر من جهة، المفاوضات أيضا مستمرة من جهة أخرى، اليوم هو اليوم الثاني من الجولة الرابعة، ماذا نفهم من هذه المعادلة؟
4: هذه معادلة فرضتها إسرائيل عبر أمريكا إلى حد ما، بمعنى أن هي تفاوض الدولة للوصول إلى ترتيبات معينة وتستمر بفرض أمر واقع في نفس الوقت. يعني هناك شبه انفصال كامل في التعامل مع الدولة ومع مجموعة غير حكومية مسلحة لمحاولة إنتاج نوع من الردع على حدود إسرائيل. يعني المشكلة أن يعني المفاوض أعتقد اللبناني ليس لديه أفق في هذا التفاوض، وحزب الله أيضا لا يقول لنا ما هو الاستراتيجية اليوم التالي بعد انتهاء هذه الحرب، كيف الوصول إلى هذه الهدنة. فنحن يعني نعيش بهذا التخبط الذي تتحمل مسؤوليته في مكان ما الأطراف كلها، لكن أكثر هي أمريكا أعتقد، لأنها لا تضع أيضا خطة طريق واضحة، لا تتصرف يعني كوسيط، ليس بالضرورة محايد، لكن لديه خطة لتقدم الأمور. يعني لا أفهم الكلام الإيجابي من وزارة الخارجية بالأمس أن الأمور تسير بشكل جيد، وهناك يعني عزل كامل لجنوب لبنان بهذه الطريقة. نعم. بغض النظر عن المقفل من حزب الله أو لا، هناك واقع الآن أصبح اعتيادي يتم تطبيعه في السياسة اللبنانية. فيعني أفق التفاوض يعني ليس واضح في ظل هذه الدينامية الآن.
1: دكتور محمد هلس، أيضا الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أجواء إيجابية شابت المباحثات اللبنانية الإسرائيلية، ولكن لماذا لا تنعكس هذه الأجواء فعليا على الأرض؟ لا يزال التصعيد هو سيد الموقف بالأحرى على المستوى الإسرائيلي.
5: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. لأن إسرائيل تقول بأن الطرف الذي تفاوضه ليس صاحب قرار الحرب والسلم في لبنان، إنما هذه المفاوضات تأتي لتهيئة الظروف وفق المقاربة الإسرائيلية للدولة اللبنانية حينما تحين الظروف وتستوي في الميدان، لتترجم إسرائيل إنجازاتها العسكرية إلى يعني ترتيبات سياسية مع الدولة اللبنانية، أمنية وسياسية مع الدولة اللبنانية. إذا كل ما يمكن الوصول إليه من ترتيبات تبقى نظرية على الورق بانتظار أن يحسم الميدان ترجمة هذه الترتيبات إلى فعل تتولى الدولة الرسمية تطبيقه على الأرض، بمعنى أنه الذي يجري هو إعداد ترتيبات تكون الدولة اللبنانية شريكة فيها، لكن شريطة أن يعني يصل الميدان إلى تحقيق إنجازات إسرائيل وتثبيتها على الأرض. أصلا الدولة الإسرائيلية تقول،
1: وهذا يدفعنا للتساؤل عن الإنجازات، ما هي الإنجازات التي يريدها نتنياهو وتريدها إسرائيل في لبنان؟
5: أمران أساسيان، منطقة أمنية عازلة واسعة تزيد عن يعني في بعض المناطق عن 15 كيلومتر مربع، و يعني حرية عمل عسكري إسرائيلية مع سيطرة على منطقة ومنع عودة السكان وربما تغيير ديموغرافي واسع. هذه القضايا توضع على طاولة المفاوضات، تعتبر يعني مواد ضاغطة في

0: هل توقفت الحرب على الطرف اللبناني، تبتز فيه الطرف اللبناني، تقايضه على فكرة الانسحاب التدريجي، وربما يطول هذا الانسحاب وربما يتحول المؤقت إلى دائم، كما هو الحال تماما في المقاربة الغزية. إسرائيل سيطرت على مساحة تزيد عن تلك التي يعني بدأ فيها وقف إطلاق النار. اليوم نتنياهو يقول نسيطر على 60%، وهو يرنو إلى زيادتها إلى 70%. الفهم الإسرائيلي اليوم ليس
1: نعم
0: مرتبط فقط بلبنان والحدود إسرائيل مع لبنان، إنما المرتبط بحدود إسرائيل مع القطاع ومع سوريا، أن الدفاع عن المستوطنات يقتضي وجود خطوط دفاعية خارج هذه المستوطنات لحمايتها مستقبلا من خطر الصواريخ والمسيرات.
1: سنتابع هذا النقاش، ولكن أتوقف الآن مع هذه الأخبار العاجلة، تحديدا ما يتعلق بالتطورات التي شهدتها الكويت، إذ ننوه الآن إلى هذه الأخبار كما ذكرنا نقلا عن الخارجية الكويتية التي تقول ندين الاعتداءات الإيرانية المتواصلة بصواريخ باليستية ومسيرات والتي استهدفت منشآت مدنية فجرا. الخارجية الكويتية تقول أيضا بأن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين، وأن الهجوم الإيراني فجر اليوم أدى إلى وقوع أضرار في منشآت حيوية من بينها بعثات دبلوماسية. في إطار بيان الخارجية الكويتية تقول أيضا تكرار الاعتداءات الإيرانية يمثل نهجا عدوانيا، وهو أمر لن تقبل به الكويت أو تتهاون إزاءه. سنتابع بيان الخارجية الكويتية والمزيد من المواقف فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في سياق هذه التغطية والساعات القادمة في تغطيتنا المتواصلة لهذه التطورات. نعود للنقاش المتعلق بالبعد الإسرائيلي اللبناني. أعود إليك دكتور جو معكرون. الحديث الآن عن شبه يقين إسرائيلي من أن الميدان هو ما سيحسم الأمور، ماذا عن اليقين اللبناني وما يعول عليه لبنانيا أيضا؟
2: يعني لبنان ليس لديه أوراق كثيرة، يعني هناك فريقين، فريق يراهن على الموضوع الإيراني الأمريكي الذي ليس أفق فيه الآن، المؤشرات في الكويت وفي تبادل الرسائل بين الأمريكيين والإيرانيين بأن ليس هناك اتفاق قريب، هذا يعني تصعيد العسكري في لبنان سيستمر ضمن حدود عدم التعرض لبيروت كما أرادها ترامب، فسنبقى بوقف إطلاق النار غير واضح الملامح بدون آلية، مع حرية تحرك كبيرة ومحاولة حزب الله لإيجاد أي طريقة لمحاولة وقفه، وهذا أمر غير ممكن في ظل اختلال موازين القوى العسكرية. الفريق الثاني الذي يعني يراهن على التفاوض بمعنى ترامب سيقوم بتقييد إسرائيل، ليس هناك حوافز لترامب للقيام بهذا الأمر حاليا، لأنه يريد استمرار هذه الجبهة لاستنزاف إيران وأسرعتها الإقليمية بطريقة ما بدون تصعيد إلى حد يلغي أو يؤثر سلبا على التفاوض الإيراني الأمريكي. فنحن في هذه المعادلة نتنياهو هناك هامش فيها، أما لبنان هو الضحية الأكبر في هذا الموضوع. لا نسمع يعني صرخة كبيرة من الدولة، لا نسمع حراك دبلوماسي كبير، هناك محاولة يعني لتفتيت لفصل الجنوب عن كل سائر لبنان بكل معاني هذا الأمر، وليس هناك أفق للخروج، يعني طرفين لا يريدون الالتقاء في مكان ما داخليا لأن داعميه الخارجيين لا يلتقون الآن. فيعني لبنان لا أفق إلا إذا كانت تغيرت المعادلة
1: نعم
2: الداخلية أو تغيرت المعادلة الخارجية، وهذا الأمر غير ممكن حاليا.
1: دكتور محمد هلس، طبعا لا التزام إسرائيلي بالإعلان الأمريكي المتعلق بوقف إطلاق النار على لبنان، حالة الجدال إلى أين وصلت فيما يتعلق بالانتقادات الإسرائيلية للرئيس ترامب والمطالبات لنتنياهو بأن يقول لا للرئيس ترامب؟
0: هذه المنطقة الوسط بين الانسحاب الكامل وبين الحرب المفتوحة التي قيد ترامب نتنياهو فيها ليست منطقة الراحة بالنسبة لنتنياهو، إن كان يبدو فيها بأنه يضرب ويدمر، لكن دعيني أشير إلى مسألة مهمة جدا. صحيح بأنه جنب الداخل الإسرائيلي من خطر صواريخ حزب الله ومسيراته، وصحيح بأن الطرف الآخر جنب بيروت والضاحية من استهدافات إسرائيلية في المدى القريب المنظور، لكن عمليا الجيش الإسرائيلي استثني من هذا الاستهداف، وفيما يتعلق بالاستنزاف في المستويين العسكري والسياسي، نتنياهو يدفع ثمن، يتكلف ثمنين باهظين كبيرين. هو أولا يبقى الجيش الإسرائيلي عرضة لنيران المسيرات الإسرائيلية التي تطيح بجنوده يوميا، يفقد جنود ويصاب جنود، وهذا يرتد على الداخل.

الإسرائيلي مزيد من الانتقادات. حتى المؤسسة العسكرية بدأت تتململ، وكأنها تقول لنتنياهو بأن الجيش ليس أقل قيمة من المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة. حينما يضع الجيش الإسرائيلي تحت مرمى مسيرات حزب الله وكأنه يدفع ثمن، في المقابل هو لا يكلف الطرف الآخر، وإن كان يدمره وكان يسحق لم يبقى في جعبته بنك أهداف كبير جدا كما كان يأمل حينما كان يريد توسيع الاستهداف.

0: لا رؤية إسرائيلية عمليا لما يتعلق باليوم التالي. إسرائيل تريد أن تثبت واقعا اليوم فيما يتعلق بحاجاتها الأمنية، كما قلنا منطقة أمنية عازلة وحرية عمل عسكري، وقضية الترتيبات المرتبطة بالجانب السياسي والجانب المرتبط أيضا بنزع سلاح الحزب هي مسائل متروكة يعني الديناميكيات التي قد تخلقها هذه المفاوضات مستقبلا مع فرض الأمر الواقع مع الدولة اللبنانية والتدخل والضغط الأمريكي، وربما انتظار ما سيفضي عنه المسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني. ولذلك حاليا ما تريد إسرائيل هي وقف الاستنزاف مع تثبيت الأمر الواقع المرتبط بالمنطقة الأمنية العازلة. هذا ليس منطقة مريحة مرة أخرى لنتنياهو، لأنه يعرضه مرة تلو الأخرى للانتقادات، ليس فقط بسبب تقييد حرية العمل العسكرية الإسرائيلية ويعني الارتهان لرغبة الولايات المتحدة، إنما أيضا لأنه يدفع يوميا قتلى من الجيش الإسرائيلي ومصابين من الجيش الإسرائيلي وفي العتاد الإسرائيلي، فيما هو لا يستطيع أن يصل
1: نعم،
0: إلى أهداف وازنة يقدم للمجتمع الإسرائيلي يعني تكون
1: شكرا
0: مكافئة لهذا الاستهداف
1: دكتور
0: الذي
1: محمد
0: يطال الجيش
1: هلسة
0: الإسرائيلي.
1: والدكتور جو معكرون، شكرا جزيلا لكما. الآن نناول هذه الأخبار العاجل. الخارجية القطرية تقول الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت انتهاك لسيادة البلدين وخرق لمبادئ القانون الدولي. مستمرون معكم في هذه الساعة الجديدة في هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات، قال الجيش الكويتي إن مسيرات إيرانية معادية استهدفت اليوم مبنى الركاب تي واحد في مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص. وقد أعلنت هيئة الطيران المدني بالكويت تعليق الرحلات الجوية من مطار الكويت الدولي وتحويل أخرى لمطارات بديلة حتى إشعار آخر. من جهتها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت مواقع مدنية. في الأثناء قال الحرس الثوري إن واشنطن استهدفت برج اتصالات له بجزيرة قشم، وإن قوته ردت باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة ومقر الأسطول الأمريكي الخامس. من جانبها نفت القيادة المركزية الأمريكية ما أعلنه الحرس الثوري، مؤكدة إحباط قوتها هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيرات. وقالت إنها وجهت ضربات لأهداف بجزيرة قشم الإيرانية وأسقطت 3 مسيرات أطلقتها إيران باتجاه سفن مدنية في المياه الإقليمية. هذا وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق عدة في النباطية ومرج عيون وصور. وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على طريق خلدة الساحلي جنوب بيروت، كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان بلدات في قضاء صيدا وقرى إجباع وحومين الفوقة وركي بجنوب لبنان. في الأثناء قال الدفاع المدني إن 6 أشخاص استشهدوا في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على منطقة الحوش في قضاء سور. بموازاة ذلك انتهت اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على أن تستأنف اليوم الأربعاء. وقالت الخارجية الأمريكية أن تقدما سياسيا وأمنيا يتم إحرازه، وأن المفاوضات تتقدم باتجاه إبرام اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. وقبل أن نواصل ننوه من جديد بهذه الأخبار العاجلة. الخارجية الكويتية تقول ندين الاعتداءات الإيرانية المتواصلة بصواريخ باليستية ومسيرات والتي استهدفت منشآت مدنية فجرا. تقول الخارجية الكويتية أيضا إن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين، وإن الهجوم الإيراني فجر اليوم أدى إلى وقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية. في بيان الخارجية الكويتية تقول أيضا تكرار الاعتداءات الإيرانية يمثل نهجا عدوانيا وهو أمر لن تقبل به الكويت أو تتهاون إزاءه. في المقابل أصدرت الخارجية القطرية بيانا أيضا أدانت فيه الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في الكويت والبحرين، بما في ذلك استهداف مطار الكويت. وتقول الخارجية القطرية في بيانها إن الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت انتهاك لسيادة البلدين وخرق لمبادئ القانون الدولي. للمتابعة معنا الآن من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، والتحديثات تتعلق

0: تتعلق ببيان الخارجية الكويتية الأخيرة؟ التفاصيل لديك سعد.
1: نعم بالفعل ازدهار، كما كنا نتحدث في المداخلة السابقة بأن هناك بيان للخارجية، وبالفعل الآن صدر هذا البيان قبل دقائق من الآن. في هذا البيان يعني رغم أن احتوائه على إدانة واستنكار، غير أن هذا البيان أيضا أكد بأن هناك وفاة لأحد الأشخاص نتيجة تضرره من الاستهداف الذي جرى اليوم لمطار الكويت الدولي، وكذلك أكد البيان أيضا إصابات أو عدة إصابات لأشخاص في مطار الكويت الدولي، وهذا هو البيان الثالث حقيقة بعد الطيران المدني والجيش الكويتي وأيضا الخارجية الكويتية التي تؤكد بأن هناك إصابات تعرض لها بعض المسافرين أو المعاملين في مطار الكويت الدولي. إضافة لذلك ازدهار، بالفعل مطار الخارجية الكويتية أيضا أكدت بأن أو أكدت رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية وسافرة تؤدي إلى التصعيد ورفع حدة التوتر، وقالت بأن هذا يقوض أمن واستقرار هذه المنطقة، وشددت على أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها هو خط أحمر، وبذلك تؤكد الكويت بأنها تحتفظ بحقها وحق الرد. اليوم ازدهار هو يوم حقيقة يوم طويل وثقيل على الكويت منذ فجر هذا اليوم الثالث من حزيران يونيو. بالفعل منذ صباح هذا اليوم كانت هناك صافرات الإنذار منذ هذا الفجر، 5 صافرات إنذار حقيقة تزامنت مع أصوات انفجارات نتيجة تصدي منظومة الدفاع الجوي لهذه الأهداف الجوية المعادية، والتي عبارة عن صواريخ كما جاء في بيان الجيش الكويتي وكذلك مسيرات، إحدى كما يبدو أو أكثر من مسيرة كما جاء في بيان الجيش الكويتي ذكر بأن هناك عدد من المسيرات استهدفت مطار الكويت الدولي. هذه المسيرات سببت إصابة لبعض الأشخاص وكذلك لوفاة لأحد الأشخاص كما أيضا جاء في بيان وزارة الخارجية الكويتية. وأيضا هذا الاستهداف يأتي هو في هذا الشهر، هو الشهر السادس أو حزيران، هو الاستهداف الثاني قبل 48 ساعة ازدهار في اليوم الأول من هذا الشهر. أيضا تعرضت الكويت إلى استهداف فجرا من قبل إيران، وتم التصدي منظومة الدفاع الجوي لهذا الاختراق لسماء الكويت. أيضا اليوم هذه الاختراقات وهذه الاستهدافات عطلت حركة الملاحة وأجلت أو وقفت مطار الكويت الدولي وحولت بعض الرحلات، لكن هناك مصادر تتحدث عن أن قد يتم إعادة تشغيل مطار الكويت T4 والذي هو خاص بالطيران الكويتية فقط، وطيران وكذلك T5 والذي هو يختص بطيران الجزيرة هنا في الكويت وهو طيران خاص. لذلك T1 الذي تعرض إلى أضرار وأضرار جسيمة كما جاء أيضا في بيان الجيش الكويتي وفي بيان الهيئة العامة أيضا للطيران المدني، هذا المبنى والذي تم تحديثه قريبا والذي أعلن عن أنه سوف يستقبل الرحلات الخارجية والأجنبية في يوم الأول من يونيو، ومع ذلك تعرض اليوم لهذا الاستهداف الذي بالتأكيد سيعطل العمل بهذا المرفق الحيوي وهذه المنشأة. وكما جاء أيضا في بيان وزارة الخارجية تدين بأن يتم التعرض إلى منشآت البلاد. الآن تقريبا الآن كل البيانات الآن صدرت تقريبا كما يبدو بأن، ولذلك قد يكون هناك تعامل مع أو الخارجية الكويتية قد يتم استدعاء السفير الإيراني وتسليم مذكرة احتجاج قياسا على حالات سابقة حين كان يتعرض مطار الكويت تحديدا لأي استهداب كان يتم استدعاء السفير الإيراني وتسليم مذكرة احتجاج.
0: من تطورات. شكرا جزيلا لك من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. الآن معنا في الاستوديو الزميل الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ولكن قبل ذلك نتابع أبرز التطورات الميدانية في لبنان في الساعات الأخيرة على الخريطة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عرادة. إليك عبد القادر، ماذا في الساعات الأخيرة؟
2: نجمل الصورة ازدهار، وسأبدأ ربما بهذه الخريطة للبنان وتحديدا بهذا الخبر المتعلق باستهداف سيارة، حينما نتحدث عن سيارة تحديدا بين خلدة والنعمة، وحينما نتحدث عن هذه المناطق نلاحظ بأنها لا تبتعد كثيرا عن وسط العاصمة بيروت أو على الأقل عن الحدود الجنوبية للضاحية الجنوبية بلغة المسافات. نحن نتحدث مثلا عن خلدة لا تبعد إلا تقريبا 3 أو 4 كيلومترات عن المناطق الجنوبية الضاحية وليست بعيدة عن المطار. هذا الاستهداف الجديد يأتي بينما كنا قد تابعنا الضغط الأمريكي لوقف أي هجمات على الضاحية الجنوبية، ويلفت بأن هذا الاستهداف يأتي أيضا في سياق غارات أخرى. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أشار بأن لواء جفعاتي استطاع أن يعبر الليطاني بسرعة، وقال بأنه يقوم بعملياته على مستوى زوطر الشرقية. وحينما نتحدث عن هذا الإعلان من جيش الاحتلال الإسرائيلي سنشير بأنه كان هناك حديث عن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق إعلاناته عن قلعة تشقيف. بالمقابل كان إعلان لحزب الله عن استهداف قذائف المدفعية لما قال إنها تجمعات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة أشقيف. وهنا يطرح ما قاله حزب الله بأنه سيخوض ما سماها حرب استنزاف مع القوات المتوغلة على مستوى هذه المحاور. بالنسبة للغارات المختلفة سنجملها في هذه الصورة على مستوى المناطق الجنوبية تحديدا. كان هناك استهدافات لافتة، هذه تقريبا هي الغارات خلال الساعات 12 أو 24 ساعة الماضية، سواء ما تعلق باستهدافات على مستوى المناطق الجنوبية وتحديدا في قضاء بنت جبيل، في عيت الجبل، بيت يحون، في حداتة، في حاريس. ولكن كان هناك أيضا استهدافات على مستوى المناطق الغربية وتحديدا في الحوش وبرج الشمالي. هنا نشير إلى أن في برج الشمالي كان هناك 5 شهداء في استهداف لبرج الشمالي، ولكن في الحوش كان أيضا استهدافين أو غارتين استهدفتا هذه المنطقة. وكنا تحدثنا كثيرا عن منطقة الحوش باعتبارها ضمن قضاء سور ومن المناطق التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية. اللافت الآخر هو الحنية. الحنية تستهدف مرة أخرى وأكثر من مرة، وهذه المرة القذائف الحارقة. لو ذهبنا إلى المناطق إلى الجنوب من نهر الليطاني أو الشمال من نهر الليطاني، اللافت أيضا هو استهدافات، وكان آخرها ما تابعناه قبل قليل عن استهدافات على مستوى مرج عيون، أيضا في بلاط. وحينما نتحدث عن بلاط نتحدث عن تقدم، محاولة تقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي بين دبين وبلاط. اللافت الآخر هو استهدافات في قضاء النبطية، وحينما نتحدث عن قضاء النبطية سنشير إلى اللافت الآخر وهو الإنذارات بالإخلاء. تابعنا اليوم إنذارين أطلقهما جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء ما تعلق بجباع، حومين الفوقة، إركي، ولكن اللافت الآخر هو قضاء صيدا. وحينما نتحدث عن قضاء صيدا سنشير إلى هذه المناطق الثلاث التي دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان القرى إلى مغادرتها وإخلائها، كوترية بزرعة كوترية الرز، أزرارية وإرزي. سأختم بما بالنسبة لحزب الله وما أعلنه حزب الله. كنا تابعنا ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد لصاروخ أو مسيرة في السماء في المنطقة الشمالية، لكن اللافت هو أيضا ما أعلنه حزب الله عن استهدافات على مستوى البياضة. وهنا تحديدا سنشير إلى إعلانه عن استهداف لدبابة ميركافا، ولكن أيضا استهدافات لتجمعات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأنه استهدف قوات تحاول واضطر قوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالعودة بعدما أن حاولت التقدم نحو حداتة واضطرارها إلى العودة إلى أرشف. نختم بالحديث عن المسيرات وتحديدا ما نقلته معاريف عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يدرس بأن نحو 100 شركة قدمت مقترحات لمواجهة مسيرات حزب الله الانقضاضية، وأن اللافت بالنسبة لمعاريف هو الخطورة في هذه المسيرات التي يمكن تزويدها بصواريخ RPG كما قالت. إذن تصعيد على جبهات متعددة، وأيضا غارات على مواقع جديدة، وإنذارات بالإخلاء في مواقع جديدة.
0: عبد القادر، كانت تتجدد الغارات أيضا على مناطق في جنوب لبنان، ويتجدد معها أيضا الإنذارات بالإخلاء في مناطق أخرى. شكرا جزيلا لك. أترك لك الياس كرام التعليق ربما والوقوف عند أحدث بيانات الجيش الإسرائيلي، ما الذي يقول؟
3: نعم، وآخرها الجيش الإسرائيلي قبل دقائق معدودة ينذر بإخلاء مبنى في قرية الخرايب جنوبي لبنان الواقعة شمال شرق سور، وهذا يأتي ضمن بيانات الإخلاء التي جاءت في ساعات الصباح لست قرى في منطقة جنوب لبنان في صيدا، في قضاء صيدا وغيرها من المناطق. إذن عمليات الجيش الإسرائيلي مستمرة، وهنالك الآن إنذار لأحد المباني في هذه القرية، قرية الخرايب. والإدعاء دائما بأن هذه المباني التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي تعد يعد مقارا أو بنى عسكرية يستخدمها حزب الله في إطار عملياته العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي، وتبرير هذه الاستهدافات بأن هذه مقار عسكرية تابعة لحزب الله.

0: على مستوى العمليات العسكرية لا وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان بالمطلق، ورأينا بالأمس أن أيضا المقاومة ترد على هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق مسيرات انقضاضية باتجاه تجمعات وتحشدات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. على الأقل في حادثين منفصلين كان هنالك إصابة 8 من الجنود الإسرائيليين بجروح مختلفة، تم إجلاؤهم بالمروحات العسكرية إلى إحدى المستشفيات في داخل إسرائيل. بمعنى أنه رغم أن إسرائيل تحاول أن تفرض معادلة بيروت مقابل البلدات الإسرائيلية، المعادلة هي الأوضح والأدق على أرض الواقع، أن هنالك تحييد لبيروت على الأقل حتى هذه الساعة بأمر وقرار أمريكي رغم إسرائيل، ولكن هذا يطلق يد إسرائيل في الاستمرار بالعمليات ضد جنوب لبنان، العمليات على أشدها وهي ما زالت مستمرة. الساعة الأخيرة حملت معها تطورا ميدانيا لافتا يجري التساؤل بصدده في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول كيفية الرد الإسرائيلي عليه ضمن معادلة البلدات الشمالية مقابل بيروت، ذلك أن الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أقل من ساعة بأنه اعترض هدفا جويا تجاوز الحدود في سماء منطقة كريات شمونة في القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية. والتساؤلات في وسائل الإعلام الإسرائيلية كيف سترد إسرائيل على ما اعتبر خرقا لهذا المبدأ الذي حدده وزير الدفاع كاتس وحدده كذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمعنى أن قصف البلدات الإسرائيلية يقابله قصف في الضاحية في بيروت. كاتس بالأمس ادعى أن هذه المعادلة أو هذا المبدأ متفق عليه حتى من جانب الإدارة الأمريكية. سنرى كيف تتطور الأمور في الساعات القليلة القادمة في هذا الإطار، لكن المؤكد ازدهار أن العمليات العسكرية مستمرة وهي تتوسع، وهذا ما كان أشار إليه كاتس بالأمس عندما قال بأن مسألة الضاحية شيء ومسألة استمرار العمليات العسكرية
1: يشار
0: أيضا
1: مستمرة إسرائيليا فيما يتعلق بغياب المواقف الدولية، أو بالأحرى أنها لا ترقى لمستوى هذا التصعيد الأخير في لبنان وباختصار في مرصدته.
0: واضح ازدهار أن العملية هنا متعلقة بالقرار من البيت الأبيض، حتى أن قيادات في الجيش الإسرائيلي باتت تقول بأنها لم تعد تستطيع أن تخطط للعمليات العسكرية، ذلك أن القرار مصادر، القرار ليس بيد الحكومة الإسرائيلية، ليس بيد هيئة الأركان، إنما القرار يأتي من البيت الأبيض.
1: الزميل الياس كرام، شكرا جزيلا لك. الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل حسن جمول، إليك حسن.
2: شكرا لك ازدهار ومرحبا بكم مشاهدينا. ازدهار، بالنسبة لما ذكره الزميل إلياس كرام حول اعتراض الهدف الجوي في كريات شمونة، لابد من الإشارة إلى أن هذا التطور جاء مباشرة بعد استهداف إسرائيل لسيارة على طريق خلدي الناعم، المنطقة التي لا تبعد كثيرا عن بيروت العاصمة وهي متاخمة تماما للضاحية الجنوبية لبيروت، بما يدل ربما على أن هذين الحدثين قد يكونان مرتبطان. فهذا التطور الميداني اللافت الذي حصل في جنوب بيروت قبل ظهر اليوم تمثل بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق خلدي جنوب بيروت، رغم الواقع الذي كان مستجدا بعد إعلان الرئيس ترامب عن وقف إطلاق النار في لبنان، والذي تمثل عمليا بإحجام إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية مقابل عدم استهداف شمال إسرائيل. لكن بعد هذا التطور جاء اعتراض الهدف الجوي وصفارات الإنذار في كريات شمونة. وبينما هنا ينتظر لبنان نتائج المفاوضات أو جولة المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن والتي ستستأنف اليوم، استمرت الغارات الإسرائيلية التي شرحها زميلنا عبد القادر قبل قليل على الشاشة التفاعلية. الغارات الإسرائيلية استمرت على مناطق الجنوب بكافة مدنه وقراه، وكذلك تجددت الإنذارات الإسرائيلية لسكان العديد من القرى في قضائي صيدا والنبطية. سنبدأ أولا باستعراض ما حصل في منطقة خلدي جنوب بيروت، وهذا التطور اللافت الذي أثار علامات استفهام حول هذا التفاهم ربما غير المعلن والمرتبط بتحييد الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل، مع العلم بأن حزب الله رفضه رفضا قاطعا باعتبار أنه اتفاق جزئي لا يرقى إلى مستوى مطالبه. نبدأ مع إيهاب العقدي الموجود في منطقة جنوب بيروت تحديدا في خلدي حيث حصل هذا الاستهداف. إيهاب،
3: سيارة إسرائيلية لاحقت سيارة بعد ضربها بصاروخ إلى المكان الذي يقع خلفي، فتوقفت السيارة تحت هذا الجسر ثم ترجل ركابها باتجاه هذا الموقع في محاولة للاختباء، فعجلتهم المسيرة الإسرائيلية بصاروخ ثان أدى إلى وقوع إصابات نتيجة للصاروخ الثاني الذي أطلق باتجاه السيارة، وذلك وفقا لفرق الإسعاف والأجهزة الأمنية التي كانت حاضرة في المكان والتي كانت أجرت تحقيقا أوليا لمجريات هذا الاعتداء على السيارة. أيضا تقع المنطقة المستهدفة على مشارف العاصمة اللبنانية بيروت عند الطريق الساحلي الذي يربط العاصمة بمدينة صيدا، ويجري خلاله باستمرار إطلاق المسيرات والصواريخ باتجاه سيارات وأهداف متحركة في تلك المنطقة. آخر الاستهدافات القريبة من خلدي كانت في الشويفات الخميس الماضي عندما استهدفت مسيرة شقة سكنية وصفت حينها إسرائيل العملية بأنها دقيقة، وجرى إطلاق صاروخ باتجاه شقة سكنية في تلك المنطقة. عمليا خلدي تتبع بلديا إلى مدينة شويفات وهي تقع تماما عند مدخل الضاحية الجنوبية لبيروت. أيضا الطريق الساحلي هو منطقة استهداف مستمرة من الجانب الإسرائيلي بالمسيرات الإسرائيلية، إذ أنه خلال الأسابيع الماضية جرى استهداف عدد كبير من السيارات درجات نارية وكذلك الشاحنات الصغيرة الحجم التي أطلقت المسيرات نيرانها باتجاهه وأدى إلى سقوط ضحايا وإصابات من بينهم عائلة جرى استهدافه على هذا الطريق الساحلي. لذلك فإن هذا الطريق الذي يصل الجنوب بالعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية هو تحت مراقبة الجيش الإسرائيلي باستمرار، الذي يقوم بهذه العمليات الدقيقة باتجاه السيارات والأليات التي تسير على هذا الطريق الساحلي، كما حصل في منطقة أخرى في الشوف وهي التي تبعد كيلومترات أيضا قليلة عن المنطقة التي نتواجد فيها، حيث شنت المسيرات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية كذلك غارات كما حصل في السعديات وجدرة وغيرهما من المناطق التابعة لقضاء الشوف. لكن هذا الاستهداف الآن هو الأقرب للعاصمة بيروت بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه توصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي لتحييد العاصمة بيروت عن أي عمليات عسكرية. وهذه المنطقة حاليا لا يمكن احتسابها ضمن نطاق العاصمة اللبنانية بيروت أو ضواحيها، لكنها تقع على تخومها تحديدا عند مداخلها الشمالية، وجرى استهداف هذه السيارة هنا عند هذا الطريق الساحلي الحيوي بعد استهدافات أيضا بالمسيرات شملت عدة سيارات ودراجات نارية في مناطق مختلفة من جنوب لبنان منذ ساعات الصباح الأولى. على الأقل هناك 7 استهدافات أخرى في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني بالمسيرات.
2: شكرا لك إيهاب العقدي، حدثنا من منطقة خلدي الناعمي جنوب بيروت. وبالانتقال إلى مناطق الجنوب، كما ذكرنا انذارات الإخلاء لم تتوقف لقرى قضائي النبطية وصيدا، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي توزعت على مختلف قرى وأقضية الجنوب. كارمن جو خدار معنا من مرجعيون. كارمن،
4: آخر هذه الغارات حسن هي غارات على الزراري وكوثرية الرز في قضاء صيدا، وهي تنفيذ للتهديدات التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وطاولت عددا كبيرا من البلدات كما أشرت في هذه الأقضية، كان في صيدا أو النبطية، وأيضا صور كان لها نصيب منها.

0: هذه الغارات، بالإضافة إلى قضاء مرجعيون. خلال الدقائق الماضية أمطرت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بلدتي دبين وبلاط بعدد كبير من الغارات، ولكن ليلة أمس كانت ليلة محتدمة جدا في قضاء مرجعيون. سجلنا تفجيرات متتالية آخرها كان فجر هذا اليوم أو صبيحة هذا اليوم، بالأحرى تفجيرات عنيفة للغاية كان في بلاط أو دبين، أدت إلى تهشم الزجاج في هذا القضاء. بالإضافة إلى ذلك كان القصف المدفعي والغارات التي تنفذها المقاتلات الحربية الإسرائيلية أحد العناوين الرئيسية، كما أننا سمعنا إطلاقا من الرشاشات كان مكثفا، وهذا يدلل على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تسعى للتقدم باتجاه بلدة بلاط في قضاء مرجعيون. لماذا بلاط ولماذا تصر هذه القوات للوصول إلى هذه النقطة والسيطرة عليها؟ لأنها تؤمن لها إطلالة على المنطقة وتصلها بالمنطقة التي كانت قد احتلتها القوات الإسرائيلية في قضاء النبطي. هنا نتحدث عن المنطقة المحيطة بمدينة النبطي، وتبقى تلة علي الطاهر حتى هذه اللحظة يتواجد فيها مقاتلو حزب الله، وهي تسعى للوصول إليها ولإطباق فكي كماشة من خلال بلدة بلاط. كما أن بلدة بلاط مهمة للغاية لناحية وصلها جغرافيا، وهي تشكل عقدة جغرافية تصل قضاء مرجعيون بقضاء جزين الذي تستهدفه هذه المقاتلات الحربية الإسرائيلية وتكثف من استهدافاتها خلال الأيام الماضية أكان المحمودية وغيرها، كما أنها تشكل معبرا رئيسيا إذا ما أرادت هذه القوات، وهي مهمة بالنسبة لهذه القوات إذا ما أرادت الانتقال باتجاه البقاع الغربي. ونعرف أن هذه القوات، قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت تهديدات متعددة باتجاه عدد كبير من البلدات أكان مشغرة وسحمر ويحمر وغيرها من البلدات في البقاع الغربي، كما أنها تستهدفها بشكل متكرر. البقاع الغربي يشكل العقدة الجغرافية بدوره بين القطاع الشرقي من جنوب لبنان وشرق البلاد، وهنا نتحدث عن البقاع اللبناني. إذن في هذا القطاع نشهد تكثيفا لعمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي. صحيح أن حزب الله حتى هذه اللحظة لم ينشر أي بيانات عن عملياته، ولكننا شهدنا منذ ليل أمس وحتى قبل دقائق غارات مكثفة، قصفا مدفعيا، وتفجيرات من قبل قوات الاحتلال.
1: شكرا لك كارمن. جو خدار، حدثتنا من مرجعيون في جنوب لبنان. وقبل أن ننتقل إلى ضيفنا هنا في استديو التغطية، مشاهدينا ننوه إلى صور وزعها حزب الله حول قصف تجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان بتاريخ 24 من الشهر الماضي. إذن حزب الله أعلن عن قصف تجمعات لجنود الاحتلال في جنوب لبنان بتاريخ 24 من الشهر الماضي، ووزع صورا لعمليات القصف هذه، نتابعها.

0: إذن مشاهدينا، هذه صور لحزب الله وزعها وتظهر استهدافا لتجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان بتاريخ 24 من أيار مايو الماضي، وعمليات القصف بمختلف أنواع الأسلحة وحتى المسيرات. ينضم إلينا هنا في استوديو التغطية الدكتور علي مطر الأكاديمي والبحث السياسي، والسيد علي الأمين الكاتب الصحفي. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور علي مطر، التطور الميداني الذي حصل اليوم باستهداف سيارة على طريق خلدي جنوب بيروت، تبعه انطلاق صفارات انذار واعتراض هدف جوي في كرية شمونة. لم يعلن حزب الله بعد ولم يعلق حتى على هذا الموضوع، لكن من وجهة نظرك هل ترى ارتباطا بين الحدثين؟
1: تحية بداية لكم. لا شك أن الإسرائيلي الآن يصعد بحيث أننا في جولة تفاوض، وبرأيي يريد أن يكرس مسألة حرية الحركة في حال حصول وقف اطلاق نار شامل بعد الاتفاق الذي تحدث عنه دونالد ترامب. لكن وجهة نظر حزب الله أيضا أنه لا يمكن أن يتم تكريس وقف أن يتم تكريس حرية الحركة بأي وقف شامل لإطلاق النار. حزب الله موقفه أنه لا عودة إلى ما قبل 2 أذر. في العديد من العمليات العسكرية لا يعلن حزب الله بيان رسمي، ربما يعلن الآن ربما لا يعلن، لكن لا شك أن هناك ارتباط في هذه المسألة، بحيث أنه عندما استهدف إسرائيلي أو اختال في خلدة هو في المقابل يريد أن يقول أننا لن نسمح أن يتم تكريس هذه المسألة. هناك رد على كل خارق لوقف اطلاق النار بحسبه أيضا من قبل حزب الله، وبالتالي أنا أعتقد أن وأجزم بحسب يعني كل التصريحات التي يدليها حزب الله وأمينه العام أنه لا عودة إلى ما قبل 2 أذار، وجزء نعم. كان من كل هذه المعركة لمنع العودة إلى ما قبل 2 أذار.
0: لكن السؤال هنا، هل سيتمكن لبنان، أولا هل سيتمكن حزب الله، أو بالتفاوض هل ستتمكن الدولة اللبنانية من عدم العودة إلى ما قبل 2 أذار؟ سيد علي،
2: تحياتي لكم وللمشاهدين. يعني نحن أمام مرحلة من الصعب توقع أننا ندخل في وقف إطلاق نار، تسويات، حلول. المرحلة مرحلة تصعيد، وعلى رغم يعني الحركة التي قام بها الرئيس الأمريكي وإعلانه عن وقف إطلاق النار، إلا أنه كل التصريحات الإسرائيلية وتحديدا وزير الدفاع تشير إلى أن إسرائيل تريد أن تستمر في المحافظة على حقها في توجيه الضربات، وهذا كما أشار الزميل بأنه حزب الله يرفضه وليس واردا أن يذهب إليه. كل التفاوض الذي يجري اليوم برأيي في مكان آخر، وإن كان المطلب الأساسي هو وقف إطلاق النار والذي يطرح في كل جلسة تفاوض وليس جديدا، لكن كل البحث يأتي في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. لكن متى يأتي وقف إطلاق النار؟ بالتأكيد الإسرائيليون دائما يستفيدون من لحظة وقف إطلاق نار أو إعلان وقف إطلاق النار، مرحلة هدوء ثم إعادة الانطلاق. المؤشرات اللي بتدل على الأرض والحركة الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي يظهر وكأنه هناك في رغبة لمزيد من التمدد ولمزيد من الاحتلال، وبالتالي يأتي عنوان وقف إطلاق النار وكأنه تغطية لعملية عسكرية ولتمدد إسرائيلي، ما أكثر مما هو تخفيضا للتصعيد أو وقفا لإطلاق النار. من هون ما في توقعات بالمعنى الفعلي على الأرض لأن نشهد مسارا تهدويا إذا صح التعبير نعم. على مستوى
0: لكن الوجه. هذا على خلاف يعني التصريحات والأجواء التي أشيعت منذ إعلان الرئيس ترامب عن صحيح. وقف إطلاق النار، وحتى الأجواء التي أشيعت بعد الجلسة الأولى من الجولة الرابعة من المفاوضات. اسمح لي أخذ رأي الدكتور علي بهذه النقطة.
1: نعم أنا أوافق على ذلك، لأنه بتصوري أنه نتنياهو لن يقبل بمسألة الهدوء مقابل الهدوء، هو يريد أن يرسم معادلات، وهذه المعادلات وإن كان

0: كان حاول أن يرسم معادلة الضاحية مقابل الشمال رفضها حزب الله وقال أنه لا نذهب إلى وقف إطلاق نار جزئي، والضاحية أبعد من ذلك. لكن الآن حزب الله فتح نافذة، بما أننا في النافذة الآن، حزب الله فتح نافذة هو والرئيس نبيه بري، أنه هل يمكن فعلا أن نصل إلى وقف إطلاق نار خلال 48 ساعة أو 72 ساعة؟ إذا حصل ذلك هذا أمر مهم للبنان، لكن لا يمكن التعويل على الإسرائيلي. الإسرائيلي دائما لا يلتزم بالاتفاقات، وفي الاتفاق السابق بال 2024 لم يلتزم الإسرائيلي، وشهدنا كل ما حصل من تغيير الوقائع. وبالتالي من غير المتوقع أيضا الآن أن يقبل نتنياهو بوقف نار شامل دون حريات حركة، هو يريد أن يكرر ذلك. وبالتالي هنا إذا ذهبنا إلى وقف نار شامل واستمر الإسرائيلي بالخروقات وبالتالي ردت المقاومة، هذا يعني أننا أمام وقف إطلاق نار يمكن أن يفسره كل أحد كيف ما يشاء، وأن يكون سيال، وبالتالي نعود مجددا إلى التصعيد بعد وقف إطلاق النار شامل. يجب أن يكون هناك وقف جدي لإطلاق النار من الطرفين بطبيعة الحال، وأن يتم وضع جدول للانسحاب الإسرائيلي لإنهاء هذه
1: هل هل تعتقد سيد علي أنه حزب الله ورئيس مجلس النواب فتحا نافذة كما يقول الدكتور علي مطر؟
2: ما بدي أقول إنه يعني في حركة كانت متناغمة مع ما يجري في إيران، وفي بنفس الوقت مسار تفاوضي في لبنان. لا شك إنه الأمريكان بدهم كان إلى حد ما شيء ما كما يجري في على مستوى المواجهة مع إيران، وكيف بدهم شيء على مستوى لبنان التهدئة. أنا أعتقد إنه لا، حتى الرئيس نبيه بري قبل يوم يعني أو قبل ساعات كان متفاجئا ربما بصدور الموقف الأمريكي، لأنه وقت خرج وليد جنبلاط من عند نبيه بري كان عم يعني كان متشائم جدا.
1: نعم.
2: وبالتالي الخطوة الوقف والتهدئة برأيي ما كان في أجواء لبنانية يعني تشعر بأنه في قرار أو ممكن للرئيس الأمريكي أن يأخذ مثل هذا الموقف. لا، أعتقد أنه موقف الأمريكي كان مرتبط بجزء أساسي منه بإيران، مرتبط بمسار تفاوضي يريد له أن يترسخ وينجح.
1: نعم.
2: لكن حتى الآن نحن ما شفنا مؤشرات بتدل على أن الضغط الأمريكي شديد إلى درجة أن يمنع إسرائيل من أن تستخدم هذا المعالج.
1: هل تريد أن تقول أنه إذا كان رئيس مجلس النواب تفاجأ، هل تريد أن تقول أن حزب الله لم يكن معه أي خبر وبالفعل تفاجأ حتى بإعلان الرئيس
2: ترامب؟ أنا بعتقد أنه الكل فوجئ، كل كان يتحرك، لكن ما كان حدا يتوقع أن هذا الاتصال الشهير بين ترامب ونتنياهو أنه سيحصل، وأن موقفا أمريكيا بهذه الشدة أو على الأقل كما كتب يعني تغريدته.
1: نعم.
2: ترامب ما كان حدا متوقع أنه أن تذهب الأمور، وكل المؤشرات كانت عم بتدل بالتصعيد لضرب الضاحية.
1: طيب.
2: كانت عم بتدل على أنه الأمور على وشك أن يحصل هناك ضربة.
1: دكتور علي عندك تعليق قبل أن نختم؟
0: لا، بوافق على التحليل، بس بدي أقول اللي صار.
1: نعم.
0: أنه هو جزء من اللي صار هو بمسارين، المسار الأول الضغط على إيران لتقديم تنازلات على طاولة التفاوضات، والمسار الآخر الضغط على الدولة اللبنانية لتقديم أيضا تنازلات والذهاب إلى وضع حد لما يحصل.
1: نعم.
0: لكن الدولة غير قادرة على ذلك، ذهب إلى تهديد الضاحية، تدخل العنصر الإقليمي الإيراني، وضع تلك المعادلة.
1: طيب.
0: تم لجم نتنياهو، لذلك أتى هذا الاتفاق. لكن كان هناك اتصالات تحصل مع الرئيس نبيه بري في مسألة وقف نار شامل.
1: شكرا.
0: وهو أكد إذا التزمت إسرائيل هو يضمن.
1: طيب.
0: أن يلتزم.
1: شكرا لك دكتور علي مطر الأكاديمي والبحث السياسي، وشكرا لك.
2: شكراً.
1: الكاتب الصحفي السيد علي الأمين، وشكرا للمتابعة مشاهدينا. نعود الآن إلى ازدهار في غرفة الأخبار في الدوحة.
3: شكرا لك حسن. بدورنا نعود إلى تطورات الوضع في مضيق هرمز. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أرحب بكما. أبدأ معك عدنان البوريني، تحديثات الساعة الأخيرة على كافة المستويات الميدانية والسياسية أيضا.
4: في آخر التحديثات ازدهار كان بيان الخارجية الإيرانية الذي تحدث عن إدانة ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية على ناقلة نفط إيرانية وعلى برج اتصالات في جزيرة قشم. لكن هذا البيان عمليا يعيدنا إلى السردية التي قدمها الحرس الثوري الإيراني فيما تعلق بواقعة اليوم الذي تحدث عن أن الأمور بدأت باستهداف ناقلة نفط إيرانية من قبل القوات الأمريكية. ردت عليه قوات الحرس الثوري باستهداف سفينة إيرانية أمريكية قالت إنها كانت تعرقل حركة الملاحة في مضيق هرمز. بعد ذلك أعلن الحرس الثوري عن استهداف أمريكي لبرج اتصالات تابع للحرس الثوري في جزيرة قشم، ثم قال الحرس الثوري بأنه رد على هذا الاعتداء أو الهجوم من مصدره باستهداف إحدى القواعد الأمريكية في المنطقة واستهداف تجمع للمروحيات الأمريكية واستهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة. وكان الحرس الثوري قال بأن هذا الأمر يأتي بعد أن حذر الحرس من أنه سيرد بشكل مختلف في حال تكرر الهجمات الأمريكية، وذلك بعد الهجوم الأخير قبل 48 ساعة. نحن نتحدث ازدهار بشكل واضح عن ثلاث وقائع مثل هذه الواقعة، ولكن اليوم رأينا ارتفاعا نسبيا في منسوب التصعيد في هذه الهجمات. عضو بارز في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تحدث عن أن هناك محاولة أمريكية لتطبيع هذا الوضع، ولكن الخارجية الإيرانية تقول بأن هذا الأمر عمليا هو يعد انتهاك صارخ للاتفاق، اتفاق وقف اطلاق النار، وأيضا انتهاك لمواثيق الأمم المتحدة. لابد أن نتذكر ازدهار أن هذا الأمر وهذا التطور المرتبط بمضيق هرمز يأتي مع استمرار أو ترقب عمليا فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي. جانب تترقبه طهران وجانب مرتقب من طهران. الجانب المرتقب من طهران هو الرد على الملاحظات الأمريكية التي كانت قد قدمت في الأيام الماضية بالنسبة للملاحظات الأمريكية على مذكرة التفاهم وصياغتها. الجانب الذي تترقبه طهران وتشدد عليه هو مرتبط عمليا بجنوب لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان، الذي تقول طهران بأنه لا يمكن الذهاب والمضي قدما نحو توقيع الاتفاق دون وقف إطلاق النار هناك.
3: عدنان بوريني، شكرا جزيلا لك. هدف الموقف الإيراني، ماذا عن المواقف الأمريكية وآخر التحديثات بخصوصها أحمد رهيد؟
5: عم ازدهار، حتى الآن لم يصدر موقف أمريكي يعلق على التطورات الأخيرة في المنطقة خاصة في الكويت، ولكن القيادة المركزية كانت قد أصدرت عدة مواقف قبل نحو 8 ساعات من الآن، أكدت فيها أولا أنها أفشلت عدد من الهجمات الإيرانية بالمسيرات والصواريخ، وقالت إن هذه الهجمات الإيرانية التي وصفتها بالعدائية كانت تريد استهداف مواقع في المنطقة. وفي ذات الوقت هي أشارت إلى أن الأسطول الخامس في البحرين مقره لم يصب بأي من هذه المسيرات والصواريخ الإيرانية، في تأكيد في نفي في الحقيقة لما كانت ما أعلن من قبل الحرس الثوري الإيراني، حيث قالت إن إعلان الحرس الثوري الإيراني كاذب بشأن هذا. وأضافت أيضا أنها قامت باعتراض مسيرات وإسقاط مسيرات انتحارية كانت تستهدف سفنا مدنية في مضيق هرمز، وذكرت في الوقت ذاته أنها ستستمر في حالة التأهب والجاهزية للتصدي لما تصفها بالأعمال العدوانية الإيرانية غير المبررة مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار. والقيادة المركزية تصف الضربات التي نفذتها في جزيرة قشم واستهداف موقع للتحكم والسيطرة في الجزيرة، تصف هذه الضربات بأنها تأتي في إطار الدفاع عن النفس.
3: أحمد، كيف يمكن أن تؤثر هذه التطورات على أي مسار تفاوضي مرتقب أو جهود قد تفضي إلى فعلا خفض التصعيد في هذه المرحلة، وإن كانت المفاوضات مجمدة ولا تبادل للرسائل السياسية على الأقل في هذه المرحلة؟
5: هناك خشية بكل تأكيد من قبل أوساط أمريكية عدة من أن اتفاق وقف إطلاق النار هذا ما يزال هشا، وفي ذات الوقت هناك التأكيد من قبل ترامب بأن تبادل الرسائل مستمر، وأن الأخبار بشأن انقطاع المفاوضات والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران غير صحيحة. يقول أن تبادل الرسائل مستمر والمفاوضات مستمرة، وفي ذات الوقت هو يقول أنه لا يدري إن كانت ستتوصل هذه المحادثات في نهاية المطاف إلى اتفاق أم لا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جلسة الاستماع في الكونغرس يوم أمس كان يقر أو يؤكد بصعوبة النقاط المرتبطة بالملف النووي، يقول إن الملف النووي فيه تفاصيل معقدة تتطلب وقتا للتوصل إلى اتفاق بشأنها. وفي ذات الوقت هو يقول إن إيران تريد أن تتوصل إلى اتفاق، والولايات المتحدة لن تتوسل إيران لعقد ذلك الاتفاق، وبالتالي هو يشير إلى أن الولايات المتحدة في نهاية المطاف تريد صفقة تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي.
3: من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيت، شكرا جزيلا لك. الآن إلى زاوية النقاش، معنا في الاستوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، معنا أيضا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، ومعنا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، كما سينضم إلينا من عمان العقيد ركن النضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. رحب بكم جميعا، ونبدأ بالبعد العسكري معك العقيد ركن النضال أبو زيد. قراءة إذن في التطورات الأخيرة التي شهدها مضيق هرمز والمنطقة بشكل عام.
6: نعم ازدهار، بداية تحياتي لك وللمتابعين الكرام ولضيوفك الكرام. ما حصل خلال الـ 24 ساعة الماضية من عمليات استهداف وصلت إلى مطار الكويت من قبل الجانب الإيراني، بالإضافة إلى استهداف برج الاتصالات للمرة الرابعة في جزيرة قشم، يشير بكل وضوح إلى أن هذه المحاولات كلها محاولة لكسر الجمود في الانسداد الأفق الدبلوماسي. لذلك عملية الاستهداف التي تمت إلى برج الاتصالات ملفتة، سيما أننا نتحدث عن قاعدة تعرف عسكريا بقاعدة C4I، أي بمعنى قاعدة قيادة وسيطرة للطائرات المسيرة. ولكن الملفت أكثر أن الجانب الإيراني لم يعد يرد كما يدعي الحرس الثوري أنه يرد على القواعد الأمريكية في المنطقة. اليوم تم استهداف مطار الكويت وهو هدف مدني، بالتالي أعتقد أن كل هذه الاستهدافات باتت في ظل انسداد الأفق الدبلوماسي وعدم أو عجز الحرس الثوري الإيراني عن محاولة استهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة.
3: نعم، ابقى معنا العقيد نضال أبو زيد، نشرك ضيوفنا في الاستوديو. دكتور صالح المطيري، بداية تعليقكم على هذه الأحداث، استهداف مطار الكويت الدولي، شهدنا صور قاسية جدا. نعم. من قاعة المطار أو بالأحرى هذا المبنى،
7: هذا مطار مدني، المطار المدني
3: مدني، كان هناك بيانات من الخارجية. صحيح. الكويتية أيضا، وزارة الدفاع، تعليقكم على ماشي.
7: صحيح ازدهار، أنا يعني بظني أنه هو استمرار، ما في شك، منذ اليوم الأول لهذه الحرب من 28 والنظام الإيراني يستهدف دول المنطقة دون استثناء. هذه المرة ربما يريد أن يوجه رسائل معينة إلى دولة الكويت، المملكة في البحرين، بنفس الرواية التي تم تفنيدها سابقا والعديد من المرات. هو يستمر في عدوانه، موجها كلامه بالتأكيد إلى الداخل الإيراني بأنه متواجد ويريد أن يكسر هذا الجمود في المفاوضات أو يحرك هذا الوضع، دون أن يعتقد بأن التكلفة في استهداف دول الخليج أقل بكثير إذا ما استهدف القطع الأمريكية التي انطلقت من الزهار. قشم التي تم استهدافها بالأمس من القوات الأمريكية، كما أعلنت القيادة الأمريكية، تبعد عن الكويت 850 كيلومتر، وبالتالي أسهل بكثير بكل المقاييس العسكرية أن تستهدف من الطائرات أو من القطع البحرية قبالة الشواطئ الإيرانية. وكل ما تريد أن تبرره القيادة أو النظام في إيران بأنها استهدفت قواعد أمريكية تدحضه الصور التي ذكرتها والواقع. طبعا بالتأكيد لولا كفاءة وقدرات القوات. طيب. المسلحة لكانت الأضرار أكبر وأكثر، وطبعا راح ضحيتها أحد العمال.
3: هل يعقل أن نذهب إلى سياسة كسر الجمود من خلال هذه الاستهدافات والإضرار ربما يعني خيط رفيع لعودة الثقة إن صح التعبير، خاصة في ظل الاتصالات التي تجري حاليا، وزير الخارجية الإيراني، هناك اتصالات مع السعودية، هناك اتصالات مع قطر، يعني تعميق الفجوة، ما الذي سيأتي به لطهران؟
7: عندما ضربت قطر في يونيو الماضي، في حرب يونيو العام الماضي، كانت هناك اتصالات من الخارجية ومن قيادات في إيران مع المسؤولين القطريين. بعد 28 فبراير العديد من الاتصالات أثناء حتى هذه الحرب وأثناء هذه الضربات المتبادلة كانت هناك اتصالات مستمرة، هم لا يترددوا في الاتصال، ظنا منهم مرة محاولة للابتزاز ومرة لتصعيد التهديد ومرة أيضا لاستجداء التوسط والتدخل من دول الخليج، هم يعرفون ذلك. وهذا يدل أيضا على التباين الواضح في إيران، هناك أكثر من خطاب، هناك أكثر من جهة، القيادات في يعني أو مراكز القوة في إيران لم تحسم أمرها حتى هذه اللحظة في قضية التفاوض. وبالتالي لما نقول أنه هذه المرحلة، أمس المفاوض الإيراني صرح

0: لوكالة مهر بأن إيران قلقة من الاتفاق كما الولايات المتحدة قلقة من العودة إلى الحرب. إذا نحن نعيش بين طرفين يشعروا بالقلق الشديد تجاه استمرار الحرب أو حتى السلام والاتفاق. وبالتالي استهداف دول المنطقة هو رفع التكلفة وتحريك أمور يعني التفاوض أكثر وإثبات أنهم متواجدين أو لديهم قدرات. لكن أن يتجهوا مباشرة مثلا إلى الأمريكان أو إلى إسرائيل سيرفع التكلفة عليهم كثيرا.
1: سيد باتريك مارا، الرسائل المتبادلة سياسيا وعسكريا يعني تدفع فاتورتها دول المنطقة كما جرى مع الكويت والبحرين اليوم على وجه الخصوص، تعليقكم على ذلك؟
2: تزداد الأزمة لتصبح أزمة أقليمية في الخليج، وهذا ما تحاول إيران أن تفعله من أجل زيادة القوة والضغط عندها. البحرين والكويت فعلتا ما بوسعهما من أجل البقاء خارج أي صراع عسكري، ولكن إيران تريد جر الآخرين إلى الصراع. ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية محاولة فتح المضيق وحماية حرية الملاحة البحرية، وأعتقد إنه عندما تتعرض حرية الملاحة للهجوم فالولايات المتحدة الأمريكية سترد وستواصل حماية دول الخليج الشريكة لها. عندما تتعرض الدول الشريكة في الخليج للولايات المتحدة الأمريكية للهجوم سترد الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بالتأكيد ذلك وسع الرقعة قليلا. الرئيس ترامب سيستيقظ بعد ساعة أو اثنين ويحتمل أن يرد بشكل أو بآخر.
1: دكتورة صادقي، باستهداف مطار مدني في الكويت اليوم، ما الذي تبقيه طهران في هذه المرحلة لربما تهدئة الأوضاع وتهدئة الدول المنطقة وتجنب أي سيناريو قد لا يحمد عقباه؟
2: مهما فعلت إيران يكون ردا على ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في إيران. الولايات المتحدة الأمريكية تقطر الإيرانيين، تستهدف البنى التحتية الإيرانية، تهاجم إيران عبر هذه القواعد وتستخدمها. ما من هجوم شن من الأراضي الأمريكية ضد إيران وطهران، فالمسافة الجغرافية بعيدة جدا، ولذلك على إيران أن تدافع عن ذاتها. المؤسف أن دول الخليج تستخدم كدرع من الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي الرد الذي تشنه إيران. السؤال هو كيف تخدم الولايات المتحدة الأمريكية حلفائها في المنطقة؟ هل القواعد العسكرية تشكل حماية، قواعد حماية لدول الخليج، أو أنها تصبح الهدف والمكان الذي يحتوي المغامرات الأمريكية والرد على هذه المغامرات الأمريكية؟ المبنى الذي تم استهدافه، مبنى تي 1، قريب من قواعد استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا لنقل الجنود وللعمليات الجوية وللسيطرة والتحكم. إيران لا تستهدف عشوائيا دول الخليج، وهي لا تريد أن تفعل ذلك، إنما هذه المواقع، هذه الدول كانت متواطئة حيث سمحت باستخدام أراضيها وأجوائها ضد إيران، وللأسف لم يبقى لإيران أي خيار سوى الرد. تصوروا لو أن هناك قاعدة روسية في إيران واستخدمت روسيا القواعد الروسية للهجوم على دول الخليج، ماذا ستفعل دول الخليج؟ هل ستجلس مكتوفة الأيدي وتترك العدو يهاجمها؟
1: سنطرح هذه التساؤلات على الدكتور صالح مطيري، ولكن أتوقف مع العقيد الركن نضال أبو زيد. رسائل عسكرية إذن متبادلة في هذه المرحلة، ولكن ما حدود التصعيد في تقديركم العسكري في هذه المرحلة؟
3: نعم، يعني ازدهار، أنا أعتقد أننا أمام تصعيد، لكنه تصعيد مضبوط من الطرفين. يبدو أن لا رغبة لا لدى الجانب الأمريكي ولا لدى الجانب الإيراني بالذهاب إلى الانزلاق إلى عمليات عسكرية قد تكون غير محسوبة النتائج. هذه الحالة في الدراسات العسكرية تعرف بالاستراتيجيك ليمبو، أي بمعنى انسداد في الأفق الدبلوماسي واستعصاء في العمل العسكري. هذا الاستعصاء يحتاج إلى عملية خلخلة من خلال القيام بمثل هذا النوع من العمليات. الملفت ازدهار في الهدف الذي استهدف في قشم من قبل الجانب الأمريكي، هذه المرة الرابعة للاستهداف هذه القاعدة. حتى تكون الصورة واضحة للمتابع وللمشاهد، هذه قاعدة تعتبر من قواعد معيدات البث لتوجيه الطائرات المسيرة، بمعنى في العرف العسكري تعتبر هاي فاليو تارجت، هدف عالي

0: القيمة. لذلك الجانب الأمريكي يركز على هذا الهدف بشكل كبير. لكن الملفت أن الحرس الثوري الإيراني لا يرد على القطع البحرية الأمريكية القريبة من قشم، على سبيل المثال يو اس اس لينكولن، وحسب إعلان السنت كم القيادة الوسطى الأمريكية،
1: لماذا تبعد 200 على عقيد درك النضال أبو زيد، لماذا لا يرد عليها كما تقول؟
0: لأن الحرس الثوري الإيراني يدرك تماما أن عملية الرد على القطع البحرية الأمريكية ستكون ثمنها باهظ بالردود الأمريكية في العمق الإيراني. لذلك هو يذهب إلى الرد على الأهداف في مناطق الخليج تحت مظلة أو تحت حجة أن هذه قواعد أمريكية. مطار الكويت هو قاعدة، هو مطار مدني وليس مدني. قاعدة عسكرية. بالتالي حسب ضيفتك الكريمة تقول أنه قريب من قاعدة عسكرية، في العرف العسكري هناك فرق بين قريب من قاعدة عسكرية وبين هدف مدني. بالتالي إما أن الجانب الإيراني لديه خلل في أنظمة التوجيه، أو أن الجانب الإيراني تقصد أن يستهدف مطارا مدنيا. لذلك أنا أعتقد عملية استهداف قشم أكثر من مرة ليست عبثية من قبل الجانب الأمريكي، وأن هذا الاستهداف مرده شلل قدرات التوجيه والاتصال من قبل الجانب الإيراني للطائرات المسيرة.
1: نعم، إذن الدكتورة صادقي أشارت إلى كثير من النقاط وقدمت الكثير من التساؤلات، ستأخذ الفرصة الكاملة. أيضا بدورنا نطرح عن تساؤلات عن التحركات في أعقاب هذا الهجوم الذي تعرض له مطار الكويت المدني. كان هناك بيانات على مستوى وزارات الخارجية في الكويت، في قطر، أيضا الإمارات. الآن مجلس التعاون الخليجي في بيان جديد يقول العدوان الإيراني على البحرين والكويت يكشف إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية. ماذا بعد ذلك؟ اسمح لي للضرورة أحكام. مجلس التعاون الخليجي أيضا يقول سياسات إيران العدائية تقوض أمن واستقرار دول المنطقة وتهدد السلم الإقليمي والدولي.
2: هم ظنا منهم باعتقادي أنا الشخصي أنه باستهداف دولة ما من دول مجلس التعاون سيثير نوع من التفرقة أو الخلاف أو التباين، أو قرأوا بعض المواقف السياسية وبعض الوساطات الخليجية بينها تباين دون أن يدركوا منظومة مجلس التعاون الخليجي، التي عندما يصدر بيانا من مجلس التعاون هو يمثل الكل. الأمين العام في مجلس التعاون الخليجي هكذا هي القواعد السائدة في هذه المنظومة، عندما يصرح شيء فهو يمثل كل دول مجلس التعاون الخليجي. فأنا أعتقد بأن السياسة الإيرانية تريد أن تقول بأن نستهدف هذه الدولة، أو نريد أن نخلق نوعا من التوتر أو التباين بهذه الدولة، لأن يريدوا أن يقولوا هذه الدولة هي منصاعة ملتزمة، هذه الدولة هي غير ملتزمة تقدم تسهيلات. هذا أولا. وأنا استغرب من أكاديمي يقول بأنه هذا الموقع أو هذه المنشأة المدنية قريبة من قاعدة عسكرية، وبالتالي حتى يبرر الأمريكان إذا ما ضرب أهدافا مدنية في إيران بأنها قريبة من منشآت عسكرية، وهذا لا يجوز لا في القانون الدولي ولا في العرف ولا في الأخلاق ولا في الإنسانية، أن تستهدف منشأة مدنية بحجة أنها قريبة من منشأة عسكرية، وبالتالي تلوم الضحية لا تلوم المعتدي، وهذا أمر لا يمكن قبوله لا إعلاميا ولا أخلاقيا.
1: التحرك الخليجي
2: الأمر الثاني، كم مرة ضرب مطار الكويت المدني؟ العديد من المرات، هذه المرة الرابعة أو الخامسة ضمن نفس الحجة وضمن نفس يعني المبرر الواهي غير المقدر تأكيدا. أنا أعتقد بأنه هم يعتقدوا أو إيران تعتقد بأنها عندما تستهدف دول الخليج العربي تريد أن ترفع التكلفة، تريد أن تبتز أحيانا، وهذا ابتزازا سياسيا وعسكريا للمنطقة، ظنا منها بأنه سترفع التكلفة وبالتالي تضغط على الجانب الأمريكي، دون أن تعي تماما بأن هذه الهدنة الهشة وهذه الاحتكاكات غير المحسوبة أحيانا ربما توسع من هذه الحرب حتى إقليميا، وأنه ما التزمت به دول الخليج العربي من عقلانية من اليوم الأول وواقعية، وحاولت أن تخفض من درجة التصعيد وحاولت أن تحذر من هذا التصعيد حتى لا تنفلت الأمور وتصبح الحرب أكثر توسعا وأكثر خطورة، ليس على الإقليم فقط وإنما على إيران كذلك. لأنه تعرفي كلما حصل انسدادا في المفاوضات وهذا الرد وهذا الأخذ لا حرب لا سلم، هي تترك فرصة لسوء التقدير، وأنا بظني هذه إحدى أمور سوء التقدير التي تقوم بها إيران حاليا.
1: ما الذي يمكن أن يغير المعادلة في 40 ثانية تكرم؟
2: أن تعود مرة أخرى الحرب بشكل متوسع، وأن تكون هناك استهدافات لمنشآت كثيرة متعددة في الأطراف، وأن تنخرط مرة أخرى الولايات المتحدة بعمل ميداني، ثم نقول نتجرع كأسا من السم كي نوافق على بنودا قد رفضناها وضاعت الكثير من الفرص للتوصل للتحقيق. أنا هنا أقول ما ذكر كثيرا بأن عملية عملية أن نترك هذه المنطقة بهذه الدرجة من التوتر ومن ارتفاع منسوب الاحتكاك غير المدروس وغير المحسوب، وهذا التصعيد غير المحسوب ربما يؤدي إلى أمور أكثر مما كان يقدرها صانع القرار. نعم. في كلا الطرف أو عند الطرفين.
1: دكتور صالح المطيري، شكرا جزيلا.

0: الشرسة التي يتعرض لها لبنان والتي تتوازى في السياق ذاته مع مسار تفاوضي في جولته الرابعة في واشنطن بين الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني بوساطة أمريكية. إذن هذه التغطية مستمرة في ساعتها الإخبارية الجديدة مع ميادة عبده. ميادة،
1: شكرا جزيلا لك ازدهار، وأهلا بكم إذن مشاهدينا ضمن ساعة إخبارية نستمر فيها ضمن هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات، قالت الخارجية الكويتية أن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين ووقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية. وأضافت أن تكرار الاعتداءات الإيرانية يمثل نهجا عدوانيا وهو أمر لن تقبل به الكويت أو تتهاون إزاءه. في الأثناء أعلن الطيران المدني الكويتي استئناف جميع رحلات الخطوط الكويتية فقط من مطار الكويت عبر مبنى الركاب T4. من جهتها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت مواقع مدنية. في ردود الفعل ندد مجلس التعاون الخليجي بعدوان إيران على البحرين والكويت وقال إنه يكشف إصرار نظامها على انتهاج سياسات عدائية وتقوض أمن واستقرار دول المنطقة وتهدد السلم الإقليمي والدولي. كما نددت كل من الخارجية القطرية والإماراتية بالاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين باعتبارها انتهاكا لسيادة البلدين وخرقا لمبادئ القانون الدولي. في إيران قال الحرس الثوري إن واشنطن استهدفت برج اتصالات له بجزيرة قشم وإن قواته ردت باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة ومقر الأسطول الأمريكي 5. من جانبها نفت القيادة المركزية الأمريكية ما أعلنه الحرس الثوري مؤكدة إحباط قواتها هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والمسيرات، وقالت إنها وجهت ضربات لأهداف بجزيرة قشم الإيرانية وأسقطت 3 مسيرات أطلقتها إيران باتجاه سفن مدنية في المياه الإقليمية. على جبهة جنوب لبنان كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق عدة في أقضية النبطية ومرجعيون وصور. هذا وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على طريق خلد الساحلي جنوب بيروت. في الأثناء قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 6 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على منطقة الحوش في قضاء صور. معنا الآن من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، وأيضا معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سعد السعيدي، وإذا لدينا شخص قتل جراء هذه الضربة الإيرانية، ما التفاصيل؟
2: بالفعل ميادة، نحن ننتظر الآن بيان وفقا لمصدر موثوق سيصدر بيان من وزارة الصحة سيبين هذا البيان بالتأكيد يعني الإصابة أو وفاة هذا الشخص، رغم أن وزارة الخارجية في بيانها قبل قليل أكدت بأن هناك وفاة في الاستهداف الذي جاء فجر اليوم بطائرتين أو بأكثر من طائرة كما جاء في بيان الجيش الكويتي بطائرات مسيرة، والذي استهدف مطار الكويت أدى إلى وفاة شخص وإصابة عدد من الأشخاص. يبدو أن أو نتوقع بأن وزارة الصحة الكويتية ستصدر أيضا بيانا قد تبين أيضا هذا الشخص من أي جنسية، والمعلومات حتى الآن المصادر بأنه من الجنسية الآسيوية، وكذلك قد تبين الأعداد أعداد المصابين، وقد تبين أيضا حالات إذا كانت حالات محرجة أو متوسطة أو كانت طفيفة. بعض الإصابات التي جرت في مطار الكويت اليوم عولجت في نفس المكان وبعضها بالتأكيد نقلت إلى المستشفيات القريبة. ميادة، هناك يعني فقرة مثيرة حقيقة في بيان الخارجية الكويتية والذي جاء رغم أن الخارجية أيضا أكدت رفضها البيان رفضها واستنكارها لهذا الهجوم أو هذا العدوان والمتكرر دائما على الكويت من قبل إيران، إلا أن قالت بعد أن أكدت وفاة أحد الأشخاص قالت بأن هناك أضرار لحقت في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات دبلوماسية. حتى الآن لا نعرف إذا حجم هذا الضرر للبعثات الدبلوماسية، ما يعني قد يكون هناك أكثر من سفارة أو أكثر من بعثة دبلوماسية هنا في البلاد بالفعل قد تكون تضررت. لا نعلم هل التضرر جاء يعني مباشر عبر

0: طائرات مسيرة أم سقوط نتيجة سقوط شظايا نتيجة هذه الاعتراضات أو تصدي منظومة الدفاع الجوي لهذه الأهداف الجوية المعادية للبلاد، وبالتالي تضررت هذه البعثات الدبلوماسية؟ حتى الآن لم يكشف بيان وزارة الخارجية عن هذه البعثات الدبلوماسية، عن ماهيتها، عن من هي هذه البعثات وكم أعدادها وكيف درجة الأضرار التي أحدثتها هذه الهجمات من قبل من إيران هذا اليوم. اليوم كما قلت بالفعل الجيش الكويتي أصدر أكثر من بيان اليوم. بيان الأول أكد فيه بأنه يتصدى لهجمات كانت عبارة عن طائرات مسيرة وصواريخ للبلاد. كانت الكويت لمدة ساعة تقريبا ترزح تحت وطأة هجوم أو عدوان على الكويت، وبالتالي انطلقت صافرات الإنذار لأكثر من 5 مرات، وكانت وتزامنت مع أصوات انفجارات نتيجة هذه الصواريخ الاعتراضية التي كانت تتصدى لها منظومة الدفاع الجوي، والتي أيضا كما يبدو أدت بعض الاستهدافات إلى طائرات مسيرة كما جاء أيضا في بيان الآخر للجيش الكويتي لمطار الكويت والذي عطل الحركة. وبالمناسبة فإن الآن قبل دقائق أعلن عن استئناف حركة الطيران هنا بالكويت، ولكن الطيران الخاص في الخطوط الجوية الكويتية فقط حتى الآن هو الذي سيسير رحلاته.
1: شكرا جزيلا لك من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. عدنان بوريني، نبدأ إن كان هناك أي ردود فعل أو تصريحات إيرانية حول هذه الضربات التي وجهت الكويت والبحرين، ونقف عند المشهد في مضيق هرمز أيضا والمتعلق بالحوادث التي سجلت.
2: نعم مياد، مبدئيا نستطيع الحديث عن موقف قدم من الخارجية الإيرانية قبل نحو ساعة. هذا الموقف أشارت فيه طهران بأن ما حدث هو اعتداء أمريكي عمليا طال ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم، وأحالت هذا الموضوع وقالت أنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وأيضا انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية، وقالت أن طهران تمارس حقها بالرد على مصدر الاعتداء. هذا كان بيان الخارجية، وهنا نلمس فيه ميادة حقيقة ما كنا نتحدث عنه سابقا بالإصرار على فكرة رد الفعل والدفاع تجاه هذا الأمور، وهو ما يبعد برأي مراقبين اتفاق وقف إطلاق النار عن الانهيار. الحرس الثوري في بيان سابق ميادة أشار إلى طبيعة الواقعة التي حدثت وقال إنها بدأت باستهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية في مياه الخليج، تبعه بعد ذلك استهداف من الحرس الثوري لسفينة أمريكية في مضيق هرمز قال إنها كانت تعرقل حركة الملاحة هناك. بعد ذلك قال الحرس الثوري بأن القوات الأمريكية استهدفت برج اتصالات في جزيرة قشم، ثم رد الحرس الثوري على مصدر هذا الاستهداف وقال أنه استهدف إحدى القواعد الأمريكية في المنطقة وأيضا تجمع للمروحيات العسكرية الأمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس. الحرس الثوري قال بأنه حذر من قبل بأن استمرار الاعتداءات ما يصفه بالاعتداءات الأمريكية فإنه سيقابل برد مختلف، على الأقل نتحدث اليوم شكلا. هذه الحادثة أو الواقعة ميادة هي تقريبا الثالثة خلال 6 أيام، ولكن السؤال الأكبر ميادة هو كيف سينعكس هذا الأمر على مسار الأمور، خصوصا فيما يتعلق بالمحادثات وتبادل الرسائل بخصوص اتفاق مذكرة التفاهم. الحديث مبدئيا كما قلت ميادة يتم عن عملية دفاع، لكن المفاوضات فيما يتعلق بهذا الموضوع مستمرة. طهران تقول إنها تدرس الملاحظات الأمريكية للرد عليها، خصوصا فيما يتعلق بهذه الملاحظات المرتبطة بمضيق هرمز، المرتبطة بالأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا وقف إطلاق النار في لبنان، تلك النقطة الشائكة التي تقول طهران بأنه لا يمكن العبور نحو اتفاق مذكرة التفاهم دون الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في لبنان.
1: من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، شكرا جزيلا لك. أحمد الرهيد، أيضا لدينا ما قالته القيادة المركزية الأمريكية، ولكن أيضا فيما يتعلق بالمشهد في مضيق هرمز تحديدا ما جرى في جزيرة قشم، نفصل فيما قاله الجانب الأمريكي. عذرا منك أحمد، لدينا هذا الخبر العاجل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. إذن في هذا الخبر العاجل ترامب يؤكد حصوله على موافقة إيرانية على عدم امتلاك سلاح نووي، وهو من أحد المطالب الأساسية التي يطالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكنا قد تابعنا عدة تصريحات إيرانية تتعلق بالالتزام بالفتوى الإيرانية التي نعرفها حول تحريم امتلاك السلاح النووي، ولكن هذا

0: يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياق الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه، مذكرة التفاهم التي ينتظر أن تخرج للملأ ويتم الإعلان عن بنودها. إذن هذا هو آخر ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سنقف على تفاصيله بطبيعة الحال. وأحمد لسودري، إن كان لديك معلومات حول ما أعلنه الآن ترامب.
1: نعم، هذا الخبر جاء للتو في الحقيقة في هذه الدقيقة تحديدا. ترامب يؤكد بأن إيران وافقت على عدم الحصول على سلاح نووي، ولكن من المهم الإشارة إلى أن ترامب أيضا كان قد قال ذات الموقف قبل نحو يومين لقناة فوكس نيوز، يقول إن مذكرة التفاهم لا تنص فقط على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، ولكن يضيف بأن إيران أيضا التزمت بعدم شراء سلاح نووي. وبالتالي هو يقول إن الصفقة التي يريد أن يعقدها مع إيران تتضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي من خلال تطويره أو من خلال شرائه. الآن ينتظر كيف سينعكس هذا الموقف الذي أعلن عنه ترامب على مسار المفاوضات. ترامب كان قد قال أيضا يوم أمس أن الأخبار التي تقول إن تبادل الرسائل انقطع أو المفاوضات توقفت غير صحيحة، ويشدد على أن المفاوضات مستمرة، ولكنه أيضا كان قد أشار بأنه لا يعلم إلى أين ستنتهي هذه المفاوضات، هل إلى اتفاق أم أنها لن تنتهي إلى اتفاق. وزير الخارجية ماركو روبيو يوم أمس في الكونغرس كان يقول إن المفاوضات مستمرة مع إيران، ولكنه أقر بصعوبات تقنية وتعقيدات ترتبط بالملف النووي، وقال إن هذه التفاصيل المرتبطة بالملف النووي ستستغرق وقتا. وبالتالي هناك تهيئة للداخل الأمريكي، ربما لأنه كان يتحدث إلى أعضاء في الكونغرس بشأن المساعي للتوصل إلى اتفاق.
0: لازلنا نتابع هذه التصريحات التي ترد الآن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية معنا، وقد التقيته في وقت ما. إذن وقد ألتقيه في وقت ما. إذن نحن نتحدث عن تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه المرة يتحدث عن انخراط المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في هذه المحادثات، ويتحدث عن احتمالية اللقاء به في وقت ما، بالإضافة إلى ما قاله عن أن الجانب الإيراني وافق على عدم امتلاك سلاح نووي. يعني نحن في هذه التصريحات أحمد نتابع لحظة بلحظة معك ما يصدر الآن تحديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: نعم بالفعل، وفي الحقيقة طبعا نحن الآن في الساعة 6 صباحا هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبالتالي نتوقع ربما توضيحات أكثر تفصيلا من قبل البيت الأبيض في الساعات القادمة ومن قبل المؤسسات الأمريكية الأخرى بشأن هذه التصريحات وعلاقتها أيضا مع المساعي الدبلوماسية المستمرة لصياغة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ترامب كان قد قال قبل أقل من يومين إنه يتوقع أن يتم الانتهاء من مذكرة التفاهم هذه خلال أسبوع، وأن يتم أيضا فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية أيضا كان قد قال إن رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية مرهون بإعادة فتح إيران لمضيق هرمز. وبالتالي أي تقدم يقول وزير الخارجية على طاولة المفاوضات وأي تنازلات تقدمها إيران على طاولة المفاوضات ستجني في مقابلها مكاسب من قبل الجانب الأمريكي. وقال أيضا في ما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة إن التفاصيل المرتبطة بها لم يتم نقاشها بعد، وهي مرهونة أيضا بالتعهدات في الملف النووي من قبل إيران، لا سيما المتعلقة بتجميد التخصيب، تفكيك منشآت التخصيب، وتسليم المخزون من اليورانيوم على التخصيب لدى إيران. كل هذه التفاصيل يقول وزير الخارجية الأمريكي هي ترتبط بمدى التقدم الذي يمكن أن يحرز على طاولة المفاوضات، وهو يعد أيضا الإيرانيين بمكاسب في حال قدموا تنازلا.
0: أيضا فيما يصرح به الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الموقف مع إيران

0: يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. ويقول يقولون إن الزعيم الأعلى الإيراني يعطي موافقته في المحادثات. إذا لازلنا نتابع هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونريد أن نذكر هنا أحمد، نحن أمام منشور على تروث سوشيال أم تصريحات لوسائل الإعلام، وكذلك نضعها في سياق ما كان يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الماضية.
1: ليس هناك منشور جديد في الحقيقة على تروث سوشيال حتى الآن للرئيس ترامب، يبدو أنها تصريحات لوسائل إعلام أمريكية. ولكن المهم أيضا هذه الإشارات التي يعطيها الرئيس الأمريكي هي تأتي في سياق الانتظار الأمريكي للرد الإيراني على الملاحظات التي تم إرسالها إلى طهران، الملاحظات الأمريكية الأخيرة. الآن نحن في مرحلة انتظار لرد إيراني، لا نعلم هل هذا الموقف الجديد من قبل ترامب يرتبط بما وصلهم من رد إيراني على الملاحظات التي كانوا قد أرسلوها إلى طهران، والمتعلقة في جزء منها بحسب وسائل إعلام أمريكية بتشديد الصياغة، صياغة مذكرة التفاهم والتعهدات المرتبطة بالملف النووي. دائما ترامب يركز في تصريحاته هذه بأنه يريد أن يحصل على تعهدات وضمانات من قبل إيران بعدم السعي للحصول على سلاح نووي، وهو يعتقد أنه في حال حقق ذلك هو يكون قد حقق تقدما يختلف عن اتفاق 2015. هو يعتقد بأن اتفاق 2015 لم تكن فيه تعهدات كافية من قبل إيران بعدم الحصول على سلاح نووي، وهو الآن ربما يشير إلى شكل من أشكال التقدم على طاولة المفاوضات.
0: نظل في مواكبة هذه التصريحات التي كما ذكرت يبدو أنها لوسائل إعلام أمريكية. يقول ترامب أسعار الغاز ستنخفض في القريب العاجل، وهذه أيضا من القضايا التي تشغل الرأي العام سواء في الولايات المتحدة أو حول العالم نتيجة التداعيات التي حدثت مع إغلاق مضيق هرمز وتوقف إمدادات الطاقة على مستوى العالم.
1: نعم بالفعل، وهي أيضا إجابات للداخل الأمريكي بالأساس. كل هذه التصريحات التي تم نشرها الآن عن ترامب هي كلها تأتي في سياق تقديم إجابات للداخل الأمريكي. الداخل الأمريكي يريد أن يعرف ما هي الأسباب التي دفعت الإدارة الحالية لشن هذه الحرب. ترامب يقول إنه حصل الآن على تعهد من قبل إيران بعدم السعي للحصول على سلاح نووي، ويقول أن أسعار النفط والوقود ستنخفض. هذه النقطة هي نقطة جوهرية بالنسبة للأمريكيين الذين يعترضون بشكل كبير على استمرار الحرب وعلى استمرار تداعياتها الاقتصادية. هناك استطلاعات رأي تظهر أن أكثر من 60% من الأمريكيين لا يريدون الاستمرار في هذه الحرب، ولا يريدون أيضا استمرار تداعياتها الاقتصادية. وهذه التداعيات الاقتصادية الآن تدخل شهرها الرابع، وبالتالي فترامب الآن يخاطب الداخل الأمريكي من خلال هذه التصريحات أن أسعار النفط ستنخفض وأسعار الوقود، وسيتبع ذلك أيضا انخفاض في أسعار السلع الأساسية، لأن هناك مخاوف من استمرار هذا الوضع، وكذلك مخاوف من أن ينعكس على نسب التضخم هنا في الداخل الأمريكي. والنقطة الأهم، نحن على بعد أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، هذه الانتخابات المفصلية بالنسبة للجمهوريين، والتي لا يريد ترامب أن يفقد فيها الحزب الجمهوري الأغلبية التي يتمتع بها في الكونغرس. الديمقراطيون يدفعون بشكل كبير الآن في عدد من المواقع للحصول على مقاعد إضافية في الكونغرس للضغط على إدارة الرئيس ترامب.
0: ويبدو أنه يولي أهمية كبيرة أيضا أحمد لإشاعة أجواء التفاؤل والإيجابية حول الصفقة المرتقبة، وإن كانت في إطار اتفاق إطاري مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني، عندما يتحدث عن أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا.
1: وهو كذلك، نعم، هو ترامب يقول دائما بأن الصفقة التي ستحصل عليها الولايات المتحدة ستكون جيدة، وإنه لا يعقد صفقات سيئة، ودائما طبعا يعقد مقارنات مع اتفاق 2015 الذي أبرم في عهد الرئيس باراك أوباما. الآن هذه التصريحات الأخيرة لترامب كلها تأتي في سياق إشاعة هذه التطمينات وكذلك تقديم إجابات للداخل الأمريكي بشأن قرب التوصل إلى اتفاق وقرب انتهاء هذه العمليات العسكرية، لأن كثيرين يعتقدون بأن المفاوضات الآن تأخذ وقتا. ترامب قبل يومين أيضا كان قد وجه انتقادات للمعلقين السياسيين وللديمقراطيين ولمن وصفهم بالجمهوريين غير الوطنيين الذين يعترضون على طول أمد هذه المفاوضات، يقول إنه لا يريد أن يستمع إلى الكثير من الانتقادات وإنما يريد لهذه المفاوضات أن تأخذ وقتها، وهو يعتقد بأنه في نهاية المطاف سيحصل على صفقة جيدة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد. الآن معنا هنا في الاستوديو السيد باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، أيضا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. نبدأ معك سيد باتريك، ولدينا هذه التصريحات الآنية الآن التي نتابعها وتتوالى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف تقرأ ما جاء فيها؟
2: أعتقد أن هذه أخبار مهمة. هو ليس في حقيقة الأمر مفاجئ نوعا ما لسماع مثل هذه اللغة الآن. يوم أمس كان جلسة الاستماع، وزير روبيو ذكر أنهم دخلوا في نقاشات مع إيران للحديث على برنامجها النووي، وأنهم ناقشوا أمورا لم يتطرقوا لها في السابق فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. صحيح أن من هذه أخبار رائعة، وعلينا أن ننتظر ونعرف تفاصيل هذه التصريحات.
0: إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيد باتريك لأنه المرشد الإيراني منخرط في هذه المفاوضات بشكل مباشر وأنه قد يلتقيه، ما الذي تلتقطه من هذا الكلام؟
2: هذه أيضا أخبار إيجابية فيما يتعلق بالمفاوضات. سابقا كان هنالك قضية فيما يتعلق بالقيادة في إيران وأن هنالك انقسامات في حرس الثورين. نسمع أصواتا من الأشخاص في الحكومة يقومون بإدلاء تصريحات مختلفة. من الواضح وعندما نتحدث عن المفاوضات فإن الأصوات من إيران تقول أن المفاوضات لم تكن جيدة، لكن يوم أمس قال الرئيس ترامب أن هذه المفاوضات لم تنقطع وأنها كانت مستمرة خلال الأيام الأربعة الماضية ومستمرة لحد اليوم. بالتالي كل هذه الأخبار أخبار إيجابية.
0: لدينا أيضا هذا الخبر العاجل، يضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته التي نتابعها: يزعجني الصراع المستمر بين نتنياهو ولبنان. يعني نقف دائما عند لغة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحديث عن هذا الملف تحديدا، و سأعود إلى هذه النقطة مع ضيوفنا، ولكن نواصل في ما كان من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية هذه التغطية وأهم العواجل التي قمنا بنقلها لكم مشاهدينا. أنتقل للسيدة والدكتورة ستوري صادقي، وهل يمكن القول أن الأجواء الإيجابية التي يشيعها ترامب من خلال هذه الأخبار العاجلة هي أيضا حاضرة في الجانب الإيراني، وبالفعل هناك تقدم يحرز ولربما نرتقب في أي لحظة أن يتم الحديث عن بنود ملموسة لهذا الاتفاق؟
2: بإمكاننا أن نستمر بالتفاؤل بشكل حذر، لكن لا أعتقد أننا رأينا شيئا مختلفا عن تصريحات ترامب السابقة. ترامب والمسؤولين الأمريكيين قالوا في السابق أن إيران لا تسعى لتطوير سلاح نووي، وكان هذه تقارير استخبارية منذ عام 2025 في الموقع الرسمي للولايات المتحدة التي تشير أنه ليس هنالك أي تقارير استخباراتية تقترح أن إيران تحاول تطور سلاح نووي. وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال السابق أنه لم يكن هنالك أي معلومات استخباراتية تؤشر إلى أن إيران لديها رغبة ونية بتطوير سلاح نووي. وقالت إيران دائما أنها لا ترغب بالحصول على سلاح. بالتالي تغيير اللغة من ترامب والذي استمر لمنذ أسابيع قليلة، ورأينا نفس التصريحات من ترامب يظهر نوعا من التراجع من جانب ترامب، يظهر رغبة أكبر من جانب ترامب في الانخراط في المحادثات، لأنه لا يريد حقا أن ينخرط فيها جماعات أخرى ستأتي بهزائم أخرى للولايات المتحدة، وسيكون من الصعب جدا أن يبيع هذا الأمر للرأي العام الذي يعاني بشكل كبير، أن أكثر من 60% من الجمهور الأمريكي هو ضد هذه الحرب. بالتالي هنالك تفاؤل لكنه حذر حول هذه التصريحات، لكنني في حقيقة الأمر لا أرى أي تغيير في لغة الخطاب والتوجهات. الهجمات على الأراضي الإيرانية هي مؤشر أكبر حول مسألة وضع هذه المفاوضات.
0: دكتور صالح المطيري، بالنظر للمعطيات الميدانية وبالنظر لهذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما الذي يستشف؟
3: هو ما في شك مياد أنه تصريحات الرئيس الأمريكي خصوصا في التغريد، يعني هو في المقام شيء وفي المقال شيء آخر، عندما يكتب ربما تشعري بأن شخصا آخر أو عدة أشخاص يكتبوا من خلال هذا الجهاز أو من خلال هذا الموقع. وبالتالي أنا أعتقد أنه من باب المناورة أكثر منها من أن يكون جديا فيها. وإذا رجعت قليلا، هو ذكر مرة بأنه سيشارك بالتصويت على اختيار المرشد الإيراني بعد اختيار المرشد.
0: فقط لوضح معلومة هنا، هو هذه التصريحات هي ضمن بودكاست الآن.
3: تمام، أنا أقصد ولذلك أنا أقول لك هو في المقام شيء وفي المقال شيء، يكتب شيئا ويقول شيئا مختلفا. أنا لا أقصد أنه ذكر هذا من خلال الموقع. لو راجعتي بالأمس وحتى التوقيت الآن في واشنطن، هو لا يمكن أن يقرر في هذه اللحظة، يعني ونحن عند 5 فجرا، هذه في لقاء مع برنامج البودكاست. أنا أقصد هنا بأنه يريد أن يناور إلى أبعد درجة ممكنة، وهو يدرك تماما بأن القيادات في إيران ربما لن تعلن حتى إذا وقعوا على اتفاق، ويعني هم بالتأكيد لا يريدوا أن يفسدوا روايتهم. هناك رواية أمريكية معدة للانتصار، هناك رواية إيرانية أيضا معدة سلفا للانتصار. هذا السبق الذي يحاول أن يمارسه الرئيس ترامب وهذا الإفصاح المبكر هو من يفسد الكثير من النقاط على كلا الطرفين. وبالتالي أعتقد بأنه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة أن يكون بهذا الأسلوب التهكمي أو بهذا الأسلوب الساخر، أو هو جاد أو هو يعني ما يقول. حتى في علاقته مع نتنياهو، هو مرة يقول بأنه تربط علاقات جيدة ومستمرة وودية، ومرة يقول نبرة عالية ونبرة غاضبة. أنا بالتالي أعتقد أنه هو من باب المناورة ومن باب الضغط ومن باب أيضا مخاطبة الرأي العام الداخلي الأمريكي أكثر حتى من أن تكون رسائل لأمريكا. ولا قد يكون من المعقول أن لديه معلومات من خلال المفاوضين أو حتى مصادر، لأن التواصل بينه وبين إيران مستمر، بأنه قد شعر أو ربما أخبر بموافقة المرشد الإيراني الأعلى على استمرار المفاوضات أو على التنازلات.
0: طيب، أيضا في هذا الخبر العاجل وكما ذكرنا، هو تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبودكاست لصحيفة نيويورك بوست، يقول أجريت محادثة غاضبة مع نتنياهو وأنا منزعج من قتاله المستمر مع لبنان. هذا في الشأن اللبناني، وهذا ما كان بالفعل قد أشيع بالأمس على مستوى أكثر من وسيلة إعلام أمريكية تحدثت، وكذلك حتى إسرائيلية تحدثت عن أن لغة الحوار التي تمت في المكالمة التي جمعت نتنياهو بدونالد ترامب كانت حادة جدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا ما يقوله الآن على ما يبدو. سيد عاشور، عندما نتابع بالفعل هذه المعطيات الميدانية بالإضافة إلى هذه التصريحات ومحاولة إشاعة أجواء إيجابية والتركيز على حصول الجانب الأمريكي على بنود معينة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل تعني بالفعل أننا أمام تقدم ملموس وانفراجة نحو إعلان هذا الاتفاق الإطاري، أم أننا لازلنا في إطار تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قد تتناقض في أوقات كثيرة؟
4: أنا لا أعتقد أننا قريبين من الاتفاق. أعتقد أنه هناك فجوة حقيقية ما بين الخطاب من ناحية والسلوك من ناحية أخرى. معنى أنه لا يمكن أن تتكلم عن مفاوضات ومذكرة تفاهم وأمر ثابت في إطار مضيق مغلق أو مغلق انتقائيا، حصار بحري مستمر، مطار مشتعل الآن في الكويت، و استهدافات للقواعد في إيران من ناحية، واستمرارية الضربات المستمرة إلى الآن، وطبعا موقف شديد الاشتعال في لبنان مع ربط هذا لبنان بالمفاوضات بسبب المطلب الإيراني. فهذا المشهد لا يعطي ثقة أبدا. نحن نتكلم عن مفاوضات في حقل ألغام حقيقية، لا يمكن أن تستمر بهذه الطريق. فالآن على السياسة الأمريكية وعلى الرئيس الأمريكي بهذه الحالة أن يختار إما إطار تهدئة de-escalation خفض التصعيد من ناحية، والتوجه للدبلوماسية والتفاوض من ناحية، أو الدخول في حركة أخرى. المشكلة الأخرى أنه لا يستطيع الحسم العسكري، يعني إلى الآن لا يستطيع الحسم العسكري. ضربات في هرمز تقابل الآن بضربات على الخليج، يعني تستقبل بضربات صحيح تستهدف هندسة الوجود الأمريكي العسكري في الخليج، ولكنها أيضا تستهدف أهداف مدنية. ضرب مطار في الخليج هذا إرهاب جو، يعني هذا الجزء الوحيد المجمع عليه من 250 تعريف في الإرهاب هو أن تستهدف هدف مدني ضعيف للضغط السياسي والاستراتيجي، وهذا ما يحدث، ولكن يحدث من الجو بدل من أن يعني يحدث بقنبلة أو آي دي عبوة، يحدث من الجو. فهذا ما يحدث الآن في حالة مطار الكويت. فأمامنا الآن تحدي حقيقي لاستمرار ملف التفاوض مع عدم قدرة أمريكية على الحسم العسكري، لأنه لا يوجد حشد عمليا. نحن لا نتكلم عن حشد غزو العراق، نتكلم عن شيء عشره فيما يخص القوى البحرية وفيما يخص القوى البرية، فبعيدين تماما عن الحسم العسكري.
0: سيد باتريك، أعود إليك، يبدو أنك الوحيد في هذه الجلسة المتفائل من بين الضيوف فيما يتعلق بتصريحات ترامب، وهذا مبرر عندما نتحدث عن تناقضات عدة وردت منذ ابتداء هذه الحرب من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ما هو مقبل بالفعل وطبيعة المشهد حاليا. لدينا الآن فعلا معطيات ميدانية فيها شيء من التصعيد وفيها أيضا لغة عسكرية واضحة.
2: بداية علي أن أعرف أنه حول تصريحات الرئيس ترامب، أنا لم أرى التصريحات بنفسي ولم أتطرق إليها بشكل مفصل. هذه كانت أخبار طارئة، لكنني لا أستطيع إلا أن أشعر بشعور جيد تجاه هذه التصريحات. باستمرار الصراع على الأرض، فإن الولايات المتحدة ستستمر بالدفاع بحقها في حرية الملاحة في المضيق، وستستمر بالدفاع عن شركائها في الخليج. وكما تعرفون أن إيران ليس لديها أي مشكلة في مهاجمة المطار المدني، وتوفي شخص وهنالك إصابات بين المدنيين. بالتالي ليس لدينا أي سبب أن الولايات المتحدة أن تقاوم مثل هذه الإجراءات، وأيضا الولايات المتحدة عليها أن تدافع عن قواتها في المنطقة. هذا بشكل أساسي جهد دفاعي، الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة. إذا ما رأدت أن تكون هنالك جهد هجومي، لربما سيكون الولايات المتحدة قامة طويلة للاستهداف.
0: أعود هنا لدكتورة ستوري، وعندما نتحدث بالفعل عن الاستهداف الذي جرى في الكويت، لدينا مثال صارخ على استهداف منشآت مدنية، وفاة شخص مدني على الأغلب، حتى الآن المعلومات تشير إلى ذلك، حتى إعلان اسم هذا الشخص وهويته. ولكن في نهاية الأمر استهدف المطار وهو يعمل وهو يضم مدنيين داخله، في وقت أن الجانب الإيراني كان بالفعل رد على هدف عسكري أمريكي. لماذا مرة أخرى الانخراط في استهداف منشأة مدنية؟
2: إيران لا تستهدف المنشآت المدنية بشكل عام. المنشأة التي تحدثت عنها البناية الأولى للمسافر في المطار الكويت الدولي هي مرتبطة بقاعدة عسكرية. دعونا نعود إلى السبب الحقيقي لكل ما نراه الآن. الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة والذي في الصراع إيران والكويت.
0: اسمحي لي بالمقاطعة دكتور، عذرا منك، من أين جئت بمعلومة المبنى رقم 4 وهو ضمن مطار مدني ليس مدنيا وهو عسكري؟ لم يقل أحد أن هذا المطار يضم قاعدة عسكرية.
3: هو على فكرة رقم 1 أيضا.
0: يرد عليك دكتور.
3: رقم 1 وليس رقم 4، يعني هذه واحدة من المعلومة. ما ضرب هو تيرمينال 1 مش تيرمينال 4، يعني بس عشان تعدلين معلومتك.
2: البناية الأولى هي هل بالقرب من قاعدة مبارك أم لا؟
3: Go ahead if you find
2: هي هي هي مرتبطة مع ذلك.
0: دكتورة دعينا على الأقل نتعامل مع النتائج. هناك الآن شخص توفي، هو شخص مدني، وهناك إصابات أيضا لأشخاص مدنيين في المطار الذي كان يعمل.
2: أنا أطرح السؤال، هل السؤال تستضيف قواعد أمريكية عديدة أم لا؟ هل أدانت الكويت الهجمات على إيران أم لا؟ هل أدانت الكويت ترامب عند تهديده ببلد خليجي آخر عمان أم لا؟ هل نتحدث عن دولة ذات سيادة عندما نتحدث عن الكويت التي تستضيف قاعدة أمريكية تم استخدامها من أجل دعم العمليات العسكرية ضد المدنيين الإيرانيين؟ عندما قتلت الولايات المتحدة 4000 مدني إيراني، هل أدانت الكويت هذه الأعمال؟ هي قامت بإيقاف دعم هذه القوات واستضافتها التي تهاجم دول أخرى. أنا أطرح السؤال على الضيوف الآخرين وأنا لم أتلقى أي جواب. تخيلوا إذا كان هنالك قاعدة روسية لا سمح الله في إيران، وهذه أو أن روسيا قامت بمهاجمة باستخدام هذه القوات، هاجمت بدولة خليجية، ما الذي ستقوم به الدول الخليج؟ هل ستقوم به، ما الذي تقوم به الدول ذات السيادة ردا على هذه الهجمات؟ نحن لا نرى، إذا ما كنتم تستضيفون قاعدة عسكرية أجنبية أنتم لستم دولة ذات سيادة، بالتالي فإن كل شيء ينطلق أو يأتي من المسؤولين الكويتيين يعكس رأي وتعليقات وتصريحات المسؤولين الأمريكيين، بالتالي هم لا يقومون بإدانة الهجمات على إيران لكنهم يدينون الرد الإيراني.
0: اسمحوا لي، الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أيضا لسنا بحاجة الآن إلى نشر قوات برية في إيران. إذا هذا ضمن أيضا التصريحات المتوالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والخيار البري الذي كان يطرح غير مرة، يقول لسنا بحاجة إلى ذلك الآن. أعود إلى السيد عاشور، ولديك جزئية تريد أن ترد فيها على ما تفضلت به الدكتورة ستوري بالإضافة إلى هذه المعلومات، نعم. حتى لا ينحرف كثيرا الحوار عن هذه المسجدات التي لدينا.
4: واحدة على القوات البرية، ولكن فقط أولا على موضوع المطار لأنه هام. المواجهة كانت في هرمز في أقصى جنوب الخليج، إيران وسعتها إلى أقصى شمال الخليج في الكويت، وعلى هدف مدني. وأنا يعني تقارير متضاربة حول ماذا ضرب المطار. لو ضربت المطار مسيرة فهذا معنى هي المسيرة الشواهد، الشاشات 136 وأنواعها بري بروجرامد، يعني هو يضع إحداثيات المطار قبله، والمطار طبعا ثابت فلا تستطيع أن تحركه فستذهب مباشرة. فمعناها أن هناك إصرار متعمد بري بروجرامد مبرمج مسبقا لضرب هدف مدني. لو هو صاروخ باليستي هذا يعني كالفتح 110 مثل ما حدث منذ يومين، هذا غير دقيق. ما يعرف بالسيركل ايرور بروبابيلتي، يعني احتمالية دقة الإصابة فيه قد تخطئ بمئات العشرات أو مئات الأمتار، فربما هذا يعني يكون خطأ. أما لو مسيرة فهي معناها أنها مبرمجة وهناك سبق إصرار وتعمد على ضرب الهدف المدني. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، لو أخطأوا يعترفوا بالخطأ، يقولوا أخطأنا وتوقفنا عن ضرب المطارات، ويعتذر الحرس الثوري ويأخذ هذا البعد الأخلاقي لو هي خطأ. هذا من ناحية. من ناحية القوات البرية، هذا يعني أنا هي ليست رغبة، هي أنا أعتقد أنه سياسيا الوضع لرئيس ترامب ضعيف للغاية فيما يخص نشر قوات برية، لأنه لن يحتمل الخسائر. قوات برية التي ذكرها كان سيناتور ليندي جراهام منذ فترة، قال أننا فعلنا إيوجيما ونستطيع أن نأخذ جزيرة خرج، إيوجيما الجزيرة اليابانية، إيوجيما خسروا فيها أكثر من 7000 من المارينز، من قوات مارينز. عسكريا قد يتحملوا 7000 خسائر، لكن سياسيا لا أعتقد أن رئيس ترامب سيتحمل مثل هذا، فالكلام عن قوات برية هو محض هراء.
0: وأن أضفنا أيضا هذه المعلومة المتعلقة بالحصار البحري على إيران، قال أنه قد يستمر حتى سبتمبر، لكن لا أرجح ذلك والأمر سيحل سريعا. أيضا إمكانية امتداد الحصار العسكري.
4: الحصار العسكري قد يستمر ولديهم قدرات الاستمرار، لكن ليس حصار محكم، لأن يوجد الكثير من الناقلات التي تفلت منه. هم أعادوا إلى الآن، هم ضربوا 5 سفن وناقلات، وهذه جديدة، يعني هذه أيضا من استهداف ناقلات وسفن مدنية بالقوة الجوية، طائرات F-18 سوبر هورنتس تستخدم رشاشها وصواريخها المحللة لاستهداف هدف مدني. هذا جديد على البحرية الأمريكية، هذا جديد. فخمسة مرات، وأعادوا أكثر من 100 سفينة أعادوها، لكن 100 سفينة هذا أيضا ليس العدد، لا أعتقد أنه المعظم، ما لأن هناك عدد كبير من السفن تمر. فالحصار ليس محكم. ولماذا هو ليس محكم؟ ولماذا يستخدم القوة الجوية لضرب سفن مدنية؟ لأنه لا يوجد سفن كافية لمطاردة السفن الإيرانية أو السفن التي تخرج من الموانئ الإيرانية في عرض البحر. نتكلم عن 4 مليون خليج عمان ومعه أو خليج نعم عمان وبحر العرب مع بعضهم 4 ملايين كيلومتر مربع. لا توجد قدرة لفرض حصار محكم على هذا الكم من الجغرافيا.
0: دعني أستكمل نقطة الخيار العسكري مع سيد باتريك. هل بالفعل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدرة من حيث الوقت ومن حيث الوضع الداخلي السياسي ومن حيث كذلك الوضع الدولي على الذهاب للخيار العسكري إن كان لازال موجودا على الطاولة؟
2: هو كان مطروحا على الطاولة منذ البداية. أعتقد أنه لسوء الحظ علينا أنه نبقيه على أنه خيار وفي مرحلة ما قد يصبح واقعا بحيث أن بإمكانهم أن يستخدموا قوات برية، أمر غير محتمل حسب رأيي، وخاصة أن الرئيس ترامب هو يعارض عرض حرب العراق وهو لا يرغب ولا يحب الصراعات العسكرية. وأعتقد أن هذا الأمر قد يبدو غريبا أن نقوله الآن، لكن من الواضح أنه يرغب بإخراج الولايات المتحدة من هذا الصراع بأسرع وقت ممكن وخلال العمليات السياسية. علينا أن نتذكر أن هنالك صقور يرغبون بإرسال آلاف وآلاف من القوات إلى إيران، وأيضا يقومون باستهداف إيران وتفجيرها وقصفها ويحرصون على إحداث تغيير للنظام. لكن هذا ليس موقف الرئيس ترامب الحالي، لأن الرئيس ترامب يسعى إلى الحل الدبلوماسي.
0: الحل الدبلوماسي دكتور المطيري، هل فرصه عالية بالنظر لما قاله ضيفنا سيد باتريك وذلك أيضا دكتور عاشور حول هذا الخيار وما يعنيه من كلفة بالنسبة لكل طرف حتى ليس فقط الطرف الأمريكي، وأيضا بالنظر للرسالة التي تلتقت من الجانب الأمريكي حتى الآن؟
3: واضح حتى هذه اللحظة، وخصوصا إذا حصل تصعيد ميادة، نكون قريبين جدا. إذا ما سمعتي هذا الضجيج في اللقاءات والخطابات والتلويح والتهديد من كلا الطرفين، أعرفي بأن هناك أمور قد تم الانتهاء منها في الغرف الخلفية وأنهم متواصلون بعدة طرق، لم تنقطع هذه الاتصالات، إنما هي محاولات لإطفاء يعني ملف هنا، محاولة تذكير. هم مشكلتهم كلا الطرفين مخاطبة شارعهم. حتى الرئيس الأمريكي بهذه الكلمات هو لا يخاطب الإيرانيين على الإطلاق، هو يخاطب الجمهوريين تحديدا، والجمهوريون خارج حتى الكونغرس، لأنه يعرف بأن هناك من المتشددين والمؤثرين من الجمهوريين وزعامات جمهورية ربما لا تريد لهذا الاتفاق أن يتم أو بهذا الشكل، ولذلك يريد أن يقول لهم بأنه متواصل مع المرشد وربما يلتقي مع المرشد. ولذلك تجدي مرة يقلل من أهمية هذه القيادات، مرة يشكك أصلا في وجودها، مرة يشكك في حتى يعني تماسك النظام الإيراني، وفي العديد من المرات لم يكن حتى متأدبا في خطاب الإيراني. في هذه المرة هذه اللقاء من الخطاب هي للداخل ولحسابات داخلية بعيدة تماما عن ما يجري، وهذا حتى اللقاء يمكن قبل حتى الضربات التي تمت على قشم أمس. لكن اسمحي لي في نقطة واحدة، يجب ألا يساق في كثير للأسف أن لا يلقن الشخص بكلمات ربما يقولها دون بإدراك أو دون إدراك ويبرر ضرب أهدافا مدنية بحجة أنها قريبة من منشآت عسكرية. هذا ليس بصالح الإيرانيين تحديدا، لأن حتى التعاطف مع الأهداف المدنية والضحايا المدنيين الذين تم استهدافهم في خلال هذه الحرب من قبل إسرائيل أو أمريكا والتي لا يقبلها أي إنسان بالتأكيد، وشجبها على فكرة عندما قيل لم يستنكر أحد من دول الخليج، دول الخليج أول من استنكرت هذه الاعتداءات. وفي خطاب العشر الأواخر من رمضان الماضي حضرة صاحب السمو أمير الكويت ذكر ذلك وشدد على ذلك وشدد على الحلول السلمية، لكن لم تنقطع منذ الساعات الأولى من هذه الحرب هذه الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج مجتمع، هذه المرة بنفس المبرر من السياق. بالتالي إذا كان هناك الخطأ وارد وهو مبرر فهذه مصيبة، وإذا كان هذا الخطأ متعمدا وتصر عليه فالمصيبة أكثر، لأن قد تتصاعد الأمور وقد يكون هناك ضحايا مدنيين كثير، وبالتالي نقول بأن هذه المدرسة أو هذه الجامعة أو هذا المنزل كان قريبا من مقر عسكري، وهذا لا يمكن قبوله لا في القانون الدولي، وهذا المبدأ الذي يجب أن يلتزم فيه. هناك أخلاقيات معينة يجب ألا تساق هكذا يعني بهذه الطريقة. وأنا أعتقد بأنه في الحروب كل شيء وارد، بالتالي مبرر أن تكون هذه أضرارا جانبية، وهذا مستهجن تماما في الخطاب الأخلاقي والإعلامي. أعطينا هذه النقطة حقها،
0: شكرا لك. أعود عذرا منكم لسيد باتريك، وأريد ألا أغفل الجزئية المتعلقة بتصريحات ترامب حول إسرائيل تحديدا. لم يتحدث عن إسرائيل، تحدث عن نتنياهو، وتحدث عن انزعاجه من شخص نتنياهو ومن استمرار الحرب بين نتنياهو ولبنان. ما الذي نفهمه من ذلك؟
2: أعتقد أن هذه إشارة عامة وعلنية كبيرة، يريد الرئيس ترامب من رئيس الوزراء نتنياهو أن يوقف العدوان وعمليات في لبنان. والمكالمة، كان هنالك تقارير متضاربة وصفت أن هذه المكالمة كانت واضحة أنها كانت هنالك كلمات قاسية وجهها الرئيس ترامب لبنيامين

0: نتنياهو في الوقت الذي وضع الولايات المتحدة بموقفه أن الوكلاء الإيران حزب الله يسمح لنتنياهو بالقيام ببعض هذه الأمور. من الواضح أن نتنياهو هو يسير بأجندته الخاصة، وهذا يؤدي إلى تعطيل المفاوضات ليس فقط بالنسبة بين إيران والولايات المتحدة، لكن بين لبنان وإسرائيل أيضا. ولهذا فإن الرئيس ترامب أعتقد احتاج أن يعبر علنية معارضته عن موقفه، بالإضافة إلى ما حدث في المكالمة الهاتفية بينهم.
1: لدينا مشاهدينا هذه الأخبار العاجلة. الخارجية القطرية تقول أن رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ناقش هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، وأن اتصال رئيس الوزراء مع وزير الخارجية السعودي تناول تنسيق جهود دعم الوساطة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن بالمنطقة. إذن ضمن أيضا هذه الأخبار العاجلة تقول الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع الوساطة بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة سلميا. دكتورة ستوري، أهمية جهود الوساطة بالنسبة لإيران أيضا تقتضي النظر لما يقوم به هذه الدول رغم ما تتعرض له من أيضا ضربات إيرانية. ولكن اسمحي لي، أيضا الصحة الكويتية تقول الآن 63 مصابا جرى العدوان الإيراني الغاشم على الكويت، ارتفع العدد إلى 63 بالإضافة إلى حالة وفاة. تفضل.
0: أعتقد أن الوساطة من قبل دول المنطقة إيجابية جدا، وهي خطوة نحو نموذج أمني إقليمي مقابل النموذج الأمريكي الأمني الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. أريد فقط أن أوضح شيئا ما. أنا لم أقول أنه من المبرر هنالك مبرر لاستهداف الأماكن المدنية، لكن أعتقد أنه تأطيرها بشكل آخر. علينا، ما أريد أن أقوله أنه يجب أن نعطي سياقا للأمور، أن إيران لا تقوم باستهداف الأهداف المدنية. علينا أن نشرح أن هنالك منشآت عسكرية، وعندما لأننا لا نعرف التفاصيل للهجوم، لكن عندما يكون هنالك اعتراض للصاروخ ليس لإيران أي سيطرة، أين ستسقط بقايا هذه الصواريخ؟ علينا أن ننتظر ونعرف التفاصيل قبل أن نسرع لوم إيران لاستهدافها هذه الأماكن المدنية. علينا أن نتذكر أيضا أن الدول في المنطقة ليس لديها مشكلة، لكن الولايات المتحدة هي التي تضع ذريعة لكي نقف مع بعضنا بعض. إيران تفهم ذلك، لكنها في نفس الوقت تفهم أن عليها وأجمل لحماية نفسها ومدنيها، وعليها أن ترد على أي هجمات للولايات المتحدة ضد من الولايات المتحدة. أعتقد أن هذه الأزمة التي داخل خلقتها الولايات المتحدة أو المعضلة التي خلقتها الولايات المتحدة في المنطقة إنفاق مليارات الدولارات من أجل شراء الأسلحة الدفاعية واستضافة هذه القواعد العسكرية أدت إلى هذه الهجمات ضد هذه الدول وأدت إلى زعزعة الاستقرار وأزمة مدنية أمنية لم تفد أي أحد.
1: الرواية الأولى ونعيد ونكرر فيها، لا أريد أن نقف عندها، أريد أن نتجاوزها، خاصة إن كانت إيران لديها الإمكانية لتضرب كما قالت وفق الحرس الثوري مقر الأسطول الأمريكي الخامس، لماذا تذهب لاستهداف مطار مدني؟ بمعنى آخر، أيضا في ظل جهود خليجية للوساطة ومحاولة احتواء والتعامل مع كل ما جرى بين إيران ودول الخليج والانخراط مرة أخرى في جهود وساطة، أليس من الأفضل أن يكون لإيران لربما اهتمام بهذه الجزئية بحيث أنها لا تكرر الضربات على مناطق مدنية أو لا تلقي بالا للآثار التي يمكن أن تحدث من ذلك؟ عذرا منك ستجاوبينني عن التساؤل عقب التنويه بهذا الخبر العاجل. وزارة الصحة الكويتية تقول الإصابات جراء العدوان الإيراني شملت مدنيين وعاملين في مطار الكويت ومسافرين أيضا، وتضيف أيضا تفعيل خطط الطوارئ ورفع درجة التأهب في جميع المستشفيات والمؤسسات الطبية. الحدث لم يكن سهلا والتداعيات كانت كبيرة على المدنيين. تفضلي دكتورة.
0: أعتقد أن هنالك ثلاثة طرق لتفسير ما حدث. إيران تعرف أين تم انطلاق هذه الأهداف والاعتماد على إجابات إيران. نعرف أن إيران لديها معلومات استخباراتية تعرف من أين أتت الهجمات. السبب الثاني لا يهم إذا ما كانت الهجمات تأتي هناك. إذا ما كنتم تقدمون دعما للعمليات العسكرية الأمريكية فأنتم تمثلون هدفا مشروعا. لا يهم أين كان موقفكم من الهجوم تحديدا. بالتالي إيران تعرف ذلك، وإيران تريد أن تجعل من المكلف لأي دولة في المنطقة أن تستضيف قواعد أمريكية يتم استخدامها ضد إيران. تخيلوا إذا ما كان الموقف مختلفا، إذا ما كان هنالك قاعدة أجنبية في إيران وتم استخدامها ضد دول من مجلس التعاون الخليجي. أنا متأكد أن تلك الدول سترد وتريد وستجعل من لهذا الأمر مكلفا لإيران أن تستضيف هذه القاعدة. هذا ما تقوم به إيران. وقبل ذلك حذرت إيران، إذا ما سمحتم الولايات المتحدة باستخدام أراضيكم وسمائكم وقواعدكم لمهاجمة البنى التحتية المدنية واستهداف مواطنينا سنحولها إلى حرب أقليمية، وهذا ما قامت به إيران.
1: الآن لدينا أيضا في هذا الخبر العاجل الخارجية السعودية ندين ونستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت. تتوالى المواقف الخليجية، وكان هناك بيان لمجلس التعاون الخليجي بخصوص هذه الضربات الأخيرة التي طالت البحرين والكويت في آخر مستجدات المشهد المتواصل. إذن أيضا أقف عند تفاصيل عسكرية لربما معك دكتور عمر عاشور عندما نتحدث عن هذه الحوادث الأخيرة في قشم وما تبعها من استهدافات إيرانية داخل البحرين والكويت.
2: وفي قشم كان الهدف هو الإعماء بالأساس، يعني وكان استهداف لمسيرات وكان استهداف لقواعد تحكم لهذه المسيرات، وكان استهداف للقدرة أيضا على تأثير في هرمز عبر استهداف الزوارق البحرية. فكان واضح أنها جزء من هندسة تقليل القدرات الإيرانية للسيطرة أو شبه السيطرة على مضيق هرمز. فهذا من ناحية. الرد الإيراني كان رد يستهدف أيضا بعض القواعد العسكرية، أصاب أو تم صد الصاروخ، تم صد الفتح 110، ولكن الشظايا أصابت ودمرت MQ-9. فأيضا يعني هو ضرب عين وهم ضربوا عين، فهذه MQ-9 طبعا هي عين وعين مسلحة، يعني تستطيع عين وقبضة في نفس الوقت، فأصابها وجرح بعض يبدو من العسكريين. الرد الآخر بعد ذلك أتى في هدف مدني، وهنا النقطة. أنا هذا جزء، يعني أنا في تعريفي، لأنه هو سواء كانت قوات غير دولتية تستهدف مدنيين للضغط على الحكومة لهدف استراتيجي، أو قوات دولتية تستهدف مدنيين للضغط على الحكومة لهدف استراتيجي، وهو نفس التكتيك، يعني فهو إرهاب. يعني هذا الجزء المتعارف عليه أو المجمع عليه فيما يخص تعريف الإرهاب. لكن الإرهاب بعيدا طبعا الجزء الأخلاقي فيه مدان، جزء قانوني فيه غير قانوني وبعد إجرامي واضح، ولكن البعد السياسي والعسكري فيه هو مؤثر. يعني الإرهاب يضعك في نحن الآن في على الشاشة الآن، هذا هو الخبر الأول. هذا ليس له تأثير عسكري لكنه الخبر الأول، فله تأثير استراتيجي واضح وله ضغط استراتيجي واضح، ولكن قد يكون لديه رد فعل كذلك، لأنه قتل مدنيين لن بل هو أي دولة على أراضيها. فبالتالي قد نرى دورة أخرى من العمل العسكري، وهو ما سيضر بالتأكيد بملف المفاوضات. تذكري حرب النقلات في الثمانينيات بدأت بهذا، باستهداف سفن مدنية كويتية، واضطرت الولايات المتحدة لبدء 4 عمليات، منها عمليتين عقابيتين استمروا لبعد الحرب العراقية الإيرانية، يعني انتهوا في 89 العملية الأخيرة في برايم تشانس. فبالتالي يعني قد نشهد سلسلة من العمليات العسكرية التي ستضر بالتأكيد ملف المفاوضات.
1: حول هذه النقطة تحديدا دكتور المطيري، كيف يمكن أن يكون انعكاس هذه الضربات وأثارها حتى الآن؟ نتحدث عن وفاة شخص و63 مصابا.
3: ما في شك، يعني ضمن كما ذكر الدكتور عمر، يعني أيا كانت المبررات وأيا كانت الأسباب، سواء كانت هذه أثارا جانبية لاستهداف أماكن عسكرية أو كانت متعمدة مبرمجة سابقا، أنت تابعت من 28 فبراير حجم الاستهدافات لمنشآت نفطية، منشآت مدنية وفنادق، وكذلك بعض المؤسسات المدنية من ضمنها على سبيل المثال كان مبنى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت وهو مبنى مدني معني برواتب المتقاعدين والأرامل والأيتام، ثم قيل آنذاك بأن هذا المبنى يضم عسكريين. يعني شوف

0: الرواية ممكن أن تقول ما تريد، لكن هذه الرواية تستخدم ضدك أيضا إذا ما حاولت أن تبررها ضمن الأهداف التي وقعت لأنها قريبة من منشآت عسكرية. أنا بظني أنه هذا ما كنا نحذر من هنا من هذه المنصة، بأن قد يكون هناك سوءا في التقدير أو هذه الاحتكاكات في ظل هذا الوضع المقلق الذي هو لا حرب لا سلم، وبالتالي قد يعتقد طرفي الصراع بأنهم يعني لديهم بعض السيطرة على مثل هذه الأمور أو هذه السيطرة دون استطاعة أي طرف منهم أن يحسمها ميدانيا. أنا بظني أنه الحديث مرة أخرى عن مواضع سيادية وقواعد، ما هو في الإعلام الإيراني قالوا بأنهم قضوا على القواعد الأمريكية في المنطقة وحددوها بالضبط بالرقم وكانهم مدركين 14 قاعدة تم تعطيلها تماما في منطقة الخليج. إذا ما الذي أحياها مرة أخرى؟ لأن الرواية الإيرانية والخطاب يحتاج إلى مثل هذا التبرير. الأمر الآخر، إذا كانت إيران بهذه القدرة والسرعة والإمكانية لكشف مصادر النار والاحتلال، لماذا لم تكتشف هذه الضربات التي استهدفت قياداتهم باليوم الأول ثم استهدفت صفوف المهمة في القيادات؟ الأمر الأخطر من ذلك أيضا الإعلام الإيراني تحدث بشكل رسمي عن وجود أكثر من 50 قاعدة سرية تعمل بها الموساد والولايات المتحدة من داخل الأراضي الإيرانية، وفي القريب يعني في الأيام الماضية تم اكتشاف قاعدتين في العراق سريتين لم يتم اكتشافها. فإذا كانت هذه الإمكانيات، اسمحي لي بس أكفي هذه الجملة، إذا كانت هذه الإمكانيات عالية لدى الإيرانيين بحيث أنهم رصدوا مصدر هذه النيران، سؤال منطقي الآن، لماذا لم يكتشفوا مثل هذه القواعد التي قيل عنها بأنه عشرات الآلاف من الموساد ومن الاستخبارات تعمل من داخل الأراضي الإيرانية دون الاستطاعة الآن للسيطرة عليها؟ فأنا ظني مثل هذه المبادرة
1: على الجزئية المتعلقة بخطورة هذا المشهد على جهود الوسطاء.
0: ما في شك، يعني شوفي ما في شك أن الوضع من البداية مغلق، جميع الدول تدعو إلى خفض هذا التصعيد وإلى الذهاب مرة أخرى إلى إلى إلى مسار السلام. والمشكلة ليست في الوسطاء، المشكلة فيما يذكره أيضا طرفي الصراع. أنت لديك رواية متناقضة من الولايات المتحدة الأمريكية، مرة تقول بأنها ذاهبة نحو التصعيد والحسم العسكري، ورواية متناقضة تماما. أنا بظني بأن كلا القيادتين يبدو أن مراكز القوى داخل إيران لم تحسم أمرها بموضوع التواصل الاتفاق، ولذلك قال أحد يعني أطراف التفاوض الإيراني أمس لوكالة مهر الإيرانية بأنهم قلق، إيران قلقة من الاتفاق كما الولايات المتحدة قلقة من الحرب، وبالتالي هم يشعروا ذلك لأن خطورة الاتفاق في مثل هذه اللحظة دون رواية سيجعلهم بمواجهة مع الشارع الإيراني ومواجهة التضخم ومواجهة هذا الحجم الهائل من الدمار، وبالتالي هم يترهثوا، يعني هم يريدوا أطول فترة ممكنة لتسويق روايتهم.
1: أختم مع السيد باتريك حول الجزئية المتعلقة بتصريحات الرئيس ترامب حول نتنياهو، محاولة فصل أجندة نتنياهو عن إسرائيل، هل هذا يعني أن البند المتعلق بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان والحديث الذي جاء على لسان ترامب بوقف تام لإطلاق النار هو ما سيحقق الآن على طاولة المفاوضات؟
2: أعتقد أن الجميع الآن يستيقظ في واشنطن. علينا أن نعرف أنه بعد المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي تحصل يوم قد يكون هناك أخبار تأتي من هذه المفاوضات، لكن النقطة الأهم أن الرئيس ترامب هو سيخرج ويقوم بهذه التصريحات بالتالي لكي يسمعها العالم ويسمعها بنيامين نتنياهو. أعتقد أن بنيامين نتنياهو ليس باستطاعته أن يتصرف بشكل حر في لبنان، وأنه مرة أخرى الولايات المتحدة أعطت إسرائيل ضوءا أخضر لكي تطارد حزب الله، والولايات المتحدة تدعم نزع سلاح حزب الله، بالتالي هنالك سبب لإبطاء هذه الأمور لكي لا يؤثر على سير المفاوضات.
1: أنا بالفعل كنا نستمع لتصريحات من الجانب الإسرائيلي بالأمس أنه لا يزال يملك هذا الخط الضوء الأخضر.
2: بالنسبة لمطاردتهم لحزب الله نعم، لكن أصبح من الواضح أن بنيامين نتنياهو ربما يزداد عدائية، من الواضح هو يريد أن يصل إلى بيروت، بالتالي هذه الأمور أعتقد أن الرئيس ترامب عبر عن خيبة أمله و عن هذا الأمر، وأنا آمل أنه سيساعد على إبطاء الأمور هناك وخفض التصريع بين نتنياهو وحزب الله.
1: شكرا جزيلا لكم السيد باتريك مارا، الدكتور صالح المطيري، الدكتور عمر عاشور، والدكتور

ستوري صادقي، أهلا بكم مشاهدينا ضمن ساعة إخبارية جديدة. كنا تابعنا في الساعة الماضية إذن كل التفاصيل المتعلقة بتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذهب فيها إلى سقف من التفاؤل رصد فيما يتعلق بطاولة المفاوضات مع إيران ومؤشرات جديدة. نريد أن نقف دائما على مزيد من تفاصيلها في الساعات المقبلة وضمن هذه الساعة الإخبارية الجديدة التي نواصل فيها التغطية لملف المفاوضات.

0: المتحدة وقد يلتقيه في وقت ما. وأشار ترامب إلى أنه أجرى محادثة وصفها بالغاضبة مع نتنياهو، وعبر عن انزعاجه من قتاله المستمر مع لبنان. وبشأن التطورات التي شهدتها الكويت والبحرين في الساعات الماضية، قالت الخارجية الكويتية أن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين ووقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية. بدورها قالت وزارة الصحة الكويتية إن العدوان على الكويت أسفر عن إصابة 63 شخصا. من جهتها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت مواقع مدنية. وقد ندد مجلس التعاون الخليجي باستهداف البحرين والكويت، وقال إنه يكشف إصرار إيران على انتهاج سياسات عدائية تقوض أمن واستقرار المنطقة وتهدد السلم الإقليمي والدولي. في إيران قال الحرس الثوري إن واشنطن استهدفت برج اتصالات له بجزيرة قشم، وإن قواته ردت باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة ومقر الأسطول الأمريكي الخامس. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها وجهت ضربات لأهداف بجزيرة قشم الإيرانية، وأسقطت 3 مسيرات أطلقتها إيران باتجاه سفن مدنية في المياه الإقليمية. وعلى جبهة جنوب لبنان كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق عدة في أقضية النبطية ومرجعيون وصور، كما أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على طريق خلد ساحلي جنوب بيروت. في الأثناء قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على منطقة الحوش في قضاء سور. معنا شبكة مراسلين من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي. أهلا بكم جميعا. نبدأ معك أحمد، ونقف على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيويورك بوست فيما يتعلق بطاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكذلك أيضا الموقف من إسرائيل في حربها على لبنان.
1: نعم إياد، بثت صحيفة نيويورك بوست قبل قليل هذا اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تحدث فيه بشكل إيجابي في الحقيقة، أولا عن مسار المفاوضات، وبعد ذلك بدأ يتحدث عن جانب من الانعكاسات الداخلية هنا في الولايات المتحدة التي أحدثتها هذه الحرب. وهو قدم تطمينات أيضا في هذا اللقاء بأن الأسعار ستنخفض، أسعار الغاز والوقود ستنخفض، مستندا على التطور على مسار أو التقدم على مسار المفاوضات. يقول إن الأمور تسير بشكل جيد جدا وتتطور بشكل سريع مع إيران. ويقول أيضا إن هناك موافقات تأتي إليه هي من قبل المرشد الأعلى الإيراني، وعندما سئل في حال يرغب بلقائه أم لا، هو يقول إنه يريد أن يلتقيه، ويقول ليس لديه مانع في لقاء المرشد الأعلى الإيراني. ويعتقد ترامب بأن الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى إرسال قوات برية. وفي ذات الوقت عندما سئل عن لماذا في هذا التوقيت تحديدا قررت إدارته الدخول في هذه الحرب، هو جدد المواقف المرتبطة بأن إيران كانت على وشك الحصول على سلاح نووي، ويقول إن المفاوضات الآن قدمت فيها إيران تعهدا بعدم الحصول على سلاح نووي، وهو يعتقد أن هذا أحد أكبر المكاسب التي تحققت. وقارن أيضا الكلفة الاقتصادية التي تدفع الآن، يقول إنها كلفة قليلة مقارنة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وجدد مواقفه بأن إيران إذا حصلت على سلاح نووي فستستخدمه بشكل مباشر. أيضا هو علق على التقارير في وسائل الإعلام التي تتحدث عن هذه المكالمة الغاضبة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قال هو منزعج بشكل كبير من الحرب التي تشنها إسرائيل بين مع لبنان. يقول إن هذه الحرب بين نتنياهو ولبنان تزعجه، ولكن في ذات الوقت هو أشار في الحقيقة ميادة إلى

0: أن علاقته في مجملها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ليست سيئة، ويشير أيضا إلى أنه رئيس أمريكي في زمن الحرب، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي هو رئيس وزراء في زمن حرب، وبالتالي هو يعتقد بأنهما معا حققا الكثير خلال هذه الفترة. بكل الأحوال هناك ترقب لكيف ستنعكس كل هذه المواقف الجديدة من قبل الرئيس ترامب على الداخل الأمريكي، وكذلك الانتظار للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير والملاحظات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى طهران.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد من واشنطن. أتوجه الآن إلى سعد السعيدي في الكويت، مدير مكتب الجزيرة، ليضعنا في تفاصيل آخر حصيلة أعلنتها حتى الآن وزارة الصحة، 63 مصابا وحالة وفاة، وكذلك أيضا حول الأضرار التي رصدت في المكان المستهدف.
2: بالفعل ميادة، 63 إصابة يعني كانت نتيجة هذا الاستهداف الذي جرى في مطار الكويت الدولي. هذه الإصابات جميع هؤلاء 63 من بين العاملين في مطار الكويت وكذلك المسافرين. هؤلاء 63 توزعوا على 7 مستشفيات هنا في الكويت، حالة استنفار كبرى حقيقة لاستقبال هذه الإصابات التي تنوعت ما بين أو درجة شدة هذه الإصابات ما بين حقيقة بتر لبعض الأطراف، وكذلك بالتأكيد هذه الإصابات نتيجة وقوع شظايا وانفجارات كما جاء في بيان وزارة الصحة الآن، وأن هذه هناك كسور وهناك إصابات في الرأس، وكذلك هناك حالات نزيف دماغي، وأيضا هناك حالات بتر وإصابات استدعت تدخل جراحي. هناك 7 عمليات كبرى أجريت لبعض المصابين هنا في الكويت، إضافة بالتأكيد إلى حالات الاستنشاق، هذه الأدخنة والإصابات المرتبطة بتموجات هذا الانفجار. وأيضا كما قلت هناك 7 حالات كانت خضعت إلى عمليات جراحية كبرى نتيجة أيضا، إضافة إلى أعداد هؤلاء 63 وهو رقم كبير حقيقة نتيجة هذا الاستهداف المباشر وبعدد من المسيرات لمطار الكويت اليوم. أيضا نتج عن أيضا هناك وفاة لم يأتي هذا ذكرها في بيان الوزارة الصحة الكويتية، لكن الخارجية الكويتية أيضا بدورها وقبل ساعة من الآن تقريبا أصدرت أيضا بيانا أكدت فيه بأنها هناك حالة وفاة نتيجة استهداف مطار الكويت، وهناك أيضا كما يبدو إصابة لمنشآت حيوية من بينها بعثات دبلوماسية، ولكن حتى الآن لم تكشف عدد هذه البعثات الدبلوماسية التي أصيبت وما هي هل هي بعثات يعني إقليمية أم أنها سفارات معينة، والأضرار التي يعني أثرت فيها أو التي أصيبت بها هذه المباني مباني البعثات الدبلوماسية. لكن بيان الخارجية الكويتية أيضا أدان واستنكر هذا العدوان المتكرر والآثم على دولة الكويت، وأيضا دائما ما أكد أيضا بيان الخارجية بأنه يحمل المسؤولية لإيران ويطالبها بالوقف الفوري والغير المشروط لهذه الاعتداءات المستمرة والمتواصلة حقيقة على الكويت، والتي مرت بليلة ثقيلة حقيقة منذ فجر البارحة، وحتى هذه نتيجتها اليوم هذه الإصابات وهذه وحالة الوفاة، وكذلك تضرر مباني يعني منشآت حيوية من بينها بعثات دبلوماسية. وبالتالي
1: حتى الآن
2: هذا هو الواقع الحال هنا في الكويت،
1: الأضرار التي نجمت عن هذه الضربة الإيرانية في مطار الكويت. نذكر بما أعلن رسميا حول المبنى المستهدف داخل مطار الكويت.
2: بالفعل ميادة، مطار الكويت الذي تضرر الآن هو مطار T1 الكويت، هناك أكثر من مطار بها، ولكن هذا مطار مهم ومطار رئيسي ويستقبل دائما الطائرات الأجنبية وكذلك الطائرات الكويتية، وتم تحديثه من بعد الأضرار التي يعني تعرض لها. مطار الكويت استهدف 7 مرات يعني منذ الحرب التي بدأت في 28 من فبراير وحتى 7 من أبريل، تم استهداف هذا المطار لأكثر من 7 مرات ما بين رادار هذا المطار أكثر من مرة وكذلك خزانات الوقود لهذا المطار، وبالتالي كان هناك أضرار جسيمة تضرر منها هذا المطار. تم إصلاح هذه الأضرار وأعلن عن فتحه في الأول من يونيو، لم يستمر أكثر من 48 ساعة حتى عاد مرة أخرى هذا المطار إلى أضرار جسيمة كما جاء في البيان المزدوج، بيان هيئة الطيران المدني الذي أكد إصابة هذا المبنى بأضرار جسيمة إضافة لحالة الوفاة بالتأكيد، وأيضا بيان الجيش الكويتي الذي أكد بأن هذه الأضرار الجسيمة التي التي أصيب بها مبنى التي 1 مطار الكويت الدولي نتيجة لتعرضه إلى مسيرات أو عدد من المسيرات يعني توجهت بشكل مباشر إلى هذا المطار وسببت له وسببت أضرار كبيرة. لكن حقيقة حتى الآن الكويت رغم أنها غيرت جداول وأعلنت عن أنها ألغت بعض الرحلات وحولت بعض الرحلات إلى مطارات قريبة في أثناء حالة العدم الاستقرار في الساعات الماضية، غير أنها الآن وأؤكد بأن تم استئناف حركة الطيران الآن بالكويت وهناك إقلاع لأول الرحلات التي عادت جدولتها بعد نصف ساعة من الآن.
1: من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، شكرا جزيلا لك. من طهران نور الدين الدغير، نريد أيضا أن نقف على تصريحات الجانب الإيراني فيما يتعلق بما جرى ليس فقط في قشم ولكن أيضا في هذه الضربات التي وجهت للبحرين والكويت.
3: ما يظهر بكل تأكيد هو المشهد مشهد معقد هنا في طهران في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، مشهد يرتطم فيه المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وإلى أين وصلت. ربما هذا سيؤثر بشكل كبير على مستقبل المواجهات العسكرية القائمة ما بين الفينة والأخرى، ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك المشهد الثاني وهو المشهد العسكري الذي لا يزال كلا الطرفين طهران والولايات المتحدة الأمريكية تدخله ضمن المناوشات الحربية الذي لا يرتقي بعد إلى مستوى الإعلان عن انطلاق حرب جديدة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما أردنا أن نتوقف عند وقع المفاوضات وواقع المفاوضات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، يبدو أن ما هو مطروح لحد الساعة على أن طهران استلمت مقترحا أمريكيا ملاحظات أمريكية. ما يدور الآن كمعلومات هنا من طهران والأجواء الحاكمة للمفاوضات بطهران وخاصة بمجلس الأمن القومي الإيراني، يبدو أن كل النقاشات حول المسودة تم الانتهاء منها في مجلس الأمن القومي الإيراني وهي الآن بيد الجهات العليا. حينما نتحدث ميادة عن الجهات العليا نتحدث بالتأكيد عن المرشد الإيراني ومستشاريه. المذكرة الآن يبدو أنها بيد المرشد الإيراني. لحد الساعة يبدو أن واشنطن لم تتسلم أي رد إيراني، هذا ما يقال هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، والجميع هنا ينتظر ماذا ستقرر الجهات العليا وبالتحديد ماذا سيقرر المرشد الإيراني في طبيعة المسودة. هل سيتم الموافقة عليها؟ إذا تمت الموافقة على هذه المسودة من قبل المرشد باعتبار أنه هو الشخص الأخير الذي يوقع على قرارات مجلس الأمن القومي الإيراني، إذا تم التوقيع فمعنى ذلك أننا دخلنا إلى مرحلة جديدة، مرحلة تهيئة الأجواء للإعلان عن الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذا كانت هناك ملاحظات جديدة من المرشد الإيراني بكل تأكيد سيصل الرد إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء. نتحدث هنا عن الوسيط الباكستاني كوسيط فاعل ومباشر لهذه المفاوضات، نتحدث عن وسطاء إقليميين وبالتحديد دولة قطر الذي يلعبان الآن دورا مهما في صياغة مسودة متفاهم عليها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الحديث هنا بطهران بأن المسودة الآن بيد الجهات العليا لحد الساعة لم ترد عليها لا سلبا ولا إيجابا، في انتظار ماذا ستقرر الجهات العليا وبناء عليه سيتم تحديد الموعد المقبل سواء باستمرار المفاوضات أو بالذهاب إلى الإعلان عن الاتفاق. لكن المشهد الثاني وهو المشهد الذي تحدثت عنه ميادة، مشهد المواجهات، الجانب الإيراني هنا تحدث بشكل واضح، بيانات للحرس الثوري الإيراني ومقر خاتم الأنبياء أن أي استهداف لأي منطقة بإيران سيتم الرد عليها بطريقة غير تقليدية، هكذا يتحدثون هنا حينما يسأل وحينما يوضحون يقولون ماذا يقصدون بالطريقة التقليدية، يقولون نستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة وبالتحديد القواعد التي تنطلق منها الهجمات. يتحدث الإيرانيون على أن قشم تعرضت لهجوم لإحدى المنصات هناك بمدينة قشم وهو ما أدى إلى انزعاج جانب الحرس الثوري ورد على هذا الهجوم. لذلك الآن الجانب الإيراني والحرس الثوري كان واضحا في بيانه حينما قال بأنه بعد تعرض جزيرة قشم إلى هذا الهجوم تم استهداف موقعين أساسيين، قاعدة أمريكية وكذلك مقر للأسطول الخامس الأمريكي. إذن لحد الساعة ميادة هذه المواجهات الجانب الإيراني يتحدث على أنها نوع من الدفاع عن النفس أكثر من أن تكون مسألة عودة مجددة إلى المواجهة المباشرة، وأكثر من ذلك هي محاولة جديدة وتأكيد جديد للجانب الإيراني على أنه مستعد للمواجهة العسكرية.
1: من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، شكرا جزيلا لك. تفاصيل ما جرى في الساعات الماضية في مضيق هرمز ومنطقة الخليج نستعرضه في هذا التقرير لرانيا حلبي.
4: نذر تصعيد جديد في المنطقة لاحت في الساعات الأخيرة مع استهداف الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية طالت مطار الكويت، ودفعت الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. الهيئة أوضحت أن المسيرات والصواريخ الإيرانية استهدفت مبنى الركاب T1 ما أوقع إصابات وأسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار. الجيش الكويتي أعلن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، ويذكر أن الكويت تعرضت يوم الاثنين الماضي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة حملت إيران المسؤولية الكاملة عنها. أما القيادة المركزية الأمريكية فأشارت إلى إسقاط صاروخين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية في الكويت وإحباط هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية في الكويت والبحرين، كما تحدثت عن تنفيذها ضربات على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم رداً على محاولات هجومية إيرانية، وعن إسقاط 3 مسيرات هجومية باتجاه بحارة مدنيين في المياه الإقليمية وتعطيلها ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار باتجاه جزيرة خارك الإيرانية. وفي إيران قال الحرس الثوري إنه استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالصواريخ والمسيرات رداً على استهداف الأخير برج اتصالات له في جزيرة قشم.
1: نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتور ستوري الصادقي، أيضا السيد باتريك مارا رئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، الدكتور خالد الجابر المدير العام لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك دكتورة ستوري، ويفرض نفسه بقوة الخبر المتعلق باستهداف الكويت والبحرين نتيجة العدد الكبير الذي سجل وأعلن من وزارة الصحة حتى الآن 63 مدنيا، والسؤال الكبير في هذه المرحلة عقب كل ما جرى من تقدم ووساطات خليجية ومحاولات لاستيعاب وتجاوز ما جرى من إيران في المنطقة، يتم الآن هذا الاستهداف لمنشأة مدنية T1 في مطار الكويت، هو منشأة مدنية بامتياز واستهدفت بمسيرات، وكلنا يدرك وكنت معنا في الساعة الماضية أن المسيرات تصيب بدقة هدفها.
5: أعتقد أنه مؤسف جدا أن الناس في هذه المنطقة وفي هذه الحال الناس في الكويت يتحملون تداعيات المغامرات العسكرية الأمريكية في المنطقة، ولكن من المهم جدا عندما نتحدث عن الخطوات الإيجابية التي تتخذها دول الخليج في الوساطة والعمل من أجل الوصول إلى اتفاق مع إيران، من المهم أن نذكر أن هذه الدول على مدى عقود استضافت القواعد العسكرية الأمريكية، والمهم وآمل أن تبين على الخارطة أيضا أي قواعد عسكرية موجودة بقرب المبنى الذي تم استهدافه مبنى الركاب. علينا أن ننتظر تفاصيل ما استخدم بالتحديد في استهداف أو في إصابة المبنى الذي كما قلت هو مؤسف، قد تكون مسيرة، قد يكون صاروخا تم اعتراضه، وعند اعتراض الصواريخ لا يمكن التحكم بأين تسقط الشظايا، ولكن بشكل عام الوضع مؤسف، ومجددا يدعو إلى طرح السؤال، هل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يؤدي إلى حماية دول الخليج الفارسي أو أنه يأتي بالصراع إلى هذه الدول؟ لو استخدمت هذه القواعد للهجوم على الدول المجاورة وهي إيران، فهل الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الدفاع عن الدول المضيفة، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغم الدول على إنفاق ملايين الدولارات من أجل استضافة القواعد وشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وشراء الأنظمة الدفاعية، وهي بمقابل ذلك لا تحصل على أي شيء باستثناء الفوضى والأضرار والدمار في داخل الدولة؟
1: دكتور خالد الجابر، سمعت لما طرحته الدكتورة ستوري.
2: يعني للأسف إحنا نعود للمربع الأول حقيقة، كلما تقدمنا خطوة
6: تحدثنا أكثر عن دخولنا في اتفاق يعني نعود بانتكاسة من جديد. يعني السردية الإيرانية حقيقة في يعني مخجلة، يعني لا نستطيع أن نفهمها حقيقة مع الدفع الكبير من دول مجلس التعاون ربما يعني خلال الأيام السابقة من الاتصالات من التحركات الدولية، ولكن يبدو هذا يعني لا يبدو أنه مقدر من الجانب الإيراني للأسف. اليوم الحديث يعني حتى لم يعد أن يكون استهداف القواعد عسكرية أمريكية، يعني أصبح ظاهر الحدود مفتوحة، أنت تستهدف مطارات تستهدف منشآت مثل ما حدث اليوم في الكويت وفي البحرين، وأضرار كبيرة حقيقة. في التقرير الذي نشرتموه هناك بعض الوفيات الله يرحمهم يغفر لهم، وكانت بسالة كبيرة طبعا من دول المستعاون يعني أنها صدت الكثير من هذه المسيرات وهذه الصواريخ، لكن يعني استمرار هذا العدوان السافر ما الذي يحيلنا إليه في اليوم التالي؟ ما الذي نتوقع اليوم من الجانب الإيراني؟ كيف سنتعايش بسلام؟ يبدو أننا انتقلنا يعني من الحديث حول لا حرب ولا سلم إلى أن دخلنا الآن يعني لا حرب شاملة ولا سلام مستقر للأسف. يعني لا يوجد يوم نتفائل فيه إلا أن تكون انتكاسة في اليوم الآخر، وهو يعني لا نستطيع أن نستوعبه، لا نستطيع أن نتفهمه. لا، هذه الإرادة في أن يكون الإقليم دائما منشغل في حرب، سواء كان في الخليج سواء كان في لبنان سواء في الميليشيات التابعة لإيران، يعني يقودنا إلى تصعيد إلى تصعيد إلى تصعيد.
1: طيب دكتور الزويري، هل هذه الحوادث وهذه القرارات الإيرانية الآن من شأنها أن تعيد بالفعل المشهد إلى المربع الأول؟
7: ما حصل اليوم في الكويت بالتأكيد هو عدوان غير مقبول ولا يمكن تبريره، وكما أنه إيران فعلت والولايات المتحدة منخرطة فيه بعدم جديتها في التحرك الدبلوماسي والبطء في التعاطي مع المشهد الدبلوماسي، أنت تلوم اللاعبين المنخرطين في الصراع بسبب عدم اهتمامهم بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام. هناك عبث في الأمن الإقليمي يساهم الطرفان فيه بشكل مباشر وغير مباشر. الولايات المتحدة معنية تماما كما هي إيران في أن تمضي في مسار الدبلوماسي بشكل سريع لتفادي مثل هذه الأعمال. كنا قد تحدثنا في أكثر من مناسبة أن الدومينو يتحرك، وأن مثل هذه الحوادث تكررت في الماضي وأنها قد تتكرر في المستقبل، وأنه إذا لم يعزم الطرفين أمرهما في موضوع إنهاء الحرب حالة الحرب في المنطقة فإن هذه الحوادث قد تتكرر، لأن الإيرانيون أمنيا وسياسيا متوترون، هم يستشعرون بخطر أمريكي، وأمريكا تعتقد نفسها ليست في موضع تهديد في حين أن دول الخليج في موضع التهديد الأساسي، وبالتالي على الولايات المتحدة أن تنظر لمصالح هذه الدول أمنيا وأن تقطع الطريق على إيران. هذا لا يعني مبررا لإيران أن تفعل وغير مقبول، لكن أيضا الولايات المتحدة يمكنها أن تساهم في دور في هذا الموضوع بالانخراط في العمل الدبلوماسي، لأنه عدم هي وكأنها تعطي ضوءا أخضر لإيران بالاستمرار في هذا المشهد، وبالتالي عليها أن تمارس دورا أكثر جدية في الانخراط في العمل الدبلوماسي والوصول إلى مسار أفضل مما نحن عليه الآن.
1: أنقل ذلك لسيد باتريك، وبالفعل وكأن هناك فجوة بين ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة عسكريا والمناوشات التي تفضي إلى هذا المشهد، وبين ما يصرح به على سبيل المثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأليس كما قال الدكتور الزويري من الأفضل أن يكون هناك اهتمام أيضا أمريكي بمصالح المنطقة ودول الخليج والفاتورة التي تدفع من قبلهم نتيجة هذه القرارات العسكرية الأمريكية في وقت أنها دولة تقول أن دول الخليج هي دول حليفة لها؟
5: منذ بدء المفاوضات مع إيران الرد والردود العسكرية كانت دائما دفاعية وكانت تهدف إلى اعتراض المسيرات والصواريخ التي تهدد السفن وتهدد دول الخليج. في هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية ردت واستهدفت المنشآت التي انطلقت منها المسيرات والصواريخ ضد البحرين والكويت. هذا مؤسف، ولم نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ردت باستهداف مطار إيراني، بل استهدفت مواقع عسكرية تهدد منطقة الخليج، وأعتقد أن ذلك سيستمر. الإيران والحرس الثوري الإيراني منقسم الآن، ليس واضحا من المسؤول، والولايات المتحدة الأمريكية ستسعى دائما إلى الدفاع كان عن حرية الملاحة البحرية، الأصول العسكرية الأمريكية الموجودة والقواعد وشركائها في الخليج، لا سيما بعد ما حصل اليوم في الكويت. وأعتقد أيضا أنه من المهم أن نعرف أن المفاوضات مستمرة، وهي ليست بالمسائل السهلة البسيطة، شدد الرئيس ترامب على ذلك، وجميعنا نعرف أن الرئيس ترامب يتحدث بموضوع بنقطتي التطرف، وهو ومن المثير للاهتمام أن نستمع إلى ما سيقوله اليوم. الأمريكيون استيقظوا، وهو على الأرجح قد استيقظ أيضا عند هذه الساعة، قد يعتمد لغة مختلفة، وسوف نرى ما هو الموقف الذي يعتمده. أعرف أنه يريد مواصلة المفاوضات، وهناك محادثات جارية.
1: دكتور صالح المطيري، قدرة دول الخليج على ضبط النفس والتعامل مع كل ما يجري وتدفع الثمن هنا بشكل مباشر، دول الخليج هل لا زال لديها تلك القدرة على ضبط النفس ولعب دور الوساطة بالرغم من كل ذلك؟
8: أنا أعتقد حتى من اليوم الأول لانطلاق هذه الحرب هي ضبطت نفسها كثيرا، بل وانخرطت في وساطات. يعني إذا عدنا إلى التصريح القطري في اليوم الثاني أو الثالث للحرب من وزارة الخارجية، قال بأننا نتدخل بشكل غير مباشر حتى هذا، ونجتهد بشكل غير مباشر. وأنا بظني أنه ربما الإيرانيين، يمكن أنا متأكد أن يعرفوا هذه الخاصية بين دول الخليج، لكن هم يريدوا أن يثيروا شيئا مختلفا، بأنه هذا التباين في السياسة وهو حدا مسموحا به في منظومة مجلس التعاون الخليجي، بأنه ربما يستطيع أن يفرقوا بين هذه الدول، وبالتالي تجد هذه الاتصالات ما زالت مستمرة بين عراقجي ووزراء خارجية. بالأمس كلم سيد عراقجي الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وقبلها الاتصالات لم تنقطع، لأنهم يدركوا دور وأهمية هذه الدول المنطقة. احنا نعرف بأن دول مجلس التعاون الخليجي كانت مسرحا رئيسيا، قدمت شيئا كبيرا، ليس في الخسائر الاقتصادية فقط، وإنما حتى باستقرارها النسبي وفي رؤياها الاقتصادية، وفي أيضا خنقها من خلال إغلاق مضيق هرمز وهذا الاعتداء السافر وهذه السيطرة التي على فكرة في التناقض أو الازدواجية في الرأي الإيراني. بالأمس يقولوا خلص أحكمنا سيطرتنا تماما وسيادتنا على هرمز، وقبل ثلاثة أيام يقولوا قد نسقنا مع سلطنة عمان بذلك. لكن أعود مرة أخرى إلى الرواية الإيرانية إذا سمحت لي ميادة وبعجالة. هم يتحدثوا عن القواعد الأمريكية، وهذه قواعد معلنة وضمن القانون الدولي وسيادة الدول، ويعرفوا ما هي مبررات هذه الدول في تحالفاتها. على فكرة هي ليست مع الولايات المتحدة فقط، وإنما أيضا مع دول غربية كثيرة. هناك تعاون مع فرنسا، مع بريطانيا، مع تركيا، مع باكستان. هناك كما لإيران أيضا تحالفاتها. ألم تفتح إيران قواعدها في همدان لطائرات وقاذفات روسيا في الحرب السورية؟ ألم يتدخلوا في سوريا ويقولوا بأننا تدخلنا بطلب رسمي من حكومة أو من نظام سوريا آنذاك؟ وبالتالي هم يعترفوا أو يقروا بأن هذه التعاونات أو هذه التعهدات أو هذه التحالفات ضمن السيادة والمصلحة هي مشروعة لهم. ولذلك عندما يتحدثوا مثلا عن وكلائهم أو حلفائهم في المنطقة يقولون ندعم حلفاء لنا في اليمن، في العراق، في لبنان، في سوريا، كنا ندعم، لأنه هذه من ضمن العلاقات العامة. فإذا لماذا يجوز لهم ضمن أعمال السيادة أن يدعموا أو يتعاونوا ضمن ما يعتقدوا بأن مصلحة إيران، وينتقصوا من سيادة بقية الدول؟ هناك أكثر من 750 قاعدة أمريكية حول العالم، فإذا كانت إيران ترى بأن هذا الخطر قادم من كل هذه القواعد، فبالتالي ستكون أيضا بحروب واستهدافات لهذه الدول، ويجب عليها أن تغير من نظر. أنا أعتقد إيران تحديدا والنظام الإيراني من 79 تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في عدة مواقع عديدة، اسمحي لي بعجالة، تعاون وفتح أراضيه في أفغانستان وكذلك في العراق، دون أن يقول مثلا أو يبرر الآن لماذا تعاونوا آنذاك لغزو العراق على سبيل المثال، أو في الحرب على أفغانستان، أو حتى في أبان الحرب العراقية الإيرانية في ما وصفت بإيران جيت. هذه مصلحة تعتقدها القيادة الإيرانية آنذاك لحماية إيران والدفاع عن إيران، وبالتالي ذهبت من باب المصلحة والسيادة. هكذا هي دول الخليج.
1: أعطيتك وقتك.
8: نعم أشكرك.
1: دكتورة ستوري، هل يخلو الأمر في هذا القرار بضرب الكويت والبحرين من توظيف سياسي؟ بمعنى عدنا إلى ذات السياسة التي وصفها مجلس التعاون الخليجي بالسياسات العدائية التي تريد من خلالها إيران أن تقول إن تلقيت ضربة سأوجع الجميع.
5: إيران لا تقول إنه إذا تم الاعتداء عليها سوف يتأذى الجميع، ولكنها تقول إن النظام العدائي الذي يمول ويقدم الأسلحة لقتل الإيرانيين واللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم في المنطقة، فسأجعل الكلفة عالية جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على وجودها هنا. من المهم أن نتذكر عند الحديث عن الحلفاء أن هناك مصالح للجانبين، ولكن الدول في الخليج التي استضافت القواعد الأمريكية العسكرية لا تحصل على شيء بالمقابل، بل أصبحت الهدف، أصبحت الدرع الذي يحمي الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة مغامراتها العسكرية، وذلك يختلف عن كونها حليفة. أعتقد أن إيران تحاول فرض واقع جديد في المنطقة، وهو بنية أمنية جيوسياسية جديدة، حيث يكون لدول المنطقة دورا أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، بدل أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها. وأعتقد أن هناك هذا الفهم الذي يقضي بالابتعاد عن ذلك، إنه ابتعاد مؤلم عن هذا النموذج المفروض أمريكيا. وإيران تحاول مثلما نرى أن تجعل الكلفة عالية جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في بقائها هنا، وبقاؤها يفيد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية فقط. تحولت دول الخليج وإيران إلى أهداف نتيجة القواعد الأمريكية ولم تحميها هذه القواعد. هذا ما تحاول إيران أن تكشفه، وترفع الكلفة على الأمريكيين بمواصلة استهداف الدول في المنطقة من دون دفع الثمن.
1: دكتور خالد، هل ترى أن الكلفة تدفع من الولايات المتحدة في عندما يتم استهداف دول الخليج؟
6: أنا أعتقد أن هاي نهج هدم المعبد فوق رأس الجميع أضر إيران كثيرا ولم يخدمها أبدا. المؤسف أن الاستهدافات اليوم لدول الخليج تأتي في جهود كبيرة من دول الخليج نفسها إلى أن تصل إلى استقرار، إلى نهاية هذه الحرب، إلى وصول إلى اتفاق. فأنا لا أعرف ما هي طبيعة الرسائل التي توجهها إيران إلى دول الخليج وإلى المجتمع الدولي. حقيقة يعني هذه لا تعتبر هي فقط التهديدات أو العدوان مما بدأ من يعني حتى ما بعد الهدنة، هو أصبح لأكثر من 3 شهور إلى الآن. حصيلة الصواريخ والمسيرات التي وصلت إلى دول الخليج 80% تقارب حوالي يعني تقريبا 7000 وأكثر من ذلك، مقابل 25 فقط ذهبت إلى إسرائيل وإلى بعض المصالح في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المعادلة أن لما الولايات المتحدة تستهدف إيران أو بعض الجزر التابعة لها، تقوم إيران باستهداف دول مجلس التعاون بمنشآت مدنية ومطارات، حقيقة يعني مستنكرة، مدانة، غير مفهومة، لا تؤدي يعني إلا إلى جانب فعلا تصعيدي آخر. كلما رأينا انفراجة عدنا إلى مثل ما قلنا المربع الأول. يعني نريد أن نخلص من هذه المعادلة، والحديث حول أن هناك يعني منشآت أو هناك قواعد عسكرية أمريكية، يعني أعتقد أننا تجاوزناها. اليوم إيران تسعى إلى أن تعقد اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبتسهيلات من دول الخليج نفسها التي تهمها بذلك. فهذه الازدواجية في الخطاب، ازدواجية في السردية، يعني الخطاب الذي بدأ من 3 شهور يحاول أن يعاد كأسطوانة مشروخة لا يؤدي إلى التأزيم. أنا أعتقد أن دعونا نعود للمربع الحقيقي، أن هناك فرصة ويجب أن الإيرانيين يأخذوها. الضرر عليهم كثيرا، هم مستنزفين سياسيا واقتصاديا وعسكريا، الشعب يعاني على جميع الأصعدة. لذلك الوصول إلى اتفاقية ستخدم الجميع وليس العكس.
1: دكتورة ستوري، هذه نقطة مهمة جدا. الوقت ليس في صالح إيران وفق ما تكبدته من خسائر حتى الآن، وإيران أيضا تريد هذا الاتفاق، بالتالي لماذا التشويش عليه بهذه السلوكيات العسكرية العدائية؟
5: في البداية ينبغي أن أذكر أن إسرائيل لا تسقط عليها الصواريخ والمسيرات بنفس الكمية، هو أو مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية يهمها مصالح إسرائيل وتقدم لها الأنظمة الدفاعية، ولكنها لا تفعل الأمر ذاته من أجل حماية حلفائها في المنطقة باستثناء إسرائيل. إيران ليست يائسة لهذا الاتفاق، ليس لأنها لا تخضع للضغوط، بل هي تخضع لها ومنذ عقود، وطورت اقتصاد صمود وعندها إجراءات من أجل تفادي العقوبات وتفادي وقع العقوبات، والآن لأنه بات عندها ورقة ضغط مضيق هرمز سوف تحافظ عليها لعكس العقوبات، ومن أجل التوضيح أنها في حال أرادوا الضغط على إيران فالكلفة ستكون عالية. وعلينا أن نتذكر أنه بالنسبة لإيران حتى ولو وصلت إلى اتفاق ما من ضمانات أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تهاجم، فقد حصل ذلك مرتين من قبل. نحن جاهزون لخوض الحرب إذا فرضت علينا، ولكننا أيضا جاهزون لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو اتفاق أو مسودة تؤدي إلى الاتفاق.
1: دكتور محجوب الزبيري، فرص مذكرة التفاهم هل لا تزال عالية بالنظر لما يجري الآن؟ تزداد مستويات التصعيد العسكري من ناحية، من ناحية أخرى هناك بون بين التصريحات الإيرانية والأمريكية فيما يتعلق بما يحرز، وكنت في متابعة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تذهب بعيدا نحو التفاؤل.
7: ميادة، الطرفان الأمريكي والإيراني يمارسان ثلاث ألعاب أساسية في الهدنة، لعبة الغموض ولعبة استثمار الوقت ولعبة الأولويات، وهي ثلاث ألعاب عمليا أنا أعتبرها في التفاوض تريد تحقيق كل هدف كل طرف حتى ولو على حساب تأخير البروسس العملية كلها برمتها. الأمريكيون يعتقدون هم بعيدون جغرافيا عن الصراع، غير منخرطين في خسائر حقيقية، قواتهم موجودة في المنطقة زادت بعض الشيء، وبالتالي لماذا يذهبوا إلى توافق؟ هم يقولوا على الأقل ليسوا متأثرين بمضيق هرمز، وهذا ليس دقيقا، لكنهم تأثيرهم أقل. هم يبيعون 5.5 مليون برميل إضافي من النفط بسعر أكثر من حوالي $100، وبالتالي هم يحصلون على عوائد مالية جيدة. ومرة أخرى البقية فليذهبوا إلى مكان آخر على الأقل ليس مكان اسمه الجنة، وبالتالي هم غير معنيين بالخسائر. في المقابل الإيراني لديه مسألة وجودية، هو متأثر، بنيته التحتية تم تدميرها، وهو يريد أيضا أن لا يخرج من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى قبل أن يسجل نقاطا أساسية تقوده إلى مرحلة قد يسميها هو النصر النهائي. وبالتالي هذا الوضع واللعب بالأولويات يجعل المشهد كله مبالغ التعقيد. لكن الثابت أنهم كلاهما لا يريد العودة إلى الحرب التي كانت. طبعا البقاء في المربع الحالي قد لا يكون مكلف لهما كثيرا، لكن مكلف للآخرين، مكلف الدول المنطقة، مكلف الاقتصاد العالمي، مكلف أمن الطاقة، مكلف لسلاسل الإمداد. هناك 45 مليون شخص قد يموتوا جوعا بسبب إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي نحن نتحدث عن خسائر خيالية الحقيقة. صراع مثل هذا يعتبر محدود وقصير الزمن مقارنة مع صراعات أخرى. لذلك مذكرة التفاهم هي في وضع الذي يضمن تقدمها عدم الرغبة في الذهاب للحرب فقط ميادة، لكن الإجراءات هي بطيئة جدا للأسف.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتورة ستوري صالحي أستاذة الدراسات صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، والسيد باتريك مارا رئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، والدكتور خالد الجابر المدير العام لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، منذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ شهدت دول الخليج العربي سلسلة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية وسط اتهامات لإيران بخرق اتفاق وقف اطلاق النار.
9: بداية الهجمات المسجلة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار كانت في 10 من أبريل/نيسان الماضي. يومها اتهمت الخارجية الكويتية إيران وحلفائها بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية داخل البلاد. وبعد أقل من شهر، أي في 4 مايو الماضي، تعرضت منطقة الصناعات البترولية في الفجيرة بالإمارات لهجوم أدى إلى اندلاع حريق داخل إحدى المنشآت وإصابة 3 عمال بجروح، وصدرت إدانة رسمية إماراتية لهذا الهجوم. أما في 17 مايو فقد استهدفت مسيرات محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة الإماراتية، وأعلن حينها عن إسقاط مسيرتين، بينما أصابت مسيرة ثالثة مولدا كهربائيا خارج النطاق التشغيلي للمحطة دون تسجيل أي تأثيرات إشعاعية. وفي 2 يونيو/حزيران أعلنت القوات الأمريكية أن صاروخين كانا متجهين نحو الكويت أسقطا في الجو، وتم اعتراض 3 صواريخ باليستية أخرى فوق أجواء البحرين. أما أخطر الهجمات فكانت تلك التي استهدفت في 3 يونيو دولة الكويت، وتحديدا مبنى الركاب الرئيسي في مطار الكويت الدولي الذي تعرض لهجوم أسفر عن إصابة 10 أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى. في حين أعلنت البحرين في اليوم نفسه أنها اعترضت 3 صواريخ باليستية كانت متجهة نحو أهداف داخل البلاد، بالإضافة إلى إسقاط عدد من المسيرات الهجومية.
1: إلى تطورات في لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على طريق خلد ساحلي جنوب بيروت، وهو طريق رئيسي سريع يربط جنوب لبنان بالعاصمة، في حين تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات عدة جنوبي البلاد. من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في بلدة العديسة جنوبي لبنان. معنا من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، وهنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك مازن، وهذه التطورات الميدانية.
10: نعم، في الواقع ميادة، تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على كامل جغرافيا جنوب لبنان. عشرات الغارات، أكثر من 40 غارة سجلنا منذ ساعات الفجر وحتى الآن. هذه الغارات شملت أقضية واسعة من الجنوب، قضاء صور، قضاء النبطية حيث أتواجد، كذلك الأمر في بنت جبيل، قضاء بنت جبيل، قضاء مرجعيون، قضاء صيدا، كلها أقضية يتم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفوق كل ذلك، قبل دقيقتين كان هنالك إعلان من الجيش اللبناني عن أن إحدى سياراته تم إطلاق الصواريخ عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة جنديين. كذلك الأمر، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد مسعفين من كشافة الرسالة الإسلامية في شحور في قضاء صور من خلال استهداف إسرائيلي. ولكن إزاء كل هذه الاستهدافات، برز الاستهداف الأهم ربما، وليس من ناحية الإصابات ولكن من ناحية الموقع الجغرافي ودلالاته في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي عن تحييد العاصمة بيروت وضاحية بيروت الجنوبية مقابل عدم استهداف العمق الإسرائيلي. هذه الغارة جاءت في منطقة خلدي اليوم، استهدفت سيارة، وخلدي تعتبر أحد المداخل الرئيسية مدينة بيروت وهي تقع إلى الجنوب منها. وبالتالي ما قرأ من هذا الاستهداف يتجاوز البعد الجغرافي أو البعد المرتبط بمن هو الشخص المستهدف، ولكنه يدلل على أن ثمة قرارا إسرائيليا بأن لا يتم تحييد كامل الطريق الساحلي، أن لا يتم تحييد محيط العاصمة بيروت ضمن إطار هذا التوافق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي قبل يومين. وكل هذا التصعيد، لا سيما استهداف منطقة خلدي، يأتي قبل نحو ساعتين أو ساعة على الأقل من انطلاق جولة المفاوضات 4 بجلستها 2 اليوم، والتي كان كثيرون يعولون عليها كي تصل إلى مخرجات ترتبط بوضع تصور لوقف شامل لإطلاق النار. وبالتالي ما يمكن قوله الآن بأن هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي في سياق متزامن مع المسار التفاوضي من جهة، وأيضا مع كل ما كان يرشح من اتصالات ومن تصعيد على المستوى الإيراني الأمريكي. وبالتالي هنا لا يمكن فصل المسارات، سواء كان مسار الميدان من جهة، مسار المفاوضات اللبنانية في واشنطن من جهة ثانية، والمسار الثالث الذي يرتبط مرتبط بما يصدر تباعا، سواء من خلال المواجهات أو من خلال إطلاق الصواريخ ليلا من قبل إيران، أو الاستهدافات الأمريكية والتصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي قبل قليل. وبالتالي كل هذه المسارات تتقاطع هنا عند لحظة الذروة ولحظة التصعيد التي نشهدها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من مكان. على المستوى الرسمي لابد من الإشارة إليه ميادة بأن لبنان الرسمي يعول على هذه الجلسة اليوم كي يضع إطارا واضحا وتصورا واضحا لوقف شامل لإطلاق النار، وإن كان بشكل متدرج وبشكل مرحلي على المستوى الجغرافي وعلى المستوى الزمني.
1: شكرا جزيلا لك من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. إلياس كرام، لدينا هذا الخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل عن ذوي صفارات إنذار في مسقف عام تحديدا في القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان، بالإضافة إلى ما أعلنه حزب الله من استهدافات داخل إسرائيل.
11: بالفعل، وهنالك الآن أيضا صور تأتي من تلك المنطقة التي تشير إلى وجود اعتراضات صاروخية في سماء تلك المنطقة، على الأقل اعتراضين صاروخيين، هذا بعد أن كانت دوت صافرات الإنذار قبل قليل في هذه المنطقة تحديدا، وهي منطقة قريبة جدا متاخمة جدا للحدود الإسرائيلية اللبنانية، وهي تأتي بعد ساعتين تقريبا من ذوي صافرات الإنذار في مرجليوت والمنارة ومدينة كريات شمونة إثر الاشتباه بتسلل مسيرات معادية وإطلاق صواريخ في آن معا. الجيش الإسرائيلي في الحادث الأول أشار إلى أنه رصد هدفا جويا واعترضه، وأكد أنه تجاوز خط الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان. والآن هنالك كما يبدو على الأقل اعتراضين صاروخيين كما نشاهد في الصور الواردة من تلك المنطقة، وهذا هو الهجوم الصاروخي الثاني كما أشرت الذي يستهدف هذه المنطقة. الآن هنالك لوم كبير في وسائل الإعلام الإسرائيلية وعلى المنصات الإسرائيلية المختلفة، وكأن الإسرائيليين يحملون ساعة لضبط الوقت وينتظرون ردا إسرائيليا على هذه الخروج من جانب حزب الله، على اعتبار أن هنالك معادلة فرضها نتنياهو كما ادعى، وفرضها كاتس كما ادعى أيضا أنه مقابل أي إطلاق صاروخي على البلدات الإسرائيلية سيكون هنالك هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكأن نتنياهو الآن يلام ويوضع أمام اختبار وأمام امتحان، هل سيرد على الضاحية الجنوبية إزاء هذا الخرق؟ وبالأمس كان وزير الدفاع الإسرائيلي أكد على أن هذه المعادلة هي معادلة مقبولة من جانب الإدارة الأمريكية، هذا بحسب زعم وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس.
1: وحول ذلك تحديدا تابعنا تصريحات كانت قبل قليل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تلك المكالمة التي جرت مع نتنياهو، وقال أنه كان فيها غاضبا جدا وهو منزعج من قتال نتنياهو المستمر في لبنان. كيف كان صدى تصريحات ترامب الأخيرة؟
11: وهي تتفاعل بشكل كبير في الإعلام الإسرائيلي ميادة، وهي توصف بأنها المكالمة الأسوأ على الإطلاق التي كانت بين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب. وترامب بالمناسبة أكد أيضا السباب الذي وجهه لنتنياهو، والذي لا نستطيع أن نقوله على الهواء مباشرة لكن الجميع يستطيع أن يقرأه، هذا السباب الذي تفاعل بشكل كبير وحاول نتنياهو أن ينكره من خلال أبواقه الإعلامية في اليمين المتطرف، تحديدا القناة 14 التي نفته إطلاقا وقالت بأنه غير موجود، ليأتي الرئيس ترامب بنفسه ويقول نعم أنا شتمت بنيامين نتنياهو بالأمس. لكن على أهمية هذه الشتائم التي تصف ربما حالة التوتر الموجودة بين الرجلين، لسيما وأن ترامب ربما يرى بأن نتنياهو يشكل خطرا ليس فقط على تصعيد العمليات العسكرية في لبنان، بل يشكل خطرا على جبهة إيران والاتفاق. لكن الأهم من ذلك على الصعيد الداخلي، هذه نقطة مهمة جدا، هو أن ترامب قال أنه أنقذه من المحاكمة، وكأن اليوم نتنياهو يرهن أمن إسرائيل في مقابل إعفائه أو منحه العفو أو تدخل ترامب لمنحه العفو في محاكمته الجنائية.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ننوه بهذه الأخبار العاجلة، الجيش اللبناني يقول العمليات العدائية الرامية إلى تهجير السكان تظهر الأهداف الحقيقية لتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية. وكان الجيش اللبناني قد أعلن جرح ضابط وجندي باستهداف مسيرة إسرائيلية آلية للجيش على طريق دير الزهراني جنوبية البلاد. أيضا وزارة الصحة اللبنانية كانت قد أعلنت استشهاد مسعفين وجرح آخر في غارة إسرائيلية على سيارة في شحور جنوبية البلاد. نوه الآن إلى هذه المشاهد التي تظهر اعتراضات في سماء الجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان. مشاهدينا، تعرضت مدينة صور جنوبية لبنان خلال الأيام الماضية لسلسلة غارات إسرائيلية ما أدى لسقوط ضحايا ودمار واسع في أحياء المدينة. مراسل الجزيرة جوني تانيوس رصد جانبا من الدمار هناك.
12: خلفت الغارات الإسرائيلية على الأحياء الرئيسية في مدينة صور حجما كبيرا من الدمار، بالإضافة طبعا إلى الضحايا الذين سقطوا بنتيجة هذه الاستهدافات. هذا أحد الشوارع الرئيسية في مدينة صور، معروف باسم شارع أبو ديب. استهدفت المقاتلات الحربية مجموعة من المباني السكنية. الصورة تتحدث عن نفسها لناحية حجم الدمار وحجم الركام الذي تركته الغارات الإسرائيلية هنا. وهنا استشهد أحد الأشخاص بنتيجة الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية وجرح العشرات. هذا الشارع هو شارع حيوي، فيه الكثير من المحال التجارية، من المطاعم، من المؤسسات التجارية، بالإضافة إلى المباني السكنية، حتى أن المباني التي لم تتدمر تضررت على نحو كبير وتهدمت بعض جدرانها كما نلاحظ هنا في مدينة صور. وأيضا في الناحية الأخرى، الناحية المقابلة في هذا الشارع، هناك غارات أخرى قد وقعت. سننتقل بالمشهد سويا إلى الناحية الأخرى من الشارع إلى الجهة المقابلة، حيث أيضا الدمار كبير. هناك بعض الأعمال والتصليحات التي يقوم بها مواطنون، ولكن على نحو ضيق جدا. الواقع الأمني في مدينة صور يبقى معقدا على نحو كبير، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي كان طالب مرتين بإخلاء مدينة صور بشكل كامل، إخلاء غالبية أحيائها، ونفذ سلسلة من الغارات على مناطق مختلفة كمنطقة البص، وأيضا على مناطق قريبة من المدينة، من عمق المدينة، كمنطقة الرشيدية ومنطقة الحوش التي تشكل امتدادا لمدينة صور. ومدينة صور هي من أهم وأكبر وأعرق المدن اللبنانية هنا في منطقة الجنوب، وما تشهده طبعا يعكس الكثير من الدلالات بشأن النهج العدواني والعنفي، وهو نهج إسرائيلي باتجاه لبنان. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور جنوبية لبنان.
1: معنا الآن هنا في الاستوديو الدكتور وسام سعد، أستاذ الفكر السياسي. دكتور وسام، أهلا بك. التصعيد الميداني مستمر من قبل إسرائيل خاصة في مناطق الجنوب بطبيعة الحال، وبالتوازي لدينا التصريحات السياسية التي لا تزال تؤكد على ما قاله ترامب بالأمس والمتعلق بقلقه من التصعيد من قبل إسرائيل، وإن كان حصره اليوم في نتنياهو كان غاضبا غير راضي ومنزعج من ما يقوم به الجانب الإسرائيلي تحديدا بقرارات نتنياهو. هل هذا يصب في مصلحة طاولة المفاوضات لصالح الجانب اللبناني طبيعة الحال؟
13: يعني على ما نرى أن الجانب الإسرائيلي يفرض أكثر فأكثر حرب كاملة في نطاق الجنوب اللبناني، مع التوسع أكثر فأكثر ومع دفع أعداد أكبر من الأهالي في قرى الجنوب للنزوح. وصحيح هناك توتر فعلي في هذه الآونة ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وما بين دونالد ترامب، وصولا إلى يعني ما تنامى عن يعني حديث لامه فيه بشدة ترامب لنتنياهو، واعتبره أنه ناكر جميل إلى آخره، وأنه لولاك لكان في السجن. ولكن أعتقد بأن الإسرائيليين سيمضون من دون التأثر بشكل نوعي بالضغط الأمريكي أو بالغضب الذي يعني عبر عنه ترامب فيما يتعلق بهذه الحرب، خاصة في منطقة الجنوب.
1: بمعنى أن الحكومة اللبنانية هل تستطيع البناء على هذا الموقف الأمريكي المنزعج والغاضب من نتنياهو؟
13: الحكومة اللبنانية أو لبنان الرسمي ككل يعني حكومة ورئاسة جمهورية هي عند مفصل ما تحقق أو ما لم يتحقق بعد في الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. في هذه المفاوضات لا يزال الجانب الإسرائيلي يرفض البحث في الانسحاب الكامل من يرفض الربط ما بين وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل ووقف العربدة الجوية، وطالما لم يبحث بشكل جوهري في نزع سلاح حزب الله، فيما يعتبر اللبنانيون أو يعتبر لبنان الرسمي أن نزع سلاح حزب الله وإن جرى تبنيه كمطلب داخلي وهو لكنه ليس مطلبا أو ليس بندا للتفاوض مع إسرائيل. اللبنان الرسمي لا يستطيع أن يستثمر هذا الموقف الأمريكي الضاغط على إسرائيل بشكل منهجي، لأنه هذا موقف متغير، يعني ليست هي المرة الأولى، وإن كانت النبرة متشنجة للغاية ولكنها ليست المرة الأولى الذي يختلف فيه الأمريكيون والإسرائيليون على مر تاريخ العلاقة بينهما وخصوصا في السنوات الأخيرة. صحيح ترامب يحاول المستطاع أن يدوزن نتنياهو وإسرائيل في حربهم في لبنان لكي لا تنسف المفاوضات مع إيران إلى آخره، ولكن هذا موقف، هذه بورصة مواقف تصعد وتهبط، ومن الصعب أن يبنى عليها في لبنان، لأنه بالنسبة إلى لبنان أعتقد بأن الجميع في لبنان يدرك بأن الحرب الإسرائيلية لن تتوقف طالما لم تحل بعد مسألة حزب الله.
1: وعلى ذكر الحزب تحديدا، هل يمكن على الأقل أن تبني الحكومة الآن على ما قدمه حزب الله فيما يتعلق بالتزامه بوقف إطلاق النار، أيضا الدور الذي لعبه رئيس البرلمان نبيه بري في هذا الإطار؟
13: يمكن أن يبنى جزئيا على هذا الصعيد، وهذا يرتبط بالخطط التي بحثها بالمناسبة اللبنانيون ومع الإسرائيليين في واشنطن، يعني في آخر جولة، متعلقة بالأعداد لانتشار الجيش في الجنوب، وبالتوازي ما يعني يستشف من تجهيز لقوات الجيش اللبناني من قبل الأمريكيين لكي تكون مؤهلة في منطقة الجنوب للتمدد شيئا فشيئا، وإن كان لا يزال هناك غموض يتعلق باستعداد وبوقت أو بأجل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، ولأننا نعرف أنه إذا كانت إسرائيل استطاعت أن تستفرد بقطعة من الأرض لفترة طويلة من الزمن واستطاعت في نفس الوقت أن تهجر أهل هذه الأرض، فهذا سوف يتحول شيئا بعد شيء إلى مشروع قضم ومشروع إعادة تغيير على الأقل للخط الحدودي ما بين البلدين.
1: هل يمكن استخدام مرونة حزب الله الآن على طاولة المفاوضات فيما يتعلق بما يرفضه الجانب الإسرائيلي؟
13: مرونة حزب الله الآن تتصل بالخارطة الشاملة للتفاوض وللصراع في المنطقة، هي أيضا لا يمكن أن يبنى عليها في الكثير. الحزب لا يزال في منطق المواجهة، هناك حرب يعني تتحول يوما بعد يوم إلى حرب كاملة الأوصاف في منطقة الجنوب بين حزب الله وإسرائيل. يعرف حزب الله بأن لهذه المواجهة حدودا عسكرية لا يمكن أن يتجاوزها لكي يذهب إلى الحرب الشاملة، وإسرائيل أيضا تحت الضغط الأمريكي باتت تدرك بأنها يمكنها أن تكمل الحرب في الجنوب اللبناني من دون أن تورط المنطقة ككل في حرب شاملة، طالما أن الإدارة الأمريكية لم تختر العودة إلى الحرب الشاملة.
1: الآن كنا قد تابعنا تصريحات قبل قليل تتحدث عن شيء من التقدم والإيجابية في طاولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، على ماذا بني ذلك؟
13: بني ذلك على أنه جرى التقدم في البحث الأمني، في بحث خارطة الانتشار في جنوب لبنان وإلى ما هنالك من عناوين تتصل بهذا الانتشار.
1: وكذلك أيضا دكتور، هل يمكن القول أنه هذا المشهد في حد ذاته لبنانيا داخليا قد يعطي مؤشرات إيجابية مستقبليا؟
13: يعطي مؤشرات، لأن لبنان وإسرائيل باتا أكثر فأكثر في يعني سلك من الجولات المتعاقبة التي سوف تمهد على ما يظهر إلى اتفاق نوايا أو إلى اتفاق إطاري في الأشهر المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وسام سعادة. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة معكم في ساعة إخبارية جديدة، وسلمى الجمل.
14: شكرا لك ميادة، أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. وأضاف في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وأن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقيه في وقت ما. وبشأن التطورات التي شهدتها الكويت والبحرين في الساعات الماضية، قالت الخارجية الكويتية أن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين ووقوع أضرار في منشآت حيوية. بدورها قالت وزارة الصحة الكويتية أن العدوان على الكويت أسفر عن إصابة

مدنية. وقد ندد مجلس التعاون الخليجي باستهداف البحرين والكويت، وقال إنه يكشف إصرار إيران على انتهاج سياسات عدائية تقوض أمن واستقرار المنطقة. وفي إيران قال الحرس الثوري إن واشنطن استهدفت برج اتصالات تابعا له بجزيرة قشم، وأن قواته ردت باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة ومقر الأسطول الأمريكي الخامس. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها وجهت ضربات لأهداف بجزيرة قشم الإيرانية. وعلى جبهة جنوب لبنان كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق عدة في أقضية النبطية ومرج عيون وصور. في الأثناء قالت وزارة الصحة اللبنانية إن مسعفين اثنين استشهدا وجرح ثالث في غارة إسرائيلية على سيارة في شحور جنوبي البلاد. كما ذكر الجيش اللبناني أن ضابطا وجنديا أصيبا في استهداف مسيرة إسرائيلية آلية للجيش على طريق دير الزهراني جنوبي البلاد. في المقابل قال حزب الله أنه قصف بقذائف المدفعية تجمعين لجنود إسرائيليين عند جل الحمار في العديسة وفي محيط بلدة البياضة جنوبية لبنان. نذهب إلى شبكة مراسلينا، معنا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أبدأ معك سعد السعيدي وأطلعنا على آخر المستجدات بشأن المعطيات نتيجة ما جرى اليوم في الكويت، إن كان القتيل والجرحى والأضرار.

0: طيب سعد لا يسمعنا، سأعود إليه حالما يكون جاهز. أذهب إلى وجد وقفي. وجد، أطلعينا أكثر على طبيعة ما قاله ترامب عن هذه التطورات بشأن هذا المسار، مسار التفاوض الذي وصفه بأنه يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا.
1: يعني سلمى، الرئيس ترامب بدأ متفائلا خلال تصريحاته لمجلة نيويورك بوست، وقال بأن المحادثات تسير بوتيرة سريعة، وتوقع الحصول على مذكرة تفاهم مع إيران خلال هذا الأسبوع ربما. الرئيس ترامب لكنه
0: كويتية، نستمع.
2: في ظل استمرار استهداف المناطق السكنية والمواقع المدنية والمنشآت الحيوية من قبل العدوان الإيراني الآثم، والذي يعكس نهجاً عدائياً يستهدف زعزعة الأمن وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر، وفي تصعيد خطير تعرض مبنى الركاب تي 1 في مطار الكويت الدولي لاعتداء آثم بواسطة عدد من الطائرات المسيرة المعادية صباح اليوم، ما أسفر عن وفاة أحد المسافرين وعدد من الإصابات بين العاملين والمسافرين، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة طالت أجزاء من مرافق المطار والبنية التشغيلية. وخلال الساعات الماضية أطلقت صافرات الإنذار 5 مرات ليصل إجمالي مرات تشغيلها 188 مرة، كما واصلت فرق التخلص من المتفجرات التعامل مع عدد 36 بلاغا ناتجا عن سقوط الشظايا وأجسام مرتبطة بعملية الاعتراض الدفاعي، ليرتفع إجمالي البلاغات التي تم التعامل معها منذ بداية العدوان الآثم إلى 975 بلاغا. وننتقل معكم الآن إلى عرض مرئي للتعامل مع البلاغات المرتبطة بسقوط الشظايا والأجسام المجهولة.
0: إذن كان هذا البيان الذي تحدث فيه المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية عن التطورات الميدانية. سنعود إلى سعد السعيدي، سنعود إلى سعد السعيدي من الكويت، سنعود إلى المؤتمر الصحفي لوزارة الدفاع الكويتية.

0: وفي الختام تؤكد وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين ضرورة الابتعاد عن المواقع المتضررة وعدم الاضطراب منها أو التجمهر في محيطها حفاظا على سلامتهم وتمكين الجهات المختصة من مباشرة أعمالها الميدانية بكل كفاءة. كما تهيب الوزارة بالجميع عدم العبث بأي أجسام مجهولة أو شظايا أو مخلفات ناتجة عن عملية الاعتراض الدفاعي لما قد تشكله من مخاطر جسيمة، وضرورة الإبلاغ الفوري عنها عبر هاتف الطوارئ 112 لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل معها من قبل الفرق المختصة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسيدي سمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وأن يديم نعمة الأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن كان هذا المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية الكويتية التي تحدث فيه الناطق بجملة الأضرار التي نجمت عن ما جرى اليوم من الهجوم الإيراني على عدة مرافق من أبرزها مطار الكويت، وما نجم عنه من أضرار بشرية أيضا ومادية. ونذهب إلى سعد السعيدي لاستطلاع مزيد من التفاصيل. سعد، أطلعنا على المعطيات التي كشفت عنها وزارة الداخلية إن كان القتيل وأيضا أعداد الجرحى من المسافرين والأضرار المادية أيضا.
2: بالفعل سلمى، يعني هذا اليوم وكأنه يعيدنا إلى أيام الحرب، هذه الأرقام الكبيرة حقيقة، وكان يوم ثقيل حقيقة على الكويت وطويل. منذ فجر هذا اليوم وصافرات الإنذار لم تنقطع حقيقة في تلك الساعة التي كانت هناك، تزامنت أيضا صافرات الإنذار المتكررة تزامنت أيضا مع أصوات انفجارات نتيجة تصدي أو تعامل الدفاع منظومة الدفاع الجوي مع هذه الأهداف المعادية. الآن انكشفت كثير من المعلومات في خلال هذا المؤتمر الصحفي، نتحدث عن 17 طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت كما يبدو، واستهدفت أيضا منشآت حيوية أيضا كما جاء في بيان وزارة الخارجية، ومن ضمنها أيضا بعثات دبلوماسية. ونتج عن هذا الاستهداف مطار الكويت الدولي الذي جاء أيضا عدد الإصابات ب 63 حالة إصابة من بين العاملين والمسافرين، وإصاباتهم كما يبدو بأن هناك إصابات شديدة، 7 عمليات كبرى حقيقة أجريت لعدد من هؤلاء المصابين، وكذلك كان هناك بتر لأطراف أيضا لعدد من المصابين، وكذلك هناك إصابات في الرأس ونزيف دماغي. إذا نتحدث عن يعني حالات شديدة الإصابة هنا في الكويت، وبالتالي هذه العمليات 7 الكبرى لا نعلم إذا كانت حرجة لهذه الحالات، إضافة إلى حالة الوفاة لأحد الوافدين من الجنسية الآسيوية أيضا تضرر أو يعني توفي في هذا الاستهداف الذي جاء بسبب الطائرات المسيرة. أيضا هناك 13 صاروخا أيضا تم توجيهه إلى الكويت، يعني إلى هذه الأهداف التي أهداف مدنية ومنشآت حيوية، وفق البيانات التي صدرت من وزارة من البيانات المختلفة حقيقة من الجيش الكويتي، وكانت أكثر من بيان للجيش الكويتي، والآن المؤتمر الصحفي الذي يكشف كثير من المعلومات من أن هناك يعني أكثر من 30 أو قرابة 30 هدف جوي متنوع ما بين الصاروخ وما بين طائرات مسيرة كانت تتوجه إلى منشآت مدنية. مطار الكويت الذي تم افتتاحه قبل فقط يومين أيضا عاد مرة أخرى، وهناك أضرار جسيمة أيضا كما جاء في بيان الجيش الكويتي وبيان هيئة الطيران المدني. أيضا هذا المبنى تضرر بشكل جسيم، ونتج عن هذا التضرر حقيقة الذي جاء هذا التضرر بسبب طائرات مسيرة، ما يعني بأن هناك استهداف مباشر لهذا المبنى الرئيسي، مبنى الركاب الرئيسي لدولة الكويت، وبالتالي هذه الإصابات المختلفة لهذه الأعداد الكبيرة حقيقة من بين المسافرين والعاملين، وكذلك حالة الوفاة، والتي أيضا توزعت هذه 63 حالة على 7 مستشفيات هنا في الكويت. إذا نتحدث عن حالة استنفار كبرى هنا أيضا في الجسم الطبي هنا في الكويت للتعامل مع هذه الحالات. هذا الاستمرار المستمر يعني يعني هذا الاستمرار والتواصل أو الاعتداء المتواصل على دولة الكويت، كان نتحدث عن في غضون فقط أسبوع تقريبا هناك 3 اعتداءات منذ بدأ هذا الشهر حزيران يونيو، كانت هناك أيضا استهدافين واستهدافين كبيرين حقيقة لدولة الكويت، وكانت هناك بسبب صواريخ المرة الأخرى في الأول من يونيو قبل يومين فقط كان هناك استهداف لدولة الكويت، وكان أيضا هناك صافرات انذار أيضا في منتصف الليل أيضا وتعاملت معها وتصدى لها الجيش الكويتي عبر بيان أصدره الجيش الكويتي. أيضا هناك اليوم كانت هناك اعتراضات فوق مناطق سكنية، إذا كانت هذه الصواريخ أو هذه المسيرات تمر فوق مناطق سكنية وبالتالي التعامل معها يصعب دائما، لذلك اضطر الجيش الكويتي لإصدار بيان أيضا فجر هذا اليوم يحذر من أن هناك شظايا، يحذر المواطنين والمقيمين هنا من أن هناك شظايا قد تكون ناتجة عن عملية هذه الاعتراضات على هذه الأحياء السكنية وبالتالي الابتعاد عنها، وأيضا الإبلاغ عن هذه الشظايا التي قد تكون تسقط في أماكن لا يعني لا يستطيع الوصول إليها أو حتى يتم الوصول إليها لهذه الأجهزة المختصة لمحاولة تفكيكها أو إبعاد أو حتى لا تكون هناك أيضا أضرار للأصحاب أو السكان في هذه الأحياء السكنية. إذا هذه مرور هذه الصواريخ ومرور هذه الطائرات المسيرة فوق الأحياء السكنية يعرض السكان نفسهم المدنيين إلى هذه الأضرار، وبالتالي هذه الشظايا المدنية أنا شاهدت كثير من الفيديوهات هنا في الكويت، هناك أضرار حقيقة تضررت منها بعض المناطق السكنية هنا، سماع الأصوات أصوات الانفجارات طيب. نتيجة تعامل الدفاع أو منظومة الدفاع الجوي مع هذه الأهداف الجوية بالتأكيد سببه كبير هنا، وبالتالي الجيش الكويتي يؤكد جاهزيته وفي نفس الوقت يحذر من أن الابتعاد عن أي أجسام غريبة قد تكون يعني بين
1: لك سعد. سنتابع معك كل جديد، شكرا لك مدير مكتبنا من الكويت. أعود مرة أخرى إلى مراسلتنا في البيت الأبيض وجد وقف وجد، كانت هناك تصريحات لافتة للرئيس ترامب عن مع صحيفة نيويورك بوست تحدث فيها عن مسار المفاوضات الذي وصفه بأنه يتطور بالسرعة وسيكون جيدا جدا، أطلعين على هذا التفاؤل الذي كنت تتحدثين عنه والذي يعني هو باين من لهجة ترامب.
3: يعني هو تفاؤل إذا نظرنا إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة الليلة الماضية لا يبدو أنه تفاؤل مبرر سلمى. الرئيس ترامب تحدث وقال إن المحادثات مع إيران تتقدم بسرعة وبأن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأمور كثيرة جيدة سوف تحصل مع إيران، وتوقع أن يتم التوصل إلى مذكرة التفاهم التي ستكون الأساس الذي ستنطلق منه المفاوضات الأمريكية الإيرانية في غضون هذا الأسبوع. لكن بالمقابل فيما يتعلق بمضيق هرمز، الرئيس ترامب وهذه نقطة مهمة ربما، قال وتوقع أن يظل الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية حتى 7 سبتمبر يوم العمل أو يوم العمال في الولايات المتحدة. توقع الرئيس ترامب أن يبقى الحصار الأمريكي حتى ذلك الموعد، قال هو لا يأمل ذلك ولكن يعتقد بأن هذا ما سيحدث. طبعا نعلم بأنه وفق مذكرة التفاهم فإن عملية فتح مضيق هرمز من قبل إيران وفك الحصار من قبل الولايات المتحدة سوف تتم بخطوة خطوة، أي كلما تقدم طرف يتقدم الطرف الآخر، ويبدو ومن حديث وتصريح الرئيس ترامب بأن هذه العملية سوف تطول حتى شهر سبتمبر أيلول المقبل بحسب ما توقع الرئيس الأمريكي. لكنه نعود ونذكر بأنه تحدث بتفاؤل كبير إزاء احتمال التوصل إلى مذكرة تفاهم، رغم ما أعلنته القيادة المركزية في بيانها عما حدث في المنطقة الماضية عندما ذكرت بأن القوات بأن عناصر مدنية من المارينز والبحارة الأمريكيين كانوا يتنقلون في المياه الإقليمية، بينما كانوا يتنقلون أطلقت إيران 3 مسيرات على هذه العناصر، فقامت الولايات المتحدة وتم طبعا إسقاطها بنجاح، أطلقت الولايات المتحدة باتجاه مركز قيادة وسيطرة في جزيرة قشم، واضح لتعطيل إطلاق إيران مزيد من المسيرات، ومن ثم إيران أطلقت صواريخ على كل من الكويت والبحرين. القيادة المركزية أكدت بأن أي من القوات الأمريكية لم تصب بأي أذى سلمى.
1: شكرا لك وجد وقفي من البيت الأبيض. من طهران مدير مكتبنا نور الدين الدغير أطلعنا أكثر على طبيعة ما حرر من معطيات عن ما جرى في جزيرة قشم، وبالتالي الرد الإيراني أيضا الذي طال مناطق في البحرين والكويت، وتابعنا ما أسفر عنه في مطار الكويت.
4: سلمى، بكل تأكيد كل ما يحدث الآن هو تداعيات انتظار الاتفاق المرتقب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكل طرف الآن سواء منه الجانب الإيراني أو حتى الجانب الأمريكي يحاول أن يفرض معادلة ما عسكرية تقول بأنه جاهز للمواجهة العسكرية، وبالتالي لابد من التفكير في حل غير الحل العسكري. ذلك ننظر إلى أن الجانب الإيراني وحتى الجانب الأمريكي حينما يتحدثون عن ما يحدث الآن يتحدثون على أنه عبارة عن مناوشة تدخل ضمن إطار الدفاع عن النفس. بكل تأكيد الرواية الإيرانية هنا تتحدث عن اعتداء أمريكي استهدف منصة رادارات في جزيرة قشم بإيران، وهي إحدى الجزر المهمة والمطلة على مضيق هرمز. الرد جاء مباشرة من الجانب الإيراني. هنا نشير سلمى على أن الجانب الإيراني كان واضحا حينما تحدث على أن أي تحرك عسكري سيواجه برد غير تقليدي إيراني. هنا يفسر الإيرانيون معنى الرد غير تقليدي أنهم لن يكتفوا فقط بضرب القطعات البحرية أو السفن البحرية التي تتحرك في المياه الخليجية، بل بتوسيع دائرة الهجمات. لذلك نرى بأن بيان الحرس الثوري الإيراني تحدث على أنه استهدف مركزين. المركز الأول يتحدث عن قاعدة أمريكية لكن لم يذكر الدولة التي تتواجد عليها، والمركز الثاني وهو مقر القيادة للأسطول الخامس الأمريكي الذي تم استهدافه من قبل قوة الحرس الثوري الإيراني. إذن نحن الآن ضمن مناوشات، هذه المناوشات يمكن وصفها بأنها جزء من التشكيلة والتركيبة الآن المرتبطة بطبيعة المفاوضات القائمة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كما أشارت الزميلة وجد بأن هناك حالة من التفاؤل بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حالة من التفاؤل هنا بطهران، لكن ما ينقل هنا بطهران والأجواء الحاكمة من مصادر متنوعة هنا تتحدث بطهران تقول بأن فعلا هناك ملاحظات أمريكية وصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران تم تدارسها في جميع مراكز القرار سواء بالحكومة وبمجلس الأمن القومي. الآن ما يحدث هو أن كل ما تم التوصل إليه كرؤية إيرانية لما طرحه الأمريكيون الآن يتواجد لدى الهيئات العليا. سلمى، الحديث عن الهيئات العليا هنا بكل تأكيد الحديث عن المرشد الإيراني وبكل تأكيد مستشاريه للبت والنظر فيما أرسله الأمريكيون. لحد الساعة يمكن القول بأن طهران تقول بأنها لم ترد على الجانب الأمريكي وعلى المقترحات الأمريكية الأخيرة. الأمر الآن بيد المرشد الإيراني. لحد الساعة ليس هناك ردا لا بالسلبي ولا بالإيجاب، هناك دراسة وهناك انتظار. ربما بحسب المعلومات المتوفرة ربما قد يكون الرد على الأقل إن تأخر قد يتأخر لثلاثة أيام أو أربعة أيام أخرى. هناك معطى أساسي ومهم وهي بعض المناسبات الوطنية هنا في إيران ربما قد تؤخر الرد الإيراني. هناك رحلة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني، هناك كذلك أحداث أخرى سيتم التعامل معه، أحداث وطنية هذه ستؤخر بطبيعة الحال الرد الإيراني، بالإضافة إلى أن المرشد ومستشاري بكل تأكيد يدرسون ما وصل إليه من مجلس الأمن القومي الإيراني. لكن بالمجمل نحن الآن أمام صورتين، صورة قد تكون متفائلة بشكل كبير جدا، وهذا يحكم شق مهم هنا في السياسيين الإيرانيين بأن ربما قد يكون الرد الإيراني رد إيجابي، وهذا سيدفع بنا إلى الحديث عن قرب التوقيع لاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ربما، وهذه توقعات ربما تتحدث على أنه قد يكون الأسبوع المقبل إن كان الرد إيجابا هنا من العاصمة الإيرانية طهران. لكن حتى لو كان الرد سلبا من هنا من طهران تقول الأجواء هنا أن هذا الرد السلب لا يعني انتهاء المفاوضات، ولكن هي ملاحظات إيرانية جديدة على الملاحظات الأمريكية سيأخذها الوسيط إلى الجانب الأمريكي لإبداء ملاحظته، وهكذا ندخل مرة أخرى في سلسلة من تبادل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.

0: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير. قالت الخارجية الكويتية أن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين ووقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية. المزيد في هذا التقرير لرانيا حلبي.
1: نذر تصعيد جديد في المنطقة لاحت في الساعات الأخيرة مع استهداف الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية طالت مطار الكويت، ودفعت الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. الهيئة أوضحت أن المسيرات والصواريخ الإيرانية استهدفت مبنى الركاب T1، ما أوقع إصابات وأسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار. الجيش الكويتي أعلن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، ويذكر أن الكويت تعرضت يوم الاثنين الماضي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة حملت إيران المسؤولية الكاملة عنها. أما القيادة المركزية الأمريكية فأشارت إلى إسقاط صاروخين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية في الكويت وإحباط هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية في الكويت والبحرين، كما تحدثت عن تنفيذها ضربات على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم رداً على محاولات هجومية إيرانية، وعن إسقاط 3 مسيرات هجومية باتجاه بحارة مدنيين في المياه الإقليمية وتعطيلها ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار باتجاه جزيرة خارك الإيرانية. وفي إيران قال الحرس الثوري إنه استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالصواريخ والمسيرات رداً على استهداف الأخير برج اتصالات له في جزيرة قشم.
0: الآن إلى قراءة بشأن مضيق هرمز في نافذة تقدمها مياد عبدو، تفضلي.
2: شكرا سلمى، وأهلا بكم إذن مشاهدينا إلى هذه النافذة العسكرية الخاصة التي نناقش فيها التوتر العسكري في منطقة الخليج بعد استهداف إيران لمطار الكويت، وإعلان إيران استهداف مقرات عسكرية أخرى في منطقة الخليج، واستهداف الولايات المتحدة مواقع عسكرية في جزيرة قشم. معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد حسن أهلا بك. قبل أن نبدأ في التحليل، معنا على الخريطة التفاعلية زميل عبد القادر عراضة الذي يستعرض تفاصيل ما جرى على الخريطة.
3: نعم ميادة، وبالفعل هو تصعيد في هرمز ولكن أيضا امتد إلى المنطقة وتحديدا كما أشرت إلى الكويت. نحن نتحدث بداية عن تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعاد الحديث عن موضوع الحصار البحري، وأشار في تصريح واحد إلى أمرين متناقضين. يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية قد يمتد إلى سبتمبر، وفي نفس الوقت يقول بأنه لا يعتقد بأن ذلك سيتم وبأن الأمور قد تتحرك بشكل سريع. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أيضا تحدث عن الحصار على مستوى الحصار البحري، وقال بأن ربط بين استمرار الحصار البحري وفتح مضيق هرمز للملاحة، والملاحة وحرية الملاحة هي العنصر الرئيسي في هذا الحراك على مستوى هذا المضيق. آخر الأخبار كانت ما أعلنته القيادة المركزية عن استهداف لثلاث قادت مسيرات إيرانية على مستوى مضيق هرمز، ولاحقا كان إعلان القيادة المركزية أيضا عن استهداف مناطق تحديدا جزيرة قشم ومنطقة وغروك، وتحديدا عبارة عن منصة قالت للإطلاق إطلاق المسيرات على مستوى جزيرة قشم، وأيضا تحدثت عن استهداف أيضا عدد من المسيرات على مستوى هذه الجزيرة. الحرس الثوري تحدث على أن الاستهداف تم لأحد مركز راداري للحرس الثوري على مستوى هذه الجزيرة، ولكن اللافت الآخر في هذا الاستهداف وما أعلنه الحرس الثوري على أنه جاء ردا على استهداف أو الطرف الأمريكي تحدث على أن هذا الاستهداف جاء ردا على استهداف إيراني لإحدى المسيرات على مستوى هذا المضيق، وأيضا لعرقلة الملاحة الدولية على مستوى المضيق. اللافت الآخر هو استهداف السفن الناقلة للنفط، تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن استهدافها لناقلة فارغة للنفط تتبع إيران، وهذه الناقلة كما نتابع تسمى أمتي ليكسي، وكما نتابعها على الخريطة تم استهدافها بصاروخ، وتحديدا استهداف غرفة المحركات، وهو ما دأبت عليه الولايات المتحدة الأمريكية والقيادة المركزية عن إعلانه. وكان هذا الأمر للمفارقة يأتي بعد أن كانت إيران قد استهدفت هذه الناقلة، ناقلة النفط MSC الساريسكا قبل يومين، وحينما نتحدث عن هذه الاستهدافات نشير إلى هذا الرقم اللافت. إلى حد الآن القيادة المركزية تتحدث عن إعادة توجيه 122 سفينة وأيضا استهداف وتعطيل 6 سفن حربية. هذا التطور على مستوى المضيق وهذا السجال الأمريكي الإيراني لا تبتعد عنه تطورات أخرى في منطقة الخليج وتحديدا في الكويت. تابعنا ما أعلنه الجيش الكويتي عن استهدافات بصواريخ ومسيرات لمنشآت مدنية وتحديدا لمطار الكويت، وكان بالأساس الاستهداف الرئيسي كان في مبنى الركاب تيوان للمطار، وتحدث لاحقا تحدثت السلطات الكويتية عن إعادة تشغيل رحلات الخطوط الكويتية ولكن من مبنى الركاب رقم 4. كان هناك أيضا إعلانات عن استهدافات، أعلن الحرس الثوري عن استهداف لمقال مقر الأسطول الخامس، لكن لاحقا القيادة المركزية في البحرين ولاحقا الولايات المتحدة الأمريكية نفت أي اعتراض أو أي استهداف لمقر هذا الأسطول على مستوى البحرين. إذن هي تطورات لافتة، ولكن اللافت الآخر فيها هو أن حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن وفق القيادة المركزية تعمل لا زالت تعمل على تنفيذ الحصار البحري على مستوى مضيق هرمز. هي تطورات لافتة فيها النفس العسكري ولكن فيها نفس من التصعيد امتد إلى دول الخليج على غرار ما حدث في الكويت.
2: شكرا جزيلا لك عبد القادر، وبالفعل هذا يجعلنا نطرح تساؤلات. كنا في المدة الماضية نلاحظ حدوث تلك المناوشات التي حاول الطرفان الحفاظ عليها في إطار المناوشات حتى لا تؤثر على الجهد الدبلوماسي. اليوم نحن نتحدث عن تصعيد ملموس وأن يتم الرد الإيراني على ما جرى في جزيرة قشم واستهداف مركز رادار للتحكم في الطائرات المسيرة بأن يتم استهداف الكويت والبحرين. من حيث النسبة والتناسب وقواعد الاشتباك كيف ترى الأمر؟
4: يعني طبعا من حيث النسبة والتناسب أو قواعد الاشتباك أو من حيث منطق العمليات العسكرية، الرد المفترض الإيراني أن يتوجه باتجاه القطع البحرية الأمريكية والحاملات والناقلات والحاملات الأمريكية الموجودة في البحر والتي تفرض حصارها على إيران، أو على باتجاه الطائرات الأمريكية. يعني هذا بمنطق عسكري، عندما يهاجم فريق من فريق آخر المفروض أن يكون الرد باتجاه هذا الفريق، وخاصة أن هذه الدول لم تدخل الحرب ولم تعلن الحرب ولم تعلن انضمامها إلى الولايات المتحدة في الحرب. فإذا هذا بداية. ثانيا طبعا بين يعني تريد إيران من خلال هذا الرد باتجاه الكويت والبحرين أن توصل رسالة وأن تبلغ رسالة ميدانية بأن الخليج ودول الخليج ستبقى هي ساحة الأهداف والاستهداف في حال استمر استهداف القوات الإيرانية في مضيق هرمز. والنقطة الثالثة أن مسألة استهداف جزيرة قشم بصرف النظر عن طبيعة الهدف والذي كما ذكرت يتعلق بمركز تحكم بالمسيرات والطائرات، هذه الجزيرة هي جزيرة استراتيجية في المضيق ولها تأثيرها، وهي قاعدة لوجستية مهمة للبحرية للحرس الثوري الإيراني، وبالتالي هي عليها تتشكل القدرة على التحكم بالمضيق. فإذا مسألة التحكم بالمضيق هي الهدف الذي يتنازع عليه الآن أو يتصارع عليه الأمريكي والإيراني.
2: إن أضفت إلى المعطى الذي تفضلت به عميد حسن والمتعلق بقدرة إيران على استهداف البوارج الحربية الموجودة والتي تنفذ الحصار البحري، الملاحظ أنها أطلقت 13 صاروخا باليستيا و15 مسيرة إيرانية في استهداف البحرين والكويت، هل كان بإمكان ذلك أن يصيب تلك البوارج البحرية والقوات الأمريكية الموجودة؟
4: يعني المسألة تتعلق بالأمدية وتتعلق بمكان ونقاط وجود هذه البحرية الأمريكية، ولكن أعتقد أن يعني ربما يكون بالإمكان إرسال أسلحة باتجاه هذه القطع البحرية أو على الأقل محاولة استهدافها. لا ندري ما هو وضع البحرية الأمريكية في الخليج، يعني هناك ربما وجود بحري معين في الخليج، ولكن بكل الأحوال أنا ما كنت أقوله انطلاقا من المبدأ حضرتك، يعني وفقا لسؤال النسبة والتناسب والمبدأ بالرد على الجهة التي هاجمت الجزيرة وهاجمت المضيق. طيب. أما مسألة استهداف يعني المطار المدني في الكويت فهي بطبيعة الحال هي مسألة يعني بالمنطق العسكري والعمليات العسكرية والعنف العسكري، بصرف النظر عن الكويت كدولة ليست موجودة في الحرب، ليست جزء من هذه المعركة، هو استهداف لموقع مدني ولمرفق مدني حيوي وبنى تحتية حيوية وخاصة المطار، وهناك إصابات يعني هذا أمر.
2: وحول ذلك
4: قد يكون في البحرين الاستهداف حصل على

0: لأنه
1: قيادة الأسطول الخامس. كما أعلن ولكن أعلن الأمريكيون أنهم اعترضوا كل المسيرات والصواريخ التي
0: تحديدا في الاستهداف الذي جرى في الكويت للمبنى تي 1 وهو مبنى مدني في مطار مدني، عندما يتم الحديث عن وفاة و63 إصابة، ما الذي يعنيه أيضا ذلك فيما يتعلق بقواعد الاشتباك والأعيان المدنية؟
1: طبعا هذا يعني هناك اختراق كبير للقانون الدولي كما ذكرت، قبل ذلك هناك اختراق للسيادة بمنطق الأمور، هناك اختراق للسيادة الكويتية، ولكن هناك أيضا خرق كبير للقانون الدولي الإنساني الذي يتعلق أو يحدد ضوابط الاستهداف والحرب ويحمي المنشآت المحمية والمدنية وخاصة المطارات والمرافق الحيوية. ويؤكد على هذا الاختراق أو الخرق هو الإصابات التي حصلت في مطار الكويت، ونحن نتحدث عن مدنيين لا نتحدث عن يعني عسكريين سواء أمريكيين أو مفترض أن يكون الهدف أمريكي وفقا للزعم الإيراني أن هناك استهداف ورد على القواعد الأمريكية. فإذا الإصابات ونتائج هذه الضربات الإيرانية الواد تؤكد على أن هذه الضربات غير محقة وهدفت إلى إصابة مرفق حيوي مدني بعامله أو بعماله المدنيين.
0: أيضا كان هناك ما يشبه قواعد الشباك خاصة باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في هذه المنطقة نتيجة ذلك الاتفاق تحديدا. هذا المستوى الآن هل خرق أيضا ذلك؟
1: طبعا نحن نستطيع أن نقول أننا في حالة اللا حرب ولا سلم يعني، ونتعمق أكثر في هذا أو نذهب أكثر بعيدا باتجاه الحرب أكثر من حالة الهدنة. وهنا أريد أن أقول وألفت أن مبدئيا الموقف في المنطقة يعني لا يوجد هدنة ممددة مقررة وباتفاق بين الطرفين. الهدنة التي اتفقوا عليها انتهى وقتها، ولكن لم يعلن الطرفان نيتهما بخرق هذه الهدنة والعودة، ولكن هناك مباحثات طبعا، هناك تبادل رسائل. المعروف أننا في لحظة تفاوض حرجة جدا ودقيقة، يفهم هذا الأمر على أنه يواكب هذه مراحل التفاوض. ولكن كما أقول كما يعني كنت ذكرت أن مسألة مضيق هرمز هي نقطة الصراع الآن، تحاول الولايات المتحدة أن تعيق هذا التحكم الإيراني الذي يحصل على مضيق هرمز، وإيران تحاول أن تتمسك بهذا الموضوع عسكريا لتؤكد من خلال هذه الاستهدافات أنها لن تقبل بمنعها من التحكم بمضيق هرمز بالقوة المسلحة، وتذكر أيضا كما ذكرت برسائلها بأن المنطقة كلها ستكون عرضة للاستهدافات في حال استمر الأمريكي بمهاجمة الجزر أو المضيق أو أي نقطة أخرى في
0: وفي هذا الإطار تحديدا كان هناك تصريح أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الحصار، وقال أنه قد يستمر إلى سبتمبر أو يكون هناك حلول سريعة أخرى. بالتالي إمكانية استمرار الحصار من الناحية العسكرية كيف تراها؟
1: الأمر من الناحية العسكرية الحصار قائم حاليا، ويبدو أنه مع مرور الوقت يتحكم أكثر ويعني يخنق، يبدو أنه أصبح خانقا فعلا. ولكن الحصار يوازيه في المقابل التحكم بمضيق هرمز من قبل
0: الإغلاق.
1: الإيرانيين الإغلاق أو التحكم، لأن هناك عبور لبعض وبالتالي الورقتين متوازيتين إلى حد ما. الحديث دائما ويصرح ترامب غالبا أن يعني مسألة معادلة فتح المضيق مقابل رفع الحصار باتت مكررة أكثر من مرة، ويبدو أنها نقطة محورية في التفاهم أو الورقة التي يمكن أن يخرج بموجبها الاتفاق. فإذا هذا الحصار سيعادل فتح المضيق وعودة المضيق إلى حالته الطبيعية دون أي رسوم ودون أي إضافات. هكذا هي المعادلة، يبدو أنها ستسير بهذا الاتجاه إذا ما تم الوصول إلى توقيع الاتفاق طبعا أو الورقة المبدئية. طبعا الموضوع النووي هو أيضا موضوع أساسي في الورقة التي تسمع الوصول إليها.
0: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. الشكر موصول لكم مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة العسكرية والتي خصصناها للتوتر العسكري في منطقة الخليج. الآن عودة إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية وسلمى.
2: شكرا لك ميادة. نرحب الآن بضيوفنا في الاستوديو ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران دكتورة ستاري صادقي، وفي الاستديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للسياسات للدراسات السياسية، وفي الاستديو الدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بكم جميعا. من الناحية العسكرية دكتور عمر، إذا ما بدأنا وشرحنا الموقف، ما الذي برأيك يعني اللافت من خلال هذا الحدث الذي شهدته جزيرة قشم وما قامت به إيران من رد في البحرين والكويت؟
3: هو اللافت أنه إيران للمرة الثانية ربما بعد هجمات 1 يونيو تحاول توسيع جبهة القتال. الضربات حدثت على قشم، حدثت في هرمز، قرب هرمز وفي محيط هرمز في أقصى جنوب الخليج. الرد كان في الكويت في أقصى شمال الخليج في منطقة أخرى. يبدو لي أن الأمريكيين تحديدا يستهدفون القدرة، يستهدفون العين، يستهدفون اليد التي تحرك المسيرة، ويستهدفون الرادارات التي توجه المسيرة، وكل هذا موجود في عقدة التحكم الموجودة في قشم وفي بعض الجزر القريبة من هرمز الأخرى. فالضرب كان يستهدف تقليل القدرة الإيرانية على التحكم في المضيق. كان الرد على جزء منه كان على هدف مدني كمطار الكويت، وهو طبعا توسيع فيما يخص الهدف، لأنه الهدف مرة أخرى مدني، ويبدو أنه استهدف بهندسة ضربات مختلطة بها مسيرات وبها صواريخ باليستية كذلك، وربما سنكتشف بعد ذلك أيضا صواريخ كروز. فهندسة مركبة، الهدف واضح أنه كان مختار، لأن المسيرات معظمها pre-programmed، معظمها مبرمج مسبقا، فتعرف أين تذهب، وبعد أن أنهيت البرمجة لا يمكن تغيير هذه البرمجة، فواضح أنها كانت تستهدف هذا الهدف المدني وأحدثت هجمات، ولكنها مؤثرة. يعني هذه الإرهاب من الجو، استهداف ضربات لأهداف مدنية من الجو مؤثر ويضعك على الشاشة، ويبدو أن الرسالة واضحة. كيف هذا كله سيؤثر على المفاوضات؟ بالطبع هذه المفاوضات تجري على حقل ألغام.
2: يعني وهنا يعني دعني يعني نستفهم منك، يعني ماذا تم اختيار هذه الهجمات المركبة من هذه النوعيات، طالما أنت يعني الخبير في هذا الشأن، واختيار هذا الهدف، الغرض منه من الناحية العسكرية والرسائل السياسية؟
3: عسكريا لا قيمة له، سياسيا قيمته كبيرة للغاية. نحن الآن هو الخبر رقم واحد، يعني فاستهداف أهداف بهذه القيمة، أولا هي أهداف ضعيفة لأنه المطار لا يمكن تحريكه، المطار كبير للغاية، المطار يصعب الدفاع عنه، المطار ليس هدف عسكري، فضربه سيضعك في الخبر الأول بالتأكيد، وسيكون تأثيره مؤثر سياسيا وإعلاميا، وله تأثير استراتيجي على المدى الطويل. لكن عسكريا بالمعنى العملياتي لا قيمة له حقيقة. القيمة الحقيقية هي أن ترد في هرمز على المدمرات وعلى الطائرات التي استهدفت، ولا تبدو أن هناك قدرة إيرانية على عمل ذلك من الناحية العسكرية العملياتية. لنقول الاستراتيجية طبعا لديهم قدرة، لكن على المستوى العملياتي يبدو أن هذه قدرة ضئيلة للغاية.
2: سيدة الستارة، لماذا لجأت إيران في هذا التوقيت الذي ينتظر فيها رد من قبلها، ويقول ترامب بأنه يجري التباحث بهذا الرد من أعلى المستويات على مستوى المرشد، أن تقوم بإرسال مثل هذه الرسائل العنيفة من الناحية العسكرية للمنطقة وللولايات المتحدة الأمريكية بهذه الصورة الصاخبة؟
4: لم تختار إيران أن تهاجم الدول في المنطقة، بل ترد على هجوم الولايات المتحدة الأمريكية على جزيرة قشم وغيرها. وأوضحت إيران أن ردها سيكون تناسبيا في أي هجوم إرهابي تشنه الولايات المتحدة الأمريكية عليها. وأعرف هذا مؤسف أن المدنيين تضرروا في الكويت، ولكن من المهم أن نرسم الصورة الكبيرة هنا. لا نرى تقارير حول الأضرار التي ألحقت في قاعدة السالم الأمريكية، هناك بعض التقارير التي تنشر بعض صور الأقمار الصناعية التي تبين أضرار جسيمة في القاعدة الأمريكية في الكويت.
2: في هذه الضربات تقصدين هذه الضربات؟ هذه الضربة التي جرت اليوم؟
4: وفقا للسلطات الدفاعية والمسؤولين في الكويت اعترضوا 13 صاروخا و17 مسيرة، وليس جميعها استهدفت المطار. المطار في قربه قاعدة عسكرية وقاعدة جوية. عندما يتحدث المسؤولون الكويتيون عن اعتراض الصواريخ ويقولون أن الشظايا سقطت في مواقع معينة، يدعون ذلك إلى طرح السؤال ربما الأضرار ناتجة عن الاعتراض. إيران حذرة جدا في عدم استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، وقد رأينا ذلك من قبل على عكس الولايات المتحدة الأمريكية. وعلينا أن ننتظر، وفي كل مرة ارتكب فيها خطأ اعتذرت إيران، سيتوجب علينا أن ننتظر لنرى. ولكن بناء على بيان الجهة الرسمية الكويتية، تم اعتراض مسيرات وصواريخ، وينبغي أن نرى إن كان ذلك ضرر ناتج عن الاعتراض وعن سقوط الشظايا على مبنى الركاب، أو إذا كان هناك سوء حسابات. ما بيّنته إيران في السابق هي أنها تدرس الخطوات وحساباتها دقيقة، وألحقت ضررا بالقواعد الأمريكية في المنطقة، وهي ترفع الكلفة على الأمريكيين للحفاظ على وجودهم في المنطقة، الذي يجلب الفوضى والضرر ويفيد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فقط.
2: سأنتقل للدكتور صالح وسيد دروش، ولكن أريد أن أستفهم منك يعني دكتور عمر، يعني أنت خبير في هذا الشأن، من خلال الأضرار التي شاهدناها، هل من الممكن أن يكون هذا نتيجة اعتراضات الذي جرى في مطار الكويت من الناحية العسكرية، أم مهاجمة مقصودة من قبل مسيرة لضرب هذا الهدف؟
3: أولا هي ليست شظية، الفجوة في سقف المطار كبيرة للغاية على شظية، وكبيرة للغاية على رأس حربي للمسيرة. فهنا نحن أمام إما صاروخ باليستي. الصاروخ باليستي له ما يعرف بالسيركل إير بروبابل، السي إي بي، أو دقة الإصابة في إطار دائري. لو هو فتح 110 معناه أنه قد يخطئ بعشرات أو أحيانا حتى بمئات الأمطار، فيمكن أن يكون ضرب خطأ، يمكن، لكن غير مؤكد. الآن نريد أن نعرف أين ضربت المسيرات. المسيرات أدق بكثير، أضعف، رأس حربي أصغر، ولكنها أدق بكثير، فلو ومبرمجة مسبقا، فمعناها أنها كانت، أن الهدف كان مقصود، المطار كان مقصود. فهذا فيما يخص المطار. فيما يخص استهداف المدنيين، لا، الأطراف كلها تستهدف المدنيين. يعني إيران تهاجم سفن مدنية تجارية في المضيق، زرعت ألغام في مياه إقليمية لدولة أخرى، والألغام لا تميز بين عسكري ومدني، وخاصة الكونتاكت ماينز التي تنفجر بالملامسة، هذه لا تميز. وطبعا الولايات المتحدة تفعل نفس الشيء. الولايات المتحدة إلى الآن هاجمت 5 سفن تجارية من الجو لإحكام الحصار بصواريخ الفاير، آخرهم السفينة السادسة التي هجمت اليوم، وهذه جديدة، هذه على البحرية الأمريكية جديدة، أن تهاجم سفن مدنية بالقوى العسكرية، مرة بالرشاشات ومرة بصواريخ الفاير، هذا جديد. فموضوع استهداف المدنيين بمعنى دخول في إطار الإرهاب، استهداف مدنيين للضغط على الحكومة المعنية، هذا الآن كله يستخدمه، سيء عسكريا ولكنه فعال سياسيا.
2: وهنا سيد دروش، يعني كل هذا يجري يعني تفاوض ضمن عملية إطلاق نار وضمن حرب، يعني كيف يمكن أن نفهم هذا المشهد في سياق ما يصرح به أيضا ترامب بهذه النبرة التفاؤلية؟
4: عندما يكون نظام قد بنى هويته على المقاومة، لا يمكن وقف هذه الهوية وإجراء السلام والمحادثات، عليه أن يتحدث ويتصرف، وإلا فإن الناس يخسرون المغزى. وهنا أتحدث عن الحرس الثوري الإيراني، وأود هنا أن أبني على ما قالته دكتور ستاري وعمر. إن كان لديكم ما يكفي من المعلومات لاعتراض الصاروخ، ذلك يعني أنكم قادرين على احتساب مساره بحيث تعرفون من أين انطلق وإلى أين سيتجه. دكتور ستاري تحدثت عن 13 مسيرة و17 صاروخا. قال البيان الصحفي إنها استهدفت الأهداف المدنية ولا تمكنوا من استهداف من اعتراض ذلك. وهناك مشكلة ثانية هنا برأيي تكشف عن التناقض في ما تقوله إيران وما تفعله. تقول إيران أنها تعمل تضامنا مع الشعب الفلسطيني، والكويت معروفة جدا على أنها معارضة لاتفاقات أبراهامس في دول الخليج، تعترض عليها في كل الإعلانات والتصريحات، ومع ذلك يتم مهاجمتها. ومن غير المنطقي عسكريا أن يفترض أن هذه الهجمات على جزيرة قشم انطلقت من الكويت. لماذا يتم استهداف من هذه المنطقة البعيدة؟ هذه الأهداف برأيي استهدفتها السفن الأمريكية في البحر العربي. ما نراه هنا برأيي هو رغبة بعزل دول الخليج وفرض علاقة فوقية، وهذا نوع من أو هذا منفصل عن الصراع الحالي، وهذا مرتبط بالبند الذي يدعو إلى توسيع الثورة في الوطن وفي الخارج في إيران.
2: كيف تنظر دكتور صالح المطري لهذا النوع من الهجمات في هذا التوقيت؟ لماذا الكويت؟
5: يعني عدوان وابتزاز، وهذه يعني
2: لماذا الكويت والبحرين؟ لماذا الكويت تحديدا؟
5: يعني وهذا السؤال الذي لا نريد أن يعني أن يختصر هنا في منصات الإعلام. استهداف دولة تما في المنطقة هو استهداف للكل أيا كانت هذه الدولة، لأنها تسوق نفس المبررات. إذا كانت تبرر اليوم استهداف الكويت وكذلك مملكة البحرين، ستبرر غدا أيضا كما بررت في السابق استهداف رأس لفان في قطر والفنادق في الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. بالتالي أنا لا يعني لا أحبذ هذه يعني التجزئة أو محاولة، لأن هذا هو هدف إيراني خالص، أن يقولوا بأن هذه دول متعاونة، دول منصاعة، دول خاضعة، وهذه دول لا ليست كذلك. وبالتالي
2: الدول المتعاونة لم يجري تمييز أي في البداية،
5: هو لم يميز. والمهم أيضا
2: لماذا
5: التوقيت؟ بالتأكيد هي لا تريد أن تدفع تكلفة أن تستهدف قطعا بحرية أمريكية. وأنا هنا أستغرب من إعادة مرة أخرى اجترار نفس الصياغة، نفس الرواية تجتر مرة أخرى، بأن إيران استطاعت أن تحدد بهذه السرعة مصدر النيران، مصدر انطلاق الاعتداءات، ولديها من الأقمار الصناعية ما يهيئ لها هذه السرعة كما استطاعت في البداية. وينسوا مرة أخرى أنهم قالوا بأن أي استهداف لإيران سيوسع رقعة هذا وسنعتدي، مرة بمصالح إسرائيلية وأخرى بمصالح أمريكية، دون التقدير لمثل هذه الأهداف المدنية. نحن كلنا تأكيدا استنكرنا سقوط أي مدنيين في هذا الاعتداء في إيران، ويعني وبأشد العبارات أيضا عندما تم استهداف المدارس أو البنى التحتية في إيران. فبالتالي ما تقوم به إيران اليوم تجاه هذه البنى التحتية وتجاه يعني مطار الكويت أو أي منشأة مدنية أخرى، ووقوع ضحايا مدنيين أبرياء ليس لهم قيمة، هو لا شك نوع من أنواع الإرهاب الدولي الذي تقوم به إيران. وهذه المرة تسوق الحجة مرة أخرى بانطلاق القواعد، هي تدعي مرة أنها تم تدمير أو تحييد هذه القواعد الأمريكية. ما الذي أحياها مرة أخرى؟ ثم ما هذه التكنولوجيا العالية التي استطاعت أن تحدد؟ أصلا لم يحدثوا معلوماتهم.
2: مطار الكويت ماذا من المفترض أن يفعل مجلس التعاون الخليجي؟
5: بالتأكيد لديهم خطواتهم، وأنا هنا لا أتحدث نيابة عن أحد يعني، لكني كمواطن كويتي وخليجي بالنهاية يسوءني ويؤلمني أن يحدث مثل هذه الاعتداءات. ولكن فقط تحديث معلومة، من يتكلم عن أن مطار الكويت هو قاعدة هو مخطئ تماما، ومعلوماته قديمة تماما. هو مطار مدني بحت، لا توجد لا بجانبه ولا معه أي قاعدة عسكرية لا كويتية ولا أمريكية.
2: شكرا جزيلا لك، والشكر الموصول لجميع ضيوفنا. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، شهدت دول الخليج العربي سلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيرة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية، وسط اتهامات لإيران بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
6: بداية الهجمات المسجلة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار كانت في 10 من أبريل/نيسان الماضي. يومها اتهمت الخارجية الكويتية إيران وحلفائها بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية داخل البلاد. وبعد أقل من شهر، أي في 4 مايو الماضي، تعرضت منطقة الصناعات البترولية في الفجيرة بالإمارات لهجوم أدى إلى اندلاع حريق داخل إحدى المنشآت وإصابة 3 عمال بجروح، وصدرت إدانة رسمية إماراتية لهذا الهجوم. أما في 17 مايو فقد استهدفت مسيرات محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة الإماراتية، وأعلن حينها عن إسقاط مسيرتين، بينما أصابت مسيرة ثالثة مولدا كهربائيا خارج النطاق التشغيلي للمحطة دون تسجيل أي تأثيرات إشعاعية. وفي 2 يونيو/حزيران أعلنت القوات الأمريكية أن صاروخين كانا متجهين نحو الكويت أسقطا في الجو، وتم اعتراض 3 صواريخ باليستية أخرى فوق أجواء البحرين. أما أخطر الهجمات فكانت تلك التي استهدفت في 3 يونيو دولة الكويت، وتحديدا مبنى الركاب الرئيسي في مطار الكويت الدولي الذي تعرض لهجوم أسفر عن إصابة 10 أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى. في حين أعلنت البحرين في اليوم نفسه أنها اعترضت 3 صواريخ باليستية كانت متجهة نحو أهداف داخل البلاد، بالإضافة إلى إسقاط عدد من المسيرات الهجومية.
2: إلى التطورات في لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن أحد عسكرييه استشهد إثر استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية كفر تبنيت. كما أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على طريق خلد الساحلي جنوب بيروت، وهو طريق رئيسي سريع يربط جنوب لبنان بالعاصمة، في حين تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات عدة جنوبية البلاد. من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في بلدة العديسة جنوبية لبنان. للمزيد معنا من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما. مازن، أبدأ معك، أطلعنا أكثر على هذه المعطيات الميدانية، تسارعها وطبيعة الاستهدافات على ذات الوقت، يعني هو اليوم الثاني للجولة الرابعة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن.
7: سلمى، بالفعل قبل نحو 10 دقائق من انطلاق هذه الجولة، اليوم الجولة الختامية ضمن إطار الجولة الرابعة، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي من استهدافاتها في كامل جنوب لبنان. حتى هذه اللحظة ارتفع عداد الغارات إلى نحو 50 غارة ضربت مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وقد أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد جندي في استهداف في النبطية، عن إصابة جنديين في استهداف إضافي في دير الزهراني. كذلك الأمر بالنسبة لوزارة الصحة اللبنانية التي تعلن عن استشهاد مسعفين في قضاء سور جراء الاستهداف الإسرائيلي. وبالتالي كل هذه الغارات تأتي في سياق تصعيدي إسرائيلي، أو على الأقل فلنقل لم نشهد أي خفض للتصعيد من جانب إسرائيل، ولكنها استمرت على وتيرة التصعيد المعهودة، بمعنى أنه ما كاد منتصف النهار يحل، وبعد ساعات من بعد الظهيرة حتى وصلنا إلى 50 غارة. وهذا الأمر يأتي في سياق تصعيدي مستمر. حزب الله حتى هذه اللحظة أعلن عن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الأراضي اللبنانية. حتى الآن لم يتبنى اليوم أو بالأمس أي عملية في عمق الأراضي الإسرائيلية، وإن كانت سفارات الإنذار أو رصد المسيرات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تتم عند ما بعد الخط الأزرق إلى شمال من الخط الأزرق ضمن الأراضي الإسرائيلية. ولكن رسميا بالنسبة لحزب الله هو لم يعلن عن أي استهداف في العمق الإسرائيلي، وهذا الأمر لافت ويمكن أن يقرأ في إطار المساعي لتهدئة الأوضاع من قبل حزب الله، أو على الأقل للالتزام بالمعطيات التي جرى الحديث عنها خلال اليومين الماضيين، والمرتبطة بعدم استهداف العمق الإسرائيلي مقابل عدم استهداف عمق الضاحية بيروت الجنوبية وبيروت. ولكن كان لافتا اليوم هذا الاستهداف على طريق خلدي تحديدا، وهي المدخل الجنوبي لمدينة بيروت، نتحدث عن بضعة كيلومترات عن عمق العاصمة بيروت. هذا الاستهداف إنما ما قرئ هنا في لبنان بأنه يأتي في سياق تأكيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي عن أن أي تفاهمات لا تشمل سوى ضاحية بيروت الجنوبية، وبأن كامل الرقعة الجغرافية للبنان هي مفتوحة أمام حرية الحركة، وتحديدا هذه الجزئية المرتبطة بحرية الحركة بالنسبة للإسرائيليين هي ما يرفضه حزب الله بشكل تام، وهي ما يسعى لبنان الرسمي إلى تجاوزه من خلال التوصل إلى تثبيت شامل لوقف إطلاق النار من خلال جولة المفاوضات التي ستعقد بعد قليل. وفق المصادر المرتبطة بحزب الله، هو كان واضحا عندما أفاد بالأمس أحد كبار قادة حزب الله للجزيرة، وأكد بأن ما يريده هو وقف تام وشامل لإطلاق النار، ولكن على أن يكون متبادلا من الطرفين، أن لا يكون هنالك حرية حركة لإسرائيل، وأن يرتبط وقف إطلاق النار بجدولة زمنية واضحة للانسحاب من الأراضي التي تحتلها إسرائيل في داخل لبنان. هذا المحور، هذه الثلاثية، ثلاثية وقف إطلاق النار وعدم وجود حرية حركة بالإضافة إلى الانسحاب، هي ما يتحرك من خلالها حزب الله ويرسم الخطوط الحمراء التي يقبل من خلالها بأي تسوية شاملة لوقف إطلاق النار. على المستوى الرسمي هنالك دفع وسعي رسمي من قبل الوفد المفاوض برئاسة سيمون كرم اليوم في واشنطن للتوصل إلى تثبيت لوقف إطلاق النار على قاعدة أن يكون هنالك جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي، وأيضا لتثبيت العمليات العسكرية ووقفها بشكل تام دون إغفال بأن كل هذه التقاطعات هنالك واقعية في مقاربتها في بيروت، بأن المسار الإيراني الأمريكي يتقاطع أيضا مع المسار اللبناني.
2: شكرا جزيلا لك من النبطية مدير مكتبنا مازن إبراهيم. إلياس، سفارات الإنذار تدوي في مستوطنات، أو فيما تقول عنه يقول عنه حزب الله المستوطنات في الشمال، كيف تقرأ هذه الاستهدافات في إسرائيل؟
8: أولا هنالك تأكيد من جانب الجيش الإسرائيلي في حالتين، الحالة الأولى التي كانت قبل ظهر اليوم واستهدفت مرجليوت والمنارة وكريات شمونة، على أن الجيش الإسرائيلي تمكن من اعتراض هدف جوي كما قال تجاوز الحدود الدولية، وبعد ذلك بعد ظهر هذا اليوم قبل نحو ساعة وأكثر بقليل قال الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صاروخين تجاوزا الأجواء الإسرائيلية في منطقة مزقاف عام، أي في نفس المنطقة في القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية. وكان التأكيد في بيانات الجيش الإسرائيلي على أن هنالك تجاوز للحدود الدولية. في المنصات الإخبارية خصوم نتنياهو ومن هم يصوتون لنتنياهو أتباع اليمين، المحللون السياسيون، وكأنهم يمسكون ساعات ضبط للوقت في أيديهم وينتظرون الرد الإسرائيلي على المعادلة التي فرضها نتنياهو بنفسه أو أعلن عنها بنفسه هو وزير دفاع إسرائيل كاتس، بمعنى أن ضرب البلدات الشمالية في إسرائيل سوف يواجه بضربة أو ضربات في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكأن هنالك من يحاول أن يلوم نتنياهو أو أن يدفعه إلى الزاوية من أجل العمل والرد على هذه الخروقات من وجهة نظرهم. صافرات الإنذار دوت في تلك المناطق بعد 25 ساعة من الهدوء التام، لم تدوي فيه صافرات الإنذار، رغم أن العمليات العسكرية متواصلة في جنوب لبنان في استهداف الجنود الإسرائيليين وفي استهداف تحشدات الجيش الإسرائيلي في داخل لبنان. هنالك الآن تساؤلات كثيرة بعد هذا الصمت من جانب إسرائيل في داخل إسرائيل، هل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمكن فعلا من لجم بنيامين نتنياهو ومنعه من العمل ضد بيروت أو العمل في توجيه ضربة لبيروت؟ وهذا يتقاطع إلى حد كبير سلمى مع ما كانت صحيفة هآرتس أوردته على لسان قادة كبار في الجيش الإسرائيلي الذين يقولون بأن الجيش الإسرائيلي لم يعد قادرا على التخطيط لعمليات العسكرية، ذلك أن القرار مصادر، القرار ليس بيد الحكومة الإسرائيلية وليس بيد هيئة الأركان، إنما هو بيد البيت الأبيض، وهم يقولون أنهم لأول مرة يتعاملون مع حالة من هذه، لا يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يتحرك بسبب قرارات من دولة أجنبية، وهذا في غاية الخطورة من وجهة النظر الإسرائيلية، على اعتبار أنه ينسجم أيضا مع ما يقوله خصوم نتنياهو السياسيون بأن إسرائيل أصبحت دولة تابعة للوصاية الأمريكية غير قادرة على اتخاذ القرار بنفسها فيما يتعلق بأمنها وفيما يتعلق بسير العمليات العسكرية.
2: شكرا جزيلا لك إلياس كرام. رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. وأضاف في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وأن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقيه في وقت ما. وبشأن التطورات التي شهدتها الكويت والبحرين في الساعات الماضية، قالت الخارجية الكويتية أن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين ووقوع أضرار في منشآت حيوية. بدوره قال الجيش الكويتي أنه رصد وتعامل مع 13 صاروخا باليستيا و17 مسيرة، كما أعلن مقتل مقيم من الجنسية الهندية. بينما قالت وزارة الصحة أن العدوان أسفر عن إصابة 63 شخصا. من جهتها قالت وزارة أو قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية. وقد ندد مجلس التعاون الخليجي باستهداف البحرين والكويت، وقال إنه يكشف إصرار إيران على انتهاج سياسات عدائية تقوض أمن واستقرار المنطقة. وفي إيران قال الحرس الثوري إن واشنطن استهدفت برج اتصالات تابعا له بجزيرة قشم، وأن قواته ردت باستهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة ومقر الأصول.

0: وجرح ثالث في غارة إسرائيلية على سيارة في شحور جنوبي البلاد. كما أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكري إثر استهدافه معذرة بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية كفر تبنيت. في المقابل قال حزب الله أنه قصف بقذائف المدفعية تجمعين لجنود إسرائيليين عند جل الحمار في العديسة وفي محيط بلدة البياضة جنوبية لبنان. نذهب إلى مراسلينا، ومعنا من الكويت مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي، معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. مرحبا بكم جميعا. سعد، أبدأ معك وأطلعنا على آخر ما تحدثت به الأوساط الرسمية الأمنية الكويتية.
1: نعم سلمى، اليوم هو حقيقة يمكن أن نقول به بيوم البيانات الرسمية هنا في الكويت. البيان كانت هناك ثلاث بيانات للجيش الكويتي حين بدأ فجر هذا اليوم بداية انطلاق صافرات الإنذار التي جاء مباشرة. تزامنت هذه الصافرات، وخمس صافرات إنذار كانت هذه صافرات الإنذار، تزامنت مع أصوات انفجارات لتعامل منظومة الدفاع الجوي مع هذه الأهداف الجوية المعادلة التي اخترقت سماء الكويت فجرا. وبالتالي جاء بيان للجيش الكويتي، ثم عقبه بيان آخر نتيجة اعتراض الجيش الكويتي أو منظمة الدفاع الجوي اعتراض لهذه الأهداف فوق مناطق سكنية، ما أدى إلى تساقط بعض الشظايا على بعض الأحياء السكنية هنا في البلاد. وبالتالي جاء بيان الكويت الجيش الكويتي ليطالب السكان بعدم الاقتراب من هذه الأجسام المشبوهة، وكذلك إطلاع أو الاتصال دائما بالجهات المسؤولة للتعامل مع هذه الأجسام الغريبة، وهي بقايا صواريخ أو مسيرات تم استهدافها اليوم أيضا. ثم جاء أيضا بيان الطيران المدني فجرا اليوم، والذي أكد باستهداف مطار الكويت الذي تم افتتاحه قبل 48 ساعة، وهو مبنى الركاب المبنى الرئيسي حقيقة T1. وهذا الاستهداف أدى إلى إصابة 63 شخصا، إصابات يعني تباينت شدة هذه الإصابات، لكن من بينها بتر، ومن بينها إصابات في الرأس، ومن بينها بتر أعضاء، ومن بينها إصابات في الرأس، وكذلك نزيف في في في الرأس أيضا. وبالتالي هناك حالات شديدة أيضا، إضافة إلى أن هناك من بين 63 مصابا هناك أيضا عمليات كبرى لسبع أشخاص. وهذه الأعداد 63 المصابين توزعت على سبع مستشفيات هنا في الكويت، ما يعني بأن هناك حالة استنفار حقيقة طبية وكبيرة هنا من بين للتعامل مع هذا الهدف أو الخرق الكبير وهذه الإصابات الكبيرة. لم تكن فقط هذه الإصابات، أيضا كان هناك أحد المصابين الذي توفي في الحال كما يبدو، وهو من الجنسية الهندية، وهو مسافر بالمناسبة وأحد المقيمين هنا في الكويت. هذا أيضا الذي جاء أيضا كما جاء في بيان وزارة الخارجية. نعم. وهو البيان الرابع أو الخامس حقيقة الذي أيضا أيد هذا البيان، أيضا استنكر وحمل إيران المسؤولية هذا العمل العدائي والمتكرر والآثم كما جاء في بيان وزارة الخارجية. وكذلك أيضا أكد على حق الكويت في اتخاذ ما تراه مناسبا في التعامل مع مثل هذه الأحداث. ثم بيان وزارة الصحة الذي أكد هذه الإصابات. وبالتالي حقيقة الكويت، ثم جاء الإيجاز الصحفي الذي أكد أعداد التي أطلقت هذه الأهداف الجوية. نعم. 30 هدفا جويا حقيقة أطلقت باتجاه الكويت ما بين صاروخ ومسيرة. شكرا. على هذا منذ فجر اليوم حتى اليوم.
0: شكرا جزيلا لك من الكويت مدير مكتبنا سعد السعيدي. وجد، أطلعينا أكثر على طبيعة الرؤية الأمريكية، خاصة من خلال مقابلة دونالد ترامب مع نيويورك بوست، وأيضا ما قيل حول هذه الهجمات التي المتبادلة التي جرت في الخليج.
2: يعني سلمى، تصريحات الرئيس ترامب كانت غاية في التفاؤل مقارنة بما حدث بالفعل في المنطقة. هو تحدث عن تطور مستمر، وحتى أنه توقع أن يتم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران خلال هذا الأسبوع. هذا ما نقلته صحيفة نيويورك بوست التي أجرت معه اللقاء. الرئيس الأمريكي تحدث كما قلنا بإيجابية، حتى أنه قال أنه ليس في عجلة من أمره على التوصل إلى مذكرة تفاهم، وذلك في إشارة منه إلى إجابة على سؤال حول

0: لبطء وصول الردود الإيرانية إلى واشنطن بعد كل مرة تضيف فيها واشنطن تعديلات على مذكرة التفاهم. قال الرئيس ترامب بأنه ليس في عجلة من أمره، وبأن هذا أمر متوقع بسبب طريقة التواصل ما بين المسؤولين الإيرانيين. وبالحديث عن المسؤولين الإيرانيين، قال الرئيس ترامب بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي هو منخرط بهذه المفاوضات من أجل إنهاء الحرب، وحتى أنه لدى سؤاله ما إذا كان يريد أن يلتقي به أم لا. أكد الرئيس ترامب بأنه لا يمانع لقاء المرشد الإيراني أو أي شخص آخر من الجانب الإيراني. إذن واضح بأن رؤية الرئيس ترامب تتسم بالإيجابية خلال هذا اللقاء، لكنه فيما يتعلق بمضيق هرمز ومن ناحية رفع الحصار الأمريكي وفتح إيران لمضيق هرمز، توقع الرئيس ترامب بأن يستمر الحصار الأمريكي حتى شهر سبتمبر، وذلك ردا على سؤال متى تتوقع أن يتم رفع الحصار. وواضح بأن أسلوب الخطوة خطوة الذي سوف يتبع، خطوة تتخذها إيران من أجل فتح مضيق هرمز وترد عليها واشنطن بخطوة من أجل رفع الحصار، واضح بأنها لن تؤدي إلى رفع فوري للحصار ولا إلى فتح فوري لمضيق هرمز، وذلك استنادا إلى حديث الرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من البيت الأبيض. في طهران نور الدين، كيف تبدو التوجهات بناء على ما جرى اليوم في الخليج وضمن عملية البحث أيضا عن رد على المذكرة الأمريكية؟
2: سلمى، بكل تأكيد هنا الأمر واضح بالنسبة لإيران وبالتحديد للحرس الثوري الإيراني، حينما يقول بأن ما يقوم به هو رد لما سماه بالعدوان على مواقع تابعة داخل الأراضي الإيرانية. يقول الحرس الثوري بأن ما أقدم عليه هو بسبب الهجوم الذي تعرض له أحد المراكز بمدينة قسم دون أن يحدد طبيعة هذا المركز، باستثناء الحديث عن مقر راداري بالجزيرة تم استهدافه، فكان الرد الإيراني. لذلك ترى إيران بأنها انتقلت من مواجهة، من مسألة الرد المحدود باستهداف قطاعات بحرية أو مركز تموقع للقوات الأمريكية سواء بالخليج أو ببحر عمان، إلى الحديث عن استهداف مواقع حساسة للجانب الأمريكي. وهذا ما تبين في بيان الحرس الثوري حينما قال بأنه بعد الهجوم الأمريكي تم استهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة، لكن دون أن يحدد ما هي هذه الدولة وأين توجد هذه القاعدة الأمريكية، وكذلك الحديث عن استهداف مقر الأسطول الخامس. هنا سلمى، هل يمكن الحديث على أن هذا المستوى من التعامل ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد يؤثر على مسار المفاوضات؟ بكل تأكيد لا. لماذا؟ لأن مسار المفاوضات متواصل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والرسائل تؤخذ وترد ما بين العاصمتين. هل سيؤدي هذا النوع من التوتر إلى اشتعال نار حرب جديدة ما بين البلدين؟ يبدو أن الطرفين الإيراني والأمريكي يحاولون ما أمكن ضبط اللعبة العسكرية في هذا المستوى دون التوجه إلى رفع مستوى العمل العسكري والدخول في حرب مباشرة. الدليل يقول الطرفان بأن ما يحدث الآن هو عبارة عن عمليات دفاعية أكثر من أن تكون عمليات هجومية. إذن الشق الأساسي الذي يتمحور عليه الحديث السياسي والأمني والعسكري حاليا هو مسألة الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. بكل تأكيد المصادر هنا في طهران والمعلومات تشير على أن الرد الآن وصل، أو القراءة الإيرانية والرؤى الإيرانية وصلت إلى مركز القرار الأخير هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، ومراكز القرار الأخيرة يعني وصلت إلى المرشد الإيراني، بمعنى أن الجميع هنا من حكومة، من مجلس الأمن القومي، من المؤسسات الأمنية والعسكرية تنتظر ماذا سيقوله المرشد. عمليا يمكن القول بأن لحد الساعة طهران لم ترد على آخر ملاحظات واقتراحات أمريكية. ما ينتظر هنا هو ما سيقوله المرشد الإيراني. يمكن القول كذلك بأنه الحال حاليا لا يمكن الجزم هل الرد الإيراني سيكون إيجابيا أم سلبيا. الجميع ينتظر. هناك شق متفائل هنا بالعاصمة الإيرانية طهران يتحدث عن احتمالية أن يكون هذا الرد إيجابي، لكن متى سيكون الرد الإيجابي؟ يبدو أن الجانب الإيراني أبلغ الوسطاء وأبلغوا الجانب الأمريكي على أن الرد الإيراني ربما قد يتأخر لأيام معدودة، ربما قد تصل إلى 4 أيام سيكون الرد الإيراني جاهز وسيصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ربما لمسألتين اثنين. المسألة الأولى أن طهران الآن تعيش مناسبات دينية وبالتالي وسياسية داخلية وطنية قد يمنعها من رد هذا الجواب في هذه اللحظة. والنقطة الثانية وهي أن المسألة قد تحتاج نوعا ما من الاستشارات خاصة مع مستشاري المرشد لاتخاذ القرار المناسب. إذن عمليا نحن أمام أيام ليتبين الرد الإيراني، لكن هناك سؤال جوهري كذلك يطرح، هل معنى أن يكون الرد سلبيا أو على الأقل نقول بأن إيران لم تتفاعل بشكل كبير جدا مع ما طلبه الرئيس الإيراني دونالد ترامب من واشنطن، هل هذا يعني نهاية المفاوضات؟ بكل تأكيد الحديث الدبلوماسي هنا هذا لا يعني نهاية الخطوة، لكن يعني رؤى ملاحظات إيرانية ستقدم للجانب الأمريكي، وبالتالي تبادل الرسائل مرة أخرى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير. قالت الخارجية الكويتية أن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين ووقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية. مزيد في هذا التقرير لرانيا حلبي.
3: نذر تصعيد جديد في المنطقة لاحت في الساعات الأخيرة مع استهداف الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية طالت مطار الكويت، ودفعت الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. الهيئة أوضحت أن المسيرات والصواريخ الإيرانية استهدفت مبنى الركاب T1 ما أوقع إصابات وأسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار. الجيش الكويتي أعلن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، ويذكر أن الكويت تعرضت يوم الاثنين الماضي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة حملت إيران المسؤولية الكاملة عنها. أما القيادة المركزية الأمريكية فأشارت إلى إسقاط صاروخين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية في الكويت وإحباط هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية في الكويت والبحرين، كما تحدثت عن تنفيذها ضربات على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم رداً على محاولات هجومية إيرانية، وعن إسقاط 3 مسيرات هجومية باتجاه بحارة مدنيين في المياه الإقليمية وتعطيلها ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار باتجاه جزيرة خارك الإيرانية. وفي إيران قال الحرس الثوري إنه استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالصواريخ والمسيرات رداً على استهداف الأخير برج اتصالات له في جزيرة قشم.
1: رحبوا بضيوفنا في الاستوديو ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وفي الاستوديو الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا في الاستوديو الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسن، إذا ما بدأنا معك ونفهم أكثر المشهد، كيف تصنف ما جرى ضمن هذه الحوادث التي أيضا تابعناها خلال الفترة الماضية؟ هل يمكن الحديث عنها بأنها حوادث منعزلة عن بعضها البعض أم أنها نسق متسق يمكن الحديث عن نمطية فيه؟
4: يعني أنا سلمى إذا أردت أن ألخص المشهد أقول مفاوضات تحت النار، بمعنى أن هناك ضربات متبادلة، هناك ادعاء وادعاء مقابله، لا نمتلك القدرة على التحقق مما يقول أي جانب من الجانبين، لكن ما نعرفه جيدا أن هناك مذكرة تفاهم يجري البحث بها الآن، هي موجودة عند إيران من أجل أن ترد على التعديلات الأمريكية. ترامب يقول بأن إيران وافقت على مجموعة من الأشياء، منها التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي، بمعنى أن هناك ربما الأمتار قبل الأخيرة من قبل التوصل إلى اتفاق النوايا إن شئتي أو مذكرة التفاهم الذين يتحدثون عنها. لكن هذا هو نمط العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هو ضربات وضربات متبادلة من أجل رفع السقوف، من أجل تحسين الوضع التفاوضي في الأمتار الأخيرة.
1: أنوي إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة الخارجية الكويتية عما جرى في الساعات الأخيرة، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لدى الكويت وتسليمه مذكرة إذن احتجاج بشأن الاعتداءات الإيرانية، وأيضا الخارجية الكويتية تقول قرار بتخفيض أعضاء السفارة الإيرانية واعتبار 2 من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما. يعني رد فعل متوقع دكتور صادقيان على هذا الاعتداء الذي نظرت إليه كل دول الخليج ودانته، وفعليا يعني تابعنا بأن هناك ضحايا مدنيين في منشأة مدنية، لماذا تذهب إيران إلى القيام بمثل هذه التصرفات في هذا التوقيت؟
5: حقيقة هو مثل هذه يعني مثل هذه الهجمات خطيرة، هي خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي لديها علاقات جيدة وتاريخية مع إيران، لكن الحرس الثوري تحديدا أو الجيش الإيراني بشكل عام عندما تأتيه معلومات بأن من هذه القاعدة الأمريكية أو من تلك القاعدة الأمريكية يأتي يعني تؤذي إيران، خصوصا وأن روبيو يوم أمس خلال مساءلته أو خلال تصريحاته وأقواله أمام الكونغرس أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي، هو شكر الكويت والإمارات، والإيرانيون متحسسون جدا من هذه الأمور. والقاعدة الأمريكية الموجودة الآن في الكويت هي تابعة للأسطول الخامس الأمريكي، وهي موجودة لحد الآن تعمل، ربما لا توجد فيها طائرات لكن تعمل لوجستيا.
1: ولكن حسب التصنيف الحرس الثوري أيضا بأنه تم يعني تدمير هذه القواعد في الخليج، لماذا يجري العودة لضربها إذا كانت لا تعمل؟
5: الحرس الثوري يقول بأن هذه لا زالت تعمل ولا زالت هناك معلومات،
1: لكنه في السابق قال بأنه ضربت وأنهينا عملها.
5: ربما أنا لا أمتلك معلومات عسكرية، لكن الحرس الثوري معلومات الحرس الثوري يقول بأنه ربما أعيد العمل بهذه القواعد بالأجهزة الموجودة بالمعلوماتية التي تعطيها بأي عمل هي تشارك في ضرب أو الهجوم على إيران. هذا هو تبرير الحرس الثوري والجيش الإيراني أيضا. ويبدو بأنهم يعني عندما نسألهم أنه شو ما هي الوثائق أو الأدلة التي يقولون بأننا نمتلك الأدلة الكافية وسوف نطرحها في وقتها، لكن الآن نحن في حالة حرب، ودائما يطالبون دول الخليج بعدم السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها الموجودة في هذه الدول من يعني بكل المستويات، ربما الاستفادة عن طريق المعلومات، عن طريق أجهزة معينة، رادارات، كثير من الأمور تستطيع الولايات المتحدة لديها أجهزة كبيرة، وهذه القواعد هي يعني لم تبنى من أجل توزيع طعام ليلة الخميس يعني أو ليلة الجمعة، وإنما هي تعمل ضمن فريق متكامل للقوات الأمريكية.
1: سيد ديفيد دروش، إذا كان هذا التفاوض الذي يجري بين واشنطن وإيران يجري تحت النار، ما هو الهدف الأمريكي إذن من استهداف جزيرة قشم وهي تعرف الولايات المتحدة بأن كل هدف سيجري التعامل معه إيرانيا؟ كيف نفهم ذلك في سياق مسار مفاوضات يتحدث عنها ترامب بأنها إيجابية جدا؟
6: هجوم جزيرة قشم كان ضد أهداف تتحكم بالمسيرات التي تستخدم في المياه الدولية. نحن في موقع نرى فيه لو أن أي رادار يضيء بوجود عدو أو هدف معادي، إذن نعتبر هذا بداية هجوم. أنا علي أن أختلف مع ضيفكم الكريم وزميلي هنا، من غير المحتمل أن الولايات المتحدة كانت لديها منشآت في الكويت قريبة لإيران لتستخدم في مهاجمة جزيرة قشم. أعتقد أن ربما الهجوم وقع من قبل طائرة انطلقت من حامل الطائرات في بحر العرب. القواعد موجودة في الكويت من حيث الأساس لحماية سيادة الكويت بعد غزو صدام حسين، ولم يكن هناك قواعد في الكويت قبل غزو صدام حسين للكويت. قاعدة علي السالم الجوية التي هاجمها الإيرانيون، إضافة إلى مهاجمة المطار المدني الذي ليس له أي مهام عسكرية. طبعا الإيرانيون كانوا هناك يضعون أعلاما لإعدام العراقيين أبان أو تم أثناء الغزو إعدام بعض الأشخاص. المشكلة لدى إيران هي مع الولايات المتحدة، كل قدراتنا القتالية تم نقلها بعيدا عن مرمى الاستهداف. هم يهاجمون الكويت لأنهم يستطيعون ذلك، ولأنها قريبة، ولأنها من الناحية الأيديولوجية يريدون إخضاع حكام دول الخليج والمجلس التعاون لأيديولوجيتهم. هم يريدونهم أن لا يكونوا جزءا من هندسة مدنية أمنية جديدة، وأيضا طبعا ويريدون أيضا تخويف شعبهم.
1: سيد دروش، هذا يطرح السؤال أيضا، لماذا تقوم الولايات المتحدة الآن بمهاجمة جزيرة قشم أو غيرها من الأهداف، طالما بأنها تعرف تماما بأن الرد سيكون على هذه الشاكلة، لأنه رد ممكن كما تقول وهو متاح أمام الإيرانيين؟
6: لا نعلم تماما أن الهجوم الأمريكي سيؤدي إلى هجوم على بلد ثالث محايد، هذا ليس من نطاق المنطق. لكن إذا ما أرادت إيران أن ترد على الولايات المتحدة بهجوم على بلد لا علاقة له، هذا انتهاك لقواعد الحرب. نحن لدينا أسبابنا وإيران لديها أسباب، هذا ليس غريبا، لكن لا يوجد أي منطق لأن تهاجم إيران الإمارات أكثر من مهاجمتها للولايات المتحدة. هذا يتعلق بفرض الهيمنة الإقليمية. إذا أساء مديرك في العمل لك تذهب إلى البيت وتضرب الكلب لأنه ترد، لا تستطيع الرد على المدير الذي عقبك.
1: كيف تنظر دكتور براري إلى مثل يعني الرؤيتين، الرؤية الإيرانية والرؤية الأمريكية؟
4: يعني سلمى، مفهوم ما يقوله الأستاذ محمد صدقيان وأيضا توم، كل واحد يعبر عن منظور مختلف تماما، لكن أيضا ما يجري في حقيقة الأمر أنا ربما أختلف قليلا. لأن الجانب الإيراني واضح تماما بأنه يعني لا يريد تقويض دول الخليج بقدر ما يريد توسيع الألم من أجل ربما امتلاك أوراق جديدة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويعرف تعرف إيران جيدا بأنه هي باقية في هذه المنطقة، وأنه لا يمكن لها أن تقوض دول الخليج التي ما زالت تمارس لغاية الآن ضبط النفس. وأتفق أيضا معه بأن إيران تضرب ليلا نهارا، يعني مش ليلا نهارا لكن بشكل مستمر من قبل الأمريكان، وهي لا تستطيع الرد على الأمريكان، ترد على دول الخليج. يعني بمعنى النقطة السوفت بيلي هي في هذه المنطقة هي دولة مثل الكويت أو البحرين، على اعتبار أن هناك قواعد للولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الحرس الثوري يقول بأنه دمر كل هذه القواعد الأمريكية، فبالتالي لماذا الضرب مرة ثانية وثالثة؟ هناك بعد أيضا له علاقة بالداخل الإيراني، واضح تماما بأن إيران على وشك أن تقدم تنازلات في المفاوضات، وهي تريد أن تبرر بأنها تقوم بذلك من موقع قوة، موقع من هو ند للولايات المتحدة الأمريكية، أو ربما هذا هو ما يحرك الآن الآلة الدعائية عند الحرس الثوري وعند إيران. لكن أيضا بالمقابل واضح تماما بأن الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول بأنه تضرب من بعيد، وهي لا تدافع عن الكويت. بمعنى الكويت دولة يفترض أن تكون دولة حليفة، يفترض أن تكون هذه القواعد لحماية الكويت بعد كما يقول صدام حسين، بعد غزو صدام حسين، لكنها لا تعترض أولا، ثم لا ترفع الكلفة على الولايات على إيران. إيران بمعنى تقوم بذلك مرارا وتكرارا، وربما جزء من ردة فعل على قيام الكويت باعتراض احدى القوارب الإيرانية وفيها أربعة من الحرس الثوري كما تقول الحكومة الكويتية، ربما هناك نية عند الإيرانيين لكي يردوا. لكن بالمجمل ما يجري هو كما قلت هو مفاوضات تحت النار، هو تمهيد ربما لإعلان شيء في قدم الأيام.
1: دكتور صادقيان، كيف تفعل هذه الديناميات فعلها في عملية إنتاج القرار الإيراني، والآن يجري عملية البحث الإيراني في ضمن التعديلات الأمريكية؟
5: القرار الإيراني بطبيعة الحال هو عند المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، رأسه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وبالتالي كل القادة العسكريين للحرس الثوري والجيش الإيراني هم موجودون في أعضاء في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبالتالي هناك صلاحيات كاملة خصوصا في مثل هذه الظروف يتم إعطاؤه، يعني أعطي له الصلاحيات الكاملة من أجل إدارة الحرب. ولا ننسى بأن من الطبيعي جدا أن يسيطر الحرس الثوري على القرار أو يكون له سيطرة كبيرة بالإضافة إلى وزارة الخارجية، يعني يكون في بعض الأحيان هو يملي أو نجد بأن صوته أقوى من صوت الجهاز السياسي والدبلوماسي الذي تمثله وزارة الخارجية الإيرانية. ولا أعتقد بأن هناك مشكلة في اتخاذ القرار، لكن قضية الدول الخليجية حقيقة يعني هي الإيرانيون لم يكونوا راغبين في مهاجمة الدول الخليجية. يجب علينا أن نتذكر أن مسعود بزشكيان اعتذر من الدول الخليجية بأنه لا يريد استهداف للسيادة الخليجية لسيادة هذه الدول، ولا يريد أن يضرب المصالح لهذه الدول.
1: ولكن ذهب الحرس الثوري أيضا إلى يعني التصعيد مرة أخرى بعد حديث بزشكيان، يعني الفعل شيء والقول شيء آخر.
5: الحرس الثوري الآن يعني عندما اغتيل المرشد الأعلى هو يشعر الآن يعني بنوع من الهزيمة، أنه استطاع العدو أن يغتال المرشد الأعلى، وبالتالي يتخذ قرارات فيها نوع من التشدد والتصلب. شكرا. وهذا طبيعي. لكن بس أوجه سؤال إذا سمحتي لي للسيد
1: ديفيد.
5: لماذا أشاد وشكر روبيو وزير الخارجية أشاد بالكويت لمساعدتها الجيش الأمريكي؟ ونقطة أخرى أن هذه القاعدة
1: وصلت الفكرة.
5: أعتذر بك، الوقت محدود. لا تغلق هذه القاعدة.
1: شكرا. ربما سيجيب السيد ديفيد دروش على مثل هذا التساؤل في سياق وجودكم معنا. شكرا لضيوفنا. والآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل حسن جمول. إليك حسن.
7: شكرا لك سلمى، ومرحبا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. لبنان اليوم يترقب باهتمام بالغ مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في جولتها الرابعة في واشنطن، والمفترض أن تكون قد استؤنفت في هذه الأثناء على وقع استمرار التصعيد الإسرائيلي والإنذارات جنوبا، والذي وصل إلى الطريق الساحلي اليوم على مقربة من الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة خلدي. تبع ذلك صفارات إنذار واعتراضات في سماء شمال إسرائيل من دون أن يعلن حزب الله شيئا عن الموضوع بشكل رسمي. لكن تبقى المفاوضات هي الأبرز اليوم، خصوصا مع ترقب إمكانية حدوث أي تقدم على صعيد وقف شامل لإطلاق النار. مصدر رسمي لبناني أشار للجزيرة إلى أن النقاش في جولة المفاوضات هذه متقدم، وثمة تفهم أمريكي للمقاربة اللبنانية. ويقول هذا المصدر اللبناني الرسمي للجزيرة إن الوفد اللبناني يدفع للتوصل إلى حل شامل بالتوازي بين مساري انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة. ويقول هذا المصدر أيضا إن الحل أو المدخل للحل هو وقف إطلاق نار شامل، وندرك أنه يحتاج وقتا. وسقف التوقعات من جولة اليوم كما يقول هذا المصدر الرسمي اللبناني للجزيرة، سقف التوقعات هو وضع تصور شامل أو تصور لوقف شامل لإطلاق النار متدرج وممرحل زمنيا وجغرافيا، على أن يكون وقف إطلاق النار الشامل على كافة الأراضي اللبنانية، وهذا الأمر يحتاج إلى ضمانة أمريكية. إذن هذا هو التصور اللبناني والمقاربة اللبنانية لهذه المفاوضات والمباحثات التي تجري بشأنها. على كل، ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في النبطية، والذي تحدث إلى هذا المصدر الرسمي اللبناني قبيل بدء الجولة الرابعة من المفاوضات. مازن.
8: نعم، في الواقع حسن كنت أحاول أن أستقي كافة المعلومات المرتبطة بما سيطرح اليوم على طاولة المفاوضات في هذا اليوم الثاني من الجولة الرابعة للمسار التفاوضي السياسي ما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن، وفق هذا المصدر الرسمي الذي هو لصيق بالمسار التفاوضي وعلى تماس مباشر مع ما يحمله الوفد إلى واشنطن وإلى وزارة الخارجية الأمريكية. هو أكد بأنه بعد جلسة يوم أمس وبعد الاتصالات الاتصالات التي كانت قد حصلت خلال اليومين الماضيين، لا سيما ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بالإضافة إلى ما تم إبلاغه رسميا إلى لبنان. أشار هذا المصدر للجزيرة بأن أولا هنالك تفاهم أمريكي للمقاربة اللبنانية التي يتم وضعها على الطاولة، وأن هذا المسار متقدم. عندما سألته عن سبب التفاهم وكيفية التفاهم الأمريكي للمقاربة اللبنانية، قال لي بأن هذه المقاربة تقوم على ثلاثية ترتبط بالتالي: أولا وقف إطلاق نار شامل وحل شامل، ولكن أن يراعي بين مسارين ويوائم بين مسارين، مسار انسحاب إسرائيلي ومسار ثاني يرتبط بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. واعتبر

0: بأن هذه الموائمة ما بين هذه العناصر الثلاثة هي ما لقيت ترحيبا أمريكيا واضحا، مشيرا إلى أن الوفد اللبناني الذي هو حريص على طرح وتثبيت وقف إطلاق النار يعتبر بأن المدخل للقبضي قدما في كامل المسار التفاوضي في مرحلته المقبلة والوصول إلى حل شامل يبدأ بتثبيت وقف إطلاق النار. وهنا سألته تحديدا كيفية مقاربة تثبيت وقف إطلاق النار، لا سيما بأن حزب الله يدعو إلى وقف تام وشامل ما بين الطرفين لتثبيت العملية كلها ووقف العمليات العسكرية. قال لي بأننا واقعيون وبأننا ندرك بأن وقف إطلاق النار يحتاج إلى وقت طويل ووقت كي يتم تنفيذه بشكل تدريجي. وهنا أشار إلى أن ما يأمله لبنان الرسمي في ختام جلسة المفاوضات التي ستعقد اليوم هو وضع تصور لكيفية التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار على أن يكون متدرج زمنيا وجغرافيا، بمعنى نعم. أن الأمور لا يمكن أن تنتهي بلحظة واحدة مضيفا إلى أن كل ذلك يحتاج إلى ضمانة أمريكية لإلزام كافة الأطراف لا سيما إسرائيل باحترام تعهداتها.
1: طيب يعني فقط بإشارة سريعة، يعني كلام المصدر الرسمي اللبناني في هذا الإطار ربما يستبعد بشكل أو بآخر، ولو أنه تحدث عن تقدم، لكن يستبعد أن ينتج عن هذه الجلسة أي إعلان لوقف إطلاق النار، وقف شامل.
0: على الأقل لبنان يأمل بالوصول إلى ذلك، ولكن عندما تحدثت مع هذا المصدر وهو على تماس مباشر مع الفريق التفاوضي أشار إلى أنه ينبغي أن نكون واقعيين، بمعنى أن هنالك الكثير من الإجراءات وبأنه لا يمكن فصل كافة المسارات، بمعنى أن المسار الذي شهدناه منذ فجر اليوم الإيراني الأمريكي من خلال التصعيد الذي حصل قد يرخي بظلاله بشكل أو بآخر على المسار اللبناني، وإن كان لبنان الرسمي يصر على فصل المسارات وكذلك بالنسبة لواشنطن وإسرائيل، ولكنه اعتبر بأن التعويل اللبناني الآن على وضع التصور على الأقل وأن يكون هنالك مقاربة واضحة لكيفية تثبيت وقف إطلاق النار ووضع جدول زمني سواء على المستوى الزمني والجغرافي لكيفية الوصول إلى تلك اللحظة التي يتم فيها وقف إطلاق النار. وهنا لابد من الإشارة حسن وبعجالة إلى ما كان قد تحدث به قيادي في حزب الله بالأمس للجزيرة عندما أكد لي بأن حزب الله أيضا يتصرف ضمن ثلاثية ترتبط بأنه يجب وقف شامل لإطلاق النار، هذه ناحية الانسحاب الإسرائيلي، وأيضا كل ذلك يرتبط بعدم منح إسرائيل حرية للحركة. ضمن هذه الثلاثية هنالك تقدم المقاربة، مقاربة حزب الله لكيفية تثبيت وقف إطلاق النار.
1: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطي في جنوب لبنان، وينضم إلينا هنا في استوديو التغطية في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتور حارث سليمان الأكاديمي والباحث السياسي والدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما. طبعا تابعتم ما قاله المصدر الرسمي اللبناني للجزيرة قبيل استئناف الجولة الرابعة من المفاوضات في واشنطن. ما الذي تستنتجه دكتور حارث من مما تابعنا؟
2: هناك نوع من يعني الخصام والخلاف حول كيف يكون وقف إطلاق النار. هل يكون الوقف إطلاق النار شامل بمعنى أن حزب الله لا يطلق أي طلقة وإسرائيل لا تطلق أي قذيفة، أم هذا يريده حزب الله وتتمناه الحكومة اللبنانية والمفاوض اللبناني؟ لكن نتنياهو لا يريد ذلك، يريد العودة ما يسمى بوقف إطلاق النار، يريد أن يعود إلى وقف الأعمال العدائية حسب الاتفاق الذي جرى في 27 تشرين الثاني 2024. إذا نحن نتنازع إذا بدك اليوم، هناك خلاف، هناك نزاع حقيقي حول طبيعة وقف إطلاق النار. ترامب حاول، كان تصريحه لافتا حين قال على حزب الله أن لا يطلق النار على إسرائيل وعلى إسرائيل أن لا تطلق النار على حزب الله، كان هذا التعبير، هذه الطريقة بالتعبير تعني وقفا لإطلاق النار شامل.
1: نعم.
2: وهذا ما يعني ساعد بأن يعلن حزب الله أنه موافق، يعني موافق على هذه الصيغة لوقف إطلاق النار. لكن إسرائيل أعتقد أنها لا تريد هذا، يعني هي تريد العودة إلى ما كان سائدا خلال 15

0: شهر بين حربي إسناد غزة وحرب السائر لخامنئي.
1: طيب دكتور علي، يعني ما أشار إليه المصدر الرسمي وضع تصور لوقف شامل لإطلاق النار متدرج وممرحل زمنيا وجغرافيا، هذا الأمر يناسب حزب الله؟
2: يعني بالتأكيد إذا تحدثنا عن مسألة وقف إطلاق النار، هي لا تحتاج إلى تدرج أو تسلسل زمني. ما يحتاج إلى تدرج هو مسألة الانسحاب. فعليا أعتقد بأن مسألة وقف إطلاق النار محسومة على المستوى المرتبط بالمقاومة بقيادة حتى حركة أمل على المستوى الرئيس بري، الذي كان واضحا بأنه تحرك خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بإعطائه ضمانة بالتزام الحزب بوقف إطلاق النار، ولكن مقابل وقف إطلاق نار كامل. وأيضا رئيس الجمهورية كان تحدث عن وقف إطلاق نار كامل قبل البدء بأي حديث حول إجراءات أخرى في المشهد اللبناني فيما يتعلق بالمحادثات القائمة. لذلك أعتقد بأننا دون الحديث عن وقف كامل لإطلاق النار ومن ثم لاحقا تناقش القضايا المرتبطة بمسألة الانسحاب ومسألة غيرها من الأمور التي وضعتها السلطة الرسمية اللبنانية أو ربما يريد العدو الإسرائيلي نقاشها، أعتقد بأننا لن نكون أمام مرحلة جدية فيما يتعلق بمسألة وقف بالتحديد. لأننا إذا ما أخذنا المرحلة الماضية حرب 66 يوم وما تلاها، لم يلتزم الإسرائيلي بأي وقف إطلاق النار، كان هناك معركة مستمرة، لبنان فقط التزم. أعتقد بأنه لا على المستوى السياسي ولا على مستوى حزب الله اليوم يستطيع لبنان أن يذهب بالعودة إلى هذه المرحلة التي كانت سائدة.
1: أي شيء يتم الاتفاق عليه بغض النظر عن طبيعته دكتور حارث يحتاج إلى ضمانة أمريكية، هذا ما يعتبر أو يقر به المصدر الرسمي اللبناني. إلى أي مدى تعتقد، خصوصا وأنك ذكرت تغريدات الرئيس ترامب ومواقف الرئيس ترامب، إلى أي مدى تعتقد بأن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم هكذا ضمانة؟
0: يعني علينا أن لا نتفائل كثيرا وأن لا نتشائم أيضا، علينا أن نكون موضوعيين. ما يجري اليوم في لبنان هو موازيا أو مرتبطا بما يجري في الخليج. واليوم قصف الكويت والتوتر الذي حدث في الكويت، أنا أدين أي هجوم تقوم به إيران على دول الخليج العربي. ليست دول الخليج العربي في عداوة مع إيران، وإذا كانت إيران تريد أن تؤذي أمريكا وإسرائيل فلتضرب أمريكا وإسرائيل ولا تضرب الدول العربية. الكويت هي دولة صديقة للبنان وقدمت كل ما يجب أن يقدم، ولذلك أنا أتضامن مع الكويت في مواجهتها لهذا العدوان الذي لا يبرره شيء. بالنسبة للرهان على الموقف الأمريكي، الحقيقة أنه في هذه المفاوضات الموقف اللبناني، الحقيقة أنه الموقف اللبناني عليه أن يراهن على الموقف الأمريكي.
1: على الموقف الأمريكي، لكن اسمح لي فقط أنوه إلى هذه الصورة التي نشاهدها على الشاشة والتي تظهر غارة إسرائيلية. طبعا الغارات لم تتوقف اليوم وهي متوزعة في أنحاء وأغذية الجنوب المختلفة. هذه غارة جديدة في منطقة صور قبل قليل، وهي جزء من التصعيد الإسرائيلي المستمر. وأفت أيضا هذه الغارة من منطقة النبطية، كنا نشاهد الغارة الأولى من صور وهذه غارة أخرى في منطقة قضاء النبطية. على كل تلك الغارات ما زالت مستمرة، ونشير إلى أن هذه الغارات تترافق أو تتزامن مع بدء الاستئناف الجولة، استئناف الجلسة الثانية من الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن. وكنت دكتور حارث تحدثنا عن الموقف الأمريكي.
0: نعم، الموقف الأمريكي، يعني لدى الرئيس الأمريكي لديه علاقات، يعني صداقات وأصدقاء يستطيعون من خلاله أن يعني يبلغوا الموقف اللبناني إلى الرئيس الأمريكي، ويمكن الاستفادة من هذا المحيط بالرئيس الأمريكي من أجل يعني تعزيز الموقف التفاوض اللبناني. لكننا لا نستطيع أن نقول أن أمريكا ستقف مع لبنان ضد إسرائيل. طبعا العلاقة الأمريكية الإسرائيلية علاقة استراتيجية، وقلب أمريكا يخفق بحب إسرائيل. لكننا في ظل موازين القوى الراهنة والوضع الراهن، علينا أن نقوم بمبادرات لتخفيف الضغط الإسرائيلي، لمنع إسرائيل ونتنياهو من أن يقصف صور، هذه المدينة التي عمرها منذ العصر المقدوني. منذ العصر المقدوني صور مدينة.
1: ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بأنه علينا أن نقدم مبادرات. من الذي عليه أن يقدم المبادرة؟
0: مبادرات تجاه شرح الموقف اللبناني للرئيس الأمريكي من أجل استعمال صداقاته اللبنانية في الضغط على إسرائيل لرفع الخطر الإسرائيلي. ليس لدينا وسائل كثيرة لكي نمنع الغطرسة الإسرائيلية والوحشية الإسرائيلية.
1: طيب دكتور علي، الرهان هنا على الموقف الأمريكي، ربما الطرف الآخر أو حزب الله رهانه على الموقف الإيراني.
2: بالتأكيد اليوم يعني لا نستطيع أن نراهن على الطرف الأمريكي، لا انطلاقا من الصداقات المرتبطة بالمشهد اللبناني والتركيبة اللبنانية، ولا الموجودة في الإدارة الأمريكية، ولا حتى على المستوى العربي والأوروبي والإقليمي. أعتقد بأن هذه المعركة من يفرض فيها مسألة ضبط الإيقاع هو واقع المعركة التي حصلت وإعادة التوازن الذي فرضته إيران، وبالتالي الضغط الفعلي فيما يتعلق بالملف اللبناني سيكون انطلاقا من المعركة الكبرى بين إيران وواشنطن. وشهدنا خلال اليومين الماضيين عندما تصاعد الموقف الإيراني فيما يتعلق بمسألة حاسمة مرتبطة باستهداف إمكانية استهداف هيروت والضاحية، تم لجم الإسرائيلي من قبل دونالد ترامب، وبالتالي هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن يكون هناك ضمانات أمريكية انطلاقا من الواقع المفروض على الأرض في المعركة، وليس انطلاقا من واقع العلاقات التي لم تجدي نفعا لأكثر من سنة وثلاثة أشهر في المرحلة الماضية. أعتقد بأننا أمام مرحلة من السجال السياسي اللبناني الذي هو انعكاس لما يحصل بين واشنطن وطهران، وهذه الجلسات حتى على مستوى التفاوض والمحادثات المستمرة هي ستكون فيها نوع من المخرجات لما ستؤول إليه الأوضاع بين واشنطن وطهران على مستوى الاستمرار.
1: ونحن نتحدث أيضا الغارات تستمر على مجد الزون في قضاء صور كما نشاهد الآن.
0: يعني من يستمع للدكتور علي يعتقد بأن إيران قد أخذت ترامب إلى الحائط وركعته على البحص. هذا كلام يعني هذا كلام لا يقبله عاقل.
1: طيب على كل هذا الملف اللبناني سيتم استكماله أيضا من الدوحة، بما أن هذه الجولة يفترض أن تكون قد استؤنفت. شكرا للمتابعة مشاهدينا، نعود إلى سلمى في غرفة الأخبار في الدوحة.
3: حسن شكرا لك، سنتابع في اليوم الثاني لهذه الجولة الرابعة من هذه المحادثات ونحن نتابع هذه الصور معا في قضاء صور وتجدد للغارات الإسرائيلية على بلدة مجد الزون، هذه المرة في قضاء صور جنوبي لبنان. نذهب إلى وزارة الخارجية، معنا من هناك مراسلنا أنس الصبار. أنس، ما الذي رشح حتى الساعة؟
4: حتى الآن ما نعلمه هو أن هذه الجولة قد بدأت قبل أقل من ساعة تقريبا وبنفس الوفود المشاركة. هذا هو اليوم الثاني من الجولة الرابعة. بالأمس وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنها تسعى لرعاية هذه المحادثات والهدف النهائي التوصل إلى اتفاق شامل. هذا الاتفاق من وجهة نظر واشنطن يجب أن يؤمن استعادة لبنان لسيادته على أراضيه وأن يحفظ أمن إسرائيل. وتحدثت أيضا عن تقدم على المسارين، المسار السياسي والمسار الأمني. قالت إنها تسعى لتحقيق اختراق بعد 20 عاما، تقول إن هذه السنوات كانت ضائعة، وتتحدث عن أن هذه الجهود الدبلوماسية ستستمر. لكن حقيقة ما نلمسه هو أولا الزخم الذي وفره الرئيس دونالد ترامب من خلال الإعلانات التي جاءت ورفضه لاستهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية في بيروت، هذا أولا. وثانيا الحديث عن أن لبنان الآن يطالب بجانبين، بمعنى أن المسار السياسي مرتبط بأمرين. الأمر الأول هو استمرار وقف إطلاق النار سواء في بيروت أو حتى إدخاله في جنوب لبنان، انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها الآن أيضا، وأيضا إلى جانب ذلك البحث عن اتفاق شامل. وبهذا إذا ما نجحت الخارجية الأمريكية والولايات المتحدة في تحقيق ذلك فهي قد تكون عالجت مشكلة الأولويات بالنسبة للطرفين. فيما يتعلق باللبنانيين كانت المطالب بأن أولا يجب أن يسري اتفاق لوقف إطلاق النار وأن يتم الحديث عن عودة النازحين وإعادة الإعمار، ومن ثم الحديث عن اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. وعلى العكس كان الإسرائيليون يطالبون بمسار سريع نحو اتفاق شامل. سلمى،
3: شكرا جزيلا لك أنا الصبار مراسلنا من الخارجية الأمريكية، ورحب بإلياس كرام مراسلنا في فلسطين. إلياس، ما الذي يقال حتى الآن في إسرائيل، إن كان هناك يعني ما يقال حتى الآن عن اليوم الثاني لهذه الجولة الرابعة، خاصة مع ما نتابعه من أخبار بأن هناك يعني تفهم أمريكي للموقف اللبناني؟
5: الموقف اللبناني والموقف الإسرائيلي أيضا في نفس الوقت، كما يقول الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق باستمرار الضربات في

0: جنوب لبنان، وأن المعادلة هي فقط بيروت مقابل البلدات الإسرائيلية. بالأمس كانت هنالك مصادر تحدثت عن اجتماع الأمس الذي كان في واشنطن لهيئة البث الإسرائيلية، ووصفته بأنه عقد في أجواء إيجابية، وأنه جرى من خلالها الاتفاق على عدة أمور لم تفصلها الهيئة ولم يفصلها المصدر. ولكن أشارت الهيئة إلى أن مسألة تجريد حزب الله من سلاحه كان أمرا مطروحا على الطاولة. الآن السؤال، هل ستنتهي هذه الجولة بإعلان جديد لوقف إطلاق النار؟ يبقى إعلانا على ورق فيما تستمر العمليات كما في الأسابيع الماضية وفي جولات الحوار الماضية عندما أعلن عن تمديد وقف إطلاق النار، بينما استمر إطلاق النار بلا توقف في جنوب لبنان. لكن هذه المرة تعقد هذه الجولة، وربما هنالك سيف مسلط، ليس مؤكدا لكن سيف مسلط من جانب الرئيس دونالد ترامب على إسرائيل فيما يتعلق بعدم ضرب بيروت. لكن هذا عمليا الواقع يقول غير ذلك، الواقع يقول بأن هذه ربما المعادلة تعني استمرار القتال في جنوب لبنان، وكأن إسرائيل أعطت شيئا أو قدمت تنازلا ما في إطار هذه المفاوضات بأنها لا تضرب بيروت لكنها تواصل حربها في جنوب لبنان وتواصل عملياتها. وهذا ما تحاول إسرائيل أن ترسخه في الساعات الماضية عمليا من خلال هذه الضربات الجوية التي لم تتوقف عمليا. وحاول أيضا أن يعبر عنه بالأمس رئيس الوزراء وكذلك وزير الدفاع إسرائيل كاتس عندما قال بأن هنالك تفهم من جانب الإدارة الأمريكية لمبدأ أن إسرائيل تريد أن تواصل عملياتها في جنوب لبنان، وأن هنالك هدف قريب المدى تريد تحقيقه، وهو أن تجعل المنطقة الجنوبية لنهر الليطاني منطقة منزوعة السلاح وبدون وجود عسكري لحزب الله، وعلى المدى البعيد هدف آخر هو تجريد حزب الله من سلاحه. إسرائيل منذ البداية عندما ذهبت إلى هذه المفاوضات سلمى ذهبت على أساس مبدأين: تجريد حزب الله من سلاحه والتوصل إلى اتفاق سلام مستدام مع الدولة اللبنانية، وليس اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن بنفس المسار هي تريد أن تخوض هذه المفاوضات مع الدولة اللبنانية فيما تستمر بالقتال مع حزب الله في جنوب لبنان، وهذا هو المبدأ الذي تحاول الآن ترسيخه والمفاوضات جارية في واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام. ونناقش الآن التداعيات الاقتصادية لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع ميادة عبدو. إليك ميادة.
2: شكرا سلمى، وأهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة على وقع التصعيد الحالي، كما نسلط الضوء على بعض البيانات المتعلقة بقطاع الطيران مع دخول موسم الصيف. معنا هنا في الاستوديو السيد عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. أهلا بك سيد عامر. كما ينضم إلينا من سان بطرسبرغ في روسيا مراسل الجزيرة نديم الملاح. سنبدأ بأسعار النفط، حيث يواصل خام برنت ارتفاعه مسجلا أكثر من 1%، إذن مسجلا نحو $97 للبرميل مع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتضاؤل الأمال بحدوث أي تطور بشأن المفاوضات بين الجانبين. أيضا غير بعيد عن النقاش عن النفط يناقش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي انطلق اليوم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق المضيق على أسواق الطاقة العالمية. إذن معنا من مقر انعقاد المنتدى مراسل الجزيرة نديم الملاح. نديم، ضعنا في أجواء اليوم الأول، خاصة أن المدينة استهدفت اليوم بمسيرة أوكرانية ولذلك أيضا أثاره.
3: مرحبا ميادة. المنتدى يعني دخل أجواء الحرب أو عادت إليه أجواء الحرب من جديد مع استهداف المسيرات الأوكرانية، منشآت نفطية وعسكرية. أصابت منشأة سان بطرسبرغ وهي الأكبر منشأة للتخزين والتصدير في شمال غرب روسيا. هذه المنشأة تصدر سنويا ما مقداره 12 مليون طن ونصف المليون سنويا. ربما هذه كانت رسالة لموسكو التي تحاول في هذا المنتدى الحديث وتسويق أنها كيف تأقلمت بعد 5 سنوات أو أكثر من 4 سنوات على الحرب وتداعياتها على الاقتصاد، لتذكرها من جديد بأن ظلال هذه الحرب ما زالت مستمرة، فاستهدفت الواجهة الاقتصادية لها أو ما يسمى هنا في روسيا دافوس روسيا. طبعا خلال اليوم الأول سعت روسيا إلى الحديث عن وصفة لعودة نمو اقتصادها بعد أن شهدت خلال الأعوام السابقة نموا معتبرا وصل إلى 5% في العام 2024، لكن في الربع الأول من هذا العام شهد الاقتصاد انكماشا بحدود 20%. عند الحديث عن الحرب وآثارها وتداعياتها فيما يتعلق بالنفط، يعني الخبراء يقولون بأن استهداف المسيرات الروسية لمنشآت التخزين والتكرير والتصدير النفطية في روسيا عطلت ربع قدرتها على الاستفادة من هذا المورد المهم لها في من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى دعم موازنتها. هذا فيما يتعلق بالشأن الروسي. أيضا هناك ملفات دولية، أيضا انعكاس الاضطرابات، زمن الاضطرابات، إغلاق مضيق هرمز، هناك ستكون جلسة يترقبها الجميع، هناك سيكون من أوبك بلس، تحالف أوبك بلس، أيضا من منظمة أوبك، مثلا عندنا السعودية وروسيا بتحالف أوبك بلس، أيضا أمين عام منظمة أوبك ومنظمة الدول أو منتدى الدول المصدرة للغاز. سيتم الحديث عن كيف أثرت أو أصبحت التوترات الجيوسياسية لاعبا أساسيا في السوق النفطية وبالتالي التأثير على الأسعار. هذه أجواء اليوم الأول من المنتدى ميادة.
2: شكرا جزيلا لك من سان بطرسبرغ مراسل الجزيرة نديم الملح. تلقي الأزمة في مضيق هرمز بظلالها على قطاع الطيران العالمي، وكان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول قد حذر سابقا من نفاد وقود الطائرات بأوروبا، خاصة وأن القارة تحصل على حوالي 75% من هذا الوقود من مصافي التكرير في الشرق الأوسط. وتشير البيانات إلى أن متوسط الطلب العالمي على وقود الطائرات بلغ العام الماضي 7,800,000 برميل يوميا، وتشكل الإمدادات من منطقة الخليج حوالي 1,300,000 برميل يوميا في المتوسط. وقفزت أسعار وقود الطائرات من نطاق يتراوح بين 85 و90 دولارا إلى 150 و200 دولار للبرميل وسط الحرب في قطاع يمثل فيه الوقود ما يصل إلى ربع نفقات التشغيل. وبات ملء خزان لطائرة بوينغ نوع 747 مثلا يكلف أكثر من 250 ألف دولار. وتقدر منصة كاياك المتخصصة في الحجوزات وتذاكر الطيران أن متوسط أسعار الرحلات الدولية بين يناير ومايو الماضيين ارتفع بنحو 430 دولارا لكل راكب. أرحب مرة أخرى بضيفنا السيد عامر الشوبكي خبير شؤون النفط والطاقة. إذن التقديرات أن هناك عدد كبير من شركات الطيران تضررت بشدة نتيجة أزمة الوقود وإمدادات الطاقة عموما، كيف كان شكل هذا الضرر وأي المناطق الأكثر تضررا؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمين ميادة بأن تكلفة الوقود تشكل جزء كبير من الكلفة التشغيلية لشركات الطيران، بالتالي أي زيادة على كلفة الوقود ومع عدم القدرة على زيادة أسعار السفر بنفس النسبة سينعكس على أرباح الشركات، وبالتالي هذا بالتأكيد سيسهم في الإضرار في الأرباح وبالتالي في القدرة على إكمال التشغيل لهذه الشركات. الشركات كما تعلمين أيضا تلقت يعني ضربة من ارتفاع أسعار الوقود وأيضا من تغيير المسارات، هذا بالتأكيد أدى إلى كلف إضافية سواء على سعر التذكرة أو حتى على كلف تشغيل طاقم الذي يدير الطائرة أو حتى على أيضا وقت الطائرة، فبالتالي هذا يضيف أعباء جديدة على شركات الطيران بالذات الأوروبية التي اضطرت إلى وقف بعض الرحلات، عدم تزويد مثلا شركات خارج الدولة، فقط مثلا في مطار باريس يتم تزويد الشركات ربما الفرنسية مع ضوابط على تزويد الشركات الأخرى، وكذلك في مطارات مدن وعواصم أوروبية أخرى. بالتأكيد هذا أدى إلى أزمة وصفتها نفس وكالة الطاقة الدولية بأنها أكبر أزمة إمدادات للطاقة عبر التاريخ. أسعار النفط انعكست بشكل أكبر على أسعار الوقود بشكل عام وعلى أسعار وقود الطائرات أيضا بشكل خاص الارتفاعات وصلت إلى 100%، في بداية الأزمة تراجعت إلى 50%.
2: أشرت إلى نقطة مهمة وهي أن شركات الطيران اضطرت في نهاية الأمر إلى تمرير هذا الارتفاع في أسعار الوقود إلى أسعار التذاكر التي يشعر بها المسافرون اليوم.
4: بالتأكيد هذا واضح، ارتفعت أسعار التذاكر وهذا بالتأكيد

0: أدى إلى ربما الإحجام عن السفر لدى فئة كبيرة من المواطنين. هذا سينتقل بالتأكيد إلى قطاعات أخرى تعتمد على السفر في وقت السفر والرحلات، وهو هذا الوقت وقت الصيف، وما نحن مقبلون بالتأكيد على أيضا طلب أكبر على السفر في المرحلة المقبلة، وإضافة أعباء جديدة على المسافرين وعلى القطاعات السياحية التي ستتأثر بشكل أكبر.
1: سأتي على هذه النقطة، ولكن إن صنفنا المناطق الأكثر تضررا، هل المنطقة أو الطيران الإقليمي لنقل هو الأكثر تضررا، وكيف كان حجم الضرر، خاصة أن أخذنا معطى آخر يضاف إلى ما جرى في ارتفاع أسعار الوقود، وهو توقف حركة الطيران، تغيير المسارات وما إلى ذلك؟
0: نعم، يعني مثلا إضافة نصف ساعة إلى 45 دقيقة على مدة الطائرة، هذا يعني وقود إضافي أكثر بنسبة أكبر، وأيضا وقت إضافي يشغل الطائرة ويشغل طاقم إدارة الطائرة، وبالتالي تكاليف تشغيلية أكبر على إدارة الشركة. عدا أنه أيضا ميادة نتحدث عن الزيادة التي جرت على أسعار الوقود، هذه انعكست على سعر التذاكر، وبالتالي هنالك أيضا اعتماد كبير للعالم على الوقود، وقود الطائرات بالذات التي يأتي من الخليج، الاعتماد العالمي يقارب 20%، اعتماد أوروبا على 75%، وأيضا التعويض كان من الخارج بدرجة أقل من المفقود
1: تحديدا
0: من
1: أوروبا التي تعتمد بشكل كبير بالفعل على واردات الوقود من منطقة الخليج. ما هي خياراتها إن استمرت الأزمة؟
0: الآن الخيارات محدودة أمام أوروبا، لذلك هي وضعت حد لهذه الأزمة ربما حتى أغسطس، حتى يعني تشعر بأزمة حقيقية ربما تؤدي إلى توقف كامل لهذه الشركات. الآن قد تستعيض عن بعض الوقود المفقود من شركات أخرى من الولايات المتحدة التي بالفعل زادت صادراتها إلى أوروبا من وقود الطائرات، نيجيريا أيضا، الهند، كوريا الجنوبية أيضا كانت بدائل لوقود الطائرات للمنطقة الأوروبية بدل نفط الخليج، لكن بالتأكيد لا يعوض 75% من احتياجاتها التي كانت تأخذها من الخليج سابقا. أيضا استخدام جزء كبير من المخزونات الاستراتيجية وتقليص حركة الطائرات. نعم،
1: وقتنا قد انتهى للأسف. أشكرك جزيل الشكر سيد عامر الشبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة، حدثنا عن كيف يبدو الانعكاسات، وأيضا أشرت إلى أجزاء مهمة تتعلق بالتذاكر، المشاهد مهتم جدا بهذه النقطة، والقطاعات الأخرى بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، كما ذكر ضيفنا، نحن نتحدث عن أسعار التذاكر، نتحدث كذلك عن قطاعات أخرى كالنقل والسياحة، وكل ذلك نتيجة أزمة وقود ترتبط بالواردات من الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع في أسعارها عموما. شكرا مشاهدينا على المتابعة، وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية مع محمد مزيمس.
2: شكرا مؤيد. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم وأصحابكم أيضا في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. وفي تصريحات لنيويورك بوست، أضاف ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وإن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقيه في وقت ما. بشأن التطورات التي شهدتها الكويت والبحرين في الساعات الماضية، قالت الخارجية الكويتية أن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة 63 ووقوع أضرار في منشآت حيوية. الخارجية الكويتية قالت إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج، وأنها قامت بتقليص أعضاء السفارة الإيرانية واعتبار 2 من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما. من جهتها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية. في إيران، قال الحرس الثوري إن واشنطن استهدفت برج اتصالات تابعا له بجزيرة قشم، وإن قواته ردت باستهداف قاعدة أمريكية في المنطقة إضافة إلى مقر الأسطول الأمريكي الخامس. على جبهة جنوب لبنان، كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على مناطق عدة في أقضية النبطي ومرجعيون وصور في المقابل قال حزب الله إنه قصف بقذائف المدفعية تجمعين لجنود إسرائيليين عند جل الحمار في العديسة وفي محيط بلدة البياضة جنوبية لبنان. أما سياسيا فقد بدأت أعمال اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. مصدر رسمي لبناني قال للجزيرة إن النقاش متقدم وبأن هناك تفهم أمريكي للمقاربة اللبنانية. المصدر اللبناني أضاف للجزيرة بأن وفد لبنان يدفع للتوصل لحل شامل بالتوازي بين

0: مراسلي الجزيرة، من الكويت سعد السعيدي مدير مكتب الجزيرة، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. مرحبا بكم سعد السعيدي. كانت هناك تصريحات كويتية رسمية كثيرة تتعلق باستهداف المطار واستهداف الكويت خلال الساعات الماضية، لعل في أحدثها ما قالته الخارجية.
1: بالفعل محمد، إذا بدأنا بالأحدث كما قلت، بيان وزارة الخارجية وهو البيان الثاني خلال ساعات. الخارجية الكويتية أصدرت بيان قبل قليل والآن بيان آخر، وكما توقعنا في مداخلات سابقة بأنه سيتم استدعاء السفير الإيراني أو القائم بالأعمال الإيراني في السفارة الإيرانية وتسليم مذكرة احتجاج على إثر هذه الاعتداءات المستمرة والمتواصلة حقيقة. وأيضا طلبت الخارجية الكويتية من القائم بالأعمال في بعثة السفارة العراقية الإيرانية، طلبت منه مغادرة 2 من الدبلوماسيين وخلال 24 ساعة، وبالتالي هناك تخفيض لعدد أعضاء البعثة الدبلوماسية هنا، وهذه خطوة متقدمة حقيقة للكويت، وتعبر عن انزعاج كبير حقيقة نتيجة استمرار هذه الاعتداءات على الكويت. وكذلك كما جاء أيضا في البيان الذي صدر قبل قليل أيضا بأن هناك ادعاءات باطلة ومتكررة دائما ما تسوقها إيران للكويت، ولذلك جاء هذا القرار الذي عبر عن يعني واضح أن هناك انزعاج من استمرار هذه الاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأيضا نتيجة هذه المبررات الواهية كما أو الباطلة كما جاء في بيان الخارجية الكويتية ونتيجة استمرار هذه الاعتداءات. وزارة الخارجية أيضا قبل قليل أصدرت بيانا أكدت أدانت فيه واستنكرت هذا الاعتداء اللي وصفته بالآثم والمتكرر على الكويت وعلى المنشآت أيضا المنشآت الحيوية. في البيانين الخارجية تحدثوا عن أن هناك تضرر لمقار دبلوماسية حتى أو بعثات دبلوماسية كذلك، ولم تحدد هذه المقار وعددها وأهدافها، وأيضا مدى الضرر الذي أصاب هذه البعثات الدبلوماسية والمقار. لكن يبدو أن بالفعل هناك كما يبدو وغير واضح ماهية هذه الأضرار أو الأسباب، هل هي بسبب يعني شظايا نتيجة صواريخ اعتراضية سقطت على هذه البعثات، أم أن هناك بالفعل استهداف مباشر بمسيرات أو بصواريخ لهذه البعثات الدبلوماسية. الكويت تعرضت منذ فجر اليوم إلى 17 هدفا جويا معاديا، 13 صاروخا حقيقة باليستيا توجه هنا إلى الكويت إلى أهداف معينة هنا في الكويت. لم يذكر أو لم يذكر بيان المؤتمر في الجيش الكويتي أين اتجهت هذه 13، وهل سقط جزء منها أم تم التعامل معها، لكنه ذكر بأن هناك 13 صاروخا تم استهداف الكويت بها، وأيضا 17 مسيرة أيضا أو 17 مسيرة أيضا استهدفت الكويت، من بينها عدد من المسيرات ولم يحدد أيضا عدد هذه المسيرات توجهت إلى مطار الكويت وهو المبنى الركاب الرئيسي، وحدثت أضرارا وجسيما في مبنى هذا المطار، وكذلك أدت إلى إصابة 63 ما بين العاملين في هذا المبنى مبنى المطار، وكذلك من بين المسافرين، وأيضا سقط أحد المسافرين أو توفي أحد المسافرين نتيجة هذا الاعتداء أو هذا الهجوم والاستهداف الذي جاء بهدف جوي أو بمسيرات إيرانية. هذه الأعداد الكبيرة 63 مصابا توزعوا على 7 مستشفيات هنا في الكويت، إذن هناك حالة استنفار حقيقة في الجسد الطبي هنا في البلاد للتعامل مع هذا الحدث، وأيضا هناك بتر لبعض أعضاء هؤلاء المصابين، ولذلك أيضا الجيش الكويتي يؤكد دائما على جاهزيته. محمد، كانت هذه الأهداف دائما ما كانت تعترض هنا في الكويت، يبدو نتيجة كثافتها وأعدادها الكبيرة كانت تعترض أو يتم اعتراضها فوق الأحياء السكنية، سقطت شظايا حقيقة على بعض الأحياء السكنية، ولذلك هناك 36 بلاغا وفق المؤتمر الصحفي لهذه الشظايا ولهذه التي حدثت. وأيضا طالب الجيش الكويتي في بيان رسمي بأن يتم الابتعاد عن أي أجسام غريبة بين الأحياء والاتصال مع الجهات المسؤولية للتعامل مع هذه الأجسام الغريبة.
0: شكرا جزيلا لك سعد السعيدي. نور الدين الدغير، نحن أمام تطورين، رد دبلوماسي صريح وواضح من الكويت، إضافة إلى تصريحات دونالد ترامب التي خص بها واشنطن أو نيويورك بوست تتعلق بالتطور

0: في المحادثات وقوله بأن إيران تعهدت بالفعل بعدم امتلاك سلاح نووي، هل من ردود فعل إيرانية بخصوص هذين المستجدين؟
1: محمد، بكل تأكيد الصورة أصبحت واضحة في المواجهات الأمريكية الإيرانية في المياه الخليجية. يمكن القول وبخلاصة على أن ما يحدث هذه المناوشات هي جزء من الصراع المخفي وربما في بعض الأحيان المعلن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لمن يفرض سيطرته على مضيق هرمز. هنا هجوم أمريكي هكذا تقول إيران على مقر رادارات بجزيرة قشم. بكل تأكيد نحن نعلم على أن الجزيرة هي عنصر أساسي ومهم في الرقابة على المضيق، وبالتالي ربما هناك نية أو رغبة أمريكية لضرب كل مراكز السيطرة والقيادة بهذه المنطقة لفسح المجال أو للخفض من السيطرة الإيرانية على المضيق. لكن يبدو أن الجانب الإيراني لم يتأخر كثيرا، بل بادر إلى العملية بسمها عملية استهداف مقرات تابعة للقوات الأمريكية والتي شكلت انطلاقا لهذه العمليات على أراضيها. بيان الحرس الثوري كان واضحا ليقول بأنه استهدف قاعدة للقوات الأمريكية دون ذكر البلد الذي تم استهدافه، بالإضافة إلى القاعدة للأسطول مقر الأسطول الخامس بالمنطقة. إذن هنا الصورة واضحة، نوع من تجريب أو محاولة فرض منطق القوة بمضيق هرمز، منطق قوة أمريكي يحاول أن يخرج إيران من المعادلة، ورد الفعل الإيراني ليقول بأنه قادر على ممارسة نفوذه في المضيق، وهو ما تبين بعد ذلك من بيان للحرس الثوري الإيراني الذي قال بأن أي ممر غير الممرات التي حددتها إيران لعبور السفن هي ممرات غير آمنة، وسيتم استهداف السفن التي تمر من تلك المناطق. وهذا يؤكد بوضوح على أن الصراع والمواجهات القائمة الحالية ولن ترتقي إلى مستوى حرب شاملة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكنها هي لعبة العض على الأصابع ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية من سيفرض سيطرته على مضيق هرمز. وهنا تحدث نائب الرئيس الإيراني ليقول بأن إيران لن تتراجع في الرد على أي اعتداء تتعرض له، وهذه هي المعادلة التي يبدو الآن مطروحة. لكن بكل تأكيد الجميع هنا سواء بطهران وربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية محمد يقول ما يحدث هي حالات دفاعية ومناوشات وليست في حالة حرب. لماذا؟ لأن الجميع كذلك على المقلب الآخر من السياسة والمفاوضات السياسية لا تزال قائمة. المقترح الأمريكي والملاحظات الأمريكية هنا في طهران يبدو أنها تجاوزت كل مراحل البحث والتنقيب والدراسة هنا في طهران من مقرات الرئاسة إلى مجلس الأمن القومي الإيراني، والمعلومات هنا تتحدث على أن القرار الآن والمقترح والمسودة الآن بيد الهيئات العليا هنا بطهران، وبالتحديد نتحدث عن المرشد الإيراني. يبدو أن الموضوع الآن هو بيد المرشد وينتظر أن يتم التوقيع عليه. كما نعلم محمد على أن قرارات مجلس الأمن القومي الإيراني لا تكون سارية المفعول إلا بعد التوقيع عليها من قبل المرشد، حتى وإن حظيت بالإجماع داخل مجلس الأمن القومي الذي يتشكل من مؤسسات عسكرية ومؤسسات سياسية وأمنية، هذا الإجماع لا يدخلها حالتها القانونية والموافقة إلا بعد توقيع المرشد. إذا الآن هي في يد المرشد، الكل هنا ينتظر. لا، الإيرانيون يقولون بأنهم لحد الساعة لم يرسلوا جوابا للولايات المتحدة الأمريكية، ينتظرون رد المرشد غير معروف هل سيكون سلبا أو إيجابا. في كل الحالات إيجابا يعني الذهاب إلى الإعلان عن اتفاق، سلبا يعني الدخول في مفاوضات وتبادل الرسائل مرة أخرى.
0: أشكرك نور الدين دغير، هذا إلى حد كبير ربما يعضد تلك التصريحات التي جاءت على لسان دونالد ترامب التي قال فيها بأن المرشد منخرط في هذه المحادثات، وقال أيضا بأن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. كان ذلك في مجموعة من التصريحات لنيويورك بوست، أليس كذلك فادي؟
2: نعم، يصعب أحيانا التكهن إلى أين تسير الأمور مع إيران بالاستناد فقط إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو إن بدأ متفائلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشكل سريع نسبيا، إلا أنه في المقابلة نفسها مع نيويورك بوست لم يستبعد أن يطول الحصار الأمريكي على موانئ إيران حتى شهر سبتمبر أيلول المقبل، أي قبل شهر من إجراء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة للتجديد للكونغرس. هذا التفاؤل والتناقض في تصريحاته أيضا يتناقض مع ما أشار إليه يوم أمس عندما قال إن المفاوضات تسير مع إيران، لكنه قال في المقابل أنه لا أحد يعلم إلى أين ستفضي، وقال ينبغي على إيران أن توقع اتفاقا الآن. أما اليوم في المقابلة التي نشرتها نيويورك بوست بناء لمقابلة مع بودكاست خاص بالصحيفة، هو أشار إلى أنه ليس مستعجلا في التوصل إلى اتفاق، وبالتالي هذه المواقف للرئيس دونالد ترامب بين يوم وآخر قد لا تعكس اتجاه الأمور بشكل حقيقي، وبالتالي ينبغي الاستناد إلى بعض المؤشرات الأخرى. تصريحاته بما يتعلق بالمرشد خامنئي وبأنه منخرط بشكل حقيقي في هذه المفاوضات يتقاطع مع ما أشار إليه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ربما الحديث الأهم حتى هذه اللحظة والمؤشرات إلى أين تتجه الأمور مع الجانب الإيراني ما أدلى به روبيو، هو بالمناسبة يدلي بشهادته أيضا مرة أخرى اليوم أمام مجلس الشيوخ. وزير الخارجية أوضح مجموعة من الأمور، أولا أن الولايات المتحدة لن تقابل مسألة إعادة فتح إيران مضيق هرمز في إطار اتفاق أولي إلا برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، ولن يكون هناك أي حوافز مالية في هذا الإطار لإيران لقاء هذه الخطوة، وأي رفع لتجميد الأصول الذي لا يبحث في هذه اللحظة كما قال روبيو مرتبط بتنازلات تقدمها إيران في الملف النووي الإيراني. ترامب اليوم في هذه المقابلة أشار إلى أننا لن يكون هناك سلاحا نوويا وفق تعبيره وفق نص المقابلة. روبيو يتحدث عن ضمانات ينبغي أن تقدمها إيران في مسألتين أساسيتين، المسألة الأولى مسألة مصير اليورانيوم عالي التخصيب، والمسألة الثانية قضية القيود على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، وهاتان النقطتان تريد الولايات المتحدة أن تحصل على التزامات إيرانية ببحثهما من أجل التوصل إلى معالجة هذا الملف مع الجانب الإيراني. روبيو وصف المفاوضات مع إيران بأنها معقدة، وذلك بحكم سلوك التفاوضي للجانب الإيراني، ولكن أيضا بحكم الهواجس الأمنية. لكن في نهاية المطاف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس من جهة نوع من الضيق جراء هذا الانتظار للحصول على رد إيراني على المقترح الذي قام هو بتعديله، خصوصا أن واشنطن والبيت الأبيض تحديدا أعلن يوم الخميس الماضي التوصل إلى مذكرة تفاهم ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة، وهي المرحلة الأولى من أجل الخوض لفتح مضيق هرمز ومن ثم الانتقال إلى نقاش في الملف النووي. الآن تقول الإدارة الأمريكية أنه سيستغرق بضعة أشهر وفق تعبير وزير الخارجية، لأنه سوف يدخل في ملفات تقنية ذات طابع معقد، لكن الرئيس الأمريكي لا شك يريد الحصول على ردود على المقترحات التي قام بتعديلها بعد اجتماعه في غرفة العمليات مع أركان إدارته يوم الجمعة الماضي، وربما هذا ما يعكس الضيق الذي يشعر به، وإن كان يقول إن المفاوضات تسير وأنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا.
0: فقط في عجالة لو سمحت فادي، أشار أيضا دونالد ترامب في تلك التصريحات للبودكاست الخاص بنيويورك تايمز إلى تلك المكالمة التي أجرها مع نتنياهو، صحيح تتعلق بالوضع بلبنان ولكنها مرتبطة بطريقة بأخرى بتلك المفاوضات مع إيران.
2: نعم، هذا سؤال مهم للغاية، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليا أعرب عن هواجسه من إمكانية أن تؤدي هذه الحرب بين إسرائيل ولبنان في نهاية المطاف إلى تداعيات، على ما قال أنه يريد أن يتوصل إلى سلام شامل في المنطقة، إلى صفقة السلام الكبيرة وفق تعبيره. وهو في هذا الإطار أكد التسريبات التي أشارت إلى أن اتصاله برئيس الوزراء نتنياهو كان متوترا، بأنه وصفه بأنه مجنون واستخدم عبارات نابية في إطار هذا الوصف، وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه قلق حقيقي من أن تخرج الأمور عن السيطرة في الملف اللبناني، ملف المواجهة والحرب والاحتلال الإسرائيلي للبنان، لكي تنعكس بشكل سلبي على المفاوضات، خصوصا ما سمعناه من أن إيران هددت بأن توقف المحادثات مع الجانب الأمريكي وبأن تقوم أيضا وفق الحرس الثوري الإيراني باستهداف شمال إسرائيل في حال قامت إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
0: شكرا فادي منصور من البيت الأبيض كنت معنا. قالت الخارجية الكويتية إذن إن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين ووقوع أضرار في منشآت حيوية من بينها بعثات دبلوماسية. مزيد من التفاصيل حول ما حدث في هذا التقرير لرانيا حلبي.
3: نذر تصعيد جديد في المنطقة لاحت في الساعات الأخيرة مع استهداف الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية طالت مطار الكويت، ودفعت الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. الهيئة أوضحت أن المسيرات

0: السيارات والصواريخ الإيرانية استهدفت مبنى الركاب T1، ما أوقع إصابات وأسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار. الجيش الكويتي أعلن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، ويذكر أن الكويت تعرضت يوم الاثنين الماضي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة حملت إيران المسؤولية الكاملة عنها. أما القيادة المركزية الأمريكية فأشارت إلى إسقاط صاروخين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية في الكويت وإحباط هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية في الكويت والبحرين، كما تحدثت عن تنفيذها ضربات على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم رداً على محاولات هجومية إيرانية، وعن إسقاط 3 مسيرات هجومية باتجاه بحارة مدنيين في المياه الإقليمية وتعطيلها ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار باتجاه جزيرة خارك الإيرانية. وفي إيران قال الحرس الثوري إنه استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالصواريخ والمسيرات رداً على استهداف الأخير برج اتصالات له في جزيرة قشم.
1: في استوديو الجزيرة ديفيد دورش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. مرحبا بكم جميعا. دكتور محمد صالح، المعلومات القادمة من إيران على الأقل ما أشار إليه نور الدين غير قبل قليل تقول بأن ربما سلسلة البحث فيما يتعلق بما يطلبه ترامب قد تمت وهي الآن في مرحلة أخيرة لدى المرشد، يتعارض ذلك إلى حد كبير مع تصريح ترامب الذي يقول بأن المرشد منخرط بالفعل في هذه المحادثات. نحن أمام ماذا ومتى؟
2: حقيقة محمد نحن أمام مشهدية تفاوضية معقدة للغاية، تفتقد للمصداقية، تفتقد للمعلومات. هناك تناقض كبير في سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي هو يتحدث عن مفاوضات مستمرة، والإيرانيون يقولون بأن منذ 10 أيام لا يوجد هناك تبادل في رسائل بشأن المفاوضات. آخر مقترح يعني تقدمت به إيران هو يوم الجمعة قبل الماضي، السبت قبل الماضي، وكان هناك فيه بيان التفاهم الذي صاغته الوساطة القطرية والوساطة الباكستانية وإيران، وتقدموا به إلى الرئيس ترامب، أجرى تعديل عليه وأعطاه لإيران وبقي عند إيران.
1: نعم. لا يوجد، ولكن على ما يبدو أن إيران تتحرك قدما في مناقشة تلك التصحيحات التي طلب بها ترامب.
2: أنا أعتقد بأن هناك مشكلة أساسية استراتيجية في الموقف الإيراني، وهو أولا إيران تريد إنهاء الحرب في المنطقة وليس وقف إطلاق النار، وعندما تقول في المنطقة يعني لبنان والعراق واليمن من ضمن ذلك، حتى تنتهي كل بؤر التوتر في المنطقة. النقطة الثانية، إيران عندما دخلت المفاوضات منذ العام 2015 لحد الآن، هي تدخل المفاوضات لسبب استراتيجي رئيسي واحد وهو إزالة العقوبات المفروضة على إيران. طيب. الآن هناك أرصدة مالية.
1: طيب، أيضا تريد إزالة المتى أخبار عاجلة يجب أن ننوه بها. نتنياهو يقول لسي أن بي سي بأن العديد ممن يستهدفون إسرائيل هم موجودون في بيروت. يقول أيضا نتنياهو في تصريحاته لسي بي أس كما ننقلها على الهواء مباشرة على شاشة الجزيرة بأنه اتفق مع ترامب على قضايا مرتبطة بإيران، وبأنه يختلف معه أحيانا في جوانب تكتيكية لكنه يتوصل معه لحلول. نتنياهو أيضا مثلما أشرنا قال لسي أن بي سي بأن العديد ممن يستهدفون إسرائيل هم موجودون في بيروت. إذن تصريحان اثنان لنتنياهو لسي بي أس، سنطلعكم على المزيد منها عن سياقاتها، ونحاول معرفة ربما سياقاتها وتحليلاتها في هذه التغطية المستمرة من الجزيرة. استمعت إلى إجابتك دكتور محمد. سيد ديفيد، تصريحات ترامب الأحدث يقول فيها بأن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، يقول بأن المرشد منخرط في تلك المحادثات، وقد يلتقيه يوما ما. ما الذي يمكن فهمه ونحن في هذه الأوقات ربما الحرجة، ربما هي الأوقات الأخيرة قبل الوصول إلى شيء ما سلبيا أو إيجابيا كان؟

0: Yeah, it's hard to understand.
1: من الصعوبة بمكان أن نفهم.
0: I haven't seen evidence the spirit is alive.
1: أنا لم أرى أي أدلة على وجود المرشد على قيد الحياة، ولا أعتقد أن الرئيس ترامب رأى هذه الأدلة أيضا. واحدة من مشكلات ترامب أننا لا نعرف من يتحدث باسم إيران. سمعنا يوم أمس إن الرئيس بازلكيان قدم استقالته لرئيس الحرس الثوري لكنها رفضت. الرئيس لا يتحدث باسم بلده، ونسمع عن وجود ظروف في داخل إيران تختلف مع من ترى الولايات المتحدة أنها تتعامل معه. على سبيل المثال، من الشروط المتعلقة بفتح مضيق هرمز، الإيرانيين يقولون أنه مفتوح لكن عليك أن تدفع رسوما تخضع للتفتيش. هذا يتناقض مع كون المضيق مفتوحا. إذا هناك الكثير من الغموض، لكن في خضم كل هذا الرئيس ترامب يتحدث أكثر مما ينبغي أمام الصحافة وأكثر من أي رئيس سابق، وكثيرا ما يتحدث من دون ملاحظات مكتوبة. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه من كثرة كلامه أنه ارتكب خطأ أو يحاول تضليل الناس عمدا باعتبار أنهم أعداء له، لذا لا نستطيع أن نقول بأي يقين ماذا يدور في ذهني عندما يقول كلامه. لكن ما نعتبره نحن في الولايات المتحدة من عدم وجود فتح مضيق هرمز بنوايا حسنة، الولايات المتحدة لا تقبل بذلك إذا ما حافظت إيران على إغلاقه.
2: طيب، بالنسبة لموضوع المرشد، ربما سأترك المجال للدكتور صالح بعد قليل ليرد على ذلك، مع أن ربما هذه التساؤلات قلت خلال الفترة الأخيرة مع بعض اللقاءات التي أجراها على مستويات عالية في إيران. دكتور حسن، إلى أين نحن متجهون؟ ربما تصريحات ترامب عديدة وكثيرة إلى غير ذلك، ولكن كيف يمكن فهم هذه السياقات التي يتم تناولها الآن في ظل حالة التصعيد التي شهدتها المنطقة؟ كانت هناك مناوشات حصلت خلال فترة وقف إطلاق النار في هرمز إلى غير ذلك، ولكن ما حصل في الكويت والبحرين ربما قد ينقل الأمور إلى ما هو أبعد، قد يؤثر سلبا أو إيجابا.
3: بكل تأكيد أنتم حق، نحن الآن أمام مشهد معقد جدا، بمعنى من ناحية ما زالت المناوشات العسكرية تستمر من وقت لآخر، وكأن هناك محاولة من قبل الإيرانيين والأمريكان أيضا للتذكير بأنه هذا وقف إطلاق نار وليس نهاية حرب كما تريد إيران، وكما يريد ترامب أيضا مؤخرا يتحدث عن إنهاء الحرب على كل الجبهات. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية هناك مفاوضات وهناك وسطاء يدخلون وبقوة محاولين تذليل العقبات بين الجانبين وتوضيح بعض المفاهيم وماذا تعني لكل جانب من هؤلاء الجوانب. وأيضا نشهد رسائل متبادلة بين الإيرانيين من جهة والولايات المتحدة الأمريكية. إلى أن أين سؤالك، أين ستنتهي هذه الأمور؟ هذا أنا أعتقد يعتمد على عاملين. العامل الأول عامل الوقت، بمعنى هل بالفعل إيران تراهن على الوقت من أجل ربما يعني تنزيل سقف التوقعات عند الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن يقبل ترامب بأي اتفاق حتى لو كان اتفاقا سيئا، أم أن ترامب هو الذي يلعب على عامل الوقت لأنه يريد أنه يعرف بأن كأس العالم هي خلال أقل من 10 أيام، فبالتالي يريد أن يخرج باتفاق ثم يتفرغ إلى المسألة المهمة وهي الملف النووي؟ وهذا يعطيه هامش مناورة ويعطيه أيضا القدرة على تطمئنة الأسواق، لأنه نحن نعرف بأنه يريد أن يسحب من تحت أقدام إيران بساط موضوع رفع الكلفة على المستهلك الأمريكي إلى آخره. فبالتالي إذا ما خفض الأسعار هذا سيعيد ربما نوع من الثقة بمقاربته، لكن أيضا هذا محفوف بالمخاطر، لأنه تصعيد مثل الذي جرى اليوم استهداف الكويت بهذه الطريقة، وهي طريقة طبعا مخالفة للقانون لأن الكويت لا تستهدف إيران، و المقولة الإيرانية بأن هناك قواعد، هذا يعني ربما لا تصمد أمام حقيقة أن أيضا هناك مسيرات تأتي من العراق. فبالتالي
2: هل نفته الخارجية الكويتية جملة وتفصيلا؟
3: نعم، هل يحق للكويت أيضا مهاجمة العراق بما أنه هناك في قوات إيرانية بمعنى بالتنسيق مع إيران؟ طيب، هناك مشكلة بمحاولة تأطير إيران لما تقوم فيه ضد دول الخليج، وللأمانة لا يستطيع أحد في هذه المنطقة أن يفهم هذا السلوك اللي فيه تنمر وفيه استهداف لدول الخليج، مع أن هناك في تعاطف مع إيران فيما يتعلق بالحرب التي فرضت عليها.
2: طيب دكتور صالح، فيما يتعلق بما حصل في الكويت وما حصل في البحرين خلال الساعات الماضية، وربما نقل إيران مستوى المواجهة إلى ما هو أكبر. وتابعنا أيضا ردود الفعل الدبلوماسية الكويتية التي جاءت صارمة. إلى أي مدى تعتقد بأن إيران تريد بالفعل أن تفرض واقعا معينا قد يضغط على واشنطن لتسرع بالموافقة على ما قدمته؟
4: أنا أعتقد بأن ما حدث في يوم أمس تحديدا، يعني منذ ظهر أمس إلى منتصف الليل، أوضحه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، وقال بشكل واضح بأن بدأت الولايات المتحدة باستهداف سفينة نفطية أو ناقلة نفط بجنسية أخرى لكنها أرادت تابعة لإيران، وإيران أيضا استهدفت، ومن ثم بعد ذلك استهدفت القوات الأمريكية مقرا في جزيرة قشم. ويقول المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأن هذا الاستهداف جاء بتنسيق ومتابعة وتعاون مع القاعدة الأمريكية الموجودة في الكويت وفي أماكن أخرى، وقالت بأن هذه القاعدة الموجودة في الكويت هي تابعة للأسطول الخامس الأمريكي والقاعدة القوات الأمريكية الوسطى الموجودة في البحرين. وحتى البحرين أيضا ربما استهدفت كما قال الناطق باسم الحرس الثوري. أنا أعتقد بأن هذه المشهدية المعقدة التي ذكرتها هذه هي التي تواجهنا الآن، وبالتالي
2: لكن هي مشهدية معقدة قد تزيدها إيران تعقيدا. يعني تابعنا الاستهداف كان في مطار الكويت، مطار تجاري، مطار مدني، نتحدث عن مسافر قتل، نتحدث عن 63 شخص أصيبوا. القوات الأمريكية تقول بأنه لم يتم إصابة أي واحد من منتسبيها، وبالتالي يضاف إليه ذلك الرفض الكويتي المستمر، يعني منذ بداية الحرب في فبراير ومارس إلى اليوم تقول الكويت كل هذه الادعاءات لا صحة لها، ولم تستطع إيران أن تقدم إثباتا حقيقيا يعضد ما تقوله.
4: أنا حقيقة أتفهم الموقف الكويتي بشكل كامل، لأنه في نهاية المطاف هذه سيادة كويتية، لكن عندما يقول روبيو وزير الخارجية يشيد بالموقف الكويتي الذي تعاون مع الولايات المتحدة لضرب إيران يوم أمس أمام الكونغرس الأمريكي، ماذا يعني ذلك؟
2: قاله ربما فيما حدث سابقا، ولكن
4: لحد الآن هو يقول بأنه أشاد بالكويت لدعمها ومساندتها القوات الأمريكية في استهداف إيران. هو هذه نقطة مهمة.
2: نعم. والإيرانيون له أوجه مختلفة، ربما هي حملت أوجه. سيد ديفيد، لديك رد في هذه النقطة تحديدا؟
1: الوزير روبيو كان يشكر الكويت بسبب حماية صواريخ الدفاعية الأمريكية الكويتية في الدفاع عن القوات الأمريكية.
2: سيد أنت تشير سيد ديفيد إلى ما قاله روبيو، وروبيو في هذه الأثناء يتحدث في الكونغرس، نستمع لما يقوله.
5: بأي دور ممكن في هذا السياق لتحقيق السلام؟ لأننا نرى بأن الحرب في أوكرانيا هي حرب مدمرة، وما من حل عسكري لها لا يمكن حلها إلا من خلال المسار الدبلوماسي، ولكن هذا المسار لم يكن مثمرا. هناك عدد من التحديات التي نواجهها، ولكن لأتحدث بصراحة، نحن لسنا وسيطا غير منحاز في تلك الحرب. نحن لا نقدم الأسلحة لروسيا بل لأوكرانيا فقط. نحن لا نفرض العقوبات على أوكرانيا بل فرضنا العقوبات فقط على روسيا، وبالتالي فمن الواضح أننا اصطفينا في جانب محدد. ما زلنا طبعا نبيع الأسلحة لأوكرانيا من خلال برنامج بغض النظر عما يحصل في منطقة الشرق الأوسط أو غيرها، ونحن نود التوصل إلى تسوية تفاوضية، ولكن حتى هذه اللحظة فإن الأفاق لا تبدو عظيمة لجهة التنازلات التي كل طرف مستعد لتقديمها، ولكننا طبعا استثمرنا الكثير من الجهد والوقت في ذلك النزاع على مر العام المنصرم، ولكنه مصدر إحباط كبير للعالم. نأمل أن هذا العام سوف يحدث لنا أخبارا أفضل. ليس لدي أخبار لكم، ولكن كما أعربت في أكثر مناسبة للجانبين، نحن نبقى جاهزين للاطلاع بأي دور يمكننا أن نطلع به لكي نضع حدا لتلك الحرب المدمرة والمتصاعدة. شكرا جزيلا حضرة الوزير. أود أن أقول أننا جميعا ممتنون لك وللرئيس على كل ما تعملون على القيام به من أجل.
2: إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من هذه الجلسة، جلسة استجواب في الكونغرس على ما يبدو لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. بالتأكيد مشاهدينا يمكنكم متابعة كل حيثية تلك الجلسة على شاشة الجزيرة مباشر. ندعوكم لمتابعة هذه الصور الآن التي بثها حزب الله والتي قال إنها لاستهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي على الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر شقيف في جنوبي لبنان، وذلك بمسيرة أبابيل الانقضاضية. ننوه إلى أن هذه الصور التقطت بكاميرا حرارية.

0: مشاهدينا نتحول بكم الآن إلى الملف اللبناني، وينضم إلينا الآن من وزارة الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أنس الصبار، كما تنضم إلينا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنة، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أنس الصبار، نتابع معك أبرز ما رشح عن اليوم الثاني الذي انطلق بالفعل في تفاوض إسرائيلي لبناني مباشر برعاية أمريكية، وكانت هناك تصريحات لروبيو في هذا الصدد قبل قليل، نتابعها معك.
1: صحيح، هذه المحادثات ما زالت مستمرة منذ أكثر من ساعة ونصف تقريبا، هي لليوم الثاني في الجولة الرابعة. هناك تطلعات وتوقعات حقيقة بأن يصدر بيان مشترك من الجانبين برعاية الولايات المتحدة. وزير الخارجية ماركو روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب كان قد تحدث عن المسار الذي تسير فيه هذه المحادثات، وقال إنه يأمل مع نهاية هذا اليوم أن يكون هناك بيان مشترك وخطة عمل، خطة عمل تنظم كيف ستسير الأمور، لأنه يعتقد بأن المسارين الأمني والسياسي مترابطين إلى حد كبير في هذه المرحلة، وهناك حاجة لأن تتسق هذه الخطوات بناء على ذلك. بالأمس وزارة الخارجية قالت إن الاجتماع كان مثمرا، وأجلت الكثير حقيقة من التصريحات إلى اليوم على أمل أن تكون هذه الجولة أو هذا اليوم الختامي في هذه الجولة مثمرا أكثر. الحديث يدور الآن عن مطالب لبنانية تتعلق بوقف إطلاق النار وانسحاب للجيش الإسرائيلي، لكن تصريحات الرئيس دونالد ترامب خلال اليومين الماضيين أضافت أولا زخما على هذه المحادثات بأن أعطت رعاية أكبر ودفعة أقوى للوسطاء الأمريكيين وكذلك لطرفي التفاوض، هذا أولا. وثانيا هناك حديث عن دمج بين المسارين، بمعنى متطلبات الإسرائيليين المتعلقة باتفاق شامل تتم من خلال أولا الحديث عن المتطلبات الآنية للبنانيين والحديث عن الانسحاب للجيش الإسرائيلي. حقيقة طبيعة المفاوضات هذه حتى الآن سرية، وبالتالي ما يتسرب عنها من معلومات يكون شحيحا، لكن بالنظر إلى التصريحات التي تأتي سواء من الكونغرس على لسان وزير الخارجية أو حتى تلك التي خرجت في البيان يوم أمس توضح أن هناك تقدما ما، وهذا التقدم قد يلمس وقد يتشكل في نهاية المطاف على شكل بيان مشترك. هذا البيان يحدد طبيعة التحركات في المرحلة المقبلة. المطالب الإسرائيلية كانت تركز على نزع سلاح حزب الله، بينما ركز اللبنانيون على الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار، ويبدو أن الصيغة الوحيدة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى مواصلة هذه المحادثات أولا وأن تكون مثمرة ثانيا هو الضغط الأمريكي على الجانبين، سواء بإجبار إسرائيل على أن تبحث كيفية وقف إطلاق النار وانسحاب قواتها من جنوب لبنان، وحتى على اللبنانيين من خلال تقديم ضمانات للحكومة اللبنانية بأن الولايات المتحدة ستسعى في نهاية المطاف إلى وقف القتال، وخلال عملية قد تستمر لفترات حقيقة غير محددة، وإن كانت بعض التقارير تتحدث عن شهرين أكثر أو أقل فإن هذه العملية ستستمر. الأمريكيون يريدون الاستثمار قدر المستطاع في هذه المحادثات ويعتقدون

0: أن مجرد حضور الوفدين لأربع جولات هنا وجولة أخرى كانت فيها البنتاغون للمسار العسكري والأمني هو أمر جيد ويقود في نهاية المطاف كما يتمنون إلى أن تصل أو يتوصل الجانبان إلى اتفاق. هذا الاتفاق من شأنه أن يضع حد للأعمال العدائية بين الجانبين. ماركو روبيو في تصريحاته كلها يتحدث عن أن الولايات المتحدة تريد من الجانبين التوصل إلى اتفاق شامل، وحقيقة هو مطلب إسرائيلي بالمقام الأول. يناقش الاتفاق بعيد المدى أكثر من حديثه عن الجانب التكتيكي المتعلق بوقف إطلاق النار، لكن هذه المطالب حتى الآن بحاجة إلى دفعة أمريكية. قدم الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته وطلبه من رئيس الوزراء الإسرائيلي الامتناع عن استهداف بيروت دفعة، لكن بحاجة إلى ضمانات. الحديث الآن يدور عن أن الأمريكيين مستعدون لمواصلة هذه الجهود، وفي نهاية المطاف التوصل إلى صيغة تؤدي وترضي الطرفين وصولا إلى اتفاق نهائي وشامل. محمد،
1: شكرا أنس الصبار. كاترين حنا، بينما تحدث هذه المفاوضات في واشنطن، الغارات الإسرائيلية تستمر، التصعيد يستمر في مناطق كثيرة من جنوب لبنان، بينما يعلن أيضا حزب الله عن عمليات قام بها خلال هذه الفترة. نرجو معك كل هذا المشهد.
2: محمد، هي مجددا مفاوضات تجري تحت النار، فبينما كانت الوفود الأمريكية واللبنانية والإسرائيلية تدخل إلى طاولة المفاوضات في جولتها الرابعة في واشنطن، كانت المسيرات والغارات الإسرائيلية تعمل بكثافة هنا في جنوب لبنان، لا سيما في هذه المنطقة في قضاء صور، حيث رصدنا خلال الساعة الماضية 10 غارات على الأقل باتجاه عدد من البلدات المتجاورة، من بينها 4 غارات على مجد الزون، محيط تلك البلدة قصف أيضا لناحية طير حرفة بغارتين، القليل الحني زبقين وغيرها أيضا من البلدات هنا في هذا القضاء قصفت. قبل ذلك غارتان على الحوش، أفدنا عن إصابات صريفة وبتولي بالتزامن مع قصف أيضا وغارات على بلدات أخرى في النبطية وبنت جبير، وقبلها على بلاط ودبين في قضاء مرج عيون. 9 شهداء حتى هذه اللحظة وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، من بينهم من سقطوا صباحا بغارات على دراجاتهم النارية أو على سياراتهم، بينهم أيضا مسعفون، أفدنا أيضا من وزارة الصحة عن استشهاد مسعفين وجرح ثالث بغارة على بلدة شحور هنا في صور استهدفوا بشكل مباشر. محمد، الغارة استهدفت سيارة الإسعاف التي كانوا يقودونها ليتوجهوا للقيام بمهامهم الإنسانية. مسعفون آخرون أيضا أصيبوا في زبدين في قضاء النبطية. عنصران من الجيش أصيبا، جندي وضابط في غارة على آليتهم في على طريق دير الزهراني، واستشهد جندي ثالث في غارة أيضا استهدفته في منطقة النبطية بشكل مباشر بينما كان على الطريق هناك. إذن كل هذه الاستهدافات تؤشر إلى أنه كما أشرنا في البداية هذه المفاوضات تجري تحت النار، علما أن مصدرا لبنانيا رسميا كان أفاد الجزيرة بأن النقاش الدائر في هذه المفاوضات يحرز تقدما، وأن هناك تفهما أمريكيا للمقاربة اللبنانية لمسألة وقف إطلاق النار، لاسيما وأنها ستجري بالتزامن مع تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وأيضا بالتزامن مع تنفيذ مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ولكن هذا المصدر أيضا أفاد بأن سقف التوقعات بالنسبة للبنان من هذه الجولة هو إحراز تقدم على مستوى وضع تصور لوقف إطلاق نار شامل على كامل الأراضي اللبنانية بشكل متدرج وممرحل زمنيا وجغرافيا، وأن وقف إطلاق النار على مساحة كل الأراضي اللبنانية يتطلب ضمانة أمريكية. إذا ما أخذنا هذه المواقف الصادرة عن المصدر الرسمي اللبناني بالتزامن مع بدء هذه الجولة من المفاوضات، وأضفناها إلى ما كان مصدر قيادي في حزب الله أفاد به الجزيرة مساء أمس عن موقف الحزب من هذا الموضوع، وبأن أنه يعني يريد وقفا شاملا وتاما لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية اللبناني وأنه لن يقبل بغير ذلك، وأن هذا الاتفاق على وقف إطلاق النار يفترض ألا يشمل مسألة منح إسرائيل حرية الحركة واستهدافها كل ما ترى فيه تهديدا لها ولأمنها في جنوب لبنان، وأن ذلك يعني الحزب سوف يتخذ موقفه من ذلك بناء على مدى التزام إسرائيل بهذا الأمر، لا سيما وأنها لم تلتزم سابقا بكافة الاتفاقات لوقف إطلاق النار. إذن الوضع حاليا ميدانيا على حاله من كثافة الغارات، من الواضح أن ضغوطا إضافية تمارسها إسرائيل كما في كل مرة بالتزامن مع المسار السياسي الذي يجري بحثه في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.
1: شكرا كاترين حنا، كنت معنا من صور. مشاهدينا، بثتنا مجموعة من الأخبار العاجلة وهي تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أدلى بها لسي بي أس، من بينها ما ذكر فيه لبنان عندما قال بأن العديد ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في بيروت، وقال أيضا بأنه يتفق مع ترامب على القضايا المرتبطة بإيران، وبينما يختلفان في جوانب أخرى. من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، نتابع معك أبرز ما يقال في إسرائيل عن هذه الجلسات التفاوضية التي تستمر برعاية أمريكية مع لبنان، وذلك في ظل أيضا تطورات ميدانية، سفرات الإنذار دوت في كريات شمونة وفي أماكن أخرى، وتحذيرات من إطلاق صواريخ ومسيرات من طرف حزب الله.
3: هذا كان ظهرا وشمل المنارة وكريات شمونة ومرجليوت وقبلها ما مزقاف عام، لكن الجيش قال أنه اعترض هذه الأجسام المشبوهة التي أطلقت من لبنان باتجاه هذه المناطق. لكن في الأربع ساعات الأخيرة أو الخمس ساعات الأخيرة ليس هناك أي تطور ميداني في المناطق الشمالية الإسرائيلية، لا دوي صافرات ولا إطلاق لصواريخ أو مسيرات جديدة. في داخل المحتل من الجنوب اللبناني، الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته لأن لديه خطة أمنية كان قد وضع خطوطها، أو كما سماها الحدود الأمنية لإسرائيل الجديدة لإسرائيل، والتي تشمل توسيع المنطقة التي يحتلها في لبنان كي تكون نحو 10% من مساحته، وأراض مئات كيلومترات المربعة شرقي خط وقف إطلاق النار مع سوريا، و60% سيرفعها نتنياهو إلى 70% كما أعلن في غزة، بالإضافة إلى نحو 80% التهمها المستوطنون والجيش في الضفة الغربية. على صعيد ما يجري في واشنطن من مفاوضات، إسرائيل موقفها المعلن هو أنها تريد من هذه المفاوضات أن توصل الأمور إلى اتفاق على آلية بإشراف الولايات المتحدة من أجل تفكيك ونزع سلاح حزب الله، هذا المعلن إسرائيليا. وإسرائيل تحاول من خلال هذه المفاوضات أن تحقق ما عجزت عنه بالقوة العسكرية حتى الآن، وإن كانت العقيدة التي تتبنى الحكومة الإسرائيلية الحالية وهي حكومة يمينية متطرفة تقوم على أنه ما لا يتم تحقيقه بالقوة يتم تحقيقه بالمزيد من القوة، وكان هذا من أسباب الصدام الذي حصل بين نتنياهو والرئيس الأمريكي، والذي نشرت تفاصيله وأكده الرئيس الأمريكي اليوم. أعاد نتنياهو وقال في حديث قبل قليل بأنه بالفعل كان الحديث بينهما أن الرئيس الأمريكي كان صاخبا في حديثه معه، وما ترشح وما زالت وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية تنشره بأن ترامب قال لنتنياهو أنه لولاه لكان الآن في السجن، وأنه سبب في كراهية العالم لإسرائيل. وقال حسب ما أتى أيضا أنه يريد أن يعرف إلى أين يريد أن يصل بالعالم بهذه الحروب اللانهائية. لذلك نتنياهو إسرائيليا حاليا مدان بأنه قد حول إسرائيل إلى محمية أمريكية، ولدرجة أن وزير الدفاع الأسبق في حكومات نتنياهو أفيغادور ليبرمان، وهو زعيم حزب إسرائيل بيتين واليمين المتطرف، وصف نتنياهو بسمرتوت أي بالممسحة، لأنه حول إسرائيل وأبقى القرار بيدي الأمن بيدي الرئيس الأمريكي.
1: شكرا وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. إذن مثلما أشارت كاترين قبل قليل، فقد تعرضت مدينة صور الواقعة في جنوبي لبنان خلال الأيام الماضية لسلسلة من الغارات الإسرائيلية، وهو ما أدى لسقوط ضحايا ودمار واسع في أحياء المدينة. جوني تانيوس مراسل الجزيرة يرصد لنا جانبا من ذلك الدمار.
4: خلفت الغارات الإسرائيلية على الأحياء الرئيسية في مدينة صور حجما كبيرا من الدمار، بالإضافة طبعا إلى الضحايا الذين سقطوا بنتيجة هذه الاستهدافات. هذا أحد الشوارع الرئيسية في مدينة صور، معروف باسم شارع أبو ديب. استهدفت المقاتلات الحربية مجموعة من المباني السكنية. الصورة تتحدث عن نفسها لناحية حجم الدمار وحجم الركام الذي تركته الغارات الإسرائيلية هنا. وهنا استشهد أحد الأشخاص بنتيجة الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية وجرح العشرات. هذا الشارع هو شارع حيوي، فيه الكثير من المحال التجارية، من المطاعم، من المؤسسات التجارية، بالإضافة إلى المباني السكنية، حتى أن المباني التي لم تتدمر تضررت على نحو كبير وتهدمت بعض جدرانها كما نلاحظ هنا في مدينة صور. وأيضا في الناحية الأخرى، الناحية المقابلة في هذا الشارع، هناك غارات أخرى قد وقعت. سننتقل بالمشهد سويا إلى الناحية الأخرى من الشارع إلى الجهة المقابلة، حيث أيضا الدمار كبير. هناك بعض الأعمال والتصليحات التي يقوم بها مواطنون، ولكن على نحو ضيق جدا. الواقع الأمني في مدينة صور يبقى معقدا على نحو كبير، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي كان طالب مرتين بإخلاء مدينة صور بشكل كامل، إخلاء غالبية أحيائها، ونفذ سلسلة من الغارات على مناطق مختلفة كمنطقة البص، وأيضا على مناطق قريبة من المدينة، من عمق المدينة، كمنطقة الرشيدية ومنطقة الحوش التي تشكل امتدادا لمدينة صور. ومدينة صور هي من أهم وأكبر وأعرق المدن اللبنانية هنا في منطقة الجنوب، وما تشهده طبعا يعكس الكثير من الدلالات بشأن النهج العدواني والعنفي، وهو نهج إسرائيلي باتجاه لبنان. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
1: ينضم إلينا الدكتور وسام سعادي، أستاذ الفكر السياسي. دكتور وسام، مرحبا بك. عندما يقول مصدر رسمي لبناني للجزيرة بأن هذه المفاوضات التي تحدث في واشنطن مع إسرائيل تمضي بشكل متقدم، ويتحدث عن تفهم أمريكي للمقاربة اللبنانية، ما المفهوم؟
5: يبدو أن هناك يعني من ما يستشف من الجولة الرابعة بعض التأمل في تحريك قوات الجيش اللبناني لتبدأ في استلام مهامها في منطقة مجرى الليطاني أو جنوب الليطاني، وهناك حديث عن تأهيل هذه القوات لذلك من قبل الأمريكيين، وهناك أيضا الحديث عن تقدم فيما يتعلق بمسودة مزمعة لاتفاق إطاري أولي يعني يوقع من الحكومات، يعني من الحكومتين، يعني من الحكومة الإسرائيلية ومن الحكومة اللبنانية. هناك هذه الأحاديث، هذه الأجواء، ولكن كما واضح يعني في التقارير المراسلين، في صور المبثوثة من جنوب لبنان، أننا نعيش في حرب كاملة في منطقة الجنوب ما بين الجيش الإسرائيلي وبين حزب الله. وهذه الحرب تبتعد إلى حد كبير عن كل كواليس الجولات المتعاقبة للمفاوض اللبناني مع الإسرائيليين.
1: طيب، هل يمكن فهم أن هذه المقاربة التي أشرت إليها، والتي يقول المصدر اللبناني بأن الولايات المتحدة تتفهمها قد تبعد الجنوب عن هذه المعادلة ولو مرحلياً؟
5: أعتقد أن تأثير هذا لا يزال محدودا، لأن هناك في نهاية الأمر هناك فارق بين منهجيتين، بين فكرتين. الفكرة اللبنانية الرسمية باتت تعتبر بأن حل ترسانة أو تركيبة حزب الله العسكرية والأمنية هو هدف يتبناه لبنان، ولكن لبنان بمعرفته وبقدراته وبألياته سوف يحقق هذه الغاية. والإسرائيليون يعتبرون بأنه لابد من تنسيق لبناني إسرائيلي على خط تفكيك حزب الله، وهذا يعني ما يعتبره الجانب اللبناني الرسمي صعب أن يجري التوصل إليه في صيغة مشتركة لبنانية إسرائيلية. الإسرائيلية. بالتالي
1: لماذا هذا التفاؤل عن المصدر اللبناني إذا كان هناك هذا الفرق الجوهري في التعامل مع حزب الله، خاصة لو أخذنا تصريح روبيو قبل قليل الذي قال قبل حوالي نصف ساعة بأنه يأمل أن يسفر اجتماع اليوم بين لبنان وإسرائيل عن بيان وخطة عمل لمسار أمن لبنان مستقل عن حزب الله.
5: قلت أن هذا التفاؤل له رصيد محدود، لم أقل أن هذا التفاؤل صفر رصيد، التفاؤل رصيده محدود، بمعنى أن الجهود الأمريكية مصبوبة على محاصرة امتداد العنف في لبنان قدر المستطاع، الترقيع

0: مؤقت إلى أن نرى ماذا سوف يحدث في المسار الإيراني الأمريكي.
1: طيب قبل الدخول في هذا المسار، المسار الإيراني الأمريكي، وهو ربما جوهري في موضوع لبنان مثل طبعاً ما أشارت إليه، ربما كل التطورات الأحدث على الأقل، نشير الآن إلى، استخدمت كلمة ترقية، الترقية قد تفهم إلى ما كان سابقا قبل تهديد نتنياهو لضاحية بيروت، بمعنى أن الضاحية الجنوبية وبيروت تبقى بعيدة عن الاستهداف الإسرائيلي، تبقى الأمور كما هي ربما في الجنوب. ولكن حزب الله شأن أم أبينا هو طرف، وهو يرفض هذه المعادلة حاليا، قال بأنه يرفض معادلة الضاحية شمال إسرائيل، يريد وقفا شاملا لإطلاق النار قبل أن يوقف هو أيضا إطلاق النار.
0: يصعب في هذه الأونة الحديث عن أي معادلة يمكن أن تكون مضمونة لأسبوع أو أسبوعين. هذه معادلة ظرفية للغاية، يمكن أن نشهد في أي وقت استهداف غير معلن عنه للضاحية. اليوم رأينا أنه جرى الاستهداف في منطقة خلدي يعني أو قبل ساعات، وبالتالي المعركة متحركة إلى حد كبير. صحيح هناك يعني توتر أمريكي إسرائيلي فيما يتعلق بمعالجة ملف لبنان، ولم يكذب خبرا نتنياهو في هذا، ولكن نتنياهو ما يحاول أن يعني يشق السبيل إليه هو أنه في وضع لبنان الإسرائيليون سوف يحاولون التصرف بمعزل عن الإملاءات الأمريكية عليه.
1: إلى أي مدى باختصار فقط تعتقد بأن المفاوض اللبناني يفاوض إسرائيل وعينه على الاتفاق بين واشنطن وإيران؟
0: المفاوض اللبناني يعتمد تكتيك أحادي في كل هذه المفاوضات، هو يعول على الجانب الأمريكي، ليس لديه أي عنصر آخر، هو كل ما لديه هو أنه يعطي ما يعني يعطي كل ورقته، يسلم كل ورقته للجانب الأمريكي، ويعتبر بأن هذا هو أضمن السبل للتوصل إلى ما يمكن أن يكون مقبولا أو يمكن أن يشق طريقه إلى وقف إطلاق نار. شكرا. من ناحية، وإلى تأمين انسحاب متدرج، ولكن يعني في نهاية الأمر هذا يعتمد فقط على التعويل على سياسة جد متقلبة للأمريكيين في المنطقة. اليوم ترامب يعني عنده هذه المشكلة مع نتنياهو، وغدا قد نراهم في علاقة مختلفة كليا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور وسام سعادي، أستاذ الفكر السياسي من حيفا، الدكتور إمطانس شحادي الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا دكتور شحادي.
2: أحياني.
1: يا هلا. كيف يمكن فهم الموقف الإسرائيلي حاليا لو أخذنا بعين الاعتبار تلك التصريحات الأحدث لنتنياهو على CBS، والمفاوض الإسرائيلي يجلس فعليا مع المفاوض اللبناني برعاية أمريكية في هذه الأثناء في مقر الخارجية الأمريكية؟
2: مساء الخير عزيزي. يعني بالمجمل إسرائيل تتصرح من منطلق جنون فائض القوة، والقناعة الإسرائيلية أنها تستطيع عمليا إدارة أو شن حرب على استمرار شن الحرب على لبنان أو أي دولة عربية أخرى في المنطقة، وأن يكون فصل بين هذا المسار ومسار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. إسرائيل تحاول يعني، بالإضافة لذلك هناك تصرف شعبوي من قبل الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وكاتس إرضاء الرأي العام الإسرائيلي والغضب في الشارع الإسرائيلي من عدم الحسم في الحرب على لبنان بعد أن رفع نتنياهو سقف التوقعات بشكل كبير مع بداية الحرب. لذلك إسرائيل تهرب إلى الأمام في الجانب العسكري، توسع الحرب، توسع الدمار والقتل، محاولة للحصول على صورة نصر ما ترد الشارع الإسرائيلي بالتوازي لاستمرار المفاوضات. وإسرائيل لا تعول كثيرا على المفاوضات لأنها تدرك أن السقف الأدنى التي تطالب به إسرائيل لن يكون مقبول على الحكومة اللبنانية، أو أنها لا تستطيع عمليا الالتزام أو تزويد إسرائيل ما تريد. إسرائيل تريد فرض الحكومة اللبنانية وجود طريق عازل إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية بعمق 4 إلى 5 كيلومترات، منطقة عازلة لغاية الليطاني، وسترفض عودة السكان مع استمرار نقاط عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. لذلك إسرائيل تستمر في توسيع الحرب على جنوب لبنان بالتوازي للمفاوضات.
1: طيب، ولكن في الوقت ذاته ترامب على ما يبدو ما وضح ومن خلال

0: إعلانه هو رسميا، بالإضافة إلى ما سرب عن تلك المكالمة التي أجراها مع نتنياهو المتعلقة بالوضع في لبنان. وهنا ننوه أيضا إلى هذا الخبر العاجل الذي ينقله موقع ولا عن مصدر يقول بأن نتنياهو رفض الخوض في تفاصيل تلك المكالمة مع ترامب، لكنه أكد أن الرئيس الأمريكي كان صاخبا جدا. في هذا الإطار، هل تعتقد بأن نتنياهو قد يستسلم لمطالب ترامب، خاصة أنه مثلما هو واضح يريد أن تمضي بالفعل الأمور قدما مع إيران، وإيران تشترط وقفا لإطلاق النار على كل الجبهات؟
1: يعني فعلا قد تتحول الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى عبء سياسة ودبلوماسي على إسرائيل وفي نهاية المطاف. إذا كان يعني إذا أراد ترامب أن يوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان يستطيع أن يقوم بذلك، ولكن ترامب ينتظر الاتفاق النهائي مع إيران. ترامب أيضا يريد استعمال الحرب على حزب الله على لبنان كورقة ضغط على إيران، ولكن أن تبقى الحرب في حدود جنوب لبنان لكي لا ترد إيران كما هددت، أو يعني هناك اعتقاد لمحت أنها سترد. ترامب يريد التوصل للاتفاق مع إيران ولا يريد أن يخرب نتنياهو الحرب على في حرب قصف بيروت، ولكن ترامب يعني يقبل باستمرار الحرب في جنوب لبنان ما دام لا تعطل على المفاوضات أو لا تمنع التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. في
0: نعم، ولكن في المقابل حزب الله وهو طرف مثل ما هو معروف في هذه الحرب طرف رئيسي، يقول بأنه لن يرضى بهذه المعادلة التي ربما رضي بها سابقا والمتعلقة بالضاحية شمال إسرائيل، يريد وقفا تاما لإطلاق النار، وبالتالي أي مجال يمكن أن يلعب فيه نتنياهو وجيشه في هذا الإطار؟
1: يعني لغاية الآن يناول أو يعني يقوم بذلك، تستمر إسرائيل في الحرب على جنوب لبنان، لا تقصف بيروت، والمعادلة لغاية الآن قائمة يعني التي عرضت أن اقتصار الحرب على جنوب لبنان، ولكن حزب الله لا يريد أن يعود إلى معادلة 2024، بمعنى أنه حتى بعد وقف إطلاق النار إسرائيل ترى أنها حرة أو طليقة اليدين استمرار القصف والقتل واستهداف لبنان دون أن يكون رد من قبل حزب الله، يعني حرب من طرف
0: آسف
1: واحد.
0: على المقاطعة هذا ما دكتور إمطانس شحادي، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة، كنت معنا من حيفا وأنت الخبير بالشؤون الإسرائيلية. تمام 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية من الجزيرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. أينما كنتم إليكم آخر التطورات، إذ على وقع الغارات الإسرائيلية المكثفة على جنوب لبنان وهجمات حزب الله التي استهدفت تجمعات وآليات إسرائيلية في الجنوب وشمال إسرائيل، تتواصل أعمال اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. مصدر رسمي لبناني قال للجزيرة إن النقاش متقدم بأن هناك تفهما أمريكيا للمقاربة اللبنانية. المصدر اللبناني أضاف للجزيرة أن وفد لبنان يدفع للتوصل لحل شامل، وذلك بالتوازي بين مساري انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة. إلى ذلك عبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يسفر اجتماعه اليوم بين لبنان وإسرائيل عن خطة عمل لمسار أمني للبنان مستقل عن حزب الله. فيما يتعلق بملف التفاوض الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. أضاف ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي وأن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية. بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لCNBC، قال إن الأمر لم ينتهي في إيران ولكن تم إضعافها. أما بشأن التطورات التي شهدتها الكويت والبحرين، فقد قالت الخارجية الكويتية إن هجوم إيران على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة 63 ووقوع أضرار في منشآت حيوية. وقد أعلنت الخارجية الكويتية استدعاء القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج، وبأنها قلصت أعضاء السفارة الإيرانية واعتبرت 2 من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما. من جهتها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية. نتابع معكم مشاهدينا كل هذه التطورات بمزيد التحديثات والتفاصيل من وزارة الخارجية الأمريكية. ينضم إلينا مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن سور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنة، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. مرحبا بكم أنس الصبار. ربما سرية تعتري هذه المفاوضات في يومها الثاني، لم يرشح شيء رسمي حتى اللحظة، ولكن تصريحات روبيو قد تعطي نكهة ربما عما تسير إليه الأمور.
2: صحيح، تعطي لمحة ربما عن ما يجري خلف هذه الأبواب المغلقة، خاصة حديثه عن أنه يأمل مع نهاية هذا اليوم، وهو اليوم الثاني في هذه الجولة الرابعة من المحادثات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، يأمل بأن تسفر هذه الجولة عن بيان مشترك بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وعن خطة عمل، وفي ذلك حقيقة إشارة إلى التقدم المحرز.

0: تقدم على المسار الأمني الذي بدأ بطريقة ما الأسبوع الماضي في البنتاغون بمحادثات بين الجانبين، والآن يستمر بشقه العسكري والأمني، بمعنى أن هناك محادثات تجري الآن خلف الأبواب المغلقة في هذه الوزارة، وزارة الخارجية، والهدف في نهاية المطاف هو الحديث عن اتفاق مشترك. الخارجية الأمريكية والأمريكيون يريدون في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق شامل، يقولون إن هذا الاتفاق سينهي الأعمال العدائية التي استمرت لأكثر من 20 عاما بين الجانبين. على الأقل ينظرون إلى هذه السنوات على أن كل الجهود التي بذلت فيها لم تنجح في التوصل إلى صيغة توافقية. هذه الصيغة حقيقة في هذه المرحلة تتقلب فيها الأولويات. نعلم تماما بأن اللبنانيين كانوا قد طالبوا في الجولات الثلاث السابقة وحتى في اجتماعات البنتاغون بأن يكون اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في بعض الأحيان هو المدخل الرئيسي للتوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، لكن ما يجري الآن الحديث عنه هو دمج هذه المطالب بشكل واحد، ربما الحديث عن اتفاق متدرج. هذا الاتفاق في نهاية المطاف يحقق الأهداف اللبنانية أولا من خلال عمليات الانسحاب، من خلال إعادة الإعمار، وكذلك عودة النازحين، إضافة إلى الحديث عن الهدف النهائي للأمريكيين وحتى الإسرائيليين بالتوصل لاتفاق شامل. خلال هذه المراحل يطالب الإسرائيليون أيضا بنزع كامل وشامل لسلاح حزب الله، ويعتقدون وكذلك الأمريكيون بأن هناك دورا مهم للحكومة اللبنانية في ذلك. الصيغة التي حقيقة يجري التفاوض بشأنها وكل ما استمعنا إليه من تصريحات سواء من يوم أمس من الخارجية الأمريكية أو حتى ما نعلمه من بعض المصادر، الحديث يدور في كثير من الأحيان عن أن الأمريكيين هم من يفرضون الضغوط على الجانبين، والرعاية الأمريكية تقدم على الأقل للطرفين الضمان الكافي أولا باستمرار هذه المحادثات أملا بالتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق. الخارجية الأمريكية بالأمس قالت إن هذه الاجتماعات مثمرة وهناك أمل بأن تؤدي في نهاية المطاف إلى معالجة المسارين الأمني والسياسي، وهو حقيقة أمر كان كثيرون شككوا في جدواه. هذا اليوم يشارك مستشار الوزارة الخارجية مايكل نيدهام في قيادة هذه المحادثات وممثلون من الجانبين. يعتقد بأن الجولات عادة ما تأخذ بعض الاستراحات خلال هذا الوقت، يتواصل الوفود مع المسؤولين في العاصمتين، وبعد ذلك يعودون ربما بإجابات تساعد وتسهل عملية التوصل إلى القرار، هذا أولا، وثانيا تقلص من الوقت الذي سيستغرقه الجانبان. الرئيس دونالد ترامب وتصريحاته ألقت بظلالها حقيقة على هذه المحادثات يوم أمس، ومن المتوقع أنها تقدم دفعة أيضا للطرفين للتوصل إلى اتفاق أو على الأقل إصدار بيان مشترك وخطة عمل.
1: شكرا أنس الصبار. كاترين، في الوقت الذي يتفاوض فيه إذن اللبناني مع الإسرائيلي حول ربما إمكانية وقف إطلاق النار، تستمر التطورات الميدانية خاصة في جنوب لبنان، ولعل أحدث تلك الغارات الإسرائيلية تلك التي استهدفت باريش وتولين وبرج قلاوية قبل دقائق فقط من الآن.
2: الغارات الإسرائيلية محمد مستمرة منذ ساعات بالمسيرات والمقاتلات، وهي طالت بلدات عدة هنا في صور، بالإضافة إلى النبطية ومرجعيون، حتى أنها بلغت صيدا بعد إنذارات أصدرها الجيش الإسرائيلي صباحا لعدد من البلدات هناك. وكانت هذه المقاتلات والمسيرات تقتل مدنيين ومسعفين وتصيب أيضا عناصر من الجيش اللبناني بالتزامن مع بدء جولة المفاوضات الرابعة في واشنطن. أيضا حزب الله كان اليوم يشن سلسلة هجمات على الجنود الإسرائيليين في مواقعهم في البلدات الجنوبية المحتلة، ولكن هجماته بلغت اليوم أيضا، وهذا كان لافتا، شمال إسرائيل، حيث أعلن في أحد بياناته أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين بعد ظهر اليوم بصلية صاروخية في محيط بركة المرج شمال إسرائيل. نحن نعلم أنه يعني وقف إطلاق النار قبل يومين والامتناع عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت كان تبعه اتفاق على وقف إطلاق النار على عدم استهداف الضاحية مقابل عدم استهداف شمال إسرائيل. بالأمس لم ينفذ حزب الله أي عملية باتجاه شمال إسرائيل، أما اليوم فهو أعلن عن هذه العملية التي ذكرناها قبل قليل. اسمح لي محمد أن أنتقل بالكاميرا، سأطلب من زميلي علي ماجد أن ينتقل بعدسة الكاميرا إلى بلدة الناقورة، حيث نرصد هناك دخانا يتصاعد من تلك البلدة منذ أكثر من نصف ساعة.

0: يؤشر إلى استهدافها ربما من قبل حزب الله، إما بالمسيرات أو بالقذائف المدفعية أو بالصواريخ، وعادة يستهدف الجنود الإسرائيليين في تلك البلدة كما في كل البلدات المحتلة في جنوب لبنان بالأسلحة المختلفة، من المسيرات من نوع أبابيل بشكل خاص أو بالمدفعية أو أيضا بالصواريخ، ويقول إنه يستهدف إما تجمعات لجنود وإما آليات عسكرية، دبابات ميركافا أو جرافات أو ناقلات جند. طبعا ننتظر ما يمكن أن يصدر عن حزب الله في المرحلة المقبلة، ربما في الساعات المقبلة، حول هذا الاستهداف لبلدة الناقورة. بالنسبة للغارات سأعود إليها، لأن هناك الكثير من التفاصيل حولها اليوم محمد، إن من ناحية كثافتها التي تحدثنا عنها وشمولها أقضية مختلفة، شملت كما ذكرنا الإنذارات صيدا عدد من البلدات في ذلك القضاء، من بينها زرارية، مزرعة كوثرية الرز، أرزاي والخرايب، أيضا النبطية، حمين الفوق تم تهديدها اليوم وقصفها، بالإضافة إلى هذه الاستهدافات من المسيرات لعدد من الدراجات النارية، وأيضا استهداف سيارة على الطريق الساحلي المؤدي إلى بيروت على طريق خلد النعمة تحديدا، وكان هذا الأمر أيضا له دلالاته في هذه المرحلة بالتحديد، كون خلد تشكل أحد المداخل الأساسية للعاصمة بيروت لناحية الجنوب. كل هذا يجعلنا أمام الكثير من التساؤلات، لاسيما وأنها حدثت بالتزامن مع جولة المفاوضات التي يعول عليها لبنان الكثير من الأمل، وإن كانت سقف التوقعات لا يتعدى مسألة الوصول إلى تصور لوقف إطلاق نار شامل بشكل متدرج وممرحل زمنيا وجغرافيا، وأن هذا الأمر يتطلب ضمانة أمريكية وفق ما كان أفادنا مصدر رسمي لبناني. أشير إلى نقطة مهمة أخيرا، اسمح لي محمد، مسألة مستشفى تبنين، وهي أخذت الكثير من الاهتمام اليوم في لبنان، لأن الجيش الإسرائيلي تحدث عن أن هذا المستشفى يستولي عليه حزب الله ويستخدمه لأغراض عسكرية، ذكر ذلك في بيان، وهذا ما استدعى ردود فعل واستنكارا شديدا من قبل وزارة الصحة اللبنانية قبل قليل، وأيضا من قبل إدارة هذا المستشفى، هناك نفي لهذا الأمر وأيضا اعتباره مؤشرا خطيرا، وهناك كانت تحذيرات أيضا من استهداف هذه المنشأة التي هي منشأة مدنية حكومية، مستشفى تبنين، علما أنها يعني محيطها كان قد قصف مرات عدة في الأسابيع الماضية وتعرضت لأضرار جسيمة، ولكن هذا التحذير المباشر للمستشفى واتهامه أيضا بأن حزب الله يستخدمه ويستولي عليه لأغراض عسكرية يضعنا أمام المزيد من التحديات وأمام أيضا توقعات لمزيد من التصعيد على هذا المستوى في جنوب لبنان.
1: شكرا كاترين. حنا وليد العمري، كيف يمكن أن يستشف ما تريده إسرائيل من هذه المفاوضات التي تحدث مع المفاوضية اللبنانية في واشنطن، خاصة لو أخذنا بعين الاعتبار تلك التصريحات الأحدث لنتنياهو التي أدلى بها إلى CBS، وفي الوقت ذاته أشار فيها إلى تلك المكالمة التي جمعته بترامب واكتفى بالقول بأنها كانت صاخبة جدا.
2: نعم، نتنياهو يدرك وهكذا كل الإسرائيليين بأن الرئيس ترامب والولايات المتحدة لن تبيع نتنياهو وإسرائيل من أجل العرب، رغم هذه المحادثة الصاخبة كما وصفها نتنياهو والتي قال فيها أن الرئيس الأمريكي قد كان صاخبا جدا، ورغم أنه تأكد بأن الرئيس ترامب قد استخدم كلمات نابية وبذيئة في حديثه مع نتنياهو، ومن ضمنها قال له بأنه لولاه، أي لولا ترامب لكان نتنياهو الآن في السجن. هذا جاء حسب كل القراءات لأن مصلحة نتنياهو وإسرائيل اصطدمت مع مصلحة الولايات المتحدة بما يتعلق والملف اللبناني وتداعيات ذلك على إيران، وإسرائيل تفهم بأن ما طلبه أو ما أمر به الرئيس ترامب ليس وقفا لإطلاق النار في لبنان، وإنما منع إسرائيل من توسيع عملياتها الحربية والعودة لقصف العاصمة بيروت. هذا ما يفهمه الإسرائيليون حاليا، لذلك عملياتهم في جنوب لبنان مستمرة رغم أن هناك مفاوضات في واشنطن، والقاعدة التي تتبناها هذه الحكومة وتبناها إسرائيل بأنهم يواصلون الحرب في جنوب لبنان وكأن ليس هناك مفاوضات مع الحكومة اللبنانية، ويواصلون المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وكأن ليس هناك حرب في جنوب لبنان. في جنوب لبنان تحديدا إسرائيل تريد أن تصل إلى واقع أمني في حال تم التوصل إلى اتفاق معين مع لبنان بإشراف الولايات المتحدة.

0: تكون فيه قد سيطرت على الأقل على 10% من مساحة لبنان، وهي كافة المنطقة الممتدة من مجرى الليطاني جنوبا إلى الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان. تصريحات نتنياهو جاءت أيضا بعد أن كان الإعلام الإسرائيلي، ونقلا عن الإعلام الأمريكي ومصادر أمريكية ومن الرئيس نفسه، الرئيس الأمريكي نفسه، قد نقلت تفاصيل تلك المحادثة الساخنة والتي أهان فيها ترامب نتنياهو وصرخ عليه وأسمعه كلمات نابية، وهو ما عرض نتنياهو في إسرائيل أيضا لاتهامات بأنه قد حول إسرائيل إلى محمية أمريكية وأبقى قرار أمن إسرائيل بيد جهة خارجية هي الولايات المتحدة، لدرجة أن هناك وزراء أن هناك مسؤولين خدموا عند نتنياهو مثل أفيغادور ريبرمان، كان رئيسا وزيرا للدفاع وهو زعيم حزب إسرائيل بيتينو، والذي وصف نتنياهو بأنه تحول إلى ما وصفه بالعبرية سمرتوت، أي إلى ممسحة بيدي الرئيس الأمريكي. ولذلك نتنياهو قد يذهب إلى التصعيد مجددا على الأقل في نطاق المنطقة التي سمح له الرئيس الأمريكي بها، وهي منطقة جنوب لبنان، وتحميل التهم بخرق الموقف إلى حزب الله. حزب الله على الصعيد الميداني اليوم حتى هذه الساعة ما ذكر هو فقط في ساعات الظهر عن إطلاق مسيرات أو صواريخ قال الجيش أنه اعترضها، كانت تستهدف مناطق مسقاف عام والمنارة وكريات شمونة في الجليل الأعلى، وأنه لم تقع أي إصابات في هذه المنطقة، لكن الجيش الإسرائيلي نفسه يواصل عملياته بكافة أشكالها، من التهديد بإخلاء قرى وبلدات في جنوب لبنان إلى عمليات قصف واغتيالات وأيضا عمليات هدم وتمدد لقواته في الجنوب.
1: شكرا وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. من بيروت علي حيدر المحلل السياسي، ومن بيروت أيضا نقول نصيف الكاتب الصحفي، مرحبا بكم سيد نقول. عندما يقول مصدر لبناني للجزيرة بأن هناك تقدم في النقاش وأيضا تفهم أمريكي للمقاربة اللبنانية، ما هي هذه المقاربة اللبنانية التي يريد أن يطفيها الجانب اللبناني؟
2: طبعا بداية في الجولات الأولى لأي مفاوضات سياسية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وخصوصا مباشرة كون الطرفين يجلسان إلى طاولة واحدة وفي غرفة واحدة، من غير الطبيعي أو ربما من المبالغة الاعتقاد بأن الطرفين الجالسان قبالة بعضهما يمكن أن يضعا كل الأوراق على الطاولة ربما في الجلسات الأولى، وهذا الأمر يجعل المفاوضات تحتاج إلى جلسات طويلة إلى جلسات طويلة من أجل أن يكشف كل من الطرفين أهدافه. عمليا لبنان يذهب إلى هناك أولا بقرار أو ببند أساسي هو تثبيت وقف إطلاق النار، كون أن ثمة قرارا بوقف إطلاق النار قد أعلن أخيرا في الجولة الثالثة والرابعة التي أجريت في 14-15 أيار أخيرا في واشنطن. إذن هناك وقف لإطلاق النار، لكن ما يطالب به الوفد اللبناني بشكل أساسي هو أو كبند أول هو تثبيت هذا الوقف. لكن هناك نقطة أساسية أيضا هي ما يمكن تسميته، يعني لا يمكن القول أنه جدول أعمال أو بقدر ما هو أهداف بحد ذاتها أو مبادئ أساسية، هي أن لبنان متمسك بالانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية وبنشر جيشه، وتاليا إتاحة الفرصة أمام عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم. طبعا هذا الموقف في مقلب وإسرائيل في مقلب آخر، لذلك يمكن أن تتفهم واشنطن أو تقول واشنطن أو أي أمريكي أنه يتفهم المقاربة اللبنانية بمعنى أنه يطرح حتى الآن مسائل مبدئية لا يمكن لبلد تعنيه هذه تتصل بسيادته إلا أن يطرحها، لكن عمليا طيب
1: ولكن عندما يقول هذا المصدر اللبناني، اسمح لي على المقاطعة، يقول مصدر لبناني بأن هناك تفهما أمريكيا لهذه المقاربة يعلنها صراحة بهذه الطريقة، هل يعني أن لبنان بالفعل يعول على أمريكا أن تنصفه، أن تقدم له هذا الوقف لإطلاق النار، أن تؤمر إسرائيل بالفعل بذلك؟
2: لسوء الحظ لبنان لا يملك إلا خيار الذهاب إلى المفاوضات، ولبنان لديه، يعني عندما أتحدث عن لبنان أتحدث تحديدا عن رئيس الجمهورية، هناك اقتناع كامل بأن لا أحد يستطيع أن يؤثر على إسرائيل إلا الولايات المتحدة. لكن يعني ما هو أي معيار لهذا التأثير؟ هل يكون تأثير كبير أساسي على نحو يرغم إسرائيل على فرض وقف إطلاق النار والذهاب فعلا إلى التفاوض الجدي أم لا؟ طيب. حتى الآن المؤشرات أو الضمانات الأمريكية لم تكن بالجدية وبالنزاهة الواضحة أو بالالتزام الحقيقي حيال لبنان. لذلك
1: حتى نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني قبل يومين فقط تحدث نيويورك تايمز وقال بأن من يملك القرار بالفعل بأن يوقف الحرب ويوقف إطلاق النار في لبنان هو دونالد ترامب. سيد علي حيدر، حزب الله كان واضحا هو الآخر بأنه لن يقبل بمعادلة قبل بها سابقا وهي الضاحية شمال إسرائيل، ويريد وقفا تاما لإطلاق النار لكل الأراضي اللبنانية، وبالتالي هل يعول بطريقة أو بأخرى على ما ستخرج به مفاوضات هذه الجولة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع موقف حزب الله يعني عندما يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي ووقف نار شامل هو الحد الأدنى الذي ينبغي أن يكون أيضا الحد الأدنى للسلطة السياسية في لبنان، ولكن للأسف نحن في لبنان الذي يعاني من نقاط ضعف كثيرة وهناك فرص يمكن الاستفادة منها بقدر أو بآخر، إلا أن نقطة الضعف الأهم والأخطر هو هذه السلطة السياسية في لبنان لأنها تتجاهل المتغيرات الإقليمية التي يمكن أن تستفيد منها، وأيضا تتجاهل الوضع الداخلي في لبنان في جانب منه بما يتعلق بالمقاومة بغض النظر عن مستوى هذا الضغط، ولكنه ضغط يترك أثره على الساحة الإسرائيلية. في كل الأحوال من يتبنى الأولويات الإسرائيلية في الساحة اللبنانية ويغلفها بعناوين سيادية لا يؤمل منه الكثير. بالرغم من ذلك نحن موجودون في وطن واحد، لا بد من البحث عن يعني قواسم مشتركة في هذا الإطار، خاصة وأن وطننا لبنان هو في عين العاصفة في هذا الإطار. لا أداء السلطة فيما سبق يعني هذه السلطة فيما سبق من أشهر وخلال عام أظهر أنها
1: اسمح لي فقط على المقاطعة هناك خبر عاجل وتصريح مهم في هذا الإطار الذي نتحدث فيه صدر عن إيال زمير قبل قليل وهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول بأنه لا يوجد وقف لإطلاق النار بالنسبة للقوات الإسرائيلية في لبنان. قال أيضا إيال زمير في سياق حديثه بأنه يهاجم كل تهديد في لبنان وبأن الجيش الإسرائيلي يستغل كل فرصة لإزالته. وبالتالي سيد نقول ربما لم نطل كثيرا حتى نسمع هذه الإجابة عن لسان رئيس الأركان التابع للجيش الإسرائيلي. إلى أي مدى تعتقد بأن على وقع هذه التهديدات وهذه الغارات المستمرة وما سمعناها أيضا من دونالد ترامب بشأن ما يتعلق في لبنان أن يفهم بأن الموضوع يتعلق فقط بضاحية بيروت الجنوبية وبيروت ربما إذا امتد ذلك في عمقها، وبالتالي هل تقبل الدولة اللبنانية بمعادلة تسحب فيها أقضية لبنانية كثيرة في الجنوب النبطية السور مرجعيون إلى غير ذلك؟
2: طبعا الدولة اللبنانية لا يمكن ان تقبل اولا بهذه التجزئة، هي تطالب بوقف شامل لإطلاق النار، لكن اريد ان اشير الى نقطة أساسية هي انه حزب الله لا يمكن ان يوافق على المعادلة التي طرحتها اسرائيل. اسرائيل هي وراء هذه المعادلة التي يمكن ان نسميها قواعد الاشتباك، يعني الداخل الاسرائيلي في مقابل بيروت او الضاحية الجنوبية، وهي فرضت على لبنان ويراد ان تفرض على حزب الله. حزب الله هو المعني على الأرض، يعني هو الذي يجب أن يرد أو لا يرد. حزب الله لا يمكن أن يوافق على هذه المسألة، لكن إسرائيل اليوم ردت أو أعطت إشارة ربما رسالة بطريقة ما عندما قصفت خلدي هي على تخوم الضاحية الجنوبية وهي إلى حد ما هي جزء لا يتجزأ من الضاحية الجنوبية، يعني مدخل بيروت الجنوبي، وبالتالي تريد إسرائيل أن تقول أن حتى تحييد الضاحية الجنوبية ليست مسألة مطلقة، لا يمكن التعامل مع هذا الموضوع أو مع هذا التحييد على نحو مطلق، يعني أنه لن تقصف أو لن تعتدي على الضاحية الجنوبية وهي ليست في حاجة إلى ذريعة من حزب الله كي يوجه مسيرة إلى هناك، أما ما إلى الداخل الإسرائيلي، أما ما يجري في الجنوب فهو مسألة واضحة عند الإسرائيليين. إسرائيل تريد نقل الخط الأزرق اللبناني إلى النهر الزهراني على الأقل في كل ما تفعله من تدمير أولا بعد التدمير في المنطقة الصفراء. طيب. هي اليوم تنتقل إلى هي المنطقة ما بين الزهراني وما بين الليطاني، وبالتالي هي تمعن في هذا الأمر على نحو كأنه مستقل عن المفاوضات التي تجري في واشنطن.
1: وبالتالي أستاذ علي حيدر، إذا كانت الأمور تمشي بهذه الطريقة في لبنان، إلى أي مدى تعتقد بأن قرار حزب الله سيكون مرتبطاً بطريقة بأخرى بما ستؤول إليه مذكرة التفاهم المرتقبة بين إيران وواشنطن؟
3: الواقع الاعتماد الأول هو للمقاومة على شعبها وعلى مقاومتها وعلى فعلها الميداني وعلى أيضا حلفائها فيما يتعلق بإيران في هذا الإطار. وقد فوجئ الجميع بالمستوى الارتقاء إسناد إيران للمقاومة في لبنان إلى حد أنها فرضت على الأمريكي الذي هو المؤثر الأول بإسرائيل للكف عن العدوان الذي كان مخططا له في هذا الإطار. لذلك أن أي محاولة يعني لفرض معادلات أو قواعد اشتباك بالشكل الذي يطرحه الإسرائيلي مصيره الفشل، لأن المقاومة واصلت وستواصل وستزخم عملياتها، فيما لو يعني أعتقد أن محطة المفاوضات الآن في واشنطن هي محطة كاشفة ترك أعطيت فرصة في هذا بنسبة أو بأخرى حتى على مستوى الميدان برأيي الشخصي أعطيت فرصة حتى لا يتذرع من يتذرع بأن الميدان هو الذي أربك، بل العكس فتحت مجالا. لذلك أعتقد بأن المقاومة ستشهد تزخيما ميدانيا، والإسرائيلي في ظل العجز عن كبح المقاومة وردعها وحماية جنوده سيرفع مستوى عدوانه الذي قد ورد المقاومة على الشمال سيكون حتميا في هذا الإطار، وسنعود إلى هذه المعادلة عاجلا أم آجلا. وبالتالي أي محاولة لمحاولة تأطير أو محاولة قوننة لهذه القواعد الاشتباك مصيرها الفشل، وأنا أعتقد بأن على الجميع أن يوطن نفسه أمام المعادلات الإقليمية الجديدة حتى لا يفاجأ بالخطوات اللاحقة في قادم الأيام في هذا الاتجاه.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت علي حيدر المحلل السياسي، ومن بيروت أيضا أولى نصيف الكاتب الصحفي. نبقى في الشأن اللبناني ولكن في تطور ميداني، إذ استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على الطريق الساحلي الرابط بين العاصمة اللبنانية بيروت وجنوب لبنان. وفقا لمصدر أمني في عين المكان، فقد لاحقت المسيرة السيارة وأطلقت صاروخا باتجاه ركابها الذين خرجوا منها مسرعين، وهو ما أدى إلى إصابتهم بجروح.
4: استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة عند الطريق الساحلي في محلة خلدي على مشارف العاصمة بيروت. هذه هي السيارة جرى استهدافها بصاروخ قبل الوصول إلى هذا المكان، ومن ثم لاحقتها حتى توقفت قرب هذا الجسر في منطقة خلدي وعمدت إلى إطلاق صاروخ ثاني باتجاه ركابها. تحدثت فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والعسكرية التي تعمل هنا عن وقوع إصابات نتيجة لهذا الهجوم. سبق وأن تعرضت المنطقة لغارات بمسيرات مماثلة، خصوصا عند الطريق الساحلي الذي يربط العاصمة اللبنانية بيروت بمدينة صيدا، وجرى استهداف سيارات عدة على طول هذا الطريق، وحتى حافلات نقل صغيرة الحجم كانت تسير عند هذا الطريق الساحلي ووقعت إصابات وسقط ضحايا نتيجة لهذه الغارات بالمسيرات التي تستهدف هذا الطريق الحيوي الذي يربط بيروت بصيدا. إيهاب العقدي، الجزيرة، خلدي، منطقة جبل لبنان.
1: مستمرون معكم في متابعة الشأن اللبناني، ولكن هذه المرة قراءة عسكرية خاصة بأحدث التطورات مع سلمى الجمل في هذه النافذة.
5: شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة العسكرية الخاصة التي نناقش فيها التطورات العسكرية في لبنان والغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان وكذلك عمليات حزب الله. معنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد، وبداية نتحول إلى خارطة التفاعلية لفهم أبعاد ما يحدث في لبنان ومواقع هذه الأحداث الجغرافية على الخارطة التفاعلية مع زميل صهيب العصا. صهيب، كيف يبدو تطورات المشهد عسكريا وما الذي تخبرنا به الخارطة؟
6: خلال الساعات الماضية لاحظنا تحولا في أداء حزب الله لناحية الضربات داخل الأراضي اللبنانية، رغم أنه هدد بقصف المناطق الشمالية من إسرائيل على غرار الأيام الماضية لم يحدث ذلك. لازلنا نتحدث عن النبطية، مرج عيون، صور، وصولا إلى الزهراني. بطبيعة الحال ضغط قوات الاحتلال الإسرائيلي يزداد شمالا شيئا فشيئا، عمليات الإخلاء أو التحذير بالإخلاء تزداد في المنطقة الشمالية لنهر الليطاني وصولا إلى نهر الزهراني، ويدعو الجيش الإسرائيلي سكان بعض القرى إلى النزوح إلى شمال نهر الزهراني على بعد 40 كيلومترا عن الحدود. ولكن عمليات العسكرية الأساسية كما شاهدنا في الخبر العاجل قبل قليل بأن القصف الإسرائيلي لا يزال متركزا في ثلاث نقاط رئيسية أو محاور: منطقة مرج عيون ومحيط مرج عيون، منطقة النبطية ومحيط النبطية بشكل كامل، وبالإضافة إلى صور. هذه الضربات الأساسية، ولكن بطبيعة الحال المنطقة الجنوبية كلها منطقة عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشمال نهر الليطاني وصولا إلى صيدا ومحيط صيدا بدرجة أخف. إذا ما دخلنا إلى الخريطة مباشرة، الذي يحدث خلال الساعات الماضية بموازاة الضغط العسكري والتوغلات البرية، التوغلات البرية بدرجة أساسية من إصبع الجليل، من كريات شمونة أو مستوطنة المطلة، آخر مستوطنة إسرائيلية في إسرائيل باتجاه لبنان. نتحدث عن التحرك باتجاه الغرب وصولا إلى القصير، والتحرك باتجاه الشمال تجاوز قلعة شقيف وصولا إلى دبين. هذا الأمر يوازيه أيضا التحركات العسكرية في أكثر من محور في جنوب لبنان. في إحداث مثلا كان هناك مواجهات كما أعلن حزب الله خلال الفترة الماضية، هذا يعني وصول جنود إسرائيليين في منطقة الطيبة كما ذكرت في القصير، بالإضافة لمجموعة من النقاط في البياضة أيضا ومحيط البياضة. وبالتالي على القطاعات، القطاع الغربي والأوسط والشرقي، الاحتلال الإسرائيلي يتحرك، ولكن ليس باحتلال كامل المساحة، بإخلاء كامل هذه المساحة بحسب الشريط الأصفر الذي نشره الاحتلال الإسرائيلي. هذه المناطق فارغة تقريبا من السكان بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يتحرك في هذه المناطق بشكل أو بآخر. الأهم الآن هو هذا المحور الذي لا يزال هو محور العمليات الرئيسي خلال الفترة الماضية، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرنا تتحرك من المطلة باتجاه الشمال وباتجاه الغرب لتحاصر منطقة جبل الليطاني. وكان بنيامين نتنياهو قد قال خلال الأيام الماضية أن جنوده تجاوزوا نهر الليطاني. فيما يتعلق بهذه المنطقة تحديدا، المواجهات الآن بحسب بيانات حزب الله على كامل هذه المنطقة من قلعة شقيف إلى يحمر إلى زوتر وجنوب نهر الليطاني من القصير إلى دير سريان إلى الطيبة، هذه مواقع تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بنهر الليطاني من هذه الزاوية. ولكن أيضا كما ذكرت هناك تحرك باتجاه الشمال باتجاه دبين، وجنود الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى منطقة دبين، وهناك تحرك لا يمكن القول أنه حتى الآن تحرك جدي أو رسمي باتجاه قرية بلاط إلى الشمال من دبين. وبالتالي يكون التحرك باتجاه نهر الليطاني بهذا الشكل كما ذكرت: تحرك باتجاه الغرب، تحرك باتجاه الشمال، ومحاولة للضغط أكبر على هذه المنطقة. هذا الأمر يوازيه أيضا قصف على مناطق متنوعة من كفر تبنيت، من النبطية ومحيط النبطية بشكل عام. إذا ما زحفنا إلى الشمال قليلا، نحن نتحدث عن المنطقة الأوسع كما ذكرت، ونتحدث عن نهر الزهراني. هذا هو نهر الزهراني الذي يظهر في هذه الصورة بشكل أكبر. هذا هو نهر الزهراني هنا كما نشاهد، هذا نهر الزهراني الذي يمتد بهذا الشكل، وهذا نهر الليطاني. نتحدث عن مسافة بين الزهراني والحدود تتجاوز 40 كيلومترا، مقارنة بحوالي 25 إلى 30 كيلومتر بين الليطاني والحدود، بمعنى أن هذه المنطقة أيضا أدخلها الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة عملياتها المكثفة، ويدعو إما أنه يحذر السكان في بعض القرى للتحرك باتجاه شمال نهر الزهراني كما نلاحظ في هذه الخريطة باتجاه صيدا، أو أنه يذهب لقصف قرى في هذه المناطق. وبالتالي بشكل عام على الخريطة نحن نتحدث عن مسرح عمليات يتجاوز 40 كيلومترا في عمق الأراضي اللبنانية، وعن مسرح عمليات يتجاوز 40 كيلومترا في القصف و10 كيلومترات في التحركات البرية والتوغلات البرية. هذا استنادا لبيانات الجيش الإسرائيلي وأيضا بيانات حزب الله عن المواجهات والقتال من المسافة الصفر. سلمى،
5: شكرا صايب على كل هذه المعطيات على الخريطة التفاعلية. عميد خليل، مرحبا بك معنا مجددا. إذا ما نظرنا إلى هذه المعطيات لعمليات القصف ومحاولات التحرك الإسرائيلية، كيف يتغير مسرح العمليات بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة عندما يتحدث مثلا قبل قليل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول نعمل على تحقيق أقصى استفادة من حرية العمل الممنوحة لنا في لبنان؟
7: الجيش الإسرائيلي يتحرك بطريقة القدم، أي أنه يتحرك بحذر، يتوسع قليلا ثم قليلا، يدمر القرى التي يحتلها يتراجع ثم يركز مراكز دفاعية داخلها، ولكنه يتوسع بحذر شديد خاصة في منطقة الشقيف وفي منطقة حداتة وفي القطاع الغربي.

0: يتحرك بحذر كونه يستنزف من قبل حزب الله بسبب المسيرات وبسبب الصواريخ الموجهة.
1: ولكن إذا ما نظرنا أيضا إلى يعني طبيعة هذه الاستهدافات، هي تؤدي إلى خسائر ولكنها لا تمنع التقدم، ربما تبطئه. هنا كيف تنظر إلى خارطة محاولات التقدم خاصة في القطاع الشرقي؟ نحن نتحدث عن منطقة قلعة شقيف وما حولها، زوتر وتلة بلاط.
0: تلة بلاط، هذه التلة التي توجد هنا، تلة بلاط هي تلة مشرفة تشرف على منطقة وادي الليطاني، تضع هذه المنطقة وادي القطراني. هذه المنطقة ذات أحراش وطبيعة جغرافية صعبة، ويعتقد الإسرائيلي أن هذه المنطقة يتمركز فيها هذه المنطقة هنا، يعتقد أنه يتمركز فيها المقاومون من حزب الله. لهذا السبب اقترب إلى منطقة دبين، ومن بعدها إلى منطقة، يتقدم إلى منطقة بلاط. هذه المنطقة لماذا يحاول السيطرة عليها؟ يحاول السيطرة عليها لأن في هذه المنطقة، في حال ركز دباباته على هذه التلة هنا، يستطيع أن بالمدى الدبابات المجدي الذي هو حوالي 4 إلى 5 كيلومتر، يستطيع أن يسيطر على هذه المنطقة، وحتى المدى البعيد
1: سيطرة نارية
0: بعيدة ومباشرة. يعني إذا طلع من هذه المنطقة صواريخ، لن ينتظر الطائرات لكي تأتي، فإنه يعالج مباشرة بواسطة الدبابات. في هذه المنطقة يسيطر على وادي الليطاني ووادي القطراني، ويقطع الإمدادات من القرى الشيعية التي تأتي من البقاع الغربي، سحمر ويحمر ولبية وزلية وإلى آخره. لهذا السبب يتمركز في هذه المنطقة. تقدم إلى دبين البارحة، ثم تقدم إلى بلاط وفجر بعض الأحياء، تراجع إلى دبين. دبين أصبحت مدمرة بنسبة 90%. أنا أعتقد أنه يحاول الوصول إلى دبين، ولن يتمركز فيها إلا ما يقوم بإنشاء مواقع دفاعية، كون هذه التلال موجودة هنا أعلى منه. بس عندما يضع مواقع دفاعية كبيرة ومرتفعة وعالية، يتمركز في منطقة بلاط. وزيادة على ذلك، هذه المنطقة تشرف على قلعة شقيف من الناحية الجنوبية، وهو يحميها من هذه المنطقة.
1: طب إذا ما انتقلنا إلى الخارطة الأوسع التي نستطيع أن نرى فيها المساحة ما بين الزهراني والليطاني التي تحدث عنها صهيب،
0: نعم،
1: سنذهب إليها في هنا. نعم، هذه المساحة، نعم، التي يحاول أن يتقدم فيها.
0: نعم.
1: إذا تحدثنا عن القطاع الشرقي، تحدثنا عنه الآن، هي تلة بلاط ودبين، وأيضا قلعة شقيف.
0: نعم.
1: ماذا عن التالي هناك في تلك
0: التالي
1: المناطق؟
0: هنا في هذه المنطقة، في منطقة زوتر الشرقية، سيطر الجيش الإسرائيلي، الجيش الاحتلال الإسرائيلي، على منطقة قريبة منها تضع زوتر الغربية، ولكنه لم يتقدم باتجاه النبطية بعد، هو يتقدم هنا ببطء. في هذه المنطقة الثانية التي هي المنطقة التي تشرف على وادي الحجير، تقدم إلى الغندورية ولكنه توقف هناك. في القطاع الغربي، في هذه المنطقة من القطاع الغربي هنا، يحاول التقدم باتجاه هذه المنطقة التي تعرف بمنطقة مجد الزون ومنطقة الإليلي. هذا النهر الذي هو نهر الزهراني، الذي يحاول الإسرائيلي دفع السكان إلى باتجاه الشمال، هو الحد الذي يعتبره لغاية الآن كل أحد يتحرك ضمنه هو معادي. لهذا رأينا اليوم أنه استهدف مرتين الجيش اللبناني في منطقة كفر تبنيت وفي منطقة دير الزهراني، وهو يستهدف في هذه المنطقة كل الطرقات التي تؤدي إلى النبطية. المحور الذي يصعد من صيدا باتجاه النبطية، ومن دير الزهراني باتجاه النبطية، ومن برج لحال باتجاه النبطية. هذا هو الوضع هنا. يضاف إليها منطقة حداتة في القطاع الأوسط، وهو في القطاع الأوسط يحاول أن يتقدم أكثر باتجاه، نعم، في هذه المنطقة هنا يحاول التقدم في منطقة حداتة في القطاع الأوسط. في هذه المنطقة يحاول التقدم، ولكنه يجابه بالمقاومة ويعود إلى داخل منطقة ترشاف.
1: طيب، كل ذلك هل ترى بأنه يؤسس لعملية احتلال طويلة في لبنان؟
0: أنا أعتقد أن المناطق

0: التي تجاوزها إلى شمال أرليطاني سوف تكون موضوع مساومة، وخاصة في ظل ما يحكى عن المناطق التجريبية. ماذا يقصد بالمناطق التجريبية؟ يقصد أنه أن الجيش الإسرائيلي يتراجع من بعض الأماكن، يدخل إليها الجيش اللبناني ينظفها. هناك من يشرف على هذا التنظيف من الأمريكيين أو وسيط آخر ليعلن أن هذه المنطقة أصبحت خالية، ثم يتراجع أكثر. هذا ما هو مبدئيا معروض في هذه الأماكن. لذلك نرى أن الإسرائيلي تجاوز قلعة شقيف ويحاول أن يوسع أكثر ليكون هذه المناطق مناطق مساومة في حال تم تطبيق المناطق التجريبية التي يحكى عنها.
1: وماذا عن القطاع الغربي؟ هذه المحاور هي أيضا محور صور وقضاء صور وصولا إلى البياضة، هي مشتعلة أيضا. الذي يحاول أن يحققه؟
0: البياضة هي بلدة ترتفع حوالي 150 متر عن سطح البحر، بينما هناك قرى قربها مثل زبقين، مجد الزون، وهذه المناطق المنصورة أعلى منها 450 متر. لذلك يستهدف الإسرائيلي في منطقة الطيبة، وهو هي أكثر منطقة تزعجه، وهو يحاول التقدم للوصول إلى المنصورة فيجابها بالصواريخ ويعود إلى الداخل. وأنا أعتقد أن في المرة القادمة في حال حاول الإسرائيلي إزالة التهديد الذي يهدده أكثر سوف يتقدم باتجاه هذه المنطقة أو يتوغل أكثر.
1: في أي منطقة تحديدا؟
0: في منطقة مجد الزون وزبقين والمنصورة.
1: أين هي موجودة على
0: الخارطة؟ قرب هذه المنطقة، قرب الليل في هذه المنطقة هنا.
1: تستطيع أن تؤشر لها؟
0: هذه هي المنطقة التي يتحدث عنها هنا.
1: كيف تبدو طبيعة القتال في تلك المنطقة؟
0: الأرض صعبة جدا ووعرة، والقرى ملتصقة ببعضها، وما يزال هناك مقاتلون لحزب الله يتحصنون داخل الأنفاق. هنا هذه الأنفاق لم تتمكن الطائرات الإسرائيلية من تدميرها، لذلك يحاول الاقتراب لتدميرها بنفسه، ولكنه يجابه بمقاومة شديدة من قبل حزب الله المتواجدون في هذه المنطقة.
1: وفي النهاية كيف ترى حجم تأثير العمليات التي يقودها حزب الله في أمام لكن تمركز قوات الاحتلال في هذه المناطق، تأثيرها على طبيعة إمكانية تحقيق الأهداف الإسرائيلية على الأرض في التقدم والتمركز؟
0: أنا أعتقد أن المسيرات هي طبعا تؤذي وتستنزف الجيش الإسرائيلي وتقع به خسائر وتعطيه تأثيرا نفسيا سيئا، ولكنها في النهاية لن تقلب موازين القوى كما نعتقد. إنما أعتقد أن الجيش الإسرائيلي يضخم بعض الشيء، موضوع المسيرات، لكي يكون لديه ذريعة للتقدم. طبعا تؤذيه، طبعا تستنزفه، ولكنها ليست بالتأثير الكبير بالنسبة للتفوق الكبير لدى الجيش الإسرائيلي بالطيران والتكنولوجيا وإلى آخره. أعتقد أنها تؤذيه ولكنها لن تدعه للانسحاب من لبنان.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي، على المشاركة معنا. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية التي خصصناها للتطورات العسكرية في لبنان. عودة الآن إلى غرفة الأخبار والتغطية المستمرة، إليك محمد.
2: شكرا جزيلا لك سلمى، ونحن بدورنا نعود إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، مرحبا بكما. نور الدين الدغير، ما الذي يستشف في إيران من إمكانية الموافقة على مذكرة التفاوض بعد أن أرسل ترامب تعديلاته الأحدث، بما قد يتقاطع مع تصريحاته لنيويورك تايمز قبل قليل؟
3: محمد، بكل تأكيد ما يمكن ذكره على أنه تقاطع بين ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يحدث هنا في طهران، أن الملف الآن لدى الجهات العليا، وبالتحديد هنا نتحدث على أن الملف الآن بيد المرشد الإيراني. لكن لحد الساعة لم تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية بأي رد إيراني، والأمر لا يزال تحت النقاش لدى المرشد وبالتأكيد مستشاريه. هناك احتمالين، هناك احتمال بالتعاطي بنوع من الإيجابية مع ما وصل إليه هذا الملف الذي وصل إلى طهران من الولايات المتحدة الأمريكية على مستويات متعددة من البحث والنقاش هنا في طهران. نعلم محمد أنه قبل أن يصل إلى المرشد هناك مستويات للبحث والنقاش، وآخر مستوى هو مجلس الأمن القومي الإيراني. بكل تأكيد جميع الملاحظات وجميع الرؤى فيما اقترحه الإيرانيون الآن تم النظر فيها، تم إعطاء الرؤية الإيرانية الكاملة ضمن ما يريده مجلس الأمن القومي الإيراني. لكن بكل تأكيد نعلم على أن مجلس الأمن القومي حتى وإن صادق على مذكرة التفاهم بالإجماع، لكن صاحب القرار النهائي في هذه المسألة

0: هو المرشد الإيراني، لذلك تم تحويل ما وصل إليه أساسه هنا في إيران إلى المرشد للبث فيه، بالإضافة إلى مستشاريه والنظر في ما هناك من معطيات. نحن الآن أمام احتمالين محمد، هناك احتمال متفائل وهذا مطروح بشكل كبير جدا، هناك بعض الأجواء السياسية، بعض الجهات السياسية تبدو أنها متفائلة ربما بما قد يقدم عليه المرشد الإيراني بالتوقيع والموافقة على ما تم التوصل إليه بمجلس الأمن القومي الإيراني، بمعنى آخر أننا قد نذهب إلى التوصل إلى اتفاق إن فعلا إن وقع المرشد ووافق على ما وصله من مجلس الأمن القومي الإيراني دون أي اعتراض. وهذا الأمر مطروح، وهناك حديث على أنه إن تم ذلك ربما خلال الأسبوع المقبل ربما قد نشهد انفراج أو توقيع الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن
1: نعم نور الدين، اسمح لي فقط على المقاطعة
0: محمد، وهذا أمر مهم.
1: نعم، وأنت تحدثنا هناك أخبار عاجلة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يقول كما نبثه على شاشة الجزيرة بأن إيران سترد على أي عمل عدائي ضدها فورا وبشكل حاسم. قال أيضا عراقجي بأن القوات الإيرانية تشن ضربات دفاعية على مواقع يسمح لأمريكا باستخدامها لمهاجمة سفن مدنية وانتهاك وقت إطلاق النار. ويضيف أيضا عراقجي في تصريحات نبثها على الجزيرة بأن ما عجزت العقوبات والحرب عن تحقيقه لن يتحقق بمزيد من الحرب. هذا ربما يعيدنا نور الدين إلى سياق ما حدث خلال الساعات الماضية واستهدافات في كل من الكويت والبحرين.
0: نعم محمد، هذا شق من المشهد هنا في طهران. دائما نتحدث هل يعني ذلك أن المواجهات العسكرية وما يتم الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هذا ربما يرتقي إلى مستوى حرب وإعلان حرب ما بين الطرفين. لحد الساعة يبدو أن الأمر مسيطر عليه إيرانيا ومسيطر عليه حتى أمريكيا، حتى إذا تأملنا في تصريح وزير الخارجية الذي بث قبل قليل اعتبر المسألة هي مسألة دفاعية. الرواية الإيرانية تقول بأنه كان هناك هجوم على مقر بجزيرة قشم. نشير هنا محمد على أن جزيرة قشم توجد في مضيق هرمز وإحدى أعين إيران على المراقبة هناك، فبالتالي هناك رد إيراني على استهداف هذا الموقع. الحرس الثوري كان واضحا حينما قال بأنه تم استهداف قاعدة أمريكية بالمنطقة دون ذكر الاسم، واستهدف قاعدة للأسطول الخامس بالمنطقة. إذن نحن الآن أمام مناوشات أكثر من أن تكون مسألة حرب، وعنوانها الرئيس من يفرض سيطرته على مضيق هرمز. والجانب الإيراني بكل تأكيد لا يريد أن يفقد السيطرة ويبذل كل ما وجده ما في جهده عسكريا وأمنيا للإبقاء على هذه السيطرة في مضيق هرمز، لأنها إحدى العناصر الأساسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: فادي منصور أشكرك نور الدين الدغير. فادي منصور، نرسم معك المشهد في الولايات المتحدة على ضوء أحدث تصريحات لترامب وأيضا تلك التي يدلي بها حتى اللحظة ماركو روبيو وزير الخارجية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
2: نعم، وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم مرة أخرى أكد على مسألتين أساسيتين تأمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقهما من خلال مسار المفاوضات الذي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه متواصل وبأنه يتطور بسرعة. روبيو أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى وتأمل أن تفضي هذه المفاوضات إلى معالجة مسألتين أساسيتين هما أولا أن تتخلى إيران عن طموحاتها المتعلقة في مسألة وأن تسلم المخزون اليورانيوم عالي التخصيب. هذه النقطة الأولى التي لا تزال المحادثات بين الجانبين تركز عليها، وحتى هذه اللحظة لا يبدو أن هناك توافق واضح على كيفية التخلص من هذا المخزون. والنقطة الثانية التي أشار إليها روبيو هي أن تتخلى إيران في نهاية المطاف وفي إطار هذا المسار عن طموحاتها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن كان شدد على أنه لن يسمح لإيران في إطار أي صفقة بأن تواصل تخصيب اليورانيوم لأن الإدارة الأمريكية تعتبر أن هذا في نهاية المطاف قد يؤدي إلى عودة إيران إلى طموحاتها بالحصول على سلاح نووي، إلا أنه أبدى انفتاحا على ربما تجميد مسألة التخصيب لمدة 20 سنة. وأيضا روبيو سبق وأن صرح يوم أمس أنه في نهاية المطاف المسعى هو إما وقف إيران عن تخصيب اليورانيوم أو تقييد زمنيا هذه المسألة، وبالتالي هاتان النقطتان لا تزال تمثلان محورا أساسيا للتفاوض. تريد الولايات المتحدة أن تحصل على التزام إيراني واضح بشأنهما قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق عند تحقيق المرحلة الأولى.

0: وهي إعادة فتح مضيق هرمز، وخصوصا أن روبيو يقول أن هذه ملفات معقدة سوف تتطلب بضعة أشهر ربما للتوصل إلى اتفاق بشأنها، لكن التركيز في الوقت الحالي منصب على مسألة فتح مضيق هرمز. والمعادلة التي تطرحها الإدارة الأمريكية هي فتح المضيق من قبل إيران مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري بدون أن تقدم أي حوافز مالية للجانب الإيراني في هذا الإطار، ما لم تقدم إيران ضمانات تريدها الولايات المتحدة في إطار التفاوض الأكبر والأوسع وهو الملف النووي الإيراني. من ناحيته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ متفائلا اليوم بعكس حديثه يوم أمس الذي أثار من خلاله شكوكا حول مسار التفاوض يوم أمس، وعلى في منشور على منصة تروث سوشيال، وإن أكد أن المفاوضات تتواصل مع الجانب الإيراني لأنه اعتبر أن لا أحد يعرف إلى أين ستفضي هذه المفاوضات، وبالتالي أشاع أجواء من عدم اليقين. لكن في مقابلته مع صحيفة نيويورك بوست أعرب عن الأمل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا مع الجانب الإيراني، وقال إننا نحصل على أمور كثيرة من بينها عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وهذا التزام أساسي من قبل الإدارة الأمريكية تريده من إيران. وأيضا بدأ منفتحا وراغبا بلقاء المرشد مجتبى خامنئي، وقال إن هذا الأمر قد يحصل، لكن عاد ليقول ربما يستمر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية حتى أيلول سبتمبر المقبل. وبالتالي أيضا هنا مواقف الرئيس الأمريكي تتأرجح ما بين التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق وربما أن تطال إطال أمد أزمة إغلاق مضيق هرمز لأشهر إضافية.
1: شكرا فادي منصور من البيت الأبيض كنت معنا من طهران. الدكتور فؤاد إزدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، ومن ميامي كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية الدولية، مرحبا بكما. سيد فؤاد، من المفروض وبحسب القادم من طهران فإن الردود على التعديلات التي طلبها ترامب هي عند المرشد الأعلى الآن، ما هي المحددات التي ستصنع قراره في تقديرك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إيران does not have good experience.
3: إن إيران ليس لديها تجربة إيجابية مع الولايات المتحدة. في يوم أمس وزير الخارجية ماركو روبيو في مجلس الشيوخ تحدث بما يتناقض مع فحوى أو نص الاتفاق، وقد تعلمت إيران ألا تثق بما تلتزم به الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذه النصوص. وهذه التصريحات حين يتحدث ماركو روبيو إلى أعضاء مجلس الشيوخ تتخذ على محمل الجد. الخطوة الأولى هي إعطاء إيران 12 مليار دولار، وهي أصلا ملكية الشعب الإيراني وقد تم تجميدها وعرقلتها بطريقة غير مشروعة من قبل الولايات المتحدة، هذا ورد في النص. أما في تصريحاته أمام مجلس الشيوخ فقد أنكر ذلك وقال على إيران أن تفعل هذا أو ذاك، هذا كله يتناقض مع ما اتفق عليه، وبالتالي تعلمت إيران ألا تثق بالمسؤولين الأمريكيين بسبب ما حصل مع انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعت عام 2015. هذه التصريحات لا تساعد مسار المفاوضات ولا تدفعه قدما.
1: وبالتالي دكتور كينيث، هل في تقديرك بأن هذا الرد الذي قدمه ترامب للجانب الإيراني والذي يقول بأن بحسب ترامب بأن المرشد الأعلى منخرط في هذه المحادثات سيكون آخر ما يقدمه ترامب، هل سيكون آخر جولة من جولات الأخذ والرد التي استمرت مدة؟
3: شكرا على استضافتي مرة أخرى. لا يمكننا بالفعل التنبؤ بما قد يقوم به الرئيس ترامب، وبالتالي هذا الجواب على سؤالكم قد يكون منوطا بما قد تعود به طهران من تعديلات أو كيف ترد على التعديلات التي أدخلها رئيس ترامب. يجب أن نرى ما يشير إليه ضيفكم من طهران، حيث قال المسؤولون الأمريكيون إن رفع العقوبات سوف يبدأ حين تبدأ إيران بالإيفاء بتعهداتها بحسب الاتفاق وليس في يوم توقيع الاتفاق، ولكن هذه

0: هي الالتزامات يجب إثباتها، وحين ذاك يبدأ رفع العقوبات. رفع العقوبات يبقى سهلا لأننا نتحدث عن 12 مليار دولار، ولكنها ليست داخل الولايات المتحدة، هي موجودة في كل من قطر واليابان، وبالتالي حكومات تلك البلدان يمكنها أن تحرر هذه الأصول إذا وافقت الولايات المتحدة. ليس على الولايات المتحدة اتخاذ أي إجراءات لتحرير الأصول بعد الاتفاق طبعا. رئيس ترامب يريد أن يحصل على هذه الالتزامات بطريقة جدية، وهذا هو سبب إجراءاته العسكرية من أساسها، وطبعا يريد أن يكون دقيقا ومحددا حول التزامات طهران بحيث يمنعها من حيازة السلاح النووي، ولن يكتفي بمجرد سماعها تتعهد بعدم تطوير السلاح، يريد خطوات وإجراءات تقدم من خلال لها ضمانات بأنها لن تطور هذه القنبلة أو هذا السلاح النووي. إذن هناك الكثير من المسائل للتفاوض عليها. وكالة تسنيم اليوم قد أفادت بأن طهران قالت نحن لم نقترب من أي اتفاق ولم تقدم إيران أي تعهدات. إذن الإعلام الإيراني أيضا يتدخل، وهناك الكثير من اللغط في تقييم المفاوضات.
1: طيب باختصار من فضلك دكتور كينيث، كيف تفهم تكرار ترامب لربما المرة الثانية أو الثالثة أنه منفتح على لقاء المرشد الأعلى في إيران؟
0: أنا لا أعرف، لا يمكنني أن أعلق على الموضوع. أعتقد أن هذا يعكس فعليا نقصا في الفهم. ربما الرئيس ترامب يتحدث بعد تلقيه مشورة من مسؤولين حكوميين ليسوا خبراء بالنظام الإيراني ولا يفقهون تفاصيله. أنا خبير في هذا المجال، ويمكنني أن أؤكد لكم بكل ثقة أنه لن يعقد اجتماع بين ترامب والمرشد الأعلى. المرشد الأعلى السابق علي خامنئي والذي سبقه أيضا لم يلتقي أي رئيس أمريكي، ويمكن أن أؤكد أن هذا اللقاء لن يحصل. أنا لا يمكن أن أبرر كيف يقول الرئيس الأمريكي هكذا شيء، هذا أمر غريب ومستغرب وغير دقيق وغير صحيح برأيي، وسوف لن يحصل.
1: دكتور فؤاد، هل توافق على ما قاله الدكتور كينيث؟ هل يمكن أن نرى لقاء أن يجمع ترامب بالمرشد الأعلى يوما ما، خاصة أن ترامب بين قوسين مد يده لذلك للمرة الثانية في تصريحات اليوم؟
0: أنا أوافق تماما مع ما تفضل به ضيفكم الأمريكي. لن يكون هناك أي لقاء من هذا النوع. فعلا هو محق بأن رئيس ترامب يقدم تصريحات مستغربة، والشيء سيان بالنسبة إلى سياساته. هذه السياسات كلها مستغربة، وإذا كان فعلا قلقا بشأن البرنامج النووي الإيراني لما كان عليه أن ينسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة، لأنها هي التي كانت ستضمن ألا يكون لإيران سلاح نووي. هذا ما يحصل حين يأتي خبير عقاري ليرأس مجتمع الاستخبارات الأمريكي. هو لا يحترم مجتمع ومؤسسات الاستخبارات في بلاده، وهو يعين في مناصب حساسة ورفيعة المستوى موالين له لمجرد أنهم موالون له. هذا أمر حساس وخطير. إيران لديها ليس فقط نظام، لديها حكومة فعلية. أما النظام الأمريكي في واشنطن فهو في فوضى، وهو يتخبط ويقوم بالاعتداء على المدنيين ويدمر بنى تحتية ويسبب الفوضى. هذه حقيقة النظام الأمريكي.
1: من طهران الدكتور فؤاد إيزدي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، ومن ميامي كينيت كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. شكرا جزيلا لكما. قالت الخارجية الكويتية إن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين ووقوع أضرار في منشآت حيوية من بينها بعثات دبلوماسية. نتابع وإياكم المزيد من التفصيل حول ما حصل في هذا التقرير لرانيا حلبي.
2: نذر تصعيد جديد في المنطقة لاحت في الساعات الأخيرة مع استهداف الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية طالت مطار الكويت، ودفعت الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. الهيئة أوضحت أن المسيرات والصواريخ الإيرانية استهدفت مبنى الركاب T1، ما أوقع إصابات وأسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار. الجيش الكويتي أعلن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، ويذكر أن الكويت تعرضت يوم الاثنين الماضي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة حملت إيران المسؤولية الكاملة عنها. أما القيادة المركزية الأمريكية فأشارت إلى إسقاط صاروخين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية في الكويت وإحباط هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية في الكويت والبحرين، كما تحدثت عن تنفيذها ضربات على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم رداً على محاولات هجومية إيرانية، وعن إسقاط 3 مسيرات هجومية باتجاه بحارة مدنيين في المياه الإقليمية، وتعطيلها ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار باتجاه جزيرة خارك الإيرانية. وفي إيران قال الحرس الثوري إنه استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالصواريخ والمسيرات رداً على استهداف الأخير برج اتصالات له في جزيرة قشم.
3: حياكم الله مشاهدينا الكرام، نحن معكم مستمرون في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، ونبدأ بآخر التطورات. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار لقواته في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش سوف يهاجم كل تهديد في لبنان و يستغل كل فرصة لإزالته. وقد استمرت الغارات الإسرائيلية على لبنان، واستهدف أحدثها بلدتي زبدين وشوكين ومحيط بلدة قلاوية جنوبية البلاد. كما أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات إسرائيلية في الجنوب وشمال إسرائيل. يتزامن ذلك مع تواصل أعمال اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. وقال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن النقاش متقدم وثمة تفهم أمريكي للمقاربة اللبنانية. وأضاف المصدر اللبناني للجزيرة أن وفد لبنان يدفع للتوصل لحل شامل بالتوازي بين مساري انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة. وعبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يسفر اجتماع اليوم بين لبنان وإسرائيل عن خطة عمل لمسار أمني للبنان مستقل عن حزب الله. أما في ملف التفاوض الأمريكي الإيراني، فقال الرئيس دونالد ترامب إن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا، وأضاف أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وأن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية. وبدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لCNBC إن الأمر لم ينتهي في إيران ولكن تم إضعافها. وبشأن التطورات التي شهدتها الكويت والبحرين، قالت الخارجية الكويتية إن هجوم إيران على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة 63 ووقوع أضرار في منشآت حيوية. وأعلنت الخارجية الكويتية استدعاء القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج وتقليص أعضاء السفارة الإيرانية واعتبار 2 من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما. ومن جهتها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية. إذن مجموعة من التطورات سنناقشها أو سنسمع تفاصيلها بالأحرى من شبكة مراسلينا، وينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسلتنا كارمن جوخادار، من وزارة الخارجية الأمريكية أنس الصبار، ومن البيت الأبيض فادي منصور، أهلا بالجميع. وأبدأ معك وليد العمري لنتابع ونفهم أكثر ما قاله

0: رئيس الأركان الإسرائيلي قبل قليل.
1: نعم، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير، وخلال تفقده القاعدة البحرية للسلاح البحرية الإسرائيلية في حيفا، أدلى بتصريحات أشار فيها إلى أن عمليا ليس هناك وقف إطلاق نار في لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته، وأنه أيضا متأهب لاستئناف القتال ضد إيران إذا اقتضت الضرورة.

0: من المفاوضات التي تجري بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن برعاية أمريكية. إسرائيل من خلال التصعيد سواء على صعيد التصريح كما فعل زمير قبل قليل، وتصريحات نتنياهو من قبل للسي بي ان سي، وايضا ما يرد من عمليات على الارض، هي تحاول ان تضغط على مسار المفاوضات في واشنطن، لان هدفها من وراء ذلك هو ان تصل هذه المفاوضات الى توافق على اقامه اليه او جهاز مشترك تقوده الولايات المتحده من اجل ما سماه الاسرائيليون الاجهاز على حزب الله وتفكيكه ونزع سلاحه. لذلك تصريحات رئيس هيئة الأركان زمير هي تصب في هذا الإطار، وأضاف بأن سلاح البحرية هو الذراع الطويلة لإسرائيل وقادر على الاستمرار والقيام بكافة المهمات التي توكل له في لبنان وخارج لبنان. لكن واضح بأن من حيث الموقع ومن حيث التوقيت تصريحات زمير تصب في إطار عدم اعتبار ما يجري في لبنان بأنه وقف لإطلاق النار رغم قرار أو أمر الرئيس الأمريكي بعدم ضرب بيروت.
1: أشكرك وليد على هذه التفاصيل. كارمن، نريد أن نتابع معك المشهد الميداني، خصوصا مع استمرار القصف بالرغم من الجولة التي تحدث الآن في واشنطن، اليوم الثاني لهذه الجولة الجديدة.
2: ليلى، على الرغم من المساعي اللبنانية وخاصة الوفد اللبناني الذي يسعى للتوصل لوقف لإطلاق النار هو شامل وفق ما أفاد مصدر رسمي لبناني الجزيرة، ويدرك هذا الوفد ويدرك لبنان الرسمي بأن سقف التوقعات في مكان ما ليس مرتفعا بشكل كبير، خاصة أنه يتحدث عن تصور يمكن التوصل إليه مرتبط بمسارين، الأول انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان، والثاني يبدو أننا إزاء قصف مدفعي. إذا هذا قصف مدفعي، وهذا القصف سنأتي على ذكره، والقصف الذي ما زال يشهده لبنان وجنوب لبنان بالتحديد كان من مرابط مدفعية أو حتى من الغارات الإسرائيلية. إذا كنت أتحدث عن التصور الذي أشارت إليه. إذا نحن أمام دفعات صاروخية في هذه الأثناء ليلى، سأنتقل بعدسة الكاميرا. هناك دفعات صاروخية واعتراضات إذا في الأجواء عقب القصف المدفعي. أطلق على الأقل صاروخان في هذه الأثناء. نشاهد بعدسة الزميل أيمن المولى هذان الصاروخان والاعتراضات، وقبل دقائق من الآن كانت أيضا قد أطلقت دفعة صاروخية باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الشرقي. بالعودة إلى مسار التفاوض، كنت أتحدث عن سقف التوقعات لدى المصدر الرسمي اللبناني الذي يقول إن هناك تصورا لوقف شامل لإطلاق النار متدرج وممرحل زمنيا وجغرافيا، ولكنه يحتاج إلى ضمانة أمريكية. بالإضافة إلى ذلك يقول إن الوفد اللبناني يدفع للتوصل إلى حل شامل وانسحاب وبسط سلطة الدولة، لأن المدخل للحل وفق هذا المصدر الرسمي الجزيرة يقول إن المدخل هو وقف إطلاق نار شامل، وهو يحتاج، وإن الإدارة الأمريكية تتفهم المطلب اللبناني. من جهته كان مصدر قيادي في حزب الله قد أفاد الجزيرة بأن هناك لآت حددها حزب الله في هذا الإطار، مرتبطة بأن لا عودة إلى ما كان يجري قبل الثاني من مارس الماضي لناحية الانتهاكات الإسرائيلية. وحزب الله قال إنه سيتعامل مع وفق ما نشاهده في الميدان ووفق التعامل الإسرائيلي. إشارة أخيرة إلى أن الغارات لم تتوقف في جنوب لبنان، كما أن حزب الله ماض في عملياته باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكانت هناك عملية باتجاه بركة المرج في شمال فلسطين المحتلة وفق ما قال حزب الله في بيانه.
1: أشكرك كارمن، وأنتقل إلى أنس الصبار من وزارة الخارجية الأمريكية، ربما لنعرف ماذا تكشف عن أعمال اليوم الثاني لجولة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في التي تعقدها واشنطن البيت الأبيض. ما الذي تكشف عنها؟
3: صحيح ليلى، هي الجولة الرابعة في يومها الثاني، وحقيقة حتى الآن تجرى خلف الأبواب المغلقة. في مثل هذه الحالات عادة يكون هناك شح في التصريحات حقيقة، وهذا الأمر مرده إلى حساسية الملفات أولا، وثانيا لأن الأمريكيين يرغبون بشدة

0: في ألا تؤثر العوامل الخارجية على ما يجري في داخل غرفة التفاوض. لكن وزير الخارجية ماركو روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب كان قد تحدث عن بعض التفاصيل المرتبطة بما يجري هنا في مقر وزارة الخارجية. أولا فيما يتعلق بالجهود التي بذلت أمريكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، قال إن حزب الله تواصل مع الولايات المتحدة قبل 10 أيام بشأن الموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار، ثم أردف قائلا بأنه بعد ساعة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل. كان قد قال في وقت سابق إنه يأمل في أن تؤدي الجولة التي تجري الآن وما زالت مستمرة هنا في أن تؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل إلى بيان مشترك بين لبنان وإسرائيل، وأن تتضمن أيضا خطة عمل. هذه الخطة التي يقول كثيرون إنها قد تكون مفصلية في هذه المرحلة على الأقل، لأنه بعد 4 جولات على المستوى السياسي وجولة على المستوى الأمني هناك على الأقل توقعات من طرف الأمريكيين بأن تجنح الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية إلى التوصل إلى صيغة على الأقل تثبت ما تم تحقيقه من أن هذه المفاوضات ستستمر أولا، وثانيا بأنها تعالج شواغل الطرفين. وبالحديث عن هذه النقطة على وجه الخصوص، الأولويات التي كانت تختلف بين الجانبين أولا تأثرت بتصريحات الرئيس دونالد ترامب يوم أول أمس عندما تحدث عن وقف إطلاق النار ومنع إسرائيل من مهاجمة بيروت، هذا أولا. وثانيا الحديث عن أن هذا المسار قد يكون تدريجيا خاصة فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، لأن الوفد اللبناني يطالب بوقف شامل يتحدث عن انسحاب الجيش الإسرائيلي وفرض السياسة وإعادة الإعمار وفرض السيادة عفوا وإعادة الإعمار، بينما يتحدث الإسرائيليون عن اتفاق أبعد مدى ويطالبون أولا بنزع سلاح حزب بالله. ومن مهمة الأمريكيين اليوم أن يوفقوا بين هذه المطالب ويخرجوا ببيان مشترك ليلة.
1: أشكرك جزيلا أنس على هذه التفاصيل، وأنتقل إليك فادي وفي البيت الأبيض، ونتابع معك أيضا جديد المواقف خصوصا بالنسبة لتصريحات ترامب وكذلك تصريحات روبيو وزير الخارجية. تفضل.
2: نعم ليلى، بالنسبة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيويورك بوست، بدأ اليوم متفائلا بعكس يوم أمس عندما قال وكتب على تروث سوشيال إن المفاوضات تتواصل مع إيران لكن لا أحد يعلم إلى ماذا ستفضي. اليوم قال إنه يعتقد أنه سيتوصل إلى اتفاق بسرعة نسبية مع الجانب الإيراني، حتى أنه بدأ راغبا أيضا بلقاء المرشد مجتبى خامنئي في وقت ما، وإن عاد وقال قد يستمر الحصار الأمريكي على موانئ إيران حتى سبتمبر المقبل. وبالتالي الرئيس الأمريكي يتأرجح ما بين التفاؤل وما بين إشاعة أجواء من انعدام اليقين في هذا الإطار، وإن قال إن الموقف يتطور، الأمور تجري وتتطور بسرعة مع الجانب الإيراني. لكن ربما الأبرز في حديثه مع نيويورك بوست هو تأكيده هذا الاتصال الصاخب مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، وأكد أنه استخدم عبارات عندما وصفه بالمجنون جراء التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وقال إنه لا يريد أن يرى هذا التصعيد. وأقر الرئيس الأمريكي بوجود قلق لديه ولدى إدارته من أن تؤدي الأعمال العسكرية الإسرائيلية وهذا التوسع في الاحتلال الإسرائيلي وتهديد أيضا بقصف العاصمة اللبنانية بيروت إلى التأثير على صفقة سلام أكبر يسعى إليها، في إشارة إلى الملف التفاوضي مع إيران. في هذا الإطار تصريحات وزير الخارجية روبيو اليوم في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي ركز فيها على مسألتين لا تزالان محور التفاوض ما بين الجانب الأمريكي وما بين إيران، خصوصا في إطار هذا التمرحلة، المرحلة الأولى المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، والمرحلة الثانية الملف النووي الإيراني. وفي هذا الإطار روبيو أعرب عن الأمل بأن تفضي المفاوضات مع إيران إلى التوصل أولا إلى تخلي إيران عن طموحاتها في مجال تخصيب اليورانيوم، وأن توافق أيضا على التخلي وتسليم مخزونها العالي من اليورانيوم المخصب. ليلى،
1: أشكرك جزيلا فادي، وأنتقل الآن إلى طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين، كيف تتفاعل طهران مع المستجدات ومع التصريحات التي تأتي عبر المحيط؟
3: ليلى، بكل تأكيد ما هو ثابت حتى اللحظة وأجمع عليه الكثير من المسؤولين في تصريحاتهم والأجواء الحاكمة هنا بطهران بأن طهران لحد الساعة لم ترسل جوابها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وإلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. التعديلات التي وصلت إلى واشنطن تقول طهران بأن أصبحت الآن في يد المرشد الإيراني بعد تدرسها في الأجهزة المهمة وهي مجلس الأمن القومي والأجهزة الحكومية. الرؤية يبدو على ما أظن أنها أصبحت نوعا ما جاهزة نوعا ما، وهي الآن بيد المرشد من أجل المصادقة عليها. ما يمكن قوله كذلك أن الأجواء تقول بأن الإيرانيين عبر الوسطاء أبلغوا الجانب الأمريكي بأن الرد الإيراني قد يتأخر لأيام، قد لا يصل الرد الإيراني اليوم أو غدا، ربما ما بعد 4 أيام ربما قد يكون الرد الإيراني، أو بمعنى أصح موقف الهيئات العليا هنا في إيران وبالتحديد المرشد الإيراني قد يكون جاهزا ويصل للإدارة الأمريكية. لذلك الآن كل ما يتم الحديث عنه هنا في طهران هو من باب التخمينات، هل المرشد الإيراني سيتعامل بإيجابية مع ما تم التوصل إليه في مجلس الأمن القومي؟ كما نعلم ليلى على أن مجلس الأمن القومي قد يصادق بالأغلبية على أي قرار، لكن القرار النهائي والحاسم هو بيد المرشد الإيراني. هل سيتعاطى إيجابيا إذا كان ذلك؟ وهناك نوع من الأمل بأن يكون هناك تعاطي إيجابي من الأجهزة العليا هنا في إيران مع ما تم نقاشه هنا في إيران من المقترحات الأمريكية، وبالتالي نحن سنذهب إلى الإعلان عن اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن كذلك هناك منحى آخر، وهو منحى قد يكون نوعا ما إعادة النظر في الملاحظات وإرسال رسائل أخرى للولايات المتحدة الأمريكية، يمكن القول أو إن صح التعبير نوع من التعاطي السلبي مع المقترحات الأمريكية. وهنا سندخل مرة أخرى في دورة من تبادل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن على العموم هناك تفاهمات مهمة وقعت ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن رغم ذلك ما يلقي بظلاله على هذه المفاوضات ولحد الساعة وتتحدث عنها المصادر الإيرانية هنا والأجواء في إيران تقول بأن الملف اللبناني فعلا يلقي بظلاله بشكل كبير جدا على مسألة المفاوضات. لأن أول بند من المفاوضات الإيرانية الأمريكية يركز على إنهاء الحرب، وإيران تصر بشكل كبير جدا هذه المرة على إنهاء الحرب، وأضافت إليها بند الانسحاب من الأراضي التي تم السيطرة عليها من قبل إسرائيل. إذن نحن الآن ننتظر الأيام المقبلة كيف سيكون الرد الإيراني.
1: أشكرك جميعنا، ننتظر نور الدين دغير من طهران ولكل مراسلينا جزيل الشكر. والآن نناقش هذه المستجدات مع ضيوفنا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بالجميع. دعني أبدأ مع ضيفنا من بيروت، ونحن نتابع ما نشهده على الساحة، صوت القصف ما زال مستمرا، كنا نتحدث إلى كارمن والقصف مستمر، بينما يتحدث مصدر لبناني عن تقدم وتفهم أمريكي، كيف نفهم هذا؟
4: يعني نحن في معركة الساعات الأخيرة، يمكن أن نقول، خاصة في ظل تقارب أكثر وأكثر بين الجانب اللبناني والإسرائيلي لإمكانية وقف إطلاق نار شامل، وهذا برعاية أمريكية، لأن هذا الموضوع أصبح موضوعا ضاغط، وخاصة كما ذكر الأخ من إيران أن موضوع وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي هو مطلب إيراني لأي مفاوضات إقليمية أخرى. لذلك يعني نحن أكثر أقل تشاؤما وأكثر إيجابية في هذا الموضوع، ننتظر يعني هذه الساعات الأخيرة بحيث أن يخرج من هذه المفاوضات ما يمكن أن يكون وقف لإطلاق نار شامل. وأكيد يعني هناك مطالب لبنانية على طاولة المفاوضات، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدي اهتماما أكثر في إنهاء هذه المعركة والتفرغ للمفاوضات مع إيران. لذلك ممكن أن
1: نعم
4: تعطي
1: دكتور.
4: ضمانات أكبر وأكثر للجانب اللبناني، خاصة في عملية جدولة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وأن يكون هناك خطوة مقابل خطوة، يعني أن يكون هناك ترتيبات أمنية بحيث أنه تنسحب إسرائيل من منطقة، ثم يقوم الجيش اللبناني
1: خطوة
4: بالانتشار
1: مقابل خطوة.
4: وسحب الخطوة
1: نعم، ولكن في
4: مقابل
1: الأثناء،
4: خطوة
1: نعم
4: هذه.
1: دكتور وليد حباس في القدس، يعني إذا كان الأمر كذلك، كيف نفسر تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عندما يقول نستغل حرية العمل الممنوحة لنا؟ من منح هذه الحرية؟ ويعني هل فعلا المؤسسة العسكرية تفاوض بالنار ضد طاولة واشنطن؟
5: نعم، يعني بداية من منح هذه الحرية يعني هو المدفع والصاروخ، القوة العسكرية بالتحديد. يعني ربما ننظر إلى وجهة نظر إسرائيل تجاه هذه المفاوضات لأنها تجري على مستويين، هي تجري مع الحكومة اللبنانية وكأنه يعني لا يوجد حزب الله، أو كأنه حزب الله هو شأن إسرائيلي حتى الآن، وهي تجري مفاوضات بالنار مع حزب الله، أعني تعبيرا مجازيا يعني هذا، وكأنه لا يوجد هناك مسار تفاوضي. وتتعامل إسرائيل، وهذا الأهم في الأمر، تتعامل أن المنطقة التي تسمى آمنة، واللي هي ممكن تتراوح من 8 إلى 15 كيلومتر شمال حدود إسرائيل، تتعامل معها وكأنها أمر واقع لا جدال فيه، يعني هي نقطة الانطلاق ليس فيما يخص المفاوضات. يعني المفاوضات قد تجري بغض النظر عن هذه المنطقة. في النهاية يعني في عندنا 3 أو 4 مراكز أبحاث إسرائيلية، واحد منها هو مسجاف، يعني مديره هو بن شبات، كان سابقا رئيس الأمن، جهاز الأمن القومي في إسرائيل، كتبوا العديد من السيناريوهات كيف تريد إسرائيل أن تخرج بإطار تفاهم مع الجيش اللبناني. واحد منها كان يقارن بين تجربة السلطة الفلسطينية وجهاز التنسيق الأمني وما بين التجربة اللبنانية مع اختلاف السياقات. في النهاية إسرائيل تريد أن تنظف أو تطهر المنطقة الجنوبية من البنى التحتية لحزب الله، وبعد ذلك ربما تنظر إلى وجود إطار دولي برعاية أمريكية أو أوروبية لترسم حدود نظرية بإمكان الجيش اللبناني أن يتعداها وليس بإمكان أحد آخر. يعني هذا إطار أولي للنظر للأمور. ولكن أريد
1: دكتور
5: هنا
1: إذا
5: أن
1: سمحت
5: يعني
1: لي
5: أنبه،
1: فقط أريد أيضا أن أسألك عن المكالمة التي تحدثت عنها الأوساط الإسرائيلية بين نتنياهو وترامب. برأيك ما الذي استوقفك فيها؟ ما الرسالة التي يريد نتنياهو إيصالها في هذه المرحلة؟
5: نعم، يعني قد تكون هذه المكالمة صحيحة وحقيقية، وقد تكون يعني هناك فعلا ضغوط أمريكية، ولكن الضغوط لا تنبع لأن هناك اختلاف ما بين أمريكا وإسرائيل في الأهداف أو ماذا نريد من الساحة اللبنانية، وإنما يعني تكمن هذه الخلافات في كيف نحقق هذه الأهداف. يعني كان في السابق أكثر من مرة، ليس بالضرورة ترامب، وإنما يعني إدارات أمريكية أخرى كانت تنقذ إسرائيل من نفسها، وهذا يعني أفضل تعبير نفهمه حول تصرف يعني نتنياهو وحكومته اليمينية التي يعني أصابها الإفوري أو النشوة من القوة العسكرية التي تمارسها. فربما كان يعني ترامب يريد أن يحمي إسرائيل مما كان سوف يكون في حال فعلا يعني قصف الضاحية في بيروت، ولا يعني هذا الأمر أن هناك اختلاف ماذا يعني تريد أمريكا وإسرائيل أن تحقق من لبنان. أنا
1: طيب.
5: أنظر إلى هذا الأمر، إلى هذه المكالمة من هذا المنظور، وأريد أن أذكر هنا أنه كل ما ينشر، هذا مهم يعني نضعه في الخلفية، كل ما ينشر في إسرائيل في وسائل الإعلام إنما يمر عبر السنسورشيب العسكرية، وهي تفلتر
1: نعم.
5: وتسكت عن أو
1: نعم
5: تركز
1: دكتور
5: على
1: وليد،
5: مواضيع حسب التوجهات. نعم،
1: وهذا ما دعاني لسؤالك، إذا كانت هناك رسالة معينة يراد إيصالها في هذا التوقيت. أدولفو فرانكو، إذا في الوقت الذي تستضيف واشنطن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات يستمر القصف على جنوب لبنان، لماذا لا يوقفه الرئيس الأمريكي إذا كان فعلا حريصا على التوصل إلى اتفاق بين الطرفين؟
6: شكرا على الاستضافة. أولا أود أن أقول أنه ليس هناك طرفان بل ثلاثة أطراف، وهنا تكمن المشكلة. حين نتحدث عن مصطلح لبنان نتحدث عن

0: دولتين في لبنان. لدينا ميليشيا مسلحة اسمها حزب الله وجميعنا نعرفها، لننسى موضوع أنه حزب سياسي، هو ميليشيا مسلحة سلحتها إيران وهي دويلة ضمن الدولة. إذا نتحدث عن ثلاثة أطراف ضمن المسار. هذا الوقف لإطلاق النار القائم حاليا يفترض به أن يشمل حزب الله، ولكنه لا يمنع إسرائيل من التحرك دفاعيا، وبالتالي يجب أن ننظر إلى هذه التحركات الدفاعية.
1: حتى لو كان هذا الموقف يحرج الحكومة اللبنانية حاليا، ويعني خصوصا وأن هناك أطراف كثيرة تسائل أصلا الذهاب إلى واشنطن، أليس من ربما دعم تقدمه واشنطن لهذه الحكومة في هذه المرحلة؟
2: بلى،
0: ولكن ما تفضل به ضيفكم من القدس صحيح، حيث أن الوضع في جنوب لبنان يجب أن يكون متحررا تماما من حزب الله. نعم صحيح ما تفضلت به عن الضغط على الحكومة اللبنانية، ولكن لا يمكن الدخول في اتفاق مع منظمة في نظامها الداخلي هدف وجودها تدمير إسرائيل. في خضم كل ذلك تحاول واشنطن أن تقوي الحكومة والجيش اللبناني، وتحاول منحهما القدرات والوسائل بالتعاون مع فرنسا أيضا لكي تقوم بما نحتاج إلى القيام به، ألا وهو نزع سلاح حزب الله. هذا أمر صعب على الحكومة اللبنانية، أنا أتفهم هذه الديناميكيات السياسية والمشهد السياسي اللبناني، ولكن الخيارات هي كما أقولها، إما نتحمل منظمة إرهابية تهدد إسرائيل. دعونا لا ننسى أن 96 ألف شخص نزحوا في شمال إسرائيل في تم إطلاق 2400 صاروخ.
1: وماذا عن الذين نزحوا من جنوب لبنان؟ هذا هو السؤال أيضا، يعني ألا تحسب واشنطن حسابا لهم؟
0: بلى طبعا، ولكن المسؤولية هنا تقع على حزب الله، وبالتالي هم نزحوا لأن منظمة إرهابية هي التي تعمل في مناطقهم. أعتقد أن الحكومة اللبنانية لديها النوايا ولكنها عاجزة عن مقاربة هذه المشكلة الداخلية، هذا السرطان الذي هو حزب الله. بالتالي إذا حصل نزوح في جنوب لبنان فالسبب هو حزب الله، و إذا انسحب من تلك المنطقة.
1: وسنظل ندور في هذه الحلقة، إذا كان القصف يستمر وحزب الله يستمر في الرد، فما هي فرص الاتفاق الحقيقية؟ وأسألك سيد مختار حداد من طهران، كيف تغير المشهد؟ يعني لطالما كان هناك حديث عن المسار اللبناني ودور حزب الله، ولكن الآن يبدو أن الأمور أخذت بعدا آخر، أصبحت نقطة رئيسية في التفاوض بالنسبة لطهران. ما أبعاد ذلك؟ ما تداعياته؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. هذا نوضح نقطة للضيف الأمريكي لأنه ذكر اسم إيران. لا، نحن أمام هذا المشهد، يعني دولة لبنانية، هناك عصابة إرهابية اسمها الكيان الصهيوني يترأسها مجرم تحت عنوان نتنياهو، وهي مدعومة من الولايات المتحدة وتحتل الأراضي اللبنانية وتستمر في احتلالها وتتوسع في احتلالها حتى في مناطق أخرى من ضمنها سوريا. يعني نحن أمام مثل هذه العصابة الإرهابية، وإسرائيل ليست دولة، يعني عليها أن يعلم ذلك، وهي تحتل فلسطين، يعني العصابة كذلك تحتل فلسطين. في المقابل يعني هناك الآن، لماذا هذا البند الأول من الاتفاق أصبح مهمة للغاية؟ لأن هناك نتذكر يعني قبل أسابيع عندما إيران توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني بأن يتم وقف إطلاق نار في لبنان ويبدأ ذلك في بيروت، وحصل ذلك، رأينا يعني الكيان الصهيوني استمر بالعمليات في الجنوب اللبناني. والآن يعني هناك عندما يتم الحديث عن يعني موضوع وقف إطلاق النار، وقف وإنهاء الحرب في جميع الجبهات وفق البند الأول من الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة، وعلى فكرة هناك الآن لا يوجد اختلاف حول هذا الموضوع بين إيران والولايات المتحدة، ولكن هناك تصريحات الإسرائيلية توحي بأمر مهم، بأن إسرائيل بالرغم من ذلك تريد أن تبقى في الأراضي اللبنانية، تكون يدها يعني مفتوحة لقصف المناطق اللبنانية، قصف جنوب لبنان، تقوم بعمليات في أي لحظة، تقوم باغتيالات داخل بيروت داخل الضاحية. وهذا لا يمكن اسمه يعني وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. يعني هناك إسرائيل تستمر بالخروقات، ورأينا يعني بعد تفاهم نوفمبر عام 2024 إسرائيل استمرت بهذه الخروقات، واستشهد أعتقد فقط 500 من أبناء الشعب اللبناني خلال هذه الفترة، خلال فترة نوفمبر 2024 حتى يعني بداية هذه الحرب. فلذلك يعني إيران عندما الآن تؤكد على نقطة إنهاء الحرب، نعم هي تؤكد أن هذه الحرب ليس فقط تنتهي بأن مثلا يتم طيب. وقف العمليات وإسرائيل تكون حرة في العمليات، لا، هناك يجب كذلك أن تخرج من المناطق التي احتلتها في لبنان.
1: إذن هل هذه هي النقطة التي تؤخر توقيع طهران على الاتفاق سيد مختار حداد، أم ما الذي يؤخر طهران على توقيع مذكرة التفاهم والرد على التغييرات الأمريكية؟
3: هذه إحدى النقاط، يعني الآن أصبحت من النقاط المهمة، ولكن هناك توجد نقاط مهمة للغاية كذلك. يعني الرئيس الأمريكي غير موقفه فيها، مثلا رفع الحصار على الموانئ. الآن يتحدث يعني إذا حتى إيران فتحت مضيق هرمز هذا سيكون تدريجيا وممكن يستمر لعدة أشهر الحصار على الموانئ، أو مثلا يقول لا يتم رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، أو يقول لا يتم رفع العقوبات، أو هناك تم فصل المسارات. يعني إيران كيف وافقت على هذا الاتفاق عندما باكستان جاءت بالصيغة، قالت هذه الصيغة نهاية وافقوا عليها وإيران وافقت عليها، ولكن حتى الآن أمريكا بدأت تتحدث عن إضافة الموضوع النووي مرة أخرى داخل هذا الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب، في الوقت الذي إيران قالت، وهذا الاتفاق كان يؤكد أنه خلال 60 يوما بعد توقيع التفاهم على موضوع إنهاء الحرب سيتم الدخول في موضوع المفاوضات النووية والتوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي السنة طيب. خلال 60 يوما. يعني بدأ الرئيس الأمريكي يغير مواقفه ويعني بعض البنود جذريا، مما يعني يقوم أساسا يعني بالتأثير سلبا على أساس الاتفاق.
1: نعم، يعني هناك تصريح لافت لوزير الخارجية الأمريكي سيد أودولفو فرانكو يقول إن عملية الغضب الملح هي حطمت الدرع التقليدي لإيران، وأنه يريد لشعب إيران أن يحكم إيران. يعني هذا يقودنا للسؤال، هل يعني تتفاوض واشنطن على ملف نووي أم على تغيير النظام، وهو الأمر الذي لم نكن نسمعه في الفترة الأخيرة؟ أيهما يفشل الآخر على مائدة التفاوض؟
0: أنا أعرف وزير الخارجية روبيو حق المعرفة. نحن نريد ونتمنى هذا التغيير، نريد أن تتحرر الشعوب في إيران، كوريا الشمالية، روسيا، في أي ديكتاتورية ظالمة ورهيبة، ولكن ضيفكم مخطئ، لأن الموقف الأمريكي متسق ولم يتغير فيه شيء. لطالما قلنا لا يمكن لإيران أن تخصب اليورانيوم، يجب أن تصدر أو ترحل اليورانيوم، ويجب أن توافق على هذه الشروط. بعد ذلك يمكننا أن نتحدث عن العملية والآلية، ولكنهم يرفضون الموافقة على ذلك. تحدث عن مسودة، وهو محق في ذلك. المسودة هي من أجل مناقشتها، من أجل توضيحها. الولايات المتحدة بحاجة إلى توضيح الأمور، لا تريد تغيير شيء، هي بحاجة إلى توضيح الأشياء. وعلى إيران أن تقوم بثلاثة أمور: أولا، الموافقة على عدم تخصيب اليورانيوم، الموافقة على ترحيل اليورانيوم المخصب أو التخلص منه، وثالثا، فتح المضيق بدون فرض أي شروط عليه. هذه هي النقاط
1: بهذا
0: الثلاثة.
1: بهذا الترتيب سيد أودولفو فرانكو، مع أن هناك أوساط وأصوات كثيرة سمعناها من واشنطن تضع أولويات مختلفة، تضع فتح المضيق على رأس الأولويات.
0: أنا أتفهم هذه الأصوات الأخرى في واشنطن، أنا أحدها، أنا أريد أن أرى المزيد من الشروط، ولكن هذا ليس موقف الرئيس. موقف الرئيس هو التركيز على البرنامج النووي ومضيق هرمز بدون شروط. هذا لا يعني أننا لن ندخل في مباحثات، نتحدث عن 14 بندا يمكن مناقشتها، ولكن هذه النقاط الثلاثة، البنود الثلاثة، يجب الموافقة عليها مبدئيا، وأريد أن أسلط الضوء على هذا.

0: الموضوع. الموافقة المبدئية يجب على إيران أن تقول نعم لن نخصب اليورانيوم، نعم سنرحل اليورانيوم المخصب، ونعم سوف نفتح المضيق بدون فرض شروط. حين ذاك يمكننا أن نتحدث عن الدولة التي سوف يرحل اليورانيوم إليها، جدول التفتيشات وغيره من التفاصيل. وهذا ما ترفض إيران القيام به. ما تقوم به إيران لنكون واضحين هو أن تقول وتماطل دعونا نفاوض على ذلك خلال 60 يوما. الجواب هو لا، لأنهم سيستمرون بالكلام بدون أن
1: دكتور عماد سلامة، دكتور إلى أي حد فعلا الملفان مرتبطان؟ وهل تغير الموقف الآن ونحن نتحدث يعني في اليوم الثاني من الجولة التفاوضية؟
2: نعم، لا، الملفان مرتبطان بشكل أساسي، وأنا أوافق مع ضيفك من واشنطن بأن هناك ثلاثة أطراف على طاولة المفاوضات في واشنطن: الدولة اللبنانية وإسرائيل، وأيضا إيران موجودة بقوة في هذه المفاوضات، وهي قد برهنت بأنها العامل الأقوى في هذه المفاوضات بالحقيقة، لأنها منعت إسرائيل من ضرب الضاحية الجنوبية وبيروت وهددت، وبالتالي هي ساهمت بخفض التصعيد الإسرائيلي في ضرب المنطقة، وهي بأعتقد أنها يعني أدخلت شرخ ما بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي، لأنه اليوم من الواضح أن أمريكا تريد إعطاء إيران دور في لبنان وليس إنهائه كما تريده إسرائيل، وخاصة إذا كان ذلك سيؤمن اتفاق أشمل بينها وبين إيران. لاحظنا أن الدولة اللبنانية لا تدخل هذه المفاوضات بدون أخذ رأي حزب الله، وهي تشاوره، وهي وحزب الله جزء من هذه الدولة اللبنانية، لذلك هو موجود بشكل غير مباشر بالمفاوضات، وهو عبر الرئيس بري أعلن استعداده لوقف إطلاق النار إذا كان هذا الوقف هو وقف شامل وهناك يعني ضمانات بالانسحاب. لذلك يعني نعم، أنا أعتقد أن هناك دور إيراني في هذه المفاوضات، وهذا الدور سيكون ضاغطا على الجانب الإسرائيلي للانسحاب، وأيضا على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وسنرى إذا تأثيره ضمانات على أساسية. ما يجري حاليا في واشنطن. أشكرك جزيلا دكتور عماد سلامة، وأشكر طبعا دكتور وليد حباس، وأشكر أدولفو فرانكو، وكذلك مختار حداد. شكرا للجميع، وأسفة إذا لم تكن هناك فرصة للجميع أن يتكلم لفترة أطول. على العموم يعني الآن نتحدث عن شيء محدد في هذه الحرب. منطقة الخليج معنية بهذا المشهد المتطور على صعد مختلفة، والذي وصلت تداعياته في الساعات الأخيرة إلى الكويت والبحرين. هجمات على مطار الكويت مما أدى لوفاة شخص وإصابة 63، وإعلان الخارجية الكويتية استدعاء القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج. وقوة دفاع البحرين تقول إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية. هذا المشهد نناقشه مع ضيوفنا هنا في الاستوديو: الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. أهلا بكما. دكتور صالح، يعني ضرب الكويت من جديد، ما الرسالة التي تلقتها الكويت من هذا؟
3: هو شكرا جزيلا استاذ ليلى. انا اعتقد ليس الكويت فقط، وانما يعني ربما العالم كله، وربما لاحظت درجه الاستنكار والشجب الواسعه من العديد من دول العالم، لانه ضمن نفس السياق هو لم تتوقف على فكره هذه الاعتداءات الايرانيه في لحظه منذ يوم 28 فبراير وهي مستمره وان باعمال اخرى. هل يعني من شك بان ما تقوم به ايران على سبيل المثال في اغلاق هرمز اليس عملا من اعمال الحرب خارج ايضا القانون الدولي، خنق المنطقه اقتصاديا؟ هذه الاستهدافات والمسيرات اذا ما اضيفت لما كان حتى قبل 8 ابريل الماضي فهي تعدت الالاف الان في استهداف منشات مدنيه ونفطيه بنفس المبرر. استهداف القواعد الأمريكية. فمرة يعني هذه الإصابات البشعة والمستنكرة بالتأكيد والتي راح ضحيتها مدنيين لا ذنب لهم فقط إلا أنهم كانوا متواجدين في مكان عملهم وهو مكان مدني. لا أحد يستطيع اليوم أن يتحدث عن مطار دولي إلا بأنه منشأة مدنية، هناك عاملين موظفين وهناك أيضا مسافرين. وهذه المرة السابعة أستاذة ليلى التي يستهدف فيها مطار الكويت الدولي وهو مبنى ركاب، في تم إعادة تأهيله قبل يومين في الأول من يونيو. فأنا بظني يعني هذه لا يمكن تسميتها إلا بإرهاب دولة، وهو استهداف متعمد وهو ابتزاز ما في شك تقوم به وارتهان للمنطقة كلها. وأنا أعتقد بأن الرسالة التي ربما تريد إيران أن تحرك هذا السكون أو هذا الركود أو هذا الجمود في المفاوضات بأقل التكاليف بالنسبة لهم، أو هكذا يظنون بأنه أقل التكاليف، وأسألها أن نستهدف بنى مدنية لا يمكن تحريكها وبسهولة استهدافها، وكذلك أن نحمل دول الخليج هذه المسؤولية دون الذهاب بشكل مباشر مثلا للقوات الأمريكية كي تحرك هذا الجمود.
1: ونتحدث عن دول تضرب وأخرى لا تضرب، وهنا
3: هذا ما تريد إيران.
1: وهذا هو السؤال دكتور العتيبي، يعني الرسالة ليست فقط لمن ضرب، الرسالة أيضا لمن لم يضرب. والسؤال لماذا وبأي ثمن تأتي هذه الرسالة الإيرانية في هذا التوقيت الذي تعقد فيه دولة مثل قطر مثلا وساطات ومحاولات لرأب الصدع وإحراز تقدم؟
4: أعتقد يعني هذا السؤال إذا نضع بطريقة أن الدول التي لم تستهدف، أعتقد أننا نضع التركيز على الضوء أو على المنطقة الخاطئة في هذه المعادلة. أعتقد أن المنطقة التي يجب التركيز عليها هو كيف يمكن ربط هذه الأحداث ببعضها. هناك ملفين واضحين بشكل كبير. أولاً، أول ملف يمكن التركيز عليه هو أن ما يحدث في لبنان لا يمكن أن يفصل عن ما يحدث في الخليج، بمعنى أن كل طرف يحاول، نجد أن الآن أن إسرائيل وإيران واضح بأن الطرفين بدأوا يبرزون بشكل أكبر بأنهم دول تحاول زعزعة الأمن الإقليمي بشكل أكبر. نجد أن إسرائيل تتوسع في لبنان للضغط على إيران، حيث أنها لا تريد المواجهة المباشرة حاليا نظرا لوجود مفاوضات مع الولايات المتحدة. بالتالي هي ترى بأن حزب الله ولبنان هي المنطقة البارزة للضغط على إسرائيل من إيران من خلالها. إيران تجد أن دول المنطقة، دول الخليج، البحرين والكويت على سبيل المثال، هي منطقة بإمكانها أن تضغط على الولايات المتحدة من خلالها. هذا أول جانب. ثاني جانب مهم جدا يوضح بأن ضعف الحيلة الأمريكية في الفترة الحالية، يعني فترة عدم مضي المفاوضات للأمام يجعل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إيران في حالة هستيرية. لا يوجد طرف يريد أن يقدم تنازلات، لكن يريد الطرف الآخر أن يقدم التنازلات. بالتالي هو يضغط عليه بشكل غير مباشر من خلال استهداف بعض الدول في المنطقة لرفع التكلفة على الطرف الثاني لإجباره على تقديم التنازل. لأن التنازل لو وجدنا أو لو نظرنا بشكل أدق أين هي مواضع الاختلاف بين الدولتين، سنجدها أنه في الأولويات بشكل بسيط بشكل أو بآخر. يعني من يفتح هرمز أولا؟ من يرفع حصاره أولا؟ هل الأموال المجمدة يرفع عنها القيود الآن أم مع المفاوضات؟ بالتالي هي موضوع أولويات، من ينكسر أمام العالم بشكل أو بآخر.
1: طيب، يعني أنت تحدثت عن الاستهداف، ولكن يعني هذه في النهاية ساحة إيران الأسهل ربما والأقرب للرد على ما يجري سواء في جنوب لبنان أو ما تقوم به إسرائيل، ولكن بأي ثمن يأتي؟
4: هي ليست بقربها، المسألة ليست بالقرب. يعني أعتقد أن لو ننظر يعني إيران استهدفت دييغو غارسيا في المحيط، بالتالي هي لديها القدرة على المضي بعيدا وعندها القدرة أنها هي ضربت قبرص أيضا في فترة من الفترات.
1: صحيح.
4: بالتالي هي لديها القدرة. الفكرة ليست في القرب والبعد، الفكرة هنا ببساطة أن إيران تبحث عن أهداف هي وإسرائيل
1: توجع وأمريكا. الولايات المتحدة،
4: توجع الولايات المتحدة، تثير الفوضى في المنطقة، بالتالي تغير المعادلة قليلا. وغير ذلك والعامل الأساسي والمهم في هذه في اختيار العمليات أين تقع هو رؤية إيران أنها كيف تضرب منطقة تستطيع من خلالها أن توجه رسالة للولايات المتحدة بطريقة معينة. تم استهداف المطار في الكويت على سبيل المثال وهو منطقة مدنية، لكنها تضرب أينما يوجع أكثر ببساطة. نجد أن إسرائيل تقوم بهذا الشيء في الضرب في لبنان، نظرا لأن هي تعلم، الطرفين يعلمون إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، بأن دول الخليج لن ترد أنها لا تريد أن تكون طرفا في المعركة. بالتالي يتم استهداف الخليج عن قصد، لا يتم استهداف دول أخرى. إسرائيل في حالتها لا تستهدف إلا لبنان. لماذا؟ لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تفرض هيبتها ومكانتها على الأرض نظرا لوجود مشكلة داخلية مع حزب الله وهو ذراع كبير لإيران. بالتالي هذا يجعل الإسرائيليين يختارون لبنان كهدف لإرسال رسائل، وإيران تستختار دول الخليج لإرسال رسائل، نظرا لأن كل طرف لن يقوم برد إيران ولن يوسع الحرب.
1: وهذا يأتي بلا شك دكتور صالح نطري بثمن، وهو العلاقات بين إيران ودول الجوار التي لطالما سمعنا أطراف ومسؤولين إيرانيين يقولون أنها مهمة بالنسبة لهم، ولكن الآن أمن الخليج الجماعي على المحك. هل هذا يدفع مجلس التعاون، دول مجلس التعاون، لموقف ربما موحد أكثر مما كان عليه في السابق؟
3: هو ما زال موحد، يعني أنا أخذ الأشياء الرسمية على الأقل الشعبية نلمسها في الشارع، وهذا التضامن وهذه المشاركة الوجدانية من الجميع، بين أنا أقصد سكان دول الخليج سواء من المواطنين أو المقيمين، هذا مفروغ منه. لكن المواقف الرسمية كلها، وأنا أظن بأنه الهدف حتى من اليوم الأول لهذه الحرب الذي ربما بظني تسعى إليه إيران، تريد أن تقول لدول الخليج منفردة بأنه التعامل معها بشكل استثنائي. وأنا أعتقد هي صدمت أو ما زالت يعني حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تنفذ بهذه الاعتداءات المنفردة أو التي تريد أن تسوقها على أنها منفردة لمواقف هذه الدول، ظنا منها أن هذا التباين في السياسة الخارجية أو بعض المواقف في السياسة الخارجية لدول الخليج إنما هو لصالحها. بمعنى هي تريد أن تظهر أن هناك تمايزا، بينما هي استهدفت في اليوم الأول والثاني والأسبوع الأول وحتى الهدنة دول الخليج كلها دون استثناء وبمبررات مختلفة، نفس المبررات بأنها تستهدف مصالح أمريكية، تستهدف قواعد أمريكية، وكل الصور والتقارير دون دليل هنا. وأنا أتصور أنه هذا الكلام قد أقبله من دولة عظمى تستطيع أن تحدد مصادر النيران لو كانت غير إيران، لأن إيران من اليوم الأول تم استهداف قياداتها والصف الأول والثاني دون أن تستشعر الخطر. ناهيك أستاذة ليلى إذا سمحت لي بأن العشرات من القواعد التي تعمل من داخل إيران حسب تقارير الإعلام الإيراني لم يتم اكتشافها، فبالتالي ما هي القدرات الفنية التي استطاعت إيران أن تكتشف بأن الاعتداء أو الضرب قشم التي تبعد عن الكويت 850 كيلومتر قد تم استهدافها من الكويت؟ أنا بظني هذه مبررات يراد لها. هي لما عجزت عن تحريك المياه أقصد الجمود في المفاوضات، وهذا التلكؤ في الرد، وهذه الرواية التي تريد أن تسوقها للداخل الإيراني، وبالتالي أقل تكلفة أن تستهدف دول الخليج، لأنه مطار بالتأكيد هو هدف سهل وهش بالإمكان استهدافه، لأنه لا يمكن تمويهه أو تحريكه بمسيرة بسيطة ومبرمجة. وبالتالي لو استهدفت قطعا أمريكية أو استهدفت إسرائيل، لا ستكون هنا بمواجهة واسعة وتعطي الذريعة مرة أخرى لاستهدافها وتدمير أكثر. فبالتالي ما الذي حرك العالم اليوم؟ هذا الخبر الذي هو على الشاشات الرئيسية باستهداف هؤلاء المدنيين وهؤلاء الضحايا. طيب. الذين دفعوا.
1: إذن العالم تحرك.
3: سنتعود على هذه الحركات من إيران.
1: العالم تحرك دكتور عبد الله العتيبي وهو يشاهد هذه الشاشات، ولكن ماذا بعد؟ يعني ما الذي يمكن أن نتوقعه الآن من الدول التي تسعى حثيثا لإيجاد نوع من الحلول للخروج من هذه الأزمة والتهديد المستمر؟
4: يعني ليلى هنا جزئين في السؤال هذا، يعني الجزء الأول هو هل العالم تحرك؟ نعم تحرك، أعتقد بأنه واضح بأن الغلاء الذي نعيشه في العالم الآن هو من تأثيرات وتبعات هذه الحرب. الحرب هذه أثبتت بأنها لا يمكن أن تكون داخل منطقة الخليج، هي حرب أصبحت على المصالح الدولية. نجد دول في العالم تأثرت في الطاقة، دول أعلنت حالة الطوارئ في الطاقة مثل الفلبين ومثل سريلانكا وأيضا مصر من الدول العربية. هناك العديد من الدول تضررت بشكل كبير. الأسمدة التي تستخدم في الزراعة، نحن الآن نستهلك ما تم زراعته الأشهر الماضية، لكن في الأشهر القادمة سنستهلك ما يتم من زرعه الآن، والأسعار الأسمدة ارتفعت بشكل كبير. الآن كيف يمكن المضي قدما في الموضوع هذا؟ أعتقد بأن الآن هو المهمة الكبرى هي للدول الوسيطة، الوسيط الباكستاني والدول المنسقة والميسرة بجانب الملف أو بجانب الوسيط الباكستاني تعمل، ويجب عليها أن تعمل بشكل أكبر لردم هذه الهوة. لكن أعتقد المشكلة هي في الأولويات كما تحدثت مسبقا، لكن أيضا هناك مشكلة أخرى بين الطرفين. يعني الجانب الإيراني يعتقد بأنه يعلم بأن الولايات المتحدة لديها وقت ضيق قبل كأس العالم. الرئيس الأمريكي ليس بطبيعة الرئيس السياسي الدبلوماسي، إذا كان رئيسا سياسيا مثل نتنياهو سيستغل فرصة الحرب كأس العالم توسعة نشاطه في غزة، ممكن أيضا في لبنان، لأنه يريد استغلال الفرص في التشتيت الدولي. الرئيس الأمريكي ليس من الشخص من الأشخاص الذين يبحثون عن التشتيت الدولي، هو يبحث عن الأضواء بالعكس. بالتالي هو سيستغل فترة كأس العالم ليهدئ الوضع في إيران، لأنه يريده ما بعد كأس العالم عندما يكون الحكومة الأمريكية في إجازة، وأغلب حكومات العالم في شهر 8 في أغسطس، بالتالي سيرجع ممكن في تلك الفترة. لكن أيضا يجب أن نضع في الحسبان أمر آخر، كانت البداية بإسقاط إيران، لم يحدث إسقاط إيران، الآن يذهب الموضوع إلى وكلاء إيران، بمعنى أنه وضع الضغط على حزب الله بشكل أكبر. لماذا؟ لأن دائما إيران كانت تتوسع في المنطقة من خلال ظل أو مظلة حزب الله. يعني من الذي دمر سوريا؟ حزب الله، ليس إيران. لكن الحرس الثوري كان جزء من هذا من هذا من هذا المظلة. من دمر اليمن؟ حزب الله، لكن كان أيضا جزء منه موجود في إيران. بالتالي هذا أمر مهم جدا. بالتالي أعتقد الآن الاستراتيجية ستكون للذهاب للوكلاء، خصوصا مع تعيين توم بارك في العراق وسوريا. هو سيعمل أيضا في العراق من أجل هذا الهدف، وهو تقليل من النفوذ الإيراني.
1: أشكرك دكتور عبد الله العتيبي، أشكرك دكتور صالح المطيري، والآن إلى هذه النافذة عن حرب الطاقة، وهو بالضبط ما كنت أتحدث عن دكتور العتيبي، ويقدمها محمد مزيمز. وتفضل محمد.
5: شكرا ليلى، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نركز فيها إذن على حرب الطاقة في المنطقة، حيث نسلط الضوء على التداعيات باستخدام مختلف المؤشرات والأرقام الميدانية والاقتصادية. معنا في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. نعود إليك سيد عامر بعد قليل بحول الله. قبل النقاش نستعرض وإياكم مشاهدينا أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لحرب الطاقة، ومنطلقنا توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي قالت إن استمرار اضطراب إمدادات الطاقة حتى العام المقبل سيضعف من نمو الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والمقبل. من جانبه حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي من التقلبات في أسعار وقود الطائرات، قائلا إنها أضرت بشكل كبير بقطاع الطيران. في العراق قال مسؤولون في وزارة النفط إن بغداد تعتزم زيادة صادرات النفط الخام من الحقول الشمالية إلى 770 ألف برميل يوميا من 220 ألفا حاليا، وذلك خلال فترة شهرين ونصف الشهر. أمريكيا أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بما يقرب من 7 ملايين برميل، وهذا الانخفاض للأسبوع السابع على التوالي. نتابع وإياكم مشاهدينا أسعار النفط، حيث يواصل خام برنت الارتفاع بأكثر من 2%، كما سيظهر على الشاشة الآن وفق هذه البيانات، وذلك بالقرب من 98 دولارا للبرميل الواحد مع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي تضاؤل الأمال بحدوث أي تطور بشأن المفاوضات المرتقبة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. بطبيعة الحال كلما زادت أسعار النفط زادت معها أسعار مشتقاته، ومن بينها وقود الطائرات. فمع اقتراب موسم السفر صيفا تلقي الأزمة في مضيق هرمز بظلالها على قطاع الطيران في العالم. المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول قال سابقا بأن نفاد وقود الطائرات بأوروبا قد يكون وشيكا، وهذا ما تشير إليه تلك التقديرات، خاصة وأن القارة الأوروبية تحصل على حوالي 75% من هذا الوقود من مصافي التكرير الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. بيانات تشير إلى أن متوسط الطلب العالمي على وقود الطائرات بلغ العام الماضي 7,800,000 برميل، وذلك يوميا، بينما تشكل الإمدادات من منطقة الخليج نحو 1,300,000 برميل يوميا، وذلك في متوسط التقدير. أسعار وقود الطائرات قفزت من نطاق يتراوح في العادة بين 85 إلى 90 دولارا للبرميل الواحد قبل الحرب، قفزت إلى مستوى يتراوح بين 150 و200 دولار للبرميل بعد تلك الحرب، وذلك في قطاع يمثل فيه الوقود ما يصل إلى ربع النفقات التشغيلية. وبالتالي بات ملء خزان لطائرة بوينغ من طراز 747 على سبيل المثال يكلف أكثر من 250,000 دولار. وتقدر منصة كاياك وهي منصة متخصصة في الحجوزات وتذاكر الطيران أن متوسط أسعار الرحلات الدولية بين يناير ومايو الماضيين ارتفع بنحو 430 دولارا، وذلك زيادة في تذكرة السفر لكل راكب. نجدد الترحيب بسيد عامر الشوبكي. وتوقعات خام برنت وفق هذا الواقع الذي ربما مؤشراته تشير إلى مزيد التصعيد؟
6: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد، حالة عدم اليقين تضغط على الأسعار الآن، عدا النقص الحقيقي في الإمدادات، توقف شبه توقف لحركة المرور مع مضيق هرمز، تأخر المفاوضات أو نتائج المفاوضات أيضا تضغط على الأسعار وعلى مشاعر المتداولين. الخوف الآن أيضا يسعر النفط ويدفعه ارتفاعا ربما نراه قرب 100 دولار للبرميل في الأيام القادمة إذا ما استمرت هذه الحالة من عدم وجود يقين من نتيجة هذه المفاوضات.
5: طيب، إذن خام برنت مرشح للتصاعد. في الوقت ذاته هناك الولايات المتحدة التي تسحب من المخزونات وذلك للأسبوع التالي على التوالي. ما دلالات ذلك وإلى أي مدى يمكن لهذه المخزونات الاحتياطيات الأمريكية أن تقاوم إنجاز الوصف هذا الواقع؟
6: نعم، بداية الولايات المتحدة تستفيد من هذه المخزونات الآن، تبيع بأسعار مرتفعة. المخزونات بعضها انخفض في كوشينج نتيجة الطلب الكبير محليا ونتيجة أيضا التصدير الكبير خارج الولايات المتحدة، حيث أصبحت الآن الولايات المتحدة أكبر مصدر للنفط والمشتقات النفطية أيضا للخارج. الآن أعتقد بأن هذا أيضا ينعكس ليس فقط على المخزونات التجارية في كوشينج وغيرها، بل أيضا على المخزونات الاستراتيجية التي تسحب بالفعل منها الولايات المتحدة.
5: لكن إلى أي مدى يمكن أن تستمر الولايات المتحدة في هذه الوتيرة المتسارعة؟
6: نعم، بالتأكيد هذا له نهاية. كلما سحبت أكثر من المخزونات الاستراتيجية هذا يضعف أمن الطاقة الداخل الولايات المتحدة، تعتمد على أنها أيضا أكبر منتج للنفط، أكثر من 13 مليون برميل، 13.5 مليون برميل في الواقع يوميا، وكذلك أيضا تعتمد على قدرة مصافيها العالية التي تستفيد الآن من أسعار الوقود المرتفعة، منها وقود الطائرات. في الواقع محمد، الأزمة الآن تنتقل من النفط، من الطاقة، النفط والغاز، إلى قطاعات أخرى، قطاع السياحة، قطاع الأغذية.
5: سنعرج على هذا القطاع، ولكن وفق هذا النقص في الخام المتوفر في العالم، كان لافتا ما قاله العراق بأنه سيضاعف ب3 مرات الإمدادات التي يقدمها من النفط الخام في هذه الفترة، ولكن خلال 2 أو 1/2 شهر فقط. ما إمكانية أن يتم تحقيق ذلك؟
6: العراق الآن يعيش أزمة كبيرة، تقريبا 90% من إنتاجه محجوب عن العالم، خفض إنتاجه بشكل كبير، يعاني من عجز كبير في الموازنة، وضع قبل شهر أيضا خصومات سعرية أكثر من 30 دولار على البرميل لمن يستطيع شراؤه عبر الخليج العربي. الآن أعتقد بأن هذه الكميات المقصودة من الجانب العراقي هي عبر تركيا، لكن نبقى محصورين في قدرة أنبوب كركوك جيهان التي قد لا تستطيع لا تتجاوز 0.5 مليون برميل يوميا الآن.
5: لكن 2.5 شهر، هل هي مدة كافية لتحقيق ذلك؟
6: هذا الأمر مشكوك فيه حقيقة. الآن هو يصدر 220,000 برميل يوميا، هنالك بعض البراميل عبر سوريا، لكن عبر تركيا ربما أيضا قطاع الشحن قد لا يصل بالزيادة التي طرحتها العراق في هذا الشأن. أعتقد أنه يستطيع فقط الوصول إلى 450 إلى 500,000 برميل فقط يوميا،
5: بمعنى ضعف ما يقدمه حاليا. أشرت قبل قليل إلى التأثيرات على قطاع السياحة، وفي قلبها الطيران. تعرضنا قبل قليل إلى كثير من المعطيات المتعلقة بأزمة الوقود وارتفاع التكاليف. هل من إمكانيات متاحة أمام شركات الطيران وخاصة الصغيرة منها لتجاوز هذه الأزمة؟
6: حاليا الخيارات محدودة أمام شركات الطيران، فقط الشركات التي تتحوط في أسعار الوقود مع شركات التأمين ربما تمر. هنالك الهند التي مثلا وضعت تقريبا 1,200,000 دولار لدعم أسعار الوقود للحفاظ على هذا القطاع المهم، هذا القطاع الذي سينقل المشكلة ليس فقط أسعار الوقود، بل سينقلها إلى القطاع السياحي عبر ارتفاع أسعار التذاكر، وينقلها أيضا إلى التجارة إذا ما ارتفعت تكاليف الشحن الجوي.
5: وهنا بيت القصيد أيضا في الاقتصاد العالمي. الطيران ليس فقط لنقل الأفراد، ولكن جزء كبير من الشحن العالمي يتم عن طريقه. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا القطاع سيتأثر خلال قادم الأيام بهذه الأزمة؟
6: أكثر القطاعات التي ستتأثر في هذه الأزمة في الواقع قطاع وقود الطائرات، لأن ما يضخه الخليج إلى العالم أيضا يمثل تقريبا 20% من حاجة العالم لوقود الطائرات. قدرات منخفضة أيضا لأوروبا قد تضعها في بداية المتأثرين عالميا من هذه الأزمة، والتي حافظت خلال الفترة الماضية على تخفيف قدرتها على تكرير النفط نتيجة لمطالب بيئية. لذلك أعتقد بأن أوروبا ستكون بداية هي المتأثرة عدا دول العالم التي ستتأثر تباعا.
5: شكرا جزيلا لك عامر شوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة. شكرا مشاهدينا على المتابعة. عودة من جديد إلى استوديو الأخبار ومتابعة تغطية الجزيرة المستمرة.
1: شكرا جزيلا، ونجدد التحية مشاهدينا الكرام، وأهلا إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكذلك الوضع في مضيق هرمز. ونواصل التغطية عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران. البداية مع وجد وقفي من واشنطن، تفضلي وجد.
7: شكرا لك ليلى، ونرحب بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نسلط الضوء فيها على أحدث المواقف الأمريكية وتداعياتها إزاء ملفي المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والمفاوضات الأمريكية وكذلك الإيرانية التي نبدأ بها نافذتنا، حيث قال الرئيس الأمريكي إن المفاوضات مع إيران تتقدم بسرعة، وصرح بأن أمورا جيدة كثيرة ستحدث على هذه الجبهة. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن إيران تضايق سفن الشحن، وإن ما تقوم به القوات الأمريكية عند المضيق هو في سياق الدفاع عن النفس. هذه التصريحات جاءت على وقع هجمات أمريكية وأخرى إيرانية في المنطقة طالت الكويت والبحرين. معي في الاستوديو لمناقشة هذه القضايا باولو فون شيراك، وهو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باي أتلانتيك، وكذلك معنا العقيد هاينو كلينك، وهو نائب مساعد وزير الدفاع السابق. كما ينضم إلينا من البيت الأبيض فادي منصور، ومن مقر الخارجية الأمريكية أنس الصبار. والبداية معك فادي، لو تلخص لنا أبرز ما صرح به الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو بشأن إيران.
8: نعم وجد، في أحدث تصريحات لوزير الخارجية ماركو روبيو أمام مجلس النواب الأمريكي حدد مسألتين أساسيتين. قال إن المحادثات القائمة حاليا مع إيران تركز على مسألتين: الأولى منع إيران من تخصيب اليورانيوم أو تصفير عملية التخصيب من ناحية، ومن ناحية ثانية النقاش حول كيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. وهو أكد أمام أعضاء اللجنة التي يقدم شهادته أمامها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على أن إيران لن تتلقى أي تخفيف للعقوبات ما لم توافق على هذين البندين، وفي إطار اتفاق موقع معها يمكن للولايات المتحدة أن تتحقق من تطبيق هذين البندين. من ناحية أخرى هو قال إن عمليا يأمل أن تتوصل المفاوضات مع الجانب الإيراني إلى هذه الخلاصة، وأشار إلى مسألة إعادة فتح مضيق هرمز لن تقابل بأي تخفيف للعقوبات أو رفع للتجميد عن الأصول الإيرانية من قبل الولايات المتحدة. المعادلة التي تطرحها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، فتح مضيق هرمز من قبل إيران مقابل أن تقوم طهران، مقابل أن تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. هذه هي المعادلة المطروحة. وفيما يتعلق بالتوترات القائمة خلال الأيام القليلة الماضية في مضيق هرمز وفي المنطقة، هجمات متبادلة السلام بين إيران والولايات المتحدة، قال إن القوات الأمريكية ما تقوم به هو في إطار الدفاع عن النفس. الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الموقف يتطور مع إيران بسرعة، أعرب عن التفاؤل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار في المقابل حقيقة وجد إلى أن مسألة الحصار على الموانئ الإيرانية قد تستمر حتى أيلول سبتمبر المقبل، وإن قال إن إيران عمليا التزمت أمام الجانب الأمريكي بعدم امتلاك سلاح نووي. لكن

في نقطة أخيرة، من الواضح أن الرئيس الأمريكي مدرك لخطورة الوضع في لبنان، حيث أشار إلى أن اتصاله مع الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أكد أنه استخدم عبارات نابية عندما وصف نتنياهو بأنه مجنون جراء التصعيد الإسرائيلي في لبنان والتهديد بقصف العاصمة بيروت، قال أنه عمليا قلق من إمكانية خروج الموقف عن السيطرة في لبنان وتأثيره على مسعاه للوصول إلى سلام أشمل، في إشارة إلى

0: إيران خلال هذه الفترة التي ينتظر فيها ردها على التعديلات التي أضافها على مذكرة التفاهم؟
1: لقد كان الرئيس ترامب ماهرا في محاولته لإدارة أجواء المفاوضات، ومن الملفت أن نراه فعلا قادرا على إقناع الأسواق، لأنه يتوجه إلى وول ستريت، إلى الأسواق المالية وإلى أسواق العقود النفطية الآجلة، يقول إن الأمور سوف تصير بخير وإن المضيق سوف يفتح قريبا، يطمئن الأسواق والأسواق تتلقف ذلك. طبعا هناك رسائل أيضا لنظرائه، طبعا نحن نتقدم الأمور بخير، هناك بعض المسائل التي يجب العمل عليها، ولكننا واثقون من التوصل إلى اتفاق جيد من شأنه أن يرضي كل مطالبنا الرئيسية، والتي تتمحور حول وقف التخصيب، تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى تسليم المخزون القائم من اليورانيوم المخصب والذي نعرف أنه موجود بدون أن نعرف أين هو. نتحدث عن تخصيب بنسبة 60%. لا أحد يتحدث عن البلوتونيوم وهو المنتج الفرعي للمفاعل المدني الذي تمتلكه إيران والذي يمكنه أن ينتج مواد نووية. ولكن بغض النظر ما يستوقفنا هو أن يقول الرئيس أننا نتقدم والأمور بخير، بينما إيران تقول لا، ليس فعلا، لسنا مستعدين، لم نوافق على ذلك، لن نتخلى عن اليورانيوم المخصب. وبالتالي ما الذي يحصل فعليا؟ لا نعلم، لأن الطرفين لا يجتمعان إلى الطاولة نفسها، يتحدثان عبر الوساطة، قطر، باكستان، إلى ما هنالك، وهذا مستمر منذ أسابيع. فالاتفاق النهائي يعلن كل يوم، بعد يوم، بعد يومين، لا تقلقوا، ومن ثم لا يحصل اتفاق وتحصل مناوشات، ومن ثم قصف السفن، وطبعا استمرار في قصف لبنان، بغض النظر عن أن ترامب قال أن هناك اتفاق، لقد جمعنا بين حزب الله أو أقنعنا حزب الله بعدم قصف إسرائيل، وأقنعنا إسرائيل بعدم قصف بيروت أو الضاحية. إذن الأجواء غريبة فعلا، ونرى فيها الرئيس يتحدث بكلام معسول وواعد، ولكننا لا نعلم بشكل ملموس أين يحصل هذا التقدم في التوصل إلى اتفاق، لا نعلم.
0: يعني هاينو، هذا التفاؤل الذي تحدث فيه الرئيس ترامب إلى الصحيفة، هل ترى مبررا له بالنظر إلى فداحة ما عاشته كل من الكويت والبحرين الليلة الماضية؟
2: Well, I think as the communicator in chief,
1: أعتقد أن الرئيس باعتباره صلة الوصل الأساسية فهو يجب أن يتوجه إلى مختلف الفئات من جمهوره، لا سيما الجمهور المحلي في الولايات المتحدة. لقد أصبت سيدتي نقطة وجيهة بالنسبة إلى معاناة البحرين والكويت بسبب إيران وضرباتها، لا سيما ضربة المطار الكويتي، ما أدى إلى إيذاء وإصابة الكثير من غير المقاتلين المدنيين. وهذا يثبت مرة أخرى أن إيران ليس فقط لديها القدرات العسكرية للرد، ولكنها أيضا مستعدة لذلك ضد دول هي دول مجاورة لها، لم تطرح أي تهديد عدائي لها. نعم، هي تستضيف مرافق عسكرية أمريكية، ولكن لو شاءت إيران أن تضرب الولايات المتحدة، يمكنها أن تضرب تلك المصالح، تلك المرافق الأمريكية، بدلا من استهداف أهداف مدنية. إذا مرة أخرى يبقى أن نرى كيف أن هذا الصبر الاستراتيجي لدول الخليج قد يستمر أو لا يستمر. طبعا هي تريد وقفا للأعمال العدائية، وهي لا ترحب بالضرورة استئناف الولايات المتحدة لعملياتها. من جهة أخرى، لا يمكن أن نتوقع منها أن تبقى جالسة مكتوفة الأيدي وأن تتلقى هذه الضربات الإيرانية يوميا.
0: سؤال آخر متعلق بمضيق هرمز، لفت انتباهنا ما قاله الرئيس ترامب وتوقعه بأن الحصار الأمريكي لن يرفع عن الموانئ الإيرانية، ربما حسب ما توقع حتى 7 سبتمبر ليبر داي.

0: اللي هو يوم العمال، برأيك ما الذي تتطلبه عملية رفع الحصار عن إيران وكذلك فتح المضيق عملياتيا على الأرض؟
1: سؤالان صعبان فعلا. فيما يتعلق بالحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، نحن نعلم أن هذه نقطة ورقة ضغط أساسية، فالاقتصاد الإيراني كان يعاني، إذن هو يعاني الأمرين، بما أدى إلى تظاهرات ضخمة في الشارع الإيراني وتم قمعها بعنف كبير. والآن بالكاد هذا الاقتصاد موجود، وبالتالي نحن نعرف أن هذا يمارس ضغوطات جمع على طهران، ضغوطات قصوى حتى أنني أقول أنه لن يكون منطقيا للولايات المتحدة أن تقوم بإنهاء هذا الحصار بطريقة مبكرة أكثر من اللزوم، لأننا نعلم أن هذا الحصار يؤثر على صنع القرار الإيراني أكثر من استئناف العمليات القتالية. فتح مضيق هرمز هو طبعا أمر مرتبط بذلك، ولكنه تحدي عملياتي مستقل بحد ذاته. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة بالتنسيق مع الحلفاء والأصدقاء لديها القدرة العسكرية لإعادة فتحه، ولكن هذا سيترافق مع ثمن باهظ. ولكن في نهاية المطاف، إذا لم يحصل تقدم ملموس في هذه المفاوضات، سيكون على الولايات المتحدة أن تستخدم القوى العسكرية لإعادة فتح المضيق، فالوضع الحالي لا يمكن الاستمرار به.
0: باولو، هل تعتقد بأنه بالفعل يمكن التوقيع على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران خلال بضعة أيام أو بحلول الأسبوع المقبل كما توقع وزير الخارجية أمس؟
1: نعم، هذا ممكن، ولكن المسألة منوطة بما تحويه هذه المذكرة. إذا كان مجرد تصريح عام فيه التزام لمناقشة أو مفاوضة على اتفاق والتزام بعد 60 يوما، يكون لدينا الفرصة من أجل التغلب على كافة الاختلافات وتوصل اتفاق فعلي. هذا ممكن، لقد رأينا هذه المستجدات تتبلور على مدى أسابيع. فيما يتعلق بالحصار، أنا أوافق تماما على القول أن هذا يؤلم إيران أشد إيلاما، لأن هذا يمنع دخولها وخروجها. ولكن فكرة أن نبقي هذا الحصار بينما ترفع إيران أو تنهي إغلاق المضيق، فمن غير المرجح أن يتم الموافقة على ذلك. أما بالنسبة إلى احتمالية إعادة فتح مضيق هرمز بالطرق العسكرية وبالقوة، طبعا هذا ممكن، ولكن حين ذاك يجب أن نتوقع رداً إيرانياً من خلال قصف مرافق نفطية في الخليج، في السعودية، في الإمارات، في الكويت وغيرها. وهذا بحد ذاته من شأنه أن يزيد الوضع سوءاً ويصب الزيت على النار، لأننا نتحدث عن عرقلة تدفق النفط بسبب إغلاق المضيق. إذا قصفت المرافق النفطية، هذا يعني أن النفط لن يعود أصلاً متاحاً للإنتاج حتى لو أعيد فتح المضيق. وبالتالي ما يعتبر مشكلة جسيمة الآن بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية قد يتحول إلى أزمة فعلية، لم يتحول لأزمة بعد.
0: في هذا الجزء الثاني من نافذتنا ننتقل إلى الشأن اللبناني والمفاوضات التي تحدث في الخارجية الأمريكية اليوم، حيث تحدثت الخارجية الأمريكية عن حدوث تقدم في اليوم الأول من الجولة الرابعة من مفاوضات المسار السياسي اللبنانية الإسرائيلية. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أنها تناولت سبل تثبيت وقف إطلاق النار الهش. ونتوجه إليك إذن أنس وأنت في مقر الخارجية الأمريكية لتطلعنا على سير هذه المفاوضات.
2: صحيح وجد، نحن في منتصف النهار تقريبا في اليوم الثاني من الجولة الرابعة. يوم أمس وفقا للخارجية كان هناك بعض التقدم والتفاؤل ساد الأجواء، اليوم حقيقة التصريحات شحيحة من طرف الخارجية الأمريكية، لكن التصريحات التي تأتي من وزير الخارجية ماركو روبيو في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تشي بأن هناك خطة لدى الوسطاء، لدى الرعاة في هذه الحالة الأمريكيون، وهم يتحدثون

0: هنا عن أن الولايات المتحدة ستواصل هذه الجهود وتأمل في أن تؤدي إلى نتيجة، لكن تصريحين مهمين، أولهما يتحدث عن أن روبيو يعتقد بأن نزع سلاح حزب الله مهمة معقدة وستستغرق بعض الوقت، والجزئية الأخرى متعلقة بأن الولايات المتحدة ما زالت ترى في اتفاق وقف إطلاق النار والإعلان الذي جاء على لسان الرئيس دونالد ترامب بأن هذا الإعلان يجب أن يكون له تبعات على الأرض، وهذا أمر صعب أيضا. تتوقع أيضا من الحكومة اللبنانية أن تساعد في عملية نزع سلاح حزب الله، يعتقد مارك روبيو بأن هذا هو النموذج الأمثل، لكن مدى تحقق ذلك يعتمد على الاجتماعات والمحادثات التي تجري هنا اليوم. ومن المتوقع أن نستمع على الأقل سواء لبيان مشترك أو على الأقل ما يفيد بالذي حدث خلال الساعات الماضية، وإذا ما كان ذلك سيقود إلى جولة خامسة خلال الأيام المقبلة. وجد،
1: شكرا جزيلا لك أنس الصبار، وقد كنت معنا من الخارجية الأمريكية. أتوجه إليك باولو بالسؤال، هل تلمس جدية لدى الجانب الإسرائيلي خلال هذه المفاوضات بالنظر إلى استمرارها في قصف الجنوب اللبناني؟
2: Well, look, here there's one problem.
3: هناك مشكلة ألا وهي حزب الله. وكما نعلم هذا يأتي قبل بدء الحرب مع إيران. كان هناك اتفاق بموجبه يتولى الجيش اللبناني بموجب الضمانات الدولية نزع سلاح حزب الله. اتفق على ذلك منذ فترة ولكن هذا لم يحصل. وأقولها هنا، هذا لن يحصل. حزب الله مستحيل بأي ظروف أن يتطوع بنزع سلاحه، لن يفعل ذلك طوعا. وهذا يمنح إسرائيل الذريعة من أجل القول لدينا مشكلة، شمال إسرائيل يتعرض للتهديد من قبل حزب الله وهم محقون بذلك، ورأينا ذلك حتى في الأيام القليلة الأخيرة. وعليه ما يمكننا أن نحققه الآن بموجب أوامر الرئيس ترامب هو وقف الأعمال القتالية، لا تخرب المسألة. إيران تعتبر لبنان جزءا من هذه الجبهة، وبالتالي بيبي نتنياهو اهدأ لا تقصف، ولكن منع القصف لفترة هذا لن يستمر طويلا. لقد مررنا بهذه التجربة مرارا، ما لم يتوقف حزب الله عن الوجود لقد ضرب من قبل إسرائيل، ولكنه لا يزال موجودا، لديه موارد وصواريخ. وأنا بكل صراحة لا أرى أي سيناريو يكون فيه حزب الله مستعدا لنزع سلاحه طوعا، لن يفعل ذلك يوما. وهذا سيعني أن هذه الجبهة الشمالية لإسرائيل سوف تستمر، ربما قد تهدأ لفترة وقد هدأت لفترات من قبل، ولكنها التهديد لن يندثر ما لم يندثر حزب الله كمؤسسة منظمة أو كدويلة داخل الدولة. لن تختفي هذه المشكلة.
1: هاينو، هل تتفق مع باولو بحديثي عن أن نزع سلاح حزب الله لن يحدث؟ إذن ما الفائدة من كل ما تقوم به إسرائيل وهذا الدمار والقتل في لبنان؟
3: للأسف أنا أوافقه الرأي. أنا لا أعتقد أن حزب الله على غرار حماس تماما سوف يكون مستعدا للتخلي عن سلاحه. هذه القوة، هذا النفوذ الذي يتمتع به هو أنه يستأثر محليا بالقدرات العنفية ولن يتخلى عن السلاح الذي يمنحه نفوذه وسلطته. وبالتالي أنا لست متفائلا على المدى الطويل فيما يتعلق بفرص واحتمالات بناء السلام سواء في لبنان وفي أي مكان بالقرب من إسرائيل. إذا كانت هذه القوة والأذرع لم تجبر على نزع سلاحها، لأن لن تفعل ذلك طواعية، فجزء من هذه العملية يتطلب تجويع إيران وحرمانها من مواردها حتى لا تعود قادرة على تمويل كل هذه الأنشطة سواء من خلال التدريب وحيازة السلاح وغيره. إذن هذا جزء من المعضلة الأكبر من أجل بناء السلام الطويل الأمد.
1: هاينوك لينك وباولو فون شيراك، شكرا جزيلا لكما وقد كنتما معنا اليوم في هذه النافذة من واشنطن. والآن نتحول إلى بيروت، تحديدا إلى محيط الضاحية الجنوبية، وهذه النافذة التي يقدمها الزميل حسن جمول.
4: شكرا لك وجد ومرحبا بكم مشاهدينا. أما وقد أطلعتنا زميلة وجد على الأجواء في واشنطن مع استمرار الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. هذه النافذة سنخصصها لموضوع المفاوضات، لكن حول مقاربة لبنان لهذه المفاوضات، خصوصا وأن النقاش فيها يتركز على موضوع وقف شامل لإطلاق النار، لكن وسط تجاذب ربما وتباعد في المواقف بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. مصدر رسمي لبناني أوضح للجزيرة موقف بيروت ومقاربتها لسير هذه المفاوضات. هذه المقاربة بتفاصيلها نطلع عليها أولا من مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في منطقة النبطي في جنوب لبنان. مازن.
5: نعم حسن، في الواقع وفق مصدر رسمي لبناني أكد الجزيرة بأن المقاربة اللبنانية التي يقدمها الوفد التفاوضي الآن في واشنطن تحظى بتفهم أمريكي، نظرا لأنها توائم بين عدة معطيات هي ترتبط بوقف لإطلاق النار ضمن مسارين، مسار خروج الاحتلال الإسرائيلي من لبنان ومسار حصر السلاح وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وعندما تحدثت مع هذا المصدر أكد لي بأن التفهم الأمريكي نابع تحديدا من هذه الثنائية، لأن الوفد الرسمي اللبناني الذي يتصرف وفق المظلة الرسمية اللبنانية التي منحه إياها الرئيس اللبناني تقوم على تلك المقاربة التي تنفذ توأمة ما بين المسارين، أي بمعنى مسار نزع السلاح وحصر السلاح بالإضافة إلى تنفيذ بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها من جهة، ومن جهة ثانية موضوع وقف إطلاق النار وتثبيته بشكل ترضى عنه كافة الأطراف. ضمن هذه المقاربة تحدث المصدر الرسمي اللبناني عن أن لبنان يعول على وقف شامل لإطلاق النار، ولكنه يتعاطى بواقعية فائقة مع هذا الأمر، يدرك بأن هذا الأمر يحتاج وقتا وبأنه لا يمكن إعلانه بلحظة واحدة، وأن هذا الأمر سيؤدي تلقائيا، والتوقعات وفق الجانب اللبناني ووفق هذا المصدر الرسمي الذي يواكب مسار المفاوضات بأن يكون هنالك تصور سيوضع هذه الليلة ما بين الوفود الثلاثة، ما بين الوفد اللبناني والإسرائيلي بالرعاية الأمريكية، على أن يقوم على مسار تثبيت وقف لإطلاق النار، ولكن هذا التثبيت الشامل سيكون تدريجي، وأيضا سواء من ناحية الجغرافيا أو من ناحية الزمنية، بمعنى آخر بأنه سيتم تباعا الحديث عن مراحل متعددة ترتبط بكيفية الوصول إلى لحظة تثبيت وقف إطلاق النار. وفق هذا المصدر وأكد الجزيرة بأن الوصول إلى التثبيت التام لوقف إطلاق النار والوصول إلى اللحظة الشاملة هو يحتاج إلى ضمانات أمريكية، مشيرا إلى أن هذه هي المقاربة التي يتحرك من خلالها الوفد اللبناني المفاوض، وأن التوقعات بالخروج هذه الليلة بتصور عام وليس باتفاق واضح من قبل الأطراف الثلاثة على تثبيت وقف إطلاق النار.
4: طيب هذه باختصار مازن، التوقعات بالخروج بتصور ما وليس باتفاق، هل هذا يعني بأن هناك أمرا ما يمكن أن يتغير على أرض الواقع مع استمرار التصعيد الإسرائيلي تحديدا في مناطق الجنوب ومعظم أقضيته وقراه؟
5: حسن، هذا التصور ذلك لأن الأمر يرتبط بعدة مستويات، سواء منها ما هو التصعيد اليوم في جنوب لبنان، ولكن أيضا لأن هنالك طرح بمنطقة تجريبية، هذا الأمر يدفع باتجاهه الوفد الإسرائيلي، هو يريد تحديد منطقة في جنوب لبنان تعتبر وبين قوسين منطقة تجريبية، يقوم من خلالها الإسرائيليون عبر آلية ارتباط مع الجيش اللبناني، هذا تصورهم وفق هذا التصور، بمعنى يتم تحديد هذه المنطقة وعلى أساسها يتحرك الجيش اللبناني لإخلائها من السلاح، ومن بعد ذلك يتم الانسحاب وتنظيم

0: تنظيم وضع تلك المنطقة. وهنا بين قوسين يتم استخدام تعبير بالإنجليزية بايلوت، بمعنى أن هذه المنطقة هي منطقة تجريبية. هذا الأمر لبنان الرسمي كان يرفضه خلال الأيام القليلة الماضية. كان لي تواصل مع مصدر عسكري لبناني، هو أكد بأنه لا يمكن للجيش اللبناني أن ينفذ هكذا عملية طالما أن لا وقف لإطلاق النار. وبالتالي هنا الإشكالية، بمعنى إذا ما كان الوفد الإسرائيلي يطرح تنفيذ منطقة تعرف بأنها منطقة تجريبية، فإن الجيش لا يمكنه أن يقوم بذلك، أولا لأنه يحتاج إلى وقف لإطلاق النار، هذه نقطة أساسية. أيضا المصدر أكد للجزيرة قبل أيام بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح للجيش اللبناني بأن ينسق مع الجيش الإسرائيلي، وتحديدا العبارة التي جرى استخدامها ليس هنالك من شراكة وفق الرؤية الرسمية اللبنانية ما بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلية في هذا الأمر.
1: شكرا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من منطقة النبطية في جنوب لبنان. وينضم إلينا هنا مشاهدينا في استديو الطاطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي، والأستاذ جورج صولاغ رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد جورج صولاغ بالنقطة التي أنهى بها زميلنا مازن إبراهيم الحديث، وهو التصور الشامل المتدرج والممرحل زمنيا وجغرافيا، والذي يترجم بمنطقة تجريبية كما اسمها. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الأمر واقعيا برأيك كنتيجة لهذه الجولة من المفاوضات؟
2: أولا لابد من الإشارة إلى أن بدء الاجتماع أمس التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية كان متشنجا، ومن ثم تدخل الأمريكي وأصبح الجو أكثر هدوءا. اليوم يعني المفاوض اللبناني وكذلك السلطة اللبنانية التي تتابع عبر غرفة عمليات في قصر بعبدة تتابع العملية التفاوضية، تنتظر إعلانا ما بعد هذا الاجتماع، وهي تصر على إمكانية الحصول على اتفاق أو على الأقل التزام بتنفيذ وقف إطلاق النار. هذا العنوان الأساسي. أما العناوين الأخرى فهي ضمن إطار التوقعات، وهذا الأمر يحتاج، يعني نحن اليوم في الخطوة الأولى من مسار الألف ميل.
1: نعم.
2: وبالتالي ليست الأمور يعني بسيطة وسهلة، ومن الممكن أن نرى يعني غدا وقتا لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا. التصورات الإسرائيلية أو ما طرحه الإسرائيليون أصبح معروفا، يعني اليوم طرحت إسرائيل إنشاء غرفة عمليات مشتركة بينها وبين الجيش اللبناني، وهذا خط أحمر رفضه الجيش اللبناني. طرح الأمريكيون طبعا بالتنسيق مع الإسرائيلي إنشاء لواء في الجيش اللبناني متخصص لمكافحة حزب الله في منطقة الجنوب، وهذا الأمر أيضا كان يعني خطا أحمر بالنسبة للسلطة اللبنانية، ولم توافق عليه قيادة الجيش. اليوم يتحدثون عن منطقة تجريبية، لا يمكن يعني تلبية هذا المطلب، لأن الجيش اللبناني يقول كلما انسحبتم من منطقة معينة نحن مستعدون
1: لملء الفراغ.
2: نعم. ولكن يعني العنوان الأساسي أو الهدف الأساسي الذي تريد أن تصل إليه الولايات المتحدة الأمريكية هو أن نصل إلى اتفاق حقيقي فعلي بين لبنان وإسرائيل يضمن أمن إسرائيل ويبسط سلطة الدولة.
1: هل هذا ممكن في هذه الظروف دكتور حبيب فياض، مع الإشارة إلى أنه المصدر الرسمي اللبناني قال إن هناك تقدما في هذه المفاوضات، وإن هناك أيضا تفهما أمريكيا لموقف لبنان ومقاربته؟
3: يعني من الممكن أن يكون هنالك تقدم في مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، وهذا التقدم بتشجيع ومباركة أمريكية، ولكن يجب عدم الفصل بين مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي وبين موازين القوى القائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه في كل مرة نجد فيها أنه إيران مارست ضغطا ما، من الممكن أن يؤدي إلى استجابة أمريكية أو تنازل أمريكي، نجد بأنه هذه يعني النتيجة للضغط

0: إيراني تلبى على طاولة المفاوضات الإسرائيلية.
1: بالأمس يعني كان هناك ضغط إيراني. بالأمس نعم. بالأمس كان هناك
0: موجبات إيرانية المخرجات لبنانية. على طيب. هذا الأساس إذا كان ثمة إمكانية لإحراز تقدم ما، إنما هو على خلفية الاندفاع الأمريكية التي مارسها الرئيس الأمريكي على نتنياهو منعا من خربطة.
1: وهذا ما أود أن أسألك عنه. طيب كان هناك ضغط إيراني على ما يبدو أثمر كما يشاع في الساحة اللبنانية
0: كما ترون
1: أسفر عن عملية تحييد الضاحية أو بيروت مقابل عدم قصف شمال إسرائيل. لكن هل هذا الأمر يمكن أن ينعكس أيضا ضغطا على طاولة المفاوضات وفي أي اتجاه تحديدا؟
0: لك أنا أتصور أنه عندما تدخل الرئيس الأمريكي وعندما قال أنا أجريت مفاوضات غير مباشرة مع حزب الله،
1: نعم،
0: ذلك سوف يؤدي في المدى المنظور إلى تحولات على المستوى الميداني، بمعنى أنه على الأرجح أنه الاتفاق أو التفاهم إنما تم على ضوء مراحل متعددة. المرحلة الأولى هو ما نشهده حاليا. المرحلة الثانية كما تسربت الكثير من المعلومات أنه خلال 48 ساعة إلى 72 ساعة وما زلنا فيها، من الممكن أن يكون هنالك وقف إطلاق نار جدي وشامل على مستوى الجبهة، بما يفضي في نهاية الأمر إلى تحويل هذا المنجز الذي جاء بضغط إيراني،
1: نعم،
0: إلى أمر على طاولة المفاوضات. وهذا ما عبر عنه المصدر اللي حكي للجزيرة أنه من الممكن.
1: جورج، الأمر فيه الكثير من التفاؤل الذي يتحدث به الدكتور حبيب،
0: توافق؟ وألا تعود الأمور إلى نقطة صفر.
1: ما نحن في نقطة الصفر يعني عمليا.
2: نعم.
0: لا، في هول يومين في اختلافات.
2: يعني طيب. اولا اسمح لي ان يعني لا اشارك الدكتور حبيب في رايه، لانه برايي انه يعني ايران ضغطت في الاعلام اكثر مما هو في الواقع، لانه مساله تحييد بيروت، ضمانه تحييد بيروت هذه حصل عليها رئيس الجمهوريه اللبنانيه منذ فتره وليس امس. امس كان يحاول بنيامين نتنياهو ان يوسع ضرباته على الضاحيه، فتم التدخل من قصر بعبدة بالولايات المتحدة
1: الآن
2: الأمريكية.
1: عاد يلمح إلى إمكانية، نعم، العودة، نعم، لضربها.
2: اليوم عندما نتحدث عن وقف إطلاق نار يجب أن نأخذ في الاعتبار الأهداف الإسرائيلية من الناحية المنطقية، يعني من مصلحة لبنان ومن مصلحة حزب الله ومن مصلحة إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار، لأن كل الأطراف أصبحت منهكة. ولكن اليوم الجيش الإسرائيلي يطالب السلطة السياسية في إسرائيل إما بإطلاق يده حرية العمل العسكري ميدانيا والتوسع، وإما التوقف والانسحاب حتى من لبنان. ومن مصلحة القوات الإسرائيلية أيضا أن تحصل على وقف لإطلاق النار، لأن المسيرات الفايبر أوبتيك التي يستعملها حزب الله،
1: نعم،
2: يعني تصيبه بأضرار بشرية كبيرة وحرب استنزاف.
0: صحيح.
2: هو يحتاج إلى وقت، الإسرائيلي يحتاج إلى وقت من أجل أن يجد حلا لهذا الأمر. ولكن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل لديه حسابات أخرى، هو لديه انتخابات وهو يجد نفسه مجبرا على مواصلة القتال، وبالتالي هو لن يسمح بتنفيذ وقف إطلاق نار شامل كما يريد لبنان وكما تريد الولايات المتحدة الأمريكية.
1: بهذا السؤال، يعني نحن دائما نتحدث عن مسارين، مسار أمريكي إيراني ومسار لبناني إسرائيلي، وكأن الرئيس ترامب فتح مسارا ثالثا هو مسار بينه وبين حزب الله عندما يقول أنه تحدث مع مسؤولين.
2: لا، هذا الكلام ليس دقيقا. هذا الكلام ليس دقيقا. إن التواصل الذي يحصل هو عبر الرئيس نبيه بري. اليوم الرئيس نبيه بري ومن خلفه حزب الله، يعني هم على اطلاع وتنسيق في كل مجريات المسارات التفاوضية في واشنطن، لأنه فخامة رئيس الجمهورية هو يضع الرئيس بري في كل شاردة وواردة وينسق معه تماما، والرئيس بري بدوره ينسق مع حزب الله، وبالتالي ليس هناك من

0: يعني
1: طبعا لأنه هذا الموضوع أثار تساؤلات كثيرة وأشرت إليه دكتور حبيب. كيف فهمت هذه النقطة؟ يعني موضوع أنه كان هناك تواصل بين حزب الله والإدارة الأمريكية أو مسؤولين أمريكيين.
2: تواصل مباشر. أنا استندت إلى تصريح ترامب الذي ارتكز عليه لكي يوحي.
1: هل هذا صحيح؟
2: لأنه
1: صحيح
2: غير مباشر. نعم ممكن. يعني وقت اللي كان يجي هوكشتاين على لبنان ويلتقي بالرئيس بري، إنما هذا كان شكل من أشكال التفاوض غير المباشر بين الأمريكيين وحزب الله. بس نعم. أنا اللي عم بقوله أنه عندما تصل الأمور أستاذ جورج أنه رئيس حكومة العدو مع وزير دفاعه يوجهون إنذارا بإخلاء الضاحية الجنوبية ويتحدثون عن عمليات عدوانية عسكرية للضاحية، طيب هذا الأمر بالتأكيد بما تحرص عليه إسرائيل من مصداقية عسكرية وقدرة عملية، عندما تتراجع إسرائيل عن هذا الأمر في ظل المعلومات المؤكدة بأنه المكالمة بين ترامب ونتنياهو كانت على درجة عالية من القسوة التي مارسها ترامب على نتنياهو، طيب هذه المقدمات نجمعها ينتج عنها تراجع إسرائيلي عن ضرب الضاحية الجنوبية، هذا يضعنا أمام حقيقة تشكل المرتكز الأساسي في مجمل المشهد الذي يحكم المنطقة حاليا، ألا وهو بأنه ترامب لا يريد العودة مجددا إلى المواجهة العسكرية، ولن يسمح لإسرائيل ونتنياهو العمل على خربطة مسار التفاهم مع طهران الذي على الأرجح أنه بات قريبا جدا من النهاية.
1: طيب دكتور بس باختصار لأنه بدي أخذ رأي سيد جورج أيضا. الآن نحن المفاوضات ما زالت جارية، ننتظر ما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه الجولة، لكن مهما صدر عنها هل حزب الله سيتعامل بإيجابية مع مخرجات هذه الجلسة، خصوصا إذا ما كانت مرتبطة بوقف أو بنوع أو بشكل ما من أشكال وقف إطلاق النار؟
2: هلا بدك رأيي؟
1: نعم.
2: حزب الله لا يتعاطى مع طاولة المفاوضات بشكل مستقل. حزب الله يتعاطى مع المسألة على قاعدة أنه ثمت ربما تفاهمات أمريكية إيرانية تحال إلى طاولة التفاوض اللبنانية.
1: نعم.
2: وبالتالي إذا كان
1: سيلتزم بما يتم الاتفاق عليه خارجا،
2: سوف يتعامل بإيجابية مع المعايير التي وضعها، يعني يضعها حزب الله.
1: نعم.
2: إنه إذا كان وقف إطلاق النار متزامنا مع جدولة للانسحاب، نعم حزب الله من الممكن أن يقبل.
1: ما رأيك بذلك دكتور سيد جورج؟
0: بطبيعة الحال يعني حزب الله كقوة عسكرية هو جزء من الأمن القومي الإيراني، وهو امتداد للقوة العسكرية الإيرانية، وهو فتح الجبهة، جبهة إسناد غزة، لأنه هناك وحدة ساحات، وفتح الجبهة اللبنانية إسنادا لإيران، وبالتالي من الطبيعي يعني إيران أن تدافع عن حزب الله وأن تحاول يعني أن لا تكون يعني الحل على حساب حزب الله ورأس حزب الله. ولكن السؤال الكبير وهي العقدة الأساسية هو سلاح حزب الله، يعني ما هي العقدة اليوم لتنفيذ قرار حصرية السلاح؟ طيب. ووقف الحرب
1: هذا
0: اللبنان.
1: هذا موضوع نعم. شائك، لكن أنا سؤالي نعم. فيما يتعلق بما يمكن أن تخرج به مفاوضات اليوم، هل تعتقد أن حزب الله سيتعامل بإيجابية مع الموضوع؟
0: حزب الله أساسا هو أبلغ قبل فترة إلى الرئيس بري وفخامة رئيس الجمهورية بأنه هو سيلتزم بوقف إطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل. وهنا العقدة الأساسية، إسرائيل لا تريد أن تلتزم بوقف إطلاق النار لأنها تعتبر أن هذا الأمر يعطي فرصة لحزب الله لإعادة بناء قدراته العسكرية والاستعداد لجولة قتال جديدة، وبالتالي الإسرائيلي
2: يعني
0: غير مستعد.
2: الله هو المسؤول عن
0: وبالتالي الإسرائيلي لا يريد وقفا لإطلاق النار، ولا يريد انسحابا، ولن يقبل بأي انسحاب بدون ثمن، والثمن أصبح معروفا، إما سحب كامل لسلاح حزب الله وإما إذا لم يستطع أن يفرض هذا الشرط وأجبر أمريكيا سيضطر إلى التراجع والقبول بحصرية السلاح ضمن منطقة جنوب نهر الليطاني حيث يكون هناك قوة متعددة الجنسيات مع الجيش اللبناني من أجل تطبيق هذا القرار.
1: شكرا لك سيد جورج سولاج رئيس تحرير جمهورية صحيفة الجمهورية، وشكرا لك الباحث الأكاديمي والسياسي الدكتور حبيب فياض. شكرا للمتابعة مشاهدينا، ننتقل الآن مباشرة إلى طهران مع زميل نور الدين الدغير ونافذة من هناك.
3: شكرا حسن، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران، مع مشهد ينقسم بين حديث عن السياسة وانتظار أن يصل الجواب الإيراني إلى الإدارة الأمريكية، وحديث آخر في العسكر والمواجهات المتقطعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بالقرب من مضيق هرمز. سياسيا هنا مصادر تتحدث على أن طهران لحد الساعة لم تسلم ردها على الملاحظات والمقترحات الأمريكية، بل أكثر من ذلك تتحدث المصادر على أن الأمر الآن بيد المرشد الإيراني، وهو من سيوقع على النسخة النهائية لمذكرة التفاهم. لحد الساعة لا توجد أي مؤشرات سواء بالإيجابي أو بالسلبي حول موقف المرشد الإيراني من الملاحظات الإيرانية، لكن من المقرر أن يتم الإفراج عن هذه الملاحظات خلال الأيام القليلة المقبلة. في هذا السياق لا تزال هناك مواجهات متقطعة ما بين إيران والحرس الثوري بالتحديد والقوات الأمريكية. تقول طهران بأن القوات الأمريكية استهدفت مقرا بجزيرة قشم، فردت عليه طهران باستهداف مواقع تقول بأنها قاعدة أمريكية بإحدى دول المنطقة وقاعدة تابعة للأسطول الأمريكي الخامس، لكن لا حديث هنا عن عودة مواجهات حقيقية، الكل يدخلها في دائرة عمليات دفاعية. إذن ما بين المشهد العسكري والمشهد السياسي، من سيفرض سطوته خلال المرحلة المقبلة؟ إذن هذه مجموعة من المعطيات والأسئلة نبحثها هنا باستديوهاتنا بالعاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك مع الأستاذ حسين باك وهو الباحث في العلاقات الدولية. لكن قبل أن نفصل في جميع معطيات السياسة والعسكر هنا من العاصمة الإيرانية طهران، نذهب إلى مراسلنا عدنان بوريني لنعرف آخر التحديثات والتطورات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. عدنان، ماذا لديك كتفاصيل حول الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية؟ هل تبينت أي صورة أو معطيات حول هذا الموضوع؟ بالإضافة إلى أي حد يمكن أن تتأثر المفاوضات الإيرانية الأمريكية مع المواجهات المتقطعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
4: نعم نور، من الواضح أن التصريحات الإيرانية اليوم يمكن وضعها في سلة تثبيت المعادلة سياسيا وميدانيا. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تحدث عن أن أي هجوم أو اعتداء على إيران سيقابل برد حاسم. وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي قال بأنه ما لم يؤخذ بالحرب والعقوبات لن يؤخذ بغير ذلك، وإن من حق إيران الدفاع عن نفسها. الحرس الثوري تحدث عن أن على الولايات المتحدة أن تتقبل الواقع الجديد في مضيق هرمز. هذه التصريحات كلها جاءت بعد الواقعة التي شهدناها اليوم، التي يقول الحرس الثوري في سرديته بأنها بدأت باعتداء أمريكي على سفينة إيرانية ناقلة نفط إيرانية، تبعها هجوم للحرس الثوري على سفينة أمريكية كانت تعرقل حركة الملاحة في مضيق هرمز، ثم بعد ذلك استهداف أمريكي لبرج اتصال تابع للحرس الثوري في جزيرة قشم. رد الحرس الثوري على ذلك بأنه قال استهدف إحدى القواعد الأمريكية في المنطقة وتجمعا للمروحيات الأمريكية، بالإضافة إلى استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس. وقال الحرس الثوري بأنه حذر بأن تكرار الهجمات الأمريكية سيرد عليه بشكل مختلف، وإن ما شهدناه اليوم من ارتفاع نسبي في مستوى التصعيد هو جاء ضمن هذا المستوى المختلف. لكن السؤال الأكبر اليوم نور هو كيف سينعكس هذا على مسار إطار التفاوض بشأن اتفاق مذكرة التفاهم. كما تعلم نور، توضع هذا الأخذ والرد في ميدانيا في خانة الدفاع، وبالتالي لا يوجد حديث عن تهديده لاتفاق وقف إطلاق النار هنا. والحديث إيرانيا عن أن طهران ما زالت تدرس وربما تكون حضرت ردها على الملاحظات الأمريكية، نذكر نور بأن إيران تحدثت عبر مصادر منذ أيام بأن إيران لا تتعامل بحتمية مع وجود نتائج قطعية لهذه المفاوضات، وبأن سيناريو عدم الوصول للاتفاق هو سيناريو وارد بالنسبة لها ضمن السيناريوهات الموجودة، ولكن هناك تفاؤل نسبي بالحديث عن توافق على الخطوط العريضة عندما نتحدث عن مضيق هرمز، عندما نتحدث عن الأصول المالية المجمدة، وأيضا عندما نتحدث عن النقاط المرتبطة بالحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية الذي مرتبط بفتح مضيق هرمز. تطالب إيران بتثبيت إدارتها على مضيق هرمز، وتطالب بالإفراج عن الأصول المالية المجمدة بالنسبة لها، وتطالب برفع الحصار. لكن النقطة الأكبر التي تشكل عائقا هذه الأيام نور هي وقف إطلاق النار في لبنان. طهران تقول بأن وقف إطلاق النار في لبنان ينبغي أن يكون جزءا أساسيا من اتفاق مذكرة التفاهم، ولا يمكن العبور نحو توقيع هذا الاتفاق دون وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل.
3: إذا عدنان بوريني مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ما شاء الله شمس وعيدي، الآن نحن وصلنا إلى مرحلة، تجاوزنا مرحلة الخطر التي كانت بناء على تهديد مقر خاتم الأنبياء باستهداف إسرائيل في حال استهداف بيروت، رجعنا مرة أخرى إلى المفاوضات. الآن واقع المفاوضات كيف هو في هذه الأثناء، مع العلم أن المشروع الآن هو بيد المرشد الإيراني؟
5: ما تقوله أستاذ نور الدين صحيح، لكن مع بعض الإيضاحات. من يوم الجمعة لهذه اللحظة لا توجد هناك أي تبادل للرسائل بين العاصمتين الإيرانية والأمريكية بسبب التهديد الإسرائيلي التي أطلق على لسان رئيس وزرائها ضد الضاحية الجنوبية لبيروت. ولكن المقتاح الأمريكي عندما وصل إلى طهران درستها، وكما أشرت حضرتك أن المقترح الأمريكي بعد الإصلاحات وبعد الدراسة المعمقة من قبل المسؤولين في إيران، أعتقد أنه وصل إلى المستوى المرشد، وهناك بعض التوقيع على هذه المذكرة أو الإصلاحات التي من الممكن أن يقوم بها المرشد، تقوم إيران بدورها لإرساله إلى الجانب الأمريكي خلال أعتقد خلال 3 أيام المقبلة.
3: طيب كسؤال، هل هناك من تفاؤل أم من تشاؤم؟ هل يمكن القول بأن هذه ستكون الخطوة الأخيرة أم لا؟ ربما قد نشهد مرة أخرى تبادلا للرسائل وملاحظات إيرانية أخرى قد تصل إلى واشنطن.
5: هذا السؤال الوجيه. عندما نسأل نحن المصادر الرئيسية في هذا المجال، هناك بيقولوا 50% متفائلين و 50% متشائمين، كما يشيرون دائما العسكر القوات المسلحة يدها على الزناد، والدبلوماسية الإيرانية يدها على الحقائب الدبلوماسية للمثول أمام الواقع الجديد في الدبلوماسية. من الممكن أن تكون هناك فرصة مقابل إيران والولايات المتحدة الأمريكية للأسبوع القادم.
3: أستاذ حسين، هيك من المواضيع المهمة والمطروحة والتي يقال أنها نوعا ما تؤثر على مسار المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هناك الملف اللبناني. أين وصلت المفاوضات ما بين طهران وواشنطن بشأن هذا الملف؟
6: تحياتي لك نور الدين وللمشاهدي قناة الجزيرة. كما كنا نقول في السابق، ملف اللبناني في المفاوضات كان من أوائق الأساسية. بعد تهديد الضاحية الجنوبية في بيروت من قبل العدو الإسرائيلي، حذرنا العدو الإسرائيلي بضرب شمال أراضينا المحتلة في فلسطين إذا أقدم العدو الإسرائيلي بضرب الضاحية، ووقفنا تبادل رسائل مع طرف الأمريكي في المفاوضات بسبب خرق بند وقف اطلاق النار في لبنان، وما زلنا على نفس الوضعية. هناك في وعود من قبل الطرف الأمريكي للمحاولة لهلهلة هذه المشكلة مع الإسرائيليين، ونحن شاهدنا من يومين الأخيرين ترامب تصرح بعض مرات بخصوص ملف لبنان خلافا لما سبق. هو ما كان يصرح أبدا بخصوص ملف لبنان قد المواضيع الأخرى، لكن هو حاليا عم يصرح دائما بخصوص لبنان، وقال هو حكى مع نتنياهو بطريقة غير لائقة بسبب اشتياق نتنياهو لمواجهة حزب الله ولمواجهة لبنان. نحن اللي لازم يعرفوه جميع حاليا على عيادينا على الزناد بخصوص تهديد نتنياهو والجيش الإسرائيلي لضرب ضاهية وبيروت، ووقفنا تبادل رسائل مع عدو الأمريكي، بس هناك في وعود من قبل الأمريكيين لهلهلة هذه الموضوع.
3: هناك موضوع أساسي ومهم يتم الحديث عنه ربما ضمن سياق المفاوضات، هناك الحديث على أن المرحلة الأولى إن تمت ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية سيكون اتفاق يشمل لبنان، بعد الاتفاق سيتم الحديث عن فصل الملفات ويصبح الملف ملف لبناني إسرائيلي أكثر من ملف أمريكي إيراني. إلى أي حد يمكن القول بأن هذه المعلومات صحيحة، وما إمكانية أن تتعاطى إيران مع هذا المعطى؟
6: نور الدين، نحن شروطنا في المفاوضات شروط المقاومة الإسلامية في لبنان بما يتضمن انسحاب العدو الإسرائيلي من أراضي اللبنانية، إعادة الإعمار في الجنوب والضاهية والبقاء، وإعادة العسرة. ما في تنازل عن شروط المقاومة وعن شروط إيران، لكن يمكن يكون في تدريج بتنفيذ هذا الشروط من قبل العدو الإسرائيلي. طبعا هناك في تفاصيل لكلمة إنهاء الحرب، في تفاصيل لكلمة وقف إطلاق النار الشامل، لكن نحن متابعين لتفاصيل هذا الموضوع، إن كان انسحاب العدو الإسرائيلي، إن كان إعادة إعمار في الجنوب وفي الضاهية وفي البقاء، وإن كان إعادة أسرى اللبنانيين الموجودين في السجون الاحتلال.
3: أستاذ مشعل شمس الواعدين، الآن لبنان هي نقطة محورية، وأكيد أن إيران تحاول أن تصر، ومن إحدى النقاط التي يمكن القول بأنها قد تعرقل أي اتفاق، لكن في الملفات الأخرى هل يمكن القول بأننا وصلنا إلى مرحلة النهاية وأننا تجاوزنا مرحلة الخلافات الكبرى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
5: كما يعلم الجميع أستاذ نور، ليس هناك توضيح أو توضيحات فيما يتعلق بالاتفاقيات المعمقة أو المفاوضات المعمقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالملف النووي، فيما يتعلق بالكثير من القضايا في هذا الملف. ما يحصل وما يجري من تفاوض حول مذكرة التفاهم، لكن في الإطار العام نعم لا يوجد أي مانع في هذه المرحلة إلا العائق الرئيسي وهي جبهة لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية عندما أشار الرئيس الأمريكي في هذا اليوم يشير إلى نقطة مهمة جدا، يقول أغضبني اللقاء الهاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويقول أيضا أن هذا الحرب بين بنيامين نتنياهو ولبنان، لا يشير إلى بين إسرائيل ولبنان. لذلك هذا العائق من الممكن أن يريد الرئيس ترامب إرسال رسالة إلى طهران بأنه قام ما كان عليه على عاتقه، وبعد ذلك من الممكن أن يكون الضغط الأمريكي تجاه إسرائيل وتل أبيب أكثر من الماضي. أعتقد بأن هذه العقدة إذا ما انحلت في المستقبل القريب، إيران جاهزة جاهزة للإعلان عن استعدادها للتوقيع على مذكرة التفاهم.
3: طيب الاستعدادات، طيب كيف هي هذه الاستعدادات الآن في طهران؟ هل هناك من استعدادات فعل التوقيع؟ هل تم تحقيق قفزة ما في المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
5: هذا سؤال وزير. هناك أمر مهم قد حصل خلال الأسبوع الماضي، هو تدخل الجانب القطري أو الوسيط القطري على خط الوساطة. وهناك الوسيط القطري نشط جدا فيما يحمله من سابقة مهمة في حل النزاعات الإقليمية والدولية، وهذا مهم، وهم حرفيين طبعا القطريين. لذلك إيران تعول أيضا على الجانب القطري.

0: ينبغي للحلح إيجاد حل على لبعض القضايا العالقة مثل الأرصدة المجمدة وكمية إرسالها إلى إيران قبل الشروع أو الابتداء بالمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية، المفاوضات المعمقة طبعا خلال 60 يوم القادمة. ولكن هناك توافق بين الوسيط القطري والجانب الإيراني والباكستاني حول هذه القضايا، وهناك جدولة كما أجرت، هناك جدولة زمنية لإيجاد حلحلة ما فيما يتعلق بالمسائل العالقة الصغيرة. طبعا
1: من بين المسائل التي يتحدث عنها الجانب الإيراني ويؤكد عليها بشكل كبير جدا هي مسألة الأموال. هل تم حل هذا المشكل؟ وأين يكمن الخلاف الآن بينهما؟
0: الخلاف، الولايات المتحدة الأمريكية كما يشير دائما وريبيو اليوم في أمام شاهدتي بالكونغرس الأمريكي يشير أيضا، لن نعطي أي جائزة إلى الإيرانيين فيما يتعلق بالأرصدة المجمدة، لكن هناك آلية تدخل فيها الوسيط القطري أعتقد لإيجاد الحلحلة. يعني تقوم قطر بدفع بعض من أو نص من الأموال المجمدة، يعني 12 مليار دولار إلى الجانب الإيراني، من الممكن أن تسميها سلفة، ولكن هو في الواقع يأتي في إطار التوافق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بتسديد هذه السلفة إلى قطر عبر أو
1: الخلاف الآن يبدو أنه حول المواعيد. المواعيد متى يتم تسليم؟ يعني الآن الأمريكي يرفض تسليمها في البداية.
0: صحيح.
1: تسليمها في البداية، والإيراني يصر على تسليمها في البداية.
0: الجانب الأمريكي يقول بعد البدء بالمفاوضات ورؤية النجاحات التكتيكية في المفاوضات سنحرر بعض الأصول المجمدة. إيران ترفض هذا الشيء، تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من بدأت الحرب، وهي من الضروري أن تبدأ بإبداء حسن نية عبر تحرير نص الأموال المجمدة قبل الشروع بأي مفاوضات بينها وبين
1: هناك إيران. وهناك نقطة كذلك، وهي نقطة المضيق مقابل الحصار. هل تم حل الإشكال أم لا يزال الإشكال قائما؟ ما هي احتجاجات أو اعتراضات الولايات المتحدة الأمريكية على رؤية طهران لإدارة المضيق؟
0: هذا مهم جدا. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقبل الآلية التي وضعتها إيران، ليس عبر العنوان الرئيسي فيما يتعلق بالرسوم، رسوم العبور، لا هذا وضع جانبا من قبل الجانبين الأمريكي والإيراني. أعتقد بأن الجانب الإيراني في هذه المرحلة يؤكد على التأمين أولا وسلامة العبور وبعض من القضايا المتعلقة بالحفاظ على البيئة. أعتقد بأن الإيرانيين أيضا يعتقدون بالمفاوضات المعمقة من الممكن أن تتدحرج المفاوضات إلى هذا الجانب، لكن التوافق العام في إطار العام أن الولايات المتحدة قد تقبل هذه الآلية في نهاية المطاف، لأن إيران لن تتراجع، ولن تتراجع حول هذه المسألة.
1: طيب، هناك كسؤال أخير حول النووي، كيف يتعاطى الجانب الإيراني مع مسألة بحث البرنامج النووي الإيراني؟
0: أعتقد بأن بالإطار العام إيران قبلت بعض الأشياء من ناحية تقليدية، كانت تقبل هذه الأشياء، وهو عدم امتلاك السلاح النووي ثانيا، عملية التخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية بنسبة معينة خاصة فيما يتعلق باحتياجاتها البيئية والزراعية والطبية، كل هذا. وثالثا فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخزين، قد تقبل إيران بحلحلة ما إما عبر وسيط ثالث، الصين أو الاتحاد الروسي.
1: إذن الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين، شكرا على تواجدك معنا هنا، كما نشكر الأستاذ حسين باك الذي كان معنا. إذن تنتهي جولتنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران، وننتقل إلى الزميلة ليلى باستديوهاتنا بالدوحة.
2: شكرا جزيلا نور الدين، وشكرا لأيضا حسن جمول، وقبله

0: وجد وقفي. وطبعا نحن معكم ومستمرون في التغطية، وندعوكم إلى مشاهدة أيضا الجزيرة 2 وبرامجها المختلفة، نشرة أخبار تتناول شتى الأخبار حول العالم. أما الآن فنواصل التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. آخر المستجدات، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار لقواته في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش سيهاجم كل تهديد في لبنان ويستغل كل فرصة لإزالته. وقد استمرت الغارات الإسرائيلية مستهدفة بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات إسرائيلية في الجنوب وشمال إسرائيل. يتزامن ذلك مع جلسة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وقال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن النقاش متقدم وثمة تفهم أمريكي للمقاربة اللبنانية. وقد عبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن خطة عمل لمسار أمني للبنان مستقل عن حزب الله. أما الرئيس دونالد ترامب فقال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. ومن ناحيته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن زمن تهديد إيران من دون تكلفة قد انتهى، وأن أي اعتداء سيواجه برد حاسم ومتناسب. بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأمر لم ينتهي في إيران ولكن تم إضعافها. وبشأن التطورات التي شهدتها الكويت والبحرين، قالت الخارجية الكويتية إن هجوم إيران على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة 63 ووقوع أضرار في منشآت حيوية. وكانت الخارجية الكويتية أعلنت استدعاء القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج وتقليص أعضاء السفارة الإيرانية واعتبار 2 من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما. ومن جهتها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية. إذن كانت هذه المستجدات، وسنتعرف على تفاصيلها مع مراسلينا من وزارة الخارجية الأمريكية أنس الصبار، ومن النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بالجميع، وأبدأ معك أنس، ولمعرفة المزيد عن المواقف الأمريكية الأخيرة والتصريحات بشأن المفاوضات.
1: حقيقة ليلى، ما زالت مستمرة هذه المحادثات. التوقعات حتى الآن لا تشير إلى أنها ستكون مختصرة، لا يعلم إذا ما كانت ستنتهي عند موعدها المحدد، بمعنى بعد 3 ساعات أو أقل بقليل. لكن التصريحات التي تأتي من الكونغرس على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وضحت إلى حد كبير معالم هذه المحادثات على الأقل في بدايتها، والتوقعات الأمريكية من هذه المحادثات. وفي هذا الجانب الأمريكيون يرون بأن هناك حاجة لنزع سلاح حزب الله، ويعتقدون بأن النموذج الأفضل هو أن تتعاون الحكومة اللبنانية مع إسرائيل لتحقيق ذلك. يعتقدون أيضا بأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان أو المنطقة التي تم التوافق عليها ليشملها اتفاق وقف إطلاق النار ما زال هشا. وتعتقد أيضا إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن هناك حاجة للمضي قدما للتوصل إلى اتفاق شامل. هذا الاتفاق لا يتضمن حزب الله مع سلاحه، وبالتالي هذه هي الجزئية المتعلقة بما يأتي من الكونغرس على لسان وزير الخارجية الأمريكي، الذي كان قد أعرب عن أمله في أن ينتهي هذا اليوم ببيان مشترك وخطة عمل. خطة العمل هذه تفصل كثيرا فيما يتعلق بالجانب السياسي، الالتزامات الأمنية لكل جانب. لكن حقيقة خلال الساعات الماضية بعض الأخبار وما تنقله التقارير حقيقة يتحدث عن أن هذه الجولة ستستمر حتى نهايتها، هذا أولا، وحديث عن إمكانية جولة ثانية قد تعقد خلال الأيام المقبلة دون تأكيد بشأن البيان المشترك. المؤكد غالبا سيصدر بيان من الخارجية الأمريكية يفصل فيما جرى، كما حدث حدث يوم أمس، وهذا البيان الذي كان قد خرج أمس كان قد أضفى بعضا من التفاؤل فيما يتعلق

بالمواضيع التي يجري بحثها، لكن فيما يتعلق بالساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لجانبين. الجانب الأول، إذا ما كانت هذه المحادثات ستستمر بشكلها الحالي، بمعنى على المستوى السياسي بعد أن دمج إليها الجانب الأمني والعسكري، هذا أولا. وثانيا، إذا ما كانت هناك بعض التوافقات بين الجانبين في المسارين السياسي والعسكري، بمعنى إذا ما كان هناك خفض للتصعيد، وهذا الخفض

0: مفاوضات، وهذا البعد حقيقة يتجلى في أن الطرفين يعتقدان بأن الولايات المتحدة الآن هي الضامن الرئيسي، ومن خلال هذه الضمانة يمكن التحرك إلى الأمام في ملفات مختلفة سياسيا وعسكريا.
1: أشكرك جزيلا. أنا سأنتقل إليك مازن إبراهيم في النبطية. كان أناس يتحدث عن خفض للتصعيد، هل هناك أي مؤشرات لذلك على الأرض؟ مازن تفضل.
2: نعم، في الواقع ليلى بطبيعة الحال التصعيد على حاله في جنوب لبنان، ولكن الأهم هو ما لدينا من معطيات ترتبط بمسار المفاوضات التي تجري حاليا في واشنطن. وفق مصدر رسمي لبناني هو يؤكد عدة نقاط. أولا، بأن هنالك تفهما أمريكيا واضحا لما يطرحه الوفد اللبناني الآن على طاولة المفاوضات في واشنطن، ذلك أن الوفد اللبناني مستظلا بالقرار الرئاسي من قبل الرئيس جوزيف عون، هو وضع آلية وتصورا واضحا يقوم على التالي: وقف إطلاق النار يأتي متوائما مع مسارين، مسار الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، هذا مسار، ويتزامن معه مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. ضمن هذه المقاربة أكد لي المصدر الرسمي اليوم الذي هو على تماس مباشر مع الوفد التفاوضي بأن هذه الرؤية التي يقدمها حاليا والتي قدمها بالأمس الوفد التفاوضي لقت تجاوبا أمريكيا، وبالتالي هو وفق هذا المسار يتوقع التالي بعد نحو ساعتين عندما تنتهي جولة المفاوضات هذه. أولا، أن يكون هنالك تصور واضح لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف إطلاق نار شامل، ولكن أن يكون هذا الأمر من ناحية متدرج زمنيا ومتمرحل جغرافيا، بمعنى أننا لن نكون إزاء إعلان لوقف إطلاق النار، ولكن وضع تصور أولي توافق عليه واشنطن ويمكن أن يلقى قبولا إسرائيليا ولبنانيا على أن يتم تنفيذه بمراحل. هذه نقطة بالغة الأهمية، لأن هذا التصور وفق هذه الرؤية إنما يحظى بموافقة رسمية لبنانية، ولكن في المقابل حزب الله لديه مقاربة أخرى، هو يعتبر بأنه بحاجة إلى وقف شامل لإطلاق النار متوازن ومتوازي ما بين الطرفين. هذه نقطة. النقطة الثانية التي أكدها المصدر بأن هنالك اتجاها الآن في نهاية هذه الجلسة إلى أن يتم الإعلان عن موعد جديد لاستئناف الجلسات والجولات التفاوضية الأخرى. النقطة الثالثة التي أشار إليها أنه في حال تم التوصل إلى نقاط تقاطع ما بين كافة الفرقاء، ما بين الطرف اللبناني والإسرائيلي وبالرعاية الأمريكية على التصور الذي يرتبط بوقف إطلاق النار الشامل المتدرج زمانيا وجغرافيا، فحينها قد يصدر بيان ثلاثي. أما إذا ما كان البون شاسعا حتى هذه اللحظة ما بين الرؤية اللبنانية والرؤية الإسرائيلية، فإنه حينها لن يصدر بيان مشترك. هذه نقطة. نقطة رابعة، أكد هذا المصدر بأن طرح موضوع المنطقة التجريبية من قبل الوفد الإسرائيلي الآن على طاولة المفاوضات على أن تكون هذه المنطقة يقوم فيها الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله والانتشار فيها على قاعدة التنسيق المشترك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكد هذا المصدر بأن هذا الأمر غير مطروح لبنانيا على الإطلاق. بمعنى آخر، هو هنا استخدم تعبير بايلوت بين قوسين، وهذه هي العبارة التي جرى استخدامها الآن في الجلسات، بمعنى أن هنالك دفعا إسرائيليا لتحديد منطقة تجريبية يكون من خلالها هنالك عمل مشترك لبناني إسرائيلي لبسط سلطة الدولة اللبنانية عليها. هذا الأمر هو مرفوض لبنانيا وفق ما أكد هذا المصدر الذي هو على تماس مباشر مع ما يحصل الآن من جلسات من مفاوضات، علما بأن الوفد التفاوضي وفي الاستراحة ما بين الجولتين اليوم كان على تواصل مباشر مع القصر الرئاسي في بعبدة، حيث هنالك غرفة عمليات تتابع بشكل دقيق، وبالتالي الرؤية اللبنانية أصبحت واضحة من خلال هذه المقاربة التي تقوم على وقف لإطلاق النار أن يأتي متزامنا مع مسار للانسحاب الإسرائيلي وإن كان بجدولة زمنية متباعدة، وأيضا بالتوازي حصر السلاح وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وأن تكون مخرجات الجلسة اليوم ترتبط حصرا برؤية واضحة أمريكية إسرائيلية لبنانية حول كيفية المضي قدما لاحقا بوقف لإطلاق النار متدرج في الزمان وفي الجغرافيا. هذه نقطة بالغة الأهمية، لأن حزب الله لا يوافق تحديدا على هذا الأمر، هو يعتبر بأنه يحتاج إلى

0: قرابة أوضح بشكل حاسم وقف إطلاق نار بموعد محدد شامل للطرفين.
1: أشكرك شكرا مازن إبراهيم على هذه التفاصيل. أنتقل إلى وليد العمري في رام الله، وأيضا نتوقف عند آخر التصريحات والمواقف من الجانب الإسرائيلي، خصوصا ما قال رئيس الأركان الإسرائيلي الليلة عن الطريقة التي سيتعامل فيها مع جنوب لبنان، وأن هناك حرية ممنوحة له.
2: نعم، هذا ما أعلنه أيال زمير رئيس هيئة الأركان العسكرية خلال تفقده القاعدة العسكرية للسلاح البحرية في حيفا، وهو بذلك كان يرسل رسالة أيضا بمفادها بأن الجيش الإسرائيلي سواء في البحر أو في الجو أو في البر يواصل عملياته وبحرية في هذه المناطق، وليس هناك من ناحيته وقفا لإطلاق النار في جنوب لبنان. وهذا ما تفهمه إسرائيل من التطورات الأخيرة، خاصة بعد تلك المحادثة الصاخبة التي جرت بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو وفق ما رشع عنها، بمعنى أن ترامب منع نتنياهو من الهجوم على بيروت فقط، ولكنه لم يعلن وقفا لإطلاق النار في لبنان، وكان يستهجن في حديثه مع نتنياهو سر هذه الحروب التي لا نهاية لها، كما قال لاحقا بعد أن اعترف بأن الحديث كان ساخنا وأنه استخدم عبارات نابية وفظة ضد نتنياهو. يأتي هذا تصريحات أيال زمير تأتي أيضا لتشير بأن سلاح البحرية الإسرائيلي يواصل عملياته في المناطق القريبة والبعيدة من إسرائيل، لكنها تبقى طي الكتمان على حد تعبيره. تصريحات زمير أيضا سبقت تغريدة للسفير الإسرائيلي في واشنطن من ناحيته لايتر، ذهب إلى القول بأن الاتفاق هو على أن إسرائيل لا تقصف بيروت وأبقت مقرا قياديا لحزب الله هناك دون قصف، على أساس أن لا يقوم حزب الله بقصف البلدات الإسرائيلية الشمالية، لكن حزب الله على حد تعبيره قام بقصف باستهداف كريات شمونة صباح هذا اليوم، وبذلك خرق هذا التفاهم، وهو يقصد بذلك التفاهم الذي أتى به الرئيس ترامب في سياق المحادثات مع نتنياهو. لذا واضح بأن الجيش الإسرائيلي أو أوامر لديه هو أن يواصل عملياته، وهو ما يقوم به في جنوب لبنان بغض النظر عما يجري حول طاولة المباحثات في واشنطن. ويذكر أنه مع استئناف هذه المباحثات نهاية الأسبوع الماضي، كانت إسرائيل قد أوفدت طاقما من 3 ضباط برتبة عميد يشرفون ويجرون تلك المباحثات، بمعنى أن المباحثات الجارية هي عسكرية أمنية وليس لها حتى الآن بعدا سياسيا، ربما لاحقا يكون لها هذاك البعد السياسي. إسرائيل من ناحيتها تواصل الحرب في جنوب لبنان وكأن ليس هناك مفاوضات في واشنطن، وتجري المفاوضات في واشنطن وكأن ليس هناك حربا في جنوب لبنان. نتنياهو الذي سيرأس أو سيجري هذه الليلة مشاورات أمنية بخصوص لبنان، غدا أيضا سيزور بعض تلك البلدات التي كان عمدائها وأهاليها قد احتجوا على إهمالهم من قبل الحكومة ورئيسها، سيزورها غدا في ساعات الظهر، وذلك من أجل محاولات طمأنتهم بأن الجيش الإسرائيلي ماض في تلك العمليات. أشد ما أقلق نتنياهو في قضية لبنان ليس فقط التعذر في عملية نزع سلاح حزب الله، وإنما ربطها بالملف الإيراني، وهو ما أقلقه، لأن نتنياهو أراد أن تكون منفصلة، بمعنى أنه إذا تم التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يستطيع أن يصعد على كيف ما شاء في لبنان وفي المناطق الأخرى.
1: أشكرك جزيلا وليد العمري، طبعا الشكر موصول لكل الزملاء. وننتقل الآن إلى محمد مزيمز وفقرة سياق الحدث وقراءة في احتمالات المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، مع حديث أمريكي عن تطور متسارع في ظل احتكاكات متكررة في مضيق هرمز وعقدة التصعيد على الجبهة اللبنانية.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مع حديث ترامب عن تطور سريع في المفاوضات مع إيران، يتقاطع المسار الدبلوماسي مع الاحتكاكات في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. فهل تقترب واشنطن وطهران فعلا من اختراق تفاوضي رغم العقد؟ ثلاثة لاعبين يحددون مسار التفاوض: الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران في الجهة المقابلة. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. ننطلق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. قال أيضا إن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية مع احتمال لقائه في وقت ما. ترامب أكد أيضا أنه أجرى محادثة غاضبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب استمرار القتال في لبنان، بما يعكس رغبة أمريكية في منع جبهة لبنان من تعطيل المسار مع إيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال من جهته إن ترامب يدرس خيارات عدة، ولكن قال أيضا بأن التنسيق بينهما مستمر بشكل متكرر، تاركا للرئيس الأمريكي تقدير ما إذا كان التصعيد العسكري ضروريا. نتنياهو أكد أن فتح مضيق هرمز ممكن عسكريا، وقال إن إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية رغم وجود ضغوط متزايدة عليها. في المقابل يحذر الحرس الثوري الإيراني من أن الرد سيكون مختلفا إذا تعرضت إيران لعدوان جديد، مؤكدا أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمنا باهظا. إذن تصريحات الحرس الثوري تأتي تزامنا مع إعلانه استهداف مواقع أمريكية، وذلك ردا على ما قال إنه هجوم أمريكي قرب قشم، وهذا ما يجعل مشاهدين مضيق هرمز ساحة اختبار يومي للمسار السياسي. تفاصيل ميدانية نتابعها معك صهيب العصا، تعيدنا إلى ما حصل خلال الساعات الماضية.
4: محمد، لازلنا نتحدث عن الحصار البحري الأمريكي والأزمة في مضيق هرمز. هذا الحصار الآن يغلق أسبوعه السابع على التوالي، ونحن على مشارف الدخول في الأسبوع الثامن. بشكل أساسي هذا الحصار تمنع فيه الولايات المتحدة الأمريكية السفن الإيرانية من الذهاب والعودة من مغادرة الموانئ الإيرانية عبر خليج عمان إلى بحر العرب، أو عودة السفن الفارغة إلى الموانئ الإيرانية، وبالتالي يشكل ضغطا أمريكيا كبيرا على الموانئ الإيرانية وعلى الاقتصاد الإيراني، وهو ضغط عسكري بالمناسبة. في المقابل هذا الحصار، كان هناك الحصار البحري الإيراني أو الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز، ولا يزال المضيق أو مساحة المضيق هي المساحة، هي مسرح العمليات الأساسي لكل هذا التصعيد والهدوء العسكري والدبلوماسي على حد سواء. التصعيد العسكري يذهب ويأتي إن صح التعبير، ينخفض ويتصاعد، ولكن الذي حصل خلال الساعات القليلة الماضية بحسب البيانات المتلاحقة من القيادة المركزية الأمريكية أو من الحرس الثوري الإيراني، الإيرانيون قالوا أنه تم استهداف جزيرة قشم في هذه النقطة في مضيق هرمز مرتين، وتم استهداف برج اتصالات في هذه المنطقة. قالوا أيضا أنهم كما يقولون ردوا على مصادر هذه النيران أو على القواعد. بطبيعة الحال استهدفوا الكويت، وكان هناك حديث عن استهداف البحرين. الأمريكيون قالوا بأنه سفينة في مضيق هرمز تعرضت لهجوم من قبل الإيرانيين، وأنه تم مهاجمة مصادر النيران. فيما يتعلق بهذا الهجوم تحديدا، الإيرانيون قالوا أنه هناك سفينة تتحرك في مضيق هرمز، سفينة إيرانية تعرضت لهجوم أمريكي، فتم الرد بهجوم على سفينة أمريكية في المضيق. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث في هذه المساحة محمد، مساحة التصعيد المحدود داخل مضيق هرمز وما يفرضه ذلك على المستوى السياسي والدبلوماسي. ولكن يبقى العنوان الأهم الآن هو الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز والحصار الأمريكي على الإيرانيين الذي يدخل أسبوعه الثامن،
3: وهو ما يخلق كل هذا التوتر الذي أشرت إليه. شكرا صهيب العصا. إذن مثلما أشار صهيب، هو ميدان متوتر يتزامن مع حديث أمريكي عن تطور سريع في عالم تفاوض قد يكون قريبا. على أي حال هذا التفاوض سنتعمق في تفاصيله مع ضيفنا دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بك معنا دكتور حسني. كنا قد فككنا مع ضيفنا قبل قليل نقاط التفاوض الأبرز في هذه المرحلة، ووجدنا أن المسار التفاوضي يواجه 4 عقد، ولكن كل هذه العقد هي مترابطة إلى حد كبير. العقدة الأولى هي الملف النووي، وهو يبقى جوهر أي اختراق محتمل. لماذا؟ لأن واشنطن تريد ضمانات واضحة بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما تحاول طهران منع تحويل هذا الملف تحديدا إلى مدخل لانتزاع تنازلات مبكرة تحت الضغط. نذهب إلى العقدة الثانية، وهي متعلقة بمضيق هرمز، ليس فقط من زاوية فتحه، بل أيضا من زاوية وضعه في اليوم التالي للحرب. هل سيكون ممرا مفتوحا وفق الرؤية الأمريكية، أم ممرا تملك إيران فيه قدرة تنظيم وتأثير بحكم الجغرافيا والأمن كما تريد إيران؟ الآن إلى العقدة الثالثة، وهي متعلقة بالعقوبات وأيضا الأموال المجمدة. لماذا؟ لأن أي اتفاق لا يمنح إيران مكسبا اقتصاديا ملموسا سيبقى صعب التسويق داخليا، بينما لا تريد واشنطن تخفيف أي ضغط قبل ضمانات نووية وملاحية واضحة. نتوجه إلى العقدة الرابعة، وهي جبهة لبنان. بعدما أصبح واضحا أن استمرار القتال هناك يزعج واشنطن ويمنح طهران ورقة ربط إقليمية، كما يضع إسرائيل في موقع الطرف القادر على تعقيد المسار أو على رفع كلفته. دكتور حسني، إلى أي مدى تعتقد بأن هناك إمكانية لتحقيق اختراق في عقدة من هذه العقد أو اثنتين دون أن يؤثر ذلك في عملية التفاوض برمتها؟
5: يعني العقد هي بمثابة مطبات، وكل طرف يحاول في النهاية الاستفادة منها، وكذلك عدم تحويلها إلى عقدة تحيل المرور إلى المرحلة المتقدمة، وهي قضية التفاوض في القضايا العالقة. هناك نقطة أولى وهي النقطة الثانية. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فالملف النووي الإيراني هو الإنجاز الذي يمكن فعلا أن يسوقه الرئيس ترامب، لكن إيران العكس تماما. الملف النووي تريد أن تحتفظ به في النهاية، لأنه يشكل كذلك أولا يعني يعتبر حصانة للنظام الإيراني، ثم لأن إيران كذلك استثمرت كثيرا حتى تتنازل على هذا الملف في أول الجولات،
3: وبالتالي يمكن الوصول إلى حل لعقدة معينة بما يفتح المجال لمذكرة تفاهم بين الطرفين. ولكن المشكلة هو أن ما تراه إيران عقدة مختلف عن ما تراه واشنطن عقدة مهمة.
5: بالضبط، يعني يمكن في النهاية في أي مذكرة تفاهم أو أي اتفاق إطاري الإشارة على أن إيران مثلا تلتزم بعدم الوصول إلى سلاح النووي، ما نسميه بالعتبة النووية، لكن دون الخوض في التفاصيل، لأن إيران تريد أخذ وقت كافي لهذا الموضوع.
3: عقدة لبنان ظهرت على السطح بصفة جلية مؤخرا بعد تلك المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو إلى غير ذلك. كيف يمكن أن تلعب دورا هذه العقدة في أي مسار تفاوضي؟
5: عقدة لبنان كادت أن تنصف يعني تنسف الملف النووي، وكانت تنسف كذلك المفاوضات برمتها، لأنها كانت في النهاية يمكن أن تؤدي إلى عودة أو الانتقال من الاحتكاك إلى الحرب، وهذا ما يحاول أن يتجنبه الطرفان.
3: ولكن دكتور حسني، فقط باختصار، حل هذه العقدة يدخل فيها أيضا نتنياهو طرف آخر؟
5: صحيح، وهذا ما يعقد من عقدة لبنان، أن عقدة لبنان هي لا تتعلق فقط بطرفي الأزمة إيران والولايات المتحدة، وإنما بكذلك بإسرائيل التي لديها حسابات تتجاوز الطرفين.
3: طيب، بناء على كل هذه المعطيات كنا قد رصدنا 4 مسارات محتملة للمفاوضات. نبدأ بالمسار الأول الذي يتمثل باختراق تفاوضي يقوم على تهدئة في هرمز وضبط للتصعيد في لبنان وفتح جدول زمني للنووي والعقوبات. هذا المسار يصبح ممكنا إذا أراد ترامب إنجازا سريعا، وإذا قبلت إيران بتقديم تعهدات أولية لا تبدو تنازلا كاملا. المسار الثاني هو استمرار المفاوضات، ولكن تحت ضغط الميدان، بحيث تبقى المحادثة قائمة لكن مع احتكاكات متكررة في هرمز ورسائل إسرائيلية في لبنان. في هذه الحالة لا يسقط المسار السياسي، لكنه يتحول إلى تفاوض فوق أرض متحركة. ننتقل وإياكم إلى المسار الثالث، والذي يتمثل في تصعيد محدود من أجل تحسين شروط التفاوض، سواء كان ذلك عبر مضيق هرمز أو عبر جبهة لبنان، من دون الوصول إلى حرب شاملة. هذا السيناريو يبقى واردا إذا شعر أحد الأطراف أن التفاوض وحده لا يكفي لتعديل ميزان القوة. ننتقل إلى المسار الرابع والأخير، وهو مسار تعثر المفاوضات، وذلك بسبب تضارب حسابات الأطراف. واشنطن تريد النووي وهرمز، وطهران تريد ضمانات ورفع ضغط اقتصادي، أما إسرائيل فتريد إبقاء يدها حرة في لبنان وإزاء إيران. عندها قد يبدو المسار العسكري هو خيار فك حالة الجمود الدبلوماسية هذه. دكتور حسني، نتحدث عن مناوشات، احتكاكات، سميها كما شئت، مستمرة عند مضيق هرمز، وحالة تصعيد تفرضها إسرائيل في لبنان. إلى أي مدى تعتقد بأن الميدان إذا ظل على حاله يمكن بالفعل أن يبتلع السياسة؟
5: الميدان يتحرك، لكن إلى حد ساعة ما زال هناك ضبط للنفس. عدم تحويل الميدان أو الاحتكاك إلى في النهاية إلى حرب مفتوحة أو احتكاك عسكري، لأن الميدان يمكن أن يشكل جزء من المفاوضات، ليس فقط من أجل تحسين شروط التفاوض لكل طرف، وإنما كذلك للإسراع بوتيرة التفاوض، لأن الجمود إبقاء الحال كما هو عليه لا يفيد، خاصة إيران التي ينزف اقتصادها بسبب الحصار البحري.
3: طيب، ولكن إذا تم استخدام هذه الملفات من أجل تحقيق هذا التفوق في العملية التفاوضية، ولكن هناك عدة لاعبين، هناك الكثير من المتغيرات، ما الذي يمنع هذه اللعبة من أن تحدث نتائج لا تحمد عقباها؟
5: صحيح، يمكن هنا توزيع في النهاية أرباح، يعني الطرف الثالث في إسرائيل التي استطاعت يعني أن تعرقل أكثر من مرة عملية التفاوض، يمكن في النهاية إرضائها بأن عملياتها العسكرية ستستمر في جنوب لبنان، لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية مصرة، ورأينا لأول مرة في النهاية، دائما كانت هناك بعد كل عملية تفاوض أو أثناء التفاوض أمريكا تقوم بعمل عسكري، هذه المرة هناك عملية تفاوض، لنقل عملية تبادل رسائل، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصعد عسكريين.
3: ولكن إذا تحدثنا عن خيار أو سيناريو الاختراق التفاوضي، نصل إلى مرحلة أن واشنطن تريد أشياء وتعلنها، وإيران تريد أشياء أخرى وتعلنها كذلك، ما هو المخرج أو السيناريو الذي يقبل به الطرفان ويخرجان على الأقل بنظر شعبيهما منتصرين؟
5: أنا أعتقد أنه قضية هرمز، مضيق هرمز، الإيران اكتشفت أن مضيق هرمز لا يقل أهمية من البرنامج النووي الذي اعتبرناه هو أحد المداخل في المفاوضات. هذه النقطة الأولى، أي أن يكون هناك فتح لكن تدريجي يتعلق بما يمكن أن تكسبه إيران، وهو كذلك رفع للحصار البحري لكن يكون كذلك تدريجيا، ورفع الحجز على الأموال الإيرانية في الخارج لكن بطريقة تدريجية.
3: تعتبر بأن تعثر المفاوضات وبالتالي العودة إلى العملية العسكرية هو آخر السيناريوهات حظا، ربما هذا ما يريده الكثيرون، ما الذي جعلك تعتبر بأن عودة الحرب قد تكون صعبة؟
5: المؤشرات الموضوعية، يعني ما إحاطة روبيو أمام الكونغرس بأن الحرب انتهت، وكذلك التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب الذي يقول بأنه مستعد حتى أن يلتقي بالمرشد الإيراني الجديد، هي مؤشرات تذهب نحو هذا الاتجاه، أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية من متمسكتان فعلا بقضية الحفاظ على هذا التفاوض رغم المناوشات ورغم الاحتكاك الذي على هو الأرض الواقع،
3: لطالما ظلت محدودة.
5: صحيح، لأنها لم تنتقل مرة أخرى إلى صراع مفتوح.
3: شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف.
5: شكرا لك.
3: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا جزيلا محمد، وشكرا للدكتور حسني عبيدي ضيفك الكريم. ننتقل الآن إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الإيرانيين أساءوا في الماضي فهم قانون صلاحيات الحرب، وباتوا يعتقدون أن أيدي واشنطن ستكون مغلولة. معنا الآن من البيت الأبيض مراسل جزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسلنا عدنان بوريني. فادي وعدنان، أهلا بكما. إذا فادي، نريد أن نتوقف عند هذا التصريح لماركو روبيو، وهو نشط في تصريحاته مؤخرا. هذا التصريح بالتحديد ما الذي يقرأ فيه؟
6: نعم ليلى، ماركو روبيو يقدم شهادته على مدى يومين.

0: في الكونغرس أمام لجان مجلسي الشيوخ والنواب فيما يتعلق بموازنة وزارة الخارجية. اليوم أطلق مجموعة تصريحات بينها ما هو لافت للغاية، لا سيما أنه أكد أن التقييم الأمريكي لا يزال أنه في نهاية المطاف، فإن طموح إيران هو الحصول على سلاح نووي، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة منشورة اليوم من قبل نيويورك بوست أكد للصحيفة أن الولايات المتحدة حصلت على التزام واضح من إيران بعدم سعيها إلى امتلاك سلاح نووي، وهذه مسألة أساسية، قدرة الولايات المتحدة وتحديدا هذه الإدارة على التحقق من أن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه مع إيران بشأن برنامجها النووي يمكن أن يسوق له خلال هذه فترة الإدارة داخل الولايات المتحدة بأنه يمنع على الإطلاق إيران من الحصول على سلاح نووي، لأن هذه الإدارة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى وزير الخارجية روبيو اليوم يعدون بأن أي اتفاق مزمع معها سيكون أفضل بكثير من اتفاق باراك أوباما عام 2015، والذي انتقده الرئيس دونالد ترامب بأنه سيء للغاية وبأنه ترك مسارا لإيران للوصول إلى سلاح نووي. بالنسبة إلى ما أشرت إليه، ذلك يأتي في سياق المساعي داخل الكونغرس المتواصلة لفرض قيود على إمكانية أن يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب مع إيران في حال انهيار المفاوضات القائمة حاليا، وفي ظل المخاوف حقيقة الموجودة من استمرار هذه الأزمة والتصعيد القائم في منطقة مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا الهجمات من قبل إيران على عدد من دول الخليج. وبالتالي روبيو يحاول أن يبعث برسائل واضحة للإيرانيين وأيضا للكونغرس في الداخل، لأن تصريحاته تشير إلى أن مساعي الكونغرس المتواصلة في هذا الإطار تبعث بالرسالة الخاطئة إلى إيران وتخفف من الحوافز لديها للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وهو يقول لإيران مهما حصل في الكونغرس في نهاية المطاف، فإن أي قراءة إيرانية بأن إدارة ترامب لن تتمكن من العودة إلى خيار الحرب في حال لم تقدم إيران على تقديم التنازلات المطلوبة هي قراءة مغلوطة، وبأن إدارة ترامب عازمة في نهاية المطاف إما التوصل إلى اتفاق وإلا فإن لديها خيارات أخرى منها الخيار العسكري. في ختام ليلى، إشارتان أساسيتان بعث بهما وزير الخارجية روبيو. قال أولا، أوضح أن الوضع القائم فيما يتعلق بالمحادثات وعمليات الأخذ والرد ما بين إدارة ترامب وإيران تتعلق بمسألتين أساسيتين. الأولى ضمان أن لا تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم في إطار أي اتفاق، والنقطة الثانية مصير اليورانيوم عالي التخصيب. النقطة الثانية التي أشار إليها هو تعهد بأن إيران لن تحصل على أموال كبيرة جراء توقيع أي اتفاق معها مباشرة أو فتح مضيق هرمز. هو رهن أي تخفيف للعقوبات في نهاية المطاف عن الجانب الإيراني بمسألة أن تقدم إيران على توفير الضمانات وتطبيق أي اتفاق معها يتعلق ببرنامجها النووي، تحديدا هاتين النقطتين. أما مسألة إعادة فتح مضيق هرمز فلن تحظى إيران بأي لقاء مالي مقابل فتح مضيق هرمز، وإنما رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. ليلى،
1: ونريد أن نعرف إذا كانت هناك ردود فعل على هذه التصريحات من طهران. أشكرك فادي عدنان، ما جديد المواقف والتصريحات من طهران؟
2: عمليا نتحدث عن محاولة إيرانية لتثبيت المعادلة سياسيا وميدانيا خلال هذا اليوم، سواء بالتصريحات التي جاءت عبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أو وزير الخارجية عباس أراغجي أو الحرس الثوري، سواء بالتحركات التي حدثت اليوم أو بالتصريحات التي لحقتها. رئيس البرلمان محمد باقر قليباف تحدث بشكل واضح عن أن طهران سترد بشكل حاسم على أي تجاوز أمريكي وأن الأمور لن تكون كما السابق. وزير الخارجية عباس أراغجي قال بشكل واضح أن ما لم يؤخذ بالعقوبات والحرب لن يؤخذ من خلال أمور أخرى، مشيرا إلى المفاوضات. الحرس الثوري الإيراني قال في بيان أخير إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتقبل المعادلة الجديدة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا التصريح بطبيعة الحال جاء بعد الواقعة التي شهدناها اليوم، سواء بالرد ورد الفعل فيما حدث باستهداف في الناقلة الإيرانية، بعد ذلك باستهداف السفينة الأمريكية، ثم استهداف برج الاتصالات التابع للحرس الثوري في جزيرة قشم، ورد الحرس الثوري على القواعد الأمريكية بحسب بيانه. إذن نحن نتحدث عن هذه المعادلة التي تحاول تحاول طهران تثبيتها سواء دبلوماسيا أو ميدانيا. عندما نتحدث عن المفاوضات قبل قليل ليلى، كانت هناك تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس أراغچي تحدث فيها بوضوح عن أن ملف لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان هذا ملف أساسي، لا يمكن العبور نحو توقيع الاتفاق، اتفاق مذكرة التفاهم، دون عمليا وقف إطلاق النار بشكل كامل. وقال بأن هذه النقطة نقطة أساسية مبندة عمليا ضمن النقاط والصياغة التي تسعى طهران للوصول إليها، ويرتقب هنا حقيقة إرسال الرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية. ليلى، طهران قالت قبل أيام نقلا عن مصادر رسمية بأن طهران لا تتعامل مع توقيع الاتفاق أو فكرة توقيع الاتفاق كنتيجة حتمية ومطلقة، وتتعامل حتى مع فكرة احتمال وجود سيناريو لعدم توقيع الاتفاق. مبدئيا هذا لا يلغي التفاؤل بالمبدأ، إذا ما آلت الأمور إلى الهدوء في لبنان فربما نحن نستطيع الحديث عن حلحلة مستقبلا، خصوصا بأن طهران تتحدث عن توافق على الخطوط العريضة فيما يتعلق بمضيق هرمز وبالأموال المجمدة. مضيق هرمز تصر طهران على إدارتها للمضيق وفق النقاط التي تتحدث عنها، وتصر كذلك على الحصول على أموالها المجمدة، وتقول إنها حق أساسي لا يمكن التفاوض عليه ويجب الإفراج عنه دون قيد أو شرط. ولكن تقول في الوقت ذاته إن الخلافات بخصوص هذه البنود وما يتم بحثه في الرسائل المتبادلة هو عمليا نقاط تفصيلية. عندما نتحدث عن الأموال المجمدة مثلا نتحدث عن الآلية التي سيتم تسليم هذه الأموال، لكن نعود ليلى ونقول بأن ملف لبنان حاضر، وهو الذي كان حاضر في آخر التصريحات الإيرانية.
1: نعم عدنان، بالكاد نسمع تفاصيل بسبب الأصوات حولك، وفقط ذكر بشكل سريع ما هي هذه الأصوات، كأنها ألعاب نارية حتى، اعتدنا على الموسيقى ولكن ما الذي يجري اليوم؟
2: نعم، هناك مناسبة هنا في إيران، نحن عمليا نشاهد ونتابع هذا الحشد بشكل يومي هنا في طهران، ومثله كذلك كثير من الحشود سواء في العاصمة طهران أو في مدن أخرى. هي عمليا عبارة عن حشود تؤيد الحكومة وتدافع عن الموقف الإيراني في وجه الحرب، وتحتفي بما تعتبره نصرا في هذه الحرب، وهذه بطبيعة الحال ألعاب نارية بدأنا نشاهدها خلال اللحظات.
1: أشكرك عدنان، وشكرا جزيلا كذلك لفادي منصور من واشنطن. إذن تطورات سنناقشها مع ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وكذلك باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن بيروت ينضم إلينا أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي، ومن دلوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب في ولاية دلوير، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بالجميع. إذن يعني لأن المسارين الإيراني واللبناني أصبحا متداخلين أكثر من أي وقت مضى، يعني سنحرص على الجمع بينهما في هذا الحوار أيضا، ولكن لابد من وقفة مع تفاصيل معينة فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في واشنطن. معك سيد أمير قمورية، فيعني حسب المصدر الذي أدلى بتصريحات للجزيرة، كان هناك نوع من تخفيض سقف إن شئت تسميته بذلك إلى مجرد يعني تصور لوقف متدرج وممرحل. كيف نفهم هذا؟ هل هذه واقعية تفاوضية أم اعتراف بأن واشنطن وتل أبيب هما من يمليان الإيقاع؟
3: يعني من الواضح عندما يستمع أي مرء للتصريحات الإسرائيلية يشعر أن الأمور لا تزال في المربع نفسه، بأن شيئا لم يتغير. الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يصر على عدم الانسحاب، على حرية الحركة في الأرض اللبنانية، على التنسيق الأمني مع الجيش اللبناني وعلى مناطق تجريبية، وبالتالي كأن شيئا لم يتحرك. اليوم سمعنا للمرة الأولى كلام يعني يمكن أن يقول أخف حدة أو يقلل من هذا التشاؤم من الجانب اللبناني، لكن إلى أين يمكن أن يصل لا أحد يعرف، خصوصا أن الجانب الأمريكي الراعي لهذه المواضيع لا يزال حتى هذه اللحظة يعتبر أن الأولوية قبل كل شيء لنفسه.

0: نزعتي لحظة الله. بالنسبة للدولة اللبنانية تقول أن هذا التقدم يحصل لأن هناك تفهم أكثر للموقف اللبناني. طبعا بالنسبة للبنان مسألة وقف إطلاق النار هي الأساس، وقف الحرب هي الأساس، وبالتالي يمكن متابعة الموضوع من خلال مسارين. المسار الأول هو جدول الانسحاب الإسرائيلي، يعني عندما تنسحب إسرائيل تدريجا يكون هناك أيضا انتشار للجيش اللبناني وبسط لسيادة الدولة على كل أرضها، وحل لمسألة السلاح، كل سلاح غير شرعي، بمعنى أن تكون لبنان سلاح الجيش اللبناني هو الوحيد الموجود في هذه المناطق. لكن إلى أي متى، ماذا سيحصل بعد ذلك؟ حتى هذه اللحظة علينا انتظار نهاية الاجتماع لنعرف ما إذا كان فعلا هناك إعلان لوقف إطلاق النار. هل سيكون وقف إطلاق النار من المسار واشنطن وحده، أم علينا أن ننتظر أكثر لمعرفة ما يجري في مسار إسلام أباد، خصوصا أن مسار إسلام ظهر في الأمس بقوة أكبر عندما فرض ترامب شروطه على نتنياهو بوقف قصف بيروت خشية أن ينهار مسار التفاوض مع،
1: ولكن اليوم يأتي حديث رئيس الأركان الإسرائيلي ليقول لا وقف للحرب وقواتنا تستغل حرية العمل الممنوحة لها. روب أرلت، من منح هذه الحرية للجيش الإسرائيلي؟ كيف تطلب إدارة ترامب وقف الحرب من جانب إسرائيل وتغطي استمرارها في الآن ذاته؟
2: It's always a pleasure to be with you.
3: يسعدني دائما ان اكون معكم مع جمهوركم الكريم، وشكرا على الاستضافه. انا لست متاكدا من ان هناك ضوء اخضر بهذا المعنى، لان الرئيس ترامب، وانا كنت احضر لهذا اللقاء، اعرب عن انزعاجه من نتنياهو وعدم رضاه عن استمرار نتنياهو في معاركه. الرئيس ترامب يركز كثيرا على التخلص من هذه الحرب، اضافه الى الحرب الايرانيه الامريكيه لهذا السبب حسب ما افهم المعلومات أن الرئيس ترامب منزعج جدا من نتنياهو.
1: اسمح لي في هذه الجزئية أن أقاطعك. فقط المشاهد العربي الذي يتابعك الآن سيقول سمعنا هذا الكلام من قبل، الرئيس ترامب منزعج من نتنياهو، ثم أيام قليلة ويعلن من جديد ترامب بأن نتنياهو أفضل صديق. هل تفهم يعني خلفيات هذا التشكيك
3: أنا أتفهم هذا التشكيك لأن الأمر أحيانا مربك. أنا أقول هذا هو واقع السياسة والعمل الدبلوماسي. في خاتمة المطاف علينا أن نفهم أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة، وهي ليست وكيل تابع للولايات المتحدة. هم لديهم نظامهم الخاص. نعم هم حلفاء ونحن نؤيدهم، لكن علينا أن نبقى نركز على السلام في الشرق الأوسط. هذا هو محط التركيز الأول للرئيس ترامب. وأفهم كيف أن مشاهديكم مرتبكين إزاء كل هذا، لكن تركيز الرئيس ترامب هو أنه يريد إنهاء هذا النزاع كما هو يريد إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران أن تنتهي. وإذا ما حدث ذلك، الشرق الأوسط سيكون مكانا أكثر سلاما، وهذا هدف الرئيس ترامب. كيف يتحقق ذلك؟ هذا صعب وليس سهل، وهو تعمه الفاظ. أحيانا تأخذ خطوتين للأمام وخطوة.
1: قد يسألك، وأقاطعك مرة أخرى، قد يسألك المشاهد العربي نفسه الذي كان يشكك في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، ويقول يستطيع ترامب بكل بساطة أن يقول لنتنياهو توقف، وهذا ما يتم تسويقه الآن، أن ما حصل من وقف الضرب لبيروت حصل لأن ترامب طلب ذلك من نتنياهو.
2: I
3: تماما تماما هذا صحيح كلامكم تماما. لهذا السبب ماذا يعني هذا؟ الرئيس ترامب يريد إنهاء هذه الحرب عاجلا وليس آجلا. نعم عليه أن يلجم نتنياهو، أنا أعتقد أن هذا هو عين الصواب، وكذلك هو مشكلة في حد ذاته. وأيضا يبقى حزب الله هو المشكلة رقم واحد، ونحن هنا في هذا الموقف لأنهم أطلقوا صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل. من بدأ بذلك؟ كان ذلك حزب الله. إذا نتنياهو لوحده ليس
1: بعد 15 شهرا من الامتناع عن الرد، هذه إشارة لابد من تقديمها. وأذهب إليك دكتور محمد هلسة، واضح أن رئيس الأركان اليوم بتصريحاته يعني أرسل رسالة قوية. هو يقول المؤسسة العسكرية يعني يبدو أنها ممنوحة الحرية في التحرك في جنوب لبنان ولن تتوقف. إذن السؤال، هل هذه المؤسسة العسكرية تفاوض بالنار ضد طاولة واشنطن أم نيابة عنها؟
4: لا، هي تفاوض ضد طاولة واشنطن ولا نيابة عنها، هي تقاتل نيابة عما تسميه الحاجات إسرائيل الأمنية وحاجات إسرائيل السياسية، وهي يعني باختصار تقاتل تحت سقف القيود الأمريكية في محطة القتال الأول قبل أن تبدأ موجة التصعيد الحالية ويوقفها ترامب. الرسالة التي وصلت إسرائيل أن التصعيد في جبهة بيروت والضاحية ممنوع وما دون ذلك مسموح، ولذلك هو يؤكد المؤكد على أن القتال مستمر. قاله قبله نتنياهو، وقال بأنه في حال وجه حزب الله نيرانه تجاه مدننا ومستوطنينا فإننا سنعتبر هذا خرقا لوقف إطلاق النار وسنهاجم بيروت، بمعنى أنه استثنى الجيش والمؤسسة العسكرية التي تسيطر على الأراضي اللبنانية من وقف إطلاق النار وسمح باستمرار خط التصعيد السابق. ومرة أخرى، النار التي تجري يبدو أيضا بأن إسرائيل يستعصي فيها عليها تطويع الحزب ليقبل بالمقاربة التي تريده، ولذلك هذا يعيدنا إلى مربع أو مسار المفاوضات الذي تطمح إسرائيل من خلال مثلا الخديعة أن تشير إلى أنها يمكن أن تقبل بمسار مشروط متدرج مؤجل مرحل تقول فيه بأنها مستعدة للانسحاب، على أمل أن حزب الله الذي يستعصي على إرادتها في المسار العسكري ربما يقبل بهذه الورقة ليقبل بالمقاربة الإسرائيلية التي تفرض احتلالا عسكريا وتفرض حرية عمل عسكري. وربما تأمل إسرائيل أن هذا سيجر المشهد أشهر طويلة إلى الأمام كما هو الحال في القطاع ويحول المؤقت إلى دائم. التزامات الدولة اللبنانية عاجلة وأنية وسريعة، فيما التزامات إسرائيل مرحلة ومشروطة ورقية لفظية. إن كان هذا سيأتي بالحزب إلى وقف إطلاق النار وسيأتي بالدولة اللبنانية إلى القبول بالشروط الإسرائيلية، فأعتقد بأن نتنياهو سيعتبر هذا إنجاز. ولذلك إسرائيل تستمر بالتصعيد بالنار الذي يبدو فيه بأن الحزب لن يخضع لإرادة إسرائيل يعني ترغمه بالقبول بشروطها، لكن إن أتى المسار الدبلوماسي لإسرائيل بما تريده أعتقد بأن إسرائيل ستعتبر هذا يعني إنجاز تشرعنه في على طاولة المفاوضات وتبتز الدولة اللبنانية فيه مستقبلا بدفعها إلى اتخاذ خطوات فيما يتعلق برغبتها نزع سلاح الحزب، وربما المحافظة مستقبلا على المنطقة الأمنية لتقول بأنها أبعدت خطر المسيرات والصواريخ التي تأتي من طرف الحزب على المستوطنات الشمالية.
1: دعني أنوه بتصريحات لعرقتشي نقلتها وكالة تسنيم، يقول فيها أن العودة إلى طاولة المفاوضات مشروطة بضمان حقوق شعبنا وإنهاء الحرب في لبنان، وأن التواصل مع أمريكا لم ينقطع ولكن لم يحدث أي تقدم في هذه المفاوضات. كذلك يقول أي هجوم على بيروت ستكون له عواقب وخيمة وسيؤدي إلى استئناف الحرب بشكل كامل. ويقول كذلك إذا حكم ترامب بعقلانية فلن يعود إلى الحرب أبدا. إذن هذه تصريحات جديدة لوزير خارجية الإيراني عباس عرقتشي تنقلها وكالة تسنيم. الدكتور أحمد ديان، ما الذي يستوقفك في هذه التصريحات؟ هل فيها شيء جديد؟
0: ورد على ترامب اليوم يتكلم

0: تكلم عن أنه المفاوضات مستمرة. وزير أراقشي يقول لا يوجد جديد. الرسالة التي أتت لإيران عبر الوسطاء لم ترد عليها إيران حتى الآن. كل شيء متوقف تقريبا.
1: ماذا فيما يتعلق بالسلاح النووي؟ يعني كان هناك موقف واضح لترامب أن إيران موافقة على ما قدمه في هذا
0: أبدا المشكلة. لا يوجد أي شيء عن النووي. حتى المذكرة التي ذهبت قبل هذا للولايات المتحدة وعدلت كما يبدو الولايات أو طلبت تعديلات الولايات المتحدة عليها لا يوجد فيها شيء عن النووي، إلا أنه سيكون هناك مفاوضات في الجولة التالية. إيران لم تطرح أي شيء. اليوم كلام ماركو روبيو يقول بأنه على إيران أن تتراجع عن طموحها في تخصيب اليورانيوم. أصبح ليس فقط طموح نووي، تخصيب اليورانيوم. تخصيب هو حق لإيران باعتبارها عضوا في معاهدة حظر الانتشار. لذلك عندما تكلم الوزير العراقي عن حقوق الشعب الإيراني أيضا يذكر هذا، أنه هذا أيضا حق للشعب الإيراني، وكذلك إلغاء العقوبات وغير ذلك. يقول بأن المفاوضات لن نذهب باتجاهها إلا بعد تحقيق.
1: طيب إذا لافت
0: يعني بس نعم لأكملها القضية هي أنه سنتبادل الرسائل لكن لن يكون هناك اتفاق. هذا مغزى ما يقول، أنه التفاوض معناه أن نجلس على طاولة ونوقع في النهاية. إذا لم نضمن حقوقنا لن نذهب لهكذا تفاوض. هذا ما
1: يعني اللافت يعني إذا أردنا أن نقارن بين تصريحات روبيو اليوم وما يقوله ترامب، هناك شيء يعني غامض في الواقع. سيد باتريك مارا عندما يقول الرئيس ترامب أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة كبيرة وأن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وهو الأمر الذي لم تعلنه ولم تصرح به أي جهة رسمية في إيران، لماذا يفعل ترامب ذلك؟ يعني وربما هذا فيه إحراج أكبر له الآن من أي شيء آخر.
2: هناك أمور حدثت. وزير الخارجية ماركو روبيو قال يوم أمس إن إيران منفتحة أكثر على برنامج النووي أكثر مما فعلت من قبل أمام المفاوضين الأمريكيين. أنا أصدق ذلك. الرئيس ترامب حسب ما أستطيع أن أفهمه وكما نقلت الجزيرة في بودكاست إن إيران وافقت على التخلي عن السلاح النووي. نعم هذا لم يظهر من المفاوضات بعد، لكن حقيقة الأمر وهي قضية تهم الجميع في المنطقة، من المتوقع أن إيران لديها 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. بإمكانهم أن يخصبوا ذلك إلى 90% في ظل ظروف مواتنة ليصنعوا منها سلاحا نوويا. انظروا إلى ما حدث في مطار الكويت اليوم. هذه مشكلة لعموم المنطقة، واضح أنها مشكلة لإسرائيل ولكل دول الخليج. إذن الرئيس ترامب كثيرا ما يتحدث بلغة متشددة ومتطرفة. طالما أن لا شيء ظهر عن المفاوضات حتى الآن، أنا لا أستطيع أن أؤكد أي شيء، فقط أؤكد ما سمعته عندما قاله في البودكاست.
1: على العموم يعني نحن يعني بشكل عام نحاول أن نفهم ما يتم إرساله بين السطور، ولكن هناك رسالة واضحة أرسلتها إيران اليوم عندما ضربت الكويت وضربت البحرين. يعني ماذا تريد إيران أن تقول لهذه الدول الخليجية التي لطالما قالت أنها يعني ترغب في علاقات جيدة معها في هذه المرحلة؟ يعني ما الثمن لهذه الرسالة أيضا؟
0: لاحظي قبل يوم كنا معا عندما قلت أننا مقبلون على تصعيد في حول الحصار وحول هرمز. هذا كل ما في الأمر، الحصار وهرمز. الولايات المتحدة تستهدف أولا السفن الإيرانية، بدأت تزيد من استهدافاتها في العشرة أيام الماضية، 4 مرات هاجمت وحاولت إيقاف سفن إيرانية وإيران ردت عليها. اليوم إيران تصعد بالضرب، ضربت أمس أيضا سفينة أمريكية تقول بأنها أمريكية، لا نعلم التفاصيل حتى الآن. ثم عندما ضرب موقع يعني تاور اتصالات، برج اتصالات في غشم مرتبط بشكل محدد بإدارة الملاحة،
1: هي تريد أن توجع الولايات المتحدة، هذا واضح.
0: ليس فقط ذلك، أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تمرر ضربها لإيران وأصولها.

0: بها دون أن تضرب قواعدها. هذا والضرب يأتي بشكل أوسع،
1: ولكن عندما يضرب مطار الكويت تحديدا، هذا المطار الذي ضرب والآن منع السفر منه، هذا في الواقع يعني بالنسبة للشخص يعيش في الكويت سيقول لك ما هذا يعني كفى.
0: هناك يا ليلى ثلاثة أماكن ضربت، قاعدتين في الكويت، في قاعدة علي السالم وقاعدة عبد الله بن مبارك. قاعدة عبد الله بن مبارك في مطار الكويت، الإيرانيون الآن يقولون أننا استهدفنا القاعدة لكن الباتريوت سقط على المطار، لا نعلم التفاصيل، لكن ثلاثة الأهداف الرئيسية التي استهدفها إيران، إذا أرادوا يستهدفوا مراكز مدنية لفعلوا ذلك بأماكن أخرى، يعني استهدفوا مراكز عسكرية، هكذا أفهم، لا يوجد أي منطق لإيران أن تستهدف مكان مدني.
1: طيب دعني أعود لتصريحات عرقتشي التي نقلناها قبل قليل فيما يتعلق بأن قواتنا المسلحة مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت. أمين قمورية، ما قراءتك لهذا التصريح؟
2: يعني من الواضح أن الجانب الإيراني في بنوده الأساسية من أجل التفاوض مع الولايات المتحدة وضع شرط إنهاء الحرب في لبنان في مقدم أولوياته، والواقع أن الحرب إلى حد كبير توقفت على إيران فيما لا تزال شرسة جدا جدا في جنوب لبنان، وبدأت التساؤلات في جنوب لبنان ماذا بعد، نحن دخلنا الحرب إلى جانب إيران لا يمكن تركنا وحدنا، وبالتالي كان على الجانب الإيراني وبعد سلسلة من المشاورات الموقف الذي عاد بفتح وحدة الساحات في وجه أي محاولة للاستمرار على هذا الحال. كان التهديد بأن الحرس الثوري سيضرب شمال إسرائيل، الحشد الشعبي سيتحرك، الحوثيين في اليمن سيتحركون، وهذا ما دفع ترامب في النهاية إلى تغيير موقفه والإصرار على نتنياهو بمنع توجيه الصواريخ أو القاذفات أو قواته باتجاه بيروت. هذا ما ألزم ترامب إلى إعادة النظر في كل ما يجري خشية أن تنفجر الحرب مرة أخرى ويفتح صندوق بندورا من جديد. هنا أريد أن أشير إلى مسألة مهمة أيضا كنت تسألين عنها سيدة ليلى، وهي متعلقة بمن أعطى إسرائيل حق الحركة، حرية الحركة. الذي أعطى إسرائيل حرية الحركة هي الولايات المتحدة في القرار 1701. هناك ملحق في هذا القرار بين إسرائيل والولايات المتحدة ينص على أن لإسرائيل حرية الحركة. أيضا في بيان الأول لوزارة الخارجية الأمريكية بعد المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الاجتماع الأول، هناك أيضا بند ينص على أن لحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها. واليوم كل الحديث الأمريكي مرة أخرى يعطي إسرائيل حق ما تعتبره أنها معرضة للخطر، وبالتالي عليها أن تجد الوسائل المناسبة للدفاع عن نفسها.
1: فقط إذا سمحت لي، فقط لم يبق لي إلا دقيقة واحدة. شكرا، وصلت الفكرة. روب أرلات، أيضا قراءتك لهذا التصريح من عرقتشي، أي هجوم على بيروت ستكون له عواقب وخيمة وسيؤدي إلى استئناف الحرب.
3: هذه هي استراتيجيتهم، ومرة أخرى لا أعتقد أن هذا يشكل أي خوف للرئيس ترامب وللقوى العسكرية الأمريكية، لأن قوتهم العسكرية ضعيفة.
1: للأسف أدركنا الوقت. أشكر ضيوفنا الكرام على المشاركة في هذا النقاش. ننتقل مباشرة لمتابعة برنامج نقاش الساعة مع عبد القادر عياد. تفضل عبد القادر.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك كالعادة لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مسارته، بمسارات دبلوماسية وعسكرية متوازية وبمؤشرات متباينة تلتقط من بين ثنايا المواقف المعلنة. تستمر المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مفتوحة على احتمالات مختلفة رغم

0: ليلة ساخنة من الهجمات الإيرانية على أهداف داخل الكويت أثارت موجة من ردود الخليجية والدولية الغاضبة. حافظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلافا لوزير خارجيته ماركو روبيو على نبرة معتدلة في التعاطي مع مسار التفاوض مع طهران، متحدثا عن انخراط من قبل المرشد فيه وعن أخبار سارة قد تحدث بين فينة وأخرى كما قال. نبرة القيادات الإيرانية بدت أقرب إلى التشدد حتى على لسان وزير الخارجية عباس عرقجي في التعليق على الهجمات الأمريكية ضد أهداف داخل إيران، والذي رسم إطارا عاما للتجاذب الأمريكي الإيراني قائلا إن ما لم يتحقق لواشنطن بالعمل العسكري لن تناله بالدبلوماسية. ومع تمسك طهران بتلازم المسارات مع لبنان يحاول نتنياهو التهوين من الأصداء التي أثارتها مكالمة ترامب الغاضبة، مشيرا إلى أن التشاور بينهما مستمر ويقلب كل الخيارات في التعامل مع إيران وحليفها الإقليمي حزب الله. وبين هذه الاعتبارات وتلك جدد اتصال قطري سعودي المراهنة على الدبلوماسية وجهود الوسطاء لخفض التصعيد والتمكين لمعالجة سلمية تقي المنطقة من الانزلاق لمواجهة واسعة أخرى قبل فوات الأوان. هذه هي القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الأستوديو، وأرحب بهم تباعا. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. السيد ديفيد دوروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. الدكتور علي أحمد، الأكاديمي والباحث السياسي. الدكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي. أهلا بكم جميعا في هذه الساعة، ساعة نقاش كما تبعنا قبل قليل في المقدمة. رسائل على صعيد المشهد والصورة تبدو متناقضة بالصواريخ باليمين وتصريحات الرئيس الأمريكي في اليسار. تصريحات الرئيس الأمريكي تبدو متفائلة بعض الشيء أو تدعو إلى التفاؤل، تختلف عما عهدنا عليه الرئيس الأمريكي في مرات سابقة، ولكن مع ذلك لغة الصواريخ ما زالت مستمرة. بتقديركم نسير خلف أي الاتجاهين، ما تقوله الصواريخ أو ما يدلي به أساسا من تصريحات؟
1: نسير خلف الصدف.
0: الصدف،
1: نعم. يعني روبيو أمام الكونغرس يصعد الموقف، ترامب يخفض، وهذا يعني أنا أعتقد أنه ترامب مستعد لتقديم تنازلات الآن، لكن هل هذا هو نفس رأي الإدارة؟ لأنه كلام ترامب، كلام روبيو مختلف عن، يعني لا يتضمن أي تنازلات، بالعكس هو يقدم نوع من التصعيد في الموقف، هو يتحدث عن إيران تريد القنبلة الذرية، ويتحدث عنه لا يمكن إعطاها أي أموال وإلى آخره من التفاصيل،
0: وصفر تخصيب،
1: وصفر تخصيب، في حين أن ترامب ذهب إلى حد الدعوة لمقابلة المرشد الأعلى، يعني وهذا أمر لا يتم إلا بعد أن يصلون إلى مرحلة من التجانس يعني والاتفاق. فأظن أنه يتحدث عن مبادرات أو اتفاق جيد جدا كما قال. إيران بالمقابل تصعد لأنها وجدت أن الولايات المتحدة بدأت بمحاولة الانسحاب. الولايات المتحدة لا تريد الحرب، واضح جدا، وإيران لا تريد الاتفاق أو أي اتفاق، لأن الاتفاق سيقيدها ويلزمها، وهذه فرصة تاريخية لن تتكرر لإيران. أولا تمنع الحروب في المستقبل عليها، وثانيا تحصل على ضمانات ما يتعلق بأموالها وأمور كثيرة، يعني تتخلص من قضية العقوبات للأبد ربما. هذه فرصة، لأنه ترامب استراتيجيا كلف بلاده خسارة كبيرة حقيقة لحد اللحظة، لكن لا يمكن في مثل هذا المناخ المتوتر، لا سيما بهذه المناوشات التي جرت أمس مثلا على المضيق والقصف الإيراني للكويت والتصعيد هذا، لا يمكن القول أننا في الجانب الآمن. ربما يكون هناك فعلا في لحظة ما يفلت العيار.
0: نسمع وجهة نظر أخرى دكتور إبراهيم.
2: نعم، أولا دعنا يعني نتفق على أن التصريحات الإيجابية المتواصلة من قبل الإدارة الأمريكية هي أولا تخدم الداخل الأمريكي، يعني الأسواق ترتاح والداخل الأمريكي يطمئن، ولكن هذا لا يعني
0: الرئيس
2: طبعا، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن هذه التصريحات تقال من أجل الداخل، يعني حتى نكون دقيقين في هذا الموضوع. الآن بالنسبة لترامب، نحن ننظر إلى الأفعال وننظر إلى أبعد ما يقصد عليه.

0: نتنياهو مؤشر مهم يتقاطع مع ما ذكرت؟
1: بكل تأكيد، لأنه هناك التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لم يتوقف ولن يتوقف، حتى في على طاولة على دائرة أو مائدة إسلام أباد لم يتوقف التنسيق بهذا الجانب الآن. فهذا مؤشر على أنه ترامب والإدارة الأمريكية تريد مثل هذا الاستمرار التفاوضي، لأنه البدائل سيئة بالنسبة لها، ليس حبا في إيران. مسألة التصعيد في الخليج، هذه المناوشات بين هنا وهناك، أنا برأيي وتحليلي هي لا تتناقض مع هذه الرغبة باستمرار حالة التفاوض، على اعتبار أن هذه المناوشات هي تخدم المسار التفاوضي، لأنها واحد اللي هي تنفي التطبيع بالنسبة إلى الولايات المتحدة، التطبيع مع أن إيران تحكم القبض على مضيق هرمز، فهي لا تريد أن يتحول ذلك إلى أمر طبيعي، فهي تصعد بين الفينة والأخرى لتمنع التطبيع الوضع الأمني، واحد. واثنين، أنه حتى تضغط، لأن المفاوضات على الطاولة هي بحاجة إلى ضغوطات، ضغوطات يعني خشنة، كما يكون اللي هو في التصعيد المرحلة بين الحينة والأخرى في موضوع المضيق. ولهذا السبب لا أرى تناقض.
2: خشنة على حساب الكويت
1: طبعا،
2: خشنة على حساب الدول العربية والخليجية،
1: نعم،
2: وليس على حساب الأمريكان.
1: نعم.
2: الإيرانيين ضربوا الكويت وضربوا البحرين وضربوا المطار في الكويت ردا على قصف الأمريكان لقاعدة يعني رادار في جزيرة قشم. بالتالي يعني هذه الرسائل الخشنة هي محاولة لتطويع هذه الدول وليس لتطويع أمريكا،
1: يعني على حساب المنطقة وليس على حساب الإدارة الأمريكية. ما تقوم به الإدارة الأمريكية.
0: طيب أسمع دكتور وسام ثم أسأل دكتور محمد صالح صدقين فيما يتعلق باستهداف الكويت.
3: أعتقد أن هاجس الولايات المتحدة التاريخي هو أن لا تتورط في حروب طويلة الأمد واستنزافية، وتحديدا دونالد ترامب سواء في ولايته الأولى أو حتى في ولايته الثانية بقي هذا هاجسا أساسيا لديه. وكان تقييم ترامب أن الإدارات السابقة له كلها تورطت في حروب تدخلية وبرية إلى آخره، وهو سوف يكون في منأى عن ذلك. ومع هذا دخلت الأمور في ظل هذه الإدارة هذا المنحى التصعيد ضد إيران الذي مع هذه الحرب. يحاول ترامب جهده ألا يعود إلى هذه الحرب، هذا واضح، ولكن في نفس الوقت هذه النية أو هذه الرغبة في تحاشي الحرب أو عدم الاستعداد الأمريكي كدولة وكإدارة للدخول في الحرب يصطدم ببون شاسع لا يزال ما بين ما تبتغيه الإدارة الأمريكية وما ترتئيه فيما يتعلق بالملف النووي، فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية، فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بعلاقات إيران مع دول المنطقة. وقد رأينا يعني الشكل الذي تعبر عنه إيران في علاقتها مع دول المنطقة من خلال استهدافات في الكويت أو في البحرين في الساعات الماضية. والمشكلة أين تقع بتقديري؟ ترامب مع كل هذا طرح نفسه سواء في ولايته الأولى أو الآن على أنه هو صانع الصفقات، في حين أنه إذا ما استثنينا الصفقات التجارية، العقود الاستثمارية، وإذا ما استثنينا قدرته على تجميد صراعات أو حروب كانت موشكة كما ما بين الهند وباكستان، أو قدرته على تجميد الحرب حرب عام 2025 بين إسرائيل وما بين إيران من خلال تدخله في الساعات الأخيرة من هذه الحرب في قصف المنشآت النووية، إذا ما استثنينا ذلك لا نجد أن ترامب استطاع إبرام أي صفقة سياسية ناجحة في أي مكان من العالم. يعني صحيح بادر إلى لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قمة سنغافورة، ثم في العام التالي عندما انعقدت قمة هانوي فرطت كل محاولات تسوية المشكلة الأمريكية الكورية الشمالية فيما يتعلق بالنووي، فيما يتعلق بكل حديثه عن الديل والديل ميكر، تقديمه على أنه هو صانع الصفقات، فشل ترامب في أن يخرج الموضوع الحرب الأوكرانية الروسية إلى مسار تسوي. وبالتالي اليوم ما نجده أن ترامب يوحي بشكل من الأشكال في طريقة تعامله مع بنيامين نتنياهو أنه يتعامل مع نتنياهو كما لو كان فلاديمير زيلينسكي، وهذا

0: إلى حد ما قد يكون مضللاً، أن الصراع في أو أن الاحتكاك إذا صح التعبير ما بين ترامب ونتنياهو في هذه اللحظة هو يتعلق بمن يمتلك قرار الحرب والسلم في الشرق الأوسط، هل الولايات المتحدة أم إسرائيل؟
1: طيب فقط أشير لهذا الخبر العاجل، القيادة المركزية الأمريكية تقول مزاعم إيران أنها لم تهاجم مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي باطلة. وهنا أسأل الدكتور محمد صالح صدقيان، كان قبل تقريبا أقل من ساعة تكذيب إيراني والقول بأن ما جرى ربما يكون هو صاروخ اعتراضي هو الذي سقط في مطار الكويت وأحدث كل هذا الدمار والخراب والجرحى وأيضا ما خلفه هذا الصاروخ بسقوطه على المطار، تعليقك؟
2: بشأن هذه الهجمات على الدول الخليجية أنا لدي موقف وكتبت هذا الموقف، لكن الآن نحن أمام روايتين، رواية إيرانية ورواية أمريكية. الرواية الإيرانية بكل بساطة تقول بأن القاعدة العسكرية الأمريكية الموجودة في قاعدة علي السالم الصباح هذه قاعدة مرتبطة بالقيادة الأمريكية الوسطى المتمركزة في البحرين، وبالتالي هذه القاعدة هي تؤمن المعلومات، تؤمن الإحداثيات، قضايا معلوماتية، فريكنسات وما شاكل ذلك، وهذه تخدم يعني جزء من الخدمة التي تؤمنها للقيادة الأمريكية الوسطى في البحرين. وبالتالي هذه الهجمات التي تقوم بها الطائرات والصواريخ الأمريكية حيال المناطق الإيرانية بما في ذلك يوم ليلة أمس في رادار قشم، إيران تقول بأن هذه معلومات مزودة من هذه القاعدة سواء كانت في البحرين أو في الكويت. النقطة الأخرى المتعلقة بالرواية الأمريكية، يعني هذا إيران لا زالت تتهم هذه القاعدة وتقول بأنها تستهدف القاعدة ولا تستهدف غير ذلك. الرواية الأمريكية في غاية الأهمية أيضا، الرواية الأمريكية نأخذها من وزير الخارجية الأمريكي روبيو يوم أمس أمام الكونغرس، هو أشار لأن مرة يصرح لي صحيفة وفي لقاء صحفي ولقاء تلفزيوني، مرة يصرح أمام اللجنة في الكونغرس، وبالتالي كل ما يقوله هو يسأل عنه. هو أشاد بالكويت وبالبحرين يوم أمس، أشاد بالكويت والبحرين لمساعدتهما في الحرب على إيران، بالدقة هذا اللي قاله ونزل عاجل على الجزيرة. الإيرانيون يقولون هذا روبيو ده يقول أمام الكونغرس، وبالتالي هم يعتقدون بأن هذه القواعد
1: هل معنى دكتور محمد هل معنى ذلك إذا كنت فهمتك بشكل جيد أنت ترجح بأنه جرى استهداف المطار من قبل الجانب الإيراني لأن هناك تكذيب من الجانب الإيراني وتكذيب للتكذيب من قبل الجانب الأمريكي؟
2: البيان الذي أصدره الحرس الثوري فجر اليوم يعني بعد هذه العمليات هو أشار بشكل ضمني إلى أنه استهدف القاعدة الأمريكية في الكويت، يعني وأشار إلى وأشار أيضا إلى يعني استهدافه إلى قاعدة القيادة الأمريكية الوسطى في البحرين. الآن الشيء الموجود والصور التي رأيناها هو مطار نقل الركاب، وكان هناك ركاب والمطار واضح.
1: ربما لم تطلع على هذه المعلومة قبل قليل فقط هذا الخبر دكتور محمد صالح صدقيان، من الجانب الإيراني يقول لم نستهدف مطار الكويت وأن الذي جرى ربما هو صاروخ اعتراضي هو الذي سقط في المطار، وبالتالي هناك تكذيب من الجانب الإيراني أنهم استهدفوا المطار، وهذا ما يبرر ما أذعنه قبل قليل بأن القيادة المركزية تقول ما النفي الإيراني نفي كاذب لاستهداف المطار.
2: هو هذا بقايا الصاروخ أو الذي أراد أن يسقط الطائرات الإيرانية أو المسيرة من ليلة أمس موجودة، أنه هذه بقايا الصاروخ هو الذي سقط، الآن سقط على المطار على صالة الركاب أم لا، هذه قضايا ربما الإيرانيون لديهم معلومات أكثر ما أمس.
1: دكتور علي أو دكتور محمد،
2: لكن اسمح لي عبد القادر بس فقط أشير إلى نقطة إذا سمحت لي. يجب علينا أن نتذكر أيضا الاعتذار الذي قدمه الرئيس الإيراني للدول الخليجية باعتبار أنهم يستهدفون القواعد العسكرية الأمريكية ولا يستهدفون للسيادة الدول الخليجية ولا يستهدفون الأماكن السكنية والمدنية في هذه الدول. النقطة الثانية، حتى المرشد الإيراني الجديد السيد مجتبى الخامنئي أيضا شدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وبين الدول الخليجية والدول
1: طيب المغرب. أسمع دكتور صالح،
3: أنا ببدأ من حيث انتهى الدكتور صدقيان أو قبل قليل لما يقول الإشادة التي جاءت من روبيو للكويت ومملكة البحرين. كم مرة أشاد ترامب بنفسه بالقيادات الإيرانية وقال بأنه أيضا يعني منخرط معهم بالتواصل وهم ناس عقلانيون. الأمر الآخر، إذن لماذا استهدفت دول الخليج الستة في بداية هذه الحرب التي لم يشكرها لا ترامب ولم يشكرها أيضا روبيو؟ وبالتالي هذا الاستدلال يعني لا يجب أن يكون هكذا. دول لم يشكرها لا روبيو ولا الرئيس الأمريكي وتم استهدافها من يوم 28. الأمر الثاني، ما هذه السرعة والدقة التي تم تحديد بها المصادر؟ إذا كانت بهذه الإمكانات الكبيرة، وأنا لا أعرف، ليس لدي تقارير تفيد بأنها بهذا التطور الذي استطاعت أن تعرف هذه الاستهدافات وهذه الاتصالات بين قاعدة علي السالم والقاعدة المركزية في البحرين التي تنسق، طيب لماذا لم تجهض هذه الهجمات التي استهدفت المرشد الإيراني والقيادات الإيرانية؟ ثم هناك تقارير كثيرة من إيران تقول بأن العشرات من القواعد الإسرائيلية موجودة في الأراضي الإيرانية وكذلك في العراق على سبيل المثال التي اكتشفت بالصدفة. فهذه الإمكانات ما قدرتوا تعرفونها إلا فقط في الانطلاق من الاعتداءات. أنا أعتقد بأنه لماذا تغيرت الآن الرواية الإيرانية بعدم الاستهداف أو الشظايا؟ أولا كل الخبراء ومنهم خبراء عسكريون في الجزيرة أكدوا أن هذه الاستهداف لمطار الكويت وهو منشأة مدنية يعني محمية بالقانون الدولي حتى في وقت الحروب، وتعرف يمكن الدكتور إبراهيم وغيره يعرفوا بأن استهداف منشأة مدنية وإن كانت بأي مبررات سواء قريبة من قاعدة بعيدة طيب. من قاعدة، اسمح لي بس أكمل الجملة هذه بس فقط، هذا الاستهداف يشكل يعني عملا إرهابيا مجربا في القانون الدولي، ولذلك كل الخبراء العسكريين اللي ظهروا اليوم يؤكدوا أن هذا الاستهداف بمسيرة بالأدلة والصور وليس بقايا شظايا. الأمر الأخير إذا سمحت لي، أنا أعتقد بأنه صحيح قد نقبل في بداية الحرب بعد هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ردة الفعل السريع المتعجل، لكن اليوم نحن في هدنة، لا يجب أن يكون يعني هذا الاستهداف لضحايا مدنيين ومنشآت مدنية، وهذه هي المرة السابعة التي يستهدف بها مبنى ركاب راح ضحيته من العاملين ومن المسافرين. أنا أعتقد بأنه ضبط النفس والعقلانية الخليجية وعدم الانزلاق إلى حرب إقليمية، لكن إيران ربما تريد أن تحرك من هذا الجمود في المفاوضات، فهي لا تريد أن تدفع تكلفة عالية وباهظة باستهداف القطع الأمريكية أو باستهداف إسرائيل، فذلك تجد أن استهداف دول المنطقة طيب. ربما
1: يحرك فقط هذا أسمع المساق. دكتور مهند أو دكتور علي تفضل مهند
4: أوكي. لا بدي أرجع على السؤال الأول، هل نحن في اتجاه تصعيد أم تهدئة؟ بدي أقرأ هذا السؤال من خلال المقاربة الإسرائيلية لذلك. أولا بالنسبة لسؤال من يقرر السلم أو الحرب، هل نتنياهو أو ترامب؟ هذا أصبح محسوم، الذي يقرر هو ترامب وليس نتنياهو. الذي الآن يقود مسار الحرب ومسار السلم هو ترامب، حتى في الجبهات التي فيها إسرائيل تخوض مواجهات لوحدها بدون الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى الجبهة في لبنان وحتى الجبهة في غزة. اليوم كان في تصريح لوزير الخارجية الأمريكي روبيو أنه لن يسمح لإسرائيل باحتلال 70% من قطاع غزة. الآن إلى مدى إلى أي مدى أمريكا ستطبق ذلك أم لا؟ ولكن على المستوى الخطابي هنالك في واضح أنه الذي يقرر في هذه المسائل الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هنالك في جو عام في إسرائيل مدعوم بتصريحات سياسية وتقديرات إسرائيلية أنه ترامب لا يريد العودة إلى الحرب مع إيران، وأنه حتى تدخله فيما يتعلق بلبنان هو من أجل الجبهة الإيرانية وليس من أجل لبنان. وهنا التخوف الإسرائيلي أنه ترامب عم يربط الجبهتين مع بعضهما البعض على عكس ما كان يريد في البداية. يعني في البداية كان التوجه الأمريكي الإسرائيلي وحتى اللبناني الرسمي كان التوجه هو فصل جبهة لبنان عن جبهة إيران، ولذلك ذهبوا إلى مسار سياسي، ولذلك إسرائيل كانت تقود عمليات عسكرية في لبنان بدون علاقة حتى مع المسار السياسي مع لبنان أو مع إيران. ما فعل ترامب الآن أنه قال للإسرائيليين وقال لنتنياهو الذي قال طبعا وصفه أنه مجنون، قال له عمليا أن هنالك في ربط واضح ومباشر ما بين جبهة إيران وبين جبهة لبنان، بمعنى أن ترامب يعيد الربط بين الجبهتين على عكس ما أرادت إسرائيل من ذلك. ولذلك التخوف الإسرائيلي وهو ما ذكره اليوم نتنياهو في مقابلته مع سي إن بي سي
1: مهم جدا،
4: قال فيها كالتالي، قال صحيح تحدث انه احنا ما زلنا ننسق مع ترامب وانك في تنسيق عميق بين ترامب وبين نتنياهو هو شخصيا، ولكن من نبرة نتنياهو من استمع الى اللقاء نتنياهو عمليا خضع لواقع ان الاتفاق هو الخيار الوحيد امامه وليس خيار الحرب، ولذلك طرح المصالح والمطالب الإسرائيلية عاد عليها، صفر تخصيب يورانيوم، إخراج اليورانيوم المخصب من داخل إيران، تفكيك البنية النووية الإيرانية، هذه مطالب إسرائيلية ضمن اتفاق وليس ضمن عملية عسكرية إسرائيلية أمريكية، بمعنى أن النبرة الإسرائيلية الآن بدأت تتحدث أنه ترامب ذاهب بكل الأحوال إلى اتفاق مع إيران وليس مع مواجهة طيب. عسكرية معها.
1: ربطا بما ذكرت خاصة بما يتعلق بالمقابلة للرئيس الأمريكي، أنا أسأل دكتور علي أحمد وصححوا لي إن كنت مخطئا في هذا التقدير، ربما هذه أول مرة يخرج فيها الرئيس الأمريكي بشكل مباشر ويتكلم عن مقابلة وصفها بالحادة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، ألسنا أيضا بهذا المؤشر إذا ما أضفنا له بحديثه على أنه مستعد أن يلتقي المرشد، نحن أمام مؤشرات ربما تختلف دكتور علي؟
5: أنا أعتقد أنه ترامب يحتاج إلى الذهاب للاتفاق، خاصة أنه متى يذهب أي دولة أو القيادة تذهب إلى الاتفاق؟ عندما تعجز عن آلة الحرب أن تنفذ الأهداف، يعني هو كان في عنده هدف أولي إسقاط النظام لم يحصل، ذهب إلى المرحلة الثانية يريد فتح المضيق، كل السبل العسكرية لم تؤدي إلى فتح المضيق، أمام هذا الإقفال ذهب بالاتجاه التفاوض وبدأت عملية التفاوض وبدأت الهدنة، هذا المسار استمر، ولكن هذا المسار كان هناك صعود وهبوط ضمن العمليات التفاوضية، لكن عندما وصلت الأمور إلى حد أن إيران هددت بشكل واضح أنها تريد الخروج من الاتفاق ومن العملية التفاوضية نتيجة ما يحصل في بيروت ونتيجة التصعيد الإسرائيلي والذهاب بالتهديد بيروت، أتى نتنياهو بشكل ترامب بشكل سريع جداً وتحدث بهذه اللغة مع نتنياهو التي تعمد أيضا الحديث عن الإهانة، يعني هو أهانه وتحدث بكلام مسيء وأعاد نشره حتى في الإعلام، هذا كله مؤشر أن ترامب يحتاج للاتفاق نتيجة الكثير من الظروف، وأن الإيرانيين اليوم رغم كل ما يحصل هم في موضع تم كسر الأهداف الأمريكية وتم الذهاب إلى التفاوض، والنقاط التي يطرحها الإيران اليوم، النقطة الأولى أنه إيقاف الحرب في كل المنطقة، وعليه يتم الحديث عن عودة لأول مرة في الملف اللبناني يمكن أتحدث عنها بعد قليل أكيد. أننا عدنا إلى أولى بوادر الردع التي فقدت نتيجة الحرب الماضية، أنه أصبحت بيروت محيدة بفضل الجهود التي تحصل في المنطقة، وهذا أول النتائج التي يمكن أن تستمر
1: ونتائج ما قلناه قبل قليل تصريحات الوزير عراقجي، يبدو أنه ما زالت المخاوف والمحاذر بما يتعلق باستهداف بيروت على الأقل حاضرة.
4: لماذا وصف ترامب نتنياهو بالمجنون حسب رأيي؟ هذا ليس وصف عشوائي، ليس حالة غضب، ترامب وصف نتنياهو المجنون لسبب بسيط، أنه الذي أعاد هذا الربط بين إيران وبين لبنان تصرفات نتنياهو في لبنان، يعني ترامب كان أذكى من نتنياهو على عكس ما الكثير يفكر، ترامب كان أذكى من نتنياهو، ترامب قال لنتنياهو اذهب إلى مسار سياسي دبلوماسي مع لبنان من أجل أن نفصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة طيب. الإيرانية ماذا فعل نتنياهو؟ ذهب إلى عملية عسكرية عشوائية بدون استراتيجية واسعة في لبنان فقط من أجل الانتقام، فقط من أجل أهداف سياسية داخلية، وهو بذلك عمليا قوض من فكرة ترامب فيما يتعلق بفصل الجبهات، ولذلك وصفوا أنهم
1: طيب. أنا فقط أستأذن الجميع، لم نسمع سيد ديفيد دورش إلى الآن.
6: بضع نقاط، أولا بالنسبة إلى صاروخ الباتريوت فلديه رأس حربي لا يسبب الانفجار حتى لو هبط في المطار، هو مصمم ليضرب صاروخا آخر، وبالتالي هذه الذريعة هي معلومات مضللة من طرف ارتكب جريمة شنيعة وتم القبض عليه، هذا أولا. ثانيا لم نسمع إطلاقا أي نقاش عن الربط بين إيران ولبنان إلا بعد ما سمعناه من أكسيوس حين قال نتنياهو إن النقطة الأساسية إعادة فتح المضيق مفهوم لم يتفق عليه، اتضح أن مفاوضات المذكرة قد أجهضت حينذا قررت إيران أن تربط نفسها بإيران لأنها بالفعل لم تساعد حزب الله بل تخلت عنه. ثالثا الاعتداء على الكويت، وهذا وهي أكثر دولة أصلاً مناهضة لاتفاقات أبراهام ضمن دول الخليج. بهذه الطريقة مرة أخرى تخلت إيران عن شريك عربي آخر إضافة إلى حماس، فهي قد غيرت الرأي العام الذي كان أصلاً مناهضاً ومعارضاً لإعادة المصالحة مع إسرائيل. إذن أعتقد أن ما نراه بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية، رئيس ترامب يتعامل مع أشياء كثيرة ولكنه كالسنجاب ينتقل من شيء إلى آخر. النقطة الأساسية هي إيران، لديه فريق يعمل على ملف لبنان وفريق آخر يعمل على ملف إيران، ولا يمكن لشخص واحد أن يناقش سبعة أشياء في الوقت نفسه. يفضل 1، 2، 3، وهذه نقطة ثالثة لم تكن لها علاقة بلبنان. أعتقد أن سلوكيات إيران أكدت ذلك إلا حين رأيت أن المفاوضات تفشل.
1: أسمع دكتور إبراهيم،
4: أربع نقاط رئيسية في موضوع الكويت وبدقيقة واحدة. أولا، واحد، الهجوم الإيراني على مطار بالكويت هو يعني ضد القانون الدولي، اختراق واضح وصريح للقانون الدولي ومرفوض ومدان من المجتمع الدولي ككل، لا يوجد نقاش في هذا الموضوع. هذا واحد.
1: حتى مع النفي الإيراني؟
4: ما هو هذا يعني هذا ليس أول مرة، وتم ضرب أهداف مدنية أخرى، نحن نتحدث عن ضرب أهداف مدنية، وتم ضرب أهداف مدنية في دول أخرى، فالمسألة يعني ممكن أن تكون مرة إليه بالصدفة، ولكن يبدو أن هناك تكرار في الحدث. هذا واحد. اثنين، ضرب الأهداف المدنية والاعتداء عليها هو لا يأتي من إيران لوحدها، يأتي من الولايات الإدارة الأمريكية أيضا، بل على العكس تماما، الإدارة الأمريكية هي البادئة بهذا الموضوع، سواء كان، والأمثلة كثيرة، سواء كان اللي هو في مدرسة المدرسة البنات من الأيام الأولى للحرب، أو حديثا اللي هو في جزيرة قشم اللي في هذا اللي تهاجم أهداف مدنية إيرانية بين الفينة والأخرى. فأيضا الولايات المتحدة بالعكس هي تبدأ في هذا، لا وهناك رادار ضرب أهداف مدنية كثيرة. خلينا نكمل بس النقطة.
7: قشم ما بيها
4: وتم ضرب مدنية. وتم ضرب أهداف مدنية بمناطق مختلفة ومتعددة.
7: قشم ما بيها أهداف مدنية.
4: النقطة الثالثة، إذا سمحت لي، النقطة الثالثة اللي هي تتعلق بالجانب الإيراني بشكل أساسي. الجانب الإيراني، هذه الحرب التي شنت عليه هي حرب لا قانونية ولا شرعية ولا أخلاقية، ويوجد هناك تضامن دولي مع إيران في موضوع الرواية أنه تم الاعتداء عليها وفي رمضان اللي هو شنت عليها هذا الحرب. إيران لا تريد أن تخسر الرواية، حرب الرواية بمهاجمة أهداف مدنية هي تخسر حرب الرواية.
1: كيف بنيت هذا بأن هناك دعم دولي أو تقبل دولي للرواية الإيرانية؟
4: لا، ليس الرواية، أن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران هي غير قانونية، هذا غير، لا يوجد فيها تشريع من المجلس الأمن ولا حتى من الكونغرس الأمريكي ولا من أي جهة. يعني اثنين اللي هم نتنياهو وترامب هم من صنعوا قرار الحرب، والمجتمع الدولي برمته حتى أوروبا رفضت أن تشارك في هذا الحرب، فيوجد رفض لهذا الحرب. فإذا إيران يعني اليوم عندما إيران تصعد في مجال، لماذا أقول تخسر حرب الرواية، عندما تصعد في دول الخليج، المستفيد الأكبر في هذا الموضوع هو لينزي غرام وبنيامين نتنياهو اللي يريدوا دائما أن يزجوا بالخليج في هذه الحرب. المهاجمة الأهداف المدنية، إيران تخسر ليس فقط الرواية والتضامن المجتمع الدولي ضد هذه الحرب غير قانونية، أيضا يخسروا الوسطاء أو الجانب الخط الوسيط أو الوسط في دول الخليج في دول الجوار عندما تقوم اللي هو بمثل هذه الأعمال. هناك الرئيس الإيراني بازشكيان جاء يعني بفرصة ممتازة من البداية، جاء ببرنامج أن يريد أن يصلح العلاقات مع دول الجوار كلها، ولم يعطى فرصة من قبل الإدارة الأمريكية وإسرائيل. آخر نقطة، ولم يعطى فرصة، وأعتقد أن إيران أو الحرس الثوري بحاجة أن يعطي الرئيس الحكيم بازشكيان الفرصة لإصلاح العلاقات مع الخليج. والنقطة الأخيرة الرابعة،
7: أصبر خمس دقائق
4: خلاص، لا الرابعة
7: يا أخي ما
4: حلمت نسينا إياها، لا بس ذكر للنقطة الرابعة بلاش ننساها، أنه أيضا بالنسبة إلى الكويت ودول الجوار بحاجة أن تعيد النظر في موضوع القواعد العسكرية في الخليج. هذه القواعد جيء بها من أجل أن توفر الحماية لدول الخليج، ولكن يبدو أنها
8: بدل الأمن جاءت باللا أمن.
3: إذا تتبنى الرواية الاستهدافات أنت بدأتها بأنه تخالف القانون الدولي والمنشآت المدنية حتى وإن كانت تحت الحرب في ظل الحرب في ظل السلم هو إرهاب دولة، ثم جئت بمبرر نفس الرواية الإيرانية.
8: لا لا لا لا يوجد مبرر، لا يوجد مبرر.
3: هذا تقول أولا تناقشنا كثيرا في موضوع القواعد وهي من الأمور السيادية، هذا أول الأمر، والدول ذات السيادة هي التي تحدد علاقاتها وتحالفاتها، كما أن لإيران كثير من الحلفاء. عندما تقول نحن نتحالف مع حلفاء في إيران في اليمن في العراق في لبنان وهم حلفاء وليسوا وكلاء، ما هكذا كانت الرواية. على الأقل دول الخليج تتحالف مع دول أخرى، هي لديها تحالفات مع باكستان، لديها تحالف مع تركيا، هناك تحالف مع بريطانيا مع فرنسا، ضمن أيضا قواعد السيادة والمصلحة المتبادلة والأهمية المتبادلة. ثم لازم ترجع إلى سبب آخر وهو مهم، من الذي جاء بهذه الحماية أو بهذه التحالفات؟ ولولا أيضا هذه التحالفات، ارجع إحصائيا لعدد الاستهدافات الإيرانية إلى دول الخليج، عشرات الآلاف من المسيرات لم تنجح إلا بهذا، بالرغم من كفاءة القوات الدفاعية وأيضا نظم هذه المراجعات هي يعني مخصصة لهذه الدول، وهم بالتأكيد يدركون، ولذلك نوعوا من استراتيجياتهم ونوعوا أيضا من تحالفاتهم.
8: ملاحظة وليس مداخلة، ملاحظة.
3: لما تقول إيران استهدفت القواعد، اسمح لي، هذا من اليوم الأول هناك استدلالا بالمرة الأولى بأنه عندما شكر وزير الخارجية الأمريكي هذه الدول فبالتالي حق لنا أن نستهدفها، دون أن يبرروا لماذا استهدفت الدول التي لم يشكرها روبيو أو الرئيس الأمريكي.
1: ملاحظتك؟
8: ملاحظة وليس مداخلة. دكتور صالح، موضوع العلاقة مع القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة هي موضوع يجب تركه بعد انتهاء الحرب لمصلحة دول الخليج، لمصلحة دول الخليج ولمصلحة الجميع.
3: الآن في الحرب أم بعد الحرب؟
8: مخلصت الملاحظة جلتها. وهناك أصوات أكاديمية خليجية ترتفع يعني بالعلن
3: أولا
7: خل تخلص الحرب. هاي مثل إيران من تقول ليش ما أدنتوا؟ اليوم أحد يعني أحد المتحدثين الإيرانيين يقول أنتم لم تدينوا العدوان على إيران الأمريكي. طيب هو أنتم تركتوا فرصة للإدانة؟ هو من أول 10 دقائق صار القصف على الدول الخليج، يعني كانوا الناس يحضرون بيانات الإدانة وانقصفوا، صح ولا لا؟ خلي تخلص الحرب وبعدين أكيد يعني
3: مثل هذه أعتقد المراجعات،
7: مراجعة المنظومة الأمنية.
3: هذا أوكي، بس الآن في ظل هذه الحرب
1: أسمع دكتور وسام، بس في شغلة فقط أسمع دكتور وسام. أوكي تفضل.
9: يعني استراتيجية إيرانية، هذا موزايك ديستريبيوتد موزايك
6: استراتيجية. الاستراتيجية الإيرانية هي بمثابة موزايك متوزع، وإيران تفخر بذلك. قبل الحرب هم الذين أعطوا أوامر لوحدات الصواريخ لإطلاقها بغض النظر عن الأهداف التي دأت على دول الخليج العربي قد خطط لها من قبل، بغض النظر عما إذا كانت مشاركة أم لا. من فبراير سمعت من الإيرانيين كيف كانت هذه الدفاعات منتشرة، ولكن الوقائع لم تهم، كانوا سيستهدفون دول الخليج بغض النظر، وهذا ما رأيناه. عدم التمييز بالنسبة إلى هذه الدول المحايدة هو
0: تجاور إيران مجموعة من الدول، أذربيجان بها قواعد أمريكية وبها ويعني تتميز بعلاقة أيضا أمنية وعسكرية مع إسرائيل، تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، باكستان صديقة وحليفة مزدوجة لكل من الولايات المتحدة والصين. إذا كان الموضوع هو يتعلق فقط بشبكة القواعد والمصالح الأمريكية، فكل الدول غير العربية التي تجاور إيران هي من ضمن نسيج الإمبراطورية الأمريكية وقواعدها ومصالحها إلى آخره. ويضاف إلى ذلك العراق، لأن العراق كما أعيد تركيبه بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني له عام 2003 قام على قاعدة شركة حلبية أمريكية إيرانية، وبالتالي لابد من إعادة قراءة كل هذا. دول الخليج مشكلتها مع الهيمنة الإيرانية على الخليج سابقة على هذه الحرب. هذه مشكلة طرحت منذ الانسحاب البريطاني شرق السويس في أعقاب حرب 67، وبالتالي هذه مشكلة قديمة. أتقاطع مع ما يقوله الدكتور إبراهيم بلا شك فيما يتعلق بأنه ينبغي أن يكون هناك هدف تاريخي لشعوب المنطقة بأن تكون خالية من القواعد الأجنبية. لا، ليس هناك مشكلة في هذا، ولكن ضروري. هذا لا يمكن أن يكون المدخل إليه بمعزل
1: فقط مشير لهذا الخبر العاجل دكتور وسام.

0: في هذه الهيمنة المديدة لإيران.
1: فقط أشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن الديوان الأميري القطري، أمير قطر والرئيس ترامب بحثا الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار بحسب ما يصدر عن الديوان الأميري القطري. هناك أيضا عواجل أخرى نقلا عن الديوان الأميري القطري كما نتابع في هذه الصور، لأن أمير قطر والرئيس ترامب بحثا الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، وهذا يدفعنا أيضا للنقاش ما يتعلق
2: بجهود
1: دول المنطقة.
2: هذه المرة الثانية الاتصال أمير قطر مع الرئيس الأمريكي خلال أقل من أسبوع. ويعني طبعا قطر مشاركة في عملية الوساطة إلى جانب باكستان، أو هي تدعم الوساطة الباكستانية ولا سيما في الجانب المالي.
1: يعني فقط أيضا أشير عذرا دكتور لقاء أيضا في الخبر أيضا ديوان الأمير القطري، أمير قطر أكد في الاتصال الذي تلقاه من ترامب على ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار.
3: أنا في تصوري إحنا بلحظة تاريخية مهمة الآن، في فرصة للبيئة الإقليمية العربية أو لبعض الدول العربية ليس كلها من أجل احتواء إسرائيل. الآن احتواء إسرائيل، لأنه
1: بمعنى
3: إسرائيل الآن هنالك في نقاش حقيقي وجدي في داخل إسرائيل أن إسرائيل أخفقت استراتيجيا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، والإخفاق الاستراتيجي الأكبر لها هو كان في حربها مع إيران الأخيرة. عمليا إسرائيل تحولت إلى سبارتا، يعني قوة عسكرية متوحشة، ولكن بدون أي أفق استراتيجي، بدون أي خطة استراتيجية. والدليل أنه هذه الحرب على إيران هي ارتدت سلبيا من الناحية الاستراتيجية على إسرائيل. من أي ناحية؟ من ناحية أنه الآن في عودة من جديد لفكرة الاتفاق مع إيران، وليس إسقاط النظام الإيراني، بمعنى في عودة الآن إلى فكرة أوباما، التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل المشكلة النووية. والأهم من ذلك أنه هذه الحرب عمليا كشفت أمام البيئة الإقليمية، وكشفت أمام العالم، والأهم كشفت أمام الإسرائيليين أنفسهم. هذا هو النقاش، إنه إسرائيل لوحدها لا تستطيع أن تواجه إيران.
1: طيب.
3: ولذلك هذه فرصة لاحتواء، بداية احتواء، بمعنى أن التمدد العسكري الإسرائيلي مع غياب أفق استراتيجي وصل إلى ذروته.
1: طيب.
3: وصل إلى ذروته.
1: لذلك طلب الكلمة يعني قبل قليل.
3: هذه فرصة لبدء تقليص هذا التمدد واحتواء إسرائيل.
4: أنا أريد أوضح حول القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة. هذه القواعد أنا أؤمن بسيادة كل الدول، بحقها السيادي في إنشاء تحالفات مع الجميع، إنشاء قواعد مع الجميع، هذا ليس مهما، المهم أن لا تكون هذه القاعدة تستهدف دولة أخرى. يعني أنت الآن سويت العراق، سوى التحالف مع الهند، والهند أنشأت قاعدة في العراق، غير ممكن أنه هاي القاعدة الهندية الموجودة في العراق تستهدف سوريا، تستهدف تركيا، ما مسموح. المشكلة التي ولدت الآن أن هذه القواعد الموجودة في المنطقة هذه ساعدت الولايات المتحدة في الحرب على إيران، وإيران مع إسرائيل، والولايات المتحدة مع إسرائيل شنوا هذه الحرب على إيران، وقتلوا المرشد، وقتلوا القادة العسكريين، ودمروا المنشآت المدنية في إيران. هذه النقطة. دكتور وسام قال بأن أذربيجان لديها قاعدة، ماكو معارضة إيرانية لوجود قاعدة في أي دولة، معارضة إيرانية لقاعدة أمريكية تستهدف إيران. هذه النقطة.
2: طبعا هذا كلام سليم، من حقهم. يعني أنت لما تستهدف من دولة معينة أو من أراضيها، القضية هنا أنه دول الخليج تؤكد أنها لم تسمح باستخدام هذه القواعد في استهداف إيران في أي وقت. حتى الرادارات التي قصفت في قطر مثلا، هذا رادار قطري اصلا.
4: لماذا يشكر قطري روبيو هذه؟
2: شكر يا دكتور ليس بالضروره.
4: لا اسمح لي، هذا الشكر امام الكونغرس. هذا ليس تصريح صحفي.
2: من شهرين الحرب خلصانه، متوقفه من اكثر من شهرين، هذا اكثر من شهرين او حوالي شهرين الحرب متوقفه، يجي هسه يشكرهم الان؟ الشكر هذا للتعاون وليس للحرب.
4: لا هو ده يتحدث

0: وهو نقل الشكر جاء يعني لمساعدة الولايات المتحدة لضرب إيران.
1: تمام. إذا كان يعني الأمر هكذا، إذا كان الأمر كذلك، فلماذا قصفت قطر وقصفت الإمارات وقصفت السعودية؟ إحنا نتكلم عن قصف كل، حتى عمان قصفت، نتكلم عن قصف كل الدول الخليجية.
0: يعني قلت لك أنا عندي موقف من القصف بس أنا طيب. هذه الرواية الأمريكية يعني.
1: أعود للقواعد، موضوع القواعد بس جاستمنت بفضلك. القواعد ممكن هي الآن أعتقد دول الخليج لا لم تعد شغوفة، وهي لم تكن كذلك. القواعد هاي جت بعد التسعين ترى، بعد غزو الكويت.
0: القيادة الأمريكية الوسطى ماذا تعمل في البحرين؟
1: مقرها هنا،
0: شو سوى؟
1: مقرها هاي المنطقة،
0: شو سوى؟ بغض النظر ساعدت في القصف على إيران؟
1: بس خلي أكمل لك. أنا معك هنا المسألة عملية إلغاء القواعد. هل إيران كدولة كبيرة مأمونة الجانب بالنسبة لدول المنطقة؟
0: لا.
1: هذه التجربة تجربة الحرب أكدت أنها غير مأمونة.
2: طيب
1: في الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة وما يسمى بالحلفاء، هؤلاء يحيطون بالسوار المعصم في هذه الدول ويهددونها، مضيق باب المندب وإيران والعراق.
0: القيادة الأمريكية
1: إذا تخلت، إذا تخلت إيران عن حلفاء
0: عبد القادر ما يخليناها، بس قول لي بسرعة. القيادة الأمريكية الوسطى في البحرين ماذا تعمل؟
1: وماذا تعمل؟
2: مازال النقاش مستمرا دكتور لقاء، دكتور صدقيان، مازال النقاش مستمرا. قبل أن ننتقل إلى موضوع لبنان أيضا كمؤشر مهم لفهم أي المسارات نتجه، مسار الصواريخ أم مسار الدبلوماسية؟ ديفيد كانت قد طلب الكلمة قبل قليل، ثم موضوع لبنان.
3: أعتقد أن الرسالة قد تفقد في الترجمة. لقد شكر الوزير روبيو، تحدث عن الصمود ضد إيران، شكر الكويت لذلك. هذا لا يعني الضربات، بل هذا يعني
0: الدفاع. كان يشكرني، كان يشكرني روبيو، ليش ما شكرني؟ لأنه أنا ما
3: لقد تركت لكم حرية الكلام. لقد تحدثتم عن الضربات. كلمة steadfastness يعني بها الصمود الدفاعي. ما أشار إليه هو أن الدفاعات الجوية الكويتية هي التي حمت القوات الأمريكية التي كانت موجودة في القاعدة الأمريكية والتي هي كويتية. ونتحدث هنا عن صواريخ غالية الثمن. إذن الكويت تنفق 6 ملايين دولار كلما تطلق صاروخا. هذا ما أشار إليه ليس الضربات.
2: هل ما يجري في لبنان مؤشر يخدم المسار، مسار التصعيد العسكري كحل، كجزء من آلات الضغط للوصول إلى نتيجة، أم ما رصدناه من مؤشرات قد تبدو باتجاه حل دبلوماسي؟
4: أنا بدي أكمل من مطرح ما انتهى الدكتور مهند. الملف الإسرائيلي في لبنان، التصعيد الإسرائيلي الذي حصل حتى الآن أثبت أنه عدا عن الدمار والتدمير والقصف لم يحقق الأهداف الإسرائيلية، لا بل أن إسرائيل اليوم وقع في مرحلة الاستنزاف التي كان يخشى الوصول إليها. حتى أنه إيهود باراك اللي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي في عهد الانسحاب قال عدنا إلى الاستنزاف الذي كان حاصلا في الوحول اللبنانية والتي أدت إلى الانسحاب. اليوم ما حصل في الداخل، في داخل لبنان، الإسرائيلي حاول في الأيام الماضية تصوير أن الوصول إلى قلعة شقيف كما يسمى أنه هذا إنجاز عظيم وأصبحت المنطقة كلها تحت الرؤية. اليوم المقاومة عملت مقابل هذا الوصول الذي تم الحديث عنه عمليات ليلية برؤية ليلية أظهرت أن القلعة غير موجود فيها الإسرائيليين، مش موجودين، وأن كل الدعاية الإعلامية التي حصلت هي غير واقعية، خاصة أنه في هذه الظرف في هذه الأيام القلعة غير مفيدة، قلعة شقيف غير مفيدة عملياتيا، لأن ما يحصل بمقابلها المسيرات التي يمكن قيادتها من كثير أماكن بعيدة، وأن المسيرات هي بحد ذاتها تستطيع الرؤية وتستطيع السيطرة. واليوم أظهرت مقاومة أن لديها المسيرات التي يعني تعمل في الليل، وتم استهداف العسكريين الإسرائيليين في محيط القلعة وليس في القلعة ليلا. اليوم تم تفكيك المشهد الذي حاول الإسرائيلي في الأيام الماضية أظهره على أنه إنجاز. لكن بالمقابل دعني هون استعيد فكرة من ما حصل قبل التحرير، خاصة بقلعة شقيف. قلعة شقيف كانت نموذج للضربات التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي، خاصة بالفترة من 1996 للـ2000.

0: المقاومة وقتها اكتشفت سلاح استراتيجي هو العبوات الناسفة التي أرقت الاحتلال وجعلت من لأول مرة في تاريخ الصراعات العسكرية دخل الروبوت ودخلت التكنولوجيا للمساعدة العسكرية للبحث عن المتفجرات وتفجيرها بعيدا عن البشر. في ضابط إسرائيلي كان بالعمل يعني كان بالخدمة الاحتياطية وهو كان مخرج عمل فيلم سينمائي عن معاناتهم في قلعة شقيف اسمه البوفورت، هذا يصور حجم المعاناة نتيجة العبوات التي استطاعت المقاومة إيصالها رغم أن كلفتها كانت زهيدة. كل هذا المسار اللي نتحدث عنه هو مسار طبيعي ومستمر أدى إنه المقاومة استطاعت من خلال كلفة بسيطة وقضايا بسيطة أن تستنزف الإسرائيلي وصولا إلى جعله الكلفة عالية جدا وغير قادر على الاستمرار، وصلت إلى حد الانسحاب. اليوم الإسرائيلي عدا عن الدمار في بيروت أو تدمير المناطق اللي هي بالشريط المحتل اللي كان بذلك الوقت أصلا خالي بجزء كبير من السكان، عدا عن الدمار لم يستطع الإسرائيلي تحقيق الهدف الأساسي المعلن وهو أمن المستوطنين في الشمال. لذلك زاد الاستنزاف، وعندما حاول العودة إلى معادلة بيروت مقابل الشمال أظهرت أن الإيرانيين موجودين وقادرين على الاستمرار بالمعركة، وأيضا المقاومة أعلنت أنها غير قادر لن تقبل بأي شكل من الأشكال بمعادلة بيروت الشمال الفلسطيني، وأنها مستمرة بالقصف لأن المعادلة لا يمكن أن يكون هناك بيروت منفصلة عن
1: هل أنت رضى الموضوع من نفس الزاوية دكتور بسام؟
2: أعتقد بأن ما يعني ينبغي التعليق عليه جديا هنا هو في جملة ما يصار حول العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. منذ رافقت هذا البرنامج هناك على ما أرى مبالغة في تصوير حجم التناقض ما بين أمريكا وإسرائيل بناء على إغفال أنه ليست هذه هي الأزمة الأولى ما بين الدولتين. يعني منذ 49 إلى اليوم هناك عشرات الأزمات الحادة منذ بن غوريون وإدارة إيزنهاور وصولا إلى فورد في إلى إلى إلى إغراق الباخرة الأمريكية في 67 إلى إعادة تقييم فورد للعلاقات مع إسرائيل في 75. هناك أكثر من أزمة، إلى تصادم نتنياهو مع أوباما ثم تصادم نتنياهو مع بايدن، والآن هناك يعني احتكاك خشن ما بين نتنياهو وترامب يذكرني بمشكلة ما بين ماسك وبين إيلون ماسك وترامب، يعني في بشكل أو بآخر، لأنه في نهاية الأمر هناك في اليوم هناك قلة ندرة تراجع في عدد الحلفاء الوثيقين للولايات المتحدة في حروبها. ليس هناك إلا نتنياهو، وهناك حليف وحيد استراتيجي على صعيد العالمي لإسرائيل هو ترامب، وبالتالي هما حليفان لا شك. هناك أزمة تعتري علاقتهما نتيجة لإيثارهما طرح إسقاط النظام الإيراني بالقوة وفشلهما في ذلك، ولكن فشلهما في إسقاط النظام لا يعني بأنهما حققا صفر نتائج في هذه الحرب، وهذا هو الاختلاف. صحيح فشلا في إسقاط النظام، ولكن ما بين حرب 2025
1: فيما يتفقان في لبنان
2: يتفقان على
1: العمليات العسكرية، أقصد
2: يتفقان الآن على أن في على ما يتعلق بقيادة الحروب في المنطقة أو عدم قيادتها هناك ترامب، ولكن فيما يتعلق بلبنان، وهنا أعود لما يقوله زميلي، فيما يتعلق بلبنان حتى ولو لم يرضى ترامب بأن تستمر إسرائيل في عملياتها، إسرائيل ماضية في هذه العمليات العدوانية والاحتلالية في جنوب لبنان، ويحاول قدر الإمكان الجانب الأمريكي أن يبقي هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على حزب الله في لبنان من ضمن
0: حدود
1: مختلفة. هل خيار بيروت
2: لم تمنع تدهورها
1: إلى خيار بيروت مستبعد هذه المرحلة؟
3: اسمح لي بس، أول شيء أي تحليل لهذا الاحتكاك ما بين نتنياهو وبين ترامب هو يجب أن ينطلق أن هنالك في تحالف استراتيجي أمريكي تمام. إسرائيلي، وكل حديث عن تناقض في المصالح
1: هذا ما كان يهمني
3: تفكير بس اسمح لي كل حديث

0: عن تناقض بين رجلين في المقاربة، في الطريق، في المسار لتحقيق نفس الأهداف المشتركة، يعني هناك في أهداف مشتركة، نزع سلاح حزب الله هذا هدف مشترك، تفكيك البنية النووية الإيرانية هذا هدف مشترك للطرفين، هذا كله مبني على تحالف استراتيجي. عندما نقول هناك في تناقض بين رجلين أو في اختلاف بين رجلين، هو ينطلق من هذه القاعدة، لا ينطلق من قاعدة تفكيك هذا التحالف الاستراتيجي. لذلك
1: ولا يهددها ولا يهددها.
0: نعم الاختلاف هو في الاختلاف هو في المقاربة للوصول إلى هذا الهدف. مقاربة نتنياهو هي دائما مقاربة عسكرية نقطة أول السطر، ليس لديه أي مقاربة لا سياسية ولا استراتيجية. ولذلك الاعتقاد السائد عن إذنك بس
2: أنا ما زلت معك
0: نعم
2: لأسألك
0: الاعتقاد السائد أن نتنياهو هو مفكر استراتيجي هذا غير صحيح.
3: وهذا ما سيجر
0: نتنياهو هو فقط يستعمل السلاح والمقاربة العسكرية لتحقيق
2: بناء على ما ذكرت الآن دكتور مهند. وأبقى معك
4: تاريخياً
2: العودة لاستهداف دكتور مهند
0: بعد 7 أكتوبر
2: دكتور مهند
4: هل العودة بعد 7 أكتوبر دكتور مهند ما بين أواخر التسعينات
0: بعد 7 أكتوبر نتنياهو بعد 7 أكتوبر نتنياهو يفكر فقط
2: خليك معي دكتور دكتور مهند هل العودة لاستهداف بيروت وارد الحسابات الإسرائيلية
0: الآن
2: رغم الموقف الأمريكي المعارض.
0: الآن نتنياهو وضع معادلة في المقابلة التي ذكرها، قال نحن سوف نلتزم باتفاقك في إطلاق النار، ولكن إذا حزب الله هاجم شمال إسرائيل، انتبه، هاجم الداخل الإسرائيلي ليس الجنود الإسرائيليين، إذا هاجم الداخل الإسرائيلي فأن إسرائيل سوف ترد على بيروت. ولكن عندما يقول إذا هاجمت الداخل الإسرائيلي، المعطيات الإسرائيلية نفسها تقول ماذا تقول؟ أنه 74% من هجمات حزب الله منذ 8 أبريل، يعني منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، 74% من هذه الهجمات استهدفت الجنود الإسرائيليين في داخل لبنان، وفقط 24% استهدفت الداخل الإسرائيلي. في هذه الفترة قتل 30 إسرائيليا، 26 منهم جنود إسرائيليين قتلوا في داخل لبنان. بمعنى إنه لا معنى لهذه المعادلة التي قالها نتنياهو. الآن طبعاً نتنياهو سوف يسوق هذا الاتفاق، هنالك في أشياء لصالح إسرائيل بهذا الاتفاق.
5: مقابل كم مزايا لصالح إسرائيل؟ ما جاوبني بدام.
0: في مزايا لصالح إسرائيل. أنا أذكر أيوة. المزايا. تمام. في مزايا لصالح إسرائيل الاتفاقات. إنه هذه.
5: إذا بيأخذ الحلقة كلها دكتور.
2: طيب مهند تفضل ملاحظة بسيطة.
5: نستمع إلى ملاحظة. أنا سألك سؤال. خليني أسألك. مقابل كم 24 مقابل كم قتل من المقاومة؟ عطني الرقم.
3: ما بعرف أنا أموري.
5: لحظة دكتور علي.
3: اسمع مواجهة لي. ولا مرة كانت المقاومة.
0: خليني أقول لك شو يميز لإسرائيل. هذا الاتفاق شو المكسب الإسرائيلي من هذا الاتفاق؟ المكسب الإسرائيلي، المكسب الإسرائيلي هذا الاتفاق لا يفرض على إسرائيل تمام. الانسحاب من لبنان ولا المناطق التي وصلتها.
5: طيب إذا سمحت لا إذا سمحت لي عدل الآن الحديث فقط عن جنوب الضاحية وهي بلا شك مهمة، لكن أنا أستغرب من حتى من الدكتور علي لما يقول هذه القلعة غير مهمة وهذه القرى أصلا كان في الجنوب قد تم إخلاءها منذ فترة. أنا أحترم اسمح لي بس لا هذا كلامك ارجع إلى الحلقة
3: لا أنا ما غير مهم أنا قلت التصوير أنها إنجاز عسكري عظيم
5: ما ليش المقاومة إنجازها ما في شك لا أحد ينكره في كل حروبها ضد الصهاينة هذا كلام، لكن نتكلم هنا في الأرقام طالما اللغة لغة أرقام فإذا يجب أن نتحدث أيضا عن الثمن المدفوع الثمن السياسي والعسكري. ثم قل ما تشاء بنتنياهو يعني قل ما عنده سوء تقدير عنده عنجهية عنده إجرام ما في شك العالم كله بما فيهم ترامب أمس يحمل أيضا هذا الكره من قبل العالم، هو ليس بحاجة إلى هذه الجلسة حتى نظهر قبحه وإجرامه، لكن نتكلم
0: لماذا المكروه مكروه
5: لا وهو جل وهو بالمناسبة 30 سنة ما عنده استراتيجية وجل
0: ثلاثين سنة
5: يعني هذا طيب إذا اثنينكم الحين بتواجهون معاش نترك
2: لا بس
5: الدكتور علي يبدو إنه لياقته يعني اليوم اللي تو انضم لنا فجديد يسخن ما هكذا ترد الإبل من حقك تدافع لكن أنا أقول بشيء واحد
2: لعلها في إطار النقاش لعلها ترد هكذا
5: الحمد لله وفي إطار النقاش الودي ونستفيد من الدكتور مهند كونه خبير في الشأن الإسرائيلي أنا نتحدث عن هل الآن الإيقاف اللي حاصل في لبنان هو ترتيبات جزئية أم وقفا شاملا لكل أراضي لبنان دون الحديث فقط عن الضاحية رغم أهمية الضاحية إذا لماذا التلويع فقط إذا استهدفت الضاحية سترجع الحرب مرة أخرى طيب. دون الحديث عن إيقاف
2: طيب دعوني أسأل سؤال نختم به هذه الحلقة دكتور صالح
5: نعم.
2: دعوني أسأل سؤال نختم به هذه الحلقة بتقديركم هل الملف اللبناني وتعقيداته والحسابات الإسرائيلية هو الذي سيجر أي حديث عن تفاوض أمريكي إيراني، أم أن طاولة التفاوض الإيراني الأمريكي أقوى من أي حسابات لمختلف الأطراف فيما يتعلق بالملف اللبناني؟
6: يجعل نتنياهو كسؤالك هو هذا المطروح الآن، يجعل نتنياهو رغم كل التقدم اللي أحرزته المفاوضات يعني بالوساطة القطرية الباكستانية، يجعل نتنياهو قادر على أن يهدم كل المعبد، لأنه الآن إذا قصف بيروت بحجة قصف كريات شمون وتمام بحجة قصف الشمال ويعتبرها مغامرة من مجنون، والمجنون ما حد يحاسبك،
5: واليوم قال عنه مجنون
6: كما وصف ترامب، يقول لك هذا مجنون ومجنون وقصف بيروت. قبل قليل عراقي يهدد بقصف إسرائيل إذا ما قصفت بيروت، خلي إيران تنفذ، وهذا ما يريد نتنياهو، حينها تنهار الاتفاقية.
4: أنا لا أستبعد أن يسلم السلطة نتنياهو لأحد آخر في إسرائيل، خصوصا بعد هذا الاحتكاك الخشن الأخير مع ترامب يعني. وإذا كان هناك هذا التعويل على أن أصبح نتنياهو مكروها إلى آخره، ربما
3: يعني يسلم السلطة،
2: يسلم
3: روح ولا نذهب
4: إلى تسليم كاتس أو تسليم أي أحد آخر،
5: وبالتالي انتخابات مبكرة،
4: وبالتالي أعتقد بأنه هناك تفسير الأمور بشخصية نتنياهو أكثر من اللزوم، لأنه في نهاية الأمر مضى على حكم نتنياهو لإسرائيل كرئيس وزراء فترة طويلة، ومن يعني من المعقول جدا ان تكون هذه الخشونه بينه وبين
2: ترامب. يقول لك يسلم روحه ولا يسلم السلطه.
5: دكتور علي، ما هو ياتي يهودي ثاني يعني.
2: تفضل دكتور علي.
3: الدكتور لما حكى دكتور صالح، انا ما قلت عن قلعه شقيف انها ليس لها اهميه، هي لها اهميه معنويه كبيره جدا، هي معلم تاريخي ولها يعني الكل حزن على الاحتلال، لكن عم نحكي بالمعنى الاستراتيجي الذي قدمه الاسرائيلي، أنه حقق إنجاز استراتيجي كبير جدا. نحن عم نقول أنه هذه العملية وهذا الإنجاز الاستراتيجي الذي صوروا بالمعنى العمليات هو غير دقيق.
2: ماذا عن سؤالي؟ أي الملفين يسحب؟
3: أعتقد أنه الإسرائيلي في نهاية المطاف والأمريكي وهو الراعي الأكبر للتفاوض وهو من يدير عملية التفاوض.
4: قصدك فيما يتعلق بالشقيف؟
3: ملاحظة سريعة. لا نحن أنا كنت عم بحكي
4: إلى 1500
3: يا دكتور وسام، أنا عم بحكي كنت عن قلعة شقيف وعن هيدا الإنجاز المعنوي.
2: قادرين نحكي عن
3: كل الاستراتيجية الإسرائيلية بالاحتلال، لكن إذا بدنا نيجي نحكي بالنقطة الأخيرة أنه بعملية التفاوض أنا أعتقد أن الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكي سيجبر في النهاية على التفاوض مع صاحب القرار وصاحب الأرض ومن يمتلك
2: القرار إبراهيم.
3: وهو
5: مين؟
7: فقط ملاحظة سريعة اللي هو فيما يخص السلوك السياسي لنتنياهو بالأيام القادمة ولهذه الأزمة،
3: هذا هو القناعة غير مباشرة
7: ولهذه الأزمة، وهي لقضية الخسارة التي مني بها في لبنان في موضوع والتي أطلق عليها ليبرمان سمارتوت الممسحة سماه بالأسف.
2: شكرا لك، شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. إلى اللقاء.
8: تحية لكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار لقواته في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش سيهاجم كل تهديد في لبنان ويستغل كل فرصة لإزالته. وقد استمرت الغارات الإسرائيلية مستهدفة بلدات عدة في أقضية صور والنبطي وبنت جبيل. بالمقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات إسرائيلية في الجنوب وفي شمال إسرائيل. يتزامن ذلك مع جلسة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وقال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن النقاش متقدم وثمة تفهم أمريكي للمقاربة اللبنانية. وعبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن خطة عمل لمسار أمني للبنان مستقل عن حزب الله. إلى ذلك قال الرئيس دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، بينما نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في هذه الأثناء قال الديوان الأمريكي القطري إن أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي استعرض فيه مستجدات أوضاع الشرق الأوسط. أضاف الديوان الأمريكي القطري أن أمير قطر أكد في الاتصال الذي تلقاه من ترامب على ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار. وبشأن التطورات التي شهدتها الكويت والبحرين، قالت الخارجية الكويتية إن هجوم إيران على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة 63 ووقوع أضرار في منشآت حيوية. وأعلنت الخارجية الكويتية استدعاء القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج وتقليص أعضاء السفارة الإيرانية واعتبار 2 من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما. من جهتها قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 3 صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية. إلى شبكة مراسلين ينضم إلينا من وزارة الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أنس الصبار. معنا من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار، ومن رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري. مرحبا بكم جميعا. نبدأ معك أنس الصبار من الخارجية الأمريكية لتضعنا في صورة آخر المعلومات التي توفرت عن المفاوضات الدائرة هناك بين لبنان وإسرائيل. ماذا في المعلومات وما الذي جرى خلال هذه المفاوضات حتى الساعة؟
9: نعم، أولا هي ما زالت مستمرة مع أننا بانتظار وفقا لتحركات الأمن هنا مغادرة الوفدين، وبذلك تكون مدة هذه المحادثات قد استمرت على طول اليوم، بمعنى نحن نقترب من 8 في هذه المحادثات، وبالتالي استمرت على هذا المنوال. لكن في تفاصيلها وفقا لمسؤول أمريكي تحدث لي الجزيرة قال إن هذه المفاوضات بدأت بشكل بطيء في بدايتها وبعد ذلك أحرزت تقدما ملموسا، لكن هذا التقدم قد يسفر في نهاية المطاف عن خطة عمل، وهذا يتفق إلى حد كبير مع تصريحات وزير الخارجية مارك روبيو الذي كان يدلي بشهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب هناك في الكونغرس، وقال إن الولايات المتحدة تأمل من هذه المحادثات جلها، سواء هذه الجولة أو حتى الجولات التي سبقتها، أن تؤدي إلى خطة عمل وأن تخرج على الأقل في هذه المرحلة ببيان مشترك. هذا البيان يؤسس لما سيأتي لاحقا، سواء كان ذلك على شكل جولة مفاوضات سياسية أخرى خامسة ستكون، أو حتى جولة ثانية من المحادثات الأمنية والمفاوضات الأمنية والعسكرية. لكن ما يلمس حقا هنا في الخارجية الأمريكية هو التأثير الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بهذه المفاوضات، سواء بتصريحاته التي طالبت إسرائيل بوقف إطلاق النار وبعدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، هذا أولا. والجانب الآخر هو تحرك الوفدين ربما بسرعة أكثر عما كان عليه الوضع سابقا، لأن الخلافات كانت تكمن في الأولويات بين المطالب اللبنانية بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي وتأمين السيادة اللبنانية بعودة النازحين وإعادة الإعمار، والمطالب الإسرائيلية التي كانت تتحدث عن نزع سلاح حزب الله أولا والمرور إلى اتفاق شامل. وزير الخارجية مارك روبيو في نقطة أخيرة كان قد قال إن نزع سلاح حزب الله هو أمر معقد وسيستغرق بعض الوقت، ويبدو أن هذه التصريحات هي تأتي بطريقة أو بأخرى نتيجة للمفاوضات التي جرت هنا، وتؤكد بأن المسار قد يكون طويلا لكنه في النهاية قد يؤدي إلى اتفاق.
8: شكرا لك أنس الصبار من الخارجية الأمريكية في واشنطن. كارمن جو خدار في مرج عيون، ضعينا في صورة آخر التطورات الميدانية التي حدثت في خلال الساعات الماضية في ضوء التصعيد الإسرائيلي الذي يشهده الجنوب منذ هذا الصباح، وكذلك ما يقال في لبنان عن هذه المفاوضات والتوقعات منها.
10: السي على وقع الجلسة التفاوضية التي تجري في واشنطن، التصعيد في الميدان ما زال مستمرا، خاصة حين نتحدث عن الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف على القطاعات الثلاثة، وجزء من هذه الغارات أتى على مقربة من مستشفيات وتهديدات مرتبطة أيضا بمستشفى تبنين. نذكر جيدا أنه خلال الأيام الماضية كان قد استهدف محيط مستشفيات، كان محيط مستشفى حرام أو جبل عامل في قضاء صور، والغارات حتى كانت هنا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، دبين وبلاط، استهدفت بعدد كبير من الغارات، أكثر من

10 غارات استهدفت بها المقاتلات الحربية الإسرائيلية هاتين البلدتين، نظرا لأهمية هذا المحور التي تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي الانتقال من خلاله من دبين التي تسيطر عليها باتجاه بلدة بلاط وارتباطاتها الجغرافية، إما باتجاه النبطي وخاصة حين نتحدث عن الخردلي وتلة علي الطاهر، أو حتى باتجاه قضاء جزين، ومن بعدها باتجاه البقاع.

0: جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم، يقول إنه يستهدف دبابات الميركافا. وكان لافتا أيضا ما أعلنه حزب الله عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب بركة المرج في شمال فلسطين المحتلة وفق بيانات حزب الله، وهو كان قد توقف عن استهداف شمال إسرائيل والعمق الإسرائيلي في هذه الأثناء. نسمع قصفا مدفعيا، وهو قصف لا يهدأ في إطار العمليات البرية. ولكن ربطا بما يجري في الميدان، هناك أيضا الترقب على المستوى التفاوضي. مصدر رسمي كان قد أفاد الجزيرة بأن هناك احتمالا أو تصورا يمكن التوصل إليه، هناك سقوف حددها لبنان مرتبطة بانسحاب إسرائيلي، مرتبطة أيضا بمسارات جغرافية، وأيضا مرتبطة بمسارات زمنية كان قد تحدث عنها هذا المصدر. وأكد أن من ضمن هذه المسارات وضع لبنان والمسار لناحية بسط سلطة الدولة اللبنانية الذي يؤكد عليه المستوى الرسمي اللبناني. أما حزب الله فكان أيضا مصدر قيادي قد أفاد الجزيرة بأن هناك لاءات ومحددات مرتبطة بأي وقف لإطلاق النار لا عودة لما قبل 2 مارس، أي حرية الحركة بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي كانت تقوم بها، واتفاق وقف إطلاق النار يشمل كل لبنان. يرفض حزب الله أن تكون هناك معادلات مرتبطة ببيروت فقط. ولكن أمام ما نشهده في الميدان هناك أسئلة تطرح ألسي، خاصة أن اتفاق وقف إطلاق النار في عام 2024 وما جرى في عام 2026 لم يطبق على أرض الواقع.
1: شكرا لك كارمن جوخدار من قضاء مرج عيون. إلى محمد خيري في رام الله. محمد، ماذا عن الصورة في إسرائيل المتعلقة بالتطورات الميدانية وكذلك بوضع المفاوضات في واشنطن، لا سيما في ضوء الحديث عن أن قول رئيس الأركان الإسرائيلي أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان؟
2: فيما يتعلق بالمفاوضات إلسي، فإن هذه الجولة الرابعة من المفاوضات لا تحظى بتغطية إعلامية مشابهة لما كان على النسق التي تعودت عليه وسائل الإعلام خلال الجولات الثلاث السابقة، ولا بتصريحات من القيادة السياسية الإسرائيلية. كل ما يسرب في وسائل الإعلام الإسرائيلية هو أن لبنان تسعى للضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أكثر متانة، وكذلك جدول زمني من أجل انسحاب القوات الإسرائيلية. كانت وسائل إعلام إسرائيلية مثل دعوت أحرنوت أشارت إلى أن لبنان يعرض انتشار الجيش اللبناني وقوات السلام التابعة للأمم المتحدة في المواقع التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، في محاولة للقول إن الجيش اللبناني هو الذي سينتشر وإن حزب الله لن يعود إلى تلك المواقع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء. أما الرؤية الإسرائيلية فهي غير واضحة على الأقل حتى هذه اللحظة، ولكن السفير الإسرائيلي في واشنطن والذي يقود هذه المفاوضات كان قد تحدث خلال الساعات الماضية وقال إن حزب الله يخرق وقف إطلاق النار وهو يستهدف مدينة كريات شموني على الرغم من وقف إطلاق النار الذي ثبت خلال الأيام الماضية. على الصعيد الميداني أطلق حزب الله عدة مسيرات وصواريخ باتجاه بلدات إسرائيلية اليوم، لكن من الواضح بأن ثمة انخفاض في أعداد إطلاق النار من لبنان، لأن صافرات الإنذار دوى 3 مرات فقط خلال 24 ساعة، بينما قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية ومن ضمنها مستودعة للسلاح ومنصات لإطلاق الصواريخ كانت معدة لإطلاق الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية. وكان لافتا أيضا تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير عندما قال أنه بالنسبة للجيش الإسرائيلي فإنه لا وقف لإطلاق النار في الأراضي اللبنانية، وبأن العملية العسكرية الإسرائيلية لا تزال جارية ضد حزب الله، وبأن الجيش مستمر في استهداف عناصر حزب الله ومواقع حزب الله، وهو جاهز ومستعد أيضا لتعميق الهجمات. هذا التصريح لم يكن وحده، إذ كان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد قال الأمر ذاته يوم أمس، مؤكدا أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في الأراضي اللبنانية. بالنسبة لكثير من المحللين في إسرائيل فإن القصد الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار هو الذي يشمل عدم ضرب الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، ولكن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في لبنان على الخطط التي وضعها الجيش كما قال نتنياهو أمس.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. ينضم إلينا من بيروت توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد توفيق. كيف تقيم حتى الساعة مسار المفاوضات؟

0: المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية الجارية في واشنطن، لا سيما في ضوء الحديث الأمريكي عن توقعات بأن تخرج بخطة عمل معينة أو إعلان نيات معين يمكن أن يكون أو يؤسس لمسار أمني مستقل عن حزب الله، كما ذكر ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي.
1: تحياتي إليك ولكل.
0: أعتذر منك، ولكن نتحول إلى هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: من وراء أمور معينة انقطع الصوت.
3: We're slightly provoked because we took a strong action for a different reason. So they were reciprocating.
2: إذن هناك سبب وهم كانوا يردون هذه الضربة. وبالنسبة للمفاوضات فهي تسير بشكل جيد جدا في الواقع، تسير بشكل جيد جدا، وإذا حصل الأمر ربما لن يحصل، من يعلم، ولكن إذا حصل الأمر يمكن أن يحصل خلال نهاية الأسبوع. ما هو تعريفكم لوقف إطلاق النار؟ في هذا الجزء من العالم وقف إطلاق النار هو أن يتم إطلاق النار بطريقة معتدلة بعض الشيء. وقف إطلاق النار هناك بلبنان مختلف عن وقف إطلاق النار في أجزاء أخرى من العالم. ماذا عن تخليكم عن صندوق أتخلي عن الأسلحة أو الأنتي ويبنايزيشن؟ هذا الشخص كان ضحية، وما حصل مع أشخاص رائعين، هم أشخاص أمريكيين كانوا ضحايا بطريقة شرسة جدا، وهناك أشخاص قتلوا أنفسهم وكانوا مفلسين واستخدمتهم إدارة بايدن كسلاح وحتى إدارة أوباما. وبإمكاننا أن نفكر بمثلين هنا في الولايات المتحدة حصلت هذه المسألة إلى حد ما، وهؤلاء الأشخاص كانوا في السجن لفترة طويلة جدا واتهموا بأمور لم تحصل، وكان هنالك مدعين عامين راديكاليين مجانين ودمروا حياة هؤلاء الأشخاص. وبصراحة كان هناك قضية رفعت ضدنا حيث أن القاضي اليساري الراديكالي حكم ضد هذه المسألة، ولكن هناك قاض يساري راديكالي حكم ضد هذه القضية. ولكن نحن هنا نتحدث عن أشخاص دمرت حياتهم، نتحدث عن عدد كبير من الأشخاص، وأنا من بينهم في الواقع، فهم داهموا منزلي في مارالاغو ولم يكن أحد يفكر أن ذلك كان سيحصل، ولكن كل ما قالوه كان مزيف وفساد. وإذا هناك أمور سنطلعكم عليها خلال الأسابيع القادمة، ربما لن تصدقوها، ربما CNN ستصدق لأنها وكالة فاسدة، وكالة إعلامية فاسدة جدا، منظمة فاسدة جدا، وأيضا مراسل فاسد أو مراسلة فاسدة موجودة هنا. هي امرأة يافعة وجميلة جدا، ولكنها لا تبتسم أبدا، أراها تقف هناك وأرى الكراهية في أعينها، توجه لنا الكراهية لأنه لدينا حدود مغلقة ولدينا جيش قوي وخفضنا الضرائب وفعلنا أمور كان يريدها الجميع وفزنا في الانتخابات بفارق كبير، فزنا ب 87% من المقاطعات في الولايات المتحدة، لم يكن هناك نتائج مماثلة لذلك من قبل، وكل ذلك لأننا نفعل الأمر الصائب، ومن ثم قمنا بنزهة صغيرة إلى إيران لأنه لا يمكن أن نسمح لإيران بأن تحصل على السلاح النووي تحت أي ظرف. وإذا على هذه المراسلة أن تكون مسرورة، ولكن نحن ننقذ الولايات المتحدة. سؤالان، سؤال عن إيران و سؤال عن عيد ميلادك. السؤال الأول، هل أنت قلق من أنه يمكن للحرس الصفري الإيراني أن يخرب أي احتمال أو أي اتفاق محتمل؟ وثانيا، اقترب عيد ميلادك وأمل أنه سيكون هناك كعكة، ما الذي ستتمناه وستسعى إلى تنفيذه خلال السنوات المتبقية من رئاستك؟ إذن فيما يتعلق بالتعامل مع إيران أي شيء يمكن أن يحصل وأيضا مع دول أخرى، ولكن هذه منطقة متقلبة جدا والأشخاص هناك متقلبون وحتى القيادة، لقد رأينا أن القيادة تغيرت 3 مرات ولم يكن هناك جيش ممثل لجيش الولايات المتحدة. من السهل جدا أن نقضي عليهم، ولكن إذا كان بإمكاننا أن نحصل على اتفاق مكتوب يحقق ما نريد أن نحققه بدون قتل الجميع، طبعا نحن نفضل ذلك وأغلبية الأشخاص يريدون ذلك. إذا كان علينا أن نقوم بهذه النزهة الصغيرة، وأنا فخور جدا بتلك النزهة التي قمنا بها. وبالمناسبة بات لدينا أقوى بورصة في التاريخ ولم يكن لدينا أي خيار، كان علينا أن نقوم بهذه النزهة، وكنت أعلم أن الأمر سيؤثر على البورصة، ولكن اليوم وصلنا إلى أعلى مستوى في البورصة، وكل ذلك مع نزاع عسكري دائر. البعض يسمونه بحرب، البعض يسمونه بنزاع عسكري، ولكن الأمر ليس مهم جدا بالنسبة لنا. ولو لم أفعل ذلك أنا كنت قد تحدثت مع أشخاص مثل بيتر مختصين في الأمور المالية مثل سكوت وهاورد وغيرهم، وقلت لهم أننا وصلنا إلى أعلى مؤشرات في البورصة في العالم، و حسابات الـ 401k أيضا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وكنا قد عملنا على معالجة أكبر تضخم في تاريخ الولايات المتحدة، والتكاليف باتت تنخفض، وتعين علينا أن نقوم بهذه النزهة الصغيرة لنذهب إلى مكان اسمه جمهورية إيران الإسلامية، وكان علينا أن نمنعه من الحصول على السلاح النووي، وهذا ما فعلناه، وبالمناسبة وافقوا على ذلك، وإذا وقعوا على الاتفاق سيكونون قد وافقوا على عدم حيازتهم على السلاح النووي أو قنبلة نووية. انقطع الصوت من المصدر. من الناحية النظرية هم قريبون جدا من التوقيع على هذه الورقة، ونحن نتفق معهم بشكل جيد، هذا ما رأيناه خلال الأيام الماضية، وضربناهم بقوة بشأن أمر مختلف غير مرتبط بهذه الأمور، وهم كانوا يردون على هذه الضربة. وفيما يتعلق بعيد ميلادي وأمنياتي، ربما قد يدون ذلك في تاريخ الولايات المتحدة أو في تاريخ العالم، هذا الشعار الذي تحدثت عنه أنا، وهو أجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى. وأعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا جدا، وأعتقد أننا الدولة التي تحظى بأكبر مقدار من الاحترام في العالم. كنت أتحدث مع الرئيس تشي وهو صديق أو رجل جيد، والصحافة تكره عندما أستخدم هذا المصطلح في وصفه، ولكننا نبلي بلاء حسنا الآن مع الصين. عندما استلمت أنا هذا المنصب لم يكن الحال جيد مع الصين، وكانت الصين تستغل ذلك بسبب أشخاص أغبياء جدا، ولذلك نحن نبني بلاء حسنا الآن. ولكن شعار جعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى، هذا ما أريد تحقيقه، هذه عبارة بسيطة جدا، وأعتقد أنه يمكن القول أن هذه أعظم عبارة في تاريخ العالم، لم يكن هناك أي مثيل لهذا الشعار، شعار جعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى، وهذا ما فعلناه. وأنا أود أن أستخدم هذا الشعار، لن أتخلى عنه أبدا، حتى الشعار الماغا. نحن هنا نتحدث عن الحزب الجمهوري، ولذلك نحن نبلي بلاء حسنا. إذا نظرتم إلى الحزب الجمهوري قبل أن سلمت أنا الرئاسة، بات الآن الحزب أكبر بكثير، وبات لدينا عدد أكبر من الأشخاص، وأعتقد أن طريقة التفكير اختلفت عما كانت عليه قبل 10 أعوام. بات الحزب أقوى ومختلف وأكثر تأثيرا. شكرا جزيلا.
1: سؤالان عن إيران. السؤال الأول، قلت الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة ستذهب وتقوم باستخراج المواد النووية. نعم معهم، نعم، وهذا ممكن. هل وافقت إيران على ذلك؟ هذا يعتمد على أي يوم تتحدثين. نعم هم وافقوا، أحيانا يوافقوا، هذا ما أقوله. هذه من بين الأمور التي نبحثها. إذن الأمر بولغ فيه، وأنا بالنسبة لي كان الأمر مهم بالنسبة لي وبالنسبة لآخرين ليس مهما. هذه الطائرات القاذفات الجميلة بإثنان مسح

0: مسحت وسحقت عندما قالت CNN أنه لم يكن هنالك مسحا وتدميرا كاملا، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالوا أنه تم سحق المنشآت النووية والمواد النووية مدفونة تحت الأرض ويصعب الوصول إليها، ولكن رغم ذلك أود إخراجها. نحن وربما الصين هما الدولتان الوحيدتان اللتان تملكان المعدات القادرة على استخراج المواد. نعم هم يغيروا رأيهم مرات عدة، ولكن كما الوضع على ما هو عليه أنه ممكن أن نذهب وبعد فترة قريبة ولدينا كاميرات تراقب كل زاوية من تلك المواقع الثلاث، يتم مراقبتها على مدار الساعة، وإذا ما ذهب إيرانيون إلى تلك المواقع فسنكشفهم وسنقوم بتدمير المواقع. فيما يتعلق بإخراج المواد، طبعا القاذفات B2 فعلت أمرا مذهلا في حلق الليل دون ضوء قمر، وفي منتصف الليل قاموا بإسقاط تلك القنابل، أكبر قنابل يمكن أن توجد. إذن هي كانت تتبع الشعاع وتصير تضرب هدفها وتنفجر، إذن يصعب الوصول إلى تلك المواد وإخراجها، ولكن ما زلت أريد ذلك. طبعا لا أريد أن أفعل ذلك خلال فترات النزاع، لا أريد أن أضحي ب جنودي. طبعا جيمي كارتر واجه مشكلة فظيعة إبان اختطاف الرهائن، ولا أريد أن أكرر ما فعله، ولكن عندما ينتهي الأمر في الوقت الحالي تم الاتفاق على أننا سنذهب معهم ونخرج المواد النووية ونقوم بتدميرها. سؤالي الثاني، هل من الممكن التوصل لاتفاق أو صفقة مع إيران لفتح المضيق دون أن توقف إسرائيل عملياتها في لبنان؟ نحن نحاول أن نفصل الأمرين، إذن هذا أمر صعب. ونحن تحدثنا إلى حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق ووافقوا بدورهم، وافقوا أمس بأنهم لن يطلقوا النار على الإسرائيليين وكذلك الإسرائيليون. أريد أن أفصل الملفين والجبهتين عن بعضهما، فهما أمران منفصلان. ولكن طبعا إسرائيل كانت شريكا رائعا، بيبي نتنياهو كان شريكا بالنسبة لي، كان شريكا رائعا بالنسبة لآخرين قد لا يكونوا كذلك، وما فعلناه كان فعالا للغاية. كانوا بحاجة إلينا ولم يكن ينجحوا في عملياتهم دوننا، ونحن قمنا بمساعدتهم في التعامل مع مشكلة حقيقية. إيران كانت تمثل مشكلة حقيقية، مشكلة حقيقية بالنسبة للعالم. لم يكونوا ليقتصروا على إسرائيل، بل كانوا سيدمرون معظم دول الشرق الأوسط. ورأيتم ما حدث في الصواريخ تم إطلاقها على 5 دول في المنطقة إضافة إلى إسرائيل. قطع الصوت. إذن في المرة الأولى عندما قمت بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران الذي وقعه باراك حسين أوباما، إذن هؤلاء الحمقى الديمقراطيون الذين يسمونهم الديمقراطيون الحمقى الذين يخرجون على شاشات التلفاز ويقولون أن هذا الاتفاق هو مشابه لاتفاق أوباما ولكنه مختلف، هذا لا يعطيهم أي مسار للحصول على سلاح نووي. إذن يمنع، وهذا العكس، هذا الاتفاق هو نقيض الاتفاق السابق. هم قدموا للإيرانيين مليارات الدولارات بما في ذلك 1,700,000,000 دولار وضعت على متن طائرة من طراز 747، إذن مبلغ 1.7 مليار دولار أخذت من مصارف في واشنطن دي سي وميريلاند وفرجينيا، وتم أخذها إلى إرسالها إلى إيران نقود، ثم عشرات المليارات من الدولارات التي قدمت لإيران من حكومتنا. إذن هنالك فرصة، عفوا الصوت يتوقع، إذن دون عمليات القصف ودون الحصار، ولعل الحصار هو الأكثر صرامة، وربما نتائجه كانت أكثر وأقوى من القصف لم تتمكن سفينة واحدة أو ناقلة واحدة من الدخول. إذا هنالك فرصة إذا ما نجح الأمر فإن بإمكانهم إعادة البناء. نعم تلك الدول إيران كانت دولة عظيمة، وأنا أتذكر أصدقاء لي كانوا يذهبون ويبنون في مجمعات سكنية في إيران، وهذا يصعب تصديقه، ولكن هنالك فرصة أن تعود إيران إلى سابق عهدها. لكن إذا حصل ذلك أو لا فإننا نعمل على الاتفاق بشأن التوصل إلى صفقة قوية للغاية. الاتفاق الذي وقعه أوباما كان مشينا ومخزيا، قدمنا لهم أموالا، وبموجب هذه الصفقة والاتفاق لن يسمح لهم أبدا حيازة وامتلاك سلاح نووي، ما وما من شيء أهم من منع من حرمانهم من القدرة على تصنيع أسلحة نووية. أحد الأمور الأخرى المهمة وهو مهم للغاية، وهو بعد توقيع مذكرة التفاهم مضيق هرمز سيفتح وسيفتح سريعا، وهنالك أيضا سفن نزع الألغام موجودة وتطبق تكنولوجيا متميزة، وطبعا هذه الألغام تكون مزروعة تحت سطح المياه وتكون خطيرة، ولذلك لدينا كاسحات الألغام وتمكنا من إخراج معظم الألغام المائية. إذا مضيق هرمز سيفتح مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم، وهذا مرتبط بعدد من القضايا التي نعمل على حلها مع إيران. إذا أعتقد الأمر سيتم سريعا، لكن مباشرة بعد التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز. أود أن أستوضح أمرا ذكرته للتوضيح. إذا المبلغ أو صندوق المليون مليار وثمانمائة مليون هل هو أغلق تماما؟ أنا علي أن أسأل المحامين. هذا الصندوق المتعلق بتعويض ضحايا اضطهاد الحكومة كان أمرا رائعا جميلا. أنا لم أكن وراءه، ولكن عندما سمعت بهذه الفكرة اعتقدتها الأفضل، لأن أشخاص مثلكم أساءوا لمواطنينا. وسائل إعلام مثل CNN، نيويورك تايمز، هؤلاء أساءوا. اهدئي. إذا أساءوا وعليكم أن تخجلوا من أنفسكم. طبعا هي كانت محافظة من ألاباما ولكنها تغيرت. إذن من الصعوبة بإمكان إصلاح الفوضى، والCNN أساءت للمواطنين. وهؤلاء الأشخاص هم أشخاص رائعون، دمرت حياتهم، دمرت عائلاتهم، وكثير منهم انتحروا. بعض كثيرون منهم ذهبوا بدافع الحب، وأنا عندما ألقيت ذلك الخطاب في صبيحة ذلك اليوم أمام حشد وجمع هائل، أعتقد أن ذلك الحشد كان الأكبر الذي خاطبته، وربما ضعف أكبر حشد وتجمع أكبر من الحشد الذي حضر حفلة التنصيب، والناس كانوا يبكون، المشاعر كانت جياشة. دعيني أنهي لو سمحت، دعيني أنهي. إذن هؤلاء الأشخاص أسيئت معاملتهم من قبلكم ومن قبل وسائل الإعلام ومن قبل السياسيين ومن قبل الديمقراطيين الذين يريدون أن يفتحوا حدوداً ويريدون أن يقوم بعمليات التشويه أعضاء جنسية للأطفال، ويريدون مشاركة النساء الرجال في الرياضات النسائية. وهؤلاء حاربون فيما يتعلق بالقانون الخاص بالتخفيضات الضريبية، يريدون أن يدفع الناس ضرائب مرتفعة، وهذا أمر جنوني. هنالك خطب فيهم، وأنت لديك مشكلة. السؤال يتعلق ما كتبته بشأن الشيوعية، هل تريدين قراءته؟ هل النص؟ أنا قمت بنشره. أنا رأيت ما يحدث مع الشيوعية. اقرأيه لو سمحت. إذن الفكر الشيوعي كان جيدا في البدايات، ولكن لاحقا أدى إلى مزيد من العنف غير المشهود. انقطع صوت من المصدر مرة أخرى. إذن الأمر بسيط. لا أحد يضاهيني، أنا ربما أكون الأفضل والأعظم. أقول للناس أنكم ستحصلون على منازل مجانية وطعام مجاني وغير ذلك، ولكن كل ذلك سيؤدي إلى الموت والدمار وغيرها. إذن عندما أتابع ما يحدث في نيويورك، وطبعا عمدة المدينة زارني مرات عدة، وأعتقد أنه شخص جيد وهو يتحلى بالذكاء، ولكن لا أفهم لماذا يوافق على خروج هذه الشركات التي تدفع مئات الملايين من الدولارات كضرائب، لأنه سيخسر الضرائب وسينتهي الأمر بالناس بالجوع والدمار والبؤس. أنا سأكون أفضل منه إذا ما أردت أن أسير ذلك المسار الذي اتبعه. أقول للناس لا تحتاجون إلى دفع الإيجارات ولا تحتاجون إلى دفع الضرائب، وحتى سأعفيكم من الرهونات العقارية، ولست لا تحتاجون إلى دفع حتى ثمن الطعام، وستحظون بأفضل حياة. فقط اتبعوني أنا ربما سأكون أعظم رئيس لو طبقت هذا النهج، أخدع الناس وأبيعهم وهما. لذلك بلدنا أصبح عظيما بسبب انتخابي. لو لم انتخب لخسرنا بلدنا ولانتهت بلدنا. ولكن أرى ما يحدث في لوس أنجلوس، وأرى ما يحدث في نيويورك، وكذلك ما يحدث في شيكاغو. حاكمها الغبي الأحمق، وهو فاشل حتى في حياة بريسكل. أنا أعرف حياته وكنت شريكا معهم في إحدى الصفقات التجارية، ولكن هو كأنه منبوذ في عائلته، وهو شخص أخرق. وعمدة المدينة كذلك هو متدني الذكاء غبي. وشيكاغو هي مثال على مدينة يمكن أن تعود إلى عظمتها مجددا. لو سمح لنا بأن نقوم بما قمنا به في واشنطن دي سي أو ممفيس، وأنا كنت بمعية حاكم ولاية تينيسي، وجاء لشكري، فقلت لماذا؟ قال بسبب ما فعلته في مدينة ممفيس، انخفضت الجريمة فيها بنسبة 72%، وقال لي أنها أصبحت مدينة مختلفة تماما. واشنطن دي سي كذلك بدأنا فيها أولا، الناس الآن يشعرون بالأمان أثناء سيرهم في الشوارع، وأصبحت مدينة آمنة. وبالمناسبة حتى في لويزيانا، ما فعلته هناك أمر لا يصدق، لأن الحاكم حاكم الولاية جيف لاندري اتصل فيه وقال عليك أن تساعدني لتسوية الأمر في نيو أورليانز بسبب مشكلة الجريمة، وأرسلت أكثر الكفاءات بما في ذلك عناصر الحرس الوطني وسووا الأمر وأصلحوا الأمر. الآن باتت أكثر أمانا عما كانت عليه، ونظموا حفلا مانغروم وهو الأكثر أمانا في التاريخ. أنا بإمكاني أن أساعد شيكاغو، ولكن بسبب حاكم الولاية والعمدة الذين يرفضون. إذا 5 و6 أشخاص يقتلون أسبوعيا، وهم يقولون لا بأس في ذلك. لا، وأنا كنت سأجعل شيكاغو رائعة وآمنة، ولكن كلما طال الأمر كلما صعب أمر إصلاحها. سان فرانسيسكو كذلك الأمر. بعض الأصدقاء قالوا لي اتصل بالعمدة، وهو شخص ليبرالي وهو يريد أن يجعل سان فرانسيسكو رائعة، وهو يبذل قصارى جهده. فقلت أن بإمكاني إصلاح الأمر بشكل سريع، اسمح لي. وتحدثت إلى عمدة المدينة، وبعض الأشخاص المهمين قالوا فلتعطيه فرصة ليصلح الوضع، وهو يبلي بشكل جيد، ولكن بإمكاني إصلاح الأمور هناك بشكل أسرع. 2% من المواطنين يتسببون ب 98% من الجرائم. إذا يمكن أن نقضي على 2% في واشنطن دي سي. هنا قمنا بإخراج وإبعاد حوالي 5,000 مجرم شرس، معظمهم جاءوا خلال إدارة بايدن. أخرجناهم من العاصمة دي سي، وهذا سبب أنها أصبحت الأكثر أماما. النوافير كلها فتحت، كذلك البركة العاكسة سيتم فتحها بعد ساعات، وسنقوم بضخ المياه فيها وستكون بركة رائعة لم نشهد بجمالها منذ عام 1922 منذ يوم أن بنيت لم تعمل. والجميع يشكرني لأن واشنطن أصبحت جميلة. المتنزهات فتحت، قمنا بتغيير حتى العشب فلها عمر كما تعرفون مثل الناس، ولم تتغير لم يتغير العشب والمروج منذ 70 عاما. الآن أصبح الأمر جميلا، لم يعد الناس ينامون فيها. واشنطن دي سي وخلال 20 شهر أصبحت مدينة مختلفة تماما. المطاعم كانت المطاعم أفلست ولكن الآن عادت وازدهرت، وكل المطاعم أعادت فتح أبوابها. إذن هذا أمر رائع جدا نراه، وأنا أفخر بأنني فعلت كل هذا الخير لعاصمتنا. شكرا جزيلا، شكرا للإعلام.
1: إذن كان هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، تحدث فيه بإسهاب ووضح إلى حد بعيد موضوع الاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة لإبرامه مع إيران. قال إن المفاوضات تسير بشكل جيد جدا، وإذا حصل أمر ما فيمكن أن يحدث خلال فترة نهاية هذا الأسبوع. تحدث عن أن الولايات المتحدة تسعى إلى ضمانات مكتوبة من إيران حول المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، وقال إذا أبرمت إيران هذا الاتفاق ووقعت عليه فإنها بذلك تؤكد أنها لن تسعى أو لن تحصل على أي سلاح نووي، وأن هذه الضمانات ستوضح مصير الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب في إيران. وقال كذلك إن الولايات المتحدة تسعى لفصل المسار اللبناني عن مسار المفاوضات مع إيران أو عن مسار هذه الحرب مع إيران. على كل، للمزيد ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. مرحبا بكما فادي منصور. نبدأ معك في البيت الأبيض لنفهم أكثر أهم ما ورد في هذا المؤتمر الصحفي والجديد لناحية التوضيحات التي أدلى بها ترامب حيال هذا الاتفاق.
2: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى ألسي يقول الولايات المتحدة وإيران قريبتان من التوصل إلى اتفاق، وأنه يرجح في حال فعلا التوصل إلى هذا الاتفاق أن يكون نهاية هذا الأسبوع. بموجبه سيكون هناك فتح فوري لمضيق هرمز. مرة أخرى هو لا يبدو متأكدا إذا كان في المضيق ألغام بحرية أم لا، هو يتحدث عن إمكانية وجودها ثم يقول لا نعتقد أنها موجودة. وبالتالي هذه مسألة حتى هذه اللحظة الرئيس دونالد ترامب ليس حاسما فيها، ورغم تكرار أسئلتنا تحديدا إلى المسؤولين في القيادة المركزية لم نحصل على جواب حول مسألة هذه الألغام البحرية التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي. ومن ضمن هذا الاتفاق لفتح إعادة فتح مضيق هرمز، الرئيس الأمريكي يتحدث عن أن إيران سوف تتعهد بعدم امتلاكها سلاحا نوويا، وهو سبق أن قال أنها وافقت على هذه المسألة بأنها لن تحصل على سلاح نووي، لكنه اليوم طرح الصيغتين ومن ثم حسم الموقف بالقول في حال توقيع اتفاق فإن إيران ستتعهد بهذا الموضوع. ربما الأهم في هذا الحديث الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب مسألتين أساسيتين. هو يقول أنه يمكنه أن يستأنف الحرب، لكنه يفضل خيار توقيع اتفاق لأن بالنتائج هذا الأمر لا يؤدي إلى سقوط ضحايا، وهذه الخيار الأفضل بالنسبة إليه. وبالتالي هذه نقطة أساسية أطرحها اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التراجع عن مسألة التهديدات العسكرية. لكن أيضا النقطة الثانية هو يقول أن إيران وافقت مع الولايات المتحدة على أن تقوم الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة بحكم أنها والصين الدولتان الوحيدتان اللتان تمتلكان المعدات اللازمة لاستخراج اليورانيوم عالي التخصيب. نعلم أن هناك 440 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب تحت منشأة فوردو بعد أن قامت تحت المنشآت الإيرانية التي قامت بقصفها الولايات المتحدة في حزيران يونيو الماضي وهي في أعماق الأرض. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة أن تدخل الولايات المتحدة بهذه المعدات وأن تقوم باستخراج اليورانيوم عالي التخصيب وفق تعبيره. وقال إن هذا خيار أفضل من قيام بعمليات خاصة تعرض القوات الأمريكية للخطر. لكن أهمية هذا التصريح هو من خلال ما قاله وزير الخارجية اليوم روبيو في الكونغرس عندما قال إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع إيران تحديدا في مسألة مصير اليورانيوم عالي التخصيب وأيضا قضية تصفير تخصيب اليورانيوم داخل إيران. ألسي،
1: شكرا لك فادي منصور من البيت الأبيض. نور الدين دغير من طهران، كيف يمكن أن تكون الردود الإيرانية على هذه المسائل التي طرحها الرئيس ترامب بما يتعلق بالاتفاق المرتقب والمطالبات الأمريكية في ضوء المعطيات المتوفرة حول طبيعة الموقف الإيراني منها؟

0: إلسي، بكل تأكيد هناك تطابق ما بين الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية على أن الكرة الآن في الملعب الإيراني، وبالتحديد الآن كل ما يتم الآن هو بيد المرشد والهيئات العليا هنا في إيران، بعدما تمت دراسة كل الملاحظات والمقترحات الإيرانية التي وصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران من قبل الجهات المعنية وبالتحديد من مجلس الأمن القومي الإيراني. نعلم إلسي على أن مجلس الأمن القومي إن وافق على القرار بالإجماع فإن صاحب القرار الأصلي هو المرشد الإيراني. الآن القرارات الآن بيد المرشد والجميع هنا ينتظر توقيعا منه، بمعنى هل سيوافق على ما تم الوصول إليه أم أنه ربما قد يرجئ الأمر إلى مرحلة مقبلة. هناك تفاؤل في جهات معينة إلسي، خاصة لدى الأوساط الحكومية تتحدث على أن هناك تفاؤل ما بأن الرد الإيراني وخاصة رد المرشد قد يكون إيجابيا. معنى هذا أن المسألة إن تمت على هذا النحو فإننا أمام اتفاق إيراني أمريكي ربما قد يظهر كما قال الرئيس الأمريكي نهاية هذا الأسبوع. لكن هناك رؤية ما ترى بأن المقترح الإيراني المقترح الأمريكي يحتاج إلى بعض التعديلات وربما قد يضع المرشد الإيراني بعض النقاط على مجموعة من الملاحظات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر ربما سيدخلنا في مرحلة أخرى من المفاوضات وتبادل الرسائل ما بين الإيرانيين والأمريكيين. لكن بكل تأكيد إلسي، ما فهمناه هنا من العاصمة الإيرانية طهران أن لب الإشكال العالق الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يركز بشكل أساس على الموضوع اللبناني. لماذا؟ لأن طهران وضعت مجموعة من الخطوط للتعاطي مع القضية اللبنانية باعتبارها أنها قضية تدخل ضمن البند الأول من أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية المتمثل بوقف إطلاق النار ووقف الحرب في جميع الجبهات. الآن الجانب الإيراني ربما رفع من جرعة المطالب في هذه النقطة ليقول بأن وقف إطلاق النار يلزمه كذلك تراجع للجانب الإسرائيلي من الأراضي التي دخل عليها بعد الهجمات الأخيرة. هناك رؤية كذلك إلسي تتحدث على أنه في حال ما إذا كان هناك اتفاق ربما سيكون الضغط الإيراني بوقف الحرب على أن يحول الملف وتوصل الملفات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران وإسرائيل ولبنان لتصبح ملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية منفصلا عن ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. لكن بكل تأكيد الآن هناك إصرار على حلحلة الملف اللبناني. فيما تبقى من النقاط يبدو أن نسبة الاختلاف بدأت تتراجع بشكل كبير جدا. هناك عنصر أساسي ومهم يطالب به الجانب الإيراني وهي مسألة الأموال المجمدة. يبدو أن هناك حل ما في الأفق، كذلك في ربط مضيق هرمز بالحصار هناك حل ما للموضوع. أما البرنامج النووي فهناك اتفاق على الخطوط العريضة في قضية اليورانيوم العالي التخصيب ونسبة والغروب النووي، لكن بكل تأكيد كل هذه النقاط ترحل إلى المرحلة الثانية ولن تبحث في المرحلة الأولى.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين دغير. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، ومعنا أيضا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. من مونتانا ينضم إلينا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. من بيروت معنا توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، والسيد صلاح سلام رئيس تحرير صحيفة اللواء. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسن أحمديان، هل يبدو لك في ضوء كلام الرئيس ترامب وفي ضوء هذه المعطيات التي تحدث بها مدير مكتبنا في طهران أن الهوة بدأت يعني تنحسر شيئا فشيء وأن إمكانية الوصول إلى اتفاق أصبحت أقرب من السابق؟
2: لا أرى ذلك. يعني أساسا تعقدت الأمور هذا الأسبوع لأنه قضية لبنان ظن الأمريكيون أنها يمكن إبعادها عن الاتفاق، اليوم إيران تصر على ذلك. بالإضافة إلى قضية لبنان هنا قضايا عالقة يعني لم يتفق الطرفان عليها، ولذلك لدينا القضايا العالقة سابقا والتشدد في لبنان في وجهتي النظر، وبالتالي أنا تقديري أن الوضع أصبح
1: في المسألة
2: أكثر
1: المتعلقة بين إيران والولايات المتحدة يوضح الرئيس الأمريكي أن المطلوب ضمانات من جانب إيران أن تكون ضمانات مكتوبة فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، فيما يتعلق بالمدى الذي يمكن أن تقبل إيران بوصول هذه المفاوضات إليه. هل من وجهة نظرك إيران مستعدة لتقديم هذه الضمانات؟
2: وهكذا بالمذكرة التي قدمت في طهران يعني سنت في طهران، المدى الزمني هو 60 يوم قابل للتمديد بين إيران والولايات المتحدة. ترحل بعض

0: بالقضايا على رأسها البرنامج النووي إلى هذه المفاوضات التي تلي المرحلة الأولى. لكن القضية الخلافية ثارت حول المرحلة الأولى، الأموال المجمدة، إيران تصر على أنه يجب رفع الحجب عنها، وكذلك طريقة إدارة هرمز. يعني قضيتين رئيسيتين في أي اتفاق يمكن أن نصل لهما، وأضيف لهما القضية الثالثة وهو الحرب إقليميا التي تشمل لبنان. أي الثلاث ملفات الرئيسية التي يجب التعاطي معها في المرحلة الأولى اختلفت الولايات المتحدة مع إيران بعد أن ذهبت تلك المذكرة. ولذلك يعني الأمر معقد إلى حد كبير، تقديري أن إيران قبلت في هذه المذكرة أن ترحل، لكن في مدى زمني تدخل في مفاوضات وتوقع ذلك الاتفاق. يعني ليس لم يأتي الرئيس ترامب بشيء جديد.
1: مايكل مونروي، هل يقلل الرئيس ترامب من وجهة نظرك ووفق متابعتك، هل يقلل من حدة الخلافات، ربما من الهوة الكبيرة التي تفصل، ما زالت تفصل الطرفين عن التوصل إلى اتفاق؟
2: يسعدني أن أكون معكم ومع ضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. نعم، أعتقد أن الأمر كذلك. لا ندري ماذا يدور حقيقة عبر الوسطاء الباكستانيين، لكن يبدو أن الرئيس ترامب يعبر عن ما يود أن يراه يحدث، وهو تقليص الفجوة بين الطرفين للحصول على وقف إطلاق النار دائم، وأيضا بدء المفاوضات حول الملف النووي والمضيق. وطبعا تتخلى إيران عن طموحاتها في امتلاك سلاح النووي، طبعا أيضا الموافقة على تسليم الإيرانيون المخصب والموافقة على عدم المزيد من التخصيب. يبدو أن الإيرانيين غير معنيين بذلك ولا حتى بفتح المضيق كما كان عليه قبل بدء الحرب. طبعا بعد ذلك رأينا إيران تقول إنها أوقفت المفاوضات والنقاشات حول كل هذه الأمور، ومع استمرار المناوشات بين إيران ودول مجلس التعاون. نأمل أن يكون الرئيس ترامب دقيقا في تصويره للأمور هذه، لكن على ما يبدو أن الأمور تسير عكس اتجاه التوصل إلى اتفاق، وطبعا وبإبقاء المضيق مغلقا واستمرار الحصار على الموانئ الإيرانية.
1: سيد توفيق شومان، حديث الرئيس الأمريكي مجددا على سعي الولايات المتحدة لفصل مسألة لبنان عن هذه الحرب، في مقابل تأكيد وزير الخارجية الإيراني أن مصير لبنان ومصير إيران واحد في هذه الحرب، كيف يمكن باعتقادك هذا الخلاف أن ينعكس على الساحة اللبنانية في ضوء مساعي السلطات اللبنانية لمحاولة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار؟
3: تحياتي إليك وإلى ضيوفك الكرام ولكل المشاهدين. طبعا هذا يناقض ما كان قاله أكثر من مرة الرئيس دونالد ترامب ومسؤولون أمريكيون بأن المسار اللبناني مرتبط مع المسار الإيراني. يعني هذه المرة ناقض ما قاله ترامب حرفيا أكثر من مرة، وخصوصا بعد 8 نيسان أبريل عندما توصل الطرفان الإيراني والأمريكي إلى ما يعرف بالهدنة الهشة المعمول بها لغاية الآن. أظن بأن هذا ما يرغب به الرئيس دونالد ترامب الآن. وعلى أي حال هو قال كما يقال الفكرة ونقيضها، لكن واضح تماما بأن الملف اللبناني واحد من أكثر التعقيدات التي تنتصب على طريق الوصول إلى نتائج إيجابية بين طهران وواشنطن. وبالتالي هنا لابد من أن نستدعي مجموعة من المواقف كان قالها وأدلى بها أيضا يعني مقر خاتم الأنبياء قبل يومين، عندما قال بأنه قد يقصف مستوطنات الشمال إذا قصفت بيروت أو الضاحية الجنوبية. اليوم الوزير عدنان عرقجي أعتقد بأنه أشار أكثر من مرة أيضا بأن استهداف بيروت سوف يؤدي إلى أن تلجأ طهران إلى التعاطي بالمثل يعني بالقصف للمستوطنات الشمالية. هذه عقدة بدون شك على طريق المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وأظن بأن الرئيس دونالد ترامب رغم قوله بفصل المسارات هو يدرك تماما بأنه منذ التوصل إلى اتفاقية الهدنة في 8 نيسان، وهي من 5 بنود، أقصد إعلان

0: أم أباد. كان الشرط الثالث ضمن البنود الخمسة هو وقف النار على الجبهات كافة. وأظن بأن هذا المسار ما زال مستمرا لغاية هذه اللحظة.
1: سيد صلاح سلام، ماذا عن المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية الدائرة في وزارة الخارجية الأمريكية لهذه الساعة على ما يبدو، وهي ربما أطول جلسة مفاوضات حصلت كما كان ذكر لنا مراسلنا في الخارجية الأمريكية؟ ما الذي يتوقع أن تخرج به، خصوصا أنه كانت هناك اليوم أصوات في بيروت تتحدث عن أنه يعني أن هذه المفاوضات لا يبدو أنها تؤتي أي ثمار، تؤتي أي نتيجة حتى الآن؟
2: بالواقع هذه المفاوضات انتهت قبل قليل، قبل أقل من ساعة، ولم يرى بعد نتائج التي توصلت إليها. ولكن الأجواء التي وصلت إلى بيروت طوال هذا النهار توحي وكأن موضوع تصفية وقف إطلاق النار ما زال هو العقدة الأساسية في هذه المفاوضات، حيث يصر الجانب الإسرائيلي على عدم الالتزام بوقف العمليات العسكرية بشكل كامل على كافة الأراضي اللبنانية. وهذا ما كان يطالب به لبنان كخطوة أولى للانتقال إلى الخطوة الثانية، وهي البحث في برنامج الانسحابات وعودة الأهالي إلى قراهم. وهذا من شأنه أن يمدد فترات هذه المفاوضات، ويبدو أن الجولة المقبلة ستكون بعد أسبوعين أو 10 أيام، كما تردد في بيروت نقلا عن بعض المصادر في واشنطن. ولكن حتى الآن هذه المفاوضات لم تؤدي إلى النتائج التي يتوخاها لبنان بالنسبة لتثبيت وقف العمليات العسكرية، خاصة في الجنوب اللبناني، المستمرة تدميرا وتجريفا وتهجيرا للأهالي. وهنا أريد أن أتطرق لنقطة أساسية بالنسبة لفصل المسارين اللبناني والإيراني. يبدو أن الجانب الإسرائيلي بعملياته العسكرية المستمرة يدفع لبقاء هذين المسارين معنا الإيراني واللبناني، في حين أن الرئيس ترامب يحاول إنهاء وقف إطلاق النار في لبنان ليتمكن من فصل المسارين عن بعض. ولكن الحملات الشعبية الناشطة في طهران والبيانات الرسمية الصادرة عن كبار المسؤولين الإيرانيين تؤكد التمسك بالورقة اللبنانية على طاولة المفاوضات في إسلام أباد بالنسبة كواحدة من الساحات التي شاركت في حرب السابق.
1: دكتور حسني عبيدي، كيف تراقب المشهد في ضوء هذه التصريحات للرئيس الأمريكي؟ ما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه المفاوضات في ضوء توقعاته أنها يعني أن نتيجة ما إيجابية يمكن أن تحدث خلال نهاية هذا الأسبوع؟
3: يعني هناك نبرة تفاؤل في تصريح رئيس ترامب، لكن صحيح في الواقع يعني لا يمكن في النهاية أن تحصل الولايات المتحدة الأمريكية على نتيجة إيجابية لها بالمفاوضات وليس بالحرب. هذا ما يريد أن يقول نحن مستعدون للحرب، لكن ربما بالمفاوضات سنصل إلى هذه النتيجة. وهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي قضية تحييد في النهاية إسرائيل من هذه المفاوضات. يعني الوقت بدأ ينزف في النهاية، فلا بد كيف يمكن للرئيس ترامب أن يحيد نتنياهو للوصول إلى هذه الصفقة مع إيران، أي أنه لا بد أن يسرع، لأن نتنياهو من المؤكد أنه يحتفظ بهذه الورقة. في نفس الوقت كذلك إيران لا تريد أن تفرط في ورقة إيران في ورقة لبنان في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن أمام مرحلة اعتقادية حاسمة أن الرئيس الأمريكي اكتشف أن الحصار البحري لديه فوائد كبيرة، وأنه في النهاية يمكن أن ينتظر. لكن في نفس الوقت إيران من خلال التصعيد ما رأينا في الكويت وكذلك من الاحتكاك العسكري، هي تريد فعلا أن تصل إلى تفاوض، إلى ورقة مهمة تحفظ لها كذلك حقوقها، وخاصة رفع الحصار البحري وقضية الأموال المجمدة.
1: طيب، في مسألة الملف النووي يتحدث ترامب عن أنه يريد ضمانات مكتوبة من إيران فيما يتعلق بالأمور التي ستترك للمرحلة الثانية من المفاوضات. يقول إن هذا الاتفاق سيختلف جذريا عن الاتفاق الذي أبرم مع أوباما، لأنه سيقطع طريق نهائيا على إيران للحصول على

0: قنبلة نووية أو سلاح نووي، ويتحدث كذلك عن مسألة اليورانيوم المخصب. كل هذه المسائل كيف وجدت طرحه لها وإمكانية قبول إيران بهذه المقاربات؟
1: أنا تفاجأت أنه في النهاية الزج بهذه القضايا التي هي من القضايا العالقة. وفي تصريح ترامب ناقض نفسه، تحدث على نهاية البرنامج النووي، القنبلة النووية، ومرة ثانية تحدث على في النهاية البرنامج. هناك فرق ما بين القنبلة النووية وبين البرنامج النووي. العتبة النووية لا تعني القنبلة النووية. هذه النقطة. النقطة الثانية، هل إيران مستعدة في النهاية أن تتخلى في مذكرة تفاهم، في اتفاق إطاري الذي هو مدخل فقط على هذا البرنامج النووي؟ أشك في ذلك. لكن يمكن في النهاية لإيران أن تلتزم في النهاية بأنها مستعدة للتفاوض في المرحلة الثانية على برنامجها النووي، لكن أن تعطي هذه الورقة منذ البداية، في بداية أصلا التفاوض، أعتقد صعب بالنسبة لإيران.
0: دكتور أحمد يان، فيما يتعلق بمسألة لبنان، يقول المسؤولون الإيرانيون إن المصير واحد، إنه يجب وقف هذه الحرب على لبنان، ولكن هناك تساؤلات في لبنان. لماذا لا يتم تمكين السلطة في لبنان من جانب إيران في هذه المسألة؟ يعني السلطة اللبنانية تسعى لوقف شامل لإطلاق النار، ومع ذلك إيران لا تمكن هذه السلطة، بل بالعكس يعني تعمل وكأنها تعمل ضدها، مما يدفع هذه السلطات للقول إن إيران تستخدم لبنان كورقة في هذه المفاوضات.
2: أبدا، لا أراه من هذا المنظور. القضية هي أنه أساسا فعل إيران لا يناقض ما تفعله السلطة. السلطة ذهبت باتجاه مفاوضات لم تتمكن من وقف إطلاق النار. إيران ضغطت، أتى بوقف إطلاق نار، يعني ودعم لسيادة لبنان في النهاية.
0: أيضا ليس وقفا لإطلاق النار،
2: ليس شاملا. وقفا شاملا، لكن إيران تطمح لأن تساعد لبنان في النهاية إذا توقفت الحرب، ومساعدة لسيادة لبنان على أرضه. النهاية المفاوضات لم تجدي، وهذا واضح في الخطاب، يعني المفاوضات التي جرت بالوساطة الأمريكية. قبل ذلك أيضا السلطة لم تستطع إيقاف الضرب في لبنان، يعني قبل الحرب، ولذلك انخرط حزب الله في هذه
0: شكرا
2: الحرب.
0: للأسف انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لكم جميعا. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن شيئا قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعبر ترامب عن رغبته في فصل ملف إعادة فتح مضيق هرمز والأعمال العدائية في إيران عن التطورات الجارية في لبنان. وكانت وكالة تسنيم قد نقلت عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في هذه الأثناء، قال الديوان الأمريكي القطري إن أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي استعرض فيه مستجدات أوضاع الشرق الأوسط. أضاف الديوان الأمريكي القطري أن أمير قطر أكد في الاتصال الذي تلقاه من ترامب على ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار. يتزامن ذلك مع جلسة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وقال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن النقاش متقدم وأن ثمة تفهما أمريكيا للمقاربة اللبنانية. وعبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن خطة عمل لمسار أمني للبنان مستقل عن حزب الله. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيهاجم كل تهديد في لبنان ويستغل كل فرصة لإزالته. وقد استمرت الغارات الإسرائيلية مستهدفة بلدات عدة في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل. بالمقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات إسرائيلية في الجنوب وفي شمال إسرائيل. إلى شبكة مراسلين ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة حسان مسعود. مرحبا بكم جميعا. نبدأ معك من البيت الأبيض فادي منصور، لتضعنا في صورة آخر التطورات والتصريحات وأهم المواقف التي وردت على لسان الرئيس الأمريكي.
3: نعم إلسي، مرة أخرى يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتقاد بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، ومن ثم الانتقال إلى مفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. لا بل هو أعرب عن اعتقاده بإمكانية أن يكون هناك اتفاق بحلول نهاية هذا الأسبوع، وربما بالتالي هو يشير إلى مسألة الرد الإيراني في هذا الإطار. وهو كرر مرة أخرى أنه يفضل هذا الخيار التفاوضي على خيار العودة إلى الحرب، وإن قال يمكننا أن نعود لقصف إيران لأسبوعين أو ثلاثة. وبالتالي هو عمليا يبعث برسائل طمأنة بتفضيله الخيارات السياسية والدبلوماسية إلى الجانب الإيراني. النقطة الثانية التي أشار إليها إلى أنه إيران سوف تتعهد كتابيا في إطار أي اتفاق سيتم التوصل إليه معها على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. والنقطة الثالثة، وأعرب عن ليس فقط الاعتقاد بل بدا جازما بأنه حصل على موافقة من الجانب الإيراني على أن تقوم طهران بالتعاون مع واشنطن باستخراج اليورانيوم عالي التخصيب. هناك نحو 440 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%، والذي يعتقد أنه مدفون تحت في باطن الأرض بالقرب من مجمع منشأة أصفهان النووية داخل إيران. وهو قال إن الولايات المتحدة تمتلك العتاد الذي يتيح لها استخراج اليورانيوم من داخل الأرض، وهذا سيكون بالتعاون مع إيران، وأن إيران وافقت بالفعل على هذا الخيار. من ناحية أخرى، هو قلل من أهمية التصعيد العسكري الواقع في منطقة مضيق هرمز، واعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال صامدا، لأنه وفق تعبيره وقف إطلاق النار في تلك المنطقة من العالم تعني أن يستمر إطلاق النار ولكن بوتيرة معتدلة، وبالتالي خفف أو قلل من أهمية ما يجري مع الجانب الإيراني. وقال في نهاية المطاف هذا الاتفاق سوف يكون أفضل بكثير من أي اتفاق عقده الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران، لأنه لن يسمح لها ولن يتيح لها الوصول إلى حيازة سلاح نووي. لكن اللافت خصوص حقيقة ألسي، تصريحات اليوم كانت مهمة لوزير الخارجية ماركو روبيو في الكونغرس، عندما شكك في النوايا الإيرانية وعمليا أظهر وأبرز انعدام الثقة بين الطرفين، عندما قال الاعتقاد داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في نهاية المطاف إيران لن تتخلى عن طموحاتها بامتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن المفاوضات في الوقت الراهن ما بين واشنطن وطهران تتركز على مسألتين. المسألة الأولى مصير وكيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران، رغم قول الرئيس الأمريكي أن إيران وافقت على أن تعمل مع الولايات المتحدة على استخراجه. والنقطة الثانية مسألة تصفير التخصيب في إيران، أي الحيلولة دون أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم في إطار أي اتفاق مزمع مع الولايات المتحدة. وهو أشار أنه في نهاية المطاف التوقيع على مذكرة تفاهم لن تحصل بموجب هذه المذكرة طهران على أي حوافز مالية، إنما مسألة نقاش العقوبات ورفع العقوبات مرتبط بتقديم إيران تنازلات تحديدا في الملف النووي الذي قد يستغرق التفاوض بشأنه بضعة أشهر. ألسي،
0: نعم، شكرا لك فادي منصور من البيت الأبيض، دائما معنا ضمن شبكة المراسلين. ينضم إلينا كذلك من رام الله مراسلنا محمد خيري، ومن مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن مراسلنا أنس الصبار، ونتابع مع شبكة المراسلين مع عمر هواش من طهران. عمر، كيف يمكن أن يتعاطى المسؤولون الإيرانيون مع كل هذه المواقف التي أدلى بها الرئيس ترامب فيما يتعلق بالاتفاق المرتقب مع إيران، حديثه عن أن شيئا ما يمكن نتيجة معينة يمكن أن يتم الوصول إليها في نهاية هذا الأسبوع، وحديثه عن اليورانيوم المخصب، عن البرنامج النووي، وعن ضمانات مكتوبة تطالب بها الإدارة الأمريكية؟
4: نعم إلسي، يمكن القول أن الطرفين الإيراني والأمريكي قريبان جدا من التوصل لاتفاق، لكنهما أيضا في الوقت نفسه بعيدان جدا عن ذلك. عندما نقول أن الطرفين قريبان فإننا نعني تماما أنه تم التوصل إلى نقاط مشتركة في العديد من القضايا خلال الفترة الماضية. وفق مصادرنا هنا أو وفق بعض التسريبات على وسائل الإعلام الإيرانية، لا سيما فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، ما يتعلق بمضيق هرمز، ما يتعلق بإنهاء الحرب، وما يتعلق بتأجيل القضايا النووية إلى فترة أخرى، مرحلة لاحقة، وفق ما يقول الإيرانيون. لكن عندما يجري الحديث عن أن الطرفين بعيدان جدا عن التوصل لاتفاق، فذلك يعزى إلى ما يصرح به أحيانا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصريحات ينظر إليها هنا على أنها تتعارض ما يجري تبادله وفق النصوص بين الطرفين. أن يتحدث ترامب عن موافقة إيرانية لتسليم اليورانيوم عالي التخصيب أو الاتفاق على

0: موقعا الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما جنوب لبنان لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. قبل أيام شهدنا كيف أن إيران هددت بقصف شمال إسرائيل عندما هدد نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية، وبعد التوصل إلى إعلان من قبل ترامب لوقف إطلاق النار، الإيرانيون شككوا كثيرا في ذلك، لأن من وجهة نظر إيران فإن إنهاء الحرب على إيران، التوصل لاتفاق مع واشنطن أو على الأقل مذكر التفاهم، لابد وأن يترافق مع إنهاء كامل للحرب في لبنان. وهذا يعني من وجهة النظر الإيرانية ليس إيقاف العمليات العسكرية وأن يبقى الجنود الإسرائيليون في المناطق اللبنانية، بل انسحاب من الجنوب، عودة النازحين، تحرير الأسرى، وحتى وجود تعهدات دولية بإعادة الإعمار في جنوب لبنان. لذلك يمكن القول أن الطرفين لا يزالان بعيدان عن التوصل الاتفاق إذا ما أصرت واشنطن على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. أنس الصبار في الخارجية الأمريكية، ماذا بشأن المعلومات حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي دارت هناك؟
2: حقيقة إلسي ما زالت مستمرة، وقد تجاوزنا 8 ساعات. كان من المفترض أن الوقت المجدول لهذه المفاوضات أن ينتهي عند 5 بتوقيت واشنطن المحلية، 5 مساء، لكن حتى الآن لم يغادر الوفدان، وإن كنا قد لاحظنا مغادرة السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكوبي، لكن الوفدان لم يغادران حتى الآن. آخر الأخبار كانت قد نقلت عن مسؤول أمريكي قال للجزيرة إن هذه المفاوضات بدأت أولا ببطء وبعد ذلك تحركت وأحرزت تقدما ملموسا، على أمل أن يؤدي ذلك إلى خطة عمل وربما بيان مشترك في حال كانت الأمور قد سارت بشكل جيد وتوافق الطرفان برعاية الأمريكيين على صيغة ما، سواء فيما يتعلق بالجولة المقبلة من هذه المفاوضات وما الذي ستتضمنه، أو إذا ما كان لذلك انعكاسات على الوضع على الأقل سياسيا وعلى المحادثات العسكرية. التقديرات تقول إنه قد تعقد جولة مقبلة خلال 10 أيام أو أسبوعين، وهذه الجولة ستركز أيضا في ذات المسار على الأولويات التي طرحتها الحكومة اللبنانية وكذلك تلك التي وضعها الإسرائيليون. الأمريكيون من جانبهم يعتقدون بأن هناك فرصة وبأن مجرد وجود الوفدين هنا في الخارجية الأمريكية واستمرار هذه الجولات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق. لا يعدون أحدا بأن هذه المفاوضات ستلبي كل المطالب، لكن على الأقل في المستوى الحالي هناك قناعة لدى الأمريكيين، وهذا ما يظهر جليا سواء في تصريحات الرئيس دونالد ترامب قبل 2 أيام أو حتى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي اليوم بأن هناك حاجة للتحرك باتجاه وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق شامل. يدرك وزير الخارجية كما قال أمام مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية هناك، يدرك تماما أن هذا موضوع معقد وصعب، لكنه في الوقت ذاته يصر على أن هذه المحادثات غير مسبوقة منذ 20 عاما وهي مهمة للتوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.
1: نعم، شكرا لك. إذن من مقر الخارجية الأمريكية مراسلنا أنس الصبار. إلى بيروت من هناك معنا حسان مسعود. حسان، ماذا في ردود الفعل في بيروت حيال هذه المفاوضات؟ كيف يجري النظر إليها وماذا عن التوقعات منها؟
3: نحن بانتظار أن يصدر أي بيان أو موقف بشكل رسمي عن الجانب اللبناني حول مجريات هذه المفاوضات المستمرة في واشنطن حتى هذه اللحظة. أيضا وفقا لمصادرنا من الوفد اللبناني والجميع أيضا بانتظار ما إذا كانت هناك بيانات منفصلة ستصدر عن هذه الوفود المشاركة أم أن البيان سيصدر عن الخارجية الأمريكية فقط، وهذا أيضا لديه له مؤشر بالنسبة للجانب اللبناني حول من سيصدر هذا البيان وكيف سيكون شكله في حال صدر مع انتهاء هذه الجلسات. ولكن أيضا الجانب اللبناني لديه موقف واضح كان قد صرح به مصدر مسؤول للجزيرة خلال هذه الجولة من المفاوضات خلال الساعات الماضية، أشار فيها إلى أن لبنان لديه سقف طموحات من هذه الجلسة تحديدا، وهو الوصول إلى مسار ممنهج وممرحل يقضي بوقف إطلاق النار أولا، وهو الذي يعتبره المدخل للحل الشامل الذي يمكن أن يفضي إلى انسحاب لاحقا أيضا للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وخلال هذه المراحل أيضا

0: وبعد وقف إطلاق النار يمكن الوصول إلى العمل على مسار لحل شامل أيضا على المدى البعيد في هذه المرحلة التي تلي وقف إطلاق النار. إذن الجميع هنا في لبنان ينتظر بشكل أساسي ما إذا كانت هذه الجلسة تحديدا لا تحل كافة القضايا وكافة المسائل العالقة والتي يريدها اللبنانيون، وهي وقف إطلاق النار، الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى، وأيضا إعادة الإعمار، وإعادة أيضا من تم تهجيرهم بشكل منهجي من جنوب لبنان وفقا لما كان قد وصفه رئيس الوزراء اللبناني. إنما ما يريده الوفد اللبناني في هذه الجلسة على الأقل هو إعلان وقف إطلاق النار، وإن كان على الواقع الحالي الذي تشهده هذه المنطقة من محاولات تمركز للقوات الإسرائيلية في هذه المرحلة إلى حين الوصول إلى حل ربما أبعد، وهو الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة مع بسط سلطة الدولة بعد ذلك أيضا في ظل وفي إطار هذه الانسحابات الإسرائيلية التي يمكن أن يصل المجتمعون إليها. لكن أيضا هناك نقطتين أساسيتين أيضا ينظر إليها الشارع اللبناني الآن، وكذلك أيضا أساس اللبنانيون، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة، وهو أيضا العمل على فصل المسارين بين المسار المرتبط بالاتفاق مع إيران وأيضا بين وقف إطلاق النار. هذا يشير إلى أن الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي بشكل خاص يمكن أن يضغط على الجانب الإسرائيلي بهذا الاتجاه ليؤدي ذلك إلى وقف إطلاق النار، وأما أيضا لا يقوم بذلك، وأيضا يسحب من الجانب اللبناني أيضا ورقة مهمة بالنسبة له في إطار المفاوضات بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي كذلك، وهو أيضا الأمر الذي يترقبه اللبنانيون في هذه المرحلة. كل هذه التطورات السياسية ألسي وأختم بذلك تأتي في ظل تواصل الهجمات والغارات من الجانب الإسرائيلي، وأيضا محاولات التقدم، وكذلك أيضا مواصلة الهجمات من الجانب حزب الله كذلك ومحاولات منعه من هذا التقدم.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا في بيروت حسان مسعود. إلى محمد خيري في رام الله. محمد، ماذا عن الصورة في إسرائيل حيال الوضع الميداني وأيضا فيما يتعلق بالمفاوضات الدائرة في واشنطن؟
2: صوت الحرب في إسرائيل والتصعيد يعلو على صوت المفاوضات ووقف إطلاق النار. هذا يتضح من آخر التصريحات لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، الذي قال إنه بالنسبة للجيش لا يوجد وقف لإطلاق النار في الأراضي اللبنانية، وبأن العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله لا تزال مستمرة. وكذلك كان أيده في ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم أمس عندما قال إنه لا وقف لإطلاق النار في الجنوب اللبناني. يبدو واضحا بالنسبة للقيادة الإسرائيلية سواء السياسية والعسكرية بأن العملية العسكرية مستمرة في الأراضي اللبنانية، أكد على ذلك نتنياهو. يبدو أن إسرائيل تحاول إرسال رسائل إضافية بأن وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب يشمل الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت، لكنه لا يشمل العملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. ولذلك فإن الجيش الإسرائيلي أصدر غير بيان منذ ساعات الصباح ليوم أمس، أكد فيها بأنه شن سلسلة من الغارات على مواقع وأهداف تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية، وبأنه قتل عددا من عناصر الحزب واستهدف مستودعات للسلاح ومنصات لإطلاق الصواريخ. كذلك فإن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن أمس إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، بمعنى أن الجيش لا يزال يؤكد بأن معارك تدور رحاها في الجنوب اللبناني، وأن حزب الله لا يزال يطلق المسيرات على الجنود الإسرائيليين. اليوم أيضا قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش أكد لأول مرة بأنه يعلم بإطلاق حزب الله مسيرات تعمل خلال ساعات الليل مزودة بمنظومات. لأول مرة تقر إسرائيل بهذه المعلومة بشكل رسمي تمكنها من التحرك ليلا، بالتالي ضرب الجنود الإسرائيليين، وهي تشكل تحديا. واليوم أيضا كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يتوقع بأن لدى حزب الله مسيرات بإمكانها أن تصل إلى مدى نحو 60 كيلو مترا، بمعنى أنها تهدد مدينة حيفا أو مدينة حيفا وكامل منطقة شمال إسرائيل. على صعيد المفاوضات، فالحديث عن المفاوضات في إسرائيل يبدو قليلا إلا بعض التسريبات التي تشير إليها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، من ضمنها إيديعوت أحرنوت التي تقول إن الجانب اللبناني يعرض وقف استمرار وقف إطلاق النار وبدء عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي ضمن جدول زمني مفهوم وواضح، على أن ينتشر الجيش اللبناني وقوات تابعة للأمم المتحدة في تلك المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هذا يأتي في ضوء طلبات إسرائيلية متزايدة بتعزيز قوة الجيش اللبناني والدولة اللبنانية خاصة في منطقة الجنوب اللبناني، والتصريح الإسرائيلي المستمر بأن الجيش لن ينسحب من تلك المنطقة إلا بعد نزع سلاح حزب الله. بالأمس كان كاتس قد وضع هدفين للعملية العسكرية، أما الهدف بعيد المدى كما قال هو نزع كامل لسلاح حزب الله في كل مكان، أما المدى القريب فهو نزع السلاح وجعل منطقة نهر الليطاني وقلعة شقيف وهذه المناطق وصولا إلى الخط الأصفر والحدود الإسرائيلية منطقة خالية من السلاح.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. قبل قليل كنا نقلنا بعض الأخبار العاجلة نقلا عن مصدر رسمي لبناني فيما يتعلق بالمفاوضات الدائرة في واشنطن، أكد أنه جاري السعي لوقف إطلاق نار شامل، لكن الأمر ما زال يحتاج لبعض الوقت، وقف إطلاق نار شامل هو مدخل الحل على أن يكون متدرجا زمنيا وجغرافيا، وهو يحتاج لضمانة أمريكية وفق ما قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الموقف مع إيران يتطور وبأنها وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. في المقابل أكدت مصادر إيرانية أن طهران تلقت الملاحظات الأمريكية وبحثها مجلس الأمن القومي قبل رفع مقترحاته الجديدة المرتبطة بمذكرة التفاهم مع واشنطن إلى المرشد الأعلى. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
3: بعد توقف وجيز لعملية تبادل الرسائل والمقترحات، عاد الحديث عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية المحتملة إلى الواجهة. يؤشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته لنيويورك بوست إلى السبب. لم يخفي انزعاجه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما وصفه بصراعه المستمر مع لبنان. تهديدات نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية وبيروت جعلت طهران تهدد بتعليق تبادل الرسائل مع واشنطن باعتبار أنه خرق لوقف إطلاق النار. يتحدث ترامب عن تطور في موقف طهران وموافقتها على عدم امتلاك السلاح النووي. هو مكسب كبير بحسب وصفه، لكنه يتطلب خطوات حقيقية عملية. خطوات يؤشر وزير الخارجية الأمريكي إلى صعوبتها رغم حديثه عن تقدم مع طهران أيضاً. فأي تسوية نووية تتطلب وقتاً بسبب تعقيدات الجوانب التقنية لهذا الملف الذي توقع روبيو أن تفاوض طهران حول بعض جوانبه. تشير الإدارة الأمريكية إلى مقترحاتها في المسودات المتبادلة، ففتح إيران لمضيق هرمز سيقابله رفع للحصار البحري، أما تخفيف العقوبات فسيكون مشروطاً بما تقدمه إيران بالمقابل. الإفراج عن الأرصدة المجمدة سيكون مقابل الاستجابة للمطالب الأمريكية. كل ما سبق يوضع ضمن العقد التي تعطل التفاهم وفقاً للرؤية الإيرانية. تجدد إيران حديثها عن شرط وقف الحرب على الجبهات كافة، ونقلت وكالة فارس أن طهران أبلغت واشنطن رسالة واضحة بشأن لبنان. زاد حديث إيران عن المكاسب والضمانات التي يبدو أنها عقد تقف في وجه التفاهم أيضاً. تحاول طهران إدخال الوسطاء في هذه المعادلة فتصر على رفع العقوبات والحصول على أرصدتها المجمدة. يقول أحد أعضاء الوفد الإعلامي المرافق للوفد المفاوض الإيراني إن طهران تصر على الإفراج عن 12 مليار دولار فور التوصل للاتفاق وتسليمها للإيرانيين، وإلا ستنسحب من التفاهم. ما زالت العقد تكمن في أسئلة ماذا ومتى وكيف سترفع العقوبات. تراوح الإجابات مكانها في زاوية إيرانية تصر على مكتسبات حقيقية سريعة تثبت حسن النية الأمريكية، وفي زاوية أمريكية تصر على تقديم المكتسبات تدريجياً مقابل التزامات نووية إيرانية. قررت إيران أيضاً الدخول إلى دائرة النار لتؤكد أن اليد لا تزال على الزناد، لكنها ما زالت تحت سقف المناوشات والضربة مقابل الضربة. هنا تختلف الروايات بين تلك الأمريكية التي تتحدث عن دفاع عن النفس وسفن تحاول خرق الحصار البحري على إيران، وأخرى إيرانية تتحدث عن رد على استهدافات أمريكية لمواقع إيرانية.
1: ينضم إلينا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. من بيروت ينضم إلينا يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، والسيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا هنا في الاستوديو أيضا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. دكتور محمد الشرقاوي، دعنا نبدأ معك لنسألك كيف قرأت، يعني كيف تقرأ المشهد على ضوء هذه التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب؟ هل ترى أن إمكانية إبرام اتفاق وحلحلة المسائل العالقة أصبحت أقرب على ضوء هذه التصريحات للرئيس ترامب؟
4: الرئيس ترامب اليوم ذكر بمسألتين أساسيتين، أنه يطالب الإيرانيين بقضية الملف النووي، بمعنى أن هناك موقف راديكالي متشدد لا يتحرك، وأيضا لازال ينفخ روحا أخرى في مسلسل المفاوضات، بمعنى لازال يتمسك بهذا الخيط الرفيع. من باب تحليل الصراعين، نحن الآن أعتقد أننا نحن في مرحلة استثنائية، وهي محاولة تطويق المواجهة المسلحة بمسلسل مفاوضات مفتوح، بمعنى أن الطرفين الأمريكي والإيراني لا يريدان الخوض في ما هو مسلح، هذا هو آخر خيار، لكن في نفس الوقت ليست هناك عزيمة مكتملة للمضي قدما في الاتفاق على مذكرة التفاهم وبدء مفاوضات حقيقية. الكل لا زال خاصة ترامب يتلمس طريقه، ولكنه لا يحسم فيما يقبله أو لا يقبله، والإيرانيون أيضا لا يعطونه ما يود، فإذا لا تزال الهوة كبيرة من حيث الاختلاف في المواقف ومن حيث الشروط، وإن كان الطرفان متفقين على ضرورة الانغماس في هذا المسار، لكنه مسار تفاوضي من الناحية الإجرائية وليس من الناحية العملية أو البراغماتية.
1: دكتور حسن أحمديان، في ضوء ذلك يمكن لهذا المسار، مسار التفاوض على المفاوضات، يمكن أن يستمر أسابيع طويلة طبعاً. هل تتحسب إيران لذلك؟
5: طبعا، لاحظي أنه الطرفين كما يبدو يركزان على الوقت وإلى أي مدى يصب في مصلحتهم. إيرانيا لأنه الوضع حربي، الوحدة الداخلية وصلت لحدود يعني غير مسبوقة. قبل الحرب كان هناك انقسامات وهناك مظاهرات، بعد الحرب لم نشهد ذلك، بل هناك مظاهرات دعما للموقف الإيراني، ولذلك الوضع داخليا إلى حد ما مستتب، إلى حد كبير مستتب. وبالإضافة إلى ذلك، إيران لأول مرة في تاريخها الحديث تمتلك أوراق للضغط على الولايات المتحدة في عسكريا وكذلك اقتصاديا، وهذا لا سابق له، وبالتالي تشعر بأريحية.
1: الولايات المتحدة تتحدث عن أيضا أوراق ضغط قوية على إيران، متمثلة على رأسها موضوع حصار الموانئ.
5: طبعا، وهذا أيضا يفتح أبواب للصدام أكثر منه أبوابا للحوار. بالتالي نحن إزاء معادلة صفرية إلى حد كبير، يحاول الوسطاء وحاول سابقا رأب هذا الصدع وتجسير الخلاف، لكن حتى الآن لم ينتج ذلك حل أي من القضايا كما يبدو، لأنه يعني قيل بأنه الورقة سنت في طهران لكي يعني تنهي هذا الخلاف، لكن عندما ذهبت لواشنطن اتضح أن القضايا الخلافية كلها باقية، يعني لم نصل إلى أي حل وسط، ولذلك نحن أقرب لصدام منه إلى اتفاق الآن. قبل أسبوع كان الاتفاق ربما أقرب لنا من الصدام، لكن لأن الأمور أصبحت تراوح مكانها، الطرفين يركزان على عنصر الزمان، والطرفين يركزان على أوراق القوة. الولايات المتحدة تقول بالحصار، وإيرانيا هناك قرار بتقديري لضرب الحصار وعدم تركه يستتب كأمر واقع، وهذا يرشح التصعيد أكثر من الاتفاق.
1: دكتور جيمس روبنز الرئيس الأمريكي يبدي تفاؤلا، ولكن يتحدث عن نتيجة ربما لهذه المفاوضات إيجابية مع نهاية هذا الأسبوع، ولكن على الطرف الإيراني لا يبدو من التصريحات أن هناك نفس نبرة التفاؤل فيما يتعلق بهذا الاتفاق. من أين إذن من وجهة نظرك، أو على ماذا يستند الرئيس الأمريكي في هذه التصريحات التي تتحدث عن قرب الاتفاق وعن مفاوضات مستمرة وجارية وبشكل إيجابي، يعني كما يفهم من حديثه؟
6: أظن بأن ما نسمعه في العلن وأيضا ما يجري خلف أبواب موصدة هو أمران مختلفان. وزير الخارجية روبيا في إفادته اليوم أمام الكونغرس الأمريكي كان إيجابيا حول التقدم المحرز على الجبهة الدبلوماسية، وأنا أظن بأن هذا قد يكون صحيحا، ولكن الإعلام الإيراني لا يعكس هذا من القيادة الإيرانية. قد يكون مجرد مواقف علنية، ولكن ما يجري في خلف الكواليس أمر مختلف. لكن من جهة أخرى لقد رأينا وزير الخارجية الإيراني عراقجي الذي يقول بأنه إذا لن يكون هنالك تقدم إلا إذا كان هنالك تقدم في الجبهة اللبنانية، وبالتالي من الصعوبة أن نعرف بسبب التصريحات المتضاربة. لكن هنالك بعض التفاؤل من وزير الخارجية الأمريكي وأيضا من فريق التفاوض الأمريكي، وبالتالي أمل أن يعكس هذا الواقع وأن هنالك تقدم على الأقل للخروج باتفاق إطاري للمزيد من النقاشات والتفاوض.
1: أين هو هذا التقدم سيد جيمس؟ يعني تحديدا في الملف اللبناني، وهو عقدة أساسية في إمكانية المضي قدما في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. أين التقدم الذي تتحدث عنه؟
6: أظن بأن المسألة اللبنانية قد تعطل وتبطئ المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت تسعت مسارا دبلوماسيا مستقلا حول لبنان، وهنالك محادثات جارية في واشنطن ما بين الحكومة اللبنانية والإسرائيلية والتي كانت مثمرة، ولكن في هذا الصدد حزب الله هو الذي يلعب دور خالق المشاكل. و وفقا للإسرائيليين وأيضا الأمريكيين، أظن بأن إيران تود أن يكون هنالك أي تأثير يخرج المفاوضات الإيرانية الأمريكية عن مسارها. بالتالي قد تكون هذا معطى معقد، لكن آخذين بعين الاعتبار الضربات الأخيرة في الخليج وخاصة الهجمات الإيرانية على الكويت وعلى البحرين في وقت مبكر من هذا النهار، هذا يعكس أيضا بأن هنالك عوامل داخل إيران تريد من المفاوضات أن تفشل وتود من كل شيء أن تداعى، ونأمل أن لا يكون هذا صحيحا.
1: خليل نصر الله في بيروت، هذا معطى معقد إذن، مسألة الملف اللبناني والحرب الإسرائيلية على لبنان، كيف من وجهة نظرك يمكن أن ينعكس إطالة أمد هذه المفاوضات وإمكانية عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قريبا على ما هو دائر في لبنان، يعني تعذر إمكانية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار من جميع المسارات؟
7: شكرا جزيلا لك. النقطة الجوهرية والأساس أنه هناك خطأ كبير جدا عندما يتم فصل لبنان عن الوقائع التي تجري في المنطقة، وهناك خطأ كبير جدا عندما يتم تقديم المشهد من قبل بعض السادسة أو حتى البعض وآخرون أيضا على أنه لبنان حالة منفصلة، وعلى أنه لبنان هناك مفاوضات في لبنان. في لبنان لا يوجد شيء اسمه مفاوضات، يعني ما يجري في واشنطن معروف، هذا الأمر ليس المكان الحقيقي للتفاوض. نحن اليوم كنا أمام معطيين مهمين، أنا سأستند إليهما بتقديم هذه المقاربة. المعطى الأول ما تحدث به أحد أهم المفاوضين الإيرانيين سيد عباس عراقجي، قال إما أن تقف الحرب في إيران ولبنان أو لا تقف، وقال بمذكرة التفاهم نحن وضعنا لبنان في البند الأول. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقر بهذه العقدة الأساسية في هذا التفاوض بأن هو يحاول، قال أنا أحاول ونحن نريد بأن نفصل مضيق هرمز عن الأعمال العدائية والأوضاع الجارية في لبنان. إذن اللي حصل هو أن لبنان أحد العقد التفجيرية في المنطقة، المسألة ليست مرتبطة فقط بين لبنان وبين الكيان الإسرائيلي، لذلك أنا أعتقد قدرة التحمل في لبنان ليست على طرف واحد. نعم في جنوب لبنان يتم دفع أثمان كبيرة جدا، وهذه سياسة إسرائيل يمكن أيضا أي شخص.
1: طيب ولكن في مسألة ما ذكرت بشأن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، هناك انتقادات اليوم في لبنان حتى من جانب يعني قريبين من حزب الله، يقولون عمليا إن الحرب متوقفة في إيران ولكنها ليست متوقفة في لبنان بخلاف الصورة التي تريد إيران ربما تصويرها.
7: طبعا هذا سؤال مشروع بالنسبة لأي مواطن ربما، أو بالنسبة للبعض الذين يحاولون أحيانا يعني طرح الصورة في غير مكانها. ما حصل في جنوب لبنان هو مش هو مسار وليست مسألة منفصلة.

0: عندما حصل وقف اطلاق النار في ايران، الامريكيون والاسرائيليون خضعوا في المرحله الاولى نذكر جميعا، وكان اليوم الاسود في بيروت. لاحقا تم تثبيت موضوع الضاحيه وبيروت وصولا الى منطقه صيدا تقريبا وما بعدها، انه هذه المنطقه بعيده عن الاشتباك، وترك لاسرائيل نوع من المساحه. لكن هذه المساحة التي تركت لإسرائيل كانت أمريكية بامتياز للوصول إلى مرحلة للضغط على طهران بالملف اللبناني. المسألة لم تنفجر خلال الأيام الثلاثة الماضية، عندما أعلن بنيامين نتنياهو بتوسيع العملية البرية في لبنان. كان
1: تماماً، المسألة متواصلة منذ إعلان الهدنة، وبالتالي السؤال سيد خليل، هل يمكن للبنان أن يستمر على هذا المنوال في حال استمرت هذه المفاوضات حول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لأسابيع؟
0: أعتقد بأن فتائل التفجير أقرب من فتائل أو
1: طيب.
0: عفوا أقرب من إمكانية حلول أو إطالة أمد هذا الصراع. المعادلة التي وضعت بالأمس من قبل إيران وحزب الله في لبنان واليمنيين، أيضا هذه المعادلة ما زالت موجودة على الطاولة. إذا الأمور استمرت في لبنان أعتقد سنكون إلى الانفجار في كل المنطقة وليس هنا. مسألة
1: سيد
0: خطيرة
1: يوسف
0: جدا
1: دياب،
0: وليست
1: وضحت الفكرة، أعود إليك سيد خليل. سيد يوسف دياب، أيضا في لبنان هناك من ينظر إلى هذه المفاوضات الدائرة اليوم في واشنطن ويسأل ما النتيجة؟
2: مساء الخير ألسي لك ولضيوفك الكرام. صحيح أن النتيجة اليوم ليست واضحة، ولم تتبلور رؤية لمستقبل هذه المفاوضات، لكن واضح أن الأسس التي وضعها الجانب اللبناني لهذه المفاوضات بينة وظاهرة، وهي تبدأ بوقف لإطلاق النار في كل لبنان وليس في الضاحية الجنوبية وفي بيروت كما تأتي بالرواية الإسرائيلية، مقدمة للبدء بحلول على كل المسارات. لكن واضح في الساعات الأخيرة يتظهر الموقف الإيراني بشكل واضح كمعرقل للمسار اللبناني في واشنطن، بمعنى أن طهران لا تريد بأي حال من الأحوال أن يكون هناك حل في لبنان ما لم يترافق هذا الحل مع الملف الإيراني. وما قاله المسؤولون الإيرانيون في الساعات الأخيرة بأنه لا فصل بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية، هذا يعني بشكل واضح أن طهران مستفيدة من بقاء الملف اللبناني مشتعلا ومن العمليات العسكرية الإسرائيلية.
1: كيف تستفيد سيد يوسف؟ لأن إيران والمسؤولون في إيران يصورون الأمر على أنه مساعدة للبنان وليس استفادة من لبنان.
2: أي مساعدة في لبنان أستاذ ألسي؟ هناك وقف لإطلاق النار في إيران، بينما لبنان يشهد تدميرا ممنهجا وعمليات قضم واحتلال تدريجي لكل المناطق اللبنانية. وقبل أيام كنا نتحدث عن خط أزرق و55 بلدة، ثم عاد واصبحت 86 بلدة ضمن الخط الأصفر. اليوم هناك جنوب الليطاني بشبه كامل تحت السيطرة الإسرائيلية، سواء بالعمل الميداني أو بالقوة النارية. وإسرائيل بدأت تهجر ليس فقط المدن والبلدات الموجودة جنوب الليطاني، بدأت تهجر المدن الواقعة ضمن منطقة الزهراني إلى صيدا وإلى شمال صيدا. وبالتالي التمدد الإسرائيلي والاجتياح الإسرائيلي يتقدم يوما بعد يوم مقابل تراجع حزب الله. وإيران تصر وتقول بأنه لا فصل بين الجبهة اللبنانية والجبهة الإيرانية. وإذا كان بالفعل إيران والقيادة الإيرانية حريصين بالفعل على أن تتوقف العمليات العسكرية في لبنان، لماذا لا تمارس ضغوطا عسكرية مثلا على إسرائيل في هذا الموضوع؟
1: طيب.
2: كما تفضلت وسألت بأنه منذ البداية حصل وقف إطلاق النار في إيران، لكن لم يتوقف إطلاق النار في لبنان.
1: دكتور،
2: إيران
1: وضحت الفكرة سيد يوسف، سأعود إليك. وضحت الفكرة. دكتور مهند مصطفى، كيف يبدو المشهد في إسرائيل حيال كل ما يحكى عن هذا الملف اللبناني، والحديث عن أنه أي فصل للمسار اللبناني عن المسار الإيراني، وهو ما يريده نتنياهو، يستوجب وقفا شاملا لإطلاق النار في لبنان؟
3: أولا، عندما اتصل ترامب بنتنياهو وأخبر بوقف إطلاق النار في لبنان، استعمل كلمة مجنون عن نتنياهو. وهذا يرتبط مع السؤال، لماذا قال عنه مجنون؟ ليس من محل شتم أو من محل غضب، لأنه ترامب في الملف اللبناني كان أذكى من نتنياهو. ترامب ذهب إلى مسار لفصل لبنان عن إيران، وهذا كان هدفه بإيجاد المسار الدبلوماسي الإسرائيلي اللبناني في واشنطن من أجل فصل الجبهات، من أجل يتم التوصل إلى اتفاق سياسي واتفاق أمني خاص بالجبهة اللبنانية، ويحرر ترامب من عبء هذه الجبهة في مباحثاته مع إيران. ما فعله نتنياهو أنه قام بتصعيد العملية العسكرية، طبعا الادعاء الإسرائيلي أن هذا التصعيد جاء بسبب مسيرات حزب الله والثمن الكبير الذي يدفع الجيش الإسرائيلي والشمال الإسرائيلي، ولكن نتنياهو ذهب إلى تصعيد واسع متجاوزا الخطوط الحمراء الأمريكية نحو بيروت. هذا الأمر أدى بشكل تلقائي إلى ربط بين الجبهتين، ولذلك ترامب قال نتنياهو أنت مجنون، بمعنى أن ترامب يحاول أن يفصل الجبهتين ونتنياهو يفصل الجبهتين، ولكن الممارسات العسكرية الإسرائيلية التوسعية في داخل لبنان فرضت على الجانب الإيراني التدخل من أجل لبنان، ولذلك الهدف الأمريكي من فصل الجبهتين نتنياهو عمليا عطل هذا الهدف من خلال توسيع العملية العسكرية في لبنان. إسرائيل الآن تنظر بعينين، عين على التصعيد العسكري وعين على المسار الدبلوماسي، وهي لا تربط بينهما، وهذه الخطورة. الخطورة أن إسرائيل ترى أنه ممكن أن تصعد عسكريا في لبنان دون أن ترى لذلك أي تأثير على المسار الدبلوماسي، وتريد اتفاق مع لبنان بالذات اتفاق أمني لا يؤثر على تواجدها في جنوب لبنان، معنى أن إسرائيل تقوم بعملية الفصل بين المسار العسكري والمسار الدبلوماسي. ولذلك إسرائيل تتوقع الآن أنه ما يحدث الآن في جنوب لبنان من اتفاق وقف إطلاق النار هو يمنح الجيش الإسرائيلي الإمكانية للقيام بعمليات في داخل لبنان، بالأساس عمليات تستهدف البنية التحتية سواء كانت مدنية أو عسكرية لحزب الله وللقوى اللبنانية والمناطق اللبنانية في الجنوب، دون أن يشكل ذلك بالمفهوم الإسرائيلي خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي نص عليه ترامب. ولذلك الآن إسرائيل موجودة في هذا المأزق، المأزق أنه ترامب فرض عليها وقف إطلاق النار، طبعا نسبي محدود لأنه هناك في مواجهات هناك في عمليات في جنوب لبنان، وفي نفس الوقت إسرائيل ليس لديها أي أفق سياسي ماذا تريد من مباحثات مع لبنان في واشنطن. هذه الأزمة الإسرائيلية، هناك في تأزم عسكري بمعنى أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه الحرية الكاملة بتوسيع العملية العسكرية، وليس هناك في أفق سياسي إسرائيلي واضح ماذا تريد من هذه المباحثات مع لبنان.
1: دكتور شرقاوي، باعتقادك كيف يمكن للولايات المتحدة أن تفكك هذه العقدة؟
4: هذا السؤال يعيدنا إلى ما قاله ترامب قبل ساعة تقريبا. هناك عبارتان أساسيتان تعكسان أنه بدأ ينفتح حقيقة على جوهر الصراع. قال جملة مهمة، قال إنه يقر بأن هرمز حرب لبنان وحرب إيران كلها قرائن متداخلة متشابكة، لم يعد الفصل بينهما،
1: ولكنه يريد الفصل بينهم،
4: كان يحاول الفصل، الآن اقتنع أنه لا يستطيع الفصل، كلها جبهات متداخلة فيما بينها. هذا على المستوى الإيجابي، على الأقل الآن هذه النظرة، وهذا هو منضوح تحليل الصراع، وليس فقط الدفع بموقف معين وتجاهل القرائن الأخرى. لكن في نفس الوقت أيضا ترامب قال عبارة تجعلني يعني أتردد في أنه فعلا حسم أمره فيما يخص قضية التسوية. لم أرى أن هناك توجه حقيقي نحو التسوية، عاد لرفع السقف عاليا. وأيضا هنا العبارة التي استوقفتني على صعيد الجبهة اللبنانية، قال إن مفهوم سيسفاير، مفهوم وقف إطلاق النار
1: مختلف
4: تماما، وبمعنى آخر كأن منطقة الشرق الأوسط هي استثناء على كل العالم. فبالتالي عندما
1: فقط للتوضيح، وقال إن مفهوم الشرق الأوسط في مفهوم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وفي لبنان تحديدا ليس كمفهوم وقف إطلاق النار في باقي العالم، لأن يوجد في خلاله إطلاق نار ولكن بوتيرة منخفضة، هذا ما قاله.
4: ولكن هذا يتنافى لا مع مدرسة إدارة الصراع ولا مع مدرسة تسوية الصراع، بمعنى أن مفهوم إطلاق النار هو مفهوم بسيط متعارف عليه في كل المذاهب السياسية وفي كل نظريات العلاقة الدولية، بمعنى أن يلتزم الطرفان أو تلتزم كل الأطراف بعدم استخدام السلاح منذ اللحظة التي تم في هذا الاتفاق. عندما يأتي باستثناء أو بهذه النسبية السياسية أن لبنان استثناء على مفهوم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط والشرق الأوسط استثناء على بقية العالم، وكأنه يقول أنه يعطي الضوء الأخضر لمزيد لإسرائيل بمزيد من القصف، إذا أرى أيضا أن هذا سينعكس سلبا على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية سواء في بعدها العسكري أو السياسي. بمعنى آخر أن المفاوضين خاصة اللبنانيين سيقال لهم أن عليكم أن تلجموا حزب الله، وفي المقابل لا يستطيعون أيضا أن يطالبوا بعودة الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الليطاني.
3: هو قصد بذلك في تصوري أنه حزب الله عليه أن لا يطلق مسيرات على شمال إسرائيل، وعلى إسرائيل أن لا تقصف بيروت. ما عدا ذلك على الأرض المواجهات مستمرة،
4: لكن جنوب لبنان أيضا يثير تداعيات أخرى.
1: دكتور حسن أحمديان، لعلك استمعت إلى ما قاله قبل قليل السيد يوسف دياب عن أن هذا الموقف الإيراني لا يساعد المفاوض اللبناني الحديث عن ربط الجبهتين بشكل لا تريده السلطات في لبنان ولا تريده كما تشير استطلاعات الرأي أغلبية اللبنانيين.
5: أغلبية اللبنانيين يعني لا أعلم عن ذلك، لكن بشكل عام قضية التفاوض أو المقاومة شيء منقسم، يعني ينقسم عليه اللبنانيين. وقضية إيران لم تكن أساسا تدخل في مسار التفاوض، الحكومة لم أرى إيرانيا مسؤولا إيرانيا يعترض على ذلك أو يتدخل فيه. كل ما في الأمر هو أنه هناك حرب من قبل عدو على حليف، وإيران تقف إلى جانب الحليف ضد العدو وتضغط على الولايات المتحدة لإيقاف هذا العدو الذي يستمر في ضرب الحليف. إسرائيل كانت تذهب باتجاه بيروت، إيران وضعت خط أحمر هناك اعتبار أن استنزافها في الجنوب ممكن بيد المقاومة، لكن إن ذهبت باتجاه بيروت هذا سيخلق مضاعفات كبيرة على كل لبنان. بالنهاية بيروت ليست فقط لحزب الله أو قاعدته الشعبية. ولذلك تقديري أنه ما يفهمه الإيراني على الأقل في النقاشات الداخلية أنه يدعم هذه الحكومة، لأن الحكومة لا تريد أن يعني تستند إلى هذا الدعم، هذا شأنها. لكن بكل الأحوال الموقف الإيراني لا يربط ما يقوله للأمريكي بما يحدث في داخل لبنان. كل ما في الأمر أن هناك إسرائيل متغولة يريد لجمها، باعتبار أن تحرر إسرائيل من هذه القيود يؤدي إلى زيادة هيمنتها وتغولها
1: إقليميا. كيف ترى دكتور أحمديان كيفية فكفكت هذه المسألة، فكفكت هذه العقدة من أجل التقدم على باقي مسارات التفاوض؟
5: يبدو لي أن القضية سامة داخليا في لبنان، لذلك نسمع أمور مختلفة تخرج من
1: بغض النظر عن المواقف في لبنان. يعني أنا أتحدث عن مسألة لبنان فيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية.
5: في المفاوضات الإيرانية الأمريكية منذ لحظة وقف إطلاق النار وحتى في الحرب كانت إيران تردد أنها لن تترك لبنان في حرب وهي تخرج من الحرب. استمرت الضربات الإسرائيلية، لكن منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار وإلى اليوم إيران تصر على أنه الحل يجب أن يكون إقليمي. لماذا أغلمت الحل؟ لأنه إسرائيل والولايات المتحدة أغلمتا الصراع، ولذلك للجم إسرائيل على أي اتفاق أن يشمل كل المناطق التي تحاول إسرائيل إحداث تغييرات فيها. الطريق الأمثل تقديري أنه الاستناد والتنسيق إقليميا بين الحكومة اللبنانية وبين الجهد الإيراني والجهد الباكستاني والجهد السعودي، كل هذا يمكن للحكومة اللبنانية أن تقوم يعني الاستناد على الدبلوماسية العربية الباكستانية الإيرانية للضغط على الجانب الأمريكي باعتبار أنها مسنودة إقليميا لأن تعترض عليه. تقديري أن اعتراضها لا يقدم ولا يؤخر، لكن استنادها يمكن أن يعطيها ورقة ضغط أمام الطرف الآخر.
1: سيد جيمس، دكتور جيمس روبنز في واشنطن، يعني واضح أن الرئيس الأمريكي يريد فصل المسارات، ولكن مع ذلك يبدو أن هناك أزمة أو مشكلة أمريكية إسرائيلية في مقاربة هذا الملف. إلى أي مدى من وجهة نظرك هناك استعداد أمريكي للضغط على نتنياهو لتلبية مطلب الحكومة اللبنانية وتقوية موقفها من أجل تحقيق هذا المطلب؟
6: إلى حد ما هنالك هنا أمم متصلان ومنفصلان. إن وقف إطلاق النار 2024 الذي وصلت إليه الإدارة السابقة بين إسرائيل ولبنان هو يحكم المشهد هنالك، والقوات المسلحة اللبنانية كان ينبغي لها أن توفر الأمن جنوب نهر الليطاني وتبعد حزب الله عن الهجوم على إسرائيل، لكن هذا لم يحدث، والإسرائيليين قاموا باختيار أن يقوموا بفرض تنفيذ هذا الاتفاق بنفسهم، وقد دعم الرئيس ترامب هذا القرار. ومع هذا هو حتى الإسرائيليين على أن يبقوا محدودين في ردهم ويستخدموا قوة محدودة ومتكافئة، ولهذا السبب هو اعترض على قصف إسرائيل لمواقع حزب الله جنوب لبنان، وأن هذا يبتعد عن فهمه لما ينبغي على إسرائيل أن تقوم به. ولكن إيران في نفس الوقت تود أن تربط هذا بشكل كامل ما بين المفاوضات الإيرانية الأمريكية، والرئيس ترامب قد قوض هذا إلى مدى بعيد، حتى أنه كان يود من إسرائيل أن توقف عملياته، لكن لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية على أن يكون هنالك إسرائيل لم توافق على أنه ينبغي أن يرتبط هذا بحل دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تود أن تعمل على الملف النووي الإيراني واليورانيوم المخصب وفتح مضيق هرمز، وهذا العلاقة له بالقتال في لبنان. لكن الرئيس يود أن يرى إيران توقف دعمها للمجموعات الإرهابية، وهذه طبعا تتقاطع مع الموقف الإيراني، لأنه من منظور الرئيس ترامب هو يود أن يرى إيران تقطع رابطها بالكامل مع حزب الله.
1: طيب، أريد أن أشير إلى هذا الخبر العاجل. مجلس النواب الأمريكي يقر للمرة الأولى قرارا يحد من صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران. معلوم أنه كان هناك تصويت بشأن هذه المسألة في الكونغرس. قد يكون لنا عودة لهذه المسألة لنفهم أكثر أبعاد هذا القرار وتأثيراته على هذه الحرب، ولكن نستمر مع ضيوفنا الآن إلى السيد خليل نصر الله من بيروت. سيد خليل، ما مآلات ما يجري؟ يعني نحن نتحدث الآن عن كلام من جانب الطرف الإسرائيلي يقول أن هذه الحرب بالنسبة لإسرائيل مستمرة، وتسريبات صحفية تتحدث عن أن إسرائيل ستشن هجوم على بيروت خلال الأيام المقبلة، خصوصا وأن حزب الله أيضا اليوم عاد وشن هجمات على كريات شمونة في شمال إسرائيل. ما الذي يمكن أن يفعله حزب الله في هذه الحالة؟
0: كما أشرت قبل قليل، إذا الإسرائيليين شنوا هجمات واسعة على لبنان ومنها بيروت، المعادلة التي وضعت في الإقليم ستكون موضوعة على الطاولة مباشرة. لذلك أنا تحدثت عن احتمالية الانفجار، احتمالية كبيرة جدا وتم اختبارها خلال الأيام الماضية. ما قصف اليوم قرب كريات شمونة أعتقد هي تجمعات إسرائيلية بعيدة عن كريات شمونة، وكان بيان حزب الله واضح. إذا كانت إسرائيل تريد هذا الأمر ذريعة، هي لا تحتاج إلى ذرائع لتدمير المنازل في جنوب لبنان تحت عنوان نحن ندمر بنى تحتية. لو سمحت لي أنا لي تعليقين مهم، يعني يرتبطان بنقطتين مهمتين. المسألة الأولى بأنه إيران تستخدم حزب الله طبعا من أجل المفاوضات. ليس حزب الله من يحتل الجليل، ليس حزب الله من يقصف بطائراته تل أبيب، ليس حزب الله من يقصف فرق الإسعاف الإسرائيلية، إسرائيل من تفعل ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي عامل مساعد تكمل ما تفضل.
1: لكن هناك موقف واسع في لبنان يقول إن حزب الله هو من بدأ هذه الحرب، هو من فتح هذه الجولة ثأرا لاغتيال السيد الخامنئي.
0: يعني في عبارة نحن دائما نقول لا إله إلا الله، أحيانا يقول لا إله، هؤلاء قالوا لا، لم يكملوا بيان حزب الله. لا، كان الظرف إقليمي مساعد جدا وظروف توفرت لحزب الله ليفتح هذه الحرب وليفتح ليبدأ عملية الرد على اغتيال 500 ما بين مدني ومواطن وأكثر من 11,000 غارة ومنع الناس من العودة. لكن في نقطة جوهرية عندما نقول إيران تتدخل في لبنان. طيب اليوم ننظر إلى المشهد جميعا، نحن الآن عبر شاشة قناة الجزيرة ودائما التلفزيون هو يعني يقدم الصورة. المفاوضات لا تجري في طهران ولا في قم ولا في مشهد، المفاوضات تجري في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. يجلس الأمريكيون يجلس روبيو في المرة الأولى، وهو بالمناسبة من يحدد المسارات. يجب أن نعمل على تنسيق بين إسرائيل ولبنان بمعزل عن حزب الله، علما حزب الله هو أساسي في الحكومة، موجود في الحكومة والبرلمان، وهذا تدخل في الشؤون اللبنانية. على يمينه يجلس الإسرائيلي وعلى شماله يجلس اللبناني، أو بالعكس وراءه علم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وعلم لبنان. كيف يكون أن إيران هي من يعطل أو من يتدخل؟ هنا المسألة ما أقوله ليس

0: مسألة الدفاع أنما منطق موجود أمامنا. أنا لا يمكن أن أعبر عن الصورة وأعبر عن الوقائع طيب. الموجودة أمامنا.
1: دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل سيد خليل. دعنا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي تتواتر حول قرار مجلس النواب الأمريكي. إذن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون يمرر ب 215 صوتا مقابل 208 يمرر قرارا يطالب ترامب بإنهاء الحرب بإيران. إذن قرار يطالب ترامب بإنهاء الحرب بإيران. معلوم أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان تحدث بالأمس أمام الكونغرس وقال إن الحرب مع إيران قد انتهت وهذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها هذا الموقف. على كل لنا عودة لمتابعة هذا الموضوع لاحقا، ولكن نستمر مع ضيوفنا سيد يوسف الدياب. إذن إيران لا تتدخل في لبنان، وعلى الحكومة اللبنانية والموقف اللبناني أن يستند إلى قوة الموقف الإيراني كما إلى قوة الموقف العربي في إمكانية تحقيق اختراق ووصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.
2: أولا علينا أن نفرق ما بين الموقف الإيراني والموقف العربي. الموقف العربي هو دعم للحكومة اللبنانية في كل ما ذهبت إليه سواء بالمفاوضات أو بكل الخطوات الآيلة إلى وقف إطلاق النار. ثم طبعا الضيوف يتحدثون عن أن إيران لا تتدخل في لبنان، لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، أليست هي إيران التي تحرض حزب الله على عدم الامتثال لما تذهب إليه الحكومة من مفاوضات؟ أليس حزب الله المتماهي إلى أبعد الحدود مع الطرح الإيراني بأنه يقول بأنه لا يعترف بالمفاوضات التي اختارتها الحكومة، رغم أنه هو موجود في الحكومة ولا يعتكف ولا يستقيل من الحكومة، موجود في المجلس النيابي ولا يتخذ أي موقف، ورغم ذلك هو يقول أنه يعتبر أن هذه المفاوضات هي خيانة وأن هذه المفاوضات هو تنازل لمصلحة إيران لمصلحة إسرائيل، في حين أن إسرائيل اليوم بالعمليات العسكرية هي التي تكسب على الأرض. إيران بالظاهر لا تدخل، ولكن كل يوم اتصال من عباس عرقجي أو من محمد باقر قليباف بأمين عام حزب الله الشيخ نعيم القاسم أو برئيس مجلس النواب نبيه بري تؤكد دائما على أن يعني وحدة الموقف ما بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية. هذا أمر يعقد إلى حد كبير الموقف اللبناني ويضعف وضعية المفاوض اللبناني على طاولة الحوار. يعني دائما ما نسأل حتى معك ألسي أنه اليوم إذا ترفض اليوم الأطراف اللبنانية حزب الله ومن يقف خلف حزب الله التفاوض، ما هو الخيار؟ هل المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية أن تقول أنا أدير ظهري للأمريكي وأقف خلف حزب الله في الخيارات التي يذهب إليها؟ ماذا سيكون الوضع في لبنان؟
1: من وضحت الفكرة دكتور مهند مصطفى.
2: الحرب كلها
1: وضحت فكرتك سيد يوسف. دكتور مهند مصطفى، بالوقت المتبقي، ما جدية هذه التهديدات الإسرائيلية بأن الحرب مستمرة مع لبنان ويمكن العودة لقصف الضاحية؟
3: جدا جدية. أولا الحرب مستمرة ميدانيا على الأرض، القوات الإسرائيلية وحزب الله ما زالوا في حالة مواجهة عسكرية ميدانية. صحيح أنه التصعيد أقل مما كان في السابق، ولكن المواجهة مستمرة. وفي تصور أن نتنياهو سياسيا من الناحية السياسية الداخلية لا يملك خيارا آخر، بمعنى إذا تعرض شمال إسرائيل للقصف، نتنياهو من الناحية السياسية ليس من الناحية العسكرية والاستراتيجية والعلاقة مع إيران، من الناحية السياسية سوف يقوم بضرب بيروت أو الضاحية الجنوبية. في تصور أن التصعيد الأخير كان لأسباب سياسية داخلية.
1: شكرا لكم جميعا على هذه يعني على هذا الحوار. كانت مدينة صور جنوبية لبنان قد تعرضت خلال الأيام الماضية لسلسلة غارات إسرائيلية ما أدى لسقوط ضحايا ودمار واسع في أحياء المدينة. مراسل الجزيرة جوني تانيوس رصد جانبا من الدمار هناك.
4: خلفت الغارات الإسرائيلية على الأحياء الرئيسية في مدينة صور حجما كبيرا من الدمار، بالإضافة طبعا إلى الضحايا الذين سقطوا بنتيجة هذه الاستهدافات. هذا أحد الشوارع الرئيسية في مدينة صور معروف باسم شارع أبو ديب. استهدفت المقاتلات الحربية مجموعة من المباني السكنية. الصورة تتحدث عن نفسها لناحية حجم الدمار وحجم الركام الذي تركته الغارات الإسرائيلية هنا. وهنا استشهد أحد الأشخاص بنتيجة الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية وجرح العشرات. هذا الشارع هو شارع حيوي، فيه الكثير من المحال التجارية، من المطاعم، من المؤسسات التجارية، بالإضافة إلى المباني السكنية، حتى أن المباني التي لم تتدمر تضررت على نحو كبير وتهدمت بعض جدرانها كما نلاحظ هنا في مدينة سور. وأيضا في الناحية الأخرى، الناحية المقابلة في هذا الشارع، هناك غارات أخرى قد وقعت. سننتقل بالمشهد سويا إلى الناحية الأخرى من الشارع إلى الجهة المقابلة، حيث أيضا الدمار كبير. هناك بعض الأعمال والتصليحات التي يقوم بها مواطنون، ولكن على نحو ضيق جدا. الواقع الأمني في مدينة سور يبقى معقدا على نحو كبير، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي كان طالب مرتين بإخلاء مدينة سور بشكل كامل، إخلاء غالبية أحيائها، ونفذ سلسلة من الغارات على مناطق مختلفة كمنطقة البص، وأيضا على مناطق قريبة من المدينة، من عمق المدينة، كمنطقة الرشيدية ومنطقة الحوش التي تشكل امتدادا لمدينة سور. ومدينة سور هي من أهم وأكبر وأعرق المدن اللبنانية هنا في منطقة الجنوب، وما تشهده طبعا يعكس الكثير من الدلالات بشأن النهج العدواني والعنفي، وهو نهج إسرائيلي باتجاه لبنان. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة سور جنوبية لبنان.
5: مستمرون معكم على رأس الساعة في هذه التغطية لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن شيئا قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعبر ترامب عن رغبته في فصل ملف إعادة فتح مضيق هرمز والأعمال العدائية مع إيران عن التطورات الجارية في لبنان. وكانت وكالة تسنيم قد نقلت عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في هذه الأثناء قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي استعرض فيه مستجدات أوضاع الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر أكد في الاتصال الذي تلقاه من ترامب على ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار. في الأثناء مرر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون ب 215 صوتا مقابل 208 قرارا يطالب ترامب بإنهاء الحرب بإيران، يتزامن ذلك مع جلسة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وقال مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن النقاش متقدم وأن ثمة تفاهما أمريكيا للمقاربة اللبنانية. وعبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن خطة عمل لمسار أمني للبنان مستقل عن حزب الله. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار لقواته في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش سيهاجم كل تهديد في لبنان ويستغل كل فرصة لإزالته. وقد استمرت الغارات الإسرائيلية مستهدفة بلدات عدة في أقضية سور والنبطي وبنت جبيل. بالمقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات إسرائيلية في الجنوب وشمال إسرائيل. لمتابعة كل هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم جميعا، ولكن البداية معك محمد الأحمد من واشنطن. ما هي التوجهات الأمريكية في مسار المفاوضات مع طهران؟ وإلى أي مدى هذه العوامل الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر على خيارات الرئيس دونالد ترامب في هذا المسار؟
6: نعم، في الواقع الرئيس الأمريكي عاد اليوم مجددا ليعبر عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في تصريحات له قبل قليل في البيت الأبيض، حيث اعتبر أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، بل ولمح إلى احتمال حدوث اختراق بحلول نهاية هذا الأسبوع، في إشارة ربما إلى الرد الإيراني المنتظر على المقترح الأمريكي الذي قام ترامب بتعديله. الرئيس الأمريكي كرر تأكيده أن الخيار المفضل لديه هو التوصل إلى اتفاق يحقق الأهداف الأمريكية من دون اللجوء إلى الحرب، شدد على أن الخيار العسكري لا يزال متاحا وأن القوات الأمريكية جاهزة إذا دعت الحاجة، لكنه يرى أن التسوية الدبلوماسية تبقى بحسبه المسار الأفضل. فيما يتعلق بمضمون الاتفاق، قال ترامب إن إيران ستتعهد خطيا بعدم امتلاك أو تطوير أو شراء سلاح نووي، كما كشف أن الاتفاق الجاري بحثه يتضمن كذلك حصول الولايات المتحدة على مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن واشنطن تمتلك أيضا القدرات التقنية اللازمة لاستخراج هذا المخزون من المنشآت الموجودة تحت الأرض، مشيرا إلى أن العملية قد تتم بحسبه بالتعاون مع إيران في إطار الاتفاق النهائي بين الجانبين. عسكريا، ترامب قلل من أهمية التوترات الأخيرة في منطقة هرمز بين القوات الأمريكية والحرس الثوري الإيراني، اعتبر أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما وأن ما يجري لا يرقى إلى مستوى انهياره. جدد التأكيد أيضا أن أي اتفاق محتمل سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز سريعا، مشيرا إلى أن المسألة ترتبط فقط بالتأكد من خلو بعض المناطق من الألغام والعوائق البحرية. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أن الاتفاق المرتقب سيكون من وجهة نظره أفضل من الاتفاق النووي السابق لعام 2015 الذي أبرم تحت إدارة أوباما، لأنه سيمنع إيران بحسبه بشكل كامل من امتلاك سلاح نووي، سيمنح واشنطن إشرافا أكبر على هذا الملف. لكن في المقابل، مقابل هذا التفاؤل الذي أبداه ترامب، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة في الكونغرس كانت أكثر حذرا، أقر بوجود شكوك عميقة داخل الإدارة الأمريكية بشأن استعداد إيران للتخلي نهائيا عن طموحاتها النووية. أوضح روبيو أن المفاوضات تركز حاليا على مسألتين أساسيتين، الأولى تتعلق بمصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب وآلية التخلص منه أو نقله، والثانية تتعلق بمنع إيران من تخصيب اليورانيوم مستقبلا في إطار أي اتفاق محتمل. شدد روبيو كذلك على أن مذكرة التفاهم الأولية إذا تم التوصل إليها لن تتضمن أي حوافز مالية فورية لطهران، مؤكدا أن ملف العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة سيبقى مرتبطا بمدى استجابة إيران للمطالب الأمريكية في الملف النووي، ومسار تفاوضي قد يستغرق عدة أشهر بسبب تعقيداته التقنية والسياسية. فيما يتعلق بالكونغرس، والتطور يعكس في الحقيقة اتساع الجدل السياسي داخل واشنطن بشأن هذه الحرب مع إيران. مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قرار يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية، في خطوة اعتبرت نوعا ما انتصارا للديمقراطيين وكذلك عدد من الجمهوريين الذين يرون أن استمرار العمليات العسكرية ضد إيران يفتقر إلى تفويض صريح من الكونغرس. التصويت جاء في الواقع بنتيجة 215 صوت مقابل رفض 108 أصوات، بعدما انضم 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم هذا القرار الذي سيحال الآن إلى مجلس الشيوخ لمواصلة النقاش، رغم أن القرار لا يتوقع أن يفرض قيود مباشرة على البيت الأبيض نظرا لإمكانية استخدام ترامب حق النقد فيه. لكن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية مهمة بشأن حجم الانقسام داخل الكونغرس حول إدارة هذه الحرب. التصويت أيضا يأتي بعد أسابيع من الجدل الدستوري والقانوني الذي رافق العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، حيث اعتبر منتقدو الإدارة أن البيت الأبيض تجاوز صلاحياته الدستورية من خلال توسيع نطاق العمليات من دون الحصول على تفويض جديد من الكونغرس، فيما الإدارة الأمريكية تؤكد بالمقابل أن تحركاتها تندرج ضمن صلاحية الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. أيضا هذا التطور يتزامن مع تزايد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب، لا سيما ارتفاع أسعار الوقود واضطراب أيضا الملاحة والطاقة في المنطقة، وهو ما انعكس على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، وهي ملفات تنعكس بصورة مباشرة على الناخب الأمريكي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما تظهر ظهر العديد من استطلاعات الرأي. أيضا هذا التصويت يكتسب أهمية إضافية لأنه في الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترامب الدفع بمسار تفاوضي موازي مع إيران، تؤكد واشنطن أن المباحثات مستمرة وأنها تنتظر ردا إيرانيا على مقترح معدل بشأن القضايا الخلافية. لكن هي رسالة من الكونغرس بفادها نعم. أن الحل الدبلوماسي يجب أن يحظى بالأولوية على أي تصعيد عسكري في هذه المرحلة مع إيران.
5: طيب ابقى معنا واسمحوا لي، لابد من الإشارة إلى هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر على بلدات جنوبي لبنان. منذ قليل أفاد مراسل الجزيرة عن غارة إسرائيلية

0: أيضا مع غارات منذ قليل طالت بلدات تولين صديقين وأيضا بلدة مزرعة القطراني. إذن كان هناك قصف مدفعي إسرائيلي أيضا طال محيط مزرعة القطراني بقضاء جزين. كل هذه البلدات إذن في جنوبي لبنان تتكثف فيها الغارات الإسرائيلية بالمقاتلات الحربية وبالمدفعية الإسرائيلية. إذن وهذه الصور التي وردتنا منذ قليل هي لغارة إسرائيلية طالت محيط بلدة الغازي بقضاء صيدا جنوبي لبنان. طيب نكمل كل هذه التطورات مع مراسلينا، وهنا أنتقل لك عمر هواش. مقاربة الإيرانية كيف تختلف عن المقاربة الأمريكية في مسار المفاوضات؟
1: نعم، إذا ما تمعنا بما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمواقف الإيرانية الأخيرة، هناك اختلاف في بعض وجهات النظر وتقارب في بعضها الآخر. الإيرانيون صحيح أنهم يتحدثون كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهم متفائلون بالتوقيع على اتفاق، لكن يشترطون ذلك بعدة أمور. يقول عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني قبل ساعات إنه في حال تم الاعتراف بحقوق إيران وتم إنهاء الحرب في لبنان فإنه سوف يتم التوصل إلى اتفاق، أما عدا ذلك فإن الاتفاق سوف يكون بعيد المنال وفق ما يقول عراقجي. عندما يتحدث الإيرانيون عن حقوقهم، عراقجي يقصد بالتحديد الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، رفع العقوبات، أن يرفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، أن يبتعد شبح الحرب كليا عن إيران، إضافة إلى أن طهران تريد حقوقها في الملف النووي، تلك المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لا سيما معاهدة الحد من الانتشار النووي. هناك مطلب إيراني للاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، اعتراف بأنها قادرة على تخزين اليورانيوم المخصب، لكنها تبدي ليونة في الواقع في تعليق هذا التخصيب لفترة معينة وهو متوقف حاليا عمليا بسبب قصف المنشآت النووية الإيرانية. كذلك تقول إنها مستعدة لأجل التفاوض حول مخزونها من اليورانيوم، إما نقله إلى الخارج لكن ليس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو خفض تركيزه إلى مستويات أدنى من 60%. لكن الاختلاف هنا في هذه القضايا يبدو أنه اختلاف في بعض التفاصيل، إذ يتحدث ترامب عن أنه لن يمنح لإيران أي أموال إلا بعد أن تلتزم أو تقدم التزامات حقيقية في المجال النووي. هنا يقول الإيرانيون إنهم لا بد وأن يحصلوا على جزء من تلك الأموال مع بداية المفاوضات، مع مجرد الإعلان عن توقيع الاتفاق، أو أن يرفع عنهم أيضا جزء من العقوبات لا سيما تلك المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات مع بداية الإعلان عن الاتفاق لفترة معينة ومؤقتة. هذه إجراءات مهمة بالنسبة للإيرانيين كإثبات حسن النوايا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإجراءات بناء الثقة بين الطرفين، وأن تمتنع واشنطن عن منح هذه الإجراءات إلى الطرف الإيراني هنا ينظر إليه في طهران على أنه قد يعيق التوصل لاتفاق. الإيرانيين يؤكدون أنه إما التوصل أو الاتفاق على كل شيء أو لا شيء، إضافة إلى أن ملف لبنان لا يزال يلقي بظلاله الثقيلة على المفاوضات. يقول عباس عراقجي وزير الخارجية إن المفاوضات مستمرة لكنها بطيئة جدا، وأنه لم يحدث أي تقدم خلال الأيام الماضية منذ التعديل الأخير الذي أرسله الرئيس ترامب إلى طهران قبل أيام. ومرد هذا التوقف أو التعطيل أو البطء هو الملف اللبناني والتصعيد الذي تشهده الساحة اللبنانية لا سيما في جنوب لبنان. هنا الإيرانيون لا يزالون يربطون انتهاء الحرب في إيران مع انتهائها كليا في لبنان. لا يوجد أي فصل بين الساحتين، لا يوجد أي اتفاق من دون أن يتم إنهاء الحرب في لبنان. وبالتالي ليس ذلك فقط، بل إن المفاوض الإيراني وفق التصريحات الإيرانية يقولون إنهم لا يمكن أن يتوجهوا إلى باكستان ولقاء الأمريكيين والتوقيع على الاتفاق، بينما

0: لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في لبنان، لذلك إنهاء الحرب في لبنان يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، عودة النازحين، تحرير الأسرى. هنا يمكن للإيرانيين بعدها أن يتحدثوا عن إحدى شروطهم التي يبدو أنها تشكل مركز ثقل أي اتفاق محتمل في هذه المرحلة بين الطرفين الإيراني والأمريكي.
1: ابقى معنا، انتقل لك حسان مسعود، ونتابع الآن معك تطورات الجارية والحاصلة في مسار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، ما ارتدادتها على الداخل اللبناني وكيف انعكست على الواقع الميداني؟
2: على الواقع الميداني، وأبدأ من هذه النقطة تحديدا، ربما ما يجري في على طاولة المفاوضات ينعكس بشكل واضح على الميدان، خصوصا لجهة ما إذا كان هناك بالفعل وقف لإطلاق النار سيصدر وفقا لنتائج هذا الاجتماع الذي يجري في واشنطن في هذه الأثناء، والذي لم ينتهي وفقا لما لدينا من معطيات حتى هذه اللحظة، وعلى الأقل لم يصدر بشأنه بيان. لكن في حال كان بالفعل هناك وقف لإطلاق النار سيجري الإعلان عنه في هذا البيان، فإننا في هذه اللحظات نشهد ارتفاعا كبيرا وواضحا ومتسعا كذلك بإطلاق النار في هذه اللحظات وخلال الساعة الأخيرة فقط منذ 12 ليلا، وحتى هذه اللحظة هناك ما يزيد عن 11 غارة تم إحصاؤها وتسجيلها، إضافة إلى عشرات الإطلاقات المدفعية نحو مناطق عدة وعلى نطاق واسع في جنوب لبنان. أي أن هذا التكثيف بالغارات وبهذا القصف الواسع والاستهدافات الإسرائيلية عادة ما تسبق أي إعلان عن وقف لإطلاق النار، كانت في السابق تجري أيضا على مساحة أوسع وتطال العاصمة بيروت أو حتى الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن الآن هذا التكثيف يجري في تحديدا في الجنوب اللبناني وعلى نطاق واسع، وصل إلى أقصى حد في الجنوب اللبناني أي قضاء صيدا، وهي المنطقة التي تعتبر بوابة الجنوب اللبناني. كل الأقضية تحديدا تقريبا في الجنوب اللبناني، قضاء صيدا، النبطية، صور، كذلك قضاء بنت جبيل، قضاء جزين أيضا يطاله القصف في هذه الأثناء، وأيضا طاله القصف خلال الساعات الماضية بشكل مكثف بإحصاء أكثر من 85 هجوما، سواء كان عبر المسيرات أو حتى أيضا عبر القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية التي نفذت خلال الساعات الماضية. هذه التطورات الميدانية إن صح ما يجري تسريبه حتى هذه اللحظة، وهذه كلها معطيات غير رسمية وتنتظر كذلك التأكيد وفقا للبيان الذي سيصدر عن نتائج هذا الاجتماع الذي طال لأكثر من 10 ساعات، إن صح بالفعل أنه سيؤدي إلى وقف إطلاق النار ربما تشير إلى ذلك، إن لم يؤدي أيضا إلى إعلان وقف إطلاق النار فهذا يشير إلى تواصل التصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية حتى بعد جولة دامت كل هذه الساعات، وحتى بعد ضغط أمريكي أيضا كان يسعى إليه الرئيس الأمريكي لفصل الملفات عن بعضها البعض، الملف اللبناني من جهة وكذلك المسار المرتبط بالمفاوضات المباشرة بين أو الغير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لذلك الرئيس الأمريكي قبل قليل في تصريحاته كان قد أكد أنه يريد فصل هذه الملفات، وسنرى أثر ذلك على أرض الواقع. إن تم الاتفاق من الجانبين الإسرائيلي واللبناني بواسطة أمريكية على وقف إطلاق النار بالفعل، هذا يشير إلى بالفعل نوع من أنواع فصل الملفات، نظرا لأنه يعلن قبل أن يتم الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولكن أيضا وقف إطلاق النار الذي يجري الحديث عنه، وحتى وفقا لما أفادنا به مصدر مسؤول من الوفد اللبناني للجزيرة، هو بأعلى الحدود الممكنة والمتوقعة، لن يشمل الانسحاب الإسرائيلي كامل. لذلك سنرى كيف سيتم تطبيق كذلك ما بعد هذا الإعلان عن وقف إطلاق النار إن تم، وكيف سيتمكن لبنان من تحصيل باقي القضايا التي يريدها، وهي الانسحاب وإعادة الأسرى وكذلك إعادة نازحين وإعادة الإعمار.
1: دعنا نقترب أكثر من الأجواء التي أحاطت هذه الجلسة التي لم يصدر عنها شيء. معك محمد الأحمد من واشنطن، على ما تعمل واشنطن في مسار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، وأيضا كيف ينعكس السلوك الإسرائيلي التصعيدي في جنوب لبنان على هذا المسار في واشنطن؟
3: أولا، بداية غير واضح لحد هذه الساعة ما إن كانت هذه المحادثات قد انتهت في مقر الخارجية الأمريكية. حتى حدود الساعة الماضية كانت تلك المباحثات لا تزال مستمرة في مقر الوزارة، وذلك على وقع هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل الذي يلقي بطبيعة الحال بظلاله على هذه المباحثات، بالرغم من إعلان الرئيس ترامب عن التوصل لاتفاق لخفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. هذه المباحثات تندرج في إطار اليوم الثاني لمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في إطار الجولة الرابعة من هذا المسار الذي ترعاها الولايات المتحدة، وسط مؤشرات أكدتها واشنطن على تقدم تدريجي رغم انطلاقة وصفت بالمتحفظة. مسؤول أمريكي للجزيرة أشار إلى أن هذه المحادثات بدأت ببطء قبل أن تحقق لاحقا تقدما ملموسا بشأن خطة عمل يجري التفاوض عليها، فيما تتواصل أيضا هذه المشاورات كما قلت متجاوزة حتى الجدول الزمني المقرر لها. يعني عمليا كان من المفترض أن تنتهي هذه المحادثات قبل حوالي ساعة، لكن التقديرات تشير إلى أنها لا تزال مستمرة مع إمكانية صدور بيان مشترك أو إعلان عن خطوات متابعة أو جولات جديدة من هذه المفاوضات خلال الأيام والأسابيع المقبلة إذا استمر هذا التقدم، بالرغم من أنه لا يوجد لحد الآن أي معطيات رسمية بشأن ذلك، بانتظار هذا البيان المشترك الذي تحدث عنه أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة في الكونغرس. هذه الجولة تأتي في ظل أيضا استمرار هذا التصعيد الميداني رغم التفاهم الذي قلت أن الرئيس دونالد ترامب أعلن عنه عندما طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم تنفيذ هجوم واسع على بيروت، وبأن حزب الله تعهد عبر وسطاء بعدم مهاجمة إسرائيل بدوره. ترامب أكد اليوم أنه يريد فصل ملف لبنان عن ملف المفاوضات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. أشار أيضا إلى أن واشنطن تحدثت مع حزب الله للمرة الأولى وإنها لم تكن تعلم مسبقا كما قال ما إن كان الحزب مستعدا للتواصل. على طاولة المفاوضات يركز الوفد اللبناني على تثبيت وتوسيع وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية، وقف الضربات الإسرائيلية، بحث مسألة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وكذلك بسط الدولة اللبنانية لسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، ثم الانتقال إلى ترتيبات أمنية أكثر استقرارا. الجانب الإسرائيلي بالمقابل يضع ملف سلاح حزب الله والضمانات الأمنية طويلة الأمد في صدارة أولوياته في هذه المباحثات. في هذا السياق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعرب عن أمله في أن يسفر اجتماع اليوم عن بيان مشترك وخطة عمل تضع لبنان على مسار أمني مستقل كما قال عن حزب الله وعن أي نفوذ خارجي وصفه بالخبيث. تحدث أيضا عن إمكانية تطوير نموذج تعاون بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل لمعالجة ملف سلاح حزب الله، مع إقراره بأن هذه القضية قضية سلاح حزب الله معقدة ومتجذرة في لبنان. روبيو أشار كذلك إلى الاجتماعات العسكرية التي عقدت بين الطرفين في البنتاغون الأسبوع الماضي، في مؤشر أيضا إلى وجود مسارين متوازيين دبلوماسي وأمني تعمل واشنطن على دفعهما قدما. في السياق ذاته مسؤول أمريكي أشار للجزيرة أن التقارير بشأن الدعم الأمريكي للجيش اللبناني يهدف إلى تعزيز قدراته على فرض الأمن والاستقرار على المدى البعيد، وذلك في تعليق على تقارير إسرائيلية تحدثت عن دور أمريكي في تدريب الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه أيضا. رغم تأكيد الإدارة الأمريكية أن هذا المسار منفصل عن المفاوضات الأوسع مع إيران، إلا أن التطورات الإقليمية تبقى أيضا حاضرة في الخلفية، لا سيما في ضوء تقارير أمريكية تحدثت عن تهديدات طهران وربطها أي تفاهم شامل مع إدارة ترامب بتثبيت وقت إطلاق النار في لبنان، ما يجعل هذه المحادثات جزءا من مشهد إقليمي أوسع يتجاوز فقط المسألة اللبنانية الإسرائيلية ويتعداها أيضا ليطال المسألة الأمريكية الإيرانية بكل تأكيد.
1: شكرا جزيلا لك. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن محمد الأحمد، الشكر أيضا لباقي مراسلينا، ولكن أتحول لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري لنقف أكثر معك عند ما يرشح من أجواء من الداخل الإسرائيلي في على ضوء جلسة المفاوضات التي لم يعلم إما كانت انتهت أم لازالت مستمرة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.
4: هذه الجولة من المفاوضات تتسم بحالة من التعتيم ربما الإسرائيلي أو التجاهل من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية نظرا لشح المعلومات حول ما يجري خلالها، هل انتهت، هل لا تزال مستمرة، ما الذي عرض خلالها تماما. وهذا يبدو مستغربا مقارنة بالجولات الثلاث التي سبقتها وكانت تكتسب زخما إعلاميا بالإضافة إلى تصريحات من المسؤولين الإسرائيليين. كل ما رشح هي تسريبات لوسائل الإعلام الإسرائيلية والتي تشير فيها إلى أن الجانب اللبناني يعرض على الجانب الإسرائيلي التوصل إلى جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني وكذلك تمديد وقف إطلاق النار. حسب ما ينقل في وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن لبنان تقترح أن ينتشر الجيش اللبناني وقوات تابعة للأمم المتحدة في المواقع التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، لكن الموقف الإسرائيلي غير واضح حتى هذه اللحظة. وما يتضح وما يرشح هي تصريحات عن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تشير إلى استمرار العملية العسكرية في الجنوب اللبناني، حتى إن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي كان قد صرح يوم أمس قائلا إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الأراضي اللبنانية وبأن الجيش سيكمل عملياته ضد حزب الله ولن يدخر جهدا في مهاجمة أي تهديد يراه في داخل الأراضي اللبنانية. كذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نفس الكلام عندما أشار إلى أنه بالنسبة للجيش لا يوجد وقف لإطلاق النار، وهدد مرة أخرى ولوح أنه إذا جرى قصف البلدات الإسرائيلية في الشمال فإن إسرائيل ستقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا ما كان أكد عليه أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي عقد الليلة الماضية أيضا مشاورات أمنية مصغرة كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، وكان محور الحديث هو عن التصعيد في الأراضي اللبنانية، ولكن أيضا لا معلومات بشأن هذا الاجتماع وهذه المناقشات وما رشح عنها من قرارات ربما تتعلق في الجبهة اللبنانية، إلا أن الجيش كان قد أشار أيضا في بيان له قبل عدة ساعات بأنه أغار على سلسلة من الأهداف والمواقع التابعة لحزب الله واغتال عددا من عناصر الحزب في الأراضي اللبنانية أيضا وبخاصة في المناطق الجنوبية، فيما لا تزال تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أعداد الجنود الإسرائيليين الجرحى يزداد يوما بعد يوم نظرا لاستهدافهم بمسيرات. وأكد الجيش الإسرائيلي قبل قليل بأنه يدرك أن حزب الله بدأ يستخدم منظومات متطورة تسمح لمسيراته بالرؤية الليلية ورصد حركة الجنود الإسرائيلية فيما وصف إسرائيليا بأنه تحدي كبير أمام العملية العسكرية الإسرائيلية والجنود الإسرائيليين في الأراضي اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة محمد خيري، حدثنا من رام الله. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الموقف مع إيران يتطور وبأنها وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. في المقابل أكدت مصادر إيرانية أن طهران تلقت الملاحظات الأمريكية وبحثها مجلس الأمن القومي قبل رفع مقترحاته الجديدة المرتبطة بمذكرة التفاهم مع واشنطن إلى المرشد الأعلى. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
5: بعد توقف وجيز لعملية تبادل الرسائل والمقترحات عاد الحديث عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية المحتملة إلى الواجهة. يؤشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته لنيويورك بوست إلى السبب. لم يخفي انزعاجه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما وصفه بصراعه المستمر مع لبنان. تهديدات نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية وبيروت جعلت طهران تهدد بتعليق تبادل الرسائل مع واشنطن باعتبار أنه خرق لوقف إطلاق النار. يتحدث ترامب عن تطور في موقف طهران وموافقتها على عدم امتلاك السلاح النووي. هو مكسب كبير بحسب وصفه، لكنه يتطلب خطوات حقيقية عملية. خطوات يؤشر وزير الخارجية الأمريكي إلى صعوبتها رغم حديثه عن تقدم مع طهران أيضاً. فأي تسوية نووية تتطلب وقتاً بسبب تعقيدات الجوانب التقنية لهذا الملف الذي توقع روبيو أن تفاوض طهران حول بعض جوانبه. تشير الإدارة الأمريكية إلى مقترحاتها في المسودات المتبادلة، ففتح إيران لمضيق هرمز سيقابله رفع للحصار البحري، أما تخفيف العقوبات فسيكون مشروطاً بما تقدمه إيران بالمقابل. الإفراج عن الأرصدة المجمدة سيكون مقابل الاستجابة للمطالب الأمريكية. كل ما سبق يوضع ضمن العقد التي تعطل التفاهم وفقاً للرؤية الإيرانية. تجدد إيران حديثها عن شرط وقف الحرب على الجبهات كافة، ونقلت وكالة فارس أن طهران أبلغت واشنطن رسالة واضحة بشأن لبنان. زاد حديث إيران عن المكاسب والضمانات التي يبدو أنها عقد تقف في وجه التفاهم أيضاً. تحاول طهران إدخال الوسطاء في هذه المعادلة فتصر على رفع العقوبات والحصول على أرصدتها المجمدة. يقول أحد أعضاء الوفد الإعلامي المرافق للوفد المفاوض الإيراني إن طهران تصر على الإفراج عن 12 مليار دولار فور التوصل للاتفاق وتسليمها للإيرانيين، وإلا ستنسحب من التفاهم. ما زالت العقد تكمن في أسئلة ماذا ومتى وكيف سترفع العقوبات. تراوح الإجابات مكانها في زاوية إيرانية تصر على مكتسبات حقيقية سريعة تثبت حسن النية الأمريكية، وفي زاوية أمريكية تصر على تقديم المكتسبات تدريجياً مقابل التزامات نووية إيرانية. قررت إيران أيضاً الدخول إلى دائرة النار لتؤكد أن اليد لا تزال على الزناد، لكنها ما زالت تحت سقف المناوشات والضربة مقابل الضربة. هنا تختلف الروايات بين تلك الأمريكية التي تتحدث عن دفاع عن النفس وسفن تحاول خرق الحصار البحري على إيران، وأخرى إيرانية تتحدث عن رد على استهدافات أمريكية لمواقع إيرانية.
1: وللنقاش في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية ينضم إلينا من ولاية ويسكونسن مارلين هاندنيجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. أيضا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد مارلين، ما هي خارطة الطريق التي رسمها دونالد ترامب منذ قليل في مسار المفاوضات مع إيران؟
6: مرحبا وشكرا لكم. أظن بأن ما قام به الرئيس مؤخرا عندما تحدث في ذلك المؤتمر الصحفي مع الويست وينغ هو كرر على نقاط ثلاثة رئيسية أنه يريد فتح المضيق في أسرع وقت ممكن، وهو يود التعامل مع المواد النووية المخصبة، وهو يود من إيران أن تلتزم بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا. ويبدو بأنه قد أصر على أن يتم الموافقة على هذه النقاط قبل أن يتم البدء بالمفاوضات الرسمية، ولربما هذه نقطة وضوح جيدة بداية في هذا التفاوض، ولا تعطي القيادة الإيرانية قدرا كثيرا تعمل عليه. وقد عاد للدفع مجددا إلى حالة التفاوض الأمريكية الأساسية، وقد كان هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن هناك افتراق أكثر من اقتراب اتجاه الاتفاق. فبالتالي هو قد كرر النقاط المبدئية وأولوياته هو، ولكن بطريقة لا تترك الكثير من المساحة الخضراء حتى تمكن الوسيط الباكستاني من أن يعمل على مثلاً في التفاوض.
1: وهنا أسألك دكتور محسن فرخاني، كيف انعكس تصريح ترامب هذا على الداخل الإيراني؟ وهل فعلا هناك اعتقاد إيراني كما يرى ذلك ترامب أن شيئا ما قد يحدث قريبا، توقيع على اتفاقية ما خلال عطلة نهاية الأسبوع؟ هل هذه هي الأجواء في إيران؟
6: شكرا على الاستضافة. لا أظن هذا، لا أظن بأن إيران لديها نفس الأفكار لتلك للرئيس ترامب. الرئيس ترامب لا يريد صفقة مع إيران، لأن الصفقة تعني وجود تفاهم، وهو يريد أن يكون هنالك خلاف مع إيران، يسميه هو صفقة حتى ينتهي كأس العالم وحتى تنتهي الانتخابات النصفية بسلام، لكنه بحاجة إلى إبقاء هذا الخلاف مع إيران، فعندما لا يعود عنده أي ملفات سياسية داخلية سيعود لها. إيران لا تمارس أي ضغوطات على ترامب، لأنها تعرف خيانته لإيران، فقد قام بذلك مرتين وخان طاولة المفاوضات مرتين عندما سنحت له الفرصة. وكل ذلك السرد والخطاب الذي يقوله بأننا اقتربنا على صفقة مع إيران خلال بضعة أيام، كل هذا خداع. لقد فقد شعبيته في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه يخلق آمالا زائفة، والآفاق فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز أيضا غير إيجابية. هو يروج لأننا على بصدد صفقة مع إيران في الأيام القادمة، لكننا لا نتعامل معه بحسن بمصداقية.
1: طيب دكتور محمد، عندما تتقاطع مسارات الصراعات في أي كما نشهد الآن مسار لبنان ومسار واشنطن إيران، ما حاجة أن يبدي طرفا عزمه على ضرورة فصل الملفات كما طرح ذلك من جديد ترامب في خطابه الأخير منذ قليل؟
7: ترامب ميال إلى تبسيط عملية التفاوض على أمل التوصل إلى صفقة، هو بطبيعته لا يدخل في التفاصيل بقدر ما يريد العناوين الكبرى، ولكن عندما يكون الصراع مركبا، وللأسف نحن أمام صراع مركب من عدة طبقات، حرب لبنان، مضيق هرمز، وضع لبنان، تداعيات حرب غزة، وأيضا التنافس الاستراتيجي لأطراف غير مباشرة، دول الخليج والصين، إذا هذه حالة خاصة لا تحتمل التبسيط، بل بالعكس تستدعي أننا نفكك هذه الطبقات. والآن هو عندما يقول أنه يود أو يحاول، أن هذا إقرار بأنه يصعب الفصل بين هذه العلاقات المتداخلة والمتشابكة، لأن كل طبقة من هذا التصعيد تزيد في أزمة أخرى داخل الصراع، فلا يمكن أن ننظر، هو ليس صراعا أحاديا، مجموعة صراع.
1: هل هناك أطراف تستفيد من هذا التعقيد في هذا الصراع؟
7: هناك الطرف الإسرائيلي، نتنياهو الآن كلما اصطدمت عملية المفاوضات بجدار إلا وشعر أنه هو طرف ليس غير مباشر، هو يعتد بأنه طرف مباشر، بل هو أيضا هو ما كان السبب خلف جر رجل ترامب إلى إعلان الحرب يوم 28 من فبراير. إذن دائما في الصراعات ننتبه إلى استراتيجيات الأطراف المباشرة، وفي هذه الحالة إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. الآن يبدو أن الحالة اللبنانية، حزب الله وحكومة لبنان، أصبح أيضا طرفين مباشرين، هذا على المستوى الأول. على المستوى الثاني هناك الأطراف غير المباشرة، هناك دول الخليج، هناك تركيا، هناك الصين، هناك أوروبا. إذا في المحصلة النهائية ينبغي أن إذا أردنا أن نحلل لماذا هناك صعوبة أو تعثر في المفاوضات، لأن الإشارات التي تأتي من الأطراف غير الأطراف المباشرة لا تتسق فيما بينها، وأيضا هذه الأطراف المباشرة لها أيضا علاقات أو تأخذ بالحسبان مجموعة مصالح أخرى مع الأطراف غير المباشرة. ترامب ينبغي أن ينفتح على هذه القناعة.
1: طيب وإذا هذه العوامل سريعا، هل طرح ترامب بأنه قد يحدث شيئا ما في نهاية في عطلة نهاية الأسبوع، هل هو شيء منطقي برأيك؟
7: ينبغي أن نفصل في ذهن ترامب، هناك إدارة الصراع وهذا ما يفعله حتى الآن، وهناك تسوية الصراع وهي التي لم يبدأها الآن. هو يعلن أنه منفتح على المفاوضات، بمعنى لدينا عملية إجرائية، يتصل بأمير قطر للمرة الثانية ويزكي روح المفاوضات، ولكن هي فقط كإجراء لكنه لا يثمر بنتيجة محددة. لم نصل إلى اتفاق على مذكرة التفاهم. إذا إدارة الصراع ستأخذ، وهو يريد أن يكسب مزيدا من الوقت. هل يتجه إلى يوم الاستقلال 4 شهر 7 أو ربما إلى الصيف وإلى نوفمبر المقبل عند الانتخابات؟ هذه مسألة له هو تقديره الخاص، لكن ليست هناك أمارات حقيقية أنه يريد التسوية غدا أو الأسبوع المقبل.
1: طيب سيد مارلين، ماذا عن العوامل الداخلية في الولايات المتحدة؟ إلى أي مدى تعقد وتربك خطوات ترامب، خاصة ما حاول مجلس النواب الأمريكي أن يمرره ويطلب من ترامب بطبيعة الحال إنهاء الحرب بإيران؟
6: نقطة وجيهة جدا. أظن بأن تصريح البيت الأبيض اليوم كان عبارة عن تجهيز لذلك التصويت الذي سيجلى في مجلس النواب في المتعلق بحد صلاحيات الرئيس في شأن الحروب وخاصة الحرب ضد إيران. وقد كان أيضا يوما سيئا في سوق المال، وبالتالي الرئيس قام بهذه التصريحات للتصدي لكل الآثار المالية السلبية. وطبعا نحن نتحدث عن الموسم الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يتعرض لضغوط من التقليديين المحافظين في الحزب الجمهوري من أجل إعلام الشعب الأمريكي بأنه يعمل لأجل إنهاء الحرب وإنهاء أيضا الضرر الاقتصادي الذي يواجهه معظم الشعب الأمريكي. وفقط لنشير بأن هذا التصريح يناقض ما قاله وزير الخارجية اليوم في شهادته، وأنه حتى لو تم الوصول إلى الاتفاق فهذا فقط من مجل بدء المفاوضات التي قد تستمر للشهرين إلى 3 أشهر، وطبعا مع التحديات الفنية التي قد تواجه هذه الأزمة. وبالتالي ضغوط داخلية فعلا هي من وجهت تصريحاته اليوم، ونرى أيضا تصريحات متضاربة قادمة من وزير الخارجية ومن البيت الأبيض.
1: طيب أسألك دكتور محسن فرخاني، كذلك الضغوطات الداخلية نتيجة الحصار على الموانئ الإيرانية، الضغوطات الداخلية في إيران كذلك، كيف تنعكس على المفاوض الإيراني الذي يعي أيضا التعقيدات في هذا الصراع؟
6: في الواقع إن المسألة الداخلية في إيران، أظن بأن الإيرانيين قد اعتادوا على مثل هذه الأوضاع والضغوط الاقتصادية التي نتعرض لها منذ 47 عاما. نحن قد تعلمنا كيف نتعايش ومع هذه الإجراءات ضد بلادنا.
1: طيب دكتور محسن، أعتذر عن المقاطعة، ولكن سريعا لأستفيد منك في جزئية أخرى. ترامب يقول إن إيران مستعدة للتنازل عن مخزونها في اليورانيوم، بل والتنازل عن هذا المشروع. هل هذا يعني بدا محسوما بالنسبة للإيرانيين؟
6: لا لا أبدا، على الإطلاق. أنا أؤمن وكما قلت بأن هذه مجرد دعاية لطالما كررها الرئيس ترامب. في الواقع إيران لن تقوم أبدا بالتخلي عن قدراتها، هذا خط أحمر وإنجازات كسبناها. وحتى على حسابات ثمن علمائنا ومدنيينا، وبالتالي إيران لن تتخلى أبدا وعن هذه الخطوط الحمراء وتقدمها كتنازلات لترامب. أنا أؤمن بأن تخصيب اليورانيوم أو اليورانيوم المخصب سوف يبقى، وأيضا المخصب منه بنسبة 60% سوف تبقى في إيران في مكان وهي مقدسة كما هي ترابنا، ولن نتخلى عنها أبدا.
1: شكرا جزيلا لضيوفنا من ولاية ويسكونسن مارلين هادنيجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. أيضا الشكر لضيفنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، والشكر لضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. بالتزامن مع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، تتعرض مدن وبلدات ومناطق عدة جنوبية لبنان لغارات وقصف مدفعي إسرائيلي بشكل متواصل. فقد تعرضت مدينة صور خلال الأيام الماضية لسلسلة غارات إسرائيلية ما أدى لسقوط ضحايا ودمار واسع في أحياء المدينة. مراسل الجزيرة جوني تانيوس رصد جانبا من الدمار هناك، نتابع.
8: خلفت الغارات الإسرائيلية على الأحياء الرئيسية في مدينة صور حجما كبيرا من الدمار، بالإضافة طبعا إلى الضحايا الذين سقطوا بنتيجة هذه الاستهدافات. هذا أحد الشوارع الرئيسية في مدينة صور معروف باسم شارع أبو ديب. استهدفت المقاتلات الحربية مجموعة من المباني السكنية. الصورة تتحدث عن نفسها لناحية حجم الدمار وحجم الركام الذي تركته الغارات الإسرائيلية هنا. وهنا استشهد أحد الأشخاص بنتيجة الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية وجرح العشرات. هذا الشارع هو شارع حيوي، فيه الكثير من المحال التجارية، من المطاعم، من المؤسسات التجارية، بالإضافة إلى المباني السكنية، حتى أن المباني التي لم تتدمر تضررت على نحو كبير وتهدمت بعض جدرانها كما نلاحظ هنا في مدينة صور. وأيضا في الناحية الأخرى، الناحية المقابلة في هذا الشارع، هناك غارات أخرى قد وقعت. سننتقل بالمشهد سويا إلى الناحية الأخرى من الشارع إلى الجهة المقابلة، حيث أيضا الدمار كبير. هناك بعض الأعمال والتصليحات التي يقوم بها مواطنون، ولكن على نحو ضيق جدا. الواقع الأمني في مدينة صور يبقى معقدا على نحو كبير، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي كان طالب مرتين بإخلاء مدينة صور بشكل كامل، إخلاء غالبية أحيائها، ونفذ سلسلة من الغارات على مناطق مختلفة كمنطقة البص، وأيضا على مناطق قريبة من المدينة من عمق المدينة كمنطقة الرشيدية ومنطقة الحوش التي تشكل امتدادا لمدينة صور. ومدينة صور هي من أهم وأكبر وأعرق المدن اللبنانية هنا في منطقة الجنوب، وما تشهده طبعا يعكس الكثير من الدلالات بشأن النهج العدواني والعنفي، وهو نهج إسرائيلي باتجاه لبنان. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور جنوبية لبنان.
1: ينضم إلينا من بيروت يونس عودي المحلل السياسي، وأيضا علي الأمين الكاتب الصحفي، ومن نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد يونس. إذن المفاوضات لا نعلم إما كانت انتهت في واشنطن، هذه المفاوضات المباشرة بين الوفد اللبناني المفاوض والوفد الإسرائيلي، ولكن ما هي وجهة النظر نظر حزب الله لهذه المفاوضات الرابعة؟ ماذا يبني عليها وماذا يتوقع منها؟
9: يعني أولا تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. يعني حزب الله هو يعلن وجهة نظره حول المفاوضات منذ البداية، ويرفض المفاوضات المباشرة ولا يرفض المفاوضات غير المباشرة على قاعدة خمس نقاط وضعها منذ البداية: وقف إطلاق نار، الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأهالي، وإعادة الإعمار، وإطلاق الأسرى. وهذه طبعا هي نفس النقاط تقريبا التي على نفسها السلطات اللبنانية وذهبت إلى المفاوضات المباشرة من أجلها. بكل بساطة ما جرى اليوم يعني في ظل انعقاد المفاوضات في الولايات المتحدة، قامت إسرائيل بعملية توسعة كبيرة لضرباتها، شنت أكثر من 130 غارة، اصطادت بالطائرات المسيرة بحوالي 34 غارة العشرات من المدنيين والمسعفين، وركزت أيضا على استهداف الجيش اللبناني للضغط على المفاوضات، وكأنها مع إعلان رئيس الأركان بأنه غير معني، الجيش الإسرائيلي غير معني بوقف إطلاق النار، وهو سيواصل الضربات أينما رأى هدفا أو وجد هدفا يقوم به بغض النظر عن المنطقة التي يمكن أن تكون في لبنان. وهذا نقيض للاتفاق الأول الذي صدر عن ترامب.
1: مسألة أن يشير ترامب إلى أنه تحدث لحزب الله وكان حديث إيجابي، على ما يدلل ذلك؟ كيف يمكن استثمار هذا الأمر وهذا الإعلان؟
9: يعني أنا أعتقد أنه لم يتحدث هو بشكل مباشر إلى حزب الله أو أي من المسؤولين الأمريكيين، حصل الاتصال بمسؤولين من جانب رئيس مجلس النواب والذين نقلوا وجهة النظر إلى حزب الله، وحزب الله وافق على وقف إطلاق النار على قاعدة وقف إطلاق نار شامل، ومن ثم وهو ما أعلنه ترامب في البداية، ولكن على ما يبدو أنه تراجع عن هذا الاتفاق، وبسبب الموقف الإيراني في حينه بأن إيران ستعود إلى الحرب إذا قصفت بيروت والضاحية الجنوبية، تمكنوا من إعادة تحييد بيروت والضاحية الجنوبية التي وصلت إسرائيل اليوم بإحدى ضرباتها إلى تخوم بيروت في منطقة خلدي. وهذا يعني بكل بساطة أن إسرائيل ستواصل أو تريد الضغط على المفاوض اللبناني من جهة، وأيضا أنها هي مستمرة في هذه الحرب. لكن هناك إشارة من الرئيس الأمريكي نفسه بأن إسرائيل لا يمكن أن تقوم بما قامت به لولا الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني أن هو قادر على ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل أن تلتزم بوقف إطلاق النار الذي أعلنه، والذي يبدو وهناك الآن إشارات إيجابية على ما يبدو، وهي ربما إحدى التسريبات من داخل الاجتماع الموجود الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه ربما تم التوصل إلى إطلاق وقت إطلاق نار شامل على الأراضي اللبنانية. وأيضا طبعا
1: دعني أسأل السيد علي الأمين، هل تتوقع أن يتحقق اختراقا ما في جلسة المفاوضات في واشنطن مثلا كتثبيت وقف إطلاق النار على أقل تقدير في لبنان؟
10: بعد التحيات لك سيدتي لضيوفك وللمشاهدين، واضح أن التأخير الذي يحصل أو تمديد الاجتماع أو أن انتهى الاجتماع ولم ينتهي، والحديث عن ضغوط أمريكية من أجل الخروج ببيان باتفاق ما يتعلق بوقف إطلاق النار، واضح أنه هذا يأتي في سياق أيضا الكلام الرئيس الأمريكي والضغط الذي يذهب باتجاه إعلام ما لوقف إطلاق النار بصيغة أكيد مختلفة عما هو قائم. لكن يبقى السؤال المحوري، وهل فعلا إسرائيل في ظل كل المواقف التي سمعناها أنه يمكن أن تلتزم بوقف إطلاق النار كامل شامل، بمعنى أن لا تقوم بأي عمل عسكري وأن لا يكون هون السؤال؟
1: هنا يعني أسألك سيد علي،
10: لابد من أن هناك شيئا ما سيحدث.
1: هل الوفد اللبناني المفاوض هذه المرة سينتبه لمسألة حرية الحركة لإسرائيل في لبنان كما تم التوقيع عليه في الاتفاق السابق عام 2024؟ هل سيغير شيئا ما في هذه الجزئية؟
10: أما ينتبه، هذه مش مسألة إنه ما كانوا منتبهين، وحتى في الـ 2024 كانوا منتبهين، مش إنه مسألة غابت عن بالهم، ولكن موازينهم
1: يعني فرضت عليهم.
10: واقع ايه طبيعة الحال، اسرائيل كانت هي صاحبة اليد العليا، وكنا عم نشوف كيف حالة التدمير، وبالتالي فرض اتفاق بضمن الموازين القوى التي خلصت اليها لحظة الاتفاق. والان ايضا الى حد ما لا يمكن التخيل ان يكون هناك اتفاق، يعني في نهاية الامر ما بده يعكس الى حد كبير موازين القوى، على الاقل فكرة ان اسرائيل محتلة مناطق متعددة من جنوب لبنان ليس في وارد أنها ستنسحب قريبا منها، أو أنه على الأقل وقف إطلاق النار مش مرتبط بالانسحاب بالمرحلة الأولى، ربما في مرحلة لاحقة يجب البحث. ولا يمكن تخيل أنه ما قامت به إسرائيل على مستوى تمدد، على مستوى التجريف، على مستوى التدمير الذي طال قرى وبلدات، أن نتوقع أن إسرائيل

0: إسرائيل بسهولة يمكن أن تتراجع وأن تنكفئ. بالتأكيد هناك مسألة أساسية، أعتقد أن الخلاف الأمريكي الإسرائيلي هو على الأسلوب وعلى الوسيلة. أمريكا ربما تعتقد بأنه إمكانية الوصول إلى مسألة إنهاء سلاح حزب الله أو حصرية سلاح حزب الله يمكن أن تتم بطريقة دبلوماسية وسياسية من خلال الجيش اللبناني ومن خلال آليات عمل ربما حتى يعني تنسيق مع الدولة اللبنانية. فيما إسرائيل حتى الآن تعتبر أن الأسلوب العسكري هو الخيار أو الذي تريد أن تحافظ عليه، أو على الأقل تريد أن تحتفظ بالأراضي معينة وتبقي الجبهة مفتوحة إلى حد ما، أو تكون مطلقة الحرية في الحركة العسكرية والمواجهة في لبنان.
1: هنا أسأل الدكتور رائد نعيرات، هل ما يجري هو توزيع أدوار بين حكومة نتنياهو وإدارة البيت الأبيض، أم أنه فعلا هناك خلافات في وجهات النظر لكيفية التعاطي مع الملف اللبناني؟
2: صباح الخير لك ولضيوفك ولجميع المشاهدين. لا يعني لا أعتقد بأن القضية توزيع أدوار، وإن كان كل منهم يلعب في ضمن إطارين. نتنياهو يلعب ضمن إطار المتفق عليه استراتيجيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لم يقل يوما ترامب أنه ضد عملية نزع سلاح حزب الله أو أن حزب الله لا يشكل تهديد، وبالتالي هذه تعطي نتنياهو مساحة كبيرة للعب في هذا الإطار بادعاء أن هناك تهديد وأن حزب الله يشكل تهديد للإسرائيليين إلى آخره. القضية الثانية أن هناك خلاف كما قالها اليوم نتنياهو عندما خرج ليبرر المكالمة التي جرت بينه وبين ترامب. هو بالمناسبة أكد على ما قيل من كلام سيء بحقه بشكل أو بآخر عندما قال أن المكالمة يعني شابه نوع من الغضب، ولكن قال نحن متفقون على الاستراتيجيات ومختلفون على التكتيكات. القضية الأخرى باعتقادي التي تجعل هناك بون في العلاقة تكمن في طبيعة الدور الأمريكي وما يتخيل نتنياهو كقائد أيديولوجي محكوم لتجاذبات داخلية لديه. هذا كله يجعل هناك بون يعني.
1: طيب، أشير إلى هذا النبأ العاجل. ABC تتحدث عن اختتام الجولة الرابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، ونحن بانتظار عما سيتمخض عن هذه الجولة الرابعة وما إن كانت ستحقق أي اختراق في مسار المفاوضات، كما يطالب لبنان الرسمي بتثبيت وقف إطلاق النار. ولكن أسألك سيد يونس، إذا ما تم التوصل إلى تثبيت لوقف إطلاق النار، هذا طبعا سينطوي تحته أمور أخرى، ترتيبات أمنية أخرى، وبما أن حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، هل سيلتزم بما سيتم التمخض أو بما سيتم الاتفاق عليه في جلسة المفاوضات هذه أو حتى في أي جلسة مفاوضات لاحقة؟
3: يعني سيدتي، إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، طبعا سيكون هناك بعض الترتيبات المطروحة الذي طرح.
1: أعتذر عن المقاطعة، ولكن في سياق ما نتحدث به أشير أيضا، أكسيوس تنقل عن مصادر أن إسرائيل ولبنان توصلا لتفاهم بشأن خطة لوقف إطلاق نار شامل ولكن مشروطة بتنفيذ حزب الله لتدابير معينة. هنا أعود مجددا لك سيد يونس بهذا السؤال، إما كان حزب الله سيلتزم، وأيضا الآن بيان آخر عن الخارجية الأمريكية يقول إن الولايات المتحدة تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار برعاية أمريكية. إذن سيد يونس، هل حزب الله سيلتزم بما سيطلب منه من ترتيبات أمنية؟
3: لا، أولاً لنعرف ما هي تفاصيل وقف إطلاق النار الذي أعلن الآن.

0: هل هو وقف إطلاق نار شامل؟ وهل تنسحب إسرائيل أو ماذا؟ يعني حتى الآن غير واضح. هو كما قلت أنا في البداية قبل هذا الإعلان أن هناك معلومات أو تسريبات بأنه سيتم التوصل إلى وقف إطلاق نار يعني على الجبهة اللبنانية، لكن هل ستلتزم إسرائيل؟ يعني النقطة الأساس متى التزمت إسرائيل وليس حزب الله؟ حزب الله عند الاتفاق عام 24 التزم 15 شهرا وإسرائيل لم تنفذ الاتفاق.
1: شكرا.
0: ومن ثم والاتفاقات
1: على كل حال أسئلة كثيرة تطرح ونحن اقتربنا من رأس الساعة. إذن شكرا لضيوفنا، مجددا نرحب الترحيب بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية. وفي آخر التطورات، مرر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قرارا يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران، وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضا قد مرر الشهر الماضي قرارا مماثلا، إلا أن القرارين لا يعتبران ملزمين لترامب. من جهتها نقلت ABC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن قرار مجلس النواب غير دستوري وأنه لن يكون لديه أي قوة أو تأثير. وكان ترامب قد قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن شيئا ما قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعرب ترامب عن رغبته في فصل ملف إعادة فتح مضيق هرمز والأعمال العدائية مع إيران عن التطورات الجارية في لبنان. من جهتها نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في غضون ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي استعرضا فيه مستجدات أوضاع الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر أكد في الاتصال الذي تلقاه من ترامب ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار. في واشنطن اختتمت جلسة مفاوضات منذ قليل بين لبنان وإسرائيل، وقال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن النقاش فيها كان متقدما وأن ثمة تفهما أمريكيا للمقاربة اللبنانية. وعبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن خطة عمل لمسار أمني للبنان مستقل عن حزب الله. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان وأن الجيش سيستغل كل فرصة لإزالة أي تهديد. لمتابعة التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكم. مضطر أن أبدأ معك محمد بهذه الأنباء العاجلة التي وردت عن اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية. ووفق الخارجية الأمريكية فقد تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولكن ماذا يعني ذلك؟ ماذا يندرج عنه؟
2: حقيقة غنوة، يبدو أن هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية خلال اليومين الماضيين تجاوزت ربما مرحلة إدارة التهدئة إلى البحث في ترتيبات سياسية وأمنية أوسع قد تمهد لاتفاق شامل بين الجانبين. بحسب البيان المشترك الذي صدر قبل قليل فقط عن هذه الجولة الرابعة من المحادثات، اتفق لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على المضي في تنفيذ وقف إطلاق النار، على أن يكون ذلك مشروطا أيضا بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله، وكذلك إخلاء عناصره من منطقة جنوب الليطاني بحسب ما ورد هذا البيان، الذي أشار أيضا إلى اتفاق الطرفين على إنشاء مناطق تجريبية كما وصفت تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأرض، في خطوة تعكس ما كانت واشنطن تتحدث عنه خلال الأيام الماضية بشأن تعزيز دور الجيش اللبناني وتحويل التهدئة الحالية الهشة إلى ترتيبات أمنية أكثر استدامة. البيان أيضا أشار إلى أن الوفود ناقشت إطارا أمنيا يستند إلى الاجتماعات العسكرية التي عقدت الأسبوع الماضي في البنتاغون، ويهدف إلى ضمان سيادة لبنان وأمنه ووحدة أراضيه إلى جانب أمن إسرائيل، بما يشمل معالجة ملف الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في إشارة إلى حزب الله، ومنع إعادة تشكلها مستقبلا. من اللافت أيضا غنوة أن هذا البيان عكس بوضوح أولويات كل طرف. إسرائيل جددت التأكيد أن تحقيق أمنها يتطلب نزع سلاح حزب الله، تفكيك بنيته التحتية، بينما شدد لبنان على ضرورة احترام الحدود المعترف بها دوليا والتنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية، وكذلك تعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. الولايات المتحدة أكدت بالمقابل استمرار دعمها للجيش اللبناني بهدف تعزيز قدراته على فرض سلطة الدولة، معتبرة أن أي تفاهم مستقبلي يجب أن يتم مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وبرعاية أمريكية. كان مسؤول أمريكي كان في الواقع قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة ستقوم أيضا بتدريب الجيش اللبناني، وذلك في تعليق أيضا على تقارير إسرائيلية أشارت إلى دور أمريكي في تدريب الجيش اللبناني على مسألة نزع سلاح حزب الله. الجانبان اتفقا أيضا في ختام هذه الجولة على استئناف المسار السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من يونيو، وهو ما يشير أيضا إلى أن واشنطن نجحت في تثبيت آلية تفاوض مستمرة بين الطرفين، فيما يبدو التركيز ينتقل تدريجيا من تثبيت وقف إطلاق النار إلى البحث في ترتيبات أمنية وسياسية طويلة الأمد، قد تشكل ربما أساسا لاتفاق أوسع في المرحلة المقبلة بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل. غنوة،
1: طيب، مسألة مهمة أريد تسليط الضوء عليها إما كان ورد عنها شيء، وهي ما تم الاحتلال، ما تم احتلاله من جانب القوات الإسرائيلية من أراض وبلدات في جنوب لبنان. هل بدأ شيء واضح حيال هذه الجزئية؟ إما كان سيصار إلى انسحاب إسرائيلي أم بقيت هذه المسألة فضفاضة؟
2: في الحقيقة ما يمكن الإشارة إليه في هذا السياق هو ما أورده البيان، بالإشارة إلى أن إسرائيل أكدت أن لبنان أكد على ضرورة الاحترام المتبادل للحدود المعترف بها دوليا والحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية. لا توجد إشارة إلى مسألة الانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية، لكن البيان أشار إلى مناطق تجريبية كما وصفت تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأرض من دون وجود أي جهات مسلحة غير تابعة للدولة. في الحقيقة هذا البيان سيعقبه كما أشرت جولات مقبلة، وبالتالي التفاصيل الدقيقة والترتيبات الأمنية بين الجانبين قد يصار إلى مناقشتها والتي يتوقع أن تستغرق وقتا. لذلك يمكن القول بأن مسألة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ليست محسومة في هذا البيان بشكل واضح، وربما تم تأجيلها إلى جولات سابقة، لكنه إعلان مهم بالنظر إلى أنه يثبت وقف إطلاق النار بين لبنان وبين إسرائيل، وذلك تماشيا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب عن وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وذلك في إطار ترتيبات أمنية ودبلوماسية أوسع تقودها الولايات المتحدة للسلام بين لبنان وإسرائيل، وكذلك في قلب هذا التفاهم مسألة حزب الله وضرورة نزع سلاحه. لكن بالمقابل هناك إشارة إلى مسألة خفض التصعيد، نعم، ومسألة احترام سيادة لبنان وحدوده، في إشارة أيضا ضمنية إلى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها من جنوب لبنان.
1: طيب، ابقى معنا، أعيد قراءة هذا البيان المشترك الذي صدر عن الخارجية الأمريكية عقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. تقول الخارجية الأمريكية في بيانها إن الولايات المتحدة تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار برعاية أمريكية، وإن إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، وأن الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية في لبنان، وأن خطوات فرض سيطرة الجيش اللبناني ستمهد الطريق نحو اتفاق شامل للسلام والأمن مع إسرائيل، وأن مستقبل العلاقة بين إسرائيل

0: رهينة وأن إسرائيل ولبنان يعيدان التأكيد على خلو علاقاتهما من أي نيات عدائية متبادلة، وأن إسرائيل ولبنان التزما بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة والتوصل لاتفاق شامل. أيضا بيان الخارجية الأمريكية يشير إلى أن الإطار الأمني بين لبنان وإسرائيل يتضمن تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها. إذن الآن ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من بيروت، وما صدر عن الخارجية الأمريكية من بيان مشترك عن الوفدين اللبناني والإسرائيلي، ماذا يفهم منه لبنانيا؟
1: يعني هذا البيان الذي صدر وكأنه بمثابة إعلان لوقف إطلاق النار هو أكثر منه بمثابة خارطة طريق تقود إلى تثبيت وقف إطلاق النار. وعندما أقول خارطة الطريق، لأن الإعلان عن وقف إطلاق النار جاء مشروطا، وهنا هذا أساسي لفهمي بأننا إزاء عقبات قد تحول دون التنفيذ الفعلي لمندرجات هذا الإعلان. لأن البيان يقول بأن لبنان وإسرائيل وافقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، ويشترط لبدء سريانه التوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء جميع عناصره من قطاع جنوب الليطان. بمعنى آخر، نحن إزاء خارطة طريق عليها بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على تثبيت لاحق لوقف إطلاق النار، مشروط بانسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني وبوقف حزب الله إطلاق النيران. هذه نقطة أساسية وجوهرية ومفصلية في فهم مسار الأمور. النقطة الثانية، الإعلان لم يشر إلى موعد واضح وتوقيت زمني واضح لبدء عمل إطلاق النار. بمعنى آخر، كما هو معروف فإن إسرائيل تستفيد مما تصفه بحضية الحركة في مواجهة حزب الله وتنفيذ العمليات. هنا لسنا إزاء موعد واضح لبدء هذا الاتفاق. ثالثا، عندما يجري الحديث عن الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات اللبنانية السيطرة على هذه المناطق، أيضا هذا الأمر مشروط بانسحاب الله من جنوب الليطان. وبالتالي انطلاقا من هذه الملاحظات غنوة، يمكن أن نفهم بأن خارطة الطريق هذه أمامها مسار طويل، مسار شاق وعثرات. ذلك أن حزب الله في لبنان كان يؤكد خلال المرحلة الماضية، سواء كان عبر لسان أمينه العام أو عبر المصادر التي كانت تتحدث مؤخرا وتحدث قيادي منها للجزيرة، أكد بأن حزب الله لن يقف نار إلا بشكل متزامن مع وقف إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبأن هذا الأمر ينبغي أن يكون متزامنا. وهنا في نص الإعلان هذا الذي نراه حاليا، ليس هنالك من إشارة إلى موضوع حرية الحركة بالنسبة لإسرائيل. هل ستستفيد مجددا من ما كان يوصف بحرية الحركة، أي حرية القيام بأعمال عسكرية؟ هذه نقطة. والنقطة الثانية، يشير إلى موضوع الجدولة الزمنية للانسحاب الإسرائيلي. وبالتالي ما يمكن الإشارة إليه هنا في هذا البيان بأننا القراءة الأولية هي تشكل خارطة الطريق المشروطة. البدء بتنفيذ وقف إطلاق النار يرتبط حصرا بوقف إطلاق نار من قبل حزب الله وإخلاء جميع عناصره من قطاع الليطاني، وهذه نقطة محورية. الموضوع الثاني المرتبط بالمناطق، هنالك تصريحات واضحة من الجانب اللبناني تشير إلى أن الشروع بتنفيذ أي مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية الجيش اللبناني السيطرة على هذه المناطق، أيضا هو مشروط من الجانب اللبناني بوقف تام لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي نحن ضمن فقرتين، كل فقرة منها هي مشروطة. وبالتالي من هذه المعادلة التي باتت واضحة في هذا البيان، نحن إزاء تصور واضح وإزاء خارطة طريق قد تقود إلى وقف لإطلاق النار.

0: تام إذا ما تم تنفيذ مجموعة من الشروط، أو قد لا تقود إلى وقف لإطلاق النار على قاعدة أن عدم تحقق هذه الشروط سيبقى المواجهة مفتوحة في جنوب لبنان. أيضا يمكن أن نشير إلى أن هذا البيان يذكر بأن هنالك أمنيا ناقشته الوفود، وأن هذا الإطار سيهدف إلى ضمان سيادة لبنان وإسرائيل وسلامة أراضيهما، وبالتالي هذا الأمر سيفتح الباب أمام ما كان يعرف بلجنة التحقق الأمني والتي من المفترض أن يتم تشكيلها. وأيضا هنا الباب مفتوح أمام السيناريوهات المتعددة في كيفية مقاربة موضوع الإطار الأمني. الحال هذا البيان في فقراته التالية هو يقدم أيضا ثلاثة تصورات: تصور أمريكي للمرحلة المقبلة، تصور إسرائيلي، وتصور لبناني. وهذا الأمر عهدناه في كل البيانات التي كانت تصدر مؤخرا عندما تحصل الاجتماعات الثلاثية، بمعنى أن ثمة ثلاث فقرات لا يكون هنالك إجماع عليها من الفرقاء الثلاثة، وتأتي كل فقرة لتعقف. ومن هنا يمكن أن نشير إلى أن الفقرة المرتبطة بلبنان يؤكد فيها لبنان ضرورة احترام متبادل لحدوده المعترف بها دوليا، وهذه هنا إشارة إلى دعوته لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل هنالك فقرة تختص بإسرائيل وتشير إلى أمنها واحترام سيادتها. وبنهاية هذا البيان يمكن الإشارة إلى أن ثمة جولة جديدة في 22 من يونيو الجاري لاستئناف المقاومة. وبالتالي ما يمكن قوله باختصار غنوة بأننا إزاء خارطة طريق مشروطة للوصول إلى تثبيت تام لوقف إطلاق النار، ثمة معادلة ينبغي العمل عليها داخليا على المستوى اللبناني، وهي ترتبط بسحب عناصر حزب الله من جنوب الليطاني والتزام الحزب بوقف إطلاق النار. ولكن هنا تقع الإشكالية بأن حزب الله يشترط بدوره أن توقف إسرائيل اعتداءاتها وأن لا تتمتع بما يوصف بحرية الحركة، بمعنى أن تمارس الاستهدافات والاعتداءات وكذلك الأمر بالنسبة للاغتيالات. وبالتالي نحن إزاء إشكالية ما زالت معلقة، هذا البيان يشكل خطوة أولى لمحاولة إيجاد حلول، ولكن من الواضح بأن العقبات والعثرات قد تكون كثيرة في طريقه.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة النبطي تحديدا جنوب لبنان، مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. نقرأ هذا البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية عقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. نكمل إذن قراءته مع ضيوفنا. من بيروت ينضم إلينا طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد طارق، إذن ما الذي يحدده هذا البيان المشترك الذي أصدرته الخارجية الأمريكية عن الوفدين اللبناني والإسرائيلي؟
2: يعني هو تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. ما تفضل به الأستاذ مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت كان في الحقيقة توصيف دل على مجموعة من النقاط الهامة في البيان، و على ما يجب أن يكون أو ما سوف سيكون عليه الوضع وكيف سيتفاعل هذا البيان بالأوساط غدا. البيان في الحقيقة يعني لأول مرة يتم إعلان هيك بشكل واضح أنه في اتفاق على وقف إطلاق نار، لكن ليكون شامل تضمن مجموعة من الشروط البيان ليكون ليصبح الاتفاق اتفاق وقف اتفاق شامل. ولكن الملاحظ انه كل المسؤوليه في البيان وضعت على حزب الله، وعلى يعني في محاوله لعزل حزب الله عن هذا الموضوع وانه هو المشكله وحده، وانه كانهم كمان ربطوا موضوع نجاح وقف اطلاق النار ب أنه حزب الله يتوقف عن إطلاق النار وأن ينسحب من جميع من منطقة جنوب الليطاني. هو أصلا في الفترة السابقة حزب الله كان منسحبا من جنوب الليطاني قبل أن تندلع الحرب هذه. هو أصلا كان أخلى، وكان الجيش اللبناني قد انتشر وزاد عديده بأكثر من 10,000 جندي إلى جانب قوات اليونيفيل. عندما حصلت الحرب يعني عادت الأمور، الجيش اللبناني صار بدأ ينسحب عندما بدأت تتقدم القوات الإسرائيلية، وعاد الوضع جنوب الليطاني.
1: طيب سيد طارق،
2: إلى منطقة اشتباكات. لا سأكمل لك المسألة الثانية في البيان. كمان أيضا ملاحظ أنه في عملية فصل للدور الإيراني في موضوع في هذا الموضوع، وأنه الولايات المتحدة الأمريكية الراعية لأي اتفاق ولدون تدخل أي دول، إذا لاحظت موجود هذا الموضوع. يعني في تأكيد على الفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني في الوقت الذي إيراني يطالب بأن يشمل اتفاقه مع الولايات المتحدة الأمريكية يشمل وقف إطلاق النار على كل الجبهات وخصوصا في لبنان. واليوم في تصريحات لمسؤولين إيرانيين، الوزير عراقجي يهدد بأنه في حال تم قصف الضاحية الجنوبية إيران ستتدخل عسكريا بقصف إسرائيل.
1: نعم. هذا نعم. البيان وما خرج عن جلسة المفاوضات الرابعة هذه يفتح الطريق أمام حل جذري أم يخلق مشكلة داخلية، أم هو استكمال لهذا الواقع الذي يعيشه لبنان؟
2: يعني في الحقيقة يعني المسألة تتعلق بمدى استعداد إسرائيل لأن تكون فعلا راغبة بأنه تلتزم وقف إطلاق نار الشامل ولا تعود إلى مسألة حرية الحركة، لأن حرية الحركة التي مارستها وبضمان أمريكي في الاتفاق السابق 2024 هو الذي يعني عاد تفجير الوضع. حزب الله في هذه الحال يعني إذا حصل وقف إطلاق نار شامل فأعتقد أنه يلتزم هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يخرج عن اتفاق يضمن انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. لأنه أصلا هلا حزب الله يربط ما يقوم به يعتبره هو رد فعل وتصدي لاعتداء إسرائيلي يحصل على الأراضي اللبنانية.
1: نعم.
2: فيمكن هذا البيان، هذا ما أعلن يمكن أن يكون بداية في اتجاه تحقيق حل وينهي حالة الحرب إذا التزمت إسرائيل باحترام سيادة لبنان وحقوقه وعدم الدخول في مسألة نزع السلاح حزب الله. في تقديري هون نسيت أن أشير إليها، يعني في تركيز كمان بالبيان على نزع السلاح حزب الله، ومحاولة إسرائيل بخلال البيان يبدو بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد نوع من اتفاق بينها وبين الحكومة اللبنانية على هذا الأمر، وهذا الأمر هو موضوع حساس جدا في
1: نعم.
2: لبنان.
1: على كل حال سيد طارق،
2: طريقة معالجة حزاء حسب الله. نعم
1: نعم. لاحقا سأعود إلى جزئية إذا ما كان كل هذه الشروط مقبولة بالنسبة لحزب الله، ولكن ينضم إلينا في هذا النقاش السيد مايكل مولروي. أمل سيد مايكل أن تكون قد اطلعت على تفاصيل هذا البيان، بيان الخارجية الأمريكية، وأنت بطبيعة الحال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. إذن هذا البيان والجزئيات التي تتعلق بالرؤية الأمريكية، خاصة إذا ما ربطناها مع الكلام الأخير لدونالد ترامب وعزمه على ضرورة فصل المسارات، يعني مسار لبنان يود أن يفصله عن مسار إيران، وبالتالي ما المرحلة أو كيف تدير واشنطن الملف اللبناني إذا ما قرأنا بيان الخارجية الأمريكية؟
3: من دواعي السرور أن أكون معكم ومع السادة الحضور. هذا الأمر سيكون صعبا لأنه في نهاية المطاف عملية التفاوض التي تركز عليها الولايات المتحدة هي بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن إيران تعتبر الحرب بلبنان جزء من هذا الأمر. وإن كان الأمر كذلك فالأمر ليس منوط بالولايات المتحدة الفصل ما بين الملفين. بإمكاننا أن نفعل ذلك، لكن هذا يعني أننا لن نصل إلى حل طويل الأمد مع إيران أو حتى نقاشات قد تصل إلى الملف النووي. القضية لابد أن يتم من خلالها الربط ما بين الملفين. بإمكان الولايات المتحدة أن تعمل مع الحكومة اللبنانية فيما يخص الوضع على الأرض والنظر كذلك إلى الوضع الجاري ما بين إسرائيل وحزب الله. الولايات المتحدة بإمكانها أن تصر على ما يتعلق بالوقف وقف إطلاق النار، لكن إيران كذلك تحتاج أن تركز على حزب الله. حزب الله حسب علمي قد وافق على وقف إطلاق النار حسب الإطار، وإيران هي الداعمة لحزب الله، وهي كانت كذلك منذ إنشاء حزب الله في 1982. وإن كانت إيران تود أن يستمر وقف إطلاق النار، لابد أن تضغط على حزب الله. ولقد تم إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وبالتالي لمصلحة الجميع أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان، وكذلك وقف لإطلاق النار يكون دائما ما بين إيران والولايات المتحدة، وهذا سيتطلب مشاركة كل الأطراف.
1: نعم، انتقل للسيد سليمان بشارات من نابلس. هناك مجموعة من الترتيبات الأمنية وردت في بيان الخارجية الأمريكية، سيعمل كل من الجانب اللبناني والإسرائيلي على تنفيذها شرط أن يتم انسحاب وفق ما يتم الإشارة إليه حزب الله أو أي مجموعة مسلحة من جنوب لبنان بشكل كامل. هل إسرائيل برأيك معنية وهذه الترتيبات الأمنية يعني تتقاطع مع المفاهيم الإسرائيلية؟
4: تحية أستاذ غنوة ولضيفيك والمشاهدين. بداية باعتقادي نوصف ما جاء في البيان، بيان الخارجية الأمريكية، واعتباره ليس باتفاقا وإنما باعتباره إطارا أمنيا يعطي الأفضلية التفسيرية والأفضلية التطبيقية لإسرائيل بشكل كبير جدا. ما الذي يعنيه الأفضلية التفسيرية؟ أن كل البنود التي تم الحديث عنها في هذا البيان تجعل من إسرائيل إمكانية تفسيرها وتطبيقها وفقا للمنظور الإسرائيلي فضفاضا، ويمكن أن يوجد لإسرائيل الكثير من المبررات لإمكانية الذهاب لأي خروق مستقبلية دون أن يحمل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن هذه الخروق، ابتداء من بقاء الوجود العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وصولا إلى إمكانية استخدام القوة الإسرائيلية في أي لحظة من اللحظات تحت أي بند من البنود أو أي مبرر من المبررات التي تتحدث عنها إسرائيل. ودعينا هنا نستذكر أمرين اثنين، أنه في اتفاق نوفمبر 2024 كانت هناك الكثير من البنود والتي كان حزب الله جزءا من ترتيباتها والتزم بها بشكل كامل، بينما إسرائيل كانت هي من يتمرد على كل بنود الاتفاق على مدار 15 شهرا من الخروقات المستمرة دون أن يكون هناك موقفا أمريكيا واضحا، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية راعية أساسية. اليوم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية راعية أساسية. كيف سيكون سلوك الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار إسرائيل بالتحديد للالتزام ببنود الاتفاق؟ الأمر الثاني أنه ما بعد اتفاق نوفمبر 2024 خرج بنيامين نتنياهو وخرج وزير الجيش الإسرائيلي كاتس وخرج رئيس هيئة الأركان زامير في أكثر من مناسبة وأكثر من من من من, من تصريح قالوا فيه أن الجيش اللبناني غير مؤهل لإمكانية تطبيق بنود هذا الاتفاق، وبالتالي إسرائيل ستتولى هذه المهمة. اليوم ربما ضمن بنود هذا بيان الخارجية أنه عند الحديث عن الجيش اللبناني وقدرات الجيش اللبناني وإمكانية تدريب وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، قد تخرج إسرائيل مرة أخرى وتقول أن الجيش اللبناني غير مستعد أو غير قادر حتى هذه اللحظة، وحتى يصل إلى حالة النضوج في قدرة الجيش اللبناني يمكن لإسرائيل أن تذهب إلى ذلك. النقطة الأخطر وأنا باعتقادي تعتبر بمثابة هي الفخ لهذا اتفاق الإطار، وهو ما تحدث عنه بيان الخارجية الأمريكية من المناطق التجريبية، وهذا يعيدنا دائما إلى الأذهان كيف أن إسرائيل دائما ما تذهب إلى وضع المراحلية في التنفيذ بحيث يخدم الرؤية الإسرائيلية، بمعنى عندما يتم الحديث عن مناطق تجريبية إسرائيل تحول هذه المناطق التجريبية إلى مناطق اختبار، تقول أنه فشل الطرف الآخر في الالتزام وفي تطبيقها، وبالتالي إسرائيل لا يمكن الانتقال
1: لمرحلة أخرى. هل لك أن تقدم لنا سيد سليمان تجارب حدثت يعني تشبه إنشاء مناطق تجريبية هذه التي وردت في بيان الخارجية الأمريكية؟
4: بالضبط، وهذا هو كنت ما سأصل إليه.

0: أولا النموذج الفلسطيني في اتفاقية أوسلو عام 1993، عندما كان هناك بندا من بنود هذا الاتفاق أن يكون هناك انسحاب متدرج المراحل لإسرائيل من أراضي الضفة الغربية من الأراضي المحتلة عام 67، وقسمت تلك المناطق إلى 3 مناطق ألف وباء وجيم، وكان على إسرائيل أن تنسحب من المناطق ألف في السنوات الأولى للاتفاق، ثم الانسحاب المتدرج إلى المناطق باء ثم إلى المناطق جيم. إسرائيل بدل أن تعمل على عملية الانسحاب في الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000، أعادت احتلال كل الأراضي التي تم الانسحاب منها. كذلك الأمر في الاتفاق الذي وخط دونالد ترامب في الاتفاق الذي جرى في قطاع غزة، أنه كان يجب ما بعد المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق أن تنسحب إسرائيل ما خلف الخط الأصفر، وأن تنسحب إسرائيل من مساحات كبيرة في قطاع غزة. لكن إسرائيل اليوم هي أعادت ليس فقط عملية احتلال وتعزيز وجودها في الخط الأصفر، وإنما تحولت إلى الخط البرتقالي، وتحول تحديث بنيامين نتنياهو من احتلال 60% إلى 70% من قطاع غزة. كذلك الأمر في الاتفاق الذي جرى في نوفمبر 2024 مع لبنان، كان هناك شرطا بالانسحاب المتدرج الإسرائيلي بشكل كامل من الأراضي اللبنانية، لكن إسرائيل في نهاية المطاف ماطلت وأبقت على 5 من المعسكرات أو التجمعات العسكرية في الأراضي اللبنانية، ثم انطلقت منها إلى عملية تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي. وبالتالي نحن نتحدث عن أفضلية إسرائيلية في التفسير وفي التطبيق أيضا.
1: وهنا أنقل لك هذا سيد طارق، الحديث عن إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية وفق بيان الخارجية الأمريكية، هل هو فخ أم أنه حجر أساس لإنهاء هذا التصعيد في لبنان والتمهيد لانسحاب حقيقي إسرائيلي من لبنان؟
2: يعني ست غنوة، هذه في الحقيقة فيها فخ وفيها يعني محاولة تزاكي كمان، يعني أنه نختبر قدرة الدولة اللبنانية على السيطرة على مناطق تخلي منها وجود أي وجود عسكري لحزب الله. يعني في الحقيقة هذا الأمر كان الوفد اللبناني يرفض هذا، وقد شاع في الإعلام هذا الأمر خلال الأيام الأخيرة عن مناطق تجريبية أو منطقة تجريبية، وأعلن بشكل حتى بعض المسؤولين يمكن صرحوا برفض هذا الأمر. أنا في تقديري هذا الاتفاق يعني كما قال زميلنا الأستاذ مازن، هذا يعني يحتاج إلى وقت طويل إذا كان فعلا خريطة للوصول إلى حل لإنهاء حل الحرب، يحتاج إلى وقت طويل. ومعروف الإسرائيلي بالتفاوض كما التجربة مع الفلسطينيين، يعني إسرائيلي بكل بند من الاتفاق كان يحاولوا بده اتفاق جديد، اتفاق أوسلو، حول كل بند بالاتفاق إلى يعني إلى وضع يحتاج إلى اتفاق كل هذا البند، يعني مجموعة اتفاقات.
1: طيب سيد طارق،
2: ثم أنه يعني موضوع الانسحاب،
1: هل سيكون
2: لحظة اسمحي لي بس لأوضح، لم تأتي البيان على ذكر الانسحاب الإسرائيلي، بعدين هذا البيان وهذا هذا ينسف اتفاق 2024 اللي فيه انسحاب إسرائيلي وضمنه القرار الدولي 1701 لينص على الانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود في هذا البيان ينسف اتفاق 2024. وعلينا أن نتذكر توم براك وآخرين من مسؤولين أمريكيين صرحوا في تلك الأيام، يعني عندما كان يزور لبنان صرحوا بأنه هذا الاتفاق، يعني لعنوا لهذا الاتفاق وقالوا أن هذا يجب التخلي عنه. الأمريكيين أصلا كانوا على الرغم أنه كان في لجنة الميكانيزم، هلأ راحت طارت لجنة الميكانيزم كمان، يعني اللي برئاسة أمريكي اللي كانت تتولى هذا الاتفاق ما أفقدت الفعالية. هذا الأمر أنا في تقديري إما يكون فخ كما تفضلتي، وإما يكون تقطيع مرحلة. أنا بتقديري ربما يكون تقطيع مرحلة، لأنه هذا الأمر يحتاجه الرئيس ترامب نسبة للاستحقاقات التي لديه، وكمان يحتاج إليه نتنياهو نسبة للاستحقاق التي يقدم عليها.
1: طب وما حاجة لبنان الرسمي له يا سيد طارق؟
2: يعني لبنان الرسمي بدنا نشوف بكرة شو بده يطلع.

0: عنه موقف، يعني ذهب لبنان على أساس أن يأتي باتفاق شامل لإطلاق
1: لما هذا
0: النار.
1: بيان هو بيان
0: هذا
1: مشترك.
0: بيان مشترك. ما هو المشكلة بدنا نسمع توضيحات الجانب الرسمي بكرة شو بده يقول. في المبدأ مبين واضح أنه هذا يؤكد أنه في توافق، على حسب ما ورد في البيان في توافق، لكن هذه البنود ستسأل عنها السلطة اللبنانية.
1: طيب أعتذر عن المقاطعة، ولكن نستمع لهذا
0: لتجيب عليها.
1: المؤتمر الصحفي عقب انتهاء جولة المفاوضات الرابعة المباشرة بين إسرائيل ولبنان.
2: كل الدول أكدت على أن الصوت غير واضح، تتعذر الترجمة.
3: The delegations discussed a security framework building on discussions at the Pentagon on May 29th, aimed at sustainably ensuring the sovereignty, security, and territorial integrity of Lebanon and Israel. This includes the dismantlement of non-state armed groups and the prevention of their reemergence. All parties condemned Iran's attack on countries in the region and ongoing activities that undermine stability throughout the Middle East, whether through the support of proxies and all other acts of aggression. The United States reiterated its ongoing support for both governments to exercise their sovereignty.
1: إذن تعذرت الترجمة لهذا المؤتمر الصحفي الذي يعقد عقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، على أن تستكمل جولة مفاوضات أخرى في 22 من يونيو. أكمل النقاش مع ضيوفي وأسألك سيد مايكل مولروي، يعني بشكل صريح أن يتم الإعلان عن اتفاق أمني، هو اتفاق أمني بترتيبات أمنية بين لبنان الرسمي وإسرائيل، هل بذلك إدارة ترامب تؤجل ما الصراع لغايات داخلية أو لاعتبارات يعنى بها ترامب، أم هو فعلا محاولة لحل المشكلة من جذورها؟ وأنا أسأل هنا لأن هذا الاتفاق وما صدر عنه يعني ينسف تماما ما تم التوصل إليه سابقا عبر لجنة الميكانيزم التي كانت برعاية أمريكية، وكذلك الاتفاق الذي وقع عام 2024 برعاية أمريكية أيضا.
4: أعتقد أنه من الواضح أن الإدارة الأمريكية تريد إنهاء النزاع ما بين الولايات المتحدة وإيران. مسألة المضيق هي إشكالية كبيرة وأدت إلى ارتفاع شديد في أسعار الطاقة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نهاية المطاف نحن نتحدث عن دولة ديمقراطية، الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات، وبالتالي هذا الأمر سيؤثر سلبا. نعم، الولايات المتحدة تريد استقرارا بلبنان وتريد أن ترى وقفا للقتال، تريد نفس الشيء بالنسبة لعلاقتها مع إيران. القضايا أصبحت ملحة لأن الأمر مرتبط بعملية التفاوض مع إيران، لذلك تم الإعلان، وكلا الطرفين أعلن من خلال المكالمات التي جرت وعقب المكالمة التي جرت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة تركز على أهداف استراتيجية. طبعا إسرائيل تود استمرار الحرب، لكن الولايات المتحدة لا تريد أن تستأنف هذه الحرب، ولذلك لا بد من الوصول إلى حل من خلال عملية التفاوض. وإسرائيل تود مواصلة الحرب في لبنان، وهناك أسباب وجيهة لذلك بسبب استهداف حزب الله للسكان بمنطقة الشمال، لكن لابد أن يكون هناك توازن ما بين هذا الملف والرغبة بدعم
1: سيد مايكل
4: الحليف رقم واحد.
1: أعتذر عن المقاطعة، ولكن إن كانت فعلا النوايا الأمريكية هي حقيقية لإنهاء هذا التصعيد بشكل جذري في لبنان، لماذا لم يحدد هذا الإطار أو لم يرافق هذا الإطار إطار زمني آخر لتنفيذ كل هذه الترتيبات الأمنية؟
4: ربما من المحتمل أنهم لم يصلوا إلى توافق بشأن هذا الأمر مع الإسرائيليين، وحتى عندما يتعلق الأمر بمن لا يريدون هذا الوضع يتفقون أنه لابد من نهاية حرب مع إيران، وهذا يقتضي أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بلبنان، سواء كان هناك أشخاص يوافقون أو لا يوافقون على الحرب مع إيران. أعتقد أنهم كلهم يريدون نهاية الحرب ونهاية القتال كذلك بلبنان.
1: أعود بهذا السؤال للسيد طارق ترشيشي. إذن الآن إذا ما رفض حزب الله الذي أصلاً يعني لديه عدة اشتراطات للقيام بالترتيبات الأمنية، ألا وهي أن توقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، أن لا يكون هناك حرية لحركتها في لبنان، وأن يتم انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المتواجدة في جنوب لبنان، هل برأيك سيقبل حزب الله بانسحابه من خارج جنوب نهر الليطاني قبل القيام بهذه الخطوات؟
0: أنا أعتقد ربما حزب الله لا يقبل بهذا الأمر، لأنه وما يطلبه حزب الله على في المناسبة ليس مطالب حزب الله، هذه مطالب الدولة اللبنانية وكل القوى السياسية في لبنان، اللي هو منص عليه اتفاق 2024. اتفاق 2024 واضح فيه وضوح كبير بكيفية إنهاء حالة الحرب في الجنوب، ينص على انسحابات
1: وحدد من بيان مدد زمنية. الآن عن الخارجية الأمريكية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي الذي ينص على أن هناك يعني ترتيبات أمنية ستكون بالتنسيق بين الجيش اللبناني وبين الجانب الإسرائيلي.
0: صحيح، السلطة اللبنانية ستدافع عن موقفها في هذا البيان، لكن القوى السياسية وخصوصا حزب الله وحلفائه سيناقشون كثيرا في هذا الأمر، لأنه الطابع العام قد يقرؤون الطابع العام لهذا البيان على أنه يعني اتفاق أمريكي إسرائيلي على دعوة الحكومة اللبنانية إلى المشاركة معهم في القضاء العسكري وغير ما بعرف إذا في غير العسكري كمان على حزب الله. يعني واضح البيان موجه، لأنه أصلا القرار الأمريكي الإسرائيلي منذ سنوات متخذ بالقضاء على القدرة العسكرية لحزب الله في لبنان.
1: ذلك على الداخل اللبناني في حالة يعني الانقسام التي نتابعها منذ فترة؟
0: أنا أعتقد الوضع السياسي في ضوء هذا البيان سيشهد بعض المضاعفات في ضوء هذا البيان، لأنه السلطة ستدافع عن موقفها كونها يعني شاركت في هذا الأمر. القوى التي ستعارض هذا البيان ستكون لها مواقف، لذلك أنا أخشى أن يكون هذا كما قلت لك هذا أن يكون لإمرار مرحلة، هذا طرح هذا الأمر هذا الاتفاق بهذه الطريقة لإمرار مرحلة، لأنه ليس هذا لا يؤدي إلى يعني نهاية سريعة لحالة الحرب في الجنوب، هذا يتطلب سنوات يعني تنفيذ ما هو وارد في هذا البيان من بنود من موضوع المناطق التجريبية وغيره، ولا يتطلب سنوات هذا، ولا في حين المطلوب إنهاء حالة الحرب. يعني أنا لا أعرف لماذا الدولة اللبنانية تخلت عن اتفاق 2024 بهذه السهولة. اتفاق 2024 واضح جدا، أعود وأقول لك واضح، ويحدد مدة زمنية لانسحاب إسرائيلي لكذا، وكان لبنان يفكر بالعودة إلى تفعيل اتفاقية الهدنة المعقودة بأذار 1949 من أجل أن تنظيم الوضع على الحدود الجنوبية في لبنان. لم تكن الحكومة اللبنانية في وارد الدخول في هذه التفاصيل، لا أعرف لماذا أدخلت أو دخلت في هذه التفاصيل التي تحتاج إلى يعني وقت طويل يعني لتنفيذه. يعني مثلا منطقة الجنوب، إذا بده يعتبروا منطقة الجنوب الليطاني منطقة تجريبية، طيب إسرائيل أين ستكون عندما يتم تنفيذ هذه المنطقة وجعلها، أين سيكون الجيش الإسرائيلي؟ سيكون موجود على الأراضي اللبنانية. يعني ذلك أن الإسرائيلي لن ينسحب قبل أن يضمن أن حصل تجريد كامل لحزب الله من سلاحه. هذا الواضح من هذا البيان، أن الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد تجريد حزب الله من سلاحه.
1: نعم.
0: وهذا يعني موضوع يعني ليس بهذه السهولة، يعني موضوع حزب الله وسلاحه منصوص عن معالجته عبر اتفاقية استراتيجية الأمن الوطني التي أقرتها الحكومة في بيان الوزاري.
1: واضح.
0: هذه تعالج، وهذا يعني شأن داخلي، تعالج كشأن داخلي. الآن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يريدان إشراك الحكومة في أمر من هذا النوع، وهذا يؤدي إلى حرب أهلية في لبنان أنا في تقديري. هذا لا يعالج، موضوع حزب الله، سلاح حزب الله لا يعالج بهذه الطريقة. ثم أنه يعني أين سيكون الموقف الإيراني من الموضوع؟ ويعني الولايات المتحدة الأمريكية تفاوض،
1: ولكن سيد طارق رئيس الجمهورية اللبنانية قال يعني لا خيار أمام لبنان الرسمي سوى مسار المفاوضات المباشرة، يعني رغم كل الظروف. وبالتالي هنا كيف نفهم رؤية الرئاسة اللبنانية إذا ما قطعناها مع ما تمخض عن جلسة المفاوضات الرابعة هذه؟
0: غنوة، أنا أتفهم دوافع رئيس الجمهورية في الذهاب إلى التفاوض المباشر، وهذه الدوافع أساسها أن التفاوض المباشر يؤدي إلى نتائج سريعة، أنه نتيجة حالة الحرب والتدمير الذي يشهد لبنان. يعني تحسس رئيس الجمهورية بهذا الأمر، وجد أنه خيار الذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل، ولقى هذا التوجه دعم عربي وغربي وأمريكي، أنه يأتي بنتائج سريعة. لكن من هذا البيان لا يظهر أنه التفاوض المباشر سيؤدي إلى نتائج سريعة، بالعكس هذا يؤدي إلى جرجرة طويلة عريضة، يعني تستمر يمكن أكثر من سنتين أو ثلاثة. أساس الموضوع في تقديري ست غنوة، البداية الحل للبنان، وإذا كانت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على لبنان وتريد تحقيق السلام في لبنان وإنهاء حالة الحرب بينه وبين إسرائيل، الأساس هو أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وعندئذ يعني حزب الله سيكون بموقف أنه لا يمكنه أن يعارض ذلك أو يقول أني لا أرفض نزع سلاحي. إذا انسحبت إسرائيل ينتهي كل شيء، عندها تذهب المعالجات الداخلية لموضوع السلاح وغيره بطريقة سلسة وهادئة. المهم أن تنسحب إسرائيل، هذا المسألة الأساسية. هل إسرائيل ستنسحب فعلا من الأراضي اللبنانية؟
1: طيب، سأسأل السيد سليمان بشارات. الخارجية الأمريكية في بيانها تقول إن إسرائيل أكدت أن أمنها وصون أراضيها لا يتحققان إلا بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. يعني عندما يتم إيراد هكذا أمر، يعني هل هذا سيتم ما تريده إسرائيل أن يتم تحقيقه وهي متواجدة في الأراضي اللبنانية أم ماذا؟
5: بالضبط هذا هو ما تفضله إسرائيل، وهذا ما تريده إسرائيل، لأن هذه الصياغة وهذا التفسير لهذا البند بالتحديد هو يعطي إسرائيل أولا غطاء شرعيا للوجود الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية تحت المبررات الأمنية. وإسرائيل دائما تبرع في إيجاد المبررات للبقاء وللاستمرارية في الوجود العسكري الجغرافي، وهذا يعطي ربما إسرائيل أيضا أفضلية أنها لا تتحول ما بعد هذا الإطار إلى طرف معادل، وإنما طرفا موجودا ضمن رؤية سياسية يمكن أن تتحقق فيما بعد آلية التنفيذ لها وفقا لكل أو لإنضاج المراحل والشروط. وبطبيعة الحال كلنا يعلم إنضاج الشروط والمراحل يحتاج إلى فترة زمنية ويحتاج إلى تفسيرات وتبريرات وربما أدوات ومنهجيات كبيرة، وقد لا تتحقق كل ذلك. وبالتالي إسرائيل في نهاية المطاف تبقى هي ضمن مظلة شرعية تعطيها الأفضلية في البقاء العسكري المباشر. الأمر الثاني وهو في المنظور الأمني، هنا يحول لبنان الرسمي إلى أداة بيد إسرائيل بشكل مباشر، في أنها هي المسؤولة المباشرة عن كل ما يتعلق بتطبيق بنود الاتفاق مع حزب الله، وبالتالي لبنان الرسمي يتحول إلى أداة تنفيذية أولا، وثانيا إلى أداة يمكن أن يشتبك مع حزب الله ومع المكونات السياسية اللبنانية الأخرى التي سيكون لديها من الملاحظات، وربما ترفض الكثير من الجزئيات وآليات التنفيذ، وبالتالي يدخل لبنان في دوامة، ويعطي إسرائيل أيضا شرعية، ويعطي إسرائيل مبررا للقول أن لبنان غير مستقر، وبالتالي لضمان أمن إسرائيل إسرائيل ستبقى تعمل في الأراضي اللبنانية. وهنا دعينا أيضا نذهب إلى النموذج الذي حاولت أن تخلقه أو خلقته حتى إسرائيل في الجنوب السوري، عندما أدخلت سوريا إلى حالة من النقاش الداخلي ما بعد انهيار نظام بشار الأسد، والقول أن هناك فئات من المجتمع السوري كانت هي جزء من عملية الترتيب مع إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تجد هذه المبررات. الأمر الثالث وهو أنا باعتقادي أيضا نقطة خطيرة جدا، أن إسرائيل تحت كل هذه المبررات هي تعمل على تحويل الصراع من صراع عسكري مباشر إلى إدارة هذا الصراع مع اللبنانيين ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعطي أريحية لإسرائيل ليس فقط على المستوى الأمني والعسكري، وإنما على المستوى السياسي وإمكانية الاستفادة والاستثمار بهذا الجانب بشكل كبير جدا وبكل مكونات الشارع الإسرائيلي.
1: طيب سيد مايكل، يبدو أن الولايات المتحدة يعني لا تطرح في هذه المرحلة انتقالا شاملا وفوريا إلى نموذج أمني جديد، بل ربما تسعى إلى اختبار مناطق محددة يمكن أن تشكل نموذجا قابلا للتوسع في حال نجح الجيش اللبناني في إثبات حضوره. هذا الطرح هل هو عامل مساعد؟ هل تراه خطوة ناجعة، خاصة أن واشنطن يعني تعلم ارتدادات هذه المسألة عبر ما تمخض عن زيارات مفديها إلى لبنان، عبر ما تمخض عن لجنة الميكانيزم والاتفاق عام 2024؟
4: نعم، هناك الكثير من الأبعاد التاريخية بالتأكيد، ولا أعتقد يعتقد بأن إسرائيل ستقبل بنزع سلاح حزب الله بطريقة طوعية ومن ثم تنسحب، وبالتالي ربما قد تستمر الأعمال كما كانت عليه، ألا وهو ربما قد لا تتخلى حزب أو يتخلى حزب الله عن سلاحه وسيواصل استهدافه لإسرائيل، وبالتالي فإن هذا الأمر سيؤثر على وقف إطلاق النار، وربما الأمر سيحتاج إلى الكثير من الضغوط التي تضعها الولايات المتحدة على إسرائيل. لكن يبدو من منظور إسرائيل أنه من المحتمل أن الأمر لن ينجح، لأن رئيس الوزراء نتنياهو إذا لم يلتزم، وأنا لا أعلق أنه يجدر به أن يفعل ما يقوم به، لكن لابد أن ننتظر ما سيفعله أو يقوم به حزب الله. هل سيوافق؟ هل سيلتزم بوقف إطلاق النار؟ هل سينزع سلاحه؟ وماذا سيقوم به؟ لابد أن ننتظر لنرى ما سيحدث.
1: طيب سيد مايكل، ومع اقتراب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل وحتى أيضا الضغوطات الإسرائيلية لإبعاد هذه القوات العاملة كانت في جنوب لبنان عن منطقة جنوب لبنان، يدفعني للتساؤل عن من سيضمن تطبيق هذه الترتيبات الأمنية إما تم استكمالها، يعني من سيراقب، من هو الطرف الثالث الذي سيكون العين لمنع أي نزاع جديد؟
4: نعم، هذا سؤال جيد. اليونيفيل كان موجودا ولفترة طويلة من الزمن، كانوا مراقبين وكذلك قاموا بمراقبة والقول إنه لم يكن هناك سلام. لا تحتاج إلى أعضاء وأفراد على الأرض لتعرف ذلك، بإمكانك أن ترى ذلك عبر الأقمار ليتبين لك أن هناك نزاع بلبنان. لا تحتاج إلى طواقم أو إلى اليونيفيل لمعرفة ذلك. من المكلف إبقاء القوات على الأرض، ربما من خلال المسيرات تتبين هذه الأمور، وبالتالي إبقاؤهم على الأرض كان مكلفا ولم يساهم في استتباب الأمن. ربما قد يكونوا مراقبين من أجل تأكد من وجود السلام، لكن هذا ليس هو الهدف الأساسي. لذلك البعثة ربما قد تصل إلى نهاية مهمتها، لذلك لابد للأطراف أن تلتزم بوقف إطلاق النار. إما سنرى ذلك أو سنرى احتلالا طويل الأمد أو استمرار هذا الوقف، وقف إطلاق النار المؤقت، وكذلك الحصار على الموانئ الإيرانية وغلق المضيق. استمر الأمر فسيؤثر على بقية العالم.
1: شكرا جزيلا لضيوفنا من مونتانا، مايكل مروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، من نابلس سليماني بشارة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الموقف مع إيران يتطور وبأنها وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. في المقابل أكدت مصادر إيرانية أن طهران تلقت الملاحظات الأمريكية وبحثها مجلس الأمن القومي قبل رفع مقترحاته الجديدة المرتبطة بمذكرة التفاهم مع واشنطن إلى المرشد الأعلى. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
6: بعد توقف وجيز لعملية تبادل الرسائل والمقترحات، عاد الحديث عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية المحتملة إلى الواجهة. يؤشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته لنيويورك بوست إلى السبب. لم يخفي انزعاجه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما وصفه بصراعه المستمر مع لبنان. تهديدات نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية وبيروت جعلت طهران تهدد بتعليق تبادل الرسائل مع واشنطن باعتبار أنه خرق لوقف إطلاق النار. يتحدث ترامب عن تطور في موقف طهران وموافقتها على عدم امتلاك سلاح نووي. هو مكسب كبير بحسب وصفه، لكنه يتطلب خطوات حقيقية عملية. خطوات يؤشر وزير الخارجية الأمريكي إلى صعوبتها رغم حديثه عن تقدم مع طهران أيضاً. فأي تسوية نووية تتطلب وقتاً بسبب تعقيدات الجوانب التقنية لهذا الملف، الذي توقع روبيو أن تفاوض طهران حول بعض جوانبه. تشير الإدارة الأمريكية إلى مقترحاتها في المسودات المتبادلة، ففتح إيران لمضيق هرمز سيقابله رفع للحصار البحري، أما تخفيف العقوبات فسيكون مشروطاً بما تقدمه إيران بالمقابل. الإفراج عن الأرصدة المجمدة سيكون مقابل الاستجابة للمطالب الأمريكية. كل ما سبق يوضع ضمن العقد التي تعطل التفاهم وفقاً للرؤية الإيرانية. تجدد إيران حديثها عن شرط وقف الحرب على الجبهات كافة، ونقلت وكالة فارس أن طهران أبلغت واشنطن رسالة واضحة بشأن لبنان. زاد حديث إيران عن المكاسب والضمانات التي يبدو أنها عقد تقف في وجه التفاهم أيضاً. تحاول طهران إدخال الوسطاء في هذه المعادلة فتصر على رفع العقوبات والحصول على أرصدتها المجمدة. يقول أحد أعضاء الوفد الإعلامي المرافق للوفد المفاوض الإيراني إن طهران تصر على الإفراج عن 12 مليار دولار فور التوصل للاتفاق وتسليمها للإيرانيين، وإلا ستنسحب من التفاهم. ما زالت العقد تكمن في أسئلة ماذا ومتى وكيف سترفع العقوبات. تراوح الإجابات مكانها في زاوية إيرانية تصر على مكتسبات حقيقية سريعة تثبت حسن النية الأمريكية، وفي زاوية أمريكية تصر على تقديم المكتسبات تدريجياً مقابل التزامات نووية إيرانية. قررت إيران أيضاً الدخول إلى دائرة النار لتؤكد أن اليد لا تزال على الزناد، لكنها ما زالت تحت سقف المناوشات والضربة مقابل الضربة. هنا تختلف الروايات بين تلك الأمريكية التي تتحدث عن دفاع عن النفس وسفن تحاول خرق الحصار البحري على إيران، وأخرى إيرانية تتحدث عن رد على استهدافات أمريكية لمواقع إيرانية.
7: شكرا للزميلة غنوة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية. رأس الساعة في آخر المستجدات، اختتمت بواشنطن جلسة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية اتفاق